0: مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نسلط الضوء فيها على أكثر الملفات والقصص تداولا بين السوريين على مواقع التواصل، ونستعرض أبرز ما أثار النقاش والتفاعل خلال الساعات الأخيرة. منذ مساء أمس والحديث الأبرز بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو ما قيل إنه تسريبات لملفات صادرة عن وزارة الخارجية السورية، حيث جرى تداول بعض الملفات والقرارات والبرقيات العادية على غرف التليجرام وحسابات على وسائل التواصل، وجرى تقديمها بصورة بدت وكأنها اختراق خطير لبيانات الوزارة. الملفات مشاهدينا كانت متنوعة من حيث توقيت صدورها بين الفترة التي سبقت إسقاط نظام الأسد المخلوع والفترة التي تلت التحرير والتغييرات الحكومية ومن ثم تعيين وزير خارجية جديد. بحسب المتداول فإن وثائق ومراسلات وزارة الخارجية المسربة يقارب حجمها 15 جيجا بايت، وهناك من نشر أسماء بعض الملفات التي كانت تحمل أسماء دول أو عواصم غربية أو عربية أو أسماء وزارات أخرى، بالإضافة إلى قطاعات محددة كالتعليم والأحوال المدنية والمصالح العقارية. من جهتها قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية إن الإدارات المختصة في الوزارة باشرت منذ اللحظة الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها وفق الأصول والمعايير المعتمدة. وبدأت الوزارة بالتنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. إدارة الإعلام في الوزارة قالت لوكالة سانا إن الوزارة تطمئن بأن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبيه لأن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقميا، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع. هذا الموضوع مشاهدينا خلق موجة من التساؤلات والتعليقات وفتح بابا للتحليلات أيضا. فرياض غنام يقول إن تسريبات وزارة الخارجية ليست صدفة، فمن غير المنطقي أن هناك أعدادا كبيرة من الموظفين، وأعرف البعض منهم الذين بقوا في مواقعهم لسنوات طويلة وكانوا جزءا من منظومة النظام السابق أو مرتبطين بها بشكل أو بآخر. وأضاف غنام أنه من الطبيعي أن تطرح تساؤلات أيضا على مدى تأثير ذلك على أمن المؤسسات الحساسة وقدرتها على حماية المعلومات. ما يثير الاستغراب أكثر هو طريقة التعامل مع الكفاءات التي انشقت عن النظام وقدمت تضحيات كبيرة من أجل سوريا. فبعد سقوط النظام بادرت أنا وغيري من الزملاء المنشقين عن النظام إلى تسجيل أسمائنا للعودة إلى العمل والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، وأن نكون جنودا في بناء الوطن إيمانا بنا بأن المرحلة الجديدة تحتاج إلى كل الخبرات الوطنية الصادقة. لكن للأسف لم نتلقى أي رد أو تواصل، بينما اقتصر الأمر على إعادة عدد محدود من الدبلوماسيين المثبتين. وتابع أن بناء سوريا الجديدة يتطلب الاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية، وخاصة أولئك الذين اتخذوا موقفا مبكرا وانحازوا إلى شعبهم رغم ما ترتب على ذلك من أثمان شخصية ومهنية. وقال بأنه يأمل أن تكون هناك مراجعة حقيقية لملف إعادة الكوادر الوطنية إلى مؤسسات الدولة، لأن نجاح هذه المؤسسات يعتمد على الكفاءة والنزاهة والولاء لسوريا وحدها. أما حمزة حسن فاعتبر أن الحادثة هي فضيحة أمنية بكل المقاييس للحكومة السورية كافة ولوزارة الخارجية خاصة ولجهازها الأمني والتقني. وقال حمزة أنه من الواضح جدا أن سوريا تدفع ثمن الضغوط الدولية وفقدان الكفاءات. أيضا قال إلى أن الإبقاء على أشخاص غير مضمون ولاءهم في مناصب هامة ومؤثرة هو انتحار أمني، وضعف الرقابة الأمنية وتحديد المسؤوليات بدقة يوصل المرء إلى هذه النتائج. أضاف قال حمزة أضف إلى ذلك أن انعدام الكفاءات تقريبا بسوريا هو عامل مؤثر وشديد، إذ لا يغرب أهل الكفاءات بالعودة لعدم وجود وسائل الحياة الكريمة والآمنة، وبنفس الوقت الجزء الذي عاد منهم ندم بعدما تم تجاهله، بحسب ما قال حمزة طبعا. حول هذا الموضوع أرحب بالمهندس جميل حسن طويلة، الخبير الأمني والسبراني وتكنولوجيا المعلومات معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم مهندس جميل. يعني بداية أبدأ معك يعني أبرز نقطة لعلها هي عندما نتحدث عن حجم بيانات يقدر بنحو 15 جيجا، ماذا يخبرنا ذلك تقنيا عن طبيعة الحادثة؟
1: مساء الخير لك جمال ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية لازم نوضح أنه سوريا ليست استثناء، معظم الدول حتى أقوى الدول رقميا تعرضت لعمليات اختراق وسربت معلومات من مؤسسات وزارات السيادية، بس هذا الأمر ما بيعني أنه نحن نترك الأمر بدون حماية. فالسؤال أنه نحن كيف بدنا نستعد، كيف نستجيب، كيف نتعافى، كيف نمنع هاي الحوادث مستقبلا، شو هي الدروس المستفادة. للأمانة وزارة الخارجية تعاملت مع الحادثة بمسؤولية فأعلنت ونشرت، كان في عنا شفافية واحتواء بدل الإنكار، فهذا الأمر يعتبر جيد جدا. من ناحية التقنية الجهة المنفذة لهذا العمل نشروا عدة منشورات، كان في خلط للأوراق بهي المعلومات، فكان في منشورات باللغة الإنجليزية واللغة الألبانية، شيء غير مرتبط بواقع سوري. الأمر الآخر كان في منشور بيذكر فيه هذا الجهة المنفذة بتذكر فيه أنه الحصول على هاي المعلومات كان من خلال موظف داخل الوزارة، هذا الموظف يقيم بمكان قريب من السويدة، فأيضا هو خلط للأوراق. كدليل تقني كان في صورة مرفقة، صورة مغبشة ولكن فيها إشارة بتدل أنه في اتصال بسيرفر لينكس بصلاحيات روت ببروتوكول SSH، عنوان الاي بي يبدأ بـ10، فهو عنوان اي بي برايفت، شبكة داخلية. فهون في تساؤلات تقنية، هل الموضوع هو وصول عن طريق اختراق جهاز موظف أو التعامل مع الموظف، أو هل هو يعني تقنيا أنه يتصل بعنوان اي بي برايفت SSH من شبكة خارجية؟
0: اليوم فرضية التسريب داخل المؤسسة تبقى واردة سيد يعني جميل، أم أن الأمر هو يعني اختراق سبراني معقد؟
1: الأمر هو تعاون، يعني حسب الأمور اللي نشرت هو تعاون مع موظف، ولكن كل المعلومات هي عبارة عن خلط للأوراق، فممكن يكون هي معلومات، هاي الوثائق هي معلومات مجمعة فقط، الغاية منها هي مثلا إعاقة التقدم اللي عم تكون فيه سوريا بالملفات الداخلية والخارجية. ف تأكيد هذا الأمر بيتم من خلال تحقيق جنائي رقمي بتقوم فيه الجهات الأمنية والجهات التقنية، ولكن نحن عم نحلل المعلومات اللي نشر المهاجم، فحتى المعلومات اللي نشر المهاجم فيها خلط كبير للأوراق، فيها شيء تقني غير واضح، محاولة اتصال بـ SSH بصلاحيات روت بسيرفر لينكس بعنوان IP داخلي. هذا الأمر تقنيا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هو خلف نات، إذا كان متصل VPN مع الشبكة، فالسرديات هي يعني فيها خلط للأوراق وغير واضحة تقنيا.
0: أريد أن أفهم منك سيد جميل اليوم، يعني هل يمكن لمؤسسة اليوم أن تتعرض لتسريب وثائق من دون أن يعني ذلك بالضرورة اختراق كامل لأنظمتها؟
1: نعم، إحدى أنواع الهجمات أو إحدى التهديدات في عندنا نوع هو الإنسايدر ثريت، التهديد الداخلي، قد يكون موظف مستاء أو موظف عم يتعامل مع جهات معادية. فهذا الأمر بغض النظر نحن لازم نهتم بموضوع الأمن السيبراني بشكل أكبر، إن كان وزارة الخارجية أو الوزارات الأخرى. اليوم وزارة الخارجية بحاجة قولا واحدا للبدء بتطبيق حلول حماية. الأمر الأول يكون في عنا حوكمة وسياسات بتحدد بالضبط، بتحدد الصلاحيات، مين مسمح له يصل للمعلومات، شو إمكانية الوصول، تحت رقابة أمنية، استخدام حلول تسمح بالIdentity and Access Management، Privilege and Access Management، إدارة الهوية والوصول، استخدام تشفير للمعلومات الحساسة، استخدام حلول حماية DLP Data Loss Prevention بتمنع تسريب هاي المعلومات، تصنيف الوثائق الحساسة، تطبيق مبادئ أمن المعلومات الأساسية، ضبط مستوى الصلاحيات. هاي الأمور هي غير مبرر إلى الآن أنه ما يتم تطبيقها بكل المؤسسات الحكومية السورية.
0: نعم، اليوم ما الفرق بين اختراق الأنظمة وتسريب الوثائق؟ هل يمكن أن يحدث يعني أحدهما دون الآخر؟
1: الفكرة الاختراق هو ممكن يكون استغلال لثغرات تقنية، ممكن يكون مثلا استغلال لعنصر بشري، هجمات هندسة اجتماعية. فالتسريب أيضا هو بيؤدي لنفس النتيجة، فالغاية هي نفسها، سربت المعلومات أو تم الوصول لها من خلال استغرار ثغرة، فالضرر هو نفسه، أثر على عنصر السرية، أثر على عناصر أمن المعلومات. فالأمر هو بنفس النتيجة، إن كان تسريب داخلي ولا إن كان عملية اختراق، بكل الحالتين يمكن تجاوز هاي الأمور من خلال تطبيق إجراءات حماية وتطبيق حوكمة وسياسات أمن سيبراني.
0: اليوم سيد يمين، عندما تقول الوزارة أن بعض المواد قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف رقميا، كيف يمكن التحقق من صحة الوثائق المتداولة؟
1: تمام. هلأ الفكرة، الموضوع هو يعني سوريا تتعرض لحرب من جهات ما عجب الدولة الجديدة، فالحرب هي على الأرض والحرب هي رقمية، فهذا جزء من الحرب الرقمية للجهات اللي مو عاجبة هذا التغيير اللي حصل بسوريا. ففي تضليل، إن كان بموضوع الوثائق، في تضليل بهذا الأمر. الموضوع ممكن يعني نحن نتعامل معه بانتظار مثلا التحقيقات الرسمية، نشوف نتائج مثلا جهات الأمنية وجهات التقنية كيف تتعامل مع هذا الموضوع. طبعا الأمر بحاجة إلى تحقيق جنائي رقمي ديجيتال فورنسيك لا يتم الوصول كيف تمت العملية، هل هي بالضبط عملية اختراق أم هي تسريب. نعم. يتم التحقق من هاي الملفات، يتم مطابقتها مع الملفات الرسمية، فالأمر بحاجة إلى تحقيق جنائي رقمي وإصدار النتائج من الجهات المسؤولة.
0: أختم معك سيد جميل، اليوم ما هي الخطوات التقنية التي يجب أن تبدأ بها أي مؤسسة حكومية فور اكتشاف حادثة من هذا النوع؟ يعني بما يتعلق بحماية البيانات من قبل الدولة، ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها؟
1: قبل هالإجراءات نحن في عنا حلول وإجراءات حماية استباقية يجب أن يتم تطبيقها بشكل فوري، ذكرنا بعض هاي الأمور. بالإضافة لازم يكون في عنا فرق للاستجابة للحوادث الأمنية بكل مؤسسة من مؤسسات الدولة، هاي الفرق بتكون هي مجهزة بأدواتها، يكون في عنا فريق حماية في عنده أدوات بتعطي مثل السم، بتعطي تنبيهات عن أي نشاط مشبوه، فبيكون إمكانية التعامل مع هاي الحوادث بشكل استباقي. هلأ ممكن هذا الأمر يشغل الرأي العام، ولكن فينا نقول بثقة أن الدولة السورية الجديدة صمدت أمام مواقف أصعب بكتير. مثل ما في عنا اليوم جيش وقوات أمن على الأرض، لازم يكون في عنا بسوريا جيش من المهندسين التقنيين، جيش من المختصين ليدافعوا عن الجبهة الرقمية السورية، يحموا مؤسسات الدولة، يحموا معلومات المواطنين. هي الحادثة ليست النهاية، بل هي جرس إنذار مبكر في مسار بناء الدولة الرقمية. الدول الكبرى بنت أمن السيبراني على دروس مماثلة. فينا نقول إنه الأمن السيبراني اليوم هو ركن من أركان السيادة الوطنية، ولازم نكون نحن جاهزين لترسيخ هذا الأمر.
0: نعم، أشكرك جزيلا شكرا المهندس جميل حسن طويلة، الخبير الأمني والسيبراني وتكنولوجيا المعلومات، كنت معي من حلب.
1: شكرا لك.
0: من المواضيع التي أخذت تطفو على سطح مشاهدينا في الآونة الأخيرة هي مسألة التعيينات والتوظيف ومنح مناصب وتعيينات لأشخاص من خلفيات سياسية موالية للنظام المخلوع. هذا الحديث الذي كان حبيس حوارات بعض الناس أخذ ينتقل تدريجيا إلى الشارع، حيث خرجت في دير زور مظاهرة احتجاجا على ما قال الناس إنه تعويم للشبيحة. نتابع جانبا منها.

المسألة لم تقف عند هذا الحد، حيث خرجت مظاهرة أخرى في أريحة بريف إدلب طالبت بإخراج شبيحة من داخل المدينة، حيث أعرب المتظاهرون عن رفضهم لعودة الشبيحة إليها. دعونا نتابع. أثار الموضوع مشاهدينا موجة من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن هناك حالة رفض مجتمعي من قبل بعضهم للفئات التي دافعت عن النظام المخلوع بشتى السبل، في حين ينادي فريق آخر بالتعايش السلمي، ويؤكد آخرون على ضرورة الوصول إلى عدالة انتقالية حقيقية تكون البوابة الفعلية للسلم الأهلي. نستعرض جانبا من هذه التعليقات، نبدأ من محمد الذي قال: يلا حيهم رجال وأبطال أريحة ومن قلب إدلب المدينة، متضامنين معكم ونفس الصوت والعزم بإذن الله، لا مكان لوجود الشبيحة في إدلب وكل أريافها وضواحيها. أما نيفين فكتبت وقالت: عبال عنا بمدينة اللاذقية، حان الوقت. نادر كتب وقال: هيك لازم من زمان، لازم من أول سقوط النظام، لأنه كل مدينة بتعرف مين كان فيها شبيحة، ولكن يعطيهم العافية بكل الأحوال، عقبال كل المناطق وعبال خان شيخون إن شاء الله. محمود كتب وقال: المظاهرة الحقيقية بدير زور، الحكومة اللي تعوم شبيح وتحميه لا تمثلني. أحمد تعليق أخير له قال: التعويم هذا مقصود ومدفوع بالدولار، هزلت هالدير، الكادر الأمني لازم يتغير كامل. يرتبط الفساد عادة بمجموعة من العوامل مثل قوة أو ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية ومستوى شفافية إدارة المال العام، بالإضافة إلى استقلال الإعلام وقدرته على كشف التجاوزات، كما أن تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء من شأنه الحد من تفشي الفساد، بينما تعتبر نظم التوظيف والترقيات في القطاع العام والثقافة الإدارية والاجتماعية المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة بوابات يمكن أن يتسلل منها الفساد. لكن الفساد عادة لا يرتبط فقط بالنظام الحاكم، فبعد الإطاحة بالنظام الفاسد في سوريا لا يعني ذلك أن الفساد انتهى تماما. تغير النظام، وتغيير النظام يمكن أن يؤدي إلى إبعاد بعض شبكات الفساد القديمة وفتح ملفات لم يكن بالإمكان التحقيق فيها سابقا، بالإضافة إلى سن قوانين وإصلاحات جديدة. لكن إذا بقيت المؤسسات ضعيفة أو غابت المحاسبة، فقد تظهر شبكات فساد جديدة حتى مع وجود حكام جدد. تاريخيا شهدت عدة دول تغييرات سياسية كبيرة، لكن النتائج تفاوتت، فبعض هذه الدول نجحت في تقليص الفساد عبر بناء مؤسسات قوية ومستقلة، بينما استمر الفساد في دول أخرى رغم تغيير الحكومات أو الأنظمة فيها. لذا فإن الضامن للقضاء على الفساد هو بناء مؤسسات فعالة وآليات حقيقية للمساءلة والشفافية. الجديد في هذا الإطار هو ما أشيع عن توقيف قوى الأمن الداخلي في مدينة الباب لمدير مديرية النقل والمواصلات وجميع موظفي مديرية النقل بتهم الفساد والاختلاس المالي والتزوير، لكن مديرية النقل في الباب نفت رسميا صحة هذه الأنباء مشاهدينا. مشاهدينا، يبدو أن بعض المشاجرات قد تخرج أحياناً عن حدود المعقول لتتحول إلى مأساة حقيقية توقع ضحايا قتلى ومصابين في ساعة غضب غير محسوبة. إذ أسفرت مشاجرة بين أفراد عائلتين في بلدة المليحة الشرقية بريف درعا، في حين أفادت مصادر محلية بأن التوتر الذي رافق الحادثة أدى إلى إحراق عدد من المنازل، كما وصلت عناصر من الأمن الداخلي إلى البلدة للعمل على احتواء الموقف. نتابع.

رابط شخصين آخرين. هذا الموضوع لقي تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ننتقل إلى التعليقات، والبداية مع محمود قال: لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق. أما زياد دياب فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يتلطف بالعباد والبلاد. ميسون كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يهدي النفوس ويصلح بينهم. تستمر جهود الترميم والتنظيف والتحسين في مناطق متفرقة في سوريا مع تركيز واضح على العاصمة. هناك من ينظم حملات لهذا الغرض عبر مجموعة من المتطوعين، لكن هذه الحالة مختلفة. إنها لمواطن عراقي سائق شاحنة نفط كان ينتظر دوره لتفريغ حمولة سيارته في مصفاة بانياس، وحين شاهد شكل الطريق والأوساخ المتراكمة فيه شمر عن ساعديه وبدأ بتنظيف المكان في مشهد لاقى استحسان كثيرين. دعونا نتابع.

هذا الموضوع مشاهدينا لاقى الكثير من التعليقات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي المرحبة بهذه المبادرة، وهناك أيضا من دعا لتكريم الرجل. نبدأ التعليق من محمد، قال: عراقي راقي عاش من رباك يا نشمي. أما جميل فكتب وقال: والنعم من هيك أخلاق، على رأسنا شعب العراق الشريف. هيثم كتب وقال: يا خجلتنا قدامهم، بارك الله فيك أخي الكريم. أما محمد فقال: والنعم من أهل العراق النشامة، هذا دليل الأصل الطيب، جزاك الله خيراً.

0: تعتبر التربة في سهل الغاب بمحافظة حماة تربة زراعية خصبة تراكمت عبر آلاف السنين بفعل رواسب نهر العاصي، إلى جانب أن المنطقة سهل منبسط وواسع يسهل فيه استخدام الآلات الزراعية وإنشاء شبكات الري وشبكات الصرف مع توفير المياه بسبب مرور العاصي ووجود مشاريع ري وصرف زراعية في المنطقة. مناخ معتدل أيضا يساعد في زراعة محاصيل متنوعة، القمح والشعير والذرة وشوندر السكري وحتى الخضروات بأنواعها، والمحاصيل العلفية والأشجار المثمرة كلها تجد في سهل الغاب بيئتها الخصبة للنمو والإنتاج. لكن هل يمكن زراعة التمر في سهل الغاب؟ الإجابة لدى هذا العام، دعونا نتابع.
1: شو هذا الشجر؟ مو تمر؟
2: هاي تمر، إيه بلح تمر. هذا كان عندنا يعني كسجر شجر بالحواش، شجر يوعدنا ورا بيتي شي 30-40 متر، هذيك أنا أكلت منها تمر. ينجح عندنا التمر، يلا ينجح.
1: طيب ليش ما بيصير في زراعة له؟
2: ما في تشجيع له، ما في تشجيع، ما في تشجيع له.
1: هو بينمو بسرعة ولا
2: كيف؟ والله ينمو بسرعة، يعني مو بس خمس ست سنين 10 سنين شجرة وتاكل منها.
1: قلت لي انه بتتذكر قديمة عندكم في الضيعة.
3: هي قديم، كان عندنا 4-5 شجرات يعني موجودات، ونطلع ناكل منهم ونسرق منهم.
1: انت وصغيرين
3: وجدي يطردنا، يعني كنا والله اي والله
2: الغاب يعني عيش فيه، اي شيء يصير فيه والله الغاب بالخيرات.
1: اي والله الغاب ارضه طيبه، كل شيء بيصير فيه.
0: الحياه صعبه، وحياه السوريين في ظل الظروف الراهنه ربما تبدو اصعب مع غياب الخدمات وارتفاع الاسعار بمجملها امام ضعف القدره الشرائيه. وهناك من يرى ان الحكومه تعالج اخطاء متراكمه على مدار عقود من حكم عائله الاسد، بينما يرى اخرون ان الحكومه يجب ان تحث الخطى وتعين الكفاءات لمسابقه الزمن في الوصول الى النتائج المأموله باقرب فرصه، لان الوقت ليس لصالح الشعب. هذا الطفل الذي خرج في تسجيل مصور عبر بطريقه عفويه عن هواجس السوريين ومطالب كثيرين منهم، وماذا يريدون من الحكومة أن تفعل؟
4: يا أيها الدولة، علتوا على الشعب، علتوا كثيرا وسكتنا وقلنا هي تضبطها، لكن علتوا علينا، فنطالب بترخيص المواد وترخيص المازوت، ترخيص البنزين، تشغيل الحراقات. يا أيها الدولة، أن المازوت 20 عرتل وليس زين، وأنه يخرب السيارات ومخلوط ماء، وأنه يعطل المحرك. الناس كثيرا سياراتها متعطلة، نطالب بترخيص المواد وترخيص البنزين وترخيص الغاز، أريد بتنزيلها وتكون متوفرة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

الليرة السورية تحت ضغط غير مسبوق، الدولار يتجاوز التوقعات واختلالات اقتصادية عميقة تكشف واقعا ثقيلا، وعلى الجانب الآخر يتحول التعليم من حق إلى

الامتياز، أقساط خيالية تغلق أبواب المدارس الخاصة أمام معظم الأسر السورية. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملفين الدولار والتعليم ونطرح الأسئلة التي تمس كل بيت سوري. أهلا بكم ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وأكد الجانب الأمريكي دعمه لجهود الحكومة السورية في تطوير القطاع وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في مشروعات استراتيجية. وأشار الوزير البشير إلى أن شركات أمريكية بدأت بالفعل العمل في سوريا، معرباً عن أمله بعقد شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. أعلنت شركة أبيات السعودية للاستثمار العقاري عن ضخ استثمارات بقيمة 1,200,000,000 دولار في سوريا عبر مشروعين سكنيين ضخمين في ريف دمشق. المشروع الأول هو تجمع عمراني حديث على مساحة 6,000,000 متر مربع، يضم 20,000 وحدة سكنية وينفذ على 8 سنوات. أما المشروع الثاني أبيات هيلز في قدسية فيضم 2,000 وحدة سكنية على مدى 4 سنوات. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أن المشروعين يوفران 22,000 وحدة سكنية ويخلقان فرص عمل وينشطان قطاع الصناعات الإنشائية. كشفت وزارة السياحة السورية عن خطة شاملة لإعادة تنشيط القطاع تتضمن إعادة تأهيل فنادق ومنشآت سياحية متوقفة منذ عام 2006 بالتعاون مع مستثمرين. وأوضحت الوزارة أن جهاز الشرطة السياحية بدأ الانتشار لتعزيز أمن الزوار، في حين استفاد أكثر من 1600 متدرب من المنحة التدريبية المجانية لتأهيل الكوادر الفندقية. كما تركز الخطة على تفعيل السياحة المجتمعية والريفية لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في المحافظات.

فقدت الليرة السورية 20% من قيمتها منذ بداية عام 2026 وفق تقديرات، لتسجل أدنى مستوياتها منذ التحرير متجاوزة 14,000 أمام الدولار، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار معظم السلع حتى المنتجة محليا، والمواطن بات يعد لقمته. لكن السؤال الجوهري، ما الذي يدفع الليرة لهذا التأرجح المستمر؟ وهل للميزان التجاري علاقة بهذا الأمر؟ طبعاً بحسب الأرقام الرسمية، كشفت عجزاً في الميزان التجاري لعام 2025، ارتفعت المستوردات إلى 12 مليون طن مقابل 2,200,000 طن فقط للصادرات، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن هيئة المنافذ والجمارك، أي يعني أن كل دولار يخرج من سوريا للاستيراد لا يقابله دولار يدخل من التصدير. هذا الخلل الهيكلي يعني طلب دائم على الدولار وضغط مستمر على الليرة، ناهيك عن واقع معيشي يكشف وجه آخر للأزمة، والتضخم يهدد القدرة الشرائية، في حين تكشف أرقام غير رسمية عن ارتفاع التضخم في نيسان أبريل بنسبة 27%. لكن المفاجأة، وبحسب المركز السوري لبحوث السياسات، إنه الغذاء لم يكن هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بل السكن والكهرباء أسهما ب 75% من التضخم الشهري. يعني بمعنى آخر، ما يدمر القدرة الشرائية ليس تضخم أسعار الغذاء فقط، بل الإيجارات والخدمات. بالوقت نفسه الأسعار ترتفع مع صعود الدولار ولا تنخفض مع هبوطه، والتجار يرفعون هامش الأمان على حساب المواطن. وأمام هذا الواقع، ما الذي يفعله المصرف المركزي في سوريا؟ مصرف سوريا المركزي رفع الهامش الحركي السعري لصرف الليرة في نشرته الرسمية من 15% إلى 17%، وفي موازاة ذلك سمح للمستفيدين من الحوالات الخارجية باختيار استلامها إما بالليرة أو بالقطع الأجنبي، بعد أن كان التعميم السابق يلزم تسليمها بالليرة حصراً. كما تجاوزت نسبة استبدال العملة القديمة 63%. لكن السؤال، هل هذه الإجراءات

0: إجراءات كافية لوقف التذبذب؟ الحاكم رد بشكل رسمي ووضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، حيث صرح حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تعزيز الاستقرار النقدي والمالي يأتي على رأس أولويات المركزي، مشيراً أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً رباعياً بين الدولة والقطاع الخاص والمصارف والشركاء الدوليين، لأن لا أحد يستطيع العمل وحده. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير البيئة المصرفية وأنظمة الدفع مستخدماً أدوات سياسية نقدية تقليدية، منها أسعار الفائدة وإدارة السيولة والرقابة الاحترازية، وذلك لبناء ثقة أكبر في بيئة الأعمال السورية. لكن رغم هذه التصريحات والإجراءات، يبقى السؤال الأهم: هل تكفي أدوات المركز لمواجهة الواقع الاقتصادي؟ فالواقع يفرض تحديات أكبر، والمرحلة وهي مرحلة إعادة إعمار تضع الدولار تحت ضغط مستمر. فمع دخول سوريا لمرحلة إعادة الإعمار، ستبقى الحاجة للاستيراد مرتفعة، ما يعني استمرار وزيادة الطلب على الدولار، والصادرات السورية ما تزال تعاني من ضعف إنتاج وجودة. فهل سيستمر الدولار في الارتفاع بفعل ضغط الواقع، أم أن هناك حلولاً جذرية ممكنة؟ ولمناقشة ملف تذبذب الليرة وانخفاض قيمتها، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي خالد الحمدي. أهلاً وسهلاً بك دكتور. يعني الدولار كسر حاجز 14,000 ليرة رغم محاولات المركزي لضبط السعر، برأيك يعني ما هي العوامل التي تدفع بالدولار أو بالليرة للهبوط لهذه المستويات؟
1: أسعد الله مساءك لين، وتحياتنا للأخوة المشاهدون. في الحقيقة هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، ولكن بالمجمل يعني أتت الطفرة بالارتفاع بعيدة الأزمة مضيق هرمز، وتأثر دول المنطقة والعالم أجمع بهذا التذبذب والارتفاع. فيما يتعلق بسوريا، تأثرنا بموضوع المستوردات لأنها زادت تكاليف الشحن هذه الدول المصدرة، والمواطن دائما يدفع الضريبة. هناك عوامل يعني أخرى، ما نسميه بالحالة الموسمية لارتفاع الدولار. هناك الكثير من المواطنون والعائلات تسافر في الصيف، يكون هناك حاجة إلى الدولار. ولكن إذا ذهبنا أبعد، نلاحظ أن المركبات التي تم استيرادها ابتلعت القطع الأجنبي منذ فجر التحرير حتى اليوم.
0: لكن نحن نتحدث يعني دكتور عن فترة زمنية تجاوزت العام، يعني منذ دخول السيارات. ألم يعني يدخل لدينا مورد دولاري كافي يعني منع هذا الاختلال ولزيادة التوازن، خصوصا نحن بالنسبة للسفر أيضا؟ أنت عم تذكر أن العائلات ستسافر، طب هناك الكثير من السياح الذين يخططون للقدوم إلى سوريا، العائلات السورية، يعني ألا يجب أن تكون هذه الفترة فترة الصيف هي فترة انتعاش لليرة السورية وليس العكس؟
1: نعم، هناك سيدتي يعني اتساع ما بين العرض والطلب على الدولار، وهناك مشكلة جدا يعني وهي الجوهرية برأيي. نعم. هي الاختلال التوازن ما بين الصادرات والصادرات والمستوردات. اليوم نحن نستورد كل شيء ولا نصدر شيء. اليوم عندما نتحدث عن استيرادنا لكل كافة السلع تقريبا، نحن نتحدث عن حالة استنزاف للقطع الأجنبي. هناك طلب كبير على الدولار ولا يوجد معروض. يضاف على ذلك هي حالة نفسية عند التجار والمواطنون، هم حالة الاكتناز الدولار عندما يعني يكون حالة عدم استقرار بالمنطقة. اليوم عندما تحدث حروب بمناطق قريبة أو نيران بدولة مجاورة أو ما شابه، نلاحظ اكتناز للدولار وعدم ثقة المواطن عموما بالعملة السورية، وهذه الحالة النفسية هي حالة دائما مترافقة بالأزمات. تعقيبا على سؤال حضرتك، نحن بسني أكيد دخل دولار على الخزينة، ولكن الحجم المستوردات هي فعلا تثقل الكاهل الحكومة. نحن نتحدث عن استيراد حتى النفط نستورده. اليوم نستورد القمح، نستورد كل شيء. اليوم نحن بطور إعادة ترتيب البيت الداخلي بسوريا، ولكن على الصعيد الاقتصادي هناك إثقال وهناك عبء كبير، ولكن يعني تحاول الحكومة قدر الإمكان خلق نوع من التوازن. فهذه يعني تقريبا يعني أكثر الأسباب. يضاف على ذلك

0: للغذاء إنما للكهرباء والسكن، ساهمت ب 75%. يعني كيف يمكن أن تكون هذا يعني التحول، أو كيف تفسر هذا التحول بميزان التضخم؟
1: يعني في الحقيقة اليوم الحالة الصحية نحن نقيسها من معيارين: الإنتاج والخدمات. الخدمات فيما يتعلق بجزئية الكهرباء كل المواطنون، لا نقول الأغلب، لمس التحسن بحالة الكهرباء. يعني عندما نتحدث عن فرق بين 3 ساعات باليوم أو 4 ساعات وبين 20 ساعة وأحيان فل كهرباء، نحن نتحدث عن خدمة وهي عصب الحياة. ولكن ارتفاع التسعيرة بالحقيقة يعني أثقل الكاهل المواطنين وكذلك المعامل. أنا اليوم يعني للأسف يعني هناك ناقوس خطر، الكثير من المعامل توقفت عن الإنتاج لأن التسعيرة الكهربائية لا تتكافأ مع الجدوى الاقتصادية والأرباح. ويعني نأمل أن يكون هناك مرونة بتعديل بعض القرارات التي صدرت سابقا.
0: نعم. طب المركزي بالنسبة للقرارات، أيضا المركزي والأستاذ صفوت رسلان يعني كان قد أعطى هامشا ساريا أو رفع الهامش الساري إلى 17%، لكن مع ذلك نحن نرى على أرض الواقع هناك اختلاف في أسعار الصرف ما بين اللائحة المعروضة في الخارج وبين الداخل عندما يعني نذهب للتصريف. برأيك ما هو السبب الرئيسي وراء هذا الاختلاف؟ لماذا الصرافين لا يلتزمون بشكل مباشر بتعليمات المركزي؟
1: أنا سأقولها بشكل مباشر، لأنه هناك فارق ربحي يذهب إلى جيوب أشخاص يعني بأنفسهم أو بذاتهم. اليوم أصبحت شركات الصرافة يعني أكثر من عدد المحلات الموجودة في كل شارع. اليوم أنا برأيي السبب الأساسي هو عدم تغليظ العقوبات. نحن يجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات، يجب أن يكون هناك توحيد للائحة السعرية بالداخل وبالخارج، ويجب أن يكون هناك شفافية في نقل البيانات الاقتصادية وخصوصا المالية والنقدية. عندما يكون غياب لهذه العوامل يكون هناك نوع من الفوضى، يقال لمن أمن العقاب استمر بجرائمه. اليوم أنا برأيي هذه جرائم اقتصادية. اليوم عندما يكون هناك فارق سعري يتراوح يعني يصل أحيانا إلى 20%، يعني
0: صحيح.
1: هذا يكون على حساب المواطن. هذا الفارق السعري، الشائعات ونقل المعلومات المغلوط سيؤثر على باقة النعنع التي هي أبسط شيء.
0: صحيح.
1: سيؤثر على كيلو البندورة. اليوم نحن بموسم الصيف، بلد الخير سوريا تعتبر هي عندها اكتفاء ذاتي زراعي وإن كان على مضض، ولكن موجود كل شيء. أصبح اليوم متى أصبح كيلو مثلا الخضروات يصل إلى عتبة $2؟
0: 100%.
1: وهذا الشيء بحاجة إلى نوع من تغليظ العقوبات، الحساب الفوري. وهناك ظاهرة لين جدا مهمة، يجب أن يكون هناك رقابة على إخراج الدولار خارج سوريا، الدولار والذهب. عندما نكون بحالة عدم استقرار وحالة تذبذب يجب أن يكون هناك مراقبة.
0: برأيك هناك ليس هناك مراقبة إلى الآن؟
1: يعني اليوم بحكم فوضى الشركات، يعني أنا يعني البعض ينظر لهذا الكلام بأنه مثلا شركات غير مرخصة. نحن نتحدث عن شركات مرخصة ولكن لا تلتزم، أشخاص لا غير أكفاء، يتعامل فقط بسياسة الربحية على حساب الآخرين. اليوم شركات الصرافة هل تستطيع أن تضبطي التحويلات غير المباشرة وغير الرسمية؟ هناك تحويلات عن طريق أشخاص، مثلا شخص وليكن بدولة من دول الخليج، شخص بدول بأمريكا اللاتينية، يحول له مبلغ ويتم استلام المبلغ هنا وتأخذ النسبة. ولكن نحن ماذا نكون أوجدنا حالة من استنزاف السيولة للقطع الأجنبي التي نحن بأمس الحاجة إلى كل سنت منها.
0: جميل جدا، نتمنى ذلك. وأشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحمدي على هذه الإضافة والمشاركة.
1: شكرا. الشكر لك. الموصول لبرنامج الراصد الاقتصادي ولتلفزيون سوريا.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله.
0: مدارس خاصة بأسعار خيالية وتعليم عام يبحث عن هويته. أقساط تلامس السماء وكوادر

0: تهربوا من العام إلى الخاص، وجودة التعليم تتراجع يوماً بعد يوم. فهل بات التعليم حكراً على أبناء المقتدرين فقط؟ سمعنا رأي الأهالي حول هذا الموضوع وكان لنا هذا التقرير، نتابع.
1: المدارس الخاصة بصراحة كثير ارتفعت الأقصى، هي أساساً كانت عالية ومن بعد التحرير كمان ارتفعت بصراحة. يعني المدرسة السنة الماضية كنت بسجل فيها ابني عن السنة، أي من السنة الماضية للسنة ارتفعت بدل ما ينزل. بالإضافة للمواصلات، المواصلات كثير عم تكون غالية، سواء المدرسة أو باص التزمنا مع باص خارجي، يعني عم يكون قسط الباص يعادل قسط المدرسة. يوم عم يطلبوا على طالب صف ثالث بحدود 13 مليون مثلاً،
2: يعني اللي عنده 3-4 أولاد، يعني إنه كيف بده يوفر هالمبلغ اللي عن جد ما بتخيله العقل. وطبعا كمان المدارس الحكومية احيانا بيكون كادر قليل وما متوفر الأساتذة، فاجباري يعني الأب بيضطر يعني كتير انه يحط اولاده بهالمدارس الخاصة.
3: انا والله هلا عم شوف انه الارقام كتير مبالغ فيها بالنسبة للامكانيات الناس واللي عندهم طلاب، وخاصة اذا واحد عنده عدد من الطلاب، يعني عنده اولاد اكثر من واحد، عم تكون مرهقة نوعا ما.
4: المدارس الخاصة الجو العام فيها أفضل من المدارس الحكومية، لأنه الأعداد بالمدارس الحكومية عم تكون كبيرة والكادر اللي بالمدارس الحكومية ما عم يقدر يسيطر على هي الأعداد.
5: يعني أقساط المدارس الخاصة يعني مصيبة للإنسان السوري، يعني للأب خاصة وللأم للعائلة، يعني نكبة. يعني إضافة إلى أجرة المواصلات تعادل أجرة المدرسة، كمان لسه المواصلات أصعب.
0: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبر جوجل ميت من حلب الأكاديمي والخبير في شؤون التعليم الدكتور جهاد العويد. أهلا وسهلا بك يا دكتور. يعني برأيك ما هي أسباب رفع أقساط المدارس الخاصة بنسب تجاوزت 30% أحيانا، رغم يعني طلب وزارة التعليم أو التربية من المدارس بعدم رفعه؟ يعني ألا يوجد هناك رقابة أو تمنع هذا الاستغلال وحاجة الأهل لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة؟
6: أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. أنا عم أسمع التقرير، استبادر لذاني أنه نحن يعني كنا متفقين أنه التعليم هو ما هو سلعة، يعني ما خرج نستعمله سلعة. التعليم فينا نعتبره هو استثمار، هذا الاستثمار حقيقي في أبنائنا في المجتمع السوري، ولكن نحن لابد أن نحافظ هون على توازن معين أو حلقة معين، هو التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص، بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية. هذا التوازن جدا مهم، أي خلل في هذا التوازن حقيقة راح يصير عنا نحن نتائج سلبية. هي النتائج تنعكس على التنمية، تنعكس على الاقتصاد، تنعكس حتى على المجتمع السوري. هلأ بصراحة الأقساط اللي عم نشوفها نحن هي عالية جدا، أكيد أنا بشاركك الرأي، ولكن لابد أنه خليني أعطي حقيقة شوي. أنه ارتفاع الأسعار عموما في كل دول العالم في المؤسسات التعليمية وأي مؤسسة أخرى استثمارية هو حق إذا بنى على، خلينا نقول، أسباب حقيقية. الأسباب الحقيقية إن هي التضخم مثلا، إذا ذكرنا موضوع ارتفاع سعر الوقود والنقل، إذا ذكرنا مثلاً شيء آخر ارتفاع أجور المدرسين.
0: نعم.
6: بصراحة، ولكن المشكلة وين تكمن عنا نحن؟ إذا تحول هذا الربح إلى تجارة غير منضبطة، هون نحن المشكلة.
0: نعم.
6: بصراحة بسوريا الأسعار هي مزاجية، والإدارات المدرسية أيضاً مزاجية. أنا عم أحكي بأمر نسبي حتى ما نظلم حدا.
0: صحيح.
6: تمام. وهي الأسعار اللي عم ترتفع ما عم تنعكس على جودة التعليم. طيب، الاستثمار في التعليم هو جيد، ليش؟ لأنه راح يكون عندنا بنية تعليمية جيدة، يكون عندنا رواتب مدرسين وحوافز، يكون عندنا أدوات تعليمية. هي ما عم تنعكس الأمور نهائياً في في في في سوريا ولا في معايير هذا الأمر. يعني أنا راح أعطيك مثلاً مثال، خلينا نحكي بالأمثلة حتى نكون واضحين شوي. في حلب مثلاً أسرة عندها طالبين، طالب صف ثاني قسطه 1700 دولار هذا العام اللي راح، وطالب آخر قسطه 1900 دولار من مدارس النخبة، خلينا نقول الطراز الأول في المدرسة. هذا القسط بده يدفعه الطالب، تمام؟ هذا القسط قياساً على أي دخل كان في سوريا، أي شريحة، شريحة الأطباء، شريحة التجار، شريحة الموظفين، هو عالي جداً.
0: صحيح.
6: عالي جداً، يعني حتى الأقساط تصل لثلاث وأربع آلاف دولار. ليش؟ في البكالوريا مثلاً، في التاسع، ليش؟ يعني هاي الأسعار بتكون عالية. ثقي تماماً هاي الأسعار إذا نقارنها في تخصصات جامعية في أرقى جامعات العالم. وأنا باحث يعني تخصصي في الاقتصاد وأبحاثي كلها في التعليم. ثقي تماماً الربحية اللي عم تحققه المدارس الخاصة أغلبها في سوريا، حتى أكون أرجع كرر أمر رسمي، يتجاوز 75% على الطالب. 75% على الطالب. على الطالب. وأنا أتحداهم. 75% على الطالب.
0: طب دكتور، أين دور الدولة هنا؟ ألا يجب أن تحدد يعني سقف؟
6: إذا سمحتي لي، هاي الأرباح ما عم تروح على التعليم. يعني المدرسة، مدرسة هذا الطالب الصف الثاني تقبض $100. شو بتشتغل؟ هي مدرسة طالب صف ثاني، شوفي، بالمدرسة الخاصة، وهي مشرفة باص. تطلع بتوصل كل الطلاب لأهليهم في الباص، وهي مشرفة باحة، ساحة على الطلاب. فنحن ما حققنا الاستقرار للمعلم، تمام؟ تكنولوجيا ما في بالمدارس، لأنه سوريا مغلقة 15 سنة وأصحاب المدارس ما عم يشتغلوا على هذا الموضوع اللي قائم. طيب شو الحلول؟ يعني أنا أرجع لكلامك. طيب نحن بهيك حال الدولة شو لازم تعمل الدولة في هذا الموضوع؟ أول شيء الرقابة المالية والتربوية، هذا رقم واحد. اثنين، يكون عندنا مرونة في الأقساط.
0: نعم،
6: مرونة الأقساط كثير ضرورية لموضوع الأهالي. ثلاث، المدارس لازم تحدد ميزانيتها السنوية بشفافية.
0: صحيح،
6: أما مدارس مرخصة في الدولة وعليها رقابة لازم تحدد ميزانيتها. أنا ما بدي حدا يفهمني غلط، أنا لا أحارب القطاع الخاص وأنتم لا تحاربون القطاع الخاص، ولكن لا نريد للتعليم أن يتحول إلى تجارة فوضوية غير منظمة.
0: صحيح. طب هناك يعني شكوى دائما نحن بنسمعها أن المعلمين بالقطاع العام أو المدارس العامة يعني يذهبون للمدارس الخاصة. برأيك يعني كيف يمكن ضبط هذا التسرب للمعلمين؟ يعني تم رفع رواتب المعلمين بكافة التخصصات سواء الجامعية أو المدارس، هل برأيك هي كافية أم يجب أيضا يعني تحسين البنية التحتية في المدارس العامة؟
6: هذا الكلام الحقيقي أحد خطوات الدولة المهمة اللي حاليا عم تشتغل عليها أكيد. أما المعلمين عموما، يعني المعلم بده عم يروح للقطاع الخاص بشكل عام، وشي القطاع الحكومي مدارسه اللي مهدم منه الأسعار، مو الأسعار، العفو، شو اسمه، كثافة الطلاب بالصفوف، والرواتب أيضا منخفضة جدا. هو عم يروح على بيئة تعليمية ربما تكون أفضل، كثافة الطلاب عدد أقل، في مرونة نوعا ما، في رواتب بتكون أفضل يعني من من من هذا من القطاع الحكومي. طبعا الدولة، أنا ما في عتب على الدولة حاليا، ولكن العتب حاليا على الدولة في موضوع الرقابة أكيد راح يشتغل، لأنه الدولة ما زالت دولة جديدة، الوزارة ما زالت وزارة جديدة، ولكن هذا العام أكيد لازم نسمع أخبار جيدة يعني. وإلى الآن أنا ما سمعت شيء بقطاع التعليم، والله يمكن إن شاء الله عنا عطلة الصيف إن شاء الله يكون فيها قرارات باتجاه هاي المدارس، وإن شاء الله يتحسن وضع القطاع الحكومي والمدارس الحكومية. وحاليا رفع رواتب المدرسين بصراحة أصبح جيد، راح ينعكس على المدرسين في المدارس الحكومية، راح ينعكس على المدرسين في المدارس الخاصة، لأنه أنا اليوم صار التنافس، يعني بلشت الدولة تدخل قطاع التنافس مع القطاع الخاص. نعم،
0: يعني شكرا لك دكتور على هذه الإضافة والإيضاح بخصوص موضوع التعليم وأقساط المدارس في سوريا. أشكرك دكتور جهاد عويد الخبير في شؤون التعليم، شكرا لك.
6: شكرا لك.
0: بفقرة بصمة أمل رح نحكي عن شراكة عائلية مميزة بحلب. أم تبدع يداها بخيوط المخمل وابن يحول إبداعه إلى قصة نجاح عبر التسويق الذكي. من أسلاك بسيطة إلى باقات ورود وديكور مميز، تجربة تثبت أن الإرادة والعائلة كفيلة بتحويل المهارة إلى مشروع مبتكر. نتابع في هذا التقرير.
7: اسمي منى حج حسين، بشتغل بصناعة الورد تقريبا من 5 شهور. لفت انتباهي على طريق التواصل الاجتماعي، ابني كان يساعدني بهي الشغلة مشان المعدات اللي هي طبعا انه هو صار يأمن لي، لانه انا ما كان موجودة عندي هي المعدات اللي هي قطاعة، اسلاك المخمل، السيليكون، ادوات الانتاج هي كرتون، بجيب كرتون القهوة او الشاي المتواجد بالسوق، بقصه بالشكل المطلوب، الطول المطلوب يعني بقصه، كمان بقص كرتون بحيث اني احشي القلب كمان كرتون، والباقي كله باسلاك المخمل اللي هي بشكلها عن طريق الورق، بتلات الورد بشكلها بهي الطريقه، او الورد المطلوبه، الورد اللي بدي اياها بشكلها لتطلع بهي الطريقه، طبعا باستخدام الادوات، يعني هي ما في غنى عنها.
8: اسمي عبد الحميد، الابن والدعم لهذا المشروع. دوري بهذا المشروع هو التسويق، فحبيت أدعم والدتي بهذا الشيء أنه أسوق لمشروعه بنفس الوقت. أيضاً أنا كمان المسؤول عن تلبية وتأمين الأدوات الأساسية، إن كان الأدوات اللي لازمة للشغل، إن كان المخمل والأسلاك المخمل. أحيان بلاقي صعوبة حتى لاقيها، أحيان بطلع مثلاً على الشام أو بسافر لغير أماكن كرمال أمن هاي المنتجات.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود اجتماع مدرج على جدول الاجتماعات بين ترامب والشرع في الوقت الحالي، ويقول إن العلاقة بينهما قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. وزير الخارجية يفتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآليتين في محيط قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة ويقوم بإطلاق نار عشوائية. وزارة الداخلية تعلن البدء بمعالجة طلبات تجنيس أبناء الكرد السوريين وتحدد مواعيد مقابلة المتقدمين.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مسؤول في البيت الأبيض في تصريح خاص للتلفزيون سوريا أنه لا يوجد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي. وأضاف المسؤول أن ترامب والرئيس الشرع يتمتعان بعلاقة قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. من جانبها نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول سوري القول إن الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض، لكن الزيارة لن تتم في الوقت الراهن. وأوضح المسؤول أن الشرع تلقى أيضا دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا وقمة حلف الناتو في أنقرة. وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر الشرع قمة مجموعة السبع، لكن يجرى النظر في إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة. قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. وأوضح غانم في منشور على منصة إكس أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر في العام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012. وأشار إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقرار الكونغرس. بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمنية.
1: تاريخية لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكا مشتركا لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقا مستمرا. وفي المقابل حملت الرسالة بعدا اقتصاديا، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر مينائي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أيمن مرحبا بكم. يعني دلالات رسالة رئيس الوزراء العراقي إلى الشرع.
3: شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم على الاستضافه والحديث عبر قناتكم. فموضوع العلاقات، طبيعه العلاقات واعادتها الى مسارها الصحيح، بل يجب ان تكون في مسارها الصحيح بين سوريا والعراق، امر ضروري جدا لأن البلدين يحتاجان بعضهما حاجة كبيرة في جميع الاتجاهات، الاتجاهات السياسية والاتجاهات الاقتصادية والاتجاهات الأمنية. أرى أنه موضوع يعني تركيز يعني هذه الزيارة، وهي الزيارة يعني ليست الأولى بالنسبة لرئيس جهاز المخابرات العراقية حمد الشرع إلى سوريا، واستقباله من قبل السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع. هذا الأمر يعطي دلالة بأنه يعني ما زالت العلاقات في طريقها إلى أن تؤسس إلى شيء جديد، وبالتأكيد يعني بعد يعني ما حدث بين البلدين، العودة بالنسبة للعلاقات عن طريق الاقتصاد وعن طريق المسألة الأمنية هي التمهيد الحقيقي لعلاقات سياسية مقبلة وواعدة. واعدة ذلك لأنهما يجمع ما بين السوريين والعراقيين كثير جدا، أولا من الحدود الرابطة بينهم والمصالح المشتركة والتاريخ والجغرافيا، كل يعني كل عوامل السياسات الخارجية أو السياسات التي تربط بين البلدان هي متوفرة، بل الأكثر من ذلك أنه العملية يعني العلاقات الاجتماعية ما بين طرفي الحدود عالية جدا. ولذلك جاءت في وقتها، وأنا أعتقد يعني كذلك عندما نتحدث الآن عن الموضوع أمنيا واقتصاديا، فنحن في خضم السياسة حقيقة، يعني لأنه نحن في إطارها. العلاقات عندما تأتي على هذه على هذا الجانب المهم بالمسألة النفطية على سبيل المثال، وهو نقل النفط العراقي من البصرة، الذي يرتبط نفسه النفط يرتبط من جنوب العراق إلى جهة غرب وشمال العراق، يلتقي مع نفط كركوك في منطقة حديثة المنطقة الغربية التي هي مطلة باتجاه صحراء الأنبار، دخولا إلى إلى يعني الجزيرة الشامية، دخولا إلى سوريا، وصولا إلى بانياس وفي طرطوس. هذه هي عملية استراتيجية كبيرة، وتعطي دلالات بأن هناك يعني نية مشتركة وحقيقية لبدء صفحة جديدة ربما تعطلت لسنوات طويلة. وهذا الأمر سيد عبد المنعم ليس بالأمر السهل، هو يحتاج إلى إرادة سياسية، ويحتاج إلى نية خالصة ما بين الطرفين، ويحتاج إلى استثمار عالي جدا، لأن عملية النقل عبر الأنابيب أو النقل عبر يعني الشحن البري، كل هذه الأمور تحتاج إلى جهود عالية. والاختبار هنا يأتي، هل يعني سيقدم الطرفان جهودا حقيقية للانتصار على جمود يعني أخذ فترة معينة، بل على إشكالية حقيقية نعترف بها، وهي موضوع يعني محاربة الإرهاب في تلك المنطقة، المنطقة الفاصلة ما بين سوريا وما بين العراق، وهي ليست بالسهلة، يعني ممتدة على جهات متعددة، وشهدت أمورا خطيرة جدا حتى وصلت إلى مرحلة يعني أن تكون يعني هناك إشكاليات بموضوع الأمن، كما تعلمون يعني ويعلم الجميع يعني ما حدث من سجون متبادلة ما بين الطرفين، وضع فيها المتهمون بمواضيع الإرهاب، ودخلوا بأطوار مختلفة، وأصبحوا معادلة صعبة بالنسبة للبلدين، أخذت عديد من السنوات، وتم تفكيك هذا الأمر بعد سقوط النظام السابق، ويعني التصرف الحذر لنقول والدقيق ما بين البلدين، إضافة إلى أنه يعني هناك أطراف متعلقة بطبيعة هذا الصراع. لا ينكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا و إيران التي عافت بالمشهدين العراقي والسوري، والآن هي تنكفئ على نفسها وتتحمل يعني ما قدمته وتتلقى الضربات. إذن إصلاح يعني هذه المخلفات بحد ذاتها تحتاج إلى جهد عالي من القدرات السياسية، من قدرات الرجال الذين يريدون فعلا عودة يعني العلاقات الطبيعية بين
0: إلى
3: البلدين.
0: جانب هذه الإرادة المطلوبة التي
3: نعم.
0: تتحدث عنها دكتور أيمن، تعلمون أيضا أن المنطقة مرتبطة بتوازنات وتكتلات.
3: صح.
0: برأيكم هل العلاقات السورية العراقية يمكن أن تصلح وتتقدم دون ما أي شوشرة خلفية؟
3: أنا أعتقد أنه يعني النوايا هي بتقديري بصراحة هي موجودة، يعني بعيدا عن بعض الشوشرات التي تخلقها بعض الأحزاب، يعني التي ليس لها يعني إلا الأيام الأخيرة في حياتها، ربما هناك متغيرات كبيرة في العراق. تبقى المسألة مثلا الحاكمة، وجود مثلا القوات، يعني وجود الطرف الأمريكي الداعم لنعتبره يعني السياسي بكل وضوح بالنسبة لسوريا، وهو صاحب الاثر الاكبر الحقيقه باتجاهات الاحداث في العراق، لانه العراق منذ 2003 يعني بعد الغزو الامريكي ما زالت الولايات المتحده الامريكيه المتحكمه الاكبر. اذا هناك ربط ما بين الطرفين. استاذ عبد المنعم، موضوع يعني تعنتم بارك على الملفين، هذه امر يعني مساله ليست بالسهله، يعني ملفان يخضعان ل يعني لمبعوث واحد مرتبط بمثلث مع تركيا وهو سفير الولايات المتحده في تركيا. هذا يعطي دلالات كبيره بانه يعني الاطراف الداعمه سواء تركيا او الولايات المتحده الامريكيه بل وحتى روسيا، يعني بالنتيجه هي ليست روسيا عندما كانت يعني مؤذيه في الطرف الاخر، اليوم الامر يعني نعتقد بان هناك اتفاقات دوليه، واعتقد انه يعني اعتقد ان اللاعبين السوري، ونتمنى ان يكون العراقي بهذا بحجم يعني هذا التكليف بعد الاحداث التي تدور في ايران وبعد الاثر السيء الذي يعني احاط بالحاله العراقيه من قبل ايران، فاذا تم تفكيك هذه العلاقه المزعجه والعوده الى العلاقه الطبيعيه اللي هي العلاقه الطبيعيه ما بين العراق وسوريا دون النظر الى الاطراف الاخرى، هي علاقه ممتده ولها اصولها ولها اتجاهاتها.
0: أشيدت نعم، يعني أشاد كثيرون بالموقف السوري بأنها لم تتورط في الصراع الدائر في الإقليم. دكتور أيمن، من هذا المنطلق كيف يمكن أن تتعامل سوريا مع المعطيات الحالية في ظل الأوضاع في إيران وهي مرتبطة بطبيعة الحال بالعراق؟ كيف يمكن أن تخرج من هذا الوضع سالمة ومستفيدة؟
3: شوف، يعني طبيعة يعني العلاقات الدولية ما بين البلدان تعتمد على عدة أطراف أو على عدة عفو عدة عوامل. إذا استثمرت بشكل جيد نجح الطرفان، يعني طرفي العلاقة أو طرف العلاقة نقول. إذا يعني موضوع العلاقة، يعني سوريا تنظر للعلاقة الجغرافية، فيجب أن تتبع يعني الأصول المتبعة في احترام الجغرافيا ما بين البلدين، وهي قدمت هذا بحسن نية كامل، ولذا وهي لم تتدخل وتعرضت ربما الى ضغوط كثيره والى تسخير وسائل اعلام كثيره، لكنها بقيت يعني محتفظه على الجانب، المحافظه على العلاقه التاريخيه، المحافظه على العلاقات الاجتماعيه، هذه من قواعد يعني من من من العوامل الاساسيه لوجود العلاقات الدوليه، اضافه الى انه يعني يعني يعني يفترض عندما يتم هناك اتفاق حتى بوجود يعني رئيس المخابرات العراقيه او الرسائل التي يبعث بها رئيس الوزراء الى سوريا والجواب الذي يقدمه الرئيس السوري او الذي سيعيده عن طريق الوسيط الى رئيس الوزراء العراقي، يجب ان تتضمن الاتفاق على القواعد الاساسيه لتنميه هذه العلاقات الخارجيه والصبر كما يقول على شده الضغط، لان هناك من الاطراف ربما الإقليمية والدولية هي لا ترتاح كثيرا لعودة العلاقات العراقية السورية بالعلاقات الأمنية أولا والاقتصادية والذهاب مستقبلا، أو أكيد يعني إذن هذا الاتجاه هو يدفع بالذهاب إلى العلاقات السياسية المقبلة.
0: أن تحمل الرسالة المكتوبة بخط رئيس الوزراء العراقي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع عن طريق يعني رئيس الاستخبارات، ما دلالة ذلك دكتور أيمن؟
3: أنا أعتقد أنه دلالات ذلك ربما تكون جيدة أخي عبد المنعم، لأنه الوضع القائم ما بين البلدين وبوجود هذه التحديات الكبيرة التي ما زال جزء منها أو جزء كبير منها لم يحسم بشكل كبير، من الضرورة أن تحاط بالجوانب الأمنية قبل أن تنفتح بالشكل السياسي، لأنه الجوانب الأمنية لتوظيفها للعوامل الاقتصادية الآن موجودة والسياسية
0: ما هي
3: مستقبلا.
0: تلك الجوانب الأمنية دكتور؟
3: أنا أعتقد أنه يعني

0: موضوع محاربة الإرهاب، هذا أمر مهم جدا، لأنه الموضوع هناك صحراء كبيرة ما بين البلدين ما زالت فيها نوع من الإشكاليات هناك، حتى يعني حتى وإن نقل يعني سجن الهول من يعني الموجودين فيها من سوريا إلى بغداد، ما زال باقيا هذا الأثر. هناك أثر يعني ربما ما يعلنون عنه، أنه يعني بالنسبة لإيران والإشكالية التي هي دخلت فيها، إيران عبثت بالمشهد السوري عد العديد من السنوات، ليس من السهل التخلص منه مثلا بفترة زمنية قليلة، وهي متحكمة بأذرع ما زالت موجودة في العراق. فالجوانب الأمنية هي هذه، يعني جوانب الميليشيات الموجودة المؤذية التي أذت العراق وأذت سوريا وأذت يعني، وهي الآن هي تحت النظر أو تحت في سياسة تفكيكها من قبل المجتمع الدولي وليس من قبل العراق فقط. هذا تحدي أمني كبير، الصحراء اللي موجودة هي تحدي أمني كبير. إلى أن تهدأ هذه الأمور، أنا أعتقد أنه يعني دائرة توظيف الجانب الأمني أو الاختصاص الأمني أعتقد أنه ضرورة، يعني هو ليس نوع من ليس سيئا الأمر، وليس معناه أنه يعني الجوانب السياسية غير مفعلة. أنا أعتقد أنه هناك فرق ما بين الظاهر وما بين الباطن عندما يكون المؤدى قد يجتمع، يعني ليس هناك، على الأقل لنقول تسمح لي أقولها، ليس هناك إساءات ما بين الطرفين، بدأت تهدأ منذ أشهر، لم نعد نسمع إلى ما كنا نسمع به منذ أن سقط النظام الساقط السابق النظام الأسد. اليوم أمر مختلف.
1: طيب
0: فأعتقد الجوانب الأمنية إذا كانت مثل ما يدور ما بين العراق وسوريا، يعني توظيف الجانب الأمني لتسيير الجوانب الاقتصادية، والجوانب الاقتصادية التي ليس من السهل، يعني ليس تجارة بينية بسيطة، وإنما عمليات استراتيجية، يعني عودة نقل النفط العراقي وتكريره في الموانئ السورية وتصديره عن هذا الطريق. هذه عملية تتطلب تعاونا دوليا أصلا، يعني لأن هناك حديث عن أن تربط ما بعد، يعني ما بعد هذه الترتيبات ما بين العراق وسوريا، قد ينفتح العراق مرة أخرى عن طريق التنمية، وقد تكون سوريا شريك إضافة إلى
1: هل هذا
0: الطريق
1: الموضوع دكتور أيمن يعني نقطة تلاقي جيدة يمكن للطرفان الاتكاء عليها ونسيان الماضي أو غض الطرف عن الخلافات؟
0: أنا أعتقد نعم، يعني لأنه يعني أساسيات، شوف أساسيات بقاء أو يعني اتجاه العلاقات الطبيعية ما بين بلدين مثل العراق وسوريا، الأساس هو موجود ومن النوع الممتاز. يعني أنت لو تقرن مثلا كل الدول المتجاورة تجد في هناك ميزة كبيرة ما بين طرفي المعادلة في العراق وسوريا، هي تعرضت إلى فترات استثنائية من التجريف، أما إذا عادت على سبيل الاستثمار وتسيير الجوانب الاقتصادية بشكلها الصحيح وتوحيد الإرادة بين البلدين، إلى أن البلدين ذاهبان إلى تقدم معين مع وجود داعمين متفق عليهم. هنا نقطة مهمة، يعني الآن الداعم التركي متفق عليه، الآن الداعم الأمريكي، الطرفين يعني يتعاملون معه يعني بتوازن، يعني وليس بخضوع. هذه يعني الأمور أنا أعتقد أنها تعطي مساحة جيدة للبلدين، إذا ما اتفقا قد يكونون يعني يكون يعني البلدان مؤثران بشكل كبير، يعني يحسب لهما حساب في المعادلة الدولية. لا تنسى أنه يعني مساحة العراق وسوريا هي تفرض هيمنتها وهيبتها الجغرافية من الخليج إلى مناطق يعني آسيا، إلى مناطق حتى بالاتصال بأوروبا. هذه مساحة من المساحات الاستراتيجية فائقة القوة وفائقة التقدير. لذلك أنا أعتقد نعم، يعني إذا كان هناك إرادة حقيقية وعقل استراتيجي يحكم البلدين وهي متوفرة بإذن الله، هو بالنسبة لسوريا
1: طب
0: تعد
1: إذا
0: يعني
1: توفرت
0: نحن نعلم كيف.
1: الإرادة دكتور أيمن مع معارضة إيرانية
0: ما
1: أو
0: هذا
1: عدم رغبة؟
0: الأمر، يعني هذا الأمر هو مهم جدا. يعني أنا أعتقد أنه العراق خضع، خليني في العراق، يعني خضع للمعادل الإيراني بسبب الظروف، لو لم يكن يعني ظرف الاحتلال ما كان هذا التأثير بهذه الدرجة. فعندما تأتي فترة ذهاب هذا المؤثر، أنا أعتقد أنه نحن في مرحلة ضعف لهذا الاتجاه، إضافة إلى أن ذكرت لك تركيا وذكرت لك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك يعني تعاون ما بينهم وما بين العراق وما بين سوريا.

0: وإيران يعني لم تكن مسيرتها إلا الإساءة الحقيقية. وأعتقد أنه المرحلة المقبلة أدرك العراقيون وأدركت الحكومة الموجودة الآن، لأن هذه الحكومة جاءت كما تعلم سيد عبد المنعم، جاءت بعد يعني القرار الدولي لنقول، يعني عندما كان نوري المالكي هذا الرجل الذي أثار الفتن وعمل الإشكاليات ما بين البلدين بوجود النظام السوري المنهزم. أنا أعتقد بأنه نعم هناك تغيير، والدليل أنه الترحيب الدولي بالحكومة العراقية، وإن كانت ما زال لدينا ملاحظات وتحتاج هذه إلى حل، لكن مجرد أنه الاتجاه باتجاه سوريا وباتجاه أنه المعادل الدولي بدأ أو المكافئ الدولي بدأ يتخذ قرارات معينة، أعتقد أنه هناك يعني لا أقول لك ليس هناك خشية من إيران، لكن أنه إيران تتقلم أظفارها، وهناك اتفاقات على أنه المحيط يعني الجانب الثالث. أنت كما تعلم تابعنا ربما مشتركا الأمور اللي هي موضوع النووي وموضوع الباليستي وموضوع الأذرع الإيرانية. الأذرع الإيرانية شرط من الشروط الأمريكية، وأنا أعتقد ستشهد الأيام
1: نعم
0: المقبلة اتفاقات ستخضع لها إيران في كل الملفات الخلافية، ومن ضمنها ملفات يعني أذرعها الموجودة سواء في العراق أو في لبنان أو في حتى في اليمن. المتغيرات كثيرة، ومن ضمن هذه المتغيرات أستاذ عبد المنعم هو بروز هذا الجانب التعاون الاقتصادي، ولذلك نقول بأن هذا الجانب الاقتصادي مع الجانب الأمني الجديد هو مؤشر خير.
1: نعم دكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لحضرتك.
1: افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد شيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وذلك بحضور السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.
2: ستقدم هذه القنصلية على حوالي 1.5 مليون سوري يقطنون في المنطقة الجنوبية من الجمهورية التركية، ستقدم حوالي 1000 معاملة يوميا، تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية بدءا من إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى تنظيم الوكالات واستخراج الوثائق وتصديقها. ختاما نؤكد في وزارة الخارجية والمغتربين أن افتتاح هذا المبنى ليس مجرد افتتاح مبنى إداري يقدم الخدمات، وإنما هو جسر ومكان للربط ما بين سوريا وجاليتها الكريمة الموجودة في تركيا. ونؤكد على سعي وعمل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم على تحسين وتعزيز ورفع جودة الخدمات القنصلية حتى تؤمن خدمة كريمة للمواطن السوري حيثما وجد.
1: هذا وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب، إن افتتاح القنصلية يمثل إعلانا صريحا بعودة المؤسسات لنشاطها الدبلوماسي الطبيعي وترسيخا لعمق العلاقات والتعاون بين الشعبين السوري والتركي.
3: غازي عنتاب هذه المدينة الأصيلة التي احتضنت السوريين في أصعب الظروف والمراحل، نعلن افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية، لتكون هذه الخطوة امتدادا طبيعيا ينهض بوطننا وبنيانا شامخا يستظل به السوريون بعد طول عناء، وإعلانا صريحا بعودة المؤسسات لتكون حلقة جديدة في إعادة تعريف الوطن وتعزيز الانتماء. نقف اليوم باعتزاز لنرسم البسمة على وجوه أبناء وطننا، مؤكدين عمق علاقاتنا مع الجوار، وإنما نشهده اليوم دليل على التعاون الراسخ بين الشعبين السوري والتركي واتصال وثيق لمعاني الأخوة التي تجمع بلدينا.
1: من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل أن إعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين. جاء ذلك خلال مراسم الافتتاح التي حضرها وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الأتراك والسوريين، حيث أشار أوزيل إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع غازي عنتاب بالمدن السورية تجعل هذا الحدث ذا أهمية خاصة، لافتا إلى أن القنصلية كانت تعمل بين عامي 2005 و2011 في حين ستعمل اليوم على تلبية الاحتياجات القنصلية.

0: أعلنت وزارة الداخلية تمكن القوى الأمنية من تحرير 5 مخطوفين من أهالي محافظة الحسكة والقبض على أفراد العصابة التي قامت بخطفهم بقصد طلب فدية مالية. وأوضحت الوزارة أن فرقها تحركت فور ورود بلاغ عن عملية اختطاف وطلب فدية مالية في منطقة التلكلخ الحدودية، وأشارت إلى أن نتائج التحري تحددت مكان الاحتجاز في قرية حالات، حيث داهمت القوى الأمنية المواقع أو الموقع وحررت جميع المخطوفين، لافتة إلى تعرضهم جميعا للاحتجاز القسري وسلب مبالغ مالية منهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة. أضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة دخلت من بوابة أبو الغيثار واتجهت نحو منطقة المعكر الواقعة في محيط صيدا الحانوت بريف القنيطرة، وأشار إلى أن الآليتين توقفتا في المنطقة وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عشوائيا باتجاه وادي طعيم قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة. أصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل إندوف للمرة الأولى أصدرت بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات إندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيع جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأرض الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. كما وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للإطلاع على أوضاع الأهالي هناك. وبحسب مراسلنا فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية. كما تطرقت النقاشات أيضا إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل إن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الفريق وطلبت منهم مغادرة البلدة، ما أعاق دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك بفريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية 3 إلى نحو 2 شهر. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش، مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية. فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: أكد نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن أن الفريق الرئاسي يتابع عن كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومدرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمي، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، ما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. وبحسب الخضر تشمل خطة الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة، فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور فتتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطلة الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي بكلفة 6 ملايين دولار. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
2: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظة السورية بعد إمدادات الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات ليتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الشؤون المدنية أن كوادرها باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية المتبعة، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية أيضا بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال الإجراءات.

0: تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
1: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً وتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14,500 ليرة للشراء و 14,650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14,000 ليرة في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11,250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3,000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
0: لليوم الرابع على التوالي يواصل عمال شركة زانوبيا للسيراميك والبورسلان في منطقة الكسوة بريف دمشق إضرابهم، وذلك احتجاجا منهم على ما وصفوه بتقاعس الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتأمين الصحي وظروف العمل.
2: قبل العيد أعطانا سلفة 1,000,000 ليرة، طبعا العامل الجديد راتبه هو 1,700,000،
3: صحيح،
2: أعطانا سلفة 1,000,000 ليرة، تمام. بعد العيد العامل عنده يوم غياب أو يوم بلا راتب أخذ 600,000. 600,000 يا جماعة شو بدي كفوا عيلة؟
4: نحن إنا مطالب محقة وبدنا إياها، والشباب حكوا عنها، يعني زيادة الأجور والرواتب والتأمين الصحي، وأهم شيء عدم امتهان كرامة العامل والفصل التعسفي. يعني إحنا قبل الرواتب والأجور هي المعاملة الكريمة للعمال، يعني مو معقولة أنا اليوم عامل له 24 سنة بمسكيك وأقول له الله يعطيك العافية على الباب بدون أي حقوق وأي هيك، وروح حصل حقك إذا بتحصل.
5: من فترة شهر طلعت على رجلي عرباي، كسرت رجلي، جابوني الشباب من جوا من المعمل لبرا بعرباي تبع البضاعة، رحنا على الدكتور، الدكتور ما هنيك، الدكتور رجعوني فخيرني، قال يا بتضل لحالك الدكتور الشوفير، يا بتضل لحالك يا أما بتروح معي على مسؤولية الشركة. فقلت له كان يوم خميس، قلت له لا بروح على الشركة، شو ظني لحالي أنا هون ما معي حدا. يعني جيت لهون فتنا عند خالد قبلان، انا رجلي هيك طبريت وفي شهود وفي اثباتات وفي تصوير. قال خالد قبلان ما في شيء رجلك، قام في شبحه، قال شلون ما في شيء رجلك مثل البالون، شلون ما في شيء، اروح ارجعوا على الكسوه وراح ارجع احكي الدكتور. رحنا لهنيك جبر يا طلع معي كسر بالمشط الرابع وتمزق اربطه، حولوني على التامينات. انا من تاريخ الاصابه لليوم انا راتبي هون واقف بالمعمل على راتب التاميني 750,000 ولسه هلا ما اخذته.
6: يعني بصراحة وضع اقتصادي سيء. أنت اليوم كصاحب منشأة، كصاحب منشأة شغلك وتسييرك كله بالدولار، ليش طيب راتب العامل معلق على السوري؟ يعني أنت بتجي اليوم بيرتفع

0: الدورة الرابعة والعشرين من معرض بلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض في دمشق.
1: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
2: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية، عزمنا نظام البيت كانت غير موجودة، والآن سوف الشركات المحلية والإقليمية سوف تواكب كل الحداثة في موضوع البناء.
1: يشكل المعرض مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني وفرصة للاطلاع على أهم الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة جديدة من إعادة الأعمار.
3: آلاف الساعات حطيناها مع شركات ومع أهالي ومع فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه، ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأمار يعني في شيء تنفيذي، معناته ما راح أقول أنا إعادة أمار ووعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
1: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51 دولة، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام الشركات لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتجهيزات الهندسية والطاقة والبيئة.
4: في وقت تعد فيه إعادة أعمار سوريا أولوية أساسية، يسهم المعرض في ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والبناء والتنفيذ من خلال تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمشاريع المستقبلية. ماريا تعبيت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: باشرت مديرية الآثار والمتاحف في حماة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمدرسة النورية الشافعية الأثرية التي كانت في منطقة قهوة المأمورية، ومكنت هذه الخطوة من كشف أجزاء إضافية من هذا المعلم الأثري الذي يعود إلى الحقبة الزنكية بالتزامن مع حملة تنظيف وتأهيل للموقع.
5: الموقع اللي احنا موجودين فيه هو الجزء المتبقي من المدرسة النورية الشافعية بالفترة النورية الزنكية، وفي عنا نص تأسيسي لدار التوتان، هي معروفة وشائعة ومكتشفة سابقا بالمدرسة العصرونية أو المدرسة النورية الشافعية اللي كان يتدرس فيها المذهب والفقه الشافعي. الموقع مكتشف سابقا إلا أنه كانت إشغالات قهوة المأمورية مغطاية عليها، كان في درافزون معدني محيط فيها وكان في إلى باب مشان الدخول. في إشغالات حديثة لما صار في الاستثمار للقهوة المأمورية صار في عنا الجدران الحديثة اللي انبنت والدرج اللي تم تأسيسه، صار في عدة ترميمات للجدران. هلا حاليا بعد إزالة الإشغالات تم تنظيفها ومحاولة تأهيلها، نشوف شو التوجه كعامل استثماري أو شو ممكن يصير في محيط ضمن محيطه، ممكن يصير في إجراء إصبار تنقيب ليتم الكشف في حال إنه في شيء امتدادات تانية أو شيء بالنسبة للموقع.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
6: باشرت الجهات المختصة في محافظة حمص بتنفيذ إجراءات تنظيم أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير داخل المدينة.
7: كل دراجة نارية مهربة يتم تسليمها

0: جمارك بعد اسبوع من حجزها. اما الدراجات اللي غير مهربه اللي فيها منشا جمركي اذا لم يقم صاحبها بابراز منشا جمركي يقوم بتسليمها للجمارك ايضا وتتعامل مع مثل الدراجات المهربه. لذلك كل الاخوه المواطنين اللي ما عنده اللوحه او دراجه مهربه سيتم حجزها فيما بعد، لانه كل الدراجات الناريه التي يتم تجوالها داخل مدينه حمص يجب ان تكون غير مهربه ويوجد لوحة تسجيل عليها والسائق حصل على إجازة السوق، وإلا سنقوم بحجز هذه الدراجات ويتم فرزها الدراجات المهربة عن غير المهربة. طبعا نحن نعرف الدراجات المهربة عن غير المهربة موجود البلاك الموجود عليها أو إذا موجود عليها لوحة وفيها رخصة سير، وبالتالي نقوم بفرزها وتسليمها لمديرية الجمارك أصولا بموجب ضبط أصول.
1: دعت إدارة المرور أصحاب الدراجات الحاصلة على وثائق جمركية إلى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات النظامية ضمن المهل المحددة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2: تدمير الدراجات النارية المجمركي فقط، الغير مجمركي ما بتنمر نهائيا. المجمركي بيجيب كرت الدراجة بيكون من الشركة فاضي، بيحط اسمه على الشركة على الكرت وبهون بيعطيه للأستاذ ماهر معاون المدير، بيبعتوا مطابقة يومين ثلاثة أربعة اللي هني. بتجي المطابقة بتبدأ بعملة إجراءات تسجيل المركبي. أمور عاد كتير سهلة بعدها، تسجيل رفع رسوم وعقد تسجيل آلية وبياخد لوحات وكرت وسكرتة وتأمين إلزامة يعني. طيب معه متفصيلة بس إنه البداية بده يكون معه أوراقه.
1: أوضحت الإدارة أن حجز الدراجات يقتصر على المخالفات المرورية الواضحة مثل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتجاوز الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية ترتبط باستخدام الدراجات النارية.
3: نجيب الكرت الفاضي وصول تهوية، نطلع لفوق عند الأستاذ ماهر، يختم لنا إياها، بيكتب لنا المواصفات وبننزل لتحت على الطباعة، نطبع ومنجازها، بيبعته للشركة المصنع الميتور لحتى يرجع الرد بالإيميل بعد ربع ساعة إنه الميتور نظامي وهي.
1: من جهة أخرى حددت إدارة المرور أوقات حركة الدراجات داخل المدينة من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخاطر.
4: تأتي هذه الإجراءات لتنظيم حركة الدراجات النارية ولتعزيز السلامة المرورية على طرقات مدينة حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
5: بتقريرنا من حمص نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة في أمان الله.

0: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 49 و900 وألف، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
1: وحش الفساد وسوريا التي عانت منه.

0: من العهد العثماني إلى حقبة الانتداب الفرنسي وما جلبته من تحديث، والفساد الذي رافق ربع قرن من الصراع من أجل الاستقلال قاوم فيها الفساد وانتصر في نهاية المطاف مترافقاً مع الانقلابات، وصولاً إلى حكم الجيش ثم الوحدة والاستيلاء على الأملاك باسم التأميم. كل ذلك ناقشناه مع سمير سعفان، لننتقل إلى عصر البعث وسوريا اليوم وكيف يمكنها أن تنجو من مستنقع الفساد.
1: أستاذ سمير، في الحلقة الماضية من حوارنا هذا معك استعرضنا تاريخ الفساد في سوريا منذ نهايات الدولة العثمانية ومرورا بالانتداب الفرنسي ونشوء الدولة الوطنية ومقاومة السوريين للحداثة، مشروع الحداثة الذي طرحته فرنسا، وتأثير ذلك أيضا على سيرورة الفساد وصولا إلى دولة الوحدة ثم الانفصال والبعث. في عهد الانفصال كان هناك ضغط شديد يتعرض له الانفصاليون للتمسك بالتأميم وكل والإصلاح الزراعي وكل ما قام به عبد الناصر، ضغط شعبي في الوقت الذي كانت توجهاتهم تنحو باتجاه محو هذا الإرث كله والعودة إلى السوق المفتوح المفتوح لنقل إذا صح التعبير. كيف عبرت سوريا تلك المرحلة القصيرة؟
2: اولا هي مرحلة سنة ونص فقط، يعني من اواخر تشرين، من اواخر ايلول 61 ل 8 اذار 63، وكانت مرحلة مضطربة بشكل او باخر، استمر فيها ضغط العسكر على السلطات المدنية من جهة اخرى، كانت المشاعر القومية متأججة، جزء كبير من الشعب السوري كان مؤيد للوحدة وكان بيحب عبد الناصر، بنفس الوقت تضررت قطاعات واسعة من إجراءات عبد الناصر الأساسية، وفيه نفور شعبي من خلال ممارسات سيطرة مصرية على المؤسسات السورية، حتى على الجيش وعلى، وبدأ نوع من التمييز حتى المذهبي بسوريا ينمو بتدخل المصريين. فكان المجتمع السوري منقسم بهذا الشكل، ولكن العسكر دائما كان لهم الكلمة الفصل، فبيدهم السلاح فأطاحوا بالوحدة، واستمرت فترة سنة ونص. وانقلاب 63 اللي إجا عمليا إجا تحت شعار إعادة النظر بالوحدة من جهة أو بأخرى. فخلال هذه الفترة السنة ونص صار في تفكير بالعودة عن إجراءات التأميم والعودة عن إجراءات الإصلاح الزراعي. طبعا هذا الأمر يعني بعد أن لاحظ كثير من الناس أو بعد استفاد كثير من الفلاحين من توزيع الأراضي، فخلقت مصلحة كبيرة، وبالتالي يعني فلاح أعطيته أرض تسترجع منه دونه الموت. فإضافة إلى المشاعر القومية ولعبد الناصر اللي كان هو أسطورة بتلك الفترة، في مصالح مادية كثيرة كانت تعارض هذا الأمر، ولكن كان بنفس الوقت أصحاب رأس المال والسياسيين القديمين السوريين نفسهم اللي إجت فترة الوحدة همشتهم كلهم، حتى الضباط اللي عملوا الوحدة
1: ضباط
2: عبد الناصر، الشوام وغير الشوام، يعني 17 ضابط راحوا لعند عبد الناصر وسلموه سوريا، أول ما عمل عبد الناصر أزاحهم على جنب عمليا. وبالتالي يعني هذا الصراع في مجمله لم تحسم مرحلة الوحدة بقرار حاسم، ثم جاء انقلاب 8 آذار، لأنه الفترة سنة ونص مضطربة، يعني كان فيها أكثر من رئيس وزراء.
1: طيب كيف بدأ الفساد يتخذ شكلا آخر مع قدوم البعث في العام 1963؟
2: بالفترة الأولى بالستينات لم ينتشر الفساد بسوريا، أمموا بال 65 66 سيطروا على، أمموا أو نزعت الدولة ملكيات الكبيرة، وزعت على الفلاحين على جزء كبير من، أعطتهم حق استملاك وليس تمليك، وبقي جزء كبير من الأراضي ملك الدولة من جهة، أمموا المصانع، أمموا الشركات، أمموا البنوك، وكان تأميم تعسفي بشكل أو بآخر غير مدروس، في شركات صغيرة لم تكن أكثر من تالي دكاني بس كاتب بدليل هاتفي شركة فراحوا أمموها إلى آخره.
1: تقصد المرحلة التي كان انقسم البعث فيها إلى يسار ويمين؟
2: هذا بالفترة الأولى 65-66،
1: نعم.
2: التأميم والإصلاح الزراعي صار بتلك الفترة، هنيك كان في كتلتين بحزب البعث، في حزب البعث التاريخي، عفلق والبطار والرزاز والعيسمي
1: وأكرم الحوراني المفصول.
2: أكرم الحوراني عمليا كان ما رجع على حزب البعث، يعني لأنه بالخمسينات اتحدوا مع بعض آخر 52 واشتغلوا مع بعض الحزب العربي مع الحزب الاشتراكي العربي، فصار حزب البعث العربي الاشتراكي أو حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي، اشتغلوا مع بعض بالخمسينات. لما صار الانفصال البعثيين صاروا بحزبين رئيسيين، واحد قومي واحد قطري، حزبين صغار. الحوراني رجع على تنظيمه لوحده لأنه هني بالأساس ما انسجموا تنظيميا بشكل أو بآخر. فلذلك بالمرحلة الأولى 63 قبل 23 شباط كان في هاي الكتلة، هاي البعث التاريخي، وكان في كتلة الضباط الصغار اللي كانوا لهم ميول يسارية، وكانوا
1: صلاح الجديد والآخر
2: صلاح الجديد، وحتى كان معهم حافظ أسد، وكان المجموعة الأخرى كان بدأت تتأثر أكثر بمسألة النموذج الدولي الاشتراكي ونموذج الدولي السوفيتي، بينما كانت القيادة التاريخية لحزب البعث إصلاحية أكثر ما هي جذرية، لأنه حزب البعث تأسس بال 47 من طبقات وسطى من أبناء المدن المتعلمين، وكان غايته الأساسية هي تنمية العرب، يقظة العرب، بعث العرب إلى آخر ما هنالك. هذا الصراع عمليا انتهى بال 23 شباط 66 لما قام الضباط الصغار بانقلاب وأزاحوا ما يسمى بالقيادة التاريخية
1: وحكموا عليها بالإعدام
2: وحكموا، بس ما عدموا حدا عمليا، تركوني يفلوا من جهة وراحوا برا سوريا. وبهذيك الفترة 66 للسبعين كان صلاح جديد هو الرجل الأقوى، بعدين طلع حافظ أسد. أيضا خلال هذه الفترة لم يكن هناك فساد واسع، كانت تقاليد المجتمع السوري تنبز الفساد
1: تسمح لي أستوقفك هنا. هنا ظهر عبر تتبعنا التاريخي لمسألة الفساد، ظهر فساد من نوع آخر. يقال إن التجار الدمشقيين والتجار الكبار في سوريا خافوا من التوجه اليساري الذي مثله صلاح جديد ورفاقه في حزب البعث، فمالوا إلى التحالف مع حافظ الأسد باعتباره منقذ لمصالحهم، فلذلك هنا تحولت مصالحهم، يعني حماية مصالحهم، إلى نوع من الفساد السياسي، فاختاروا دعم حافظ الأسد في العام 70.
2: هلا هذا يعني هذا موضوع،
1: أنا أسألك لتفحص،
2: هذا موضوع فساد سياسي يعني يختلف عن مسألة الفساد
1: اقتصاديين كبار كل
2: نعم.
1: كل رأس المال وعلى رأسهم بدر الدين الشلاح.
2: في البداية صلاح جديد كان راديكالي ومفكر حاله كاسترو سوريا بهذا الشكل، وكان رجل نزيه جدا وصارم جدا. حافظ أسد كان براغماتي بالأساس، وعبر منافع صغيرة للضباط الأساسية للضباط الجيش جذب لعنده ومسك القوة الأساسية كوزير دفاع، بينما صلاح جديد كان عنده وهم أنه من يسيطر على حزب البعث يسيطر على سوريا. حافظ أسد قال من يسيطر على البندقية، وهو طرح نفسه وزير دفاع بدل ما يكون صلاح جديد وزير دفاع. بهالفترة هاي حافظ أسد كان ميال يكون أقرب للمجتمع السوري من الراديكالية. مثلا على الصعيد السياسي كان مع القرار 242، على الصعيد الاجتماعي طرح فكرة أنه بدل ما حاليا ما عاد بدنا صراع سياسي، خاصة بعد 7 حزيران، بعد 6 حزيران 67 وهزيمة حزيران، طرح فكرة أنه نحن لسنا بحاجة للصراع الاجتماعي، نحن بحاجة لوحدة وطنية لمواجهة إسرائيل. هذا يناسب التوجهات المحافظة تبع المجتمع السوري، طرح أنه نحن بحالة عداء مع إسرائيل فيجب أن نمد يدنا للتعاون العربي، مش نوقف من دول العرب ودول الخليج ومن عبد الناصر نوقف أنه هذا رجعي وهذا تقدمي إلى آخر ما هنالك. أيضا هذه السياسة تناسب العرب أكثر، تناسب المجتمع الدولي أكثر، حتى الاتحاد السوفيتي كان بهمه 242 يكون موقف إيجابي منه، هو قرار المتحدة.
1: لكن هو وعد، التجار بأن يحفظ مصالحهم،
2: هو وعد التجار وعد السوفييت وعد الغربيين بشكل أو بآخر أنه أيضا يخفف من غلواء التوجه ضد القطاع الخاص. فلذلك لما صار انقلاب 67 عمليا، فالقطاع الخاص السوري رحب فيه لأنه كبديل للبعبع الآخر اللي هو صلاح جديد بالنسبة لهم.
1: طيب.
2: واللافتة الشهيرة اللي كتبت أنه كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومن الولاء، أنه مبادلة. والعبارة الأخرى الشهيرة أنه طلبنا من الله المدد فجاءنا حافظ أسد، فوقفوا مع حافظ أسد، وحافظ أسد بدأ يعطي للقطاع الخاص من يومها مجالات أكبر بالتدريج دون أن يمكن القطاع الخاص من أن يكون قوة حقيقية، لأنه بقي لآخر حياته يخشى من القطاع الخاص.
1: لماذا؟
2: لأنه من يملك مصادر العيش يسيطر على الرقاب ويسيطر على العقول. بده قطاع خاص يهبط من أكمام معطف السلطة إذا صح التعبير،
1: ولذلك قام بصناعة طبقة من الأثرياء.
2: لذلك هو يظل القطاع الخاص مربوط بالدولة وتعقيداتها، خاصة أيام حافظ أسد وشربكاتها تحت رحمتها من جهة، وحتى أيام بشار الأسد استمر الفترتين المختلفتين. الفساد أخذ أيام حافظ أسد شراكة مع القطاع الخاص لأنه كان أبناؤهم صغار، فهن استغلوا منصبهم من خلال الدولة لمشاركة رجال الأعمال بأعمالهم بالسر، يأخذوا كمسيونات، يأخذوا رشاوي بأشكال مختلفة، لبين ما بنوا قطاع خاص موالي للسلطة من أبناء السلطة اللي أخذ دوره بشكل أساسي بعد ما إجا بشار الأسد.
1: طيب كيف غزا الفساد المشروعات الحكومية في السبعينيات في حتى العام 75 وما بعد؟
2: استمرت سوريا الفساد محدود فيها، دائما الفساد مو صفر، حتى سنة الـ 74، حتى حرب حزيران.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
2: بقي محدود.
1: لماذا محدود؟ لماذا تصفه؟ لماذا تعتقد أنه محدود؟
2: لأنه كان في تقاليد بسوريا، الثقافة العامة ترفض الفساد وترفض الفاسد، وكان مجموعة الموظفين مربيين أنه أنا بحترم نفسي ما بقبل الفساد، فهذا بيخلق ضغط من جهة. كان إسا في قضاء له فعالية، كان في إسا الهبة حتى تبع حزب البعث بالمرحلة الأولى والشعارات والاشتراكية وإلى
1: آخره.
2: وبنفس الوقت لما صارت حرب 67 خلقت ضغط كبير على المسؤولين وعلى السلطة وعلى ضباط الجيش، يعني فهذا بيخلق مناخ لا يشجع على الفساد، وما كتير كان في فلوس، ما كتير في مشاريع، ضغطوا على القطاع الخاص، الدولة عملياً بدأت أحوالها تتراجع حتى اقتصاديا وماديا، واستمر الوضع بهذا الشكل، شعوب بنوع من الذنب. وحافظ أسد بالذات اللي كان وزير دفاع سنة الهزيمة استمر الأمر بهذا الشكل حتى 73 الذي كان هو نصف هزيمة إذا صح التعبير، فروجوه أنه هذا نصر لنا يمحو عار 67. وهون اجت مساعدات اكبر من دول الخليج، صار يجي مليارين دولار تقريبا للدوله بهديك الايام، فنشأت طفره من المشاريع من جهه، وبنفس الوقت مسؤولين الدوله الذين ازالوا العار حسب ما هن كانوا يعتقدون
1: عبر الحرب
2: عبر حرب 73 صاروا يعتقدوا انه لهم حق يكافئوا نفسهم، ونشأت مصالح كثيره، وصاروا يشوفوا المسؤولين انه فلان وفلان وفلان وفلان هدول تجار صاروا اسرياء، ونحن من منابت فقيره لا نملك شيء اكثر من الراتب، وبالتالي انا بيدي بقلمي الاخضر اخلق المنافع لفلان او لفلان او لفلان.
1: تمام.
2: فمن هنا
1: بعد
2: 73 بدا، بعد 74 75 بدا الفساد يتوسع.
1: بعد اذنك نذهب الى فاصل ثم نعود لمتابعه حوارنا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع بعده حوارنا هذا مع الأستاذ سمير صعيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا.
3: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت

هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على بلاط داس هون.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بعد العام 1975 دخلت سوريا عهدا جديدا من الفساد المركب الذي تشترك فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية مع التجار مع فساد المؤسسات إلى آخره. كيف كانت أشكال الفساد آنذاك؟
1: هلا بهذيك الفترة توسعت مشتريات الدولة ومشاريع الدولة بشكل كبير، فبالتالي مشتريات الدولة صارت واحد من أكبر أو أوسع أبواب الفساد، سواء مشتريات على مستوى مؤسسة صغيرة ولا متوسطة ولا المشتريات شركات المقاولات والبناء، الاستيراد اللي سيطرت عليه الدولة وصار الاستيراد من الخارج كله عبر مسؤولين حكوميين وكل الموظفين يتحكمون بكل شيء، المصانع ككل، البنوك إلى آخر ما هنالك، فصار فيه مصالح للدولة كبيرة جدا، الدولة سيطرت على الاقتصاد ومسيطر عليها موظفين، وصار في نوع من التواطؤ لتشريع الفساد ضمنيا، لأنه المسؤول الكبير حتى يكون فاسد لازم الفساد ينتشر على المستوى الصغير، فالمشتريات الحكومية واحد من أكبر مصادر الفساد. مسألة التهرب من الضرائب كمان هذا باب كبير جدا للفساد، أنك ما تدفع وبتروح بترشي جماعات مؤسسة وزارة المالية بشكل كبير جدا، الجمارك باب كبير جدا للفساد، لأنه كل استيرادات سورية مفروض ما تدفع، بدل ما تدفع أنت 100 بتدفع 20 وبترشي ب10، هذا كمان باب واسع جدا للفساد. مسألة التموين ومراقبة التموين كمان باب واسع للفساد، فاستعمال الدولة وأدوات الدولة أنك أنت تستعمل سيارة وتستعمل تراكس ولا تروح تسيطر على جزء من أراضي الدولة باسم أو بآخر أو تأجير أراضي الدولة لحتى تحرسها، فكل هذه الأشكال بدأت تنتشر بشكل واسع. أنا اشتغلت بمؤسسة الإسكان العسكري بأول 78 وضليت لل 85 بالمؤسسة، وكانت تسيطر على نصف قطاع المقاولات في سوريا، فكانت مشتريات الإسكان واسعة جدا، يعني هذا أحد الأمثلة. وأنا كنت بفترة أولى مدير للتخطيط، المدير المالي للمنطقة الجنوبية وإداري، وبعدين صرت مدير للتخطيط المالي، كنت بعرف كل مشتريات المؤسسة والتجار والدفع لهم وإلى آخره، كانت تصل النسب الكمسيونات ل 10-15 و20% و25% احيانا للمشتريات، لمستوردات السيارات والاليات والمواد، المواد البناء والحديد والخشب والى اخره، والمشتريات من الاسواق المحليه، اشتريات البحص والرمل والمشتريات المواد الكهرباء.
0: نسبه عاليه جدا.
1: نعم، نسبه عاليه جدا، ولكن بنفس الوقت كانت مؤسسه فعاله بشكل كبير جدا، وكان جزء كبير من العاملين ما لم يكونوا فاسدين بنفس الوقت، لأنه بدأ الفساد ينتشر بهذا الشكل. فأنا ما أحكي عن مثال أنا عشته وشاهدته.
0: لم يكن هناك من رقابة ترصد هذا الأمر، سواء رأي عام أو صحافة أو محاولة يعني، أو حتى جهاز الرقابة المركزي.
1: طالما سيطرت الدولة على الصحافة والإعلام والتلفزيون والسياسة ممنوعة والأحزاب ممنوعة والنقد بشكل أو بآخر ما في مجال تنتقد من جهة، وبنفس الوقت يعني الأمن بالمرصاد لمن يرفع صوته بشكل عالي،

0: ضغوط، أنا بذكر ضغوط السبعينات، انتشار الفساد بال75 76 77 بدأ المجتمع يحكي ويضج اجتماعيا لأنه انتشر الفساد بشكل كبير. فشكل حافظ أسد بال77 لجنة للمحاسبة على الفساد، لجنة الدخل غير المشروع، لا أتذكر اسم القانون.
1: من أين لك هذا؟
0: شيء من هذا الشكل، لجنة الكسب غير المشروع. واعتقل عدد من مسؤولين الدولة، واعتقل عدد من رجال الأعمال، ووضعهم بذكر بإحدى البنايات بمشروع مساكن برزة اللي كانت بتعمله الإسكان العسكرية، واستمروا بالسجن والتحقيقات لسنة 1979 شهر 6 لما صارت مدرسة المدفعية بحلب. بحين أخذ حافظ أسد أنه فيه مسألة أكثر أهمية من مسألة مكافحة الفساد، وأطلق سراحهم من جهة، وكل هذا المشروع لفوه وسكروا منافسه.
1: يعني تلك الفترة الدول، بعض الدول الخليجية شهدت طفرة نفطية فيها، وفي سوريا كان هناك طفرة فساد. ما سر تقبل المجتمع بعد ذلك لهذا الأمر؟ يعني سؤال واضح،
0: مجتمع
1: يعني
0: مغلوب، مجتمع
1: لماذا
0: مغلوب،
1: لماذا لم يستمر المجتمع برفض الفساد كقيم وتقبله؟
0: المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة، وبالتالي في قمع واسع عمليا لأي تحرك بشكل أو بآخر ينال من هيبة الدولة. كانوا بيسمحوا بشوية نقد بسيط لبعض الوزراء، لبعض يعني كانت تصدر بالصحافة بشكل أساسي وليس بالتلفزيون، لأن يعني التلفزيون مشاهد بشكل واسع، بينما صحافة الثورة والبعث وما أعرف شو بيقرأ ألف واحد.
1: يعني هناك رقابة شعبية
0: من جهة، عطلوا هم الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، عطلوا الرقابة المالية، هدول المؤسسات اللي هي تراقب الفساد عطلوها وصاروا يستخدموها ويوجهوها بشكل أو بآخر. فبالتالي خلال هذه الفترة طفرت مصالح كبيرة تماما هيك، يعني صار المسؤولين من مصدر فقير بالقلم الأخضر هو يستطيع أن ينفع هذا أو ذاك أو ذاك إلى آخر ما هنالك. هناك مثلا أحد مجالات الفساد الكبرى كانت الاعتمادات المستندية، لأنه سيطرت الدولة على التجارة الخارجية وسيطرت على البنوك وعملت نظام نقد غير قابل للتحويل. بالتالي أنت كتاجر، بدأوا يتركوا التجار شوي شوي، يفتح لهم حافظ أسد ببعض الصناعات والاستيراد بعض المواد إلى آخره اللي تخلت عنها الدولة. فلكن حتى تقدر تستورد أنت بدك تروح تفتح اعتماد مستندي من بالمصرف المركزي مشان يمولوا لك إياه بالدولار. فبالتالي طلبات الاعتماد كثيرة جدا، وبالتالي المسؤولين هن بيوافقوا على بعضها. فهذا الاعتمادات كان مصدر، انت بتدفع فلوس بيعطوك اعتماد، ما بتدفع ما بيعطوك اعتماد. هذا كمان باب، لانه كل استيرادات القطاع الخاص كانت تمر عبر الاعتمادات المستندية، غير مسألة التهريب. التهريب كمان كان قصة اخرى، والتهريب وحجز الطرق ومشترياتها من الساعة الفلانية للساعة الفلانية مقابل
1: يعني حواجز
0: يعني الجمارك.
1: طيب مر عهد حافظ الأسد جداً. مر عهد حافظ الأسد بهذا التصاعد حتى التسعينيات عندما حصل التحول بعد غزو العراق للكويت، والانفتاح الخليجي والعالمي على نظام الأسد، وأيضا هو رغبته بالانفتاح بفتح السوق يعني اقتصاديا. هل تعاظم الفساد أم تنفس المجتمع آنذاك؟
0: الفساد استمر بالتصاعد بشكل، والتصاعد المستمر من جهة، وهبوطه من المستويات العليا للمستويات الأدنى فالأدنى بدون توقف عمليا. هلأ سوريا شغلتين، أولا بال73 لما صارت ثورة أو ارتفاع أسعار النفط وانفجار التنمية بالخليج، سوريا فوتت فرصة. لو كان هناك قطاع خاص نامي بسوريا، لو لم يتم التأميم، كان ممكن يكون فرصة كبيرة للاستثمار والشغل وشغل المقاولات إلى آخر ما هنالك بسوريا. يعني نحن فقدنا هذه المسألة بسوريا. صار في مرحلة نمو جيدة وفرص عمل كبيرة،
1: وحتى النفط في سوريا كان يمكن، وانت خبير
0: النفط ضل محدود بس بسوريا صار في فترة نمو جيدة.

0: جيدة من ال74 لل80 لل82 تقريبا خلال هذه المساعدات، وكثير من المشاريع والطرق والملاعب الرياضية والمدارس ومحطات الكهرباء بنيت خلال هذه الفترة. كان معدلات النمو 6 و7 و8% تبلغ خلال تلك السنوات. بال80 عمليا بعد حرب الخليج الأولى وقف حافظ أسد مع إيران، فتوقفت مساعدات الخليج، فكان فيه تقريبا 4 مليار دولار بالمصرف المركزي. استطاع حافظ أسد أن يمول التجارة الخارجية تبعه واحتياجات الدولة لبعض السنوات. لل75 أفلس، وال75 عفوا 85، بال85 بأيلول بدأ السعر الصرف ينفجر من 5.25 6.25، لضل بين 80 لل 85، بأيلول طلع للعشرة، بالربيع صار 20، بالصيف صار 50، وارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، والدولة معروفة بحينها صار كل شيء مفقود لحد بعيد. يعني استمر هذا الأمر للتسعين. بالتسعين هون حاول حافظ أسد بال86 يفتح شوي للقطاع الخاص، وطلع القانون الاستثمار الزراعي رقم 10، شجع بعض المستثمرين القطاع الخاص لحتى يستثمروا بالزراعة لتحسين الزراعة، وبدأ القطاع الخاص ينمو في بعض القطاعات اللي كان يسمح فيها حافظ أسد. وبنفس الوقت هون زادت شراكة المسؤولين مع رجال الأعمال، لأنه كان المسؤولين أولادهم صغار، فبالتالي هن بده يضل بوظيفته، لأن وظيفته هي أداة تحصيل الريع أو الأموال. فاستمر هذا الأمر، فسوريا اجتازت مرحلة الأزمة وانفرجت بال90 بعد ذهاب حافظ أسد للحرب بحرب الخليج الأولى، انضم للتحالف الدولي، فدول الخليج فتحت للعمالة السورية وبدأت بعض المساعدات تجي. وبنفس الوقت هون بدأ إنتاج النفط يزيد، لأنه حافظ أسد دخل شركات النفط الأجنبية، بدل شعار البعث النفط ثروة وطنية يستثمر بأيدي وطنية، فدخل هون بمنطقة دير الزور يبحثوا عن النفط، وطلع معهم نفط، وبقت منطقة الحسكة بيد الدولة، شركة الدولة. فهون بدأ الإنتاج يزيد، يعني شركة شيل واجت شركة إلف أكيتين، وبعدين اجوا شركات أخرى.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك، خلال يعني قبل توريث الحكم لبشار؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. يعني كان أول شيء شركة شيل، كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، لما نجي لما جابوا شركة سيمنز لتركب الهواتف كان وكيلهم محمد مخلوف. الشركات وكان وكيل
1: هو خال بشار،
0: غير معلن، هو خال بشار الأسد،
1: والد رامي.
0: هذا شكل من أشكال الفساد. الفساد النفط كبير جدا ومحصور جدا. شركة إلف أكيتين وبعدين أختتها توتال، كان في أحد نسيت أنا اسم وكيلهم، كان لهم أحد الوكلاء السوريين، فكان يأخذ شكل وكالة، وبأمريكا ولا بفرنسا ولا بهولندا، فبيعملوا لك عقد نظامي رسمي، يعني لا يخالف القانون عندهم، بس بسوريا يخالف، لأنه كان بسوريا قانون يمنع الوكالات من جهة. هلا لما بعدين صار في إنتاج نفط وبيع النفط، بيع النفط كمان وشراء النفط، كان الشركات التي تشتري النفط في بعضها موجه للعائلة الحاكمة عن طريق آل مخلوف ولا غيرهم، طبعا عن طريق تنفيذ عقود النفط الخدمات بشكل أساسي. وأنا اشتغلت بهذا القطاع مع مجموعة بتروفاك للنفط والغاز، كان في مقاولين محليين، كان أكبر شركة مقاولات محلية هي شركة ليد، لا بيملكها كان نزار الأسعد، وبيملكها غسان مهنا خاله لرامي مخلوف. فكانت هذه الشركة عمليا هي الأقدر على تنفيذ المشروعات، مساعدة الشركات الأجنبية على تنفيذ المشاريع، لأن الشركة الأجنبية بتضل ماسك العمل الرئيسي، المخططات، التوريدات، الإشراف على العمل، وفي كتير أعمال محلية مثل نقل أعمال مدنية، بناء، غيره، بتاخدها شركة محلية. فالشركات الأعمال المحلية كانت شركة ليد هي حصتها الحصة الأكبر بشكل أساسي، لأنه مدعومة كانت من محمد مخلوف. هذا كمان كان أحد أشكال

0: الفساد. ف
1: حتى جاء ابن حافظ الأسد وقال إنه سيكون بطل مرحلة مكافحة الفساد، وكان هذا هو الشعار الذي حمله في أواخر التسعينيات وصولا إلى توريث الحكم. نتابع من فضلك بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنتابع بعده هذا الحوار مع الأستاذ سمير صحيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بتولي بشار الأسد مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه حافظ الأسد، شهدت سوريا أنماطا مركبة وجديدة من الفساد، وصولا إلى الثورة السورية التي هي أساسها كما يقول الكثيرون وحضرتك منهم أن كان هناك أبعاد اقتصادية لتفجر هذه الثورة. كيف كان فساد عهد بشار الأسد؟
1: يعني الفرق الرئيسي بين المرحلتين أنه مسؤولين الدولة كانوا أولادهم صغار بمرحلة حافظ أسد، فكانوا يتلقون الرشوة كنسبة مئوية كاش، ولا أحيانا يعطوه بيت أو إلى آخره، أو يشاركهم بعمل ما، ببزنس ما إلى آخره، ويظل هو إلى أن أنتجوا رجال أعمال من صلب السلطة نفسهم. بعدين إجوا أبناء السلطة بدأوا يكونوا مجموعات الأعمال تبعهم.
0: يعني المثال رامي مخلوف ابن محمد مخلوف.
1: رامي مخلوف ابن محمد مخلوف، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، سمير، نسيت اسمه الثاني كمان، إلى آخر ما هنالك، يعني كثير من رجال الأعمال اللي نموا أبناء المسؤولين صاروا هن ميمارسوا. هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000. بعد سنة 2000 أصبحت عائلة مخلوف، رامي مخلوف وأخوته، هن الرجل الأعمال الأكبر في سوريا. ونحن نذكر كمثال مسألة الخليوي. مسألة الخليوي أدرت بفساد واضح أعطيت لهم، وشركات الخليوي هي مطبعة مصاري إذا صح التعبير. سيطروا على، كان عندهم مئات وكالات الشركات، مئات أهم وكالات الشركات بسوريا، كان يأخذوا أهم المشروعات، عملوا مناطق الأسواق الحرة على المنافذ بشكل أو بآخر. كنت تروح أنت على المنطقة الحرة على الحدود اللبنانية، بتفوت تختار اللي بدك إياه، كاميرات، تلفزيونات، مواد إلى آخره،
0: يعني ذكر
1: تدفع، بتعطيهم عنوانك بيجيبوا لك إياها للبيت تبعك لأي مكان.
0: ذكر يعني المناطق الحرة، قرأت أحد الأبحاث التي تناول فيها الباحث كيف أثر هذا الاستيلاء على المناطق الحرة في سوريا والمنافذ، بكيف أثر على عمليات التهريب التي كان التهريب الصغير التي كان يعتاش منها المواطنين. وسوريا كل محافظاتها تقريبا هي محافظات حدودية، فكانوا يهربون الشاي والسكر والأشياء والدخان، فأتى تهريب، عفوا أتى تهريب أو استيلاء رامي مخلوف على هذه المنافذ ليقضي عليها،
1: قطع رزقهم.
0: هل هذا صحيح؟
1: قبل أن يستولي على المناطق الحرة، تهريب المالبورو كان حكر لمحمد مخلوف، كان الجمارك تمنعك تهرب مالبورو لأنه هذا محمد مخلوف هو المهرب الوحيد بيبيعها بكل الأسواق، عنده شبكة طويلة عريضة. يعني في أشكال يعني غريبة عجيبة. أحد الأمثلة كان رياض شاليش اللي كان مدير عام مؤسسة متاع، كان مشهور عنه أنه عنده شركة خاصة بأسماء آخرين، بياخذ مشاريع من الدولة خاصة بأسماء آخرين، بينفذها بآليات ومواد مؤسسة متاع اللي هي مؤسسة

0: تنفيذ الإنشاءات العسكرية ما بيدفع شيء إلا من الجمل إذنه، بيقبض هو الثمن. هذا مثلا أحد الأمثلة الفاقعة. فطبعا القطاع الخاص بهالفترة هاي كان مساهم كبير بترويج الفساد، إذا التقى موظف نزيه هن بيضلوا يعرضوا عليه بشكل أو بآخر. والفساد ليس فقط من يتلقى رشوي، الراشي أيضا هو مساهم بالفساد ويجب أن يحاسب بشكل أو بآخر، لأنه كان يرشي ليتلاعب بالمواصفات، كان يرشي ليجيب مواد منتهي مدتها، كان يرشي القطاع الخاص أيضا للأسف ساهم بشكل كبير، كان يرشي ليتهرب من الضرائب. هدول مساهمين بالفساد وليس فقط المسؤولين.
1: طيب كيف دمر الفساد في عهد بشار الأسد الزراعة في سوريا ولا سيما في الجزيرة، وكيف قضى على المياه الجوفية السورية؟
0: في شغلتين، يعني أول شيء إذا بعهد بشار الأسد صاروا أبناء المسؤولين بشكل فعلي، وظلت الدولة مسيطرة على العملية الاقتصادية ككل، حتى تظل أنت كرجل أعمال محتاج الدولة إضافة إلى سطوة
1: هذا الجيل. جيل
0: السؤال اللي سألتني عليه هذا له علاقة بفساد السياسي أو السياسات الفاسدة أو القرارات الفاسدة،
1: هي فساد.
0: بسوريا كان في سياسة لعبت دور إيجابي بتنمية الزراعة، وحافظ أسد هذا هو التبعه أنه دعم الزراعة، يعني صار يعطيك أسعار ثابتة لشراء القمح والشوندر والقطن والشعير وهدول بشكل أساسي، يعني صرت أنت تزرع تضمن أنك تبيعهم بسعر مجزي، تضمن حد أدنى، وإذا لك نشاطات أخرى. بعدين دعم الأسمدة ودعم مواد المكافحة وأعطى عمل مصنع تركتورات، هذا بالتسعة وستين بدأ وصار يبيعه بالتقسيط، دعم الطاقة بشكل عام الكهرباء الرخيصة، دعم المشتقات، ساعدت الزراعة السورية على النمو بشكل كبير، وتحولت سوريا من بلد مستورد للقمح بالثمانينات إلى بلد ينتج بين 2.5 لـ4 مليون.
1: كيف تدهورت بعد ذلك؟ كيف
0: تدهورت؟ لأن الدولة بدأت تعجز بشكل أو بآخر، تضخم جهاز الدولة بشكل كبير، استمر العسكر 300-400 ألف عسكري موجودين عنا، وهذا قرار فاسد لأنه أنت ما لك بحاجة لهذا الجيش، عندك جهاز أمن يمكن فيه 100 ألف واحد أو أكثر، أيضا هذا قرار فاسد، أنت ما لك بحاجة. فالتهمت إيرادات الدولة وبدأ النفط يتراجع تدريجيا، إنتاجه اللي وصل لـ600 ألف الـ96 يوميا نزل بالتدريج واستمر بالنزول، بينما الاستهلاك طلع والدولة كبرت والسكان زادوا، فقدرت الدولة تراجعت نتيجة الإدارة الكفوءة الضعيفة ونتيجة السيطرة على الاقتصاد ومنع المجتمع من التنفس والاقتصاد أنه ينمى، ولو في مجال ندخل بمجالات كثيرة. فبدأت الدولة تتراجع عن دعم من الزراعة بالتدريج، صاروا يرفعوا أسعار السماد، يرفعوا أسعار مواد المكافحة.
1: كيف جففوا الأنهار؟
0: تتخلى الدولة.
1: كيف جففت أنهار سوريا؟
0: مسألة جفاف الأنهار إلى علاقة بمسألتين، إلى علاقة بشح الأمطار من جهة أخرى، وهذه ليست بيد أحد. بالجزيرة بشكل خاص لعب السدود التركية ومشروع الجاب التركي دور سلبي جدا، يعني باعتداء على حصة سوريا من المياه، والعراق أيضا بنفس الوقت، لأنه هن بنوا سدود كثيرة وبنوا أقنية كثيرة، استخدموا المياه بسهول واسعة جدا لعب الدور. والمسألة الأخرى اللي لها علاقة بالفساد السوري هو حفر الآبار بشكل واسع جدا،
1: جائر
0: طبعا، لأنه بالتالي المي اللي كانت تطلع من النبع بشكل طبيعي أنت حفرت آبار للضخة، فبعد فترة بدأت تهبط بالتدريج،
1: سحبت البحيرة
0: سحبت. فهذه العوامل جمعت مع بعض، وهذا جرى ليس في الجزيرة فقط، يعني جرى حتى في منطقة الغاب. يعني أنا أذكر بطفولتي كان من عين الطاقة لقلعة المضيق يمكن شيء 2 كيلومتر، كانت مجموعة من الينابيع التي تشكل بحيرات وأنهار صغيرة، عمليا بالأخير جفت لأنه حفروا مئات الآبار، والبئر مفروض يحفر برخصة، الدولة ما بتعطي رخصة، فكانوا يدفعوا رشوة، وهذا كان باب كثير من الرشوة. وبدرعة أنت بتعرف يمكن كمان مئات الآبار حفرت، مثال صغير منطقة يعفور هوني حفرت فيها مئات الآبار منشان تعمل مسابح ومزارع كبيرة للأغنياء، وهي منطقة مخالفات عشوائية، منطقة يعفور والصبورة اللي فيها حاليا عدد كبير من الفلل لأغنياء سوريا. فبشكل أو بآخر هذا الاستثمار الجائر للمياه
1: جفف نهر بلد،
0: يعني جف نهر برد حاليا الاعتداء بعد سقوط النظام بشكل خاص، صار في فلتان أكثر، حفرة آبار كثيرة طيب. في حوض الفيجي وفي حوض نهر بردة طيب. وإلى آخره.
1: سقط نظام الأسد وبدأنا عهدا جديدا. الآن ما هي الدروس المستفادة من مسيرة

0: كيف يؤثر الفساد على مجمل الإنتاج العام، على نوعية الحياة، على إنتاج الخيرات، على تدمير البلد ككل ماديا وأخلاقيا ومعنويا. وبالتالي الظروف التي سادت في سوريا إذا كانت ستتكرر في أي مجتمع آخر أو في سوريا مستقبلا سنصل لنفس النتيجة. أحد المسائل الأولى هي ثقافة المجتمع الذي يقبل الفساد. للأسف اليوم الفساد مقبول اجتماعيا وفي ضغوط كبيرة، وبرافو عليك، يعني هي واحدة من المخاطر الكبرى. سوريا بالخمسينات ما كان في فساد، ورح أحكي المثال الصغير اللي بتذكر وقرأت مذكرات محمود رياض، كان سفير مصر في سوريا من 55 إلى 58، يقول في مذكراته: كانت الخارجية المصرية تخصص لنا مبالغ كي ندفعها للصحفيين وللسياسيين حتى يحكوا علينا بشكل إيجابي. قال: كان يمضي السنة لا أستطيع أن أدفع ربع مخصصاتي لأن السوريين لا يقبلوا. طبعا كان زميلي اللبناني بربع السنة يجي لعندي يطلب. بينما صار بالأخير ما بياخد فساد هذا غبي. فبالتالي الثقافة من جهة، من جهة أخرى مؤسسات التي تراقب الفساد كفاءتها ونزاهتها، إذا المؤسسة نفسها الرقابة والمالية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من جهة، إذا كانت هي قادرة فعلا أن تحاسب الفاسد وعليها ناس، فهذا مؤسسة مهمة جدا من جهة. المسألة الأخرى مسألة القضاء، القضاء النزيه والمستقل، بحيث أن الفاسد لا يستطيع أن يرشي. يعني لم يسألوا للحريري ليش ما فتحت بسوريا أنت بنك، قال إذا أقرضت أنا رجل أعمال وما راد يدفع لي قيم عليه دعوة، اللي اقترض المبلغ بيرشي القاضي، وبالتالي أنا ما بحصل شيء. وبالتالي نزاهة القضاء مسألة، واستقلاله من مسألة، حرية الصحافة وحرية النقد، حرية التعبير، أنه أنت أن تحتج على الفساد بشكل جريء ولا يستطيع أحد أن يحاسبك يحطك بالسجن أنه ما تنال من هيبة الدولة مثل ما كانوا يعملوا. مسألة وجود أحزاب سياسية وحياة سياسية نشيطة مسألة مهمة جدا، وجود معارضة وطنية بشكل فعلي مسألة مهمة جدا، مسألة الحريات العامة. هذه الشروط بشكل فعلي من الثقافة إلى المؤسسة التي تكافح الفساد إلى الحرية العامة إلى القضاء إلى المسؤول النزيه، لأنه إذا رئيس الجمعية نظيف الفساد بالجمعية بصير جدا صعب مخنوق، إذا رئيس البلدية نظيف، إذا رئيس المؤسسة نظيف، إذا المحافظ نظيف، إذا الوزير نظيف، إذا هدول بيكونوا الماسكين المفاتيح الإدارة هدول فاسدين بيروحوا بيجيبوا ناس قليلي الكفاءة وفاسدين منشان يركبوهم منشان يمشوا مفاسدهم. لذلك نزاهة المسؤول، وأي واحد يعني بيمسك منصب وبيكون هو شخص نزيه، هذا مفتاح لأنك أنت أيضا تنظف البلد من الفساد.
1: دعنا نذهب إلى فاصل من فضلك، وفاصل أخير ثم نعود لمتابعة ما تبقى من حوارنا معك. فاصل أخير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الدولة الجديدة التي تتشكل الآن يعاد صياغتها ويعاد صياغة نظمها وتوجهاتها وتموضعها الاقتصادي وغير ذلك، هل ترى أنها الآن تمضي بخطوات قد تمنع عودة الفساد أم العكس؟
1: رغم أن بعض مظاهر الفساد بدأت تظهر،
0: كيف؟
1: لذلك أقول هو خطر داهم.
0: كيف مظاهر الفساد؟
1: في قصص كثيرة، يعني هلأ بيحكوا لك مخفر الفلاني والمخفر الفلاني والجهة الفلانية، أنا سمعت عشرات القصص.
0: يعني لابد أن تكون قصص موثقة وليست قيل عن قال.
1: قصص حكى لي إياها فلان، قال أنا رحت على المكان الفلاني ودفعت رشوة. قصص سمعتها أنه فلان هيك صار معه دفعوا له رشوة. هلأ لا أريدنا أن نحكم على المرحلة من خلال بعض هذه الأمثلة ونحن ببدايتها، ولكن نقول لأنه في موروث فساد كبير، في قبول ثقافي واسع، ممارسة يومية عادية، يعني أنت بتروح على الدائرة بتحط فلوس لترشي بجيبك، فالخطر داهم، فالخطر قادم. ومرة أخرى نقول أنه لما بتجي مسؤول بالأساس بتحطه بمكان هو كان عايش بظروف محدودة، يدوب عنده بيت ماشي حاله، عايش بمكان بدخل يدوب مستر حاله، بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟ إذا هو كان مفاسد هن بيجوا يعرضوا عليه. بعدين النفس أمارة بالسوء ما لم يكن هناك رقيب، ما لم يكن هناك محاسبة. فبتجيب مسؤول نظيف كويس، بس المسؤول النظيف إذا بهذا المناخ العام، يعني لا في قضاء مثل العالم، في استباحة بسهولة لمصالح الناس وللقانون العام، في شعور بفائض القوة أنه أنا لي حق أعمل اللي بدي إياه، فما في رأي عام، ما في معارضة، برغم أنه حاليا في حريات نسبيا للناس تحكي بس ما بدهم أحزاب.
0: ما الذي يمنع أستاذ سمير، يعني مدام في حريات، ما الذي يمنع الصحفيين والباحثين والاستقصائيين أن يقوموا بإعداد تحقيقات يعني موثقة ويقاوموا بهذا؟
1: هذا واجبهم.
0: يعني ماذا لا يفعلون؟
1: هذا واجبهم، يعني كما يحدث في الدول الغربية، بيقول لك فلان بالمكان الفلاني وهي وثيقتي وهي إلى آخر ما هنالك. ما زال مرعوبين نتيجة المرحلة السابقة، وأنا لا أعلم إذا قام أحدهم بهذا الشكل كيف سيتم التعامل معه، بس يجب أن يقال لأنه هذا خطر داهم. أقول لأنه نحن في موروث،
0: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
1: شوف، إذا كان بدأ ترجع نفس الظروف، يعني في قمع حريات، ما في معارضة، ما في أحزاب، ما في رأي، ما في قانون، ما في قضاء مستقل، ما في إلى آخره، فسيعود الفساد لأنه في مصالح كبيرة، مليارات ستأتي إلى سوريا.
0: يعني قلتم وأنت يعني أحد الاقتصاديين الكبار في هذا البلد، يعني خبير، أن هذه الاستثمارات والمشاريع التي وقعت هي يعني مجرد مذكرات تفاهم.
1: مذكرة التفاهم هي أقرب للخطبة، فليست عقد،
0: خطبة بين عريس وعروس،
1: خطبة يعني خطبة وليست كتب كتاب حتى، يعني مشاورة. لذلك الاستثمارات ستأتي وسيكون هناك استثمارات كثيرة.
0: اسمح لي أسألك سؤال يعني خطر ببالي الآن. هذا الشرط الذي تضعونه دوما، يعني يجب أن يقام نظام ديمقراطي يسمح فيه للشعب بمحاسبة المسؤول كي تأتي الاستثمارات. هناك دول كثيرة وبعضها قريب منا يعني لا توجد فيها هذه الديمقراطية، ومع ذلك هي دول مزدهرة وذات رفاهية. كيف يعني
1: تأتي الاستثمارات؟ الاستثمارات ستأتي، في ديمقراطية ولا ما في ديمقراطية، ولكن أي استثمارات ستأتي. اثنين، لا تقيس على دول الخليج، دول الخليج ليست مقياس. دول الخليج أرض كان فيه صحراء، فيها نفط، فيها مجموعة من العشائر والقبائل، اجت شركات أجنبية اكتشفت النفط أنتجته أعطتهم حصة منه، بعدين هن كانوا شاطرين اتعلموا ونموا وصاروا لحد الآن اقتصادياتهم تقوم على عمود رئيسي هو النفط، وهو يوزع على التعليم والجيش والصحة والإدارة والطرق وإلى آخر ما هنالك. أما خذ لي مصر مثلا، خذ العراق، خذ ليبيا اللي هي كان مفروض تكون مثل الخليج وما غدرت، خذ الجزائر، خذ دول أخرى. فالاستثمارات تأتي، يعني سواء كان في ديمقراطية أو ما في ديمقراطية، ولكن كيف تأتي؟ أي مجتمع ستخلق؟ كيف توزع الثروة؟ بأي نوع من العدالة؟ لا يوجد عدالة مطلقة ولا أحد يطالب بها، ولكن مسألة الثروة وتوزيع الـ الـ

0: وأمن الاستثمارات أيضا، يعني البيئة الآمنة.
1: الفساد بشكل عام طارد للاستثمارات، هاي مسألة.
0: هل بدأ الفساد يعود؟ هذا السؤال، يعني لا تجبني أرجوك عن فساد لشرطي أو كذا، أعني فساد ضخم، أعني استيلاء على أموال الناس، أعني ظواهر فاقعة، ظواهر.
1: لم تأتي استثمارات كبيرة لحتى يكون عندنا أمثلة كثيرة، ولكن في تساؤلات وليس لدي أي دليل. في تساؤلات نطلب الشفافية فيها، مثلا الاستيلاء على أموال اللي عملوا مصالحات من جماعة النظام.
0: أين ذهبت كثير أموال رجال النظام الفاسدين؟
1: هلا صرح وزير المالية أنه كلها تأتي إلى الخزينة بدون في شفافية. ما هي إيرادات الرسوم الجمركية التي تأتي من المنافذ؟
0: لماذا تم فصل المنافذ
1: مثلا
0: عن وزارة المالية؟
1: مع أنه وزارة المالية مصدر الرئيسي هي المنافذ، من يتحكم بها؟ كيف عين هذا الشخص على أساسه؟ كيف تعمل؟ هلأ قد تكون تعمل بشكل ممتاز ونزيه، ومفروض يقدم للناس معلومات كي يثقوا، لأنه مواطننا لا يثق بالدولة ولا بمؤسساتها.
0: تقصد مفهوم الدولة أم هذه الدولة؟
1: هذه الدولة. أولا مواطننا هو بالنسبة له طالما هالدولة هي لا يثق بها خلال 50-60 سنة فعنده شك بالدولة
0: شك ككل. دائم.
1: هو حاليا جزء الأكبر من شعبنا رغب حب سقوط النظام بشكل عام، ولكن دائما عنده حساسية تجاه الدولة ومؤسساتها، ولهلا في فهم بشكل أو بآخر أن الدولة مسؤولة عنه وعن أكله وعن أطعامه وإلى آخر ما هنالك، لأنه كان في هذا النوع من السياسة لتتغير الثقافة بتأخذ
0: الآن. أكرر عليك هذا السؤال أستاذ سمير، هل تخشى أن يتم مقايضة حريات الناس بالخدمات الكهرباء والماء وهذه التي يتحدث عنها الجميع الآن؟
1: شوف،
0: الناس تقول لا نريد الآن حرية سياسية ولا مزاولة ديمقراطية، وإنما أن نعيش ويكون لدينا كهرباء 24 ساعة.
1: في خشية يعني أنه يتم تبرير الآن نحن مرحلة انتقالية وما في مرحلة، ما في إمكانية لإجراء انتخابات وإلى آخره، واللي هو فيها شيء من المنطقية، ولكن أن تكون هذه مقدمة كي نستمر بذلك ونستعمل هذه الحجة كي نرسخ السلطة الحالية، ثم نقول تعالي يا استثمارات وبإمكاني أنا قايض الناس مثل الخليج، يعني عندي أنا استثمارات كثيرة في فرص عمل، صار في إيرادات للدولة، عملت طرق، عملت بيوت، عملت كهرباء، عملت إلى آخره، قدمت تعليم، قدمت صحة، الناس رضت، والناس مو متعودة على الحريات بشكل أو بآخر. إذا في شوية مثقفين،
0: الناس مو متعودة ولا الناس مو محتاجة؟
1: لا، الناس محتاجة.
0: وجهة نظرك.
1: الحاجة وعي. إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد بشكل أو بآخر لنظام، ولا عبد لسلطة، ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ الوعي بحقوقي من من من جهة. فلذلك أنا بعرف قيمة النظام الديمقراطي من التجربة العسكرية اللي حكينا عليها، عندما سيطروا بشكل أو بآخر ونشأ الفساد. إذا بدها تنشأ نفس الظروف عمليا بغض النظر عن الحاكم، لأنه هذه التجربة وين مكان. لما أنا بحكي على العراق، العراق اليوم ما في كهرباء. العراق على ما خبرني كثير من العراقيين أنفق من 2003 إلى اليوم بين 60-70 مليار دولار على الكهرباء، ورغم ذلك ما عندهم 60-70 مليار بتنور سوريا والعراق والأردن ولبنان.
0: السؤال الأخير، السؤال الأخير، لأن الوقت داهمنا مع الأسف، لأن الحوار مع حضرتك شيق جدا، وهناك العديد من المفاهيم الاقتصادية التي تمنينا لو أسعفنا الوقت لتناولها
1: مرة ثانية.
0: السؤال الأخير، هل أنت متفائل بالمستقبل سوري بلا فساد؟
1: هلا التفاؤل والتشاؤم بشكل أو بآخر مربوط بظروف. فهلا بقى تقول لي بدك تربطها بظروف، لأقول لك إيه أو لا. عمليا أنا لدي خشية، يعني لا أريد أن أحكم منذ الآن، لأنه الوضع معقد بسوريا، ولحد الآن ما بنعرف وين بدنا نتجه.
0: شكرا جزيلا
1: بشكل أو بآخر.
0: شكرا جزيلا أستاذ سمير على إعطائنا هذا الحوار الهام، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. البيت الأبيض يؤكد لتلفزيون سوريا عدم وجود اجتماع مدرج على جدول الاجتماعات بين ترامب والشرع في الوقت الحالي، ويقول إن العلاقة بينهما قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. وزير الخارجية يفتتح القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بحضور مسؤولين سوريين وأتراك. هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ وجود رفاة بشرية في دومة بريف دمشق، وتباشر أعمال التوثيق وجمع وانتشال رفاة الضحايا الذين قتلوا في عهد النظام المخلوع. وزارة الداخلية تعلن البدء بمعالجة طلبات تجنيس أبناء الكرد السوريين وتحدد مواعيد مقابلة المتقدمين.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدين، أفاد مسؤول في البيت الأبيض في تصريح خاص لتلفزيون سوريا أنه لا يوجد اجتماع بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترامب مدرج على جدول الأعمال في الوقت الحالي. وأضاف المسؤول أن ترامب والرئيس الشرع يتمتعان بعلاقات قوية ويمكنهما التواصل كلما دعت الحاجة. ومن جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول سوري القول إن الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض، لكن الزيارة لن تتم في الوقت الراهن. وأوضح المسؤول أن الشرع تلقى أيضا دعوة لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا وقمة حلف الناتو في أنقرة. وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر الرئيس الشرع قمة مجموعة السبع، لكنه يجرى النظر في إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة. معنا الآن الدكتور محمد بكر، الكاتب في الشأن السياسي من برلين. دكتور محمد، إذن علاقات متنامية بين واشنطن ودمشق، كيف تقيمونها الآن؟
1: تحياتي لك أستاذ عبد البيع ولمشاهديك الكرام. طبعا بعد سقوط النظام السوري اتخذت الحكومة السورية موقفا سياسيا واضحا بأنها لا تريد أن تكون أراضيها منصة لتهديد أي دولة أخرى، ولتجديد العلاقات الدولية، ولأن تكون العلاقات مع مجمل دول العالم هي علاقات جيدة وذات اهتمام يعني مشترك. اللافت في العلاقات الأمريكية مع الحكومة السورية الجديدة الانفتاح الأمريكي الكبير على هذه الحكومة، والكثير شاهد كم التوصيفات الأمريكية التي أشادت بالحكومة السورية الجديدة وبشخص الرئيس الأسد، وأكثر من مرة سواء على لسان الرئيس الأمريكي والتوم براك كانوا يصفون الرئيس الشرع بالقائد القوي والصلب والوحده القادر على يعني لملمة المشهد السياسي في سوريا. أضف إلى ذلك الحفاوة الكبيرة التي كانت محط وسائل الإعلام عندما زار الرئيس الشرع الزيارة الأولى لواشنطن والتقى الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، والحفاوة الكبيرة التي لقيها الرئيس الشرع، علاقات على طريق رسم مسار سياسي بعينه، تحديد شكل العلاقات السياسية التي تربط سوريا بأمريكا ومن ثم تحديدا بدول الجوار وتحديدا العلاقات السورية الإسرائيلية. وأنت رأيت كيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا أو سهلت جملة من اللقاءات بين الجانبين، كان آخرها اللقاء الذي جمع الطرفان في باريس. طبعا الوقت الحالي تشهد الكثير من التحليلات واللغط بأن مصادر وازنة إعلامية أكدت أن الرئيس الشرع تلقى بالفعل دعوة من الرئيس ترامب، لكن هل السؤال الآن هل بالفعل أن جدول الأعمال هو لدى الرئيس الأمريكي مزدحم، أم أن في الأمر تفاصيل معينة لا يراد تنتظر على الإعلام، أو ربما هل يمكن القول بأن الزيارة ألغيت، أم أن بالفعل هناك جدول أعمال مزدحم للرئيس الأمريكي؟ هناك يعني تنافر في ما سربته المصادر الإعلامية، يعني مصادر مثل وكالة فرانس بريس وكالة الأناضول أكدت أن الرئيس الشرع تلقى الدعوة، فيما المصادر السورية الرسمية قالت يجب أن يتلقى الشخص الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية.
0: في هذا الإطار دكتور محمد، يعني كانت هناك تقارير إعلامية غربية تتحدث أن ربما في أقرب زيارة للشرع إلى واشنطن سيتم يعني التوصل أو عقد اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، إلى أي مدى الأمور جاهزة الآن؟
1: هلا أنا في اعتقادي أن جوهر الزيارة لن يخص فقط إذا ما تمت الزيارة، سواء بزيارة رسمية أو إذا التقى الرئيس الشرع بالرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو. سوف يكون موضع البحث الرئيسي في اعتقادي هو العلاقات السورية الإسرائيلية وإلى أين وصلت. يعني السؤال اليوم، ماذا تريد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية من هذه العلاقة؟ ما هو مستوى الضغط السياسي الأمريكي لإنجاح هذه العلاقة؟ ولكن أنا أعتقد أن هناك تمت مطبات سياسية كبيرة وضعها الفريق السوري المفاوض، هو تمسك بأمور بعينها تخص الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية، والتي سيطر عليها بعد سقوط النظام، لكن الذي حدث هو عدم التزام إسرائيلي بهذا البند. على العكس تماما، نشهد توغلات إسرائيلية مستمرة، طعن في هذا المسار، وكأن الإسرائيلي يدفع باتجاه نسف أي اتفاق أمني. أنا أعتقد أي لقاء مرتقب، سواء لقاء رسمي أو لقاء على هامش قمة حلف الناتو، ربما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية مسارا جديدا لناحية إمكانية إزالة أي عثرات سياسية بين الجانبين، أو ربما نشهد ربما طلبا أمريكيا واضحا يعلو فيه الخطاب السياسي الأمريكي نحو الحكومة السورية بأن تنخرط في اتفاق أمني دون شروط مسبقة. وأنا أعتقد هنا مكمن الخطر، أو ربما نشهد تبعات ضغط سياسي أمريكي هذه المرة على الحكومة السورية وليس على الجانب الإسرائيلي.
0: هل من الممكن أن تلعب أنقرة، خاصة أن اللقاء المرتقب سيكون على هامش قمة السبعة في العاصمة التركية، هل من الممكن أن تلعب دورا في ذلك؟
1: هلا في النهاية أنقرة تركيا لها دور كبير في أن تنجح الحكومة السورية الحالية، وهي التي لعبت دورا كبيرا سواء بالمراحل السياسية أو المراحل السابقة الميدانية التي وصلت فيها السلطة الحالية إلى سدة الحكم. وبالتالي من مصلحة تركيا أن يسود نوع من الاستقرار السياسي لسوريا ولجوارها في المنطقة. هذا طبيعي أن تكون تركيا حاضرة، لكن أيضا بموازاة ربما توترات سياسية خلال الفترة الماضية بين تركيا والجانب الإسرائيلي على خلفية سلوكها السياسي في الداخل السوري. بالطبع الحضور التركي السياسي سوف يكون حضور وازن، سوف تلعب تركيا دور كبير في تقريب وجهات النظر، ولكن السؤال هل سوف تبقى سوريا متمسكة بشروطها لناحية الانسحاب الإسرائيلي؟ هل نشهد خطابا سياسيا سوريا في اللقاء المرتقب بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي إذا ما تم؟ ولا سيما أنت تعلم أن جملة من الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها لم ترى النور على أرض الواقع. 7 أشهر بالتمام والكمال مضت على اللقاء الأول بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب، لم تترجم عمليا إلى أفعال حقيقية على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. يعني الجميع فرح لأن تكون رفع القانون قيصر، رفع العقوبات على الجانب السوري، أن تكون مدخلا لتطورات اقتصادية مهمة في الداخل السوري، لكن أيضا يذهب الرئيس الشرع إلى هذه الزيارة إذا ما تمت، أو إلى لقاء محتمل. وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل السوري هي مؤشرات صعبة جدا. أنت تتحدث اليوم عن تراجع لقيمة الليرة السورية، انخفاضها نحو 20% منذ بداية العام 2026، ارتفاع معدلات التضخم، يعني مؤشرات كبيرة في اقتصادية في الداخل السوري. تحتاج الحكومة السورية إلى دعم حقيقي من الجانب الأمريكي إذا كانت بالفعل الولايات المتحدة على طريق أو على طريق الصدق السياسي إن صح التعبير.
0: لكن هذا قد يعزى إلى الوضع الداخلي المضطرب الموروث من الحرب وما قبل.
1: بالطبع الموروث من النظام السابق هو كبير والتركة كبيرة، لكن أيضا أنت تتحدث اليوم عن دول وازنة في المنظومة الاقتصادية الدولية، تتحدث عن دولة عظمى من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تريد أن تفعل خطوات اقتصادية فاعلة على طريق أن ترى النور في الداخل السوري تستطيع بكل بساطة، لكن أنا أعتقد أن هناك يعني نوع من التحفظ الأمريكي إن صح التعبير لناحية إبرام اتفاقيات اقتصادية كاملة تنعكس إيجابا على الداخل السوري. ما زالت تريد الولايات المتحدة الأمريكية أو تنتظر من الحكومة السورية مسارات سياسية بعينها، يعني تريد أن تنخرط الحكومة السورية سريعا، ليس فقط في اتفاقات أمنية، ولكن أن تنضم إلى يعني مسارات سياسية تتموضع في خانات ومحاور بعينها. والجميع شاهد يعني كيف ألمح الرئيس الأمريكي إلى أننا من الممكن أن نجري عمليات ضد حزب الله في لبنان، أو ما نقلت بعض المصادر عن لفظ سياسي قال نريد أن نجري عمليات جراحية ضد الحزب فيما سماها في الداخل اللبناني، وسيكون الرئيس الشرع سعيدا بذلك. يعني السؤال اليوم إذا لم يوافق الرئيس الشرع إلى أن يدخل في هذه المتاهة الميدانية، ماذا سوف يكون رد الفعل الأمريكي؟ هل سوف يعني نشهد مزيد من الرضا السياسي بين الطرفين؟ ما هي تبعات إذا أراد الأمريكي فعلا أن يكون الطرف السوري طرفا أساسيا في هذه المواجهة إذا ما حدثت؟ يعني اليوم أعتقد أن المشهد يتجه نحو شكل آخر من العلاقة السياسية، تريد بشكل واضح ربما الحكومة الأمريكية مسارات سياسية بعينها من الجانب السوري، ما زال التحفظ السياسي من الجانب السوري ربما ينعكس سلبا على أي تطورات في العلاقة بين الطرفين، ولا سيما إذا ما كانت الزيارة المعلنة أو المرتقبة قد ألغيت بالفعل.
0: طيب ماذا عن الموقف الإسرائيلي دكتور محمد؟ يعني يبدو أن سوريا الآن تبحث عن موضع قدم في المستقبل يكون أكثر أماناً عما سبق. ماذا عن إسرائيل التي لطالما صرحت بأن يعني الدور قادم وأن نحن نعلم مع من نتعامل في سوريا ونحن غير مطمئنين لدمشق؟
1: بالضبط، هذه المعضلة الرئيسية في المشهد السياسي الحاصل. أنت تتعامل اليوم مع عدو ليس عدو بالمعنى الكلاسيكي، يعني يحترم الاتفاقات الدولية، لا يحترم الاتفاقات الدولية، لا يركن إلى العهود والمواثيق، يضرب بالحائط كل القرارات الدولية وأي قرارات دولية مستقبلية أو أي اتفاقات أمنية. وأنت رأيت عندما أعلن الجانب الأمريكي عن قرب التوصل أو التوقيع الأخير على الاتفاق مع الجانب الإيراني، كيف مباشرة سار عن نتنياهو وقال نحن لسنا معنيين بأي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنوا أنهم مستمرون بالعمليات العسكرية على العديد من الجبهات. وحدة الساحات أو المواجهة بالنسبة للإسرائيلي هي حاضرة، سواء على الجبهة اللبنانية، حتى على جبهة إيران، على جبهة سوريا، على جبهة لبنان. أنت تتعامل مع عدو لا يشتغل سياسة بالمعنى السياسي، وإنما يشتغل وفق ما توجهه العقيدة الإسرائيلية أو ما هو يعني يؤمن به في الكتب التوراتية، والأطماع التوراتية لإسرائيل حاضرة ومعروفة للجميع. وبالتالي التعامل مع هذه الحكومة تحديدا هو تعامل صعب، حتى لو اشتغل الأمريكي على تسريع أي اتفاق أمني في المستقبل. السؤال الكبير والسؤال الحاضر، هل سوف تحترم إسرائيل هذا الاتفاق الأمني؟ هل سوف يكون أساس هذا الاتفاق الأمني احترام السيادة السورية وانسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء هذه التوغلات والاعتداءات اليومية على الجانب السوري؟ هذا السؤال الكبير، ما مدى حضور أو ثقل الضغط الأمريكي إذا ما حصل على الجانب الإسرائيلي؟ أسئلة كبيرة. أنت تتعامل مع عدو له أطماع.
0: بالنظر إلى التصريحات دكتور محمد، عفوا المقاطعة، ولكن بالنظر إلى التصريحات الأمريكية الخاصة في بموضوع التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالجانب الأمريكي في إبرام اتفاق محتمل؟
1: يعني أنا أعتقد اليوم أيضا الثقة بالجانب الأمريكي هي من الصعب بمكان أن تكون حاضرة، لأنه في النهاية أمريكا بكل المناسبات الدولية، بكل المشاهد السياسية والمعارك الميدانية، كانت منتصرة بالكامل للجانب الإسرائيلي، وبالتالي لن تكون سوريا استثناء. أنا أعتقد اليوم أن على الحكومة السورية أن تمارس نوع من الخطاب السياسي المختلف نوعا ما في أي لقاء مرتقب. يجب أن يعني تلمح إلى جداول زمنية لوضع الإدارة الأمريكية على المحك. يعني وصحيح أن اليوم التموضع في خانة تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون عنوانه الخارجي أنه ينحو بمزيد من الاستقرار السياسي، لكن المعضلة هو كما قلت لك الجانب الإسرائيلي. هل تستطيع بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغطا على إسرائيل فيما يتعلق بجبهة سوريا تحديدا؟ هل من المجدي أن نبقى نعول على دور أمريكي دون جدول زمني محدد؟ وبالتالي أنا أعتقد الخيارات السياسية أمام الحكومة السورية كبيرة وكبيرة جدا، ولا تستبعد يعني أن يكون ربما هناك انتعاض سياسي أمريكي من المسار السياسي الذي اتخذه الرئيس منذ الوصول إلى الحكم. ورأينا كيف كانت الحسابات السياسية حاضرة لدى الحكومة السورية الحالية، وكيف زارت موسكو أكثر من مرة، وزار الرئيس الشرع الرئيس بوتين مرتين. أضف إلى ذلك جملة من الزيارات لشخصيات عسكرية، وكيف قالت روسيا بصراحة أنها مستعدة لإعادة ومساعدة هيكلة إعادة بناء الجيش السوري من جديد. أيضا التزم الجانب السوري بعلاقات تاريخية ما سماها مع روسيا والمحافظة على القواعد العسكرية.
0: ذلك ربما لبحث دمشق يعني او الاتجاه في عده طرق لبناء الدوله. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد بكرة الكاتب في الشأن السياسي، كنتم معنا من برلين.

0: قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء قانوني عقوبات على سوريا. وأوضح غانم في منشور له على منصة إكس أن قانوني العقوبات هما قانون محاسبة سوريا الصادر في العام 2003 وقانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان الصادر عام 2012، مشيرا إلى أن الاتفاق قد جرى هذه المرة على إجازة مشروع القانون في اللجنة ودفعه إلى الأمام نحو الخطوة التالية في طريق إقراره في الكونغرس. بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في رسالة خطية إلى الرئيس أحمد الشرع أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
1: لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكا مشتركا لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقا مستمرا. وفي المقابل حملت الرسالة بعدا اقتصاديا، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر ميناءي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
0: افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وذلك بحضور السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهينة.
3: ستقدم هذه القنصلية على حوالي 1.5 مليون سوري يقطنون في المنطقة الجنوبية من الجمهورية التركية، ستقدم حوالي 1000 معاملة يوميا تضمن حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية بدءا من إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى تنظيم الوكالات واستخراج الوثائق وتصديقها. ختاما نؤكد في وزارة الخارجية والمغتربين أن افتتاح هذا المبنى ليس مجرد افتتاح مبنى إداري يقدم الخدمات، وإنما هو جسر ومكان للربط ما بين سوريا وجاليتها الكريمة الموجودة في تركيا. ونؤكد على سعي وعمل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم على تحسين وتعزيز ورفع جودة الخدمات القنصلية حتى تؤمن خدمة كريمة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: هذا وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية. قال إن افتتاح القنصلية يمثل إعلانا صريحا بعودة المؤسسات لنشاطها الدبلوماسي وترسيخا لعمق العلاقات والتعاون بين الشعبين السوري والتركي.
4: من غازي عنتاب، هذه المدينة الأصيلة التي احتضنت السوريين في أصعب الظروف والمراحل، نعلن افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية، لتكون هذه الخطوة امتدادا طبيعيا ينهض بوطننا

0: بنيانا شامخا يستظل به السوريون بعد طول عناء، وإعلانا صريحا بعودة المؤسسات لتكون حلقة جديدة في إعادة تعريف الوطن وتعزيز الانتماء. نقف اليوم باعتزاز لنرسم البسمة على وجوه أبناء وطننا، مؤكدين عمق علاقاتنا مع الجوار، وإنما نشهده اليوم دليل على التعاون الراسخ بين الشعبين السوري والتركي واتصال وثيق لمعاني الأخوة التي تجمع بلدينا.
1: أكد نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل أن إعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين. جاء ذلك خلال مراسم الافتتاح التي حضرها وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الأتراك والسوريين، حيث أشار أوزيل إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع غازي عنتاب بالمدن السورية تجعل هذا الحدث ذات أهمية خاصة، لافتا إلى أن القنصلية كانت تعمل بين عامي 2005 و2011 في حين ستعمل اليوم على تلبية الاحتياجات القنصلية للسوريين المقيمين في المدينة ومحيطها.

0: استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن فرقها باشرت أعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا. وأكدت أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة. أعلنت وزارة الداخلية تمكن القوى الأمنية من تحرير 5 مختطفين من أهالي محافظة الحسكة والقبض على أفراد العصابة التي قامت بخطفهم بقصد طلب فدية مالية. وأوضحت الوزارة أن فرقها تحركت فور ورود بلاغ عن عملية اختطاف وطلب فدية مالية في منطقة تل كلخ الحدودية. وأشارت أيضا إلى أن نتائج التحري حددت مكان الاحتجاز في قرية حالات، حيث داهمت القوى الأمنية الموقع وحررت جميع المخطوفين، ولفتت إلى تعرضهم جميعا للاحتجاز القسري وسلب مبالغ مالية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن القوات المتوغلة دخلت من بوابة أبو الغيثار واتجهت نحو منطقة المعكر الواقعة في محيط صيدا الحانوت بريف القنيطرة. وأشار إلى أن الآليتين توقفتا في المنطقة، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار عشوائيا باتجاه وادي طعيم قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة. في غضون ذلك، أصدرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل إندوف للمرة الأولى بطاقات تعريف خاصة بالمزارعين العاملين في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة والقريبة من خط الفصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. جاء إصدار البطاقات خلال اجتماع عقدته قوات إندوف مع عدد من المزارعين في بلدة الرفيد جنوبي القنيطرة لمناقشة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعمل المزارعين في الأراضي الواقعة قرب خط الفصل. وتتضمن البطاقات الجديدة بيانات شخصية لصاحب البطاقة ومعلومات مرتبطة بموقع الأراضي الزراعية وتعليمات خاصة بحركة المزارعين وإجراءات السلامة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة وفد من الأمم المتحدة قرية نافعة في حوض اليرموك للاطلاع على أوضاع الأهالي هناك. وبحسب مراسلنا، فقد تناول اللقاء استعراضا شاملا للواقع المعيشي والخدمي في المنطقة، حيث استمع الوفد الأممي إلى مطالب الأهالي المتعلقة بتدهور الخدمات الأساسية. كما تطرقت النقاشات أيضا إلى التحديات الأمنية الناتجة عن توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان وسلامتهم. وقال المراسل إن أحد الأهالي أوضح لفريق الأمم المتحدة أنه عند زيارة منظمات دولية برفقة الوفد الأممي قبل 3 أشهر تواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الفريق وطلبت منه مغادرة البلدة، ما أعاق دخول أي منظمات دولية إلى منطقة حوض اليرموك حتى الآن. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة قسد، تمهيدا لعقد أولى جلساته قريبا. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية. فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي لصحيفة المدن أن الفريق الرئاسي يتابع عن كثب الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ريف الحسكة خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تراجع الخدمات وأزمة المحروقات. وشدد الهلالي على أن مطالب السكان محقة، لكن معالجتها ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بالمرحلة الانتقالية الحالية، ولا سيما في ظل استكمال ترتيبات دمج قسد وما يتطلبه ذلك من إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومدرياتها وإعادة تنظيم آليات العمل الإداري والخدمية، إضافة إلى تراكمات خدمية وإدارية تعود إلى سنوات طويلة، وما يجعل معالجة الملفات بحاجة إلى جهد مؤسسي كبير. التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين. وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين. وصلت إلى مدينة دير الزور قافلة مساعدات مقدمة من أهالي محافظة الحسكة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة.
2: طبعا ما زلنا نستقبل قوافل المساعدات من كافة المحافظات السورية بعد إنداء الاستجابة الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. اليوم نقوم باستقبال أهلنا في محافظة الحسكة من أبناء الجزيرة السورية، سبقت قافلة مساعدات من هنا في محافظة اللاذقية. طبعا هذه القوافل تضم سلل غذائية وسلل صحية ومواد طبية وفرش وبطانيات ليتم توزيعها بإذن الله عز وجل لأهلنا المتضررين جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جميع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الشؤون المدنية أن كوادرها باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها، تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية المتبعة. وأشارت إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. استقبل الرئيس أحمد الشرعي في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة دير ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ. وأفادت رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية التي شملت قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار إلى جانب دعم الجرف والصناعات المحلية. وأضافت الرئاسة أن الشرع استعرض خلال اللقاء خطط الدولة ورؤيتها لمرحلة إعادة البناء والتنمية، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء الشعب السوري والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. نظمت إدارة مهرجان كأس العالم بتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية مهرجانا جماهريا في مدينة المعارض القديمة بدمشق. وبحسب مراسلة تلفزيون سوريا، يتضمن المهرجان شاشة عرض لمباريات كأس العالم إلى جانب فعاليات ترفيهية وفنية وجماهيرية متنوعة في إطار توفير مساحة تجمع عشاق كرة القدم لمتابعة البطولة. كما أوضحت المراسلة أن المهرجان يهدف لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز 2026. أعلن محافظ دمشق مروان إدلبي عن إطلاق أعمال التنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة براكمة وسط العاصمة. هذا ويضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، إضافة إلى مركز تجاري وخمسة طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفير 6500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ و8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. وأكد إدلبي أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من التراجع في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي وسط تقلبات مستمرة تعكس هشاشة الاستقرار النقدي وتراجع الثقة بالعملة المحلية في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة وغياب مؤشرات التعافي.
3: في الأسواق السورية لا تحتاج الأسعار إلى أيام كي تتغير، ساعات قليلة تكفي ليقفز الدولار مجدداً وتخسر الليرة جزءاً جديداً من قيمتها. ففي دمشق وباقي المحافظات وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 14500 ليرة للشراء و14650 للمبيع، بعد أن كان يدور مطلع حزيران حول حاجز 14000 ليرة، في مشهد يعكس استمرار اضطراب السوق وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم تثبيت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 11250 ليرة، ما تزال الفجوة تتسع بين النشرة الرسمية والسوق الموازية بفارق تجاوز 3000 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي يدفع كثيرين للجوء إلى السوق السوداء لتصريف العملات وتأمين احتياجاتهم. خبراء اقتصاديون يرجعون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد مقابل ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي، ما يقلل تدفق القطع الأجنبي إلى البلاد ويزيد الضغط على الليرة السورية. وفي خضم هذا التذبذب، يواصل مصرف سوريا المركزي استبدال العملة القديمة بالجديدة مع نسبة استبدال بلغت 66% حتى الآن، موضحاً أن انتهاء فترة الاستبدال في 30 من تموز المقبل لا يؤثر على حقوق المواطنين، مشدداً على سهولة الإجراءات وانسيابيتها مع متابعة يومية لسير العملية وتوفير التعليمات الرسمية بوضوح وشفافية. وبين نشرات الأسعار المتقلبة ومحاولات ضبط السوق وارتفاع الدولار الأمريكي، تبقى الليرة السورية في مواجهة اختبار جديد عنوانه الأبرز: هل يمكن استعادة الاستقرار النقدي في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة؟
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة صالح الجلاصي سبل دعم مبادرة سوريا من دون مخيمات بما يسهم في تحقيق العودة بشكل آمن عبر تنفيذ دعم تنموي متعدد. أوضحت وزارة المالية أن المشروع تناول إمكانية مساهمة البنك في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجية السورية لمكافحة الفقر والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها، مع بحث فرص مشاركة البنك في دعمها مستقبلا. أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيع اتفاقية بين مديرية الإشراف على التدريب والتأهيل الفني والجمعية السورية للبحث والنشر العلمي بهدف إنشاء وتشغيل مختبر التصنيع الرقمي والابتكار التطبيقي الصناعي ضمن مشروع أحد المشاريع المقترحة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يسعى لتأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على تشغيل المعدات والتقنيات الحديثة وإدارتها بكفاءة لتطوير مستوى المهارات المهنية ودعم مخرجات التدريب الفني وتعزيز جاهزية المتدربين للاندماج في سوق العمل. تتواصل فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أرض مدينة المعارض بدمشق.
4: من حلب إلى دمشق وتحت رعاية وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع غرفة تجارة حلب، انطلقت فعاليات الدورة 24 من معرض بيلدكس للبناء وسط حضور محلي ودولي واسع.
5: أهمية معرض بيلدكس تكون في الفرص الجيدة في سوريا للبناء والأعمار، ومعرض ناجح بإذن الله تعالى ومشاركين بعدد مكثف وزوار بعدد أيضا مرتفع جدا. نحن في سوريا بحاجة إلى مواد أولية، عزمنا نظام البيت كانت غير موجودة، والآن سوف الشركات المحلية والإقليمية سوف تواكب كل الحداثة في موضوع البناء.
4: يشكل المعرض مساحة مهمة لقطاع البناء والتطوير العمراني وفرصة للاطلاع على أهم الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة جديدة من إعادة الأعمار.
6: آلاف الساعات حطيناها مع شركات ومع أهالي ومع فنيين واختصاصيين لحتى نوصل لنتيجة ننطلق فيها بشكل عملي وتنفيذي. محافظة دمشق وعدت الأهالي سابقا ولاحقا، والآن كثير مؤسسات هي الآن مشت على خطاها أنه ما لا نعلن شيء قبل أوانه ولا نعلن شيء قبل أنه نكون بالميدان بالتنفيذ معه. لما بقول إعادة الأمار يعني في شيء تنفيذي، معناتها ما راح أقول أنا إعادة أمار وأوعد الأهالي، لا، حتشوفوه بالميدان لما وقت قريب إن شاء الله تعالى.
4: يشهد المعرض الذي يستمر حتى 14 من شهر حزيران الجاري مشاركة واسعة تضم 710 شركات و1400 علامة تجارية من 51

0: دمشق.
1: باشرت مديرية الأثار والمتاحف في حماة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات المحيطة بالمدرسة النورية الشافعية الأثرية التي كانت في منطقة قهوة المأمورية. ومكنت هذه الخطوة من كشف أجزاء إضافية من هذا المعلم الأثري الذي يعود إلى الحقبة الزنكية بالتزامن مع حملة تنظيف وتأهيل للموقع.
2: الموقع اللي احنا موجودين فيه هو الجزء المتبقي من المدرسة النورية الشافعية بالفترة النورية الزنكية، وفي عنا نص تأسيسي لدار التوتان، هي معروفة وشائعة ومكتشفة سابقا بالمدرسة العصرونية أو المدرسة النورية الشافعية اللي كان يدرس فيها المذهب والفقه الشافعي. الموقع مكتشف سابقا إلا أنه كانت إشغالات قهوة المأمورية مغطاية عليها، كان في درافزون معدني محيط فيها وكان في إلى باب مشان الدخول. في الإشغالات الحديثة لما صار في الاستثمار للقهوة المأمورية صار في عنا الجدران الحديثة اللي انبنت والدرج اللي تم تأسيسه، صار في عدة ترميمات للجدران. هلا حاليا بعد إزالة الإشغالات تم تنظيفها ومحاولة تأهيلها، نشوف شو التوجه كعامل استثماري او شو ممكن يصير في محيط ضمن محيطه، ممكن يصير في اجراء اسبار تنقيب ليتم الكشف في حال انه في شيء امتدادات ثانيه او شيء بالنسبه للموقع.
1: تتواصل مطالب اهالي قريه الحميديه في ريف طرطوس بتحسين الواقع الخدمي فيها، ولا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامه ومعالجه الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانيات المتاحة.
3: تطرح في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول السكان أنها تنعكس على حياتهم اليومية وتتطلب حلولا اكثر سرعه وفاعليه.
4: موضوع النظافه حتى هون المنطقه اللي احنا فيها وهي مكتوب مشروع ابو عبير، احيانا 20 و25 يوم ما بيتم ازالته. اضطرينا هاي للمره الثانيه انه نجيب تركس على حسابنا نحن كاهل مشروع ونرحلها لهون. بس في عندنا موضوع المطبات والجوار الموجوده كمان جوا البلده وحتى على الطريق العام. المطبات في حاله الاسعاف كثير عم بتكون عائق لاي حاله اسعافيه كمان.
3: بدوره يقول رئيس مجلس بلده الحميديه ان اعمال ترحيل القمامه تتم بشكل دوري داخل الاحياء وعلى الطرق الرئيسيه المؤديه الى البلده، مشيرا إلى أن معالجة الحفر وتأهيل بعض الطرقات يرتبط بحجم الاعتمادات والإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
5: بالنسبة للقمامة، القمامة عم يشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم يشيلها. في حفر بالشوارع لأنه أولا شبكة قديمة، شبكة الزفت شبكة قديمة ومحتاجة هلا بهي الأيام إمكانيات عالية يعني، ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لإلنا ولكل البلديات مبلغ معين.
3: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح عددا من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي، وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية، وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئا يوميا يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
1: تشهد محافظة إدلب ارتفاعا ملحوظا في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور بالإضافة إلى السرعة الزائدة، ورغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور هناك وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.

0: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
1: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطعها بدي يلف يرجع، مخالف خبطنا فيه، سعفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف. سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور قالوا بدك تروح تخيط بمشفى الشفاء.
0: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثا مرتبطا بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يومياً أكثر من 15 إصابة.
2: في تحديات عم تواجهنا صراحة بالتعامل مع حوادث السير، من نقص المستهلكات، يعني أحيانا عم تعدي علينا فترات شاش ما في على مستوى الشاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
0: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
3: طبعاً نحن كمرور دوماً متابعين المخالفات هاي، ويومياً عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا أنه نحن عنا عدد هائل من الدراجات النارية وخاصة في المدينة، فهذا السبب يعني كمتابعة نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى أنه بالقريب العاجل أنه يتم ترسيم الدراجات النارية لدى مديريات النقل.
0: تتعدد أسباب حجز الدراجات النارية بين التشبيب والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات. عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
4: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع، ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وأشار ترامب إلى عدم تمكنه من حضور توقيع الاتفاق الذي سيجرى في أوروبا بحضور نائبه جيدي فانس، وأكد أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وأضاف ترامب أن الحرب انتهت مع إيران، وأن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا رائعا مع إيران. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجرى الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. وأضافت الخارجية أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن موقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدة أن طهران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء. وأوضحت أيضا أن باكستان وقطر ضالعتان في هذا الاتفاق. ختام ونشر مشاهدينا في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة

إذا عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والآداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سينتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. في محورنا الأول نناقش زيارة الرئيس الشرع المحتملة إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس ترامب، وما الذي قد تحمله معها هذه الزيارة من ملفات ستناقش على الطاولة. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث مسار العلاقات بين دمشق وبغداد في ضوء رسالة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للرئيس الشرع، لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي. نستهل ساعتنا الثانية ببحث مسار دمج قسد بالجيش في ضوء انطلاق قافلة من عناصر قسد باتجاه ريف دمشق للمشاركة بدورة تدريبية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع، ودلالات تسريح قسد عشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع. في محورنا الأخير نناقش تصعيد ترامب في تصريحاته ضد إيران، تهديداته بقصفها بقوة وباحتلال جزيرة خارك وبالسيطرة على النفط والغاز الإيراني كما حصل مع فنزويلا. مرحبا بكم.

أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بأن الرئيس أحمد الشرع قد يزور واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جملة من الملفات الأمنية والاقتصادية، وفي مقدمتها العلاقة مع إسرائيل ورفع العقوبات وإعادة

0: إعادة الإعمار.
1: مصادر خاصة لتلفزيون سوريا كشفت أن الرئيس أحمد الشرع يعتزم زيارة واشنطن الأحد المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصادر أشارت إلى أن الزيارة تتمحور بشكل رئيسي حول الملف الأمني، لا سيما العلاقة مع إسرائيل والتوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين فضلا عن ملف السويداء. وفيما يخص ملف حزب الله، أوضحت المصادر أن التدخل السوري في الملف نوقش عدة مرات بين دمشق وواشنطن، غير أن الجانب السوري أكد رفضه التدخل في لبنان ما لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك صراحة، مشيرة إلى أن الدور السوري سيقتصر في هذه المرحلة على وقف عمليات التهريب عبر الحدود. وبحسب المصادر ستطرح في الزيارة مسألة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية مارك روبيو لا يمانعان ذلك، وأن العقبات المتبقية في هذا الملف ذات طابع تقني لا سياسي. كما أكدت المصادر أن المباحثات ستشمل أيضاً ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات الاقتصادية في سوريا. المصادر نبهت إلى أن المشاورات ما تزال جارية، وأن الملفات التي ستبحث على الطاولة لم تحسم بعد، لافتة إلى أن الزيارة ستحمل في طياتها نقاشات معمقة حول عدد من القضايا الخلافية التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق النهائي. وتأتي هذه التطورات ضمن مسار من التقارب المتنامي في العلاقات السورية الأمريكية منذ سقوط النظام المخلوع، إذ اتخذت إدارة ترامب خطوات تجاه دمشق أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات، في حين تسعى دمشق إلى جذب دعم دولي لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، معنا من أريزونا، وأيضا السيدة جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. سيدة جاسمين، في البداية هناك أنباء تضاربت بعض الشيء حول الزيارة الأحد أو ربما تم تأجيلها، هل لديك معلومات حول ذلك؟
2: إذا ما كان اللقاء سيحدث أم لا، لا أستطيع التأكيد. سيكون من الرائع أن يحدث، ولكن علينا أن ننتظر حتى أن نسمع من معلومات رسمية إذا ما كان هذا الرئيس سيحدث فيما بين الرئيس ترامب وأحمد الشرع في البيت الأبيض. إذن سننتظر الخبر من القنوات الرسمية.
0: سواء حصلت الزيارة الأحد أو تم تأجيلها، في الحالتين احتمال الزيارة ما زال قائم وكبير. ما دلالة توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة للرئيس الشرع للقائه؟
2: حقيقة كان أول لقاء هو لقاء تاريخي بين الرئيسين، وأظن أن هذاك اللقاء أكد على فتح قنوات التواصل فيما بين البلدين، والآن حصول لقاء ثاني في العاصمة واشنطن يرينا أن هناك علاقات متزايدة بين الدولتين، وهناك مستوى سياسي أعلى من التواصل. إذن إذا حدث اللقاء الثاني سيكون هناك معطيات أو نتائج ملموسة بدلا من فقط محادثات، فإذن سيخوضون في عمق أكبر بكل تلك المواضيع التي تحدث في الأجواء، وستكون سوريا حليف أقوى للولايات المتحدة الأمريكية، فهي خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة لكلا البلدين.
0: دكتور زكي، ما الملفات التي قد تناقش في لقاء أي لقاء قادم بين رئيس الشرع ورئيس ترامب؟
3: الحقيقة في عدة ملفات مهمة بين البلدين. الدعوة اللي وجهت لسيادة الرئيس الشرع تدل على كيفية رؤية واشنطن لسوريا بالوضع الحالي، شريك أساسي ورئيسي في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. الملفات تتضمن اقتصاديا الاستثمارات الأمريكية بسوريا، خصوصا بقطاع الطاقة. أنا بعتقد كمان المصارف الأمريكية ودخولها للسوق السورية مهم جدا للبلدين، يعني مهم جدا أنه ترجع سوريا تكون جزء من النظام المصرفي العالمي، هذا بيسهل كتير التجارة والصناعة.

0: عودة المصارف للعمل بشكل طبيعي. الملفات الأمنية مهمة جدا. نعرف نحن أن سوريا هي أول من أعطت بشعبها بدون أي مساعدة من حدا أكبر صفعة للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وقطعت أوصال الطريق بين طهران والمتوسط. فهذا كان ضربة كبيرة الحقيقة لإيران. ونعرف نحن طبعا سياسة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط احتواء النفوذ الإيراني بأي مكان بأي جهة بالشرق الأوسط. الآن لم يعد حزب الله قادر على استجلاب الأسلحة والأسلحة المتطورة عبر طرق خفية عبر الأرض من إيران للعراق لسوريا للبنان. الآن في عقبة عنده، سوريا بالعكس عم تسكر المنافذ التهريب بين سوريا ولبنان واللي كانت هي حلقة الوصل بين إيران وحزب الله. طبعا تقويض نفوذ حزب الله من مصلحة الحكومة السورية والشعب السوري. نحن بنعرف تاريخ حزب الله بسوريا الأسود، ومن مصلحة السوريين أن الحكومة السورية إضعاف حزب الله لأبعد ما يمكن، وهذا يتماشى مع المصالح الأمريكية كمان في تقويض النفوذ الإيراني. بعتقد
1: طيب
0: هذا الملف مهم جدا. نحن بنعرف علاقات سورية كمان مع العراق عم تتحسن كتير، بس إذا قارنت تحجيم النفوذ الإيراني بين سوريا وبين العراق في فرق كبير كتير. هذا ما اللي عم ينظر له الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس ترامب،
1: طيب
0: أن سوريا نجحت بإلغاء أي نفوذ حقيقي. وجود إيراني بده سوريا تتعاون مع لبنان، تتعاون مع العراق لتحجيم إذا ما مو إلغاء النفوذ الإيراني بالحكومتين وبالشعبين لأقصى حد.
1: نريد مزيد من التفاصيل. سيدة جاسمين، ما الذي تريده الولايات المتحدة بالضبط في هذه المرحلة من سوريا؟
2: ما سيحدث سيكون في منفعة البلدين. الولايات المتحدة الآن تتطلع إلى جهود أوسع للحد من أثر ونفوذ حزب الله وإيران في سوريا، وهذا أيضا في منفعة سوريا، ويريدون أن يروا سوريا قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وأيضا على حماية أراضيها كي لا تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة. إذا ليس فقط لتأمين حدودها والمنطقة، ولكن سوريا هي الآن مهمة جدا على المستوى الإقليمي، وأيضا سوريا الآن تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع ستؤدي إلى توازن إيجابي فيما بين التعاون فيما بين البلدين لتفادي وأيضا منع هذا النزاع الإقليمي من الحدوث وتحقيق الاستقرار في المنطقة. والرئيس ترامب وماركو روميو يرون سوريا عامل أساسي في تحقيق استقرار الشرق الأوسط، وإذا العلاقات والمحادثات ستكون متمركزة حول الاستقرار بعيد الأمد في الشرق الأوسط.
1: طيب سيدة جاسمين، الرئيس ترامب اقترح قبل أيام أن تشارك القوات السورية في التصدي لحزب الله في لبنان. هل سنشهد طلبا رسميا أمريكيا من القوات السورية لدخول لبنان؟
2: أظن ما سنراه كما ذكرت هو التوازن الإيجابي، أي التعاون فيما بين البلدين، سواء فيما بين الولايات المتحدة وسوريا أو لبنان وسوريا وأي حلفاء في المنطقة لتفادي أي نزاع مباشر في المنطقة، لأن هذا سيؤدي إلى عدم استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام. فالولايات المتحدة ستساعد سوريا حتى تكون قادرة على أن تكون حليف إقليمي أقوى وبنفس الوقت تحمي حدودها وشعبها.
1: دكتور زكي، إذا طلبت الولايات المتحدة من الرئيس الشرع دخول لبنان ضد حزب الله، ما الرد السوري المحتمل؟
0: الحقيقة يعني موقف صعب جدا، لأن سوريا الآن معنية ببناء جيش من أول وجديد. تعرف الجيش السوري اللي كان من زمان انهار تماما وما كان عم يشتغل لمصلحة البلد أصلا. أنت عم ترجع تعيد بناء الأجهزة الأمنية، الشرطة

0: الجيش السوري اللي بيخدم الشعب وبيخدم البلد ومهمته هو حماية الحدود. بهالوقت هذا أنا بعتقد رأيي الشخصي طبعا من الصعب جدا أنك توجه قوات سورية خارج الحدود، وخصوصا بلبنان بسبب التاريخ التدخل السوري بلبنان من قبل، ولو انه هي حكومه مختلفه وجيش مختلف والى اخره، بس بجوز ما من مصلحه سوريا ان يكون في قوات سوريه في مواجهه قوات اسرائيليه بلبنان. هذا قد يفتح الباب على مصراعيه بالمنطقه لعدم الاستقرار والدخول بحرب عسكريه مع يعني دوله قويه مثل اسرائيل، وخصوصا
1: هو
0: بأن
1: إذا
0: التوسعات
1: حصل
0: لا
1: دكتور
0: تسمح.
1: زكي لن
0: نعم
1: يكون ضد إسرائيل، سيكون ضد حزب الله، بالعكس سيكون لفائدة إسرائيل إذا حصل.
0: معك 100%، بس وقت بيكون الجيش الإسرائيلي والجيش السوري بنفس المنطقة بتكون الأمور صعبة جدا، ومتى ما أنت فتحت باب حرب ولو أنت عم تهاجم حزب الله بجوز أحداث فردية تخلق وضع جديد غير محمود أبدا. بالنسبة لتحجيم نفوذ حزب الله، إذا كانت القوات السورية من ضمن قوة عربية تضمن تحجيم حزب الله ونفوذ حزب الله في لبنان وتضمن وتساعد الحكومة اللبنانية على بسط نفوذها في بيروت وبقية المناطق إلى الجنوب، إذا إسرائيل تنسحب، يعني الولايات المتحدة أنا برأيي إذا طلبت هالطلب هذا الرد ممكن أنه يكون الجيش القوات السورية جزء من قوات عربية وانسحاب إسرائيل من لبنان من الأراضي اللبنانية، وإلا ممكن أنه سوريا ينظر إليها أنه يعني بشكل أو آخر أنه هي أخذت قسم لبنان وإسرائيل أخذت القسم الثاني. أما بعتقد هذا من مصلحة سوريا أو
1: وتعتقد
0: السوريين.
1: أن لدى دمشق القدرة على رفض طلب أمريكي من هذا النوع؟
0: أنا بعتقد لدى الرئيس فخامة الرئيس شرع القدرة والحكمة على أنه يناقش مع الرئيس ترامب حلول بديلة لأنه يكون قوات سورية فقط تدخل لبنان، والرئيس ترامب غير راضي أبدا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية بلبنان. بعتقد من الشروط لدخول القوات السورية أو القوات العربية أنا برأيي لازم تكون هو انسحاب إسرائيل كاملا من جنوب لبنان. لا يمكن أنه إسرائيل القوات الإسرائيلية تبقى بلبنان ونحن ندخل في تأمين ما بقي من لبنان، تأمين النفوذ الحكومي فيه. الأبتكس تبع الموضوع هذا لا يمكن أنه يكون من مصلحة سوريا أنا برأيي والسوريين أو الوطن العربي بشكل عام، ولذلك ما في رفض للطلب الأمريكي، بس في نقاش حول أفضل الممكن لتأمين لبنان وتحجيم إذا ما كان إنهاء قوة حزب الله العسكرية اللي هي من مصلحة سوريا كمان. لا شك إنه الحزب اللي قتل السوريين ودمر بلدانهم يجب أن ينهي وضعه العسكري إذا كان بيبقى حزب الله
1: طيب
0: كحزب سياسي، بس لا يمكن إنه يكون في دولتين بلبنان، دولة حزب الله والجيش تبعها والدولة اللبنانية والجيش تبعها. هذا الوضع إذا استمر لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار لسوريا أو للمنطقة أو للبنان.
1: سيدة جاسمين، ألا تدرك الولايات المتحدة أن هناك خطراً على سوريا في حال انخراطها في لبنان، لأن هذا سيجعلها جزءاً من الحرب الدائرة؟ حتى الآن تنأى سوريا بنفسها عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة، دخولها إلى لبنان يعني أنها ستتدخل في بلد ذي سيادة، وهذا سيجعلها أيضاً ساحة للصراع، وقد تحدث يعني تدخلات أيضاً في المقابل، سواء وعانت سوريا سابقاً من تدخل سواء من حزب الله في لبنان وربما يتحرك حتى الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي يعني هناك تداعيات كبيرة.
2: أعتقد أن هذا هو سبب اللقاء الرسمي بين الرئيس الشرع ودونالد ترامب، وهو لقاء مهم جدا، كما وسيشرح أحمد الشرع هذه المخاوف وهي في محلها، إذن سيتم إيجاد

0: إيجاد ربما حل بديل حيث تساعد سوريا بجوانب أخرى لحماية مثلا حدودها بشكل أوسع، تقديم المعلومات الاستخباراتية وغيرها من الفوائد بدلا من دخول أرض لبنان. وأيضا رئيس لبنان عليه أيضا أن ينخرط في هذه النقاشات وأن يعرف ما سيحدث في بلده، وأنا أؤمن حقا بأن سوريا ستكون حليفا أقوى للولايات المتحدة، وهذا أمر رئيسي في طرد النفوذ الإيراني وتقليل أو إلغاء نفوذ حزب الله في لبنان، وهم أثروا على سوريا لفترة طويلة، وطردهم سيقلل التوتر في المنطقة وسيساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ويشجع المستثمرين الذين يحاولون العودة إلى سوريا والمساعدة في جهود إعادة الإعمار. فإذا هذا الأمر الأمني هو مهم جدا لأنه سوف يساعد سوريا أيضا على المستوى الاقتصادي. فإذا نحن نأمل سواء حدث هذا الاجتماع أو لا، أو إذا ما حدث في المستقبل، أن يكون هناك تواصل، قنوات اتصال عفوا مفتوحة فيما بين الدولتين، وهذا أمر أساسي حتى تفهم الدولتين احتياجاتهما واحتياجات بعضهما البعض وكيفية تحقيق هذه المنفعة المشتركة.
1: سيدة جاسمين، سوريا ما تزال مصنفة لدى الولايات المتحدة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا التصنيف منذ عام 1979. هل نتوقع أن يزال هذا التصنيف، تصنيف سوريا، من قائمة هذه الدول؟
0: بشكل واقعي نعم، أنا أظن أنها سوف تزال، وهي فقط مسألة أمور لوجستية وقانونية، وأظن أن هذه القائمة وضعت من قبل الإسرائيليين وهي قائمة قديمة، وأظن أن سوريا سوف تحذف من هذه القائمة.
1: دكتور زكي، هناك قانون آخر أيضا، قانون محاسبة سوريا الصادر سنة 2003، هو شبه معطل لكن ما يزال لم يلغى حتى الآن، وبالتالي بعد يعني رفع مجموعة من العقوبات السابقة مثل قيصر وبعض الأوامر التنفيذية، هل نتوقع يعني أيضا أن يلغى هذا القانون نهائيا إلى جانب التصنيف كدولة راعية للإرهاب؟
2: نعم، الإلغاء عبارة عن فقط اختيار الوقت المناسب للإعلان، وإلا الحكومة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب عم تتصرف كأنه هدول القوانين غير موجودة، وهذا دليل أنه عدد اللقاءات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والسوريين والاستثمارات الأمريكية اللي بلشت بالمنطقة وخصوصا في مجال الطاقة، توقيع عقود كبيرة بهالمجال هذا مع شركات أمريكية معروفة، فالإلغاءهم الحقيقة بس اختيار الوقت المناسب للإعلان. يعني ما بعتقد الرئيس ترامب معني بهذه القوانين وإدارته، ولا تنسى أنه القوانين محطوطة أصلاً ضد النظام القديم اللي فعلاً كان نظام يعني عصابة عالمية، تجارة مخدرات و تفجير هون وتفجير هنيك، يعني مثل عصابات المافيا العالمية، ولا بتكن حكومة يعني تتصرف كحكومة. فالعقوبات انحطت على النظام البائد اللي الحمد لله خلصنا منه.
1: سيدة جاسمين، ما مدى يعني ارتباط أي زيارة محتملة للرئيس الشرع إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب مجددا بموضوع الاتفاق الذي كان يفترض يعني أن يحصل بين سوريا وإسرائيل؟
0: أعتقد أنهم سيناقشون قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وحزب الله والتأثير والنفوذ الإيراني وأمن الحدود، وأيضا أنا أعتقد أنهم سيناقشون الملف الإسرائيلي وحتى التعافي الاقتصادي، إعادة الإعمار وحماية الأقليات، وأيضا الاستقرار الاجتماعي. فأنا أظن كل هذه الملفات سوف تتم مناقشتها، ونحن نحاول أن ننظر إلى كيف أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة سوريا على مقياس أوسع، ليس فقط في قضية واحدة ولكن في كل تلك الملفات مع بعضها البعض، ونأمل بأن الولايات المتحدة سوف تكون قادرة على مساعدة سوريا حتى تكون تتقدم بخطوات نحو الأمام بشكل أسرع. نحن نرغب بالناس أن ترى تغيير سريعاً، ونأمل أن يفهم الناس في سوريا أن هذه القنوات

0: للتواصل ما بين الدولتين في موجودة الآن، وهم ومسؤولي الدولتين يقومون بما في وسعهم لنرى الآثار الإيجابية بسرعة تنعكس على حياة الناس في الشارع.
1: دكتور زكي، برأيك يعني ما أهم الملفات فعلا التي قد تؤثر على العلاقة الأمريكية السورية إضافة إلى موضوع إيران؟ هل هو إسرائيل اتفاق أمني؟ هل هو موضوع النفوذ الروسي مثلا؟ لأنه قبل مدة شاهدنا تحركا في الكونغرس أيضا قاده النائب جو ويلسون لتقليص النفوذ الروسي في سوريا.
2: الحقيقة أمن المنطقة هو هاجس الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب الأمور الثانية اللي راح تنشغل فيها، خصوصا بقضية تايوان مع الصين وأوروبا. لا ننسى أنه أوروبا صارت على شفا حرب مع روسيا، وخصوصا الشيء جديد بالجيوبوليتكس بالعالم اللي هو المحور الروسي الصيني الكوري الشمالي. يعني هدول ثلاث دول نووية عم تعارض أمريكا تقريبا بكل شيء هلأ، فالولايات المتحدة بدها تخلص من الشرق الأوسط ومن الحروب بالشرق الأوسط. للأسف تصطدم في هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية اللي متطرفة أكثر حكومة بتاريخ إسرائيل بقيادة نتنياهو. هذا عم يختلفوا بهالموضوع هذا. طبعا إسرائيل وأمريكا بيتفقوا على كتير شغلات بالشرق الأوسط، بس أمن المنطقة هلأ في خلاف بموضوع الهجمات بسوريا، الهجمات بلبنان، كيفية يعني اثنيناتهم بدهم تحجيم الدولة الإيراني، بكيفية تحجيم الدولة الإيراني. طبعا بالنسبة للقواعد الروسية في كمان خلاف بين إسرائيل وأمريكا. السياسيين الأمريكيين بدهم القواعد الروسية تنقام، لأنه لأول مرة بالتاريخ الحديث روسيا عندها قواعد على البحر المتوسط، ممكن طائراتها توصل لأي يعني بلد بأوروبا الجنوبية خلال نص ساعة. الشغلة الثانية طبعا الأسطول البحري الروسي هلأ له موطئ بالشرق الأوسط، هذا لا يريح الأمريكان أبدا. بينما الإسرائيليين ما بهمهم أنه تبقى القواعد الروسية بسوريا لتوازن النفوذ التركي في سوريا. خايفة طبعا، الخوف كبير ومعلن، يعني أنا ما عم أخمن أو عم أعطيك رأيي. نتنياهو والمعارضة حتى، مو بس نتنياهو، حتى قادة المعارضة الإسرائيليين قالوا الهدف القادم هو تركيا. طبعا سوريا موقع مهم جدا بالنسبة لأي احتمال مواجهة بين تركيا وإسرائيل. كل هاي المواضيع بالمنطقة مهمة جدا. طبعا بقية دول المنطقة، تركيا بدون الاستقرار، للأسف نتنياهو وحكومته المتطرفة عم بيحاولوا يثيروا النعرات بأي مكان، بلبنان، بسوريا، بإيران، باليمن، يعني ما خلوا بلد ما قصفوه. والفكرة هو إنه شيوع الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وعدم يعني إنهاء الحروب هاي وإنهاء الولايات المتحدة مع إسرائيل بالحروب الجانبية. أنا بعتقد السنة أو السنتين القادمين مهمين جدا بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط للخمسين سنة القادمة. يا أما نتنياهو وحكومته المتطرفة اللي عبارة عن مجرمين، يعني بن غفير وسموتش، لا ننسى أنه محكمة إسرائيلية حاكمة عليهم بأنهم إرهابيين، محكمة إسرائيلية، يعني تصور. فإذا كبح جماح الحكومة المتطرفة اليمينية بعود الأمل في حل سياسي للقضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بالمنطقة وحلول السلام تدريجيا، كبح جماح النفوذ الإيراني بالمنطقة اللي سبب كثير من المشاكل بآخر 40 سنة، الدولتين اللي عم تسبب مشاكل بمنطقة الشرق الأوسط أكثر شيء طبعا هي إسرائيل وإيران، لازم ينتهى الوضع. لازم تركيا كدولة إقليمية كبرى تتدخل كمان مع بقية الدول لإحلال السلام بالمنطقة، وترجع شعوب المنطقة اللي ما انتهت الحرب بأراضي الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى.

0: الحرب العالمية الأولى والثانية انتهت بكل العالم إلا بالشرق الأوسط. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية الشرق الأوسط كل 15 سنين في حرب جديدة وتهجير لمئات آلاف الناس، وما بنقدر يعني نتطور شوي إلا بنرجع لورا، بنمشي قدام خطوة بنرجع لورا خطوتين.
1: نعم.
0: هذا السلام بده تدخل الحقيقة من الدول الإقليمية الكبيرة. سوريا صارت محور بهالدول هاي، مع السعودية، مع دول الخليج، مع تركيا، مصر، وإحلال السلام بشكل عام بالمنطقة كلها.
1: طيب سيدي جاسمي، بالعودة إلى احتمال زيارة الرئيس الشرعي لواشنطن، سواء حصلت بعد أيام أو حصلت، البعض يقول ربما في أيلول تأجلت، بصرف النظر عن الوقت في حال حدوثها، ما الذي قد يميز هذا اللقاء عن اللقاءات السابقة؟
2: أظن ما يميز هذا اللقاء أنه يمثل انتقال سوريا من الحالة العزلة إلى حالة التطبيع، وما أراه أن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد في أن تضمن أن سوريا دولة يعتمد عليها، مساهمة في استقرار المنطقة وفي تحقيق مصالح الولايات المتحدة في سوريا، وسوريا تحاول أن تترجم ذلك إلى انخراط سياسي لتساعد في إنعاش بلدها اقتصادياً وإعادة إشراكها في على المستويات الاقتصادية والسياسية حول العالم.
1: ما الذي ستجنيه سوريا بالضبط؟
2: أمور متعددة. الولايات المتحدة ستساعد في أمن الحدود. الأولوية الآن للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، ونحن نريد أن نرى سوريا فيها إعادة إعمار، حيث السوريون قادرون على العودة إلى بلادهم وأن يكون هناك فيها نظام تعليمي ممتاز للشباب وللأطفال، وأيضاً أن يكون فيها نظام صحي مستقر وحديث. هي مسألة أن نعطي ونأخذ، فسوريا إذا كانت حليف يعتمد عليه للولايات المتحدة ستساعدها الولايات المتحدة في جهود الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، فالدولتين سوف يستفيدان. العقوبات كانت أول جزء من هذه السلسلة، والآن سوف تتوسع أكثر لنتأكد من تحقيق هذه الأمور، وأن الناس سوف يشعرون بهذه الأمور لأنهم يتطلعون إلى مساعدة سوريا ليس فقط على المدى القصير 5 أو 10 سنوات، بل حتى 100 سنة القادمة. هذا تحول جذري للبلاد، ولذلك كل ما يحدث الآن هو مهم جدا، وهو سوف يكون نقطة تحول أساسية لسوريا للأجيال القادمة.
1: شكرا لكم جاسمين نعمو المختصة في العلاقات الدولية من واشنطن، والدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا المجلس السوري الأمريكي من أريزونا. في محورنا القادم نبحث العلاقات بين سوريا والعراق والتحديات التي تواجه تقدمها، تابعونا.
3: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده إنه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون. لأنه وشي هيك على بلاد داس هون.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. بعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة خطية إلى رئيس أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاقتصادي.
1: تاريخية لا تحتمل التردد ولا تقبل التأجيل.
2: في مشهد يعكس تحولات متسارعة في العلاقات الإقليمية، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نحو شهر، يبعث رئيس الوزراء العراقي علي زيدي رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع تحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة بين البلدين. الرسالة نقلها إلى دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، تضمنت التأكيد على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي في إطار المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع في رده على الرسالة التزام سوريا بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، مع تأكيده أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في الملفين الأمني والاقتصادي. الرسالة العراقية تعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات، إذ يواجه البلدان تحديات مشتركة أبرزها نشاط خلايا داعش في المناطق الحدودية واتساع شبكات التهريب وتجارة المخدرات، إضافة إلى صعوبة ضبط الحدود الطويلة بين البلدين، خاصة مع تزايد التوترات الإقليمية ما يفرض ربما تنسيقاً مستمراً. وفي المقابل حملت الرسالة بعداً اقتصادياً، خاصة أن بغداد وافقت خلال الفترة الماضية على التعاقد مع الجانب السوري من أجل نقل وخزن كميات من النفط الخام عبر مينائي بانياس وطرطوس، إضافة إلى فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية وعزم بغداد على فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير. إذن الاقتصاد والأمن ملفان سيكونان عنوانا لمرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا والعراق، وربما يكونان مقدمة لتنسيق أكبر يعيد العلاقة بين البلدين الجارين إلى وضعها الطبيعي.
0: انضم إلينا الآن الدكتور عماد البهادلي الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وأنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية ورئيس قسم الأبحاث والسياسات في وحدة أردام من دمشق. مرحبا بكما. دكتور عماد، إذا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعث رسالة إلى الرئيس الشرع، حملها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ما دلالة ذلك؟
3: نعم، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الأكارم وبالضيف الكريم. حتما هذه الرسالة هي فيها أكثر من بعد، وخصوصا البعد السياسي أو الدبلوماسي والبعد الاقتصادي أو التجاري والبعد الأمني. وأضف إلى ذلك أنه هذه الرسالة جاءت أولا لتعزيز يعني مفاهيم و

0: المفردات، حسن الجوار بين الدولتين، وكذلك تأكيد التنسيق المشترك في الجوانب الدبلوماسية، والانتقال ربما إلى المساحة الاقتصادية أو التجارية، خصوصا هنالك على الأقل مذكرة تفاهم عقدت في الآونة الأخيرة بين العراق وسوريا بخصوص صادرات العراق النفطية إلى ميناء بانياس وطرطوس، وهذا حقيقة فيه ربما سابقة أو تشكل سابقة تجارية واقتصادية وحتى على المستوى الدبلوماسي لتأكيد يعني ترطيب العلاقات بين الدولتين، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل من الناحية الجيوسياسية المتاخمة للعراق التي حرمت العراق من الصادرات النفطية إلى العالم الخارجي. بالتالي العراق اليوم يؤكد ويسعى إلى إيجاد بدائل جديدة، وأنا أعتقد اليوم البديل السوري هو سيرطب بفعل هذا الممر الاقتصادي أو التجاري، سيرطب العلاقات الدبلوماسية والسياسية، فضلا عن الناحية الأمنية. أيضا هنالك تأكيد على ثوابت أمنية بين العراق وسوريا بأنه هنالك حسن جوار، هنالك هموم مشتركة في موضوعة مقارعة عصابات داعش، هنالك أيضا هموم مشتركة في موضوعة التحديات الجيوسياسية أو الاستراتيجية في المنطقة باعتبار إرهاصات المنطقة هي حقيقة أي حالة تصارع أو تصعيد في الورقة العسكرية بين أمريكا وإيران قد تكون شظاياها أو انعكاساتها وارتداداتها على العراق وسوريا. بالتالي كان هذه الزيارة التي مثلها يعني الشخصية الأمنية من الطراز الأول الرفيع في العراق، كانت بها دلالات باهتمام السيد رئيس الوزراء السيد الزيدي بأهمية الملف السوري وتعظيم وتعاظم العلاقة مع سوريا في هذه المرحلة وحتى في المراحل اللاحقة. أنا أعتقد توقعاتي للمرحلة القادمة سيكون هنالك أكثر من ملف مشترك ما بين العراق وسوريا، بالتالي سنكون في ربما مذكرة أو أمام توقيع مذكرة تفاهم أو مذكرة إطارية تختص بجميع المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية وحتى ربما تلامس الشؤون الثقافية والتجارية. هذا حقيقة جاء بعد فترة سبات لاحت ولامست العلاقات العراقية السورية وفترة من الركود، لكن اليوم تستعيد هذه العلاقات يعني عافيتها على الأقل من الناحية الدبلوماسية، خصوصا بالإشارات إلى إمكانية فتح تمثيل مكتب أو ممثلية مكتب اقتصادي أو دبلوماسي أو تجاري في دمشق. هذا أيضا تأكيد لإصرار كلا الدولتين على استئناف العلاقات، وهذا حقيقة بطبيعة الحال سينعكس على أولا احترام سيادة كلا الدولتين، وثانيا يعكس مفاهيم الدبلوماسية، يعكس المفاهيم ويعزز مفاهيم الدبلوماسية، وثالثا يعود على فكرة المصالح العليا القومية باعتبار العراق وسوريا تنطلق من مفهوم برغماتي واقعي، وهو كلا الدولتين تحتفظ وتعتز بمصلحة يعني بمصلحتها الوطنية العليا. طيب، وتنطلق من هذا المسار.
1: طيب اسمح لي، في الشق الأمني أستاذ أنس، رسالة إذن ركزت على التنسيق في الجانب الأمني، ما نوع هذا التعاون والتنسيق؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللجمهور في سوريا وحول الوطن العربي. الحقيقة أن الرسالة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، تأتي على مقربة من دعوة الرئيس الشرع لحضور قمة السبع الصناعية الكبرى، وبالتالي هاي الرسالة عم تش يعني هاي المباحثات السورية العراقية عم تأتي بوقت حساس جداً على الصعيد الأمني والصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة. أمنيا أعتقد بأن العراقيين مهتمين جدا بأي تحرك سوري فيما يتعلق بلبنان وغيره، وأعتقد أن الرسالة تطرقت إلى الوضع الإقليمي بطبيعة الحال، لأنه لدى العراقيين مرحلة حساسة حاليا دخلوا فيها، هي مرحلة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، وإمكانية أن يدخل العامل الإقليمي في الحسبان في هاي المرحلة العراقية الحساسة هو
1: نعم. أستاذ أنس، طيب نعود إليك، هناك مشكلة في الإنترنت. دكتور عماد، إلى أي درجة ستسمح قوى الإطار التنسيقي والفصائل المدعومة من إيران بإقامة علاقة طيبة فعلاً بين العراق وسوريا؟
0: لا قطعا اليوم أصبح الملف العراقي

هو ملف مستقل تماما، خصوصا في مجال العلاقات الدبلوماسية أولا، وفي موضوعات الانفتاح وموضوعات الشراكة، وحتى في موضوعات الملف الأمني، باعتبار اليوم أقبل على فكرة جديدة تغيرت الكثير من مدركات صانع القرار السياسي والعسكري العراقي. نحن الآن في مرحلة الانفتاح، في مرحلة المقبولية، في مرحلة تقديم الضمانات للمجتمع الإقليمي والدولي. مثلا نتحدث عن فكرة ضبط السلاح وحصر يعني بعض الألوية المسلحة في ما يعرف هيئة الحشد الشعبي المقننة وفق قانون رقم 40 لسنة 2016، الذي يتبع بأمرة أو يكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. بالتالي لا إمكانية للحديث عن تحرك هذه القطاعات أو هذه الهيئات العسكرية دون أن يكون هنالك قرار سيادي حصري من رئاسة الوزراء. وأيضا هذه فيها رسائل إلى سوريا وحتى إلى المجتمعين الإقليمي والدولي بأنه العراق اليوم هو ذاهب بسياسة خارجية تعطي ضمانات وتعطي طمأنينة للمجتمعين الإقليمي والدولي. بالتالي اليوم العراق، وأنا ذكرت خصوصا في مجال السياسة الخارجية، هو يتحرك من منطلق المصلحة القومية العليا للبلد. لذلك هذا الموضوع في سواء في مجال الاقتصاد أو حتى في مجال السياسة، هنالك ربما تبادلية في المنافع بين كلا الملفين، بمعنى أنه الاقتصاد ينعكس على الواقع الأمني أو الواقع السياسي، وكذلك الواقع الأمني وكذلك الواقع السياسي والأمني ينعكس على الواقع الاقتصادي. فبالتالي تحريك هذه الأوراق في هذه المرحلة، وخصوصا السيد الزيدي انطلق

0: المرحلة القادمة ما بين العراق وسوريا في مختلف الملفات، قد يكون هنالك ملف الزراعة أيضا، قد يكون هنالك ملف المياه، قد يكون هنالك ملف التعليم، قد يكون هنالك الملف الثقافي. بالنتيجة نتحدث اليوم عن توأمة شعبية وليس سياسية ودبلوماسية، نحتاج إلى أن تكون هنالك قنوات تواصل أيضا بين الشعبين العراقي والسوري، باعتبار هنالك ميراث وإرث تاريخي ولغوي ومشتركات فكرية وعقائدية حقيقة لطالما كانت لها يعني الكثير من الأواصر طيب. التي جمعت الشعبين.
1: نعم دكتور عماد
0: هذه
1: اسمح لي أسأل أستاذ أنس من جديد. أستاذ أنس، رسالة أكدت على الشقين الأمني والاقتصادي، ما المنتظر بعد هذه الرسالة؟
2: يعني التوقعات تشير إلى أن العراق يعني مهتم بإحياء خط الأنابيب السوري العراقي القديم والذي يصل إلى ميناء بانياس ويصل إلى طرابلس اللبنانية. التوقعات تشير إلى اهتمام عراقي بتنسيق أمني أكبر مع السوريين.
1: أستاذ أنس، واضح أن هناك مشكلة في الاتصال بالدمج. دكتور عماد عود إليك، الرسالة هل تحمل أو يعني قد يتبعها خطوات عملية برأيك، أم يعني ستبقى في إطار نوع من الرسالة السياسية بالدرجة الأولى؟
0: لا، اليوم العراق حقيقة انتقل من مرحلة التأطير النظري إلى الواقع العملي. هو في خضم حرب الأربعين يوم وحرب الاثناعش يوم كشفت الكثير من الثغرات، سواء كانت الثغرات الأمنية أو الاقتصادية. بالتالي نبحث عن البدائل والحلول. الحلول المتوقعة في هذه المرحلة أولا تعزيز أطر التفاهم الأمني مع سوريا. مثلا أنا لا أتحدث فقط عن سوريا، لكن الملف ربما هو فقط عن سوريا، أتحدث مثلا عن تركيا والسعودية، الدول المجاورة والمحيطة بالعراق. لكن بالشأن السوري نتوقع أن يكون هنالك يعني اتفاقية إطارية شاملة، سواء كان في مجالات عسكرية أمنية، في مجالات استخبارية، وخصوصا الوفد. أنا ذكرت هو وفد استخباري أو رئيس جهاز المخابرات، يعني من الطراز الأمني الرفيع جدا، وهذا فيه مدلولات من الناحية البروتوكولية والدبلوماسية، فيه مدلولات أولا يعني مدلولات تعزيز التنسيق الأمني، وثانيا الاتجاه إلى ربما القضايا ذات الجنبة الاستخبارية التي تحتاج إلى استشعار وتنسيق ما بين كلا الطرفين. وأتحدث عن ربما ستكون في هذه الاتفاقية الإطارية هنالك ملفات شاملة تعود بالنفع لكلا الطرفين. اليوم الدول حقيقة ما عادت تنظر إلى ربما الخلفيات الأيديولوجية والعقائدية التي هي فيها تركة ثقيلة ومعقدة، وعادت بالسلب على أغلب الدول. اليوم الدول تنطلق من مفهوم واقعي برغماتي يحقق الفائدة للشعب ويحقق الفائدة للدولة ككل، ويحقق الفائدة أو يعطي تصورات للمجتمع الدولي بأنه هذه الدولة عادت أو أصبحت معافاة بشكل كامل من كل النواحي.
1: طيب دكتور عماد، في هذا يعني السياق إلى أي درجة تؤثر الحرب الدائرة في المنطقة الأمريكية الإسرائيلية على إيران على العلاقات أيضا أو مسار العلاقات السورية العراقية؟
0: عفوا بس لو سمحت، صار عندي خلل بالصوت، إلى أي مدى تؤثر الحرب
1: الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على العلاقات العراقية السورية؟
0: يعني قطعا الفاعل الإسرائيلي اليوم هو يحاول جل إمكاناته وأدواته أن يستخدم سياسة فرق تسد. هو يحاول أن يوجد خلافات في المنطقة خصوصا بين العراق وسوريا من أجل أن يستثمر ورقة إسرائيل الكبرى والتوسع أفكار الاستيطانية. وأيضا لا ننسى أنه الحرب يعني إذا ما أخذناها من زاوية أخرى، الحرب الأمريكية الإيرانية تداعياتها الاستراتيجية والجيوسياسية حتما تنعكس بشكل سلبي على سوريا والعراق. مثلا نتحدث اليوم عن موضوعات الطاقوية، نتحدث عن موضوعات الاقتصاد، نتحدث أيضا عن موضوع يعني التضخم على المستوى الداخلي. يعني هذه كلها حقيقة مسارات وسيناريوهات متوقعة بفعل التصعيد ما بين إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالعودة إلى الورقة الإسرائيلية، إسرائيل هي لا تدفع باتجاه أولا إيجاد بيئة تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وثانيا هي تدفع إلى التصعيد، وثالثا هي تحاول أن تجد سد منيع من المتخاصمين، بمعنى إيجاد منطقة عازلة عبر خلق مرحلة

0: من المشاكسات والمنافكات المناكفات عفوا ما بين الدول العربية لتكون منطقة عازلة عن أي توترات تحيط بدولة إسرائيل الكبرى المزعومة. من هذا المنطلق لا يمكن أن نتصور أو نتوقع أن هنالك سيناريو يخدم العلاقات العراقية السورية بالنسبة للتحركات الإسرائيلية، فهي تحركات حقيقة فيها مرامي توسعية استيطانية ومرامي خبيثة على المستوى البعيد. لكن ورقة التهدئة والعراق حقيقة كموقف سوريا اليوم هو يدفع باتجاه التهدئة، يدفع باتجاه وقف الحرب وإيجاد بيئة توافق وإيجاد بيئة مشتركات. وأيضا لا ننسى أنه المشتركات اليوم بين العراق وسوريا هي يعني دولتين أو دولتان متاخمتان للوضع الجيوسياسي، فبالتالي ارتدادات عسكرية أمنية واقتصادية وحتى الممرات الطاقوية الحيوية البحرية هي لها ارتدادات سلبية إذا ما يعني أصبحت المنطقة هي منطقة يعني صراع مطلق وليست مثل ما توصف اليوم، هي ليست مرحلة صراع وليست مرحلة سلم، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة الصراع المطلق أنا أعتقد الارتدادات تكون سلبية والارتدادات الجيوسياسية الطاقوية ستكون أكبر. لكن أنا أعتقد اليوم التغير المدرك لدى صانع القرار العراقي والسوري، وأقول تغير المدرك عند دوائر صنع القرار السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق وسوريا، غير الكثير من المفاهيم وجعل من روابط الاستقطاب والتجاذب ما بينهما هي أكثر ربما من مدركات التنافر والتباعد. لذلك هنالك الكثير من الأوراق حقيقة تغيرت في هذه المرحلة، وأنا أعتقد ذاهب يعني العراق وسوريا ذاهبان باتجاه مرحلة من خلي أسميها إذا جاز التعبير التطبيع في العلاقات واستئناف العلاقات، وربما حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي بفتح قنصليات أو سفارات بين كلا الطرفين، لكن يحتاج إلى مراحل زمنية وتحتاج إلى صفوف زمنية من أجل إيجاد بيئة حوارية ناضجة ومتفهمة لكلا الطرفين.
1: طيب أستاذ أنس، ما أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات بين سوريا والعراق؟
0: يعني التحديات أولاً
1: أستاذ أنس،
0: عفواً
2: من أبرز التحديات اللي عم تواجه العلاقات السورية العراقية هي الإرث تبع الأعوام السابقة من مشاركة فصائل عراقية في القتال ضد الشعب السوري. هي يعني واحدة من القضايا الرئيسية جداً على اللي بتأثر سيطرت هي الفصائل التي لا تزال لها وجود وقوة داخل المشهد العراقي السياسي والأمني والعسكري، سيطرت على مفاصل رئيسية داخل الدولة العراقية.
0: لا أستاذ أنس، أستاذ أنس يعني إذا تسمح لي يعني اسمح لي السيد المذيع، يعني هذا القرار قرار السلم والحرب أصبح حكرا بيد الدولة العراقية. طيب. فبالتالي ما عاد هنالك مخاوف من وجود فصائل مسلحة اليوم.
1: طيب. هذه وجهة نظرك دكتور عماد، نتمنى ذلك، لكن خلينا نسمع أستاذ أنس لأنه ما سمعنا كثير بالفقرة، تفضل.
0: آسف.
2: نعم، ولكن هي الفصائل لا يزال لها وجود ولا تزال تعارض قرار وحدة السلاح وحصر السلاح، وشفنا إلى هجمات على دول المنطقة في الأردن في الخليج، هجمات على سوريا أيضا في المرحلة السابقة أثناء الحرب على الإسرائيلية الأمريكية على إيران، بالرغم من أن سوريا لم تشارك في هذه الحرب وكان موقفها واضح للدعوة إلى ضبط النفس والحلول الدبلوماسية وإلى آخره. وبالتالي يظل القلق من وجود بعض الأطراف التي العراقية الداخلية التي قد لا تريد لهذه العلاقات أن تمضي قدما. أكيد التحدي الإيراني هائل، إيران لن تنسى أن سوريا مع تحريرها وسقوط نظام الأسد خسرت موطئ استراتيجي في بلاد الشام، وبالتالي هي ستظل تضع عينها على العودة إلى المنطقة. هذا يعني تحدي واضح وصريح، والإيرانيين يعني مؤخرا استقصدوا أنه تمرق صواريخهم من فوق سوريا بطريقة إلى إلى إلى إلى لضرب إسرائيل، بعد ما طلعت تصريحات من الرئيس الأمريكي تدعو سوريا إلى دور أكبر في ملف حزب الله. وبالتالي لا نستطيع أن نضع كل هذا الإرث وهذه العلاقات العراقية الإيرانية خلفنا. نحن يعني أكيد العراق دولة عربية، لكن على العراق قبل أن يحدد اتجاهه وسياساته الداخلية كي يحصل تعاون أمني. لا يمكن أن يقوم تعاون أمني بين دولتين، بينما في تنظيمات داخل دولة من هذه الدولتين عم تهدد أمن الدولة الأخرى، وهذا شيء غير مقبول. وبالتالي من التحديات الأخرى أعتقد هو الشيء الاقتصادي. المصالح الاقتصادية بين سوريا والعراق أحيانا تكون متكاملة، مثل موضوع خط الأنابيب اللي ممكن يعني، وتجارة النفط عبر سوريا إلى المتوسط، إلى شرق المتوسط وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم. لكن في تضارب المصالح الاقتصادية حقيقة. الممر الاقتصادي اللي ممر التنمية الذي تسعى إليه بغداد لإقامته يتضارب مع خط الحجاز والإنفايف اللي سوريا عم تسعى لتشغيله من تركيا إلى دول الخليج. هذا تضارب استراتيجي أنا أتوقع. وبالتالي لا نستطيع أنه يعني لا تستطيع أن النوايا الحسنة وحدها أن تدفع العلاقات السورية العراقية. هناك الكثير من العمل المنتظر من العاصمتين، من الدبلوماسيتين، من الحكومتين، من أجل المضي قدما. ويحتاج الموضوع إلى إجماع عراقي. أعتقد بأنه من الصعب أن يتأمن بسهولة، خاصة أنه رئيس الحكومة الموجود في بغداد اليوم هو يعني جديد على العمل الحكومي والعمل السياسي العراقي، ولكن نأمل خيرا به. يعني بالنهاية استطاع أن يشكل حكومة في زمن قياسي بالنسبة للعراقيين والعراق، استطاع، ولكن لا تزال الحكومة غير مكتملة للمناسبة طبعا،
1: طيب
2: وتشهد الكثير من الأخذ والعطاء. يعني أولا، فبالتالي نحتاج أن يحصل حكومة كاملة، تحتاج أن يتضح المشهد العراقي إلى أين، موضوع وحدة السلاح وحصر السلاح داخل الدولة، الفصائل العراقية التي ما يدعى بالولائيين، يعني تحديدا حزب الله، كتائب حزب الله وأعتقد النجباء، أعتقد لديهم تحفظات قوية على حصر السلاح والعلاقات مع سوريا.
1: طيب
2: وشفنا يعني بعض الخطابات اللي ممكن تندرج ضمن تحريض وإلى آخره على القيادة السورية وإلى آخره. حتى أنه يعني بدي أذكر أنا أنه الرئيس أحمد الشرع لم يستطع أن يحضر القمة العربية في العراق بسبب التحريض للأطراف الداخلية العراقية على مشاركته في العام الماضي. وبالتالي
1: طيب
2: عمل بطيء دبلوماسي يحتاج لكثير من العمل، يحتاج لكثير من النوايا من النوايا الحسنة، ويحتاج لكثير من وحدة الموقف على الساحة
1: طيب
2: العراقية
1: ناخذ
2: الداخلية.
1: تعليق أخير منك دكتور عماد في نصف دقيقة.
0: نعم، يعني حقيقة بالنسبة لما طرحه أستاذ أنس رؤية محترمة، لكن أنا أعتقد فيها أو أتحفظ بها على بعض النقاط. يعني قد تكون هي الرؤية فيها إفراط في التشاؤم. أنا يعني متفائل ببوصلة العلاقات العراقية السورية. نعم، مثلا يتحدث عن الخط الاستراتيجي الذي يمتد من الخليج إلى تركيا. هذا لا يوجد اتفاقيات مثلا تحرم استفادة العراق من مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تربط مثلا الشرق بالغرب، وحتى وإن كان هنالك ربما مثل ما ذكر الضيف يعني فيها تضارب مع خط السعودية سورية ووصولا إلى تركيا. هذا أولا. ثانيا، موضوع
1: باختصار
0: الفصائل اليوم مثلا إيران، وتحدث عن باختصار لا يمكن نفصل الجغرافيا. يعني الله سبحانه وتعالى حبانا بجغرافيا وبجوار مع سوريا والسعودية وإيران، مثل ما لسوريا اليوم جوار مع لبنان ومع تركيا. فبالتالي
1: نعم،
0: هنالك عمق من الامتدادات التجارية والعقائدية والثقافية. نفس الحال بالنسبة لطبيعة العلاقات
1: نعم،
0: مع سوريا، اقتصادية تجارية ثقافية. هذه حقيقة لا تدفع باتجاه تعطيل ربما بوصلة العلاقات القادمة بين سوريا والعراق. أنا
1: شكرا
0: متفائل
1: جزيلا
0: جدا
1: لك، انتهى الوقت.
0: بمرحلة من الوصول إلى التمثيل الدبلوماسي إن شاء الله في المرحلة القادمة.
1: دكتور عماد البهادلي الأستاذ في العلوم السياسية من بغداد، وكان معنا أنس الكردي المختص بالعلاقات الدولية من دمشق. نبحث على رأس الساعة مشاهدينا تقدم مسار دمج قسد بوزارة الدفاع ودلالة تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مرحبا بكم من جديد. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصر من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع. نتابع.
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية، انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟

0: من جانب آخر، كشف مصدر أمني مطلع لتلفزيون سوريا عن تسريح قوات سوريا الديمقراطية عشرات العناصر من فلول النظام المخلوع داخل صفوفها على دفعات خلال الشهرين الماضيين. أوضح المصدر أن عمليات التسريح شملت عناصر في تشكيلات عسكرية وأمنية مختلفة بعد تعذر إدراجهم ضمن خطط دمج القوات في مؤسسات الدولة السورية، مضيفا أن عددا من المسرحين اتجهوا إلى العمل في القطاع الخاص بمحافظة الحسكة عقب إيقاف رواتبهم وإنهاء خدمتهم العسكرية. وأشار إلى أن قرار التسريح جاء على خلفية رفض الحكومة السورية دمج عناصر وضباط سابقين من جيش نظام الأسد المخلوع ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. في السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن أكثر من 300 عنصر من فلول النظام المخلوع ممن قاتلوا ضمن قسد ما يزالون في سجون الحكومة. كما أكدت المصادر أنه لم يتم الإفراج عنهم ضمن الاتفاق الأخير بين الحكومة وقسد. وأوضح المصدر أن الحكومة أكدت لقسد أنها ستتعامل مع عناصر فلول جيش نظام الأسد وفق القانون، وأنهم سيخضعون للمحاكمات وسيحدد مصيرهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما أكد عدد من عناصر قسد لموقع تلفزيون سوريا مشاركة العشرات من عناصر فلول النظام المخلوع ضمن قوات قسد التي انتشرت في مناطق دير حافر والطبقة والرقة، وأن كثيرا منهم أسروا مع تقدم قوات الجيش السوري مطلع العام الجاري. انضم إلينا دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، معنا من إدلب، ودكتور عصمة العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما دكتور مصطفى. ما الذي يعنيه مشاركة 1350 عنصر تقريبا أو مقاتل من قسد ضمن دورة تدريبية لوزارة الدفاع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، بارك الله بكم. بداية، هذه خطوة من الخطوات المتتالية لعملية الدمج حسب الاتفاق الموقع بين الحكومة وقسد. هذا العدد المذكور غير دقيق تماما. العدد هو 1000 شخص ممن التحقوا بهذه الدورة. الدورة مدتها 21 يوم، هي دورة تنظيمية وفرز لأخذ المقبولين. مثلا هناك كبار بالعمر، هناك أناس مصابون لديهم إصابات، هكذا يتم فرزهم ويتم تجهيز اللواء. اللواء بأقصى حد يتضمن 1300 شخص. ال 1300 شخص حاليا التحق 1000 شخص فقط في هذه الدورة. الدورة خرجت من الحسكة باتجاه ريف دمشق. هذه هي المعلومات المؤكدة.
0: هناك ألوية أخرى ستلتحق غير لواء القمشلي لاحقا، صحيح؟
1: المتفق عليه في الاتفاق هو 3 ألوية في محافظة الحسكة ولواء في منطقة عين العرب كوباني.
0: متى سيتم يعني هذا الالتحاق؟
1: المتفق عليه في كل لواء 1300 شخص.
0: متى سيتم هذا الالتحاق بقية يعني القوات؟
1: يتم تجهيز القوائم والأعداد حسب الذي يطرحه جماعة قسد. يطرحون الأسماء، يتم دراسة هذه الأسماء ومعرفة خلفية كل شخص منهم. هذه الأمور يتم دراستها ثم يلتحقون بمثل هذه الدورة التي ستتم، التي انتقلوا فيها حاليا إلى منطقة ريف دمشق لإجراء التدريبات.
0: دكتور عصمة، كيف تقرأ يعني هذه الخطوة بالالتحاق مقاتلين من قسد بدورات وزارة الدفاع؟
2: بداية، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، حيا الله دكتور مصطفى ومشاهدي قناة سوريا.

0: طبعا الالتحاق في هذه الدورة وما سيعقبه أيضا من خطوات أخرى هو فعليا تطبيق عملي وتنفيذ عملي ل يعني الاتفاقية التي عقدتها الحكومة مع قوات قسد بما يتعلق بإجراءات الاندماج واندماج هذه العناصر ضمن وزارة الدفاع، وما سيعقبها أيضا من اندماج عناصر ضمن وزارة الداخلية. بطبيعة الحال هنالك إجراءات عملية لابد من اتخاذها، ومن ضمن هذه الإجراءات العملية هي هذه الدورات، سواء كان دورات تدريبية أو دورات تنظيمية أو دورات إدارية وإعادة ورفع مستوى وغيرها من الدورات التي يخضع لها جميع جنود يعني المنضوين ضمن وزارة الدفاع السورية.
1: طيب
0: فالآن نتكلم الآن بخطوات عملية حقيقية واضحة على الأرض باتت.
1: دكتور مصطفى، يعني الدمج سيكون ضمن الفرقة 60، هل هناك يعني أسباب محددة لذلك؟
2: لا، اللواء الفرقة 60 هي الفرقة المكلفة في منطقة الحسكة، وستضم هذه الألوية الثلاثة ستكون تابعة لهذه الفرقة، للفرقة 60 طبعا،
1: وستوزع في الحسكة وأيضا كوباني عين العرب.
2: الفرق العسكرية والألوية العسكرية يعني تمشي ضمن خطة وزارة الدفاع. وزارة الدفاع أين تقرر أين تكون الفرقة الفلانية وأين يكون اللواء الفلاني والعمل الفلاني، هذا ما تقرره وزارة الدفاع. وهذه الألوية التي تلتحق بالجيش ستكون ضمن هذه القوانين، يعني تخضع لقوانين الجيش وزارة الدفاع، والتوزيعات والأماكن العمل والمهمات ستكون وفق تعليمات الوزارة.
1: دكتور عصمت، إلى أي درجة يمكن القول إن دمج قسد في القوات السورية النظامية قد تجاوز يعني العقبات؟
0: بطبيعة الحال حتى نكون شفافين وواقعيين، لا يوجد عمل لا يوجد فيه تحديات وعقبات، وبنفس الوقت يوجد فيه إنجازات. الآن ما تم إنجازه إلى الآن في ملف قسد يعني هي خطوات جيدة وخطوات إيجابية. نعم هنالك ما زال هنالك عقبات، لكن تحتاج تضافر الجميع لتذليل هذه العقبات. لكن ما نشهده اليوم من هذه الدورة أو غيرها من الدورات يعني اللاحقة لهذه الدورة سيكون هو فعلا تقدم بالاتجاه الصحيح وتقدم إيجابي وتقدم إلى الأمام للوصول إلى النتيجة المرجوة من دمج كامل ضمن صفوف وزارة الدفاع.
1: دكتور مصطفى، الحكومة أعلنت أنها ستضم أيضا 9000 عنصر من الأسايش إلى قوى الأمن الداخلي، متى وكيف سيتم ذلك؟
2: الأعداد غير دقيقة، 9000 أو أقل، هذه أمور تخضع لقبول، لأن هناك شروط لقبول الأعداد. ليس كل عدد يقدم للأسايش للقوى الأمن الداخلي سيتم قبوله، هناك فحوص طبية، هناك العمر، اللياقة البدنية، الحصول على بعض الشهادات حسب يعني هذه كلها شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص التي ترفع قوائم أسمائهم حتى يتم قبولهم في قوى الأمن الداخلي.
1: دكتور عصمت، أيهما أصعب، دمج مقاتلي قسد في الجيش أم قوات الأسايش في الأمن الداخلي؟
0: طبعا لكل صعوبته، لكن أنا أعتقد أنه بما يتعلق بوزارة الداخلية باعتبار أن هذه العناصر سيكون لها احتكاك مباشر مع الناس، سيكون العمل والتحدي أكبر، لأنه مسألة الفلسفة الأمنية تختلف، مسألة الاحتكاك المباشر مع الناس تختلف، قضية التحديات الأمنية تتطلب أيضا يعني مراجعة الموروث السابق، مسألة الأمن الاجتماعي. فأنا أعتقد أن ما يتعلق بالدمج في ضمن وزارة الداخلية هو تحدي أكبر مما يتعلق بوزارة الدفاع، باعتبار أن الحياة العسكرية الطبيعية هي التعامل مع أعداء، والحياة العسكرية أكثر انضباطا وأكثر يعني رتابة منها إلى بالحياة وزارة الداخلية التي تتطلب احتكاك مباشر مع المواطنين، تحديات أمنية معينة، التزام بقوانين وأنظمة، التزام بالقانون الدولي الإنساني، الخلفية التي أتى منها العنصر الذي يراد دمجه، الفترة الماضية، الأمن المجتمعي، الخلافات المجتمعية، هذا كلها لابد أن تؤخذ بالاعتبار عند عملية الدمج.
1: دكتور مصطفى، إلى أي درجة يشكل هذا تحديا فعلا؟
2: حقيقة ما رأيناه وما لمسناه بشكل عملي موضوع الدمج العسكري ودمج قوى الأمن الداخلي كانت أكثر سلاسة من بقية يعني نقاط الدمج عندنا،
1: أسهل من المؤسسات المدنية، يعني
2: تمر بسلاسة أكثر ويعملون مع بعض بشكل جيد وبشكل يعني يبشر بالخير إن شاء الله.
1: طيب دكتور عصمت، هناك أيضا حديث عن تسريح قسد لعشرات العناصر المرتبطين بالنظام المخلوع، ما دلالة ذلك؟
0: ببساطة هو هذا التزام بالاتفاق الأساسي، يعني النهاية العناصر الذين كانوا ضمن صفوف قوات النظام المخلوع ومن ثم التحقوا بقسد، في الأصل هم نالوا يعني عفوا في بداية التحرير وتم تسريح الجيش وذهبوا إلى بيوتهم، لكن العناصر يعني ذهبوا والتحقوا بقسد، فبالأصل هم ليسوا عناصر من أصل قوات قسد، فالتحاقهم لا يمكن القبول به، وهذا كان أصلا من ضمن اتفاق يعني من ضمن نص الاتفاق الذي عقد مع قسد، فمن الطبيعي أن يتم رفضهم باعتبار أصلا يعني ذاتياتهم معلوماتهم معلومة، لا يمكن أن يتم تدليس شيء جديد بخصوصهم، فهذا التصرف الطبيعي، ومن منهم مرتكب لجرائم سيتم ملاحقته وفق القانون، فالقضية نعتبرها ضمن السياق الحقيقي والتطبيق الفعلي والحقيقي لاتفاق يعني الاتفاق الذي عقد مع قسد، سواء اعتبرنا اتفاق 10 من آذار أو اعتبرنا اتفاق 29 يناير حسب التوقيع.
1: دكتور مصطفى، يعني هؤلاء جرى فصلهم من قسد بالتنسيق مع الحكومة في دمشق؟
2: موضوع الفصل هذا موضوع خاص بقسد، ولكن القوائم تقدم للدولة للحكومة، وهذه القوائم يتم دراستها ويتم قبول الناس الذين ليس عليهم إشكالات قانونية أو جرائم أو ما شابه ذلك، فأعتقد هذا الأمر تم ضمن هذا السياق، لأن لن يقبلوا وقسد لن تستمر، سيتحول كل شيء إلى الجيش وإلى قوى الأمن الداخلي، ولن تبقى قوات خاصة بقسد بما يسمى تحت هذه المسميات يعني.
1: وستتم محاسبة هؤلاء العناصر؟
2: هؤلاء العناصر إذا عليهم دعاوى وعليهم إشكالات مثله يعني مثل غيره، مثل أي واحد قاعد بالشام ولا قاعد بأي مكان عليه دعاوى عليه أمور، هذا يقدم للمحاكم وللعدالة بشكل طبيعي يعني مثل أي شخص آخر يعني أنه وجوده في مناطق قسد حاليا في محافظة الحسكة لا يحميه من أنه يقدم للعدالة.
1: وماذا ما الآن بعد هذه الخطوة؟ يعني
2: بعد هذه الخطوة يعني هؤلاء الناس يعني الذين حصلوا على العفو من السيد الرئيس ومن الحكومة، كان المفروض أن يعني هروبهم إلى مناطق أخرى هذا يدل أنه عليهم إشكالات أو مطلوبون أمنيا أو هم يعرفون أنفسهم، وهذا يعني الالتزام بقوانين الدولة والخضوع لمحاكمات، والمحاكمات ستكون عادلة ولن يكون هناك تجني على أحد، هناك يعني لن يكون هناك أحكام استثنائية عليهم، فالأفضل يعني الهروب لن يفيد أحد.
1: دكتور عصمت، من الناحية العسكرية ما أهمية اندماج قوات قسد في الجيش؟
0: طبعاً بطبيعة الحال دوماً الجيوش تعتمد على مركزية القرار العسكري وتعتمد على وحدة العقيدة القتالية في هذه الجيوش. الآن اندماج قسد يعني انتهاء وجود جيوب خارج سيطرة الدولة، وأيضاً يعني أن هنا أن القوات العسكرية على الأراضي السورية سيكون لها قيادة مركزية واحدة تحمل عقيدة قتالية واحدة وتحمل يعني منظومة تدريب ومنظومة حركة وسيطرة واحدة، فبالتالي فاعلية عسكرية حقيقية أعلى. وبالتالي أيضا نتكلم اليوم عن جيش سوري احترافي وجيش سوري أكثر فاعلية وأكثر احترافية.
1: وبالنسبة لاندماج عناصر الأسايش في وزارة الداخلية،
0: هون الأمر أيضا يعني في أبعاد أخرى. نتكلم اليوم بطبيعة الحال قسد كانت موجودة في هذه المناطق التي كان أيضا فيها تنظيم داعش، فبالتالي خاضت هذه العناصر التي كان ضمن الأسايش تدريبات خاصة بما يتعلق بملاحقة هذا التنظيم، تحمل الداتا داتا يعني لا بأس بها بما يتعلق بهذا التنظيم. الآن اندماجها ضمن وزارة الداخلية سيعطي تعزيز لوزارة الداخلية بما يتعلق بهذه الداتا، بما يتعلق بطبيعة هؤلاء العناصر المدربة التي يمكنها يعني أن تفيد وطنها وتفيد شعبها بملاحقة هذا التنظيم. كما أن الأمر يتكلم أيضا بانتهاء وجود جيوب يمكن أن يلجأ لها الخارجين على القانون أو الفارين أو الجريمة المنظمة، أو كما حصل مع عناصر وفلول النظام الذين استغلوا وجود مناطق خارج سيطرة الدولة في بداية التحرير وذهبوا إلى مناطق قسد ليرتكبوا جرائم في هذه المناطق. فبالآن لما نتكلم عن منطقة كاملة تحت سيطرة الدولة، عدم وجود مناطق أو جيوب خارج سيطرة الدولة، نتكلم عن ضبط أمني أعلى، نتكلم عن محاربة للجريمة المنظمة بشكل أكبر، نتكلم عن محاربة للإرهاب وداعش بشكل أفضل، نتكلم أيضا عن قدرة أمنية وخدمة أمنية أعلى ومستويات وفاعلية أعلى إن شاء الله فيما تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين. كما نتكلم صراحة على أن هذه المنطقة التي كانت في منطقة الجزيرة العربية تعاني من إشكاليات معينة مبنية على أساس قومي أو على أساس إيديولوجي معين. هذه المنطقة والناس في هذه المنطقة تعرضوا لظلم معين. الآن نتكلم أيضا عن رفع هذه المظالم بإذن الله عز وجل عند اكتمال يعني عملية الاندماج. نتكلم عن رفع هذه المظالم، نتكلم عن تغير في عقلية التعامل الأمني مع أبناء هذه المنطقة الذين عانوا خلال الفترة الماضية من عقلية أمنية معينة تسببت لهم مظالم وسببت لهم إشكاليات. فنتكلم إذن بشكل عام عن منفعة حقيقية تعود بداية على المجتمع المحلي في منطقة الجزيرة العربية، ونتكلم أيضا عن منفعة حقيقية تعود حتى على وزارة الداخلية وأجهزة وزارة الداخلية بالتحاق عناصر مدربة ووجود داتا معينة ضد تنظيم داعش تملكه هذه الوزارة.
1: دكتور مصطفى، برأيك كيف ستنعكس يعني عمليات الاندماج هذه في وزارتي الدفاع والداخلية؟
2: بالنسبة لوزارة الداخلية، حقيقة اندماج عناصر من أبناء المنطقة ضمن قوى الأمن الداخلي هذا يعني يعزز السلم الأهلي ويعطي رياحة للناس عندما يرون أبنائهم من كل الفئات ومن كل الهاي يعني منتظمة ضمن قوى الأمن الداخلي، يعني هذا يعزز ويعطي انطباع جيد عن الحكومة لدى كل فئات الشعب بكل أطيافه.
1: ومن الناحية السياسية برأيك هل يعني هناك نتائج متوقعة؟
2: من الناحية السياسية يعني الأمر حاليا في سوريا الجديدة وفي الحكم الجديد حاليا كل الناس سواسية في ضمن سوريا بعربه وكرده وكل فئات المجتمع. هذا يعطي يعني انطباع جيد لدى كل فئات المجتمع بأن لا تفرق بين الشعب بحسب انتمائه العرقي أو الديني أو غير ذلك.
1: برأيك دكتور عصمت، ما الأهمية السياسية لاندماج قسد؟
0: طبعا أهمية ذلك أهمية كبيرة كما ذكر الأستاذ الدكتور مصطفى. الأمور يتعلق أن هذه المنطقة تعرضت للتهميش، سواء كان بداية بالتهميش خلال الحقبة الأسدية وأيضا تهميش بشكل أخص للمكون الكردي، ومن ثم أبان حكم قسد تعرضت المكونات العربية لشيء من التهميش والظلم، فبالتالي ردا على حالة التهميش الأولى. فاليوم نتكلم إن شاء الله عن بدء حقبة جديدة من مسألة الاندماج الكامل، مسألة السلم الأهلي، مسألة عدم وجود مواطنين سوريين مهمشين. نتكلم إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن مفهوم حقيقي للمواطنة بعيدا عن الشعارات، وتطبيق عملي حقيقي لمفهوم المواطنة، وبالتالي رفع المظلومية التي كانت موجودة على أبناء هذه المنطقة بعربهم وكردهم، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وبالتالي تحسين وضع المنطقة في منطقة الجزيرة السورية، وأيضا على مستوى يعني الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لما تمتلكه هذه المنطقة أيضا من خصائص لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.
1: دكتور مصطفى، يعني لماذا يبدو مسار اندماج القوى العسكرية على خلاف المتوقع يعني يسير قدما أكثر من المؤسسات المدنية؟
2: هذا يعطينا انطباع كامل أن القوى المسؤولة أو القيادات المسؤولة عن الاندماج، سواء ضمن وزارة الداخلية أو ضمن وزارة الدفاع، أنهم صادقون وفي المضي في هذا الاندماج وتطبيق بنود الاتفاق بشكل جيد وسلس. هذا ما أرى.
1: نعم، شكرا لكم دكتور مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي لتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد، كنت معنا من إدلب، والدكتور عصمة العبسي الأكاديمي والباحث السياسي من دمشق. في محورنا القادم نناقش تصريحات ترامب حول وقف الضربات على إيران ووصول المحادثات معها إلى أعلى مستويات القيادة وقرب التوقيع على اتفاق. تابعونا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء. أوضح ترامب أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة وحصول النقاط النهائية على موافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الاتفاق وأنه سيعلن قريبا عن موعد ومكان التوقيع. ينضم إلينا الدكتور إدمون غريب الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم المحلل السياسي من طهران. مرحبا بكما دكتور إدمون. إذا تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بقصف إيران بقوة هذا المساء هذه الليلة، كيف تقرأ ذلك؟
1: تحياتي لك ولضيفك الكريم. يبدو فعلا أن هذا من الأمور التي غير العادية التي نسمعها من الرئيس الأمريكي، فهو من ناحية كان يهدد الليلة بأنه سيقوم الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية ستقوم بشن هجمات جزيرة كثيرة على أهداف إيرانية بما في ذلك جزيرة خارق، وأنه رب للسيطرة عليها. ثم بعد ذلك بفترة قصيرة قال بأنه ألغى الخطط التي كانت قد وضعتها القوات الأمريكية لشن ضربات جوية على إيران، وقال أيضا بأنه بناء على التقدم يعني المزعوم في المحادثات مع إيران، لا نعلم ما هو الموقف الإيراني وما هو الرد الإيراني على ذلك حتى الآن، وهو ما لم تؤكده يعني طهران، وربما الأستاذ حكيم يستطيع أن يخبرنا بذلك.
0: لكن يعني دكتور إدمون تقول أنه يعني التقدم المزعوم في المفاوضات، هل تلمح إلى أن التهديد ترامب بالأساس لم يكن جدياً؟
1: لا أقول ذلك، ولكن أقول بأنه ربما أن الرئيس كان أكثر من مرة يقول أن نحن اقتربنا ووصلنا إلى اتفاق مبدئي مع طهران، ثم تقول طهران شيء يعني مناقض تماما لذلك. في نفس الوقت اليوم مثلا قبل يعني بساعتين تقريبا كان يقول أنه استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران قد وصلت إلى أعلى مستوى من القيادات في إيران، ولكن في نفس الوقت كان قبل ذلك بفترة قصيرة اليوم أيضا قد قال أنه يتهيأ لشن هجمات وضربات قاسية جدا ومدمرة على إيران بما في ذلك جزيرة خارق.
0: أستاذ محمد، يعني برأيك هل نجح التهديد الأمريكي بضربات قوية ضد طهران ربما بتقديم تنازلات من طرف إيران من أجل التوصل إلى اتفاق؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز أستاذ إدموند. بكل تأكيد لحد هذه اللحظة رغم التهديدات المتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، يعني

0: المستمرة، مما تؤكد بأنه الحقيقة اليوم أصبحت التهديدات الأمريكية أضحوكة إلى أبعد درجة. باعتقادي الشخصي اليوم المعادلات تغيرت بالدرجة الأولى. بعد 45 عاما بعدما كانت يعني الاستهداف والحرب كانت في ساحة الظل، في الساحة الرمادية، ألا أنه تغيرت بعد ذلك بعد 7 أكتوبر وانتقلت من الساحة الرمادية انتقلت إلى الساحة المباشرة، بالتحديد الوعد الصادق بنسخته الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن منذ 3 أيام بعدما إيران استهدفت العمق الإسرائيلي تغيرت المعادلة برمتها، وهذه نقلة نوعية في الحرب فيما بين طهران وواشنطن وإسرائيل.
1: طب أستاذ محمد، لكن ألا تعتقد بأنه هذا الكلام فيه يعني شيء من المبالغة بعد كل هذه الضربات التي تلقتها إيران وبعد اغتيالات الصف الأول والثاني وصولا إلى الصف الثالث وتدمير القدرات العسكرية، و80% كما تقول الولايات المتحدة من قدرات إيران ربما العسكرية، منصات الصواريخ، البرنامج النووي، وبالتالي يعني إيران أيضا ليست في وضع جيد؟
0: يعني الحقيقة إذا رجعنا لأصل القضية، نعم الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت أن تغتال السيد الخامنئي، لكن بطبيعة الحال النظام اليوم يعني على يعني واقف، ولم يعني يتضرر النظام الإيراني، واستبدلت الولايات المتحدة الأمريكية السيد الخامنئي بالسيد الخامنئي، هذا بالدرجة الأولى. وكذلك النظام اليوم في أفضل حالاته كذلك، رغم أن أمريكا وإسرائيل استهدف العمق الإيراني لمدة 40 يوما أكثر من 13,751 مكان، لكن في نهاية المطاف أمريكا لم تتمكن من تحقيق أهدافها التي وضعتها على الطاولة، بالتحديد استهداف يعني إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، وكذلك تشينج نظام بسبب الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية بالتحديد.
1: لكن ما يزال الحصار البحري مفروضا على إيران أستاذ محمد، رغم أنه يعني طهران تنفي أو تؤكد إغلاق مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة تقول لا، يعني الحصار البحري مستمر على إيران.
0: بكل تأكيد الحصار البحري مستمر، لكن هل الحصار البحري مستمر فقط على إيران؟ يعني الحصار البحري مستمر على جميع منطقة الشرق الأوسط.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول لا، هناك سفن تجارية تمر تعبر مضيق هرمز يعني بحماية البحرية الأمريكية.
0: يعني لم تعبر أي سفينة عبر مضيق هرمز إلا بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتنسيق ودفع رسوم. لذلك اليوم إيران تمكنت أن تغير المعادلة وتفرض يعني معادلة جديدة على منطقة الشرق الأوسط وعلى مضيق هرمز، أي بمعنى اليوم في حال استئناف الحرب من الغير مستبعد يتم تفعيل الورقة الثانية، وهي ورقة باب المندب التي تمر عبرها أكثر من تريليون ومئة مليار دولار سنويا. إضافة إلى هذا هناك ورقة إيران باتت تلوح بها منذ تقريبا 3 أسابيع، وهي عبور أو يعني عبور أكثر من 7 كيبلات للإنترنت وجميعها ملغمة. لذلك اليوم ما نشاهده الحقيقة إذا رجعنا يعني تكلمنا بصورة واقعية، لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الأمريكية والمنظومة العسكرية الإيرانية، لكن الأوراق الاستراتيجية الإيرانية مما جعلت يعني يمكن أن نقول من المستحيل أن تتحقق الأهداف والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على طاولة على الطاولة. لكن أقول هذه فقط هذه القضية جدا مهمة. بعد يعني البديل الوحيد لحفظ إيران الإقليميا، حفظ الأمن القومي الإيراني وحلفائها في المنطقة في الوقت الحاضر، بعد فتح الشهية لاستهداف العمق الإسرائيلي من قبل إيران واستهداف العمق الإيراني من قبل إسرائيل وأمريكا، باعتقادي الشخصي البديل الوحيد لحفظ الأمن القومي الإيراني وحفظ الأمن القومي لحلفائها في المنطقة باعتقادي الشخصي هو الوصول إلى سلاح نووي. يعني هذا الأمر، لذلك هناك يعني من في إيران
1: يعني
0: هناك
1: ضغوط شعبية. هذا يعيدنا إلى المربع الأول. اسمح لي أسأل الأستاذ إدمون، يعني الحديث عن تقدم المفاوضات والتوصل قريبا إلى اتفاق، هل هذا يعني أنه حلت العقد بما فيها عقدة موضوع النووي، إخراج اليورانيوم المخصب 450 كيلوغرام تقريبا، ويعني إلغاء توقيف تماما مع موضوع التخصيب؟
2: من ناحية

0: الرئيس الأمريكي اعترف بأن هناك لا تزال مفاوضات، كما يقول، مفاوضات دبلوماسية، اتصالات مع الإيرانيين، وأن الإيرانيين قد وافقوا على المقترحات، ولكنه في نفس الوقت أيضا قال بأن الحصار سيستمر على مضيق هرمز إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق. هذه طبعا جاءت أيضا بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي بأنه سيشن ضربات مدمرة الليلة أيضا وساحقة على إيران. وبالتالي هل فعلا حصل الرئيس الأمريكي على رد من إيران يقول بأن هناك تفاهم أو اتفاق؟ غير واضح حتى الآن، على الأقل لا نعلم ما الذي حدث وما هي المعلومات، أم أن هناك أسباب أخرى وراء هذا التحرك من قبل الرئيس الأمريكي. من ناحية يمكن أن نأخذ، عندما ننظر إلى الحروب، أحيانا الحروب تنحرف عن مسارها بطرق غير متوقعة، حتى أحيانا العمليات التي يخطط لها بدقة قد تتعثر، إما بسبب أحداث يعني مفاجئة، أحداث مفاجئة أو عطل في المعدات أو سوء الأحوال الجوية أو كارثة أو سوء من ناحية غير متوقعة. بالتالي هذه يعني قد تحدث وتحدث في كل الحروب، ولكن في نفس الوقت في عملية أبيك فيوري كما تسميها الإدارة الأمريكية، فهي البعض هنا، بعض الخبراء الأمريكيين من دبلوماسيين أمريكيين سابقين وعسكريين بارزين، من بينهم مثلا العقيد ماكغريغور الذي كان مستشار وزير الدفاع في عهد الرئيس ترامب الأول، يقول بأن هناك نجاح تكتيكي للعمليات العسكرية الأمريكية، ولكن هناك فشل استراتيجي. يقول به، وهذا ما في مقابلة ذكرها اليوم، بأن الولايات المتحدة من ناحية كانت ترغب في تحقيق أهدافها منذ بداية هذه العملية العسكرية، وذلك بعد إقناع الرئيس ترامب بأن الهجوم المشترك الإسرائيلي الأمريكي على إيران سيحقق الأهداف المرجوة، وهي أولا إسقاط النظام، بروز نظام جديد مستعد للتعاون أو للتعامل مع الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك نرى بأن هذه الحرب تصاعدت واستمرت وبدأت تترك تداعيات كبيرة، على ليس فقط على القوات المشاركة من قبل الجانبين اللي كانت أمريكية أو إسرائيلية أو إيرانية، أو على أهداف إيرانية بما فيها بنى تحتية، ولكن بدأنا نرى باحتمالات ومخاطر التصعيد. وذكر الأستاذ حكيم نقطة مهمة جدا، وهي أن هنا، وهذا ما بدأنا نسمعه من بعض المسؤولين، أن هذه الأحداث قد تدفع دول كثيرة في المستقبل للاعتماد أو لبناء أسلحة نووية إذا كانت تريد حماية نفسها، وأن ربما هذا قد يدفع إيران لبناء سلاح نووي لحماية نفسها من الضربات التي تأتي إما من إسرائيل أو من الولايات
1: نعم
0: المتحدة.
1: دكتور أدمون، يعني هو في السياسة يقال بأنه الحرب هي وسيلة بالنهاية لتحقيق أهداف سياسية، ما تقوله هو كأنه الولايات المتحدة حتى الآن لم تحقق يعني ما تريده سياسيا من هذه الحرب.
0: ذلك أعتقد أنه إلى حد كبير هناك الكثير من الدقة في هذا التحليل، فالأهداف التي كانت الإدارة تقول أنها ستحققها وأنها ستحققها خلال أيام من بدء العمليات العسكرية لم تتحقق. صحيح أن الإدارة الأمريكية وجهت ضربات قاسية جدا لإيران، وقتل، تم اغتيال القيادة يعني أعلى درجة في القيادة الإيرانية، لقيادات دينية سياسية عسكرية، لعلماء نوويين، تم تدمير الكثير من البنى التحتية من المنشآت. وبالتالي فإن هناك يعني خراب كبير لحق ودمار بإيران، ولكن في نفس الوقت هذا يبدو أنه لم يغير الموقف الإيراني على الأقل حتى الآن. إيران لا تزال تقول بأن قد صعدت هي من جانبها، ويبدو أيضا أن هناك شيء آخر، وهو أن ربما الإيرانيين كانوا يخططوا أيضا في نفس الوقت التي نتنياهو كان يخطط لإسقاط 7 أنظمة في العالم بمساعدة الولايات المتحدة المتحدة بما في معظمها دول عربية أو شرق أوسطية، ولكن

0: ولكن يبدو أيضا وهو يخطط لذلك منذ أكثر من 30 أو 35 سنة، ولكن في نفس الوقت أيضا هذا لم حتى الآن يبدو أن الإيرانيين خططوا لمفاجآت أو عمليات من هذا النوع. رأينا أنه حتى مع اغتيال أبرز هذه القيادات الموجودة في إيران، فإن إيران استطاعت يعني وضع قيادات جديدة وصلاحيات للقوات العسكرية للتحرك بطرق لا تعود بالضرورة إلى دائما إلى القيادة، وبالتالي فإن هذه فعلا تظهر بأن الأمور ليست بالسهولة التي كان يتوقعها لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين.
1: طب أستاذ محمد، الرئيس الأمريكي ترامب يقول بأن المحادثات وصلت الآن إلى أعلى مستويات القيادة في إيران، عن من نتحدث؟ هل يقصد المرشد الآن مجتبى خامنئي منخرط في هذه المحادثات؟
2: كلا إطلاقا، المرشد الإيراني لم ينخرط في هذه المحادثات، بل هو تقريبا يعد من الشخصيات المتشددة أكثر، قد يكون أكثر من والده الذي تم اغتياله قبل شهرين أو شهرين ونصف من ثلاثة أشهر من الآن. لذلك اليوم قضية الحرب وقضية التوافق والتفاهم وكل هذه الأمور تحت يعني يمكن تحت مبني تحت إدارة المجلس الأعلى للأمن القومي بأمانة، وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي السيد ذو القدر، الذي كما أكدنا سبقا اليوم الحقيقة بعد استهداف العمق الإسرائيلي لأول مرة بعد 47 عاما يؤكد هذا، يعني يدل بأنه العقيدة الإيرانية، الرادع الإيراني تغيرت المعادلة من دفاعية إلى رد استراتيجي عنيف داخل العمق الإسرائيلي. لذلك هذا التغير مما يؤكد بأنه اليوم يعني إيران تيقنت بأنه التخلي عن برنامجها الصاروخي والنووي والأوراق يعني أوراقها التي ترجح الكفة لدى إيران، اليوم التخلي عنها بمعنى مواجهة مصير مجهول كمصير ليبيا أو أفغانستان. لذلك كما
1: طب أستاذ محمد، لكن البعض، اسمح لي، يعني البعض يقول هذا الكلام يعني ربما في شيء من الاستعراض، يعني لأنه الإيران هي الطرف، صحيح يعني لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها السياسية، لكن في النهاية الطرف الأكثر تضررا في هذه الحرب هو إيران طبعا، وبالتالي يعني كلامك أيضا ينسف فكرة توصل إلى اتفاق، يعني إذا إيران ستصر على مطالبها في الموضوع النووي والصواريخ والميليشيات الداعمة لها في المنطقة.
2: نتكلم بصورة أكثر شفافية، بعد تولي المرشد الإيراني الذي تم اغتياله قبل 3 أشهر كانت له العديد من الإنجازات، 4 إنجازات مهمة: برنامج الصاروخي، البرنامج النووي، البرنامج الفضائي، دعم حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، ما بين قوسين يسمى النفوذ الإقليمي. بالتحديد هل من المعقول إيران بعدما قدمت كل هذه التضحيات، 1733 شخص تم اغتيالهم من العلماء النوويين

0: هذه سمعتها من بعض المسؤولين الإيرانيين، حتى يعني جهزت نفسها إذا تعرضت إلى ضربة نووية. وأكد المرشد الإيراني الذي تم اغتياله السيد الخامنئي قبل تقريبا 3 أسابيع من اندلاع الحرب، أكد أي ضربة أو استهداف يعني تتعرض لها الجمهورية الإسلامية في العمق الإيراني سيكون الرد مماثلا وإن كان نوويا. يعني إيران طيب. لا تبتعد عن السلاح النووي إذا أرادت، إذا كان هناك قرار طيب. أو ألغيت الفتوى لدى الأدبيات الشيعية وبالتحديد السيد الخامنئي، إذا تم إلغاء الفتوى خلال أفضل حالاتها خلال أسبوع وفي أسوأ حالاتها خلال أسبوعين طيب. يمكن أن تصل إلى سلاح نووي، لكن طيب. في نهاية المطاف لأنه أكثر
1: يعني أنت درجة صعوبة محمد بالتخصيب. الآن هذا الخطاب المشكلة يؤكد المخاوف يعني التي تقول إيران طول الوقت كانت نحن هذا الحرب ظالمة لأنه نحن لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي. الآن أنت لا تذهب بالاتجاه الآخر.
0: لا أنا لا أقول بأنه هناك نية، لكن إذا تعرضت إلى ضربة نووية بكل الأحوال إيران سترد بالمثل. هذا
1: طيب
0: لا
1: اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور إدمون.
0: الأهم
1: لا أعتقد بأنه السلاح النووي طرح دكتور إدمون، لكن هناك تصريحات كانت لترامب بالسيطرة على جزيرة خارك وعلى النفط والغاز الإيراني على غرار فنزويلا، وبالتالي ما مدى جدية ذلك؟
2: أعتقد بأن فعلاً هذه كان هناك هذا الاقتراح موجود، بعض القيادات العسكرية والسياسية خاصة تؤيد ذلك، تعتقد بأنه من الأفضل إرسال قوات برية، ولكن هناك أيضاً قيادات عسكرية سابقة طبعاً لأن العسكريين الذين لا يزالوا في الخدمة لا يتحدثوا، ولكن القيادات العسكرية سابقة تقول أن هذه لن تكون عملية سهلة. إيران أولاً هناك بلاد واسعة كبيرة الحجم، هناك جبال، هناك وديان، هناك صحاري، وبالتالي لن يكون من السهل يعني السيطرة على الأهداف.
1: والرئيس ترامب قال اليوم أنه كان يعني يعول على الأكراد وأنه أرسلنا أسلحة قال للأكراد لكنهم خذلونا ولن ننسى ذلك، وبالتالي كان ربما يعول على يعني تداعيات أو تحرك قوى في الداخل الإيراني ربما.
2: فعلا هذه نقطة مهمة جدا، لذلك لأنه كما تفضلت حضرتك وذكرت فأن أولا هذه المرة الثانية لا والثالثة ربما قد تكون التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي الكرد، حيث كان يقول أنه الولايات المتحدة قدمت أسلحة ولكن هذه الأسلحة لا نعلم إلى أين وصلت وكيف انتهت وأنها لم تستخدم كما نتوقع. أعتقد أنه كان هناك دعم أمريكي وإسرائيلي للمعارضة الإيرانية، بدون شك توجد معارضة داخل إيران وكانت معارضة ضد النظام، ولكن يبدو أن هذه المعارضة إما أنها لم تكن لديها القدرة على تغيير النظام أو أنه، وخاصة رأينا كما حدث في أواخر السنة الماضية أنه كانت هناك مظاهرات ضخمة، ولكن ما يقوله بعض الخبراء ليس فقط الإيرانيين بل يقوله خبراء أمريكيين، وهو أن بدلاً أن هذه الهجمات على إيران، صحيح أنه لا تزال هناك توجد معارضة للنظام في إيران، ولكن بعض هؤلاء بدلاً من أن يتحركوا لإسقاط النظام فأنهم يلتفوا حول العالم لأنهم يشعروا بأن هذا الصراع هو صراع وجودي بالنسبة لإيران وبأن هناك تهديد للإيرانيين للمواطنين العاديين الذين هم يدفعوا الثمن. اليوم مثلاً كان هناك ضربة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام على أهداف تتعلق بالمياه، أي انقطعت قصفت يعني من قبل قوات الأمريكية، وهذه تسقي المياه حسب حوالي 20,000 شخص في إيران. لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات، ولكن هذا الخبر جاء قبل يعني ساعة تقريبا، ولذلك أعتقد بأن هذه أيضا قد تؤيد الفكرة التي تقول بأن في نفس الوقت الذي توجد فيه معارضة أو فموت للنظام، إلا أن هناك إذا وجد الإيرانيون أن إيران كدولة كشعب مهدد يعني مهددة فأنهم سيلتفوا حول العالم الإيراني. بدأنا نرى تصريحات من الحرس الثوري كما بأن هناك ربما موقف قومي أكثر مما هو موقف ديني إلى حد ما.
1: طيب أستاذ محمد، يعني التهديد والتلويح الأمريكي باستهداف المرافق الحيوية، محطات المياه، الجسور، هذا طبعا يعني سيسبب كارثة كبيرة في إيران، وبالتالي ربما ما زلنا نراوح يعني

0: هل سيكون تصعيد أم ينجح الاتفاق بحسب آخر التصريحات التي ترد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وفي هذا السياق، يعني نجاح أي اتفاق يتطلب بعض التنازلات. إلى أي درجة يمكن يعني أن يقدم النظام الإيراني بعض التنازلات كي يصار إلى تجنب هذه يعني استكمال هذه الحرب وبالتالي توصل إلى اتفاق؟
1: يعني إيران منذ اليوم الأول أكدت بأنها أبدت مرونة حول يعني تقليل أو ترقيق اليورانيوم المخصب. هناك أمور خط أحمر عريض تحتها ولا تتفاوض إيران، بالتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني، لكن اليورانيوم نعم يمكن أن تتفاوض حوله وأن يكون ترقيق أو يرجع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشراف الكاميرات، نعم، لكن تصديره إلى الخارج استبعده جملة وتفصيلا، لأنه إيران تعتقد في حال تصديره وأمريكا مرة أخرى كما خرج الرئيس الأمريكي ترامب عام 2018 مرة أخرى يخرج من الاتفاق الرئيس الحالي أو الرئيس القادم، وإيران يعني لا تمتلك نقاط قوة هذه المرة إذا تم تصدير البرنامج،
0: وبالتالي لن تقبل بأن يعني يتم إخراجه إلى روسيا أو دولة أخرى.
1: أستبعده الحقيقة. أنا كشخص مواكب للبرنامج النووي وكمراسل غطيت عام 2015 المحادثات فيما بين طهران وخمسة زائد واحد والتي أدامت 19 يوما وثمانية ساعات، لكن في نهاية المطاف إيران ترفض أن تصدر هذه الكمية. نعم يبقى في إيران تحت إشراف الكاميرات، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرجع إلى نسبة تخصيب 3.76، لكن إذا وصلت طهران وواشنطن إلى نقطة تواصل أو اتفاق، ومرة أخرى أمريكا لا تنفذ بنود الاتفاقية، مرة أخرى إيران تسيطر على هذه الكمية وتقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 70% إلى 90%. لكن الأمر الأهم باعتقادي الشخصي، كلما تعثرت الدبلوماسية ارتفع وزن القوة العسكرية في صناعة القرار الأمريكي، وواشنطن اليوم الحقيقة تستخدم التهديد العسكري لتقصير أو لتقليل المسافة بين الرفض الإيراني والقبول بالتسوية. هذا الأمر بات واضحا، واليوم يعني التهديد يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المفاوضات يعني كأداة لتحقيق أهداف ما بين قوسين أهداف استراتيجية، ليس يعني كغاية بحد ذاتها.
0: نعم، والناحية أخرى الحرب بحد ذاتها يعني والضغط والتصعيد العسكري والتصريحات من أجل التوصل إلى اتفاق. دكتور إدمون،
1: لكن القضية الأهم هذه القضية، واشنطن تريد اليوم الحقيقة أن تجعل التهديد العسكري جزء من البيئة التفاوض، يعني تريد أن تتفاوض تحت القدرة العسكرية، وهذا مرفوض. إيران تريد أن تدخل في مفاوضات مباشرة باحترام متبادل وبندية، لكن أمريكا تريد
0: وليس
1: أن تدخل
0: إخضاع.
1: في مفاوضات مع طهران من باب التنازل، وهذا مرفوض من قبل إيران.
0: دكتور إدمون، يعني في آخر تصريحات أختم معك، الرئيس ترامب قال بأنه هناك نقاط يعني متوافق عليها، وذكر أنه هذا يشمل يعني التوافق بين أطراف معنية بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا والسعودية ودول أخرى. ما هي هذه النقاط التي يمكن يعني أن يجري اتفاق عليها بين مختلف الأطراف بما فيها إيران طبعا؟
2: أعتقد أن هذه المسألة هي فعلا مهمة، ومن بينها أهم الأمور طبعا فتح مضيق هرمز، والذي الآن هناك الحصار الإيراني، وإيران قالت لن يتم السماح لأي ناقلات أو سفن تجارية بالعبور. في نفس الوقت أيضا الإدارة الأمريكية تفرض حصار على إيران، وبالتالي فإن موضوع هرمز هو الموضوع الأساسي. الموضوع النووي أيضا أساسي، وربما حدثت تغييرات مهمة. رأينا لأول مرة أن ويتكوف وكوشنر وهما المبعوثين اللذين يفاوضان الإيرانيين طبعا عبر أطراف أخرى، ولكن في نفس الوقت أيضا فإن هؤلاء في الأسبوع الماضي لأول مرة التقوا بمسؤولين وخبراء نوويين أمريكيين، وبالتالي كانت هناك بعض المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بأنه قد يتم التوصل إلى تفاهم، أي بأن إيران قد توافق على السماح كما ذكر الأستاذ حكيم ترقيق أو تقليص نسبة يعني نسبة التخصيب فيها.
0: نعم.
2: حسب اتفاق 5+1 كانت 3.67، إذا تم الاتفاق على تقليص هذه النسبة ومشاركة وكالة الطاقة الذرية الدولية في

0: عمليات تفتيش وإشراك أمريكيين بينهم، فإن ذلك
1: نعم
0: قد يؤدي إلى تفاهم. الدول الأخرى أيضا هي شيء من الضمانات التي يمكن أن تقدم لإيران.
1: شكرا لكما دكتور إدمون غريب، الباحث في معهد واشنطن للسلام والتنمية من واشنطن، ومحمد علي الحكيم، المحلل السياسي من طهران. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الداخلية تعلن استكمال جمع طلبات تجنيس الأكراد وتمنح مهلة للمقيمين خارج البلاد لاستكمال تقديم أوراقهم. مسؤول حكومي يكشف عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق في دير الزور، ووحدة مياه هجين تعلن عودة محطات الشرب المتضررة إلى الخدمة. تركيا تنفي إعادة اللاجئين السوريين وأجانب إليها بموجب اتفاقية مع أوروبا، وتقول إن الأشخاص من الدول الثالثة يعادون إلى بلدانهم الأصلية. اتفاق أمريكي إيراني محتمل خلال الأيام المقبلة في جنيف، وأكسيوس يتحدث عن استعدادات لوجستية أمريكية لسفر نائب ترامب لتوقيع الاتفاق. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية بشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها، تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لموعد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. تنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما أعلنته وزارة الداخلية حول استكمال جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين. ضعينا في تفاصيل ما يجري.
1: نعم، مرحبا ديما. حقيقة يعني بعد أيام قليلة سوف يتم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عبر معرفاتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد لإجراء مقابلات الدفعة الأولى من المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية السورية وفقا للمرسوم 13. طبعا ديما، واليوم يشير إعلان وزارة الداخلية أنها تسلمت جميع طلبات التقديم على الحصول على الجنسية السورية من قبل المكون الكردي المقيم على الأراضي السورية وفقا للمرسوم 13، وباشرت اللجان المختصة بدراسة

0: الوثائق بتدقيقها بتحليل البيانات بالتأكد ممن إذا كانت البيانات جميعها مسلمة في الأوقات المحددة لتعلن خلال الفترة من 14 إلى 16 من حزيران عن مواعيد أو قوائم الأسماء بمواعيد المقابلات من الدفعة الأولى. طبعا ويعني منحت وزارة الداخلية أيضا مهلة إضافية أو ستمنح مهلة إضافية بعد الإعلان عن قوائم التي يعني سوف تتم معها المقابلة في الأيام المقبلة. سوف تمنح مهلة إضافية للكرد السوريين المقيمين في الخارج الذين تقدم ذويهم بالوثائق اللازمة والبيانات لاستكمال طلبات أيضا الحصول على الجنسية. طبعا وفقا لآخر تحديثات أو آخر إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية وفقا لآخر تحديث يعني وأشارت إلى أنه تم تسليم أو تسلمت 2892 طلبا من طلبا عائليا بينما تسلمت أيضا 10526 طلبا فرديا. طبعا تصدرت محافظة الحسكة بحسب تصريحات وزارة الداخلية عدد الطلبات المسجلة وهي 2772 بينما 32 طلب من دمشق فيما توزعت بقية الطلبات على كل من محافظتي الرقة ودير الزور. طبعا ديما يعني تسليم الجنسية السورية أو في قبل تسليم الجنسية السورية المقابلات سوف تتم بنفس المراكز المتخصصة التي استقبلت فيها طلبات الحصول على الجنسية السورية وفقا للمرسوم 13. أيضا يعني بالنسبة إلى أول موعد حددته وزارة الداخلية سابقا لتسلم الوثائق المرتبطة بتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية هو في 6/4/2026 وقامت بتمديده مرة إضافية لتتمكن من الحصول على جميع الطلبات الراغبة بالتقدم للحصول على الجنسية السورية وكانت هي المرحلة الأولى وهي يعني بتسلم تلك الوثائق وتدقيقها ودراستها طبعا وفقا للمرسوم رقم أو المرسوم الرئاسي 13 الذي ينص على منح الأكراد السوريين أو المقيمين في الأراضي السورية الجنسية السورية بمن فيهم مكتومو القيد.
1: شكرا جزيلا مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدا من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ عامر الشيخ. وأفادت رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية والتي شملت قطاعات التعليم والزراعة والاستثمار إلى جانب دعم الحرف والصناعات المحلية. كما أضافت الرئاسة أن الشرع استعرض خلال اللقاء خطط الدولة ورؤيتها لمرحلة إعادة البناء والتنمية مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع أبناء الشعب السوري والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيار الماضي التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم أخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قالت لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء لسوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس. أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء إلى سوريا. كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح المصدر أن عبدي لا يسعى إلى منصب رسمي في الدول بل ينشغل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد.

0: محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات. كما في السياق أشار أيضا المصدر إلى أن الحديث عن حل قسد ما يزال سابقا لأوانه، موضحا أن الإعلان عن هذه الخطوة لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين. افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وذلك بحضور السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين.
1: ستقدم هذه القنصلية على حوالي 1.5 مليون سوري يقطنون في المنطقة الجنوبية من الجمهورية التركية، ستقدم حوالي 1000 معاملة يوميا تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات القنصلية، بدءا من إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى تنظيم الوكالات واستخراج الوثائق وتصديقها. ختاما نؤكد في وزارة الخارجية والمغتربين أن افتتاح هذا المبنى ليس مجرد افتتاح مبنى إداري يقدم الخدمات، وإنما هو جسر ومكان للربط ما بين سوريا وجاليتها الكريمة الموجودة في تركيا. ونؤكد على سعي وعمل وزارة الخارجية والمغتربين بشكل دائم على تحسين وتعزيز ورفع جودة الخدمات القنصلية حتى تؤمن خدمة كريمة للمواطن السوري حيثما وجد.
0: هذا وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في كلمة له خلال افتتاح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية، إن افتتاح القنصلية يمثل إعلانا صريحا بعودة المؤسسات لنشاطها الدبلوماسي وترسيخا لعمق العلاقات والتعاون بين الشعبين السوري والتركي.
2: من غازي عنتاب، هذه المدينة الأصيلة التي احتضنت السوريين في أصعب الظروف والمراحل، نعلن افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية، لتكون هذه الخطوة امتدادا طبيعيا ينهض بوطننا وبنيانا شامخا يستظل به السوريون بعد طول عناء، وإعلانا صريحا بعودة المؤسسات لتكون حلقة جديدة في إعادة تعريف الوطن وتعزيز الانتماء. نقف اليوم باعتزاز لنرسم البسمة على وجوه أبناء وطننا، مؤكدين عمق علاقاتنا مع الجوار، وإنما نشهده اليوم دليل على التعاون الراسخ بين الشعبين السوري والتركي واتصال وثيق لمعاني الأخوة التي تجمع بلدينا.
0: من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزيل أن إعادة افتتاح القنصلية العامة السورية في غازي عنتاب ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية بين البلدين. جاء ذلك خلال مرسوم الافتتاح التي حضرها وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين الأتراك والسوريين، حيث أشار أوزيل إلى أن الروابط التاريخية التي تجمع غازي عنتاب بالمدن السورية تجعل هذا الحدث ذا أهمية خاصة، لافتا إلى أن القنصلية كانت تعمل بين عامي 2005 و2011، في حين ستعمل اليوم على تلبية الاحتياجات القنصلية للسوريين المقيمين في المدينة ومحيطها.

في أخبارنا الميدانية، استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن فرقها باشرت بأعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، مؤكدة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في

0: وزارة الدفاع.
1: استكمالاً لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية، انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: نفذ مواطنون من مدينة دير الزور اعتصاماً مفتوحاً تعبيراً عن رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولات إعادة تعويم رموز النظام المخلوع والجهات الداعمة له وللميليشيات المرتبطة به، مطالبين بضرورة المحاسبة الشاملة لكل من تورط في الانتهاكات ضد الشعب السوري على مدار السنوات.
2: بس قبل ما تكون هاي الإدارة إدارتنا، هاي البلد بلدنا، فإحنا نقول للدولة لا تحطينا بخيار إما الدولة وإما الثورة، لا تحطونا بهذا الخيار لأنه أكيد ما رح نختاركم إذا خيرتونا بين الخيارين.
3: هاي من اعتصام الكرامة من ساحة دوار السبع بحرات. بدأ تجمع الأهالي عند دوار السبع بحرات.
0: التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين، وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين. قتل 5 أشخاص بينهم زوجان سوريان يعملان في المجال الطبي إثر هجوم مسلح نفذه من وصفته السلطات بعنصر منفلت استهدف محيط منزل وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدنان عبد الرحمن الشيخ في مدينة المنصورة. كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية يمنية بأن الهجوم أسفر عن مقتل جندي من حراسة المنزل، بالإضافة إلى الطبيبين السوريين اللذين تصادف مرورهما في موقع الحادث أثناء توجههما إلى عملهما في مستشفى قريب. كما أشار المكتب الإعلامي للمحافظ إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب الهجوم أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 4 آخرين من القوات الأمنية، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من محاصرة المهاجم وتصفيته، في حين فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا حول المنطقة وباشرت في التحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات للحادثة.

جردت السلطات الفرنسية مواطنا فرنسيا مدانا بتجنيد شبان القتال في سوريا خلال السنوات الماضية من الجنسية الفرنسية وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية. واتهمت النيابة الفرنسية فارس المولود عام 1984 في شرق فرنسا لوالدين مغربيين بالمشاركة في أعمال مسلحة ضمن صفوف تنظيم داعش قبل أن ينشق عنه وينضم إلى مجموعة يقودها الفرنسي عمر ديابي المرتبطة آنذاك بجبهة النصرة. كما دانت السلطات القضائية بقيادة مجموعة من المقاتلين الشباب الناطقين بالفرنسية مطلع عام 2014، وذلك خلال فترة غياب ديابي الذي كان قد غادر إلى السنغال. هذا وفي عام 2020 أصدرت محكمة في باريس حكما بسجنه لمدة 22 عاما مع إلزامه بقضاء ما لا يقل عن ثلثي مدة العقوبة.

0: في أخبارنا المحلية، أعلن محافظ دمشق مروان إدل بإطلاق أعمال التنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة البرامكة وسط العاصمة. يضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، إضافة إلى مركز تجاري وخمسة طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفي 6500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ، و8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. كما أكد إدل بأن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أنه لن يشارك حاليا في أي مشاريع استثمارية في سوريا حتى بالشراكة مع جهات حكومية، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط في المرحلة الحالية. أوضح الحبتور في مقابلة مع محطة CNN CNBC أن الأولوية الآن إلى أن تكون للسوريين في إعادة بناء اقتصاد بلادهم ثم للمستثمر العربي، مؤكدا على أنه مستعد للعمل مع السوريين متى يريدون، ومشيرا إلى أن السوريين يتمتعون بعقلية تجارية يعرفون كيف يديرون الأعمال، وهو أمر جيد. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حاليا على استكمال إعداد وتجهيز ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عنها. وأشار الحلبي إلى أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشددا في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافئ الفرص بين جميع المتقدمين. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعتها الإضراب العمالي الذي شهدته شركة زنوبيا للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على أسباب الإضراب ومعالجة قضيته. وأوضحت مديرية تفتيش العمل في الوزارة لسانا أنها أوفدت لجنة تفتيشية شاملة إلى الشركة، حيث استمعت إلى مطالب العمال وإلى إدارة الشركة، وأجرت حوارا مباشرا بين مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار الإنتاج. ويواصل عمال شركة زنوبيا للسيراميك والبورسلان في منطقة الكسوة بريف دمشق إضرابهم، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتقاعس الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتأمين الصحي وظروف العمل.
1: قبل العيد أعطانا سلفي مليون.

0: ليرة. طبعا العامل الجديد راتبه هو 1,700,000.
1: صحيح.
0: اعطانا سلفي 1,000,000 ليرة. تمام؟ بعد العيد العامل عنده يوم غياب او يوم بلا راتب اخذ 600,000. 600,000 يا جماعة شو بدي يكفوا عيلة؟
2: نحن عندنا مطالب محقة وبدنا اياها، والشباب حكوا عنها، يعني زيادة الاجور والرواتب والتأمين الصحي، واهم شيء عدم امتهان كرامة العامل والفصل التعسفي. يعني احنا قبل الرواتب والاجور هي المعاملة الكريمة للعمال. يعني مو معقولة انا اليوم عامل له 24 سنة بمسكه هيك واقول له الله يعطيك العافية على الباب بدون اي حقوق واي هيك، روح حصل حقك اذا بتحصل.
3: من فترة شهر طلعت على رجلي العرباية، كسرت رجلي. جابوني الشباب من جوا من المعمل لبرا بعرباية تبع البضاعة. رحنا على الدكتور، الدكتور ما هنيك الدكتور، رجعوني فخيرني. قال يا بتضل لحالك الدكتور الشوفير، يا بتضل لحالك، يا اما بتروح معي على مسؤولية الشركة. فقلت له كان يوم خميس، قلت له لا بروح على الشركة، شو ظني لحالي انا هون ما معي حدا يعني. جيت لهون فتنا عند خالد قبلان، انا رجلي هيك طبريت وفي شهود وفي اثباتات وفي تصوير. قال خالد قبلان ما في شيء رجلك. قام في شبحه، قال انه شلون ما في رجلك مثل البالون، شلون ما في شيء؟ اروح ارجعوا على الكسوه وراح ارجع احاكي الدكتور. رحنا لهنيك جبر يا طلع معي كسر بالمشط الرابع وتمزق اربطه. حولوني على التامينات. انا من تاريخ الاصابه لليوم انا راتبي هون واقف بالمعمل. على راتب التاميني 750,000 ولسه هلا ما اخذتهم.
4: يعني بصراحه وضع اقتصادي سيء. انت اليوم كصاحب منشاه، كصاحب منشاه شغلك وتسييرك كله بالدولار، ليش طيب راتب العامل معلق على السوري؟ يعني انت بتجي اليوم بيرتفع الدولار بيرتفع بضاعتك بالسوق، وانا واحد عم بشتغل عندك ومستهلك بنفس الوقت، بتحاسبني بمجال عملك وبما يناسب مصلحتك بالدولار وتجي تشغلني عندك بالليرة السوري؟ هون هذا الشيء يعني مو عدل، مو حق، ولا في قانون بيأيده. يعني
5: يا قانون احمينا احمينا،
6: يا قانون احمينا احمينا،
5: نقابه.
7: تحولت الدراجات النارية في سوريا إلى وسيلة نقل أساسية للكثير من المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات، إلا أن انتشارها المتزايد رافقه ارتفاع في حوادث السير والمخالفات المرورية، ما يثير من مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ويدفع نحو تشديد الإجراءات التنظيمية.
8: تحولت الدراجات النارية في سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى وسيلة نقل أساسية يعتمد عليها كثير من المواطنين للتنقل والعمل في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات العامة وصعوبة تأمين وسائل نقل بديلة، إلا أن هذا الانتشار الواسع ترافق مع تزايد المخاوف المرتبطة بالسلامة المرورية مع ارتفاع أعداد الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة وغياب الالتزام بإجراءات الأمان. وبين التهديد ومصدر العيش أصبحت الدراجات النارية بالنسبة للمواطنين حلاً عملياً لتخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل. في المقابل يرى آخرون أن الاستخدام العشوائي لهذه الوسيلة أسهم في زيادة المخاطر على الطرقات، وسط شكاوى من عدم التقييد بقوانين السير وقيادة الدراجات من قبل فئات عمرية مختلفة دون ضوابط كافية. وزارة النقل بحثت مشروعاً يهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الدراجات النارية والحد من الحوادث المرورية المرتبطة بها عبر دراسة إجراءات تنظيمية وتوعوية تستهدف رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتحسين شروط السلامة على الطرقات. ضجيج وحوادث وعقوبات بحق المخالفين، وبين الحاجة المتزايدة إلى الدراجات النارية وضرورة تنظيم استخدامها تبقى السلامة المرورية التحدي الأبرز أمام الجهات المعنية للحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطرق.
7: كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. وبحسب الخضر تشمل خطط الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة.

0: فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور فتتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطلة الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي بكلفة 6 ملايين دولار. أكد رئيس وحدة مياه جين في ريف دير الزور عزيز السلمان أن محطات مياه الشرب المتضررة من فيضان نهر الفرات عادت إلى العمل بعد أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات والمعدات لا يزال يعيق استكمال أعمال التأهيل. وأوضح السلمان أن محطة هجين توقفت لثلاثة أيام، فيما توقفت محطة أبو الحسن لثمانية أيام بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وعقب انحسار الفيضان بادرت الفرق الفنية إلى رفع سواتر ترابية بارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف لحماية المحطات مستقبلا. وأشار إلى أن صهاريج اليونيسف أسهمت في تأمين المياه خلال فترة الانقطاع، غير أنها لم تغطي سوى 20% من احتياجات السكان المتضررين. وينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمشاريع الطرق والجسور وإعادة تأهيلها في دير الزور. ما أبرز هذه المشاريع التي ستنطلق في المرحلة الحالية من العام الحالي؟
1: صباح الخير لك ديما والسادة المشاهدين. هذه هي الخطة، يعني وضعت قبل نحو شهر تقريبا، أو ربما في بداية يعني الفيضان الذي أصاب المنطقة خلال الفترة الماضية، وتم التأكيد عليها بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور برفقة 10 وزراء والأمين العام لرئاسة الجمهورية. كان هناك حديث يعني عن إعادة أو تخصيص ميزانية للمنطقة الشرقية بشكل عام، وليس فقط دير الزور، لكن بدايتها ستكون من دير الزور عبر ربط الضفتين ببعضها بعد يعني انجراف الجسور البدائية والترابية التي هي كانت كحل إسعافي خلال السنوات الماضية، ولعل أيضا العام والنصف الماضي بعد إسقاط النظام كان يعني قد سلكت هذه الطرق أو هذه الجسور بشكل يعني كثيف جدا، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة عدة مرات قبل حتى أن يصل الفيضان إلى المنطقة. يعني وصول الفيضان إلى المنطقة واطلاع الرئيس بذاته على يعني حال المنطقة والعبارات التي تنتقل بين الضفتين والمخاطر التي تنتج عن هذا العمل، كان هناك إقرار لإعادة ربط الضفتين ببعضها. ويعني من أبرز المشاريع هي ربما ربط الضفتين بجسرين حربيين مؤقتين، ريثما يكون هناك يعني جسور يعني دائمة إذا صح التعبير. وقال بأن هذه العملية يعني تستغرق 12 شهرا وستكون يعني العبور للضفة الأخرى عبر جسور حقيقية يعني بمعايير جيدة. ستنفذ هذه العملية عبر وزارة الإسكان، ويعني حقيقة بالتعاون مع بعض الوزارات حسب ما نعرف أو ما وصلنا من معلومات. الميزانية التي خصصت هي 37 مليون دولار بالإضافة و200 ألف مليون. أهمية هذا الحدث هو الآن بهذه الأثناء عمليات التنقل بين ضفتي نهر الفرات تعتبر خطرة للغاية، والسيارات ربما بشكل يومي ما يقارب 2000 سيارة تنتقل من ضفة إلى أخرى عبر عبارات بدائية خطرة، وبشكل شبه يومي يكون هناك سقوط لهذه العبارات. العام الماضي سجلنا ما يقارب 13 وفية جراء غرق هذه العبارات، فكان لابد من إقرار هذه الموازنة للبدء بعمل وربط الضفتين ببعضها. لكن هنا أيضا يجب لفت الانتباه أن طريق دير الزور دمشق، والذي أيضا حصد أعداد كبيرة من أهالي المنطقة، لم يكن ضمن هذه الخطة. ربما كان بعض المشاريع تصل من يعني الحدود الإدارية لحمص حتى ريف دمشق الشرقي، لكن ضمن دير الزور 200 كيلومتر هذه المنطقة ليست ضمن هذه الموازنة، ليست ضمن هذا المشروع. فإذا العمليات بدأت فعلا على جسر السياسية ب يعني أعمال بسيطة، وهي إذا صح التعبير هي يعني بدء بسيط لأعمال ترميم هذا الجسر قبل نحو 3 أشهر.

0: زار يعني وفد
1: نعم
0: أيضا رئاسي ووزاري على جسر السياسي للاطلاع على حاله. جسور دير الزور الستة التي تربط الضفتين
1: نعم
0: على
1: أعرف
0: النهر الأساسي دونما الفرعي دمرت خلال السنوات الماضية بقصف طيران التحالف الدولي، وكذلك الأمر بوقع قصف
1: نعم
0: قوات الأسد والطيران الروسي.
1: أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي صحة الأنباء حول إعادة لاجئين سوريين وأفغان وباكستانيين من ألمانيا إلى تركيا، مؤكدا أن اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي تخص فقط المواطنين الأتراك. وأوضح المركز في بيان أن الأشخاص من الدول الثالثة يعادون إلى بلدانهم الأصلية وليس إلى تركيا، نافيا وجود أي آلية تسمح بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي التركية بموجب الاتفاقية، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من أنقرة ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بنفي تركيا لإعادة لاجئين سوريين وأجانب.
2: ديما تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية ينفي بصحة الأنباء التي تم تداولها في الإعلام التركي حول إعادة لاجئين سوريين وأفغان وباكستانيين من ألمانيا إلى تركيا بموجب اتفاقية إعادة القبول الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقال في بيان له بأن الاتفاقية لا تشمل الأجانب من جنسيات أخرى، وإنما تطبق فقط على قبول المواطنين الأتراك في الحالات التي تنص عليها بنود الاتفاق. المركز أكد أن مواطني الدولة الثالثة لا تتم إعادتهم إلى تركيا بموجب هذه الاتفاقية، بل يتم التعامل مع أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية عند استكمال الشروط اللازمة. ديما البيان أشار إلى أن المعلومات التي جرى تداولها عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نقل لاجئين سوريين أو أفغان أو باكستانيين من دول أوروبية إلى تركيا هي بيانات لا تستند إلى معطيات صحيحة، مؤكدا عدم وجود آلية قانونية تسمح بإعادة هؤلاء الأجانب إلى الأراضي التركية ضمن إطار اتفاقية إعادة القبول. ديما البيان دعا أيضا المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام التركية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول مثل هذه الأخبار التي تتعلق باللاجئين وكل الأخبار التي تتعلق بملف الهجرة واللجوء، محذرا من نشر أو تداول المعلومات المضللة التي أسماها بأنها قد تثير البلبلة وتؤدي إلى فهم خاطئ للاتفاقيات المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ديما هذا التوضيح يأتي في ظل انتشار مزاعم خلال الأيام الماضية حول اعتزام تركيا إعادة لاجئين أو قبولها للاجئين يتم ترحيلهم من دول أوروبية إلى تركيا، ويوم مزاعم نفتها السلطات التركية عبر هذا البيان.
1: أشكرك جزيل الشكر يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من أنقرة. أعلن المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع استصدار أذون دخول إلى سوريا للمعلمين السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة في تركيا الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المقابلات المعلنة الخاصة بإعادتهم إلى وظائفهم في بلادهم. أوضح أيضا أكتع في منشور أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة بين فرق أو فريق منبر منظمات المجتمع المدني وفريق إدارة المنظمات في رئاسة الهجرة التركية في أنقرة بهدف تسهيل مشاركة المعلمين السوريين في المقابلات المقررة داخل سوريا، مشيرا إلى أن أول مجموعة من المعلمين دخلت الأراضي السورية يوم أمس الخميس للمشاركة في المقابلات. إلى لبنان، أكد الرئيس اللبناني في مقابلة مع رويترز أن مستقبل لبنان بيد اللبنانيين فقط وليس بيد إيران أو إسرائيل، مشددا على رفض أي تدخل خارجي في القرار اللبناني. وقال إن لبنان لا يقبل أن تملي عليه إيران.

0: مواقفه أو أن يتحول إلى ساحة لصراعات الآخرين، معتبرا أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء التوتر. كما أضاف عون أنه لا خيار سوى التفاوض للوصول إلى تسوية، محذرا من أن استمرار حالة الحرب سيضر بالمجتمع الذي يدعي حزب الله الدفاع عنه. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بإعادة الأمن إلى المستوطنات الشمالية المحادية للبنان في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تلمح إلى إمكانية توسيع النهج العسكري الإسرائيلي المتبع في غزة ليشمل الساحة اللبنانية. وجاءت التصريحات خلال اجتماع حكومي عقد في مستوطنة نوف هجليل شمال إسرائيل، حيث أكد نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله على الحدود اللبنانية، معترفا في الوقت ذاته بأن مسيرات الحزب لا تزال تمثل تحديا أمنيا بارزا، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير وسائل للتصدي إليها. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك معنا مايا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية اللبنانية وأهمية هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا فيما يتعلق بأن مصير أو مستقبل لبنان بأيدي اللبنانيين.
1: نعم ديما، صباح الخير لك وللمشاهدين. هذه التصريحات قديمة متجددة تأتي في السياق نفسه لرئيس الجمهورية جوزيف عون، وأيضا أكد يوم أمس لرويترز بأن مستقبل لبنان بيد اللبنانيين وليس بيد إيران، وليس على إيران أن تملي على لبنان ماذا سيفعله، وأن لبنان ليس ساحة للآخرين لحروب الآخرين على أرضه. وبالتالي أيضا قال أن حزب الله يتحمل المسؤولية ما إن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار ولم يلتزم حزب الله، وبالتالي هو سيضر البيئة التي يدعي بأنه يدافع عنها بحسب كلام رئيس الجمهورية. كذلك أيضا انتقد جوزيف عون المسار الإسرائيلي وما تقوم به إسرائيل، قائلا أن إسرائيل تماطل وتقوم بمضيعة الوقت بما يتعلق بالمسار التفاوضي والتفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، وقال أن الجلسة المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري يونيو الجاري ستعقد ما إن تم تأجيلها من قبل إسرائيل، أي أن لبنان ملتزم بمواعيدها، ولكن إن تم تأجيلها فإذا إسرائيل تتحمل المسؤولية. هذه التصريحات كما ذكرت ديما هي لطالما يقولها رئيس الجمهورية، وهو الذي يحاول بشتى الوسائل إنهاء هذه الحرب، ويقول أيضا بأن المفاوضات هي سببها الرئيسي، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إنهاء حالة الحرب وعودة النازحين إلى بلادهم وتحرير الأسرة.
0: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. في أخبار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع، ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. وأشار ترامب إلى عدم تمكنه من حضور توقيع الاتفاق الذي سيجري في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. كما أضاف ترامب أن الحرب انتهت مع إيران وأن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا رائعا مع إيران. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. وأضافت الخارجية أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدة أن طهران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصفه خطوطا حمراء لها. كما أوضحت الخارجية أن باكستان وقطر فاعلتان في الوساطة، مشيرة إلى أن نص التفاهم جاهز الآن تقريبا. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران

الولايات المتحدة قد توقعان على اتفاق خلال الأيام المقبلة في جنيف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري استعدادات لوجستية لسفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف لتوقيع الاتفاق. أضاف الموقع أن التوصل

0: برسوم عبور. وبالنسبة لمسألة تخصيب اليورانيوم، يشير الموقع إلى أن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. وينضم إلينا دكتور حسين الديك، أستاذ في العلاقات الدولية، معنا مباشرة من القدس المحتلة. مرحبا بك معنا دكتور حسين. فيما يتعلق بالحديث عن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني محتمل خلال الأيام المقبلة في جنيف، بين النفي الإيراني والتأكيد الأمريكي، كيف يمكن تفسير هذا الاتفاق في هذا التوقيت تحديدا؟
1: صباح الخير لك يا أنسة ديما وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. من الضروري في البداية أن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، ونتحدث عن إعلان مبادئ، ولا نتحدث عن اتفاق. لا يوجد اتفاق، كل ما يتم الحديث عنه هو خطوط عامة، مذكرة تفاهم، إعلان مبادئ بقضايا عامة وليست تفصيلية. ووفقا للقانون الدولي واتفاقية معاهدة المعاهدات، هناك فرق شاسع ما بين مذكرة التفاهم والاتفاقية. مذكرة التفاهم تكون غير ملزمة، تكون قضايا عامة وغير مؤثرة، بينما الاتفاق يكون ملزم للجانبين ويكون فيه تفصيلات دقيقة. ما يجري الحديث عنه هو إعلان مبادئ لإطلاق مسار تفاوضي لمدة 60 يوما. خلال هذا المسار التفاوضي، إما أن تنجح المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق، وإما أن تفشل هذه المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق. ونعود للمربع الأول، حتى إعلان المبادئ هذا، حتى اللحظة هناك تفاؤل أمريكي كبير وإعلان أمريكي، وفي الوقت ذاته يوجد تحفظ إيراني، علما بأن كل ما يدور على قضيتين أساسيتين، فتح المضيق والإفراج عن بعض المليارات المجمدة لإيران. لم تقم الحرب منذ البداية من أجل فتح المضيق، المضيق كان مفتوحا، والأموال المجمدة لم يكن هناك خلاف أمريكي إيراني عليها، الأموال المجمدة منذ سنوات. القضايا الأساسية بتقديري رحلت إلى المفاوضات، ولكن إعلان المبادئ هذا أو مذكرة التفاهم جاء بضغط من الوسطاء الباكستانيين وعدد من الدول الإقليمية في الشرق الأوسط لإعطاء مجال للمفاوضات وللخيار السياسي والتفاوضي. ولكن بتقديري أن الحسم العسكري والعمل العسكري ما زال موجودا على أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتظارا لما سوف يحصل خلال 60 يوما المقبلة. إضافة إلى ذلك، تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يتم الحديث عنه من إعلان مبادئ أو مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية ليس ملزما لإسرائيل. لذلك أريد أن يكون هناك خفض لسقف التوقعات من هذا الحديث أو هذا التوقيع الذي سيتم بعد يومين في سويسرا ما بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: يعني هل يمكن أن تنهار التفاهمات في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء الذي سيكون في الأيام القادمة؟ هل يمكن أن تفشل؟
1: نحن الآن أمام سيناريوهات واضحة. أولاً إعلان المبادئ المزمع الإعلان عنه أو التوقيع عليه بعد يومين في سويسرا أمام خيارات. أولاً ربما ينجح هذا التفاهمات ونذهب إلى توقيع على مذكرة التفاهم تلك، أو ربما في الوقت ذاته تفشل ولا نذهب للتوقيع على مذكرة التفاهم تلك، وربما يتم تأجيل هذا التوقيع. فنحن أمام ثلاث سيناريوهات. هذا من جانب. من جانب آخر نذهب إلى الخطة باء، فيما لو تم التوقيع على مذكرة التفاهم تلك بعد يومين في سويسرا، هذا لا يعني أننا وصلنا إلى اتفاق، سنذهب إلى إطلاق مسار تفاوضي. قبل إطلاق هذا المسار سيتم افتتاح مضيق هرمز بالكامل والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة وفترة مفاوضات لمدة 60 يوم. إما أن تنجح هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، وبتقديري هذه فرضية ضعيفة جدا ولن يتم الوصول إليها، أو يتم إعلان عن فشل المفاوضات ويعود العمل العسكري على الطاولة وعلى التنسيق.

0: التنفيذ بقوة من قبل واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وإما أن يتم تمديد المفاوضات. بتقديري نحن ذاهبون بعد الدخول في مرحلة التفاوض أمام خيارين اثنين، إما تمديد المفاوضات لفترات وأجال أخرى، وإما الذهاب إلى العمل العسكري، ولكن العمل العسكري لن يكون قبل شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل نظرا لحسابات سياسية مهمة في واشنطن وتل أبيب.
1: طيب، ماذا عن دور الوسيط من خلال هذه المفاوضات بين إيران وأمريكا؟
0: بكل صراحة وبكل وضوح، الوسيط الباكستاني خلال الفترة الماضية قام بدور ساعي بريد، ولم يكن لديه تدخلا قويا أو تأثيرا على أي من الجانبين، لذلك لا نرى أي مرونة في القضايا الرئيسية ذات المحل الخلاف، وهي نتحدث عن البرنامج النووي، الصاروخ، برنامج الصواريخ البالستية، وبرنامج وقضية الأضرب والوكلاء، إضافة إلى اليورانيوم المخصب الذي يقدر بحوالي 350 كيلوغرام لدى إيران. هذه القضايا لم يتم النقاش فيها. حصر الوسيط الباكستاني عمله في قضية واحدة، وهي إطلاق مسار تفاوضي، افتتاح المضيق الذي كان مفتوحا قبل هذه المواجهة العسكرية، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. لذلك الوسيط لا يمتلك عصا سحرية، ولا يمتلك بتقديري أي أدوات ضغط، لا على طهران ولا على واشنطن. لذلك انحصر دور الوسيط خلال الفترة السابقة بنقل الرسائل، حتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تحدثت أن الإيرانيون رفضوا أن يقابل وزير الدفاع الباكستاني المرشد الإيراني من قبل الحرس الثوري، منعه من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي دكتور حسين الديك، أستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة. شكرا لك.

إلى أخبار كأس العالم، حيث فك المنتخب المكسيكي عقدة المباريات الافتتاحية في تاريخ مشاركته ببطولة كأس العالم، وحقق فوزا تاريخيا على نظيره الجنوب أفريقيا بهدفين دون رد في افتتاح منافسات مونديال 2026 على أرضه ووسط جماهيره. أصحاب الأرض فرضوا أفضليتهم مبكرا عندما افتتح جوليان كونيونيس التسجيل في الدقيقة 9 قبل أن يؤكد راؤول خيمينيز تفوق المكسيك بالهدف الثاني في الشوط الثاني عبر ضربة راسية. وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء، اثنتان لمنتخب جنوب أفريقيا وثالثة لمنتخب المكسيك. يأتي هذا الفوز بعد 16 عاما من مواجهة افتتاحية جمعت المنتخبين ذاتهما في مونديال 2010، وانتهت بالتعادل ليطوي المنتخب المكسيكي صفحة استمرت 96 عاما من الانتظار، خاض خلالها 7 مباريات افتتاحية دون تذوق طعم الانتصار. لحق المنتخب الكوري الجنوبي بنظيره المكسيكي في صدارة المجموعة الأولى لمونديال 2026 بعدما حقق فوزا دراماتيكيا على منتخب التشيك بهدف مقابل هدف واحد. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي لينتفض اللقاء في الشوط الثاني عندما باغتت التشيك الجميع بهدف التقدم عبر لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59 ليحرز هوانج إن التعادل في الدقيقة 67. سجلت التشيك هدفا ثانيا ألغاه الحكم المصري أمين عمر بعد العودة لتقنية الفار لوجود تسلل، لينهار الدفاع التشيكي بعدها بدقائق ويسجل البديل الكوري أوهو يوهيون جيو هدف الفوز في الدقيقة 80. محليا نظمت إدارة مهرجان كأس العالم بالتعاون مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية مهرجانا جماهيريا في مدينة المعارض القديمة بدمشق. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، يتضمن المهرجان شاشة عرض لمباريات كأس العالم إلى جانب فعاليات ترفيهية وفنية وجماهيرية متنوعة في إطار توفير مساحة تجمع لعشاق الكرة كرة القدم ومتابعة البطولة. كما أوضحت المراسلة أن المهرجان يهدف لمواكبة فعاليات كأس العالم لعام 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز 2026. أما المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير لكل يلي عم تابعونا، صباح الحكايات يلي ما بتحتاج ترجمة، وصباح الكرة يلي بتجمع الناس مهما تعددت لغاتهم لهجاتهم وثقافتهم حول شغف واحد. ويسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا روز، صباحكم مشاهدينا وصباح الطاقة والحيوية والتحدي مع الشوارع والناس اللي عم تصحى على إيقاع كأس العالم وأحلامهم بأنه تنتصر فرقهم المفضلة. نبدأ حلقة اليوم من صباح سوريا يلي رح نرافقكم فيه أنا وروز، والبداية كالعادة مع العناوين. بفقرة بالجيبة، ليش بيتعب المشروع إذا تأخر الزبون بالدفع، وكيف نتجنب توقف دورة رأس المال ضمن المشاريع.
0: وبفقرة الديكور، كيف منصمم الأسقف بطريقة بتجمع بين الوظيفة البصرية والجمال العصري.
1: أما بفقرة صحتك بالدنيا، خمسة أعراض صحية تستوجب زيارة الطبيب فوراً.
0: وكمان عنا بفقرة الديوان، حكاية ومواقف من حياة الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان.
1: ورح نتعرف أكيد كمان بفقرة شغل إيد، كيف تحول مهاراتنا بصناعة الدمى لشخصيات بملامح مميزة. وأكيد رح يكون عنا فقرة خاصة بعنوان خلف الشباك مع انطلاقة كأس العالم يلي شهد مساء أمس حفل افتتاحه. خلوكم معنا. صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني أول حلقة بعد انطلاق كأس العالم أكيد يلي شغل كل الناس، واللي كان في مبارح كتير طاقة حلوة ابتداء من حفل الافتتاح يلي بينطبق عليه بكل معنى الكلمة صفة العالمية، مع استحضار تراث وثقافات متنوعة من مختلف جهات الكوكب والدول المشاركة بالمونديال. صباح الخير روز.
0: يسعد صباحك عمار. مثل ما حكيت، يعني من حفل الافتتاح انطلقت أولى مباريات كأس العالم يلي جمعت المكسيك وهي إحدى الدول المستضيفة للكأس، إضافة لكندا والولايات المتحدة مع جنوب أفريقيا، ويلي انتهت يا عمار.
1: بما أنه باختصار شديد عملتها بارح، يعني كانت أولى المباريات يعني انتهت أكيد بفوز المكسيك بنتيجة 2-0 على منتخب جنوب افريقيا، واللي شهدت اصلا اللعبه يعني بالرغم من الحماس اللي صار استحواذ كثير كبير من قبل فريق المكسيك على اللعبه.
0: انا كثير مستوعبه صح.
1: وبصراحه كان امبارح، يعني كان امبارح حفل الافتتاح اللي فتحته شاكيرا بالاغنيه الخاصه بكاس العالم بالنسخه تبعها، كان كثير حلو. روز انت بتصور بتهمك شاكيرا كان كثير حلو، كان في حماس، كان في تفاعل، شهدنا اكيد تفاعل كثير كبير من قبل جمهور المكسيك كونه هو المستضيف. كان حجم البطوله هائل جدا وفعلا واصل للعالميه. هلا انا بالامانه فضلت اكيد حفل الافتتاح اللي صار بقطر بنسخه كاس العالم 2022، ولكن اكيد يعني كاس العالم بهي النسخه اجباري كمان بده يحمل اهميه كبيره.
0: اكيد اكيد عمار، يعني مثل ما حكيت حجم البطوله فعلا كان هائل، والحدث فعلا يعني لقى استقطاب كبير من الجمهور، اضافه للاستعدادات يلي صارت وتنافس على لقب اهم بطوله بتاريخ كره القدم. وطبعا اكيد نحن رح يكون لنا وقفه يوميه ومختلفه بفقره اسمها خلف الشباك. خلف الشباك رح تكون بنكهه خاصه لانه بتقدم لنا كل الحكاية والمواقف الغريبه والخارج عن المالوف يلي حدثت عبر تاريخ البطوله العالميه، ورح نرجع اكيد نحكي عن خلف الشباك بعد شوي خلال الحلقه. بس هلا رح نروح على زاويه خاصه على هامش شباك الأهداف وكواليسها والمنافسة والبطولة. أكيد
1: تماماً يا روز، يعني رح نحكي لشي من طقس حضور كرة القدم، اللعبة الحماسية يلي بتخلينا نتبنى بكل مباراة وضعية واحد من اللاعبين يلي عم نشجعهم ونحس حالنا مطرحه تماماً مع الكرة وعلى مواجهة مع الخصم.
0: هلا بدي انا ما ممكن احس حالي مطرح اللاعب.
1: انت ما كنت تحسي حالك كره قدم اصلا
0: بتشجع
1: روز تقعد بعيد بتشجع بغض النظر مما كان شو عم يصير، وانا صراحه ببرر الموضوع يعني كونه بنت، يعني نحن يمكن الشباب كثير مهتمين اكثر بكثير بفكره كره القدم من
0: لا اكيد البنات. في بعض البنات اكيد عندهم اهتمامات كبيره، هو بيكون تنوع من انسان لانسان، بس انا كروز يعني ممكن اهتم برياضات ثانيه ايه بس يعني اكيد. وهاللاعب اللي كنت عم تحكي عنه عمار اللي بدك او عم تحب تكون مكانه له مركز محدد باللعب اكيد، دفاع ممكن يكون وسط او هجوم، ظهير ايمن وظهير ايسر. شايف مشطري؟ عم اقول لك
1: برافو عليك.
0: ايه لا عندي
1: والله برافو عليها
0: الموضوع حتى لو مالي
1: طالما عرفت ظهير ايمن وظهير ايسر معناتها هي بتفهم بال...
0: وبعرف لمسه بينيه وضربه بينيه
1: بالضبط. ايه معناتها لا تحكي انه انت ما تفهمي كره القدم
0: وتسلل
1: ممتاز. يعني لاعبي كرة القدم أكيد بمختلف المراكز بيلعبوا غالباً بمركز محدد كل حياتهم، لأنه المركز هو اختصاص وهوية وحالة كروية متكاملة. ومثل ما قلت لك روز، نحن في عنا مجموعة من اللاعبين، يعني أنت بتلاقي مثلاً كريستيانو رونالدو ممكن مثلاً يلعب جناح أيسر، هو بيكون مختص لأنه يمكن
0: الجناح أيسر نفسه الظهير الأيسر.
1: برافو عليكي بالضبط.
0: أنا
1: جناح الظهير لأنه
0: صحيح مثل ما حكيت
1: هو بيكون مختص بهذا المكان.
0: مثل ما حكيت في كتير معجبين بيكونوا للاعبين معينين، للاعبين عالميين فعلا. والأهم من هيك عن جد أنه كل واحد فينا كجمهور بيتبنى مركز محدد بالملعب ويشوف حاله تماما فيه وقت يتخيل حاله لاعب كرة قدم. يعني شوف أنا هذا هاي المواقف أنا فعلا بحضرها بين الناس، بحضرها بين الشباب قرايبيني حتى خطيبي أهلي يعني.
1: روز روز بس لأخبرك شغلة، أنت لو كنت افتراضا بدك تلعبي طابة، شو المركز اللي بتاخذيه؟
0: حكم. بعطيكم بوزع لكم كرة حمراء كلكم.
1: برافو عليك، كثير حلو هذا الشيء. زميلتنا هديل نزلت على الشارع بمناسبة هذا الموضوع وسألت الناس شو هو المركز اللي بترغب باللعب فيه، يعني لو كنت أنت لاعب كرة قدم. لهي خلونا نشوف شو جاوبتونا وبنرجع لكم.
2: سنتر باك، يعني مدافع خلفي،
3: دفاع خط الوسط،
4: ظهير ايسر.
5: في كرة القدم في مراكز كثيرة وكل مركز له متعته الخاصة. في ناس بتحب الهجوم، الدفاع او تسجيل الاهداف. لهيك سؤالي للناس اليوم، لو كنت لاعب كرة قدم باي مركز بتحب تلعب؟
6: اصلا انا كنت لاعب لنادي معان، حارس مرمى نادي معان، موقع حارس مرمى.
2: سنتر باك، يعني مدافع خلفي، لانه يعني كبنية قوية فبساعدك بهذا الموضوع.
3: دفاع لانه اريح، سهوله يصد الهجمات، يعني اذا ضيعها داخل الجول.
7: خط الوسط، بتحسي انه هو يعني اساس الفريق كله، يعني هو اللي بينظم، هو اللي بيعطي، هو كل شيء عنده.
8: ظهير ايسر، يعني بحب اكثر يعني من جهه الدفاع ظهير ايسر، لانه بلعب بالقدم اليسرى ويعني بحب شغله الدفاع اكثر. خذوا تيراموس مثلا هيك.
9: دفاع، يعني انا من لما كنت ولد صغير كنت اطلع يعني باربع اولاد، يعني من رفعتي باربع بخمسه، يعني ما كانوا يقدروا يشرحوني الطابه. ايه وحتى لما كبرت كمان نفس الشيء، يعني لهلا عندي الهوايه هاي.
10: هي مركز الدفاع، يعني كنت لاعب كره قدم انا والعب مركز الدفاع تماما، فهيك عندي المحبه بمركز الدفاع. يعني
11: بالدفاع لانه دائما هو حيكون خط الدفاع اللي حيحرس المرمى من اي هجوم، يعني من قبل الفريق الثاني الخصم، رح يكون هو الأسد اللي عم يدافع عن المرمى تبعه.
0: تعرف عمار، اكتشفت شغلة
1: إنه
0: أي شاب أو أي ذكر بالمجمل ولد على هاي الدنيا بيكون حلمه الأول إنه يصير لاعب كرة قدم، وإذا ما صار فمو بعدين بيجي الدكتور والمهندس والضابط.
1: بصراحة أنا هذا اللي سأعمزه. لا لا أحزر شو، أنا وقت كنت صغير وحتى المرحلة ما أنا كتير يعني بعيدة كنت لاعب ولاعب يعني، ولكن الطابة على المدى الطويل ممكن يصير فيها إصابات، ممكن تخليك ما تعود بقى تحسني تلعب بشكل صح. فأنا بعرف كثير عالم كان حلمهم يصيروا لاعبين كرة قدم، ولكن الظروف خلتهم يمكن يدرسوا ويشتغلوا ويروحوا على أماكن تانية. وإذا بدنا نحكي على المركز، أنا كمان كنت هيك بالهجوم، كمان كنت جناح أيمن أو هيك شيء.
0: جناح أيمن، والله برافو عليك، مهمة هي جناح أيمن.
1: يعني أنا يعني رجل اليسار هي أقوى من رجل اليمين، فلهيك
0: جناح أيمن
1: بالضبط، فبروح جناح أيمن.
0: يعني الأخير مشاهدين، عمار لو ما كان إعلامي كان رح يصير أكيد لاعب كرة قدم محترف،
1: ولكن يعني لا كنا ربحنا أكيد كمان وصلت
0: كنا خسرناك كإعلامي وخسرنا بمنتخبنا.
1: في كأس العالم مشاهدينا رح نرجع شوي، وأكيد رح نرجع له شوي بعد بفقرة خلف الشباك، بنروح على دورة رأس المال بالمشاريع الصغيرة، لأنه لازم نهتم بأرباحنا، لأنه حضور مباراة كأس العالم يعني مكلف، بس للأمانة كتير بيستاهل.
0: أكيد أكيد الحضور كان يعني حي، بس اكيد لازم يكون مكلف وفينا نستبدله نحن بالحضور التلفزيوني بيجي ارخص. بس رغم هالشيء يعني خلينا هلا نهتم بالارباح ونرجع لاول فقراتنا لليوم.
1: ومن الارباح بنقول بعالم التجاره والتسويق في مقوله بتقول انه قيمه المال مو بس بحجمه كمبلغ، قيمه المال بتوقيت وصوله لخزنتنا او لدرج المال تبعنا، يعني من الاخر لجيبتنا.
0: صحيح عمار، مثل ما قلت يعني لهيك كثير من المشاريع بنلاقيها افلست نتيجه الديون، بس مو الديون يلي اقترضتها من البنك خلينا نقول، بل الديون هي الديون يلي كانت مستحقه على الناس او على جهات او مؤسسات معينه.
1: وهالحال يا روز ممكن انه يؤدي لتوقف مشاريع كبيره، فكيف اذا كان مشروع ناشئ او مشروع صغير؟ وهذا اللي بنسميه توقف دوره راس المال المشروع. على هالموضوع راح يكون اكيد حديثنا اليوم بفقره بالجيبه مع الاستشاري والمدرب باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم آغا يلي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
4: يا صباح الأموال ودورة الأموال كلياتها.
0: هلا عبد الله كان حلمك تصير لاعب كرة قدم محترف.
1: أمي دورة الأموال معجب.
4: لا.
0: أخيرا لقيتك.
4: آسف. هاي النظرية بدها يعني بدها نقد يعني بشكل أو بآخر.
0: مين بتشجع عبد الله؟ مين بتشجع هلا بالمونديال؟
4: أنا بشجع اللعب الحلو. يعني إيه؟ مين اللاعب الحلو؟
0: هذا الصح.
1: الأرجنتي. الأرجنتي.
4: أحياناً الأرجنتي.
0: لا تخلي.
4: أحياناً البرازيل، أحياناً.
0: أحياناً إسبانيا.
4: أحياناً إسبانيا تكرم عيني. اللعب الحلو، اللعب الحلو.
1: طيب. بدي بلش معك بسؤال، إنه ليش توقيت وصول المال أو العائد المادي بياخد كل هذا النقاش بهي الفكرة العامة؟
0: أو بدراسة المشاريع بشكل عام.
4: خلينا نقول إنه المشاريع الصغيرة مثل ما تفضلتوا بالمقدمة إنه هي مشاريع ما عندها القدرات الكبيرة إنها تعطي فرصة كبيرة بالزمن لأنها تتحمل عودة رأس المال لها، واللي هو المقصود فيه يعني خلينا نقول هو البيع الآجل أو البيع بالدين، إنه أنا عم بدين زبايني فأنا دافع حق هاي البضائع بشكل أو بآخر، أو عندي أجل محدد، عندي موعد محدد لازم أدفعه في يعني هذا الكم الأموال. وهذا الكلام كلياته هو عم بيأثر اليوم، يعني مو كل يعني مو يا فرحتي أنا عم بيع وبس صندوقي فاضي، الجيبة فاضية، ما فيها مصاري، ما في كاش، عم بربح على الورق بس ما في أموال بين إيدي، ما في سيولة بين إيدي. وهي نقطة كتير خطيرة بيوقع فيها معظم خلينا نقول أصحاب المشاريع الناشئة أو الصغيرة بداياتها.
0: نحن هون عبد الله بنقدر نميز بين الربح وبين السيولة.
4: بالضبط.
0: في كتير ناس لأنه بتخلط بتفكر بالضبط. السيولة هي نفس الربح.
4: أي الربح ببساطة هو يعني خلينا نقول هي عبارة بسيطة بتقول إنه أنا فوق الكلف تبعي عم بحصل على قدر من الأموال، وهذا مؤشر جيد بعالم الأموال والعالم الإدارة. أما خلينا نقول السيولة هي قدي أنا بالصندوق في مصاري، قدي في عندي قدرة مالية أني سدد الفواتير اللي علي أو في حجم أموال معين يعني. فالربح ممكن يكون على الورق بس، بينما السيولة هي الشيء الواقعي الموجود عندي أنا بالصندوق أو موجود قدامي بشكل فيزيكال بشكل ملموس يعني.
1: طيب خلينا نفوت بالموضوع دغري، شو هي التأثيرات تأخر وصول العائد المادي لرأس المال أو للمشاريع الصغيرة؟ شو ممكن يصير؟ شو هي يعني مثل ما بقول الأعراض الجانبية ممكن تصير بالمشروع في حال فعلاً تأخر هذا العائد المادي؟
4: طيب خلينا نفكر بموضوع هيك واقعي ومنطقي. كثير من المحلات أو التجار بيبيعوا بالآجل، بسياسات الآجل أو بالدين، بس هذا الكلام هو ما نو سيء بالمطلق. ببساطة اليوم الآثار اللي عم تظهر بشكل واقعي على أرض الواقع هي لها علاقة بتأخر السداد. اليوم أنت ممكن تبيعني عمار أنت مثلاً ضاعة، تمام؟ أو أي خدمة أو أي شيء من المنتجات اللي ممكن أنت تستثمرها وتقلي خلاص يعني ولا يهمك المحل محلك، وخلينا نقول وعحسابك إمتى ما أجع بالك حاسب يعني من هذا المبدأ.

0: المشكلة ما هي هون، هي المشكلة إنه أنت بعد فترة يمكن يعني تنضغط بالأموال، بالدفع، بالدفعات اللي عليك. في عندك موردين بدك تدفع لهم، في عندك إيجار بدك تدفعه، عندك موظفين ورواتب وأجور ومصاريف تانية. حتلاقي حالك إنه أنا عندي مبيعات كبيرة بس بالواقع ما معي مصاري، وبالتالي رح يكون في آثار
1: سلبية،
0: ما إنك ما طالبتني، ما حصلت على المال الحقيقي. فأنت وبالتالي بناء على هذا الكلام حت يعني يا أما حتتواصل معي وتقلي إنه هات الفلوس اللي عليك، يا أما حت يعني ممكن تخجل، أو إنك أنت خلينا نقول تأجل أو تقدر ظروف معينة أو أو أو. هذا بالنتيجة رح يشوه سمعتك مع مين؟ مع الموردين مو مع الزبائن، وحيأثر على عملك على أرض الواقع خلينا نقول بتدفق البضائع. يعني مو فرحة أبدا إنه أنا ببيع بمبيعات كبيرة كلها بالآجل، ما معي كاش فيها، ما في سيولة، بيجي بدي جدد هاي البضاعة اللي مباعد، بدي اشتري بدالة وحطها مثلا بالمحل، ما معي كاش فما حقدر اشتري، فأنا محلي عم بفضى ورأس مالي كله صار مع الزباين بشكل أو بآخر.
2: صح. بتعرف على ذكر هذا الموضوع عبدالله ذكرتني باللي بيعلقوا لوافت على باب الميني ماركت. يعني بيكون هو مشروع صغير أوريدي، ميني ماركت بالحارة. صح. كل الجيران بيعرفوه، ممكن يكونوا قريبينه، فبيعلق لهم لافتات إنه ممنوع الدين. مرة قلت هيك لافتة كتير مميزة، هلأ بتحكوا لي كل واحد بيذكر لي لافتة قراها. قريت واحد كان كاتب: لا تطلب بالدين يا غالي، أنا مثلك عايف حالي. دورك عمار تفضل.
1: أنا مرة كمان قرأت لافتة صراحة هلأ خطرت ببالي، بس من وقت ما شفتها صعقت. يعني مكتوب: مسموح الدين لمن تجاوز عمره 100 سنة. هيك.
0: والصورة التقليدية الكلاسيكية اللي هي نشأت مع الأجيال، اللي هي صورة شخص سعيد ومبسوط وفرحان وحاطين فوقه البائع نقداً، وواحد تاني تعيس وزعلان ومهموم، البائع بالدين. يعني كمان هي من ضمنها.
2: وليك مثل ما ذكرنا عبد الله، المشاريع الصغيرة على الأرجح أنه هي بتتأثر أكثر بهذا الموضوع، خصوصاً بموضوع السيولة، فتأثيراتها بتكون أكبر على المشاريع الكبيرة.
0: صحيح. المشاريع الصغيرة هي ببساطة ما عندها القدرة أنها تصبر روز. يعني أنت بيوم قديم في عندك قدرة مالية أنك تصبري على زبائنك اليوم؟ على فكرة هي واحدة من معادلات السوق، على فكرة باستراتيجيات العمل، أنه اليوم الشركات الكبيرة بيقول لك أنه في منافسة بالأسعار، في حرق بالأسعار، في خلينا نقول تكسير أسعار بالمصطلحات العامية تبع السوق. هذا الكلام هو له علاقة بشو؟ له علاقة بمدى قدرة الشركة على الصبر بتأجيل قبض يعني المستحقات اللي إلها، وهذا رهان على فكرة خطير جدا. المشاريع الصغيرة لا ينصح أبدا بأي حال من الأحوال أنه يفوتوا بهيك نوع من الرهانات، لأنه هن خاسرين قولا واحدا. أنا ما معي مصاري أساسا يعني فكر بهي الطريقة. هذا الكلام هو اللي بيحدد أنه أنا بالسيولة اللي بيمتلكها بكرة قادر كمل ولا لا، مو على الورق أنا عم بربح ولا لا، وهي نقطة كتير حساسة ومهمة.
1: طيب الحالتين هن يعني موجودات بالنهاية، فكرة الدفع المؤجل أو فكرة الدفع شندي مثل ما بيقولوا. أمتى أنا بدي أقبل، يعني أنت تقبل نظرية الدفع المؤجل؟
0: نعم.
1: وأنت ترفض؟
0: حلو، رائع جدا هذا الكلام. أول الشغلات اللي لازم أنا أخذها بعين الاعتبار أنه ما أفتح الآجل أو المؤجل لكل الناس. هي نقطة كتير حساسة ومهمة، لأنه كل الناس مو كلهم قادرين دائما أنهم يوفوا بالالتزامات اللي عليهم. هي من ناحية. من ناحية تانية لازم أنه أنا حدد تاريخ معين للدفع، للدفعات مثلا. يعني أنت بدك تقسط سيارة على سبيل المثال أو أي شيء بدك تقسطه، بيحددوا لك الزمن، المدة الزمنية وقديم يعني معدل القسط الشهري على سبيل المثال. طيب مشاريع صغيرة الموضوع أبسط بكتير من هيك، نتفق على دفعتين ثلاثة اللي هو بحسب حجم البيع، وعلى أساسها بيكون في عندنا ديدلاين أو مدة نهائية لازم نحن نوصل له. بلس أهم نقطة أني أنا سجل على فاتورة، أعمل فاتورة وسجل هاي المعلومات ووضحها، وهي نقطة كتير حساسة ومهمة، لأنه الذاكرة يعني ما مو دائما شغالة ومضبوطة. يعني
1: زي السمك
0: بالضبط،
1: أمورك سليمة
0: ما بيكفي والله إذا بتاخذ علبة تنسى، رح تنسى رح تنسى، وهي نقطة حساسة كتير بهذا الموضوع. زائد أنها بتقلل من الخلافات. ودائما وضح للعملاء تبعي أو الزبائن أنه نحن قادرين أنه نحن نصبر على بعض فترة محددة، وأخذ بعين الاعتبار الهيستوري تبع التعامل بيني وبين الأشخاص. واحد بيمطمط كتير بالدفعات، واحد يعني بيعمل لي مشاكل بالدفع، بيحاول يخصم بعد اتفاقنا على سعر معين، هذا بيتاخذ بعين الاعتبار. لذلك هو كثير مهم اني انا ما افتح موضوع الاجل لجميع الاشخاص.
2: صحيح صحيح. هلا طيب عبد الله بالختام خلينا نعطي مجموعه نصائح لاصحاب المشاريع ان كانت ناشئه ان كانت مشاريع كبيره لحتى يتجنبوا هن موضوع توقف دوره راس المال او يعني خلينا نقول انعدام السيوله بمرحله من المراحل.
0: نعم نعم. هلا بس حتى نميز للمشاهدين بطريقه او باخرى انه المشاريع الكبيره هي قدراتها ويعني امكانياتها مختلفه تماما عن المشاريع
2: بس خساراتها اكيد بتكون اكبر.
0: بالضبط. بس المبدا واحد. الموضوع اسهل بكثير. واذا بدي قارن بيناتهم بمقارنه سريعه كثير مع النصائح، المشاريع الكبيره قادره ان تنظم هذا الموضوع من خلال خلينا نقول مثال شركات التوزيع اللي بتشتغل على ارض الواقع بجولاتهم الدائمه بتحديد عمر الفاتوره قد ايه. يعني في شركات بتقول لك انه انا معك شهر للسداد او 15 يوم، وهي نقطه حساسه ومهمه ووضحه بتكون بخلال الفواتير والعلاقات التجاريه. المشاريع الصغيره بمعظم الاحيان هن ما عندهم القدرات، يعني بسبب ضعف رأس المال والإمكانيات ما أنه قادر يعمل نفس الدورة تبع المشاريع الكبيرة. فالمشاريع الصغيرة دائما نحن بنقول لهم أنه انتبهوا على التفصيل كتير مهم. حدد عمر الدين قدي لازم يكون، واختار الزباين اللي بدك أنت تعطيهم آجل، ما تفتح الباب على مصراعي. بالإضافة لهيك اعمل فواتير ووضح بكتابة قدي طريقة الدفع 15 يوم 10 أيام شهر اللي هو بحسب إمكانياته وحسب اللي بيقدر عليه. دائما حاول تفكر مو بس بزبونك، فكر بالمورد اللي عم بيستناك وعم بيقول لك هات مصاري حق المواد. صحيح. اللي أنت اشتريتها من عندي. فكر بموظفينك اللي أنت يمكن تضطر أنك تأجل رواتبهم لأنه ما معك مصاري تدفع لهم. فكر كمان بالضرائب والرسوم والخدمات والآجارات اللي مستحقة عليك. هدول إذا فكرت فيهم كثير رح تاخذ قرارك بحكمة كثير كبيرة قبل ما تعطي بالآجل. وبالمقابل علاقتك مع الزباين لازم تكون موضحة ومنتقاة بعناية شديدة. ما تفكر حالك شركة كبيرة، هي نصيحة كثير مهمة. فكر بمصلحتك قد ايه قادر أنت تغير البضائع اللي عندك وتحقق أرباح حقيقية وليس على الورق.
1: أكيد بنتمنى التوفيق لكل أصحاب المشاريع الصغيرة لحتى يستفيدوا أكيد من هذه الفقرة مشان يعرفوا يديروا هذا المشروع بالشكل الصحيح. عبد الله القاسم أغلي تشكرك على هذه المعلومات القيمة، شكرا لأن أنت بكل فقرة عم تعملنا إضافة حلوة ومهضومة وجميلة. وبنحكي بعد الفقرة.
2: الحديث مطول بعد الفقرة. عبد الله شكرا كثير لك.
0: في مواضيع احنا عم تتأجل بس أوكي بنحكي فيها.
2: لا لا كله جاي وقته كله. شكرا كثير لك.
0: شكرا.
2: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لأغرب حكاية المونديال عبر تاريخه الطويل بفقرة خلف الشباك. خليكم معنا.
3: لها تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم
4: الحياة ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
11: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على بلاد داس هون.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، من جديد رجعنا لكم. كأس العالم وبس بطولة كرة القدم هو حالة كاملة من الحماس والجنون والمفاجآت يلي ما حدا بيتوقعها. هو المكان اللي كل شيء فيه ممكن يصير، لحظات بتضحك، لحظات بتصدم، لحظات بتخلي العالم كله يوقف ويحكي عنها لسنين. وعلى قد ما المونديال معروف بالأهداف والنجوم والكؤوس، هو كمان مليان بحكايات غريبة ومواقف خارجة عن المألوف، وأحداث صار جزء من ذاكرة الناس أكثر من نتائج بعض المباريات.
1: أكيد عمار، وهيك مشاهدينا كأس العالم كان عبر تاريخه وما زال مسرح كبير من الأحداث اللي بتعكس أحياناً سلوك البشر لما يتحمسوا أو لما يتعرضوا لضغط، لما يرفضوا الهزيمة أو حتى لما يطلعوا بأشياء ما بيمتلكوها مثل كأس العالم نفسه. وهيك يعني بيكون المسرح هو ستيج بتتصارع عليه عمار البشر، أو يعني كل أهداف البشر، لهيك بنلاقي عليه أحداث غريبة عجيبة ما كنا حتى بنتوقع نشوفها بمباراة كرة قدم.
0: هالأحداث والحكايات الغريبة والحلوة اللي فيها كتير من الطرافة والعبر رح تكون موضوع فقرتنا اليومية خلال المونديال، فقرة خلف الشباك. خلف الشباك بنشوف فيها كمان كيف السياسة والمال والقهر وحتى الطموحات والنزاعات والنزعات الوطنية بذروتها عبر قصص بسيطة وحلوة، هي قصص هالكأس بتاريخه الطويل.
1: 100% اليوم رح نبدأ فقرة خلف الشباك بأنه نرحب أكيد بزميلتنا هديل ونقول لها صباح الخير. يسعد صباحك هديل.
0: صباح الخير يا هدي.
2: يا صباح الخير روز، وصباح الخير عمار.
0: شو هالألوان الحلوة؟ بتشبه ألوان عالم الأرجنتين.
2: إيه لأني بشجع الأرجنتين، فلا لابسة من
1: الأرجنتين. كان عندي حلق لونه أصفر، ليش ما أخذتي لبستي؟ كان كتير طلع حلو عليك.
2: خلص بكرة
1: مشان عمار ينبسط.
2: كيف كون هيك مع أجواء كأس العالم؟
0: صراحة نحن كتير متحمسين. أنا صراحة تفاجأت وشفت هاي الألوان اللي أنت لابستها.
2: أنا أرجنتيني.
0: إيه لأنه نحن أرجنتيني.
2: روز أنت مين بتشجعي؟
0: بتشجع روز. روز ما بتشجع حالها.
2: أوكي.
0: المباراة صراحة كانت الأجواء كتير حلوة، كان في حماس. شفتي الافتتاح مرة، إذا أنت حضرتي افتتاح اللي كان شاكيرا عم تعمل فيه غنيتها الخاصة داي داي اللي هي خاصة بكأس العالم 2026.
1: بس حبيت غنيتها، أنا بشجع غنية شاكيرا.
0: بشجع شاكيرا كلياتها. بصراحة كان في حماس، كان في كمان لحظات غضب، صار في حالات طرد باللعبة. المكسيك ربحت 2-0. صحيح. الموضوع كلياته
2: هلا مشان ما نحرق الأحداث، هدول كلياتهم حنحكي عنهم بأخبار كلام ميديا بعد شوي. ما ترك لي اخبار اولى بالفقره الجايه
0: صراحه. كثر الحماس ما عاد ما استذكر.
1: قول للبروديوسر مصطفى يلغي فقره كلام ميديا، حكاها عمار مش الحال.
2: طيب كونه انا الصبح كنت عملت لكم تقرير عن لو كنتوا لاعبين كره قدم بأي مركز بتفضلوا تلعبوا، اخترتوا اثنيناتكم تكونوا حكم صح؟
0: لا انا كنت مهاجم.
2: مهاجم
0: حكم.
1: انا حكم. كيف
0: تعطي بطاقات حمراء بتقلع العالم؟
2: انا بدي اكون رئيس حربه.
0: ايه انه هدي
1: عمار شو يعني رأس الحرب؟
0: شو كان؟ رأس الحرب.
2: احضري حلقة مبارح بتعرفي لانه شرح لنا.
0: ايه رأس الحرب يا روز. هو الشخص اللي بيكون انت عندك 11 لاعب. في واحد مهمته كثير بتلبق لك، مهمته كثير بسيطة، يكون عند المرمى خصم، ياخذ طابة، يشوط، يحط جول، هي شغلته.
1: عن جد؟ إيه؟ انا رأس حرب موافقة.
2: طيب خلص حاخذ الحكم بداله معناها.
1: لا لا خلص انا حكم وانت رأس حرب، خلينا كل واحد يفوز بمكانه لو سمحت.
2: طيب ونحن كونه الصبح يعني هيك شفوا كان في تقرير هيك مرتبط بالرياضة، وهلا بفقرة خلف الشباك رح نحكي بهي الفقرة مثل ما انتم ذكرتوا عن قصص غير معروفة للناس بما يتعلق بهي البطولة. هاي القصص ممكن تكون فيها طرائف، اشياء كوميدية او حتى مشاهد مشوقة، سوا رح نتعرف عليها بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا.

0: صباح الخير مشاهدينا. اليوم بفقرتنا رح نتوقف عند مواقف أو أحداث غريبة جداً من تاريخ كأس العالم. هاي المواقف فينا نقول عنها حكايات صغيرة، لأنه بعضها بدأ خارج الملاعب واستمر داخل المباريات، وبعضها صار جوا المباريات، وطبعاً مضاعفاته استمرت مع الجمهور. ورح نبدأ مباشرة مع أول حكاية. نهائي كرة قدم بكرتين مختلفتين. مشاهدينا، إذا العالم اليوم بيختلف على الحكم، الفار والتسلل، فهذا ولا شيء قدام أول نهائي بكأس العالم سنة 1930، لأن الخلاف وقتها كان من الأساس على أي كرة رح يلعبوا فيها. نهائي كان بين الأورغواي والأرجنتين، والأجواء كانت مشحونة لدرجة أنه بالمباراة ما بس كان نهائي كروي، كانت أقرب لاجتماع أزمة دولية. فالأرجنتين قالت بنلعب بكرتنا، والأورغواي قالت لا، اللعبة لازم تكون بطابتنا. أما الفيفا فتدخلت حتى تحل الموقف وتلاقي حل، والحل كان غريب ولطيف بنفس الوقت. الكرة الأرجنتينية بالشوط الأول والكرة الأورغوانية بالشوط الثاني، وهيك كان بس التوتر كان داخل جوا، يعني كان جوا الملعب، لأنه برا الملعب كان في حالة تفتيش دقيق وخوف من دخول الأسلحة، وحتى بعض الروايات الصحفية القديمة حكت عن مخاوف من المتفجرات. لهيك حتى الحكم البلجيكي ما قبل يدير المباراة إلا بعد ما طلب ضمانات أمنية على سلامته. الأرجنتين أنهت الشوط الأول متقدمة بهدفين مقابل هدف واحد للأورغواي، لكن بعد الاستراحة قلبت الأورغواي النتيجة وفازت بأربع أهداف مقابل هدفين للأرجنتين، وصارت أول بطل كأس عالم بالتاريخ. يعني من الآخر، أول نهائي مونديال بالعالم علمنا أنه كرة القدم من زمان ما كانت لعبة أعصاب بس، بل كانت كمان لعبة كبرياء وسياسة وانقسامات دولية وتفاوض وتفاهمات تمتد حتى آخر لحظة. هلا حنوقف عند هذا الخبر شوي لأنه لمنتخبنا.
1: عن جد،
0: مع أنه أنا برأيي بدون ما أفوت بالتفاصيل، الطابة كان لازم تكون للأرجنتين.
1: طبعاً طبعاً، بدون أي نزاعات سياسية، بدون أي شيء يتعلق بشوات ممكن تصير بقلب اللعبة، حتى لو كان في طابتين لازم الأرجنتين تربح، ولكن شكل الأورغواي غشت وربحت.
2: شو عملوا؟ يعني شو حطوا شيء بالطابة؟ طبعاً يعني حتى غشوا. ليش
1: عم تتهمون؟ المهم غشوا.
2: ليش عم تتهمون؟ كل واحد لعب بطابته، بركي طابة الأورغواي بتجيب لهم الحظ مثلاً.
1: هل أنت عم تمارسي دور الحكم؟
0: طب كونه عمار، انت كنت عم تحكي عن الغش، تعالوا نسمع هالقصص مع بعض. اعظم غش بالمونديال، ومنروح لحكايه ثانيه اسمها اعظم غش بالمونديال، بس يمكن في مبرر لكثيرين حول العالم لهذا الغش. بتاريخ المونديال في لقطه بمباراه الارجنتين وانجلترا بربع النهائي اللي صار عام 1986، مستحيل تنمحى من ذاكره الجمهور حول العالم. هاي اللقطه هي لقطه النجم الارجنتيني مارادونا لما سجل هدف بايده. للحكم التونسي علي بن ناصر، شاف للمخالفه ولا الحكم المساعد البلغاري تردد باحتساب الهدف وانحسب بطريقه طبيعيه بالمباراه. طبعا تلا الاهداف اربع دقائق فقط. هدف مارادونا الشهير اللي سمي بهدف القرن، واللي راوغ فيه نصف لاعبي المنتخب الانجليزي من منتصف الملعب. يعني بنفس المباراه نفس اللاعب سجل اشهر هدف غير شرعي بتاريخ المونديال، وبعدها مباشره سجل واحد من اعظم الاهداف بتاريخ كره القدم كلها، والنتيجه انتهت بفوز الارجنتين 2-1 لتتاهل وتتوج لاحقا بلقب كاس العالم. طريف بها الحكايه انه ردود الفعل طبعا منها كان الهدف اثاره جدل واسع استمر العقود بعالم كره القدم، ولكن الطريف بها الحكايه انه مارادونا لما سالوه بالمؤتمر الصحفي عن يلي صار، صرح بعبارته الشهيره: قليلا براس مارادونا وقليلا بيد الله، وهو ما اعطى الهدف اسمه الخالد. طبعا عدا عن التحفظ المشروع على هي التسميه، ولكن كانت بتحمل ابعاد اعتلاد النجم الارجنتيني مارادونا ابن البلد الغارق بالفقر والازمات على منظومه عالميه كان مارادونا بيشوف فيها بشاعه الاستعمار والاحتلال السياسي والاقتصادي. بيضوها هلا، اخذوا جول.
1: ايه
0: اخذوا أنا جول غير شرعي.
1: انا بدي انحك على هذا اليوم، لانه يمكن كل حدا بشجع الارجنتين بتذكر كثير هذا اليوم، حتى لو ما كان عايشه. يمكن كل ما اشوف الحكم اللي دار هي اللعبه الجول هيك يندب حظه يعني. ولكن الجول الثاني هو كان واحد من اعظم الجوال اللي سجلها مارادونا، وميسي سجل نفس الجول بنفس الطريقه مع برشلونه بفتره الالفينات، ما بتذكر اي نهار يعني اي سنه بالضبط، ولكن كمان كان كثير يشابه الجول اللي سجله مارادونا بنفس هي اللعبه، واللي كانت صراحه من اعظم العاب الارجنتين لهلا هي ونهائي كاس العالم 2022.
2: يعني انت من وجهه نظرك ميسي هو امتداد لمارادونا؟
1: صحيح.
2: وانت امتداد لميسي بعدين؟
1: لا انا للاسف ما لي
2: رحت عليك.
0: لا لا، هو مو زين يلعب كره قدم، باقي عنا ما حنبعته يلعب كره قدم.
1: انا راح
0: نبعته. لا ما حنخليك تترك الصباح وتلعب كره.
1: لا خلص، حضل بس اصلا ما عاد فيني، كبرت طبعا المنتخب اوكي.
0: لا لا بصراحه مصطفى. لا نحن لانه ما بنستغني عنك هون.
1: خلص.
2: لا لا عليك
1: هدي العدل في الموضوع مصطفى.
2: هدي للعمر له حقه بالنهايه، عمر لازم يتقبل الواقع اللي هو فيه.
0: ما هو وقت لسه حرام لا تكبروا.
2: لا لا كبير كبير صار العمر ما شاء الله، صار عمو عمار
1: بعمره اعتزلوا. صح، لما الاشخاص اللي بلش كره القدم بشكل احترافي لازم يكون عمره 17.
0: طب شوف عمار، انا بصراحه حاولت اني دافع عنك بس روز ومنتج الحلقه ما عم يسمحوا لي.
1: منتج الحلقه بنحكي بعد الحلقه.
0: ما هو متوعد لك. هتابع معكم كمان اغرب تمثيليه بكاس العالم، وبنروح لمونديال 2002 واللي كان واحد من اغرب لقطات تمثيليه ريفالدو بمباراة البرازيل وتركيا بدور المجموعات، واللي انتهت وقتها بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف لتركيا. القصة صارت بآخر دقائق من المباراة لما البرازيل ربحت ركنية وريفالدو وقف عند الراية ليستعد ينفذها. وقتها اللاعب التركي هاكان أونسال ركل الكرة بعصبية باتجاه ريفالدو اللي أصابته بفخده، وهون بلشت المسرحية. ريفالدو وقع فورا على الارض ومسك وجهه وكانه انضرب ضربه قويه على راسه، مع انه الادعاءات وضحت انه الكره ما قربت على الوجه ابدا. فسوا منتابع هالفيديو.

0: يعني
1: طبعا الحكم اوكي قبل ما كمل
0: كمل حكايه تفضل. حله واضح انه ما ضربت بوشه.
1: انتوا بتعرفوا وين المشكله؟ انه الحكم وقف معه.
2: ليش اشرتي علي؟
1: روز لو كانت حكم
2: كان في حكم غيري بوقتها. انا لو كنت حكم ما كنت وقفت معه.
0: ما كنت وقفت
1: والله؟
0: انت حقانيه بمين
2: فوق؟ اي طبعا حقانيه
0: كحكم.
2: حكم
0: تفضل.
1: طب تعالوا نسمع شو كان راي الحكم.
0: يا
1: وطبعا الحكم الكوري اقتنع بالمشهد وطرد هاكان اونسالو. كملت تركيا المباراة بعشرة لاعبين فقط. ريفالدو قال انه اللاعب التركي كان بيستاهل العقوبة، وحتى اضاف بعدين انه هو مو ندمان على اللي عمله. فيفا راجعت الفيديو وقررت تغرمه بمبلغ 11500 فرنك سويسري بتهمة التمثيل والخداع، ولكن من دون ما توقف عن اللعب. من يومها صارت تمثيلية ريفالدو من اشهر لقطات المونديال، لانه مشهد صغير باخر المباراة قدر يخدع الحكم ويطرد لاعب ويخلي العالم كله يحكي فيه. ويقول يا جماعة الكرة برجله وليش ماسك وجهه؟ فالحكم وقف معه بصراحة، ولكن بعدين الفيفا يعني راجعت الموضوع وغرمته. ولكن أنا برأيي مثلا لو كنت حكم بلغي نتيجة المباراة كلها.
0: هلا أحذر شو؟ أحذر شو؟ كان لحدا ليكي لحدا عم يلعب كرة قدم، كنا نحن الشباب نفهم أكثر بهذا الموضوع. في حال مرقت على الحكم بطريقة صح فهي تعتبر نقطة تحسب للاعب. يعني انت اليوم احيانا
1: انه غشاش بجدال.
0: لا لا مو غش احيانا ممكن اللاعب يحتال كرمال يعني ياخذ ضربة جزاء انحسب جول. بس للامانه الطريقه اللي عملها اللي شفناها بالشاشه
1: مفضوحة.
0: هي واضحه جدا انه هي ضربت هون ام راح تقدر يعمل هيك.
1: صحيح.
0: ففي طرق يعني في كثير كانت حالات اكثر يعني مثلا مثل مارادونا يعني الحكم ما كان منتبه اصلا انه لمسها بايده لانه هي كانت بطريقه كثير خفيه وكثير كثير ذكيه ومن خلال هذا الجول ربح كأس العالم.
1: بس حسيت شو يعني هلا اوكي كنت انت هيك عم تشرح لنا فكره انه نقطه تحسب للاعب. انا برايي انه هي اللعبه يعني هي يعني تعتمد على فينا نقول ضمير اللاعب اذا بدي اقول او هي لعبه اخلاقيه. تمام
0: اعطيكي
1: مثال. بس انت ما فيك تفصل الاخلاق عن الرياضه صح؟
0: انا راح اعطيكي مثال كثير مهم على هي اللعبه هلا ذكرته. مره بالالعاب في لاعب اسمه سواريز كانوا غالبا بكأس العالم فكان منتخبه انه هو بده يروح كان بده يروح انه قبل ما يسجل الجول تبعه
1: طبعا
0: فالخصم شاط الطابه حلو قام هو خلص ما عاد في يجيب الطابه غير بايده قام راح كمشى بايده وحطها بالارض قام سواريز انطرد واخذوا ضربه جزاء.
1: أوكي.
0: كان متذكر ضد الكاميرون اخذ ضربه جزاء فضربة الجزاء بدنا نحط الطابة هي وبشوطها فشاطها وما جابها جول
2: ما جابها جول
0: وربحوا
1: اوكي
0: فهو لو ما عمل هيك كانوا خسروا.
1: طيب حزري شو هلا تذكرت يوم كنا بخبر بكلام ميديا عم نحكي عن الام وبنتها اللي عندهم اولاد صغار فحاسه انه بدها ترجع تشرح لنا
2: نجح المباراه نفس موضوع
0: ضربة الجزاء هي كانت هون هذا كان الجول كان سواريز هون وشاط الطابة كمشى بايده لانه هو ما له حارس وانطرد ضربة جزاء اخذ فريق خصم شاطه قام صدى الحارس وضاعت
2: سبحان الله الحظ وقف معهم.
0: اي والله
2: تمام هلا فهمتها
1: وانا هلا كمان فهمتها. وصلت انا وياكم لاخر موقف غريب او طريف صار ضمن بطولات كاس العالم المباراه يلي بسبب اخترعوا البطاقات. منروح لحدث كثير ملفت اسمه معركه سانتياغو سنه 1962 بين تشيلي وايطاليا واللي ما كانت مباراه عاديه ابدا كانت اقرب لمشكله كبيره من اول دقيقه وانتهت

بفوز تشيلي بهدفين مقابل ولا شيء لإيطاليا قدام أكثر من 66 ألف متفرج. القصة بلشت قبل المباراة لما الصحافة الإيطالية هاجمت تشيلي ووصفتها بطريقة مهينة بعد زلزال 1960. فجمهور تشيلي فات على المباراة وهو أصلاً معبى غضب، وأول خطأ صار تقريباً فوراً بعد الإيطالي جورجيو فيروني انطرد بس رفض يطلع، واضطرت الشرطة تنزل وتسحبه بالقوة من أرض الملعب. بعدين صار احتكاك ولكمات وركلات وحتى مساق بين الطرفين، وتشيلي ليونيل كسر أنف لاعب إيطاليا، وبالمقابل إيطاليا كملت المباراة بتسع لاعبين بعد طرد لاعب ثاني كمان. فخلونا سوا نشوف شوي من أجواء هاي المباراة.

0: والخلاصة أكيد عند عمار، تفضل اشرح لنا الخلاصة.
1: خلاصة يا جماعة، خلاصة يا جماعة، إنه إحنا كان في عنا ملعب، الملعب في 22 لاعب، صار اللعبة كانت كتير خشنة إنه صاروا يتقتلوا
2: يضربوا بعض.
1: دائما بالكلاسيكو كمان هي الشباب يعرفوا أكثر من البنات بين برشلونة وريال.
2: معلش بس معلش كي وقف لك شوي، يعني ليش كل كلمة بيقولها عمار يعني الشباب بيعرفوا أكثر من البنات؟
0: كان في عنصرية بهذا الموضوع، لك أنا كإنسان يمكن ما يكون
1: هذا الموضوع،
0: إحنا كإنسان يمكن ما يكون عنده اهتمام بكرة القدم،
1: لأنكم أنتم بنات مبرر الموضوع. رياضة
0: ثانية لا، مو لأنه بنت، في بنات كثير عندهم اهتمامات،
1: ولكن بالنسبة للكبيرة
2: أنجح يعني أنجح اللاعبات هن بنات. حتى في حكم بنت عادي.
0: بدنا نجتمع عليك عمار، انتبه.
2: قبل ما نعمل خلاف صغير على البنت والشاب، حكمل معكم هذا الخبر. طبعا الفوضى كانت كبيره لدرجه انه الشرطه تدخلت 4 مرات خلال المباراه، والمعلق البريطاني ديفيد كولمان وصفها بانها اغبى واقذر مباراه بتاريخ كره القدم. والمفارقه الحلوه بوسط كل هاي الاتهامات انه المباراه بالذات دفعت الحكم كين استون لاحقا وطور فكره البطاقات الصفراء والحمراء حتى ما تتكرر هيك فوضى. طبعا هذا الخبر كثير بهم روز كونها هي بتحب تكون حكم، فمن هون لما الناس كثير بتتخانق مع بعض رفعي لها بطاقه.
1: انا رح تضيع رفع بطاقات
0: فعلا، بطاقه حمراء فورا
2: فورا. ما عندك صفرة؟
0: ما عندي رحمه، انا باللعب ما عندي مرحمين.
2: انا لهون بكون خلصت فقره خلف الشباك، استنونا مثل ما قلتوا كل يوم طول فتره المونديال لنحكي اكثر عن مواضيع غريبه مرتبطه بهاي البطوله. بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد، واستنوني بكلام ميديا.
1: شكرا يا هديل.
0: شكرا كثير لك هديل، بدنا نشوفك اكيد بكلام ميديا. ولكي صار في اتفاق تحت الهواء بيني وبين عمار،
2: اللي هو
0: انه بكل حلقه رح يسالني هو سؤال عن المونديال يكون مدرسني اياه من قبل.
1: خلص روق حلو.
2: طب حسين شو خاص
1: حقيقي بتاخذ كاس العالم
0: وبالنتيجه بتعطيني جائزه؟
2: خلاص اوكي
0: موافقه انت؟
2: خلص انا الحكم.
0: هاي المشاهدين كمان عم يحضرونا بهي الفقره، شكرا كثير لك هديل.
1: شكرا هديل.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع سوا لحتى نتوقف مع حكايه وقصائد من حياه الشاعر الفلسطيني ابراهيم توقان بفقره ديوان مع رضوان ابو صباح، فخليكم معنا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. بفقرتنا اليوم راح نتجه لفلسطين، راح نفتح ديوان الشاعر الذي لم يكمل 36 من عمره لكن صنع مجده بيده وحمى فلسطين بقلبه. شاعر حالم كتب بروحه وألمه، فصنع نشيد لبلدين تصدح كل يوم بكلماته آلاف الحناجر بالعالم العربي، كلماته اللي بتقول موطني موطني، واللي متبوعة بتوقيع الشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم توقان. توقان شاعر واجه المحتل بالكلمة ووصل صوته لمدى بينافس تأثير رصاصات المقاومة نفسها. عاش تحت ظلم الاحتلال ورثى وغضب وهجة وتهكم، وهيك صار واحد من أعظم شعراء المقاومة الفلسطينية وصوت القضية الذي لا يزال يتردد بكل مدرسة وكل ميدان. عن هالشاعر الكبير رح يكون حديثنا اليوم بفقرة ديوان، وبالتأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صبحي اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات عمار، كيف
0: الأخبار؟
1: تمام.
0: يا أهلا وسهلا. بداية إبراهيم توقان شاعر له مكانة عظيمة جدا بعالم الشعر، بدناك تحكي لنا عن أهم محطاته هذا الشاب الفلسطيني وكيف تحول لواحد من أهم الشعراء بالقرن العشرين.
1: يلا. الشاعر إبراهيم توقان هو الذي قال يوما للبائسين: كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكى إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. إبراهيم توقان ولد عام 1905 في مدينة نابلس في فلسطين لأسرة تهتم بالعلم والأدب والثقافة، وهذا الشيء أثر على تكوينه الفكري فيما بعد. إبراهيم توقان درس الابتدائية في نابلس وبعد انتقل إلى الدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت. بعد دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت عمل معلما لمدة 3 سنوات، وبعد عمل في إذاعة القدس. بإذاعة القدس كان مدير البرامج العربية في الإذاعة، فكان عنده البرامج مختلفة منها الحديث الأدبي، برامج اللغة العربية، وبرامج أيضا الثقافة والتاريخ. طبعا إبراهيم توقان أضاف لهي الإذاعة عدة أمور ورسالات مختلفة عكست الروح الفلسطينية، وأضاف قيمة وثقل للإذاعة بأسلوب فني مبدع. قصاده تنوعت بين الأغراض الشعرية المتعددة من الهجاء والرثاء والغزل، لكن غلب على شعره الانتماء للوطن وخاصة تحت الانتداب البريطاني. فهلأ هنشوف قصائده الوطنية، في منها مشهور وفي منها غير مشهور، خلينا نشوف سوا معك عمار.
0: أكيد. في سر بحياة توقان بيتعلق بفتاة، فتاة هي ما كانت لا حبيبته ولا زوجته، ولكن يعني ساعدته لحتى يكتب أعظم قصائد تتعلق بالرثاء الفلسطيني.
1: نعم.
0: شو قصة هي الفتاة ومين هي؟
1: الفتاة ببساطة هي أخته فدوى توقان، الشاعرة فدوى توقان، وهي أم

0: الشعر الفلسطيني كما لقبت. فدوى طوقان عانت من العزلة والوحدة والكآبة. ليش؟ لأنه ما أكملت تعليمها وانحرمت من التعليم، وهذا كان معروف أنه يعني كانت عادة في المجتمعات العربية من 100 سنة، كانوا يحرموا المرأة من التعليم والذكر أو الرجل يكفي تعليمه. فإبراهيم طوقان كفى تعليمه، لكن فدوى ما قدرت تكفي تعليمها. أثناء هي العزلة والحصار يلي كانت فيه، ظهر إبراهيم طوقان وأخذ بإيد أخته وانتشل من الركام ومن العزلة والكآبة التي كانت عاشت بها. فأثناء يعني وجود إبراهيم طوقان علم العروض، علم الأدب والشعر، علم قواعد اللغة، وعلم الكثير من الأمور، وأطلع على مختلف الثقافات. لكن الأشياء الجميلة لا تدوم. إبراهيم طوقان يموت عن عمر يناهز 36 سنة تقريبا، فيسبب يعني فاجعة لفدوى طوقان. فترثيه في قصائد يعني جميلة جدا، غيرت وجه الرثاء في الشعر العربي. فتقول له: وشقيقاه ما أجل مصابي، كيف أودى الردى بزين الشباب، مال في عمر الورد غضير الصبا نظير الإهاب، سلبتني الأيام بهجة عيشي يوم ولى وحطمت أصلابي، حسراتي عليك ما تنقضي، لا ولن ينتهي عليك انتحابي، ما عزائي أخي وقد كنت حظا من حظوظي، وقد كنت من آرابي، يا شقيقي مهد لجنبي مكانا وارتقبني فإنني في الركاب.
1: الله الله الله، الكلام عن هذا الشعر. طيب خلينا ننتقل لأهم محطة بمحطات إبراهيم طوقان، واللي هي الحالة الوطنية. كان من المعروف أنه هو عظيم بالقصائد الوطنية، وكتب واحدة من أهم القصائد الوطنية كلها نعرفها، اللي هي موطني موطني. شو هي قصة إبراهيم طوقان مع الشعر الوطني؟
0: السر بقصائد إبراهيم طوقان بكل بساطة أنه إبراهيم طوقان حول القصائد الوطنية من فكرة مجردة إلى كائن حي، وقصائده الوطنية تتسم بالصدق العاطفي والبساطة. يعني ما فيها تعقيدات بلاغية، ما فيها، غير موجهة للنخبة فقط، وسهلة وواضحة، وأيضا تتماهى مع اللحن. يعني أي ملحن ممكن أنه يلحنها، هي صالحة للغناء قصائده الوطنية. وأخيرا الخلود، قصيدة موطني خالدة من 100 سنة إلى الآن، رددناها بكل ثورة، وخاصة في الثورة السورية رددنا موطني، فقلنا: موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء، في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء، في هواك في هواك، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في أولاك تبلغ السماك تبلغ السماك، موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع، رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب إلى الوفاء، يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف، يا هناك في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك، موطني. بس القصيدة الأبرز من قصائده هي قصيدة الفدائي، تعرفها؟
1: الفدائي،
0: قصيدة الفدائي لازم تعرفها، لأنه مشهورة كثير قصيدة الفدائي. هي شارت مسلسل التغريبة الفلسطينية.
1: أوه يا لطيف، هذا يعني هذا المسلسل هو جزء من ذاكرتنا كلها، التغريبة الفلسطينية بكل شيء يتعلق فيه. فمن الطبيعي إنه نكون إحنا حافظين كل شيء فيه.
0: تعرف شو قصتها؟
1: شو قصتها؟ القصة
0: طبعاً قصة
1: بالغالب ما حدا بيعرفها.
0: أيوة، وقصة القصيدة جميلة جداً. يعني قصة شارة مسلسل التغريبة الفلسطينية، أنه كان في فدائي حاول اغتيال مندوب سامي بريطاني. خطط لعملية اغتيال لمندوب سامي بريطاني يهودي، وكان رقم مهم في المخابرات البريطانية. وقف على مبنى الحكومة هذا الفدائي وأطلق النار على المندوب السامي البريطاني، لكن العملية بتفشل وبيموت الفدائي. فيقول إبراهيم طوقان: لا تسأل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من وسادته، هو بالباب واقف والردى منه خائف، فهدى

0: عواصف خجلا من جراءته، صامت لو تكلم لفظ النار والدمى. قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وبلادا أحبها ركنها قد تهدم.
1: يعني خلال دقيقة اختصار الحديث بدك تحكي لي عن وجه إبراهيم توقان بما يتعلق بالقصائد السياسية، وقديش هو كان جريء جدا من الناحية السياسية.
0: إبراهيم توقان في القصائد السياسية كان جريء جدا، عبر عن موقف الأمة ونقد الواقع، ونقد كل من يبيعون الأرض بدراهم بثمن بخس دراهم معدودة مقابل المال. فقال: باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنما أعداءهم باعوا، قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم، والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا. تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون، ودون الفهم أطماعوا. يا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة، ولا تعلمت أن الخصم خداع، وغرك الذهب اللماع تحرزه، إن السراب كما تدريه لماع. فكر بموتك في أرض نشأت بها، واترك لقبرك أرضا طولها باع.
1: الله الله الله،
0: خطيرة.
1: الشاعر الذي يمتلك الكثير من الوجوه السياسية وغير السياسية والوطنية، يعني إبراهيم توقان هو حالة شعرية وواحد من أعظم الشعراء اللي مروا بالقرن العشرين. بتشكرك رضوان أبو صبح على هي المقابلة الظريفة، على هي الفقرة الظريفة اللي أنت بكل مرة عم تضوي فيها على شاعر يحمل ونحن نحمل من خلاله ذكريات تتعلق بالشعر والقصائد الوطنية وغير الوطنية.
0: شكرا عمار، شكرا لوجودك.
1: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعده بنرجع لنتعرف كيف بنصمم الاسقف بطريقه بتجمع بين الوظيفه البصريه والطابع الجمالي بفقره الديكور مع لون اللحام وروز. لا تروحوا لبيت.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. في تفاصيل بالبيت منعيش معها كل يوم بس نادراً لحتى نفكر فيها، مع أنها قادرة أن تغير إحساسنا بالمكان بشكل كامل. يمكن نختار الكنباية بعناية أو نحتار بين عشرات الدرجات من الدهان ونصرف وقت طويل على الديكور، بينما في عنصر واحد موجود فوق راسنا طول الوقت، يعني إذا تصمم بطريقة صح ممكن يعطي للمكان بصمة خاصة، وإذا تنفس غلط ممكن يخليه مزدحم بارد أو حتى أصغر من حجمه الأساسي. اليوم بفقرة الديكور رح نحكي عن السقف يلي صار جزء أساسي من تصميم المكان والديكور وما له مجرد نهاية للجدران، صار عنصر بيحكي بيوجه النظر وبيلعب دور مع الضوء، وأكيد بيصنع جو منعيشه بكل زاوية من البيت. وأكيد كمان معنا المهندسة المعمارية لونا اللحام يلي رح نطلع معها لفوق شوي ونكتشف ليش أحياناً أجمل تفصيل من المكان هي يلي ما بننتبه لها. ويسعد صباحك لونا.
1: يسعد لي صباحك روز، كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيكي لونا. فعلاً عن جد الأسقف عن جديد صار عم تاخد حيز كبير من الاهتمام أكثر من قبل.
1: صحيح، لأنه يعني مثل اكتشفنا أو مع مرور الوقت إن كان نفسياً وإن كان عملياً وبالحياة العملية الواحد اكتشفنا أنه هو فعلاً السقف هو جزء لا يتجزأ من تصميم الفراغ. يعني أنا بصمم الحيطان، بصمم الأرضية، ما فيني أنسى صمم السقف.

0: ما فيني اعمل فلات وساده وحطت ريا بس بالنص مثل ايام زمان كتير وخلص انسى باقي التفاصيل. تفاصيله كتير بتطفي جو على الفراغ كتير. دراسته وعلاقته مع الفراغ ومع المفروشات ومع كل شيء موجود بقلب الفراغ العلاقه كتير اساسيه بدي انتبه له، وتصميم الصح لها بيعطيني فراغ كامل متكامل.
1: طيب في حال يعني المساحه كانت صغيره اكيد بتكون في حيل تصميميه معينه للاسقف لحتى تعطينا مساحه اكبر. نحن من فتره حكينا انا وياكي عن الالوان،
0: صحيح
1: قديش بتلعب دور
0: 100%. هلا شوفي تاثير الفراغ بشكل عام على المكان بياثر بكثير مستويات. اول مستوى هو اكيد بياثر بحجم الفراغ مثل ما انت حكيتي. اول قصه هي الالوان، اكيد انا الالوان الفاتحه دائما بتعطيني وسع، الالوان الغامقه بتصغر الفراغ. يعني انا نفس السقف بنفس الارتفاع بغير لونه بتفرق معي احساسي تجاهه. بلس هو ارتفاعه بحد ذاته، يعني انا مثلا بشوف انه الارتفاع الكبير الارتفاع الكبير بيعطيني فخامه للمكان، بيعطيني هيك جو فايب خارج مثلا استقبال الضيوف خارج كذا. فدائما بنروح للصالونات والاراني استقبال الضيوف وهيك دائما بنحاول السقف يكون عالي ليعطيني جو فخم. اما بغرف النوم مثلا والفراغات الخاصه دائما انا بحاجه هيك شعور الكوزي، شعور انه انا مسيطره على المكان مو المكان مسيطر علي، لانه ارتفاع السقف بيعطيني شعور انه انا صغيره كثير فهو اللي مسيطر. فمثلا بغرف النوم والفراغات الخاصه لا بنروح مثلا للسقف اللي بيجي اوطى او السقف الطبيعي العادي يعني. والالوان مثل ما قلتي اكيد بتفرق بين الفاتح والغامق.
1: اكيد اكيد. هلا بدنا نحكي نحن بموضوعنا كيف بيرسم السقف حدود الفراغ، كيف بيلعب الدور البصري ويفصل بين اكثر من وظيفه.
0: صحيح. نفس هي تاثيره الثاني مثلا انه انا لما بيكون عندي هلا مع انتشار الاوبن سبيسز روز صار في عندي فراغات مفتوحه على بعضها كثير، صار عندي مساحه واسعه بعده وظائف. فانا احيانا بقدر افصل بالارضيات، احيانا بقدر افصل بالوان الدهان، احيانا بماتيريال الحيطان مثلا اكساء الجدران، احيانا كمان فيني افصل بالسقف. يعني انا مثلا هون بشوف انه انا قرنه طاوله الصفرة انا هون حاطه عامله حركه فوق مثلا بالسقف هي اللي محددت لي قرنتها. هون بشوف مثلا انه انا في عندي اوبن كيتشن على الصالون وعلى مثلا غرفه الطعام، كيف انا ممكن افصل بين الفراغات؟ الارضيه موحده مثل ما احنا شايفين باركيه خشب، انا بكل بساطه فاصله بيناتهم بمنسوب السقف مع انه النزول ماله كثير، الفرق ماله كثير كبير، بس مع هيك انت بتحسي حالك انتقلتي من فراغ لفراغ. هذا ثاني تاثير كثير مهم كمان لموضوع الاسقف المستعاره مثلا.
1: بتعرفي هلا في موضوع كثير جدلي عم نسمعه كمان ب موضوع الاسقف او من ناحيه الاسقف، نحن اذا بدنا نلعبها بالطريقه يلي بدنا اياها. في كثير ناس بيسالوا عن تمديدات الكهرباء، عن التكييف، عن كل هاي الامور، انه شلون نحن بنقدر نخلق مساحه بدون ما تتاثر تمديدات الكهرباء والتكييف.
0: تمام. هو اصلا على فكره روز اذا بنرجع نحن تاريخيا انتشرت الاسقف المستعاره لاخفاء التمديدات. عرفتي؟ فانا في عندي كهرباء، في عندي تكييف، هدول كلياتهم انا وقت بدي فيهم انا بحاجه سقف مستعار، مو بالضروره يعني مو بالضروره ارتفاعه يكون كثير عالي انه انا يضرب لي الفراغ او كذا، بس اكيد الفراغ اذا اصلا سقفه واطي فانا كل سنتي بالنسبه لي محسوب. اما اذا اصلا الفراغ معي مجال فيه فانا السقف المستعار كثير بيساعدني، بيساعدني بالتكييف مثلا. موضوع التكييف المركزي هلا عم ينتشر كثير نوعا ما حتى بالبيوت، ما عاد صار بس على الفراغات العامه والمكاتب وكذا، صار حتى بالبيوت نحن عم نعتمد على التكييف المركزي، ما عاد كثير اعتمدنا على السبليت يونت اللي هي قطعه التكييف اللي لحالها. فالتكييف المركزي وكذا هذا كله بده تمديدات مترابطه مع بعضها. فانا بدرس الاسقف بصممها بطريقه صح، بحسب حساب التمديدات بطريقه صح. يعني انا بدي اعرف كل تمديد مثلا قد ايه بحاجه مسافه مثلا، شو نوع الدكت اللي انا حاططه كذا، هذا كلياته بيلعب دور كمان اكيد بالسقف.
1: اكيد. وهلا عن جديد تعددت المواد اللي بنستخدمها للاسقف بحسب وظيفتها، بحسب قد ايش هي بتساعد باماكن معينه وباماكن ثانيه. لا فخلينا هلا اليوم نحكي عن انواع الأسقف، نحكي عنهم واحد واحد. أوكي. ونفوت بتفاصيلهم. نروح لأول نوع
0: فوراً. هلا اول نوع في عندي اللي هو الجبسون بورد.
1: الجبسون بورد
0: تمام، هذا اللي اكثر شيوعا بالبيوت، يعني هو اللي اكثر شيء كلفته مناسبه، تنفيذه سريع جدا، في عندي فلكسبيليتي شوي فيه. هو عباره عن شبك معدني انا بركب عليه الواح الجبسون بورد اللي هي الواح جبسيه، بتذكري مره حكينا عنها كانت مغلفه، في لها عده انواع كمان. بدي انتبه لكل نوع، في شيء مقاوم للحريق، في شيء مقاوم للرطوبه، بدي اعرف كل نوع كمان وين بدي استخدمه. هذا الشيء الجبسون بورد كثير بيساعدني بكل شيء، يعني انا بقدر فوق مد التمديدات، وبقدر انا اعمل اناره مخفيه، وبقدر السبوتات العاديه. فنوعا ما هو كثير فلكسبل مثل ما قلت لك، كلفته مناسبه للكل تقريبا،
1: ولهذا السبب هو الاكثر
0: شيوعا 100%. على فكره حلاوته كمان سهوله الصيانه، هي كثير نقطه مهمه انه انا كثير سهل الصيانه فيه، عرفتي؟ لانه ما له مثلا خلص بلوك مسكره خلص مستحيل اقدر اوصل للفراغ اللي موجود فوقه،

0: كثير سهل الصيانه فيه. في عنا نوع ثاني كمان فينا نشوف السقوف الخشب.
1: صح، بس قبل ما نروح لسقوف الخشب بس تحكي لي اذا في سلبيات للجبسن بورد ولا هو على طول؟
0: هلا اهم سلبيه نحن بنشوفها موضوع الرطوبه مثلا، انه الجبسن بورد نوعا ما حتى رطوبة. المقاوم للرطوبه بيتاثر بالرطوبه فهي هي نوعا ما اكثر شيء. بلس يعني كديمومه او هلا هو لك صعب انه الواحد ينقر السقف او مثلا يكسره او شيء، بس نوعا ما هو ماله كصلابه، هو ماله الاصلب مثلا فيك تقولي.
1: صحيح.
0: هلا بنشوف الاسقف الخشبيه كمان هي عباره عن هيكل خشبي ومركب عليه الواح الخشب. هذا حلاوته واكبر ايجابيه له هو موضوع الكوزنس اللي بيعطيني اياه، شعور الدفء هيك، شعور الهداوه الراحه. هلا مره حكينا كمان انه نحن بال2026 نوعا ما من ابرز الترندات انه نحن عم نرجع للمواد الطبيعيه والالوان الطبيعيه، فعم نرجع نشوف هي السنه كمان انه كثير الاسقف الخشبيه عم ترجع تدرج وكثير عم نستعملها بالتصميم الداخلي.
1: لونا بس الخشب ممكن يحد من المساحه اكثر، خصوصا اذا كان في اختلاف بينه وبين الوان الحائط، الا اذا بدنا نعمل الوان الحائط مثلا قريب للون هيك شوي
0: على بيجي غماء. ايه. هلا مو بالضروره يكون في غماء، بالعكس احيانا روز انت احيانا الكونتراست اللي بنعمله بالالوان اللي هو بين الغامق والفاتح هو اللي بيحدد لي الفراغ. صح. مو بالضروره كل الفراغ يكون من نفس الدرجه موحده. هلا هون مثلا شوفي شو اللي عامل لي كثير تاثير حلو، اولا السقف ارتفاعه ماله قليل منيح، ثانيا موضوع الفتح الكثير البلور، يعني انا الاضاءه كل ما كثرت الاضاءه كل ما كمان الفراغ كبير، فهي مجموعه عناصر كلها مربوطه مع بعضها. احيانا لو الفراغ ماله كثير كبير والسقف خشب مثلا مثل هون لانه عندي شبابيك كثيره فانا الفراغ ما ضيق ما ضايقت منه. هلا بنشوف كمان
1: هلا بنشوف
0: بالاسقف
1: النوع الثاني
0: النوع الثالث في عندنا نوع
1: النوع الثالث عفوا
0: شبك المعدني. شبك معدني وطيني
1: مع الطينه،
0: هو عباره عن شبك معدني بيجي شبك ناعم ما بيجي كثير كبير، بيجي سنتي بسنتي مثلا الفراغ، بنثبته على زوايا معدنيه وبنطينه طينه. طب هلا هذا حلاوته انه هو ستيبل، يعني هو هيك ثابت أموره رواء، صلابته ممتازة، مقاومته ممتازة، ولكن مشكلته الأساسية أولاً كلفته عالية، ثانياً وزنه ثقيل، ثالثاً صيانته صعبة جداً جداً.
1: صحيح.
0: جداً صعبة.
1: لأنه الأكثر صلابة بلوك. تقريباً من كل أنواع.
0: 100% هو خلص بلوك صعب إنه أنتي والله مو مثل لوح مثلاً بتفكيه بتكذا، أبداً خلص يعني بلوك صعب جداً الوصول للتمديدات فوق أو صعب الصيانة إذا هو صار فيه مشكلة.
1: يعني اليوم هلا نحن فينا نقول انه هو صار اقل بكثير استخدامه،
0: كثير قليل استخدامه
1: من الخشب والجبسن بورد. صحيح. والسبب انه هو صعب الصيانه.
0: صحيح 100%. حتى تنفيذه ماله كثير سهل، يعني هديك كثير اسهل، انا هديك خلص شبكه بندا وبركب عليها الالواح وخلصه معجن وبدهن وبيعطيني. هلا شوفي الفينيشينج، يعني انا كاخر شيء انا الجبسن بورد مثل هذا لانه اخر شيء كله بيتمعجن وبيدهن واموره رواق، يعني انا كمنظر انا الاثنين ما رح افرقهم، عرفتي؟ بس هن كمواد وكطريقه تنفيذ في واحد اكيد بنفضله اكثر من واحد.
1: طب نحن شو امكانيه ان احنا نستخدم اكثر من نوع بالاسقف وبنفس الوقت يعني بمكان واحد بنفس المكان؟
0: هلا ما عندي اي مشكله، انا سهل كثير اني استعمل اكثر من نوع لانه انا اكيد ما بعمل سقف البيت كلياته فلات وكلياته ماده واحده ولون واحد، بس انا هذا الشيء ممكن يلبكني بالتنفيذ روز، عرفتي؟ يعني انا بدل ما مثلا اسس انه كل شيء جبسن بورد بس مثلا الوان مختلفه او مثلا جهز انه شبكه للخشب وشبكه للجبسن بورد، انا اذا بدي جهز شبكه للشبك وطينه وشبكه للجبسن بورد وشبكه للخشب هذا الشيء كثير حيلبكني بالتنفيذ واكيد حيلبكني كمان بالكلفه.
1: اكيد اكيد. لونا هلا خلينا نروح لموضوعنا الاخير، طبعا نحكي عنه بشكل مختصر، علاقه الاسقف بالاناره.
0: بالاناره هلا انا الاناره دائما هي والتصميم السقف هنا خطين بدهم يمشوا مع بعض 100%. ان كان للمصمم وان كان للمنفذ وان كان للشخص اللي حابب يعمل بيته، انا بدي افكر الاناره شو بدي احطها. انا ما بصمم السقف بعدين بقول شو بيناسب هون اجهزه اناره، انا بدي اعرف الفراغ شو بحاجز اجهزه اناره، كيف توزيع اجهزه الاناره. يعني انا مثلا عندي الاناره المركزه والاناره الخافته المخفيه وفي عندي الاناره العامه، وفي عندي احيانا الديكوريشن لايتس مثل اللمبيديرات او عفوا اللي بيتعلقوا بالسقف مثلا عند غرفه النوم قدام التخت. فانا بدي اعرف كل نوع شو هو، بدي اعرف كل نوع مثلا كيف توزيعه. انا بدي اعرف مثلا بالسقف والله بدي احدد هون مساحه فاضيه لحتى احط فيها تريا، ما برجي بعمل حركه بنص السقف مثلا وبنزع علاقتها مع التريا، بدي فرغ قرنه للتريا. السبوتات نفس الشيء، بدي اعرف وين طريق توزيعهم لحتى اعرف وين الفراغ اللي بدي اخلق لهم اياه، بدي اعرف شو الاجهزه اللي بدي ركبها. احيانا الجهاز بيختلف ارتفاعه فانا بدي اشوف انا هل انا الارتفاع مناسب عندي لهذا الجهاز ولا لا، فانا هي كلها امور بتمشي مع بعضها سوا، ما بيمشي واحد بلا الثاني. بالاضافه كمان انه تصميم السقف ولونه بياثر على الاضاءه، يعني انا اذا عندي سقف ابيض او فاتح وناعم فهذا الشيء بيعكس الاضاءه بشكل كبير، اما اذا السقف عندي يا خشن كثير مثلا او غامق

0: فهذا الشيء بيقلل من انعكاس الضوء، وبالتالي انا بحاجه لضوء اقوى.
1: أكيد.
0: فانا بدي اول اضاءه وقت السقف غامق لحتى اخذ نفس التاثير.
1: اكيد بالنهايه كل العناصر بتكون مرتبطه مع بعضها لحتى تطلع لنا النتيجه اللي نحن راضين عنها او النتيجه الصحيحه.
0: صحيح.
1: يعني
0: الصحيه لنا
1: الصحيه 100% ان كان اللون ولا نوع السقف ولا الاضاءه كلياته مرتبط مع بعض. لونا بدي اشكرك كثير على هاي المعلومات، بتمنى من كل اللي عم يتابعونا يكونوا استفادوا. شكرا لك. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: أحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع زميلتنا هديل للمرة الثانية. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: يا صباح الخير من جديد.
0: قديشنا محظوظين يا عمار انه عم نتصبح بهديل مرة ثانية.
1: اي والله والله هديل ما
2: في، انا المحظوظة اني رجعت شفتكم جوا الاستوديو مرة ثانية.
1: هديل خصوصا انه لابسة الوان على المنتخب الارجنتيني.
2: بس اليوم جايتكم انا وطلعت. طبعا اول خبر حرقوا عمار، مش الحال بالفقرة الأولى.
1: ماشي احكي احكي، بتحكي بطريقة أول خبر.
2: اليوم بفقرة كلام ميديا راح تكون مميزة شوي، نحن حنعمل هيك بريف سريع وإضاءة سريعة على أجواء افتتاح يعني المباراة الافتتاحية لكأس العالم. بعد ما صبح المشاهدين راح تعرفوا شو أخبارنا، وبدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. انطلق رسميا كأس العالم لل 2026 من ملعب أزيتيكا بالمكسيك بأجواء حماسية وحفل افتتاح ضخم تابعه ملايين المشجعين حول العالم. المباراة الافتتاحية جمعت منتخب المكسيك بمنتخب جنوب أفريقيا، وقدر المنتخب المكسيكي يحقق فوز مريح بهدفين مقابل ولا شيء، ويبدأ مشواره بالبطولة بأفضل طريقة ممكنة. جماهير كانت حاضرة بقوة، والأجواء من أول دقيقة أكدت أن عشاق كرة القدم على

0: موعد مع بطولة استثنائية. أما فنياً فكالعادة ما غابت شاكيرا عن أجواء المونديال وقدمت عرض استعراضي مميز خلال الافتتاح برفقة الفنان النيجيري بورنا بوي، والعرض ضمن الأغنية الرسمية للبطولة وسط رقصات ومؤثرات بصرية وألعاب نارية أضافت أجواء احتفالية كبيرة، وخطفت شاكيرا الأنظار من جديد بحضورها على المسرح لتضيف بصمتها الخاصة على افتتاح كأس العالم لسنة 2026. أما على السوشيال ميديا لفتت الأنظار الطفلة ظهرت بشكل لافت وشبهها كثير من المتابعين بالنجمة العالمية شاكيرا، سواء من حيث الحركة أو الأسلوب أو الأداء على المسرح. فالطفلة خطفت الأضواء بحضورها العفوي وتفاعلها مع كأس العالم، الأمر يلي خلى الجمهور يتداول مقاطعها بشكل واسع على مواقع التواصل، يعتبر البعض شبيهة شاكيرا الصغيرة. أما خلال العرض
1: ما شاء الله عم نشوف رقصة، لا في في في مستقبل لشاكيرا اكيد.
0: هلا هنا صراحه شبهوها لشاكيرا، حتى هيك نفس الستايل الشعرات،
2: نفس الروح ونفس صحيح. اللون ونفس الهي، بس انا شفت امبارح الفيديو كان كثير نفس الرقصه حرفيا ولا اختلفت بشيء، فالى مستقبل باهر صراحه.
0: اكيد اكيد، لا ما شاء الله عنا، حتابع معكم كمان الخبر. وخلال العرض الافتتاحي لكاس العالم ظهر لبوبو بشكل اثار استياء جزء كبير من الناس، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتير ناس اعتبروا انه هالظهور ما له قيمه او علاقه بروح المناسبه، خصوصا انه حفل افتتاح كاس العالم عاده بيكون مساحه لابراز ثقافات العالم وتراث دول العالم المشاركه وتعزيز فكره التنوع والهويه الثقافيه. وبالمقابل في ناس شافوا انه الموضوع مجرد اضافه ترفيهيه، بس الجدل ظل حاضر بقوه بعد الحفل وصار من اكثر اللقطات اللي انحكت وتناقشت على السوشيال ميديا. فهي هيك يعني مختصر سريع للاجواء.
1: شو رايك عمار بمداخله لبوبو؟
2: انت حبيتيها شكلك؟
0: انا بصراحه ما حبيت
1: قصه، ما حبيتها قصه انه بشكل عام لعبه لبوبو، انا ما انجرت بالترند معهم يعني.
2: برافو عليك، برافو عليك. هلا انا بحس انه يمكن توظيفيا ب ب ب يعني بطوله مثل كاس العالم هي يعني ما بحس انه هي صح. واذا نحن بنعمل مقارنات بينها وبين النسخه الماضيه اللي صارت بقطر، قطر عملت افتتاح ضخم بطريقه جميله وعرضت مجموعه من التراث الخاص بتراث العربي.
0: أكيد.
2: عرضت بتذكر وقتها كمان كان في
0: كثير حالات انسانيه ضمن الافتتاح،
2: حالات انسانيه وكان في نشيد وطني لكل
0: دولة العربي. صحيح،
2: يعني كان في فكره وهدف ورساله من خلال
0: التنظيم. اذا بتتذكر عمار قبل كم يوم كمان بكلام ميديا كنا نحن عم نحكي وقت عرضت لكم بكلام ميديا لو كاس العالم بسوريا، كنا عم نحكي عن نقطه كثير مهمه، انه اكثر ما ميز نسخه قطر من كاس العالم انه هي كانت بوابه للعالم الغربي يتعرف على ثقافتنا. هلا هذا الشيء نجحت فيه قطر لانه لامست قلوب الناس، اما بلاقي او حتى براي الناس النسخه الامريكيه ما كانت على هيك قدر التوقعات. في من التعليقات اللي ضحكتني انه شاكيرا شالت الحفل انه احلى شيء بالافتتاح
2: بصراحه العرض تبع شاكيرا، يعني هي حرفيا شاكيرا صارت مقرونه بكاس العالم على مدار 20 سنه.
0: ومن المقرر يكون في افتتاحات اليوم، في حفلين افتتاح كمان بكندا والولايات المتحده الامريكيه. حفل الافتتاح امبارح كان بالمكسيك افتتحته شاكيرا، اليوم حيكون في كيتي بيري، في إيلينا، في يعني مجموعة فنانين حيعملوا كمان افتتاح،
2: ولكن شاكيرا تفوز.
1: هلا بنشوف نحن اليوم.
0: هلا ليكو أنا بصراحة في نورة فتحي كمان حيكون إلى شيء
1: أكيد. اللي عجبني أكثر واللي لفتني حضور الفنانات العرب بافتتاح كأس العالم، أكيد كمان حضور مريم فارس بالمونديال يلي قبل، وهلا كمان عم نشوف إيلينا وعم نشوف
0: نورة فتحي.
1: أكيد ف يعني
0: شيء صحيح، شيء مميز انه يكون دائما في بصمه عربيه اكيد ضمن.
2: هلا كان كثير حلو افتتاح امبارح بصراحه، يعني ابهار البصري كان واضح جدا، ولكن برجع لك مقارنه بنسخه قطر، فقطر عملت رساله وكان في هدف وكان في كمان كان في ابهار بصري جدا عالمي. حتى رئيس الفيفا بذات نفسه قال انه نسخه كاس العالم اللي صارت بقطر برايه الشخصي ما صارت بتاريخ كاس العالم، فاكيد بدنا نحيي قطر على هي النسخة، وإن شاء الله رب تكون النسخة الخاصة بأمريكا والمكسيك وكندا هي نسخة جميلة وحتخلينا نستمتع
0: اليوم هيك
2: بنحضر وتربح الأرجنتين.
1: تربح الأرجنتين أهم شيء.
0: أكيد. هلا طب قبل ما ننتقل على خبرنا الثاني، لو مثلا أنتوا كان هيك صناع القرار بدل لبوب شو ممكن الشخصية تحطوها؟
2: كنت بحس ممكن نحط شيء يتعلق بكأس العالم أو كرة القدم، بس إذا بنحكي كرتون مثلا.

0: مثل مثلا شخصية الكابتن ماجد، وكمان مثلا أبطال الكرة اللي كان بسبيستون. كمان بدنا ننوه على شغله، هذه بعرف نحن في عنا 8 منتخبات مشاركه بكاس العالم. كلنا اكيد نتمنى التوفيق لهم كلياتهم. عندنا الاردن، كان عندنا تونس، عندنا السعوديه،
1: المغرب،
0: عندنا الجزائر، عندنا العراق، وعندنا
1: مصر،
0: في وعندنا مصر كمان.
1: اكيد مصر ام الدنيا.
0: فاكيد نتمنى التوفيق لهم. واضح انه في كان مجهود جدا كبير، واضح انه كان في تدريبات كثير منيحه. نتمنى فعلا انه يعني
1: قطر كمان
0: يعني يتوفقوا، لانه
1: ان شاء الله
0: النسخه الماضيه المغرب وصلت لنصف النهائي، بعدين طلعت بانجاز كان تاريخي، ويعني كان كمان اداء كثير قوي بالنسبه للمغرب. نتمنى انه يساوي شيء،
1: واكيد على امل مشاركه المنتخب السوري
2: ان شاء الله.
0: يا رب نتمنى
1: ان شاء الله هيك، يعني نتمنى مشاركه المنتخب السوري، وان شاء الله هيك بسنين من السنوات سوريا تستضيف اكيد كاس العالم. كل التوفيق مثل ما قلت للمنتخبات العربيه، وبس ان شاء الله بتربح الارجنتين، وحتابع معكم كمان.
0: برافو عليك، برافو عليك هدي.
1: ايضا ضمن اجواء حماسيه انطلق مهرجان كاس العالم بمدينه المعارض القديمه بدمشق، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واضح من محبي كره القدم. مكان امتلا بالناس وشاشات العرض اللي بتنقل المباريات مباشره، فكانت الاجواء قريبه كثير من اجواء الملاعب مع تشجيع وهتافات اعطت طابع خاص للمهرجان وخلت الجمهور يعيش تجربه المونديال بشكل مختلف وممتع. وسوا بنشوف هالفيديو.

0: يعني بصراحة هيك مشاهد كانت كتير حلوة، الأجواء كانت حماسية. عمار حترطى بمدينة المعارض أنت؟
1: حضرة بدون عمار؟
2: مهرجان كأس العالم اللي صار.
0: هلأ لك أنا أعتقد أنه ما في شب
2: حلو، وكان في تنظيم كتير حلو والناس كانت متحمسة وجايين يعني لابسين قمصان المنتخبات اللي بيشجعوها. بصراحة فعلا أجواء تستحق تكون موجودة بكأس العالم. خطرت ببالي فكرة، روز جاهزي حالك بدي يصير سمع لك.
1: يلا انا جاهزه. اتفقنا انا وعمار مشاهدينا تحت الهواء انه هو بده يصير يسمع لي اخبار كاس العالم يلي عم تدور حاليا، فكل يوم رح يسالني سؤال انا رح اجاوب عليه ويحسب لي نقط من هون لاخر المونديال، بده يعطيني مكافاه. وبيتمنى البروديوسر مصطفى انه هاي الاختبارات ما تصير قدامه، بس مع الاسف مصطفى حاب اخبرك انه رح تصير.
2: والله بصراحه نحن بدنا نصير اسالك عن كم شغله يتعلق بمراكز باهداف بهيك وديك تجاوبي.
1: طيب اسمع هلا اعطيني انت معلومه وسمع لي اياها.
2: نحن
1: اياها اخر الحلقه تمام.
2: هلا فهمنا فكره الجناح وظهير الايسر والايمن صح.
1: اوكي اعطيني معلومه بسيطه وسمع لي اياها اخر.
0: هلا في كورس تحضيري لكاس العالم تمام. اعتقد احنا لازم نعمل له فقره اكيد.
1: خلاص بنهايه الفقره عمار رح يعطيني معلومه. هلا خلينا ما نقطع على فقرته لهدي.
2: تفضلي هدي.
0: هتابع كمان معكم اخباري بس بعيد شوي عن جو الرياضه. رجعت والدة الفنانة السورية أصالة نصري سيدة عزيزة الحلبي إلى دمشق بعد غياب قصري استمر حوالي 14 سنة برفقتها ابنها أنس نصري وزوجته، وشهدت العودة لحظات إنسانية مؤثرة فاجأت العائلة يعني أحفادها واجتمعوا وسط أجواء مليانة مشاعر ودفع عائلي بمشهد لاقى تفاعل واسع واهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فسوى منتابع هالفيديو.

0: اكيد الحمد لله على سلامه العائله. وكمان تمنياتنا انه الفنانه اصاله تزورنا بالشام وتعملنا حفله هيك على امل لقاء اكيد قريب.
1: يا رب نتمنى وضع.
0: بدي لهون هيك اتمنى لكم بقيه نهار سعيد لانه فقره كلام ميديا خلصت.
1: شكرا يا هديل.
2: شكرا كثير لك هديل. هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل سوا ونرجع لحتى نتعرف على 5 اعراض صحيه لازم ما نتجاهلها بفقره صحتك بالدنيا.
1: خليكم معنا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لأنه وشي هيك على البلاط داسون.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: صباح الخير مشاهدينا من جديد. قبل ما نبلش بالفقره نسيت شغله، بدي روز رح اقول لك معلومه اخر الحلقه بدي ارجع اسالك عليها.
3: يلا.
2: بكاس العالم نحن في عنا 48 منتخب مشارك موزعين على 12 مجموعه.
3: 48 منتخب مشارك موزعين على 12 مجموعه، تمام. رح يسالني عنها باخر الحلقه عمار، وانتم بتحكموا بالاجابه.
2: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. في اشارات صغيره ببعثها اياها جسمك، أوقات منعتبرها تعب عادي، وأوقات منقول ضغط وشغل، وأوقات منطنشها تماماً. ولكن الحقيقة أنه هالإشارات أحياناً بتكون الطريقة الوحيدة اللي الجسم بيحاول يحكي فيها معنا قبل ما الموضوع يكبر.
3: أكيد عمار، بفقرة صحتك بدنا اليوم رح نحكي إمتى لازم ننتبه على العلامات اللي ممكن تكون بسيطة بالشكل بس إلها معنى أعمق لازم نفهمه صح، وأكيد مو لحتى نخاف، بالعكس، بل لحتى نكون أذكى بالتعامل مع جسمنا.
2: ورح نمر سوا على مجموعة من الحالات الشائعة.

0: جدا ونفهم امتى بتكون طبيعيه وامتى لازم نوقف وننتبه ونراجع مختص. واكيد كل هالمعلومات رح نعرفها مع الدكتور ماهر كنعان الاختصاصي بالامراض الداخليه اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: سعد صباحك دكتور.
0: شو الاخبار دكتور؟
1: الحمد لله بخير.
2: دكتور متابع كاس العالم؟
1: والله امبارح شفت المباراه الاولى.
2: مين بتشجع؟
0: شفتها كلها؟
1: ايه كلها.
0: يا عيني يا عيني والله انبسطت. مين بتشجع؟
1: هلا هدول لسه الفرق يعني لسه انا بشجع الفرق العربيه لانه مظلومه على طول بكاس العالم يعني.
0: انت مع المنتخبات العربيه؟
1: ايه ايه.
0: يا عيني عليك.
2: يا عيني عليك.
0: طيب دكتور فكرة الـ هناك أعراض فعلاً نحن بتصير بالجسم ممكن نمر فيها خلال فترات معينة وما ننتبه لها، ممكن تكون تعب نقول يلا تعب بيزول، وجع راسي بيزول، بحبة بيزول، وبنفس الوقت في أعراض بتصير معنا لازم ننتبه لها، لازم نعمل فحص، لازم نشخص الحالة. كيف أنا بدي أقدر فكرة الحالة أنه هي لازمة تشخيص أو هي تعب عابر؟
1: هلا في الامراض معظم الامراض لها شيء بسموه اعراض البدايه او البرودروم، يعني الامور اللي بتصير قبل ما تتطور اعراض المرض الحقيقيه، وهي بتكون يعني احيانا تاخذ فتره من الزمن، تاخذ ايام احيانا اسابيع حسب نوع المرض. فيعني مثلا لنفرض الالم الصدري، هلا الألم الصدري أحيانا الإنسان إذا كان عم يمشي مسافة طويلة نسبيا أو عم يطلع درج أو عم يبذل جهد بيشعر بألم صدر. هلا بس يرتاح بيروح الألم. هلا بيقول لك هو إنه هذا الموضوع يعني خلاص مشي الحال، تعابر ومشي الحال، لأنه دائما الإنسان بيميل لأنه يطمن حاله إنه هي ما فيها شيء، هي عابرة، هي بتصير مع كل الناس. طيب كويس، صارت أول مرة ومشي الحال، مرت، صارت ثاني مرة، طيب وبعدين أنا بدي أدور على ليش عم بتصير هي القصة هي، ليش عم بيصير ألم الصدر، ليش عم بيزيد، خاصة إذا في عوامل مهيئة للأمراض، مثلا الذبحة القلبية أو احتشاء العضلة القلبية، مثل الدخان، مثل البدانة، الإجهاد، ارتفاع الكوليسترول والشحوم والسكري، فأنا هدول بدي أخذهم بعين الاعتبار، فبالتالي بدي أدير بالي على حالي. ومهم شيء بالنسبة للإنسان هو الإنسان يعني منغمس في أمور الحياة وتطوراتها والعمل، وخاصة بهالأيام في رتم سريع للأعمال الحقيقة، لكن هو بده يرجع ينظر لنفسه، ما يتجاهل هاي الأمور، لأنه هو في ناس بيقول لك أنا ما بدي راجع الطبيب ليقوم يطلع معي شيء. طيب هو إذا راجعت الطبيب وانكشفت الأمور بوقت مبكر ممكن نقدر نساعدك أكثر، لكن إذا أهملتها وتركتها وتركت الأمور على غربها فممكن تتطور لوضع أسوأ تعملنا مشاكل.
0: أنا بياخذون من ناحية نفسية دكتور، إنه أنا اليوم ما بحسن، أنا بخاف أعمل شيء يطلع فيه مرض، يعني مثل ما بيقولوا إنبلا فيه يصير أخذ أدوية، فوت مرحلة علاج الأول ما لآخر، يعني هي فكرة نفسية أكثر ما تكون فكرة أنا بدي.
2: بس بالنهاية ما لازم نتجاهلها، يعني إحنا ذكرنا خلال عناويننا ببداية الحلقة إنه في خمس أعراض لما تصير مع البني آدم نحن مو لازم نتجاهلها، لازم فورا يكون في لها استشارة طبية. فخلينا نمرق على هاي الأعراض، نبلش بأول عرض التعب المستمر.
1: هلأ التعب المستمر هو عبارة عن حالة قد تنجم عن أمراض إنتانية مزمنة أو عن نقص الفيتامينات مثل فيتامين د، فيتامين بي 12، وقد تنجم عن فقر الدم، نقص الحديد، نقص الفيريتين، هبوط الخضاب، وقد تنجم عن أمراض تانية مهمة مثل السكري. فإذا ما لازم نهملها نحن، وهي الحقيقة هون مراجعة الطبيب.
2: ممكن تكون ناجمة عن الاكتئاب أحيانا.
1: اي طبعا كمان تكون ناجمة عن الاكتئاب وارد، هي يعني كمشاكل نفسية، لكن هي المشاكل الجسمية هي اللي حكينا فيها. بدأ بعض الاستقصاءات، قد يكون بس الضغط عنده عالي، يعني الضغط العالي بيعمل تعب، بيفكر انه هو تعبان بس لأنه شاغل بنهاره، فبده يدور على أسباب تانية، وهي بتطلب أحيانا زيارة طبيب 10 دقائق ربع ساعة، ممكن يجمع هالأعراض، يعمل له شوية تحاليل دم، وأحيانا بنتفاجأ انه مثلا هذا المريض اللي عنده تعب مزمن خضابه 7 أو 8، هو يعني

0: يعني لأنه شكل تدريجي صارت ما نشاعر فيه ما نحاسس بأهميته، لكن الحقيقة هو مهم جدا لأنه بيعطل وظائف الجسم والقدرة على العمل والنشاط بتكون أقل بكتير بهالحالة هي.
1: أكيد. هلأ العارض الثاني ضيق النفس عند الجهد الخفيف.
0: هلأ ضيق النفس متشعب بأمرين أساسيين، إما أنه يكون قلبي المنشأ أو يكون رئوي المنشأ أو يكون بسبب استقلابي عام. قلبي المنشأ يعني نقص التروية القلبية بيعمل ضيق نفس، هي واحدة. الشغلة الثانية أمراض التنفس، أمراض جهاز التنفس مثل الربو، الالتهابات التنفسية، هلول كمان بيعملوا ضيق نفس. فأنا هون بدي ميز بقى السبب هون ولا هون. وحتى أحيانا الأمور الثانية مثل مثلا فقر الدم بيعمل ضيق نفس، والصحة الزايدة البدانة يعني بدانة الإنسان
2: طبعا
0: لأنه هو حامل أكثر من تحمل جسمه فبيساوي ضيق نفس كمان حقيقة.
1: أكيد.
2: طيب دكتور كمان في عنا شيء اسمه فقدان الوزن غير مبرر. إحنا اليوم ما بنعمل الرياضة، بكون عم ناكل بننحف زيادة، بكون عم نعمل رياضة بننحف بطريقة ما لا صحيحة بناء على تصورنا، فكمان هي شو الفكرة؟
0: هلا فقدان الوزن هو سؤال نحن بنسأله للمريض دائما بكل مقابلة بنقابله فيها، بنسأله عم تحس إن وزنك عم ينزل، عم تحس في تراجع ب ب مثلا ثيابك تغيروا عليك، حسيت إنه صرت تحتاج لقياسات أصغر، أو زنت حالك بالميزان. فنقص الوزن غير المبرر، بدك تدور على سبب حقيقي. يعني ممكن يكون فقط نوع من الدبريشن والاكتئاب مثل ما قالت الأخت، انه صار في قلة طعام وشراب. ممكن يكون تعبير عن مرض مهم، يعني مثلا اذا مترافق مع اسهالات، مع نقص شهية للطعام، مع آلام معينة، ممكن يكون ناجمة عن امراض تانية مهمة بدنا ندور عليها. والسكر احد اسباب السكر غير المضبوط يلي صاحبه ما نضبطه مزبوط، أو معتمد على طرق علاجية غير صحيحة منقولة عنه من وسائل مختلفة، فبيوصل لمرحلة عم ينزل وزنه. ليش عم ينزل وزنه؟ عم ينزل وزنه لأنه عم يصرف، عم يطرح سكر مع البول وما عم بيعوضه وما عم بيضبط سكره، فبالتالي حيصير في نقص وزن. وهي قضية مهمة جدا الحقيقة.
1: أكيد. هلأ منروح للعرض الرابع، التعرق الليلي.
0: هلا نحن هلا جايين على فصل الصيف، مشان ما يفكر كل واحد انه اذا عرق شوي بالليل معناته في مرض، بيوز نقص تهويه غرفه او نقص تكييف. لكن هو تعرق الليل المزمن يعبر احيانا عن امراض جهازيه مناعيه، عن امراض التهابيه مثل الحمى المالطيه، الحمى التيفيه، الالتهابات الفيروسيه التنفسيه. فهو يعني لازم اذا استمر هذا العرض انه ندور على، يعني بتكلف الشخص اللي عم بيعاني منه بعض التحاليل والاستقصاءات لحتى نوصل انه في سبب مهم ولا لا. لكن ما بينترك هذا العرض الحقيقه، لازم ندور على شيء.
2: العرض اللي بعده دكتور هو تورم الساقين. كمان احيانا في اشخاص يمكن على الشغل الكثير، على ضغط العمل، ممكن يصير معهم هيك، وقد يكون عرض صحي، لازم الواحد يشخص حالته. فشو هو؟
0: هلا هي تورم نحن من الوزمات، يعني الادمه. هلا الوزمات كمان هون في عندنا وزمات قلبيه المنشا نتيجه ضعف بوظيفه القلب، في عندنا وزمات استقلابيه المنشا ناجمة عن نقص البروتينات بالتغذية، في عندنا وزمات ركودية، يعني الشخص قاعد فترة طويلة، أو رجال كبير بالعمر قاعد طول وقته على القاعد، يعني فبيجي ورمانين رجلي الحقيقة. هلا بدك تدرس القلب، بدك تدرس الأوعية الدموية، بدك تدرس دوران الأطراف مثل الدوالي، بدك تدرس حياة المريض وأكله وشربه والبروتينات اللي عم ياخدها. من بين أهم الأسباب للوزمات هو نقص البروتينات، وهي بتصير بأمراض سوء التغذية، كمان بتصير بالسكري وقت الكلية بتطرح بروتين زيادة، بينقص البروتين بالدم بيصير فيه وزمات. فالوزمات قضية مهمة، بدها تكون يعني الوزمات ملحوظة، يعني أحيانا في وزمات خفيفة

0: بتنجم عن ضغط الشغل، عن القعده الطويله، واحد عم يقعد ثلاث يعني ست سبع ساعات بنهاره او عم بوقف ست سبع ساعات صح. الا يو رموج شويه، فبيروح على بيته بيتسطح بيرفع رجليه شوي بيروحوا. فبس اذا استمرت هي القصه وموجوده ومتكرره فبده يدور على اول شيء اهم شيء الاسباب القلبيه، بعدين الاسباب الاستقلابيه، امراض الكبد والطرق الصفراويه، السكري واضطرابات البروتينات المرافقه لضياع البروتين بالبول بسبب السكري.
1: دكتور ماهر كان عن شكرا على الاضاءه الخاصه بهي الاعراض اللي لازم كل شخص ينتبه عليها لحتى نحاول نخلي الصحه سليمه مثل ما بدنا واكثر. بتمنى لك التوفيق واكيد ان شاء الله لنا فقرات ثانيه.
2: شكرا كثير لك دكتور على كل هاي المعلومات، وبنتمنى اكيد السلامه لكل يلي عم يتابعونا. نورت صباح سوريا.
0: طبعا
2: هلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا حتى نتعرف كيف بتتحول المهارة البسيطة بصناعة الدمى لشخصيات بملامح خاصة ومتنوعة بفقرة شغل إيد. خليكم معنا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. الشغل الايد دوما بترك لنا قطعه مميزه فيها شيء من روح الشخص يلي اشتغله واحساسه وشغفه، ولكن من اكثر القطع المميزه يلي بيقدمنا اياها شغل الايد هو الدمى. الدمى اللي تتحول فيها لمسات الايدين لملامح شخصيه دراميه كامله من لحم ودم.
1: أكيد عمار، شغل الإيد بيصير هون مادة لصنع الخيال، للعب والحكايات مع الدمى. هي صناعة سبق وحكينا عن ملامحها العامة بفقرة سابقة، واليوم رح نفوت أكثر بتفاصيلها، كيف بنعملها وشو المواد اللي بتدخل بصناعتها، وأكيد مع ضيفتنا صانعة الأشغال اليدوية ميس

0: بس مثل ما احنا شايفين هون
1: كسرت القاعده
0: فعلا ليس كسرت القاعده صار في دمى للاطفال وللكبار.
1: صحيح. يعني انا تفاجأت انه لما صار الطلب للكبار اكثر من الصغار عندي انه صار انه واحد يحب يلاقي دائما شبيه له بدميه. صحيح. بشكل مجسم له، فصار عندي طلب للكبار اكثر من الصغار لسه.
2: طيب شو السر؟ شو سر هذا المشروع؟ كيف بلشت الفكره؟ ليش اخترتي هدول الدمى تحديدا؟
1: اول شيء هو فيني اقول انه هو شغفي بالحياه صناعه الدمى، فيمكن مشان هيك انا نجحت، لاني انا لما بكون عم بشتغل بكل دميه انا بكون عم بصنع سعادتي.
2: حلو كثير هذا الحكي. طيب خلينا نبلش نحكي عن تصنيع هي الالعاب، كيف بتتم؟ كيف بيكون الشكل العام لها؟ شو المواد المصنوعه لهي الدمى؟
1: هلا بدايه هني مصنوعين من الالف للياء يدويا. في كثير ناس بيفكروا انه انا بجيب الوجه جاهز او الجسم جاهز بجيبه من برا، بس هي من الف للياء هي صناعه يدويه. هي بتكون عباره عن شويه قماش وشويه ديكرون، بيتم جمع هالمادتين مع بعض لتصير اليه جسم بهالطريقه، والرسم وتحديد الملامح والشعر.
2: حلو كثير هذا الحكي. طيب هذا الوش كيف بصير؟ يعني هي دكتور الرسم
1: بكون جبصين بحفره انا بنحته، وبعدها بلبسه طبقه قماش وبركبها على جسم بيكون قماش.
2: ايوه
1: حلو. يعني دامجه بين الجبصين وبين القماش.
2: طيب حلو. شو هي المراحل اللي بتمر فيها عمليه التصنيع بدءا فروم اي تو زد؟
1: اول شيء اختيار القماش المناسب، بعدين في عنا رسم الباترون اللي هو نحن بدنا نصنع فيه الدميه، بعدين عنا الخياطه، بعدين عنا حشي، بعدين عنا تجميع الدميه، بعدين عنا رسم الملامح وتصميم الملابس. يعني هاي مراحل كلها بتاخذ وقت كثير يعني لصناعه هالدميه لتطلع بهالشكل.
0: بس اكيد في مرحله تعتبر اصعب مرحله بصناعه الدمى، شو هي؟
1: هو السر برسم الملامح الصراحه.
0: رسم الملامح هي اصعب مرحله.
1: اصعب مرحله. انا
0: توقعت ممكن يكون في مراحل ثانيه تكون اصعب من رسم الملامح.
1: بتعرفي ليش صعب؟ لانه هو في عندي تحدي بكل دميه. اذا بتلاحظي كل دميه ما بتشبه الثانيه الملامح. بحب اعمل لكل دميه تكون ما بتشبه الثانيه، يعني كل دميه يكون فيها شيء جديد.
0: يا شوف عمار، ساره ونتالي اخوات بس ما بيشبهوا بعض. نتالي شعرها كيرلي. هلا عمار عم يسالك، بس انا قلت هي كنت باللعبة عم ضبر لها شعرها. يعني احنا هلا عم نشوف الدمى فعلا مثل ما ذكرت ميس، كل دميه في لها ملامح خاصه فيها،
1: دميه شعر كيرلي
0: لها شخصيه وبصمه خاصه فيها.
1: صحيح.
2: هذا شعر مستعار رسمي هيك مثل ما هو؟
1: هو شعر حراري معالج، بس بيعطي احساس كاني شعر طبيعي. يعني كثير زباين بيقولوا لي بيشبه شعرنا. يعني
0: حلو كثير.
1: فيعني حسب، في ناس شعرهم كيرلي، ناس شعرهم ناعم.
0: يعني حتى لازم يكون عندك خبره بصنع البيرو.
2: طيب هدول ليش ما عندهم شعر يا حرام؟
0: هلا هذا في له قصه.
1: هدول فكرتهم تماما، هدول لهم فكره مختلفه عن باقي الهذا. هدول اسمهم دب الذكريات. يعني مثلا على سبيل المثال هاي لزبونه افرول بنتها يلي هي صار لها سنين ما اجت، وبعد ما اجت هي قررت هذا الافرول تحتفظ فيه ليصير ميموري بير اللي هو دب الذكريات، انه هذا باول افرول لبنتها عملته. اوقات ممكن يكون عندنا قطعه ملابس او قطعه اشار مثلا من حدا عزيز علينا بنحب نجسده بشخصيه دب، بدم هيك ذكرى ظريفه.
0: هذا الدب شو قصته؟ شو حكي؟
1: هذا دب قميص خطيبه، يعني حابه تحتفظ بقميص خطيبه بطريقه خطيبة. على شكل دب.
0: ايه خطيبه موجود ولا
1: موجود؟
0: ايه الله
1: موجود. وهي اختي تمت 13 سنه بتركيا ما عم تيجي، ولما اجت نسيت طاقيه ابنها عندي، فانا حبيت هاي الطاقيه احتفظ فيها ليصير بهالشكل المهضوم.
0: شو حلوه. ايه. هيك هديه فعلا، شو حلوه يعني. هيك ذكرى
1: يعني بتتجسد هيك قطعه قماش غاليه علينا بتتجسد بشخصيه دب او فاره. تم ذكرى عنا
0: قديش حلو فعلا.
2: طيب شو في شيء مميز هون؟ هي ليش عابسه؟
0: كثير بالك كثير بالك يا عمار، تعامل برقي مع الفتيات الصغيرات.
2: هي هي هي هي
1: بنلاحظ هي طالبه مدرسه شوي مودرن.
0: شو حلوه. بس
1: في عنا هون هيك كمان هي طالبه مدرسه.
0: حلو. هي طالبة مدرسة بس مو مثل هاي. شوف هي شقية وهي
1: تماما.
2: ايش طموحها بالمستقبل؟
1: تصير دكتورة.
2: تكون ستايلش بس هيك تلبس.
1: بتحب تلبس تعمل موديلات شعر جديدة.
0: هي تصير شو هي؟
1: كمان طالبة مدرسة هيك. حبيت اعمل
0: قصدي انه هي مستقبلها تصير موديل مثلا.
1: موديل اوكي. ايه. وهي بعتقد بتصير خبير التجميل.
0: خبير التجميل؟ التجميل. لك انا اذا بتحطيني ساعه العب هدول الالعاب
1: ما شايفه. ليش قلت لك بيحبوا الكبار اكثر من الصغار؟ صار عن جد.
0: طيب هلا احكي لنا عن جد عن اكثر جانب بتحسيه مميز بهي الصناعه، جانب انت لما توصلي له او لما تمري فيه بمراحل.
1: في جانب، في جانب ايجابي
0: بتغرقي ما بعرف
1: بتحسي بالوقت. في جانب ايجابي وفي جانب سلبي. الجانب الايجابي انه انا لما بعمل دميه بتشبه بنوته وشوف سعادته وهي

0: بتشوف حالها هي مجسدة كدمية، سعادتها أنا هي بتنسيني كل التعب اللي أنا ساويته لحتى شافت هاي الدمية. هي جانب الإيجابي. إذا بدنا نحكي عن الجانب السلبي، أنه أنا لما بعمل دمية مثل هاي الدمية
1: صح،
0: وأنا تعلقت فيها، تميت أنا أيام ممكن أسبوعين ثلاثة عم بشتغل فيها، ولما رح تنباع أنا بزعل عليها. عن جد مزح. أنا بزعل، يعني بحس هيك قطعة صارت مشغولة من روحي، أنه قعدت فيها أوقات وأجرب فيها، فلما بتنباع أنا بزعل. يعني هذا الجانب السلبي.
1: أنا سارة ونتالي صاروا بنات، يعني تخيلي.
2: طيب شو هي طموحاتك بالمستقبل؟
0: يعني بحب أنا هالفن ينتشر بأكثر على نطاق سوريا والوطن العربي، طور هذا المشروع يصير عندي إن شاء الله بالأيام معمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، نتمنى لك أكيد كل التوفيق. ميس شكرا كثير لحضورك معنا، شكرا على فعلا هالفن يلي عم نشوفه، وعلى هاللفتات الإنسانية يلي عم تعمليها بصناعتك وبهداياكي، ونورتي صباح سوريا.
0: إن شاء الله كنا يعني مثل ما بيقولوا خفاف أنا وبناتي
2: على فكرة. شكرا جزيلا.
1: شكرا كثير. هالمرة سارة اللي بدها تختم الحلقة.
0: أوكي تفضل
1: المرة الماضية نتالي، هلا سارة.
2: مشاهدينا هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله رب يعني كنا خفاف ضل عليكم وعطيناكم معلومات حلوة وسألناكم بنفس الوقت. قبل ما نختم أكيد في سؤال بدي أسأل الروز. كم منتخب روز مشارك كأس العالم على كم مجموعة؟
1: 48 منتخب موزعين على 12 مجموعة. شجرة هي سارة نقلتي.
2: عن جد برافو يا روز، ما توقعت صراحة، بس برافو عليك.
1: لا أنا شاطرة، بحفظ بسرعة.
2: أكيد نحن مكملين أكيد بالصباح بالأيام القادمة بفقرات كتير متنوعة. هيكون معنا كمان كل شيء يتعلق بكأس العالم على مدار شهر وعشرة أيام. إن شاء الله رب تكونوا عم تتابعوا ومستمتعين على طول. بكرة أكيد حلقة جديدة من الصباح.
1: أكيد ادعولي وادعولي مشاهدينا بالتوفيق باختبارات عمار، لإلي المفاجأة.
2: وأكيد بتمنى لكم اختبارات وحتى لو ما أنا كنت موجود.
1: هاي عم في يعني في تحذير. شكرا كثير لمتابعتكم مشاهدينا، بتمنى لكم أكيد بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب، وهلأ سلام.
2: باي.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين.

ولد جميل مردنبيك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبيك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبيك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبيك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبيك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبيك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبيك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. لدعم سوريا دفاعيا، مجلس الشيوخ الأمريكي يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب، والتحرك يأتي ضمن بند في مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل. ردا على استفزازات إسرائيل، شركس الجولان يجددون رفضهم لتصريحات نتنياهو الأخيرة ويؤكدون تمسكهم بهويتهم سوريا. خلال اعتصام مفتوح، أهل في دير الزور يرفضون محاولات إعادة تعويم رموز النظام المخلوع ويطالبون بضرورة محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات ضد السوريين. في منطقة البرامكة، محافظ دمشق يطلق أعمال التنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي ويقول إنه من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية للعاصمة.

0: أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً. ويشترط البند أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب والجهاديين الذين ما يزالون موجودين داخل سوريا. وأكد مشرعون أن أي دعم يقدم لدمشق يجب أن يكون مرتبطاً بجهود ملموسة وقابلة للقياس لنزع سلاح المقاتلين. وصوتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 18 صوتاً مقابل 9 لصالح إحالة مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي زيد مستو. مرحبا بك معنا سيد زيد. في البداية دعنا نتحدث عن دلالة ربط مجلس الشيوخ الأمريكي أي دعم دفاعي لسوريا بنزع سلاح المقاتلين الأجانب.
1: نعم، بالبداية طبعا هذا كان شرط أمريكي بعد سقوط النظام، عندما طلب السوريين التعاون مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وضعت شروط من أجل هذا التعاون، وكان من بين هذه الشروط تحييد المقاتلين الأجانب عن الجيش السوري. بعد ذلك جرى نقاش حول هذا الموضوع، وتم هناك يعني طروحات، من بينها طرح قدمه توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا. كان من بين هذه المقترحات أن يتم توظيف مقاتلين غير سوريين داخل الجيش السوري، ولكن أن يتم ذلك بشفافية. أعتقد أن هناك ضغط داخل الولايات المتحدة من بعض الأطراف على الجانب الأمريكي وعلى الكونغرس تحديدا، من أجل أن يعني يتم وضع شروط صارمة تجاه سوريا، فتم إضافة هذا البند. طبعا هذا البند هناك فيه شقين. الشق الأول هو أن هناك رغبة من الولايات المتحدة بالتعاون ودعم سوريا عسكريا، ولكن أن يتم ذلك من خلال شروط. أريد أن أنوه أن هذا الموضوع أيضا ليس فقط محصور في سوريا، أيضا في لبنان. يعني هذه يعني الميزانية أيضا قدمت عرضا من أجل مساعدة لبنان عسكريا، ولكن أن يتم تحييد حزب الله كشرط أساسي من أجل تقديم الولايات المتحدة دعم للبنان.
0: لأن هناك من ربط هذه الخطوة بأنها تعتبر ضمن بنود الشروط أو تحول ربما جديد في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، أم ربما فعلا تندرج ضمن الضغوطات داخل الكونغرس أو حتى داخل الولايات المتحدة؟
1: شوفي، بالصورة العامة ليس هناك تغيير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. الولايات المتحدة واضحة بنظرتها إلى الحكومة السورية، تريد التعاون مع الحكومة السورية، تريد أن تدعم الحكومة السورية، ولكن دائما يجري الحديث عن التفاصيل. الولايات المتحدة لا تقول أنها يعني في من خلال هذه الشروط أنها لا تريد أن تساعد الحكومة السورية، على العكس تماما. يعني هناك رغبة بتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية، ولكن هذا التخوف يعني مصدره أمريكي، أطراف داخل أمريكا وأيضا أطراف خارجية. أعتقد أن إسرائيل وأيضا لوبيات أخرى تضغط على الكونغرس من أجل أن تكون هذه المساعدات مشروطة، ولا لا تكون مفتوحة. يعني كما قال القانون، هو يعني أن يكون هناك قياس لمدى يعني جدية الحكومة السورية. يعني يريدون أن يكون هناك إجراءات عملية من الحكومة السورية من أجل تقديم الدعم. هذا مصدره أنه لا زال يعني داخل الولايات المتحدة وأطراف أخرى لا تثق تماما بالحكومة السورية بسبب تاريخها، فتريد أن تقدم دعما، ولكن تريد أن يكون هذا الدعم مشروط، وأيضا هنا أن يكون هناك يعني خط عودة، بحيث إذا يعني أخلت الحكومة السورية بالشروط أو لم يعني تستمر في نهجها الحالي، أن يكون هناك آلية من أجل
0: وهذا ياخذنا هذه النقطه اود النقاش بها بشكل مفصل. ما هي المعايير او حتى الاليات التي قد تعتمدها واشنطن لقياس التزام دمشق بهذا الشرط؟
1: اعتقد انه سيكون من مطلوب من الحكومه السوريه تقديم هذه الاليه، اليه توظيف واضحه، أن يكون هناك قوائم واضحة بقادة الجيش السوري، بالمدربين في الجيش السوري، بأفراد الجيش السوري، وأن يكون هناك يعني مشاريع أيضا من أجل تحييد هذه المقاتلين عن الجيش السوري. وأعتقد أن يعني هذا الموضوع بالرغم من أنه يعني قد يبدو بسيطا ولكنه سيخلق مشكلة داخل الحكومة السورية. نحن نعرف أن هناك أكثر يقدر يعني عدد المقاتلين الأجانب ب 5000 مقاتل الآن، لا يزال يعني بعض هؤلاء المقاتلين داخل الحكومة السورية، بعضهم مدربون في الجيش السوري، بعضهم يعني ضباط في الجيش السوري، فتحييدهم ربما قد يخلق مشكلة مع هذه الجماعات نفسها.
0: هل يمكن أن يكون هنالك يعني يخلق ذلك توتر داخل بعض التشكيلات العسكرية المرتبطة بالحكومة السورية؟ هل يعني يمكن أن يكون هناك تداعيات من وجهة نظرك أو انعكاسات؟
1: أعتقد أنه موضوع تحدي فعلا على الحكومة السورية. طيب. إذا يعني حسب معلوماتي ومشاهداتي الكثير من هؤلاء المقاتلين يرغبون بالعودة إلى
0: ما مدى قدرة الحكومة السورية على تنفيذ يعني هذا الشرط، وخاصة بأنك تقول بأن هنالك تحدي كبير على الحكومة السورية؟
1: يعني سؤال صعب صراحة. أعتقد إذا الحكومة السورية استطاعت أن تقدم برنامجا، وهذا يمكن يعني أن يكون مدخل من أجل تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا، أن تقدم سوريا الحكومة السورية رؤية اقتصادية واضحة من أجل يعني دمج هؤلاء المقاتلين داخل المجتمع، أن يعني أن تنشئ لهم مشاريع صغيرة، أعتقد أن هذه قد تكون يعني أحدى هذه الحلول. كما كنت أقول قبل قليل، حسب مشاهداتي الكثير من هؤلاء المقاتلين يعني يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية، اندمجوا فعلا بالمجتمع السوري، الكثير منهم تزوجوا حتى سوريات وأصبحوا يعني سوريين بنمط تفكيرهم، فيمكن من خلال تقديم مشاريع صغيرة لهؤلاء تحييدهم عن الجيش، وأن يكونوا ضمن يعني أن يكون لهم حقوقهم، وأن يعطوا الجنسيات، وأن يكونوا ضمن المجتمع السوري. وهذا يعني جرى في كثير من الدول. إذا استطاعت الحكومة السورية أن تقدم هذا الموضوع، وكما قلت هو
0: وفي
1: تكون
0: حال
1: فرصة من أجل تقديم الدعم،
0: هذا الدعم الدفاعي،
1: الدعم الاقتصادي من أجل
0: طيب
1: هذا المشروع.
0: في حال التزمت فعلا وقامت الحكومة السورية بتنفيذ هذا الشرط، ما نوع الدعم الدفاعي المقدم الذي يمكن أن تحصل عليه مستقبلا بناء على هذه التصريحات؟
1: أعتقد أن الحكومة السورية بحاجة لدعم بخصوص قوات الشرطة، الأمن، الدفاع الجوي. لا أعرف تماما إذا كان هناك يعني خطة سورية من أجل بناء جيش دفاعي من أجل حماية الحدود. بالطبع يعني كل الدول تحرص على ذلك، ولكن ما هي الخطة بالضبط وما هي الاستراتيجية السورية في ذلك، خصوصا أن يعني سوريا تتعاون كثيرا مع تركيا بهذا الشأن. ليست لدي معلومات، ولكن ما تستطيع أن تقدمه الولايات المتحدة هو معدات، مركبات للجيش السوري، هذا ما قدمته يعني في العراق ودول أخرى، أن يكون السلاح ربما سلاح الجيش السوري سلاحا أمريكيا. فهناك الكثير مما قد تقدمه الولايات المتحدة. طبعا نحن نعرف أن الولايات المتحدة يعني بالتصنيع العسكري هي من أكثر الدول يعني إنتاجا للأسلحة في العالم، وتستطيع أن تساعد الجيش السوري. بالتأكيد لن تساعد الجيش السوري ببناء يعني منظومات معقدة يمكن أن تشكل تهديدا لجيرانها، ولكن كما قلت يعني عندنا التجربة اللبنانية، الولايات المتحدة ساعدت الجيش الأمريكي من خلال تقديم الكثير من المعدات، معدات اللاسلكي، الاتصالات، المركبات، السلاح الفردي وما إلى ذلك.
0: هل يمكن أن يتطور ذلك ويصبح
1: ربما أيضا
0: يتجه إلى تعاون أمني أو عسكري حتى؟
1: يعني ربما يعني هناك حديث جرى أن الولايات المتحدة طلبت من سوريا التدخل بموضوع حزب الله، وأعتقد أن الحكومة السورية رفضت ذلك بشكل واضح، ولا تريد الحكومة السورية كما هو واضح أن تنخرط في أي صراعات إقليمية. ربما قد يطلب من الحكومة السورية يعني ذلك، ولكن كما قلت لا أعتقد أن الحكومة السورية لديها الرغبة في أن يعني تشارك بأي جهود عسكرية خارج الحدود السورية. هذا ما يعني ما أقرأه، ولكن ما الذي يجري خلف الكواليس يعني ليست لدي معلومات عن ذلك.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الصحفي زيد مستو، شكرا جزيلا لك. كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية. أوضح المصدر أن عبدي لا يسعى إلى منصب رسمي في الدول، بل ينشغل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد، في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات. في السياق ذاته أشار المصدر إلى أن الحديث عن حل قسد ما يزال سابقا لأوانه، موضحا أن الإعلان عن هذه الخطوة لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها، تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيار الماضي التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم أخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء لسوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس. أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء إلى سوريا. في أخبارنا الميدانية، استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين

0: بلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في منطقة دوما بريف دمشق، وأوضحت الهيئة أن فرقها باشرت بأعمال التوثيق وجمع وانتشال الرفات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، مؤكدة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم وصون حقهم في معرفة الحقيقة. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
1: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصراً من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة قسد، تمهيداً لعقد أولى جلساته قريباً. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
0: نفذ مواطنون من مدينة دير الزور اعتصاما مفتوحا تعبيرا عن رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولات إعادة تعويم رموز النظام المخلوع والجهات الداعمة له وللميليشيات المرتبطة به، مطالبين بضرورة المحاسبة الشاملة لكل من تورط في الانتهاكات ضد الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.
2: قبل ما تكون هاي الإدارة إدارتنا، هاي البلد بلدنا، فإحنا نقول للدولة لا تحطينا بخيار إما الدولة وإما الثورة، لا تحطونا بهذا الخيار لأنه أكيد ما رح نختاركم إذا خيرتونا بين الخيارين.
3: هاي من اعتصام الكرامة من ساحة دوار السبع بحرات. بدأ تجمع الأهالي عند دوار السبع بحرات.
0: من دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي، مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما يجري في دير الزور من اعتصام رفضا لمحاولات إعادة تعويم رموز النظام المخلوع، ضعنا في تفاصيل ما يجري.
4: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. بداية نحن نقف الآن أمام مسجد الفتح في حي القصور، ومن المقرر بعد انتهاء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة سيكون هناك يعني حشد كبير من أهالي محافظة دير الزور يخرجون بمظاهرة استمرارا للخيمة التي فتحت قبل 72 ساعة للاعتصام يعني والمطالبة بمحاسبة رموز النظام، وخاصة الذين كانوا قد أجروا عمليات تسوية في دمشق وحصلوا على ربما بعض الامتيازات للحماية ويقدمون إلى دير الزور ببعض المواكب ببعض ربما الحماية الأمنية من قبل ربما وزارة الداخلية، فيصلون إلى دير الزور تكون هناك مشاهد ما بين يعني أبناء الثورة في هذه المحافظة، وكذلك الأمر مع هؤلاء

0: العناصر أو يعني رموز النظام المخلوع، فتكون هناك بعض المظاهرات. هذه هي المرة الثالثة التي يعني تتأجج فيها الأمور في محافظة دير الزور. حصل المتظاهرون في أوقات سابقة على بعض الوعود من يعني شخصيات رفيعة في الحكومة السورية بأن يعني محاسبة هؤلاء ستكون حاضرة. كذلك الأمر في المرة الماضية كان هناك قرار نفي صدر بحق بعض الشخصيات، ربما على رأسها مدلول العزيز وهو يترأس إحدى الميليشيات التابعة للنظام، وكان على مقربة من ربما الميليشيات الإيرانية في المنطقة. كذلك الأمر كان يعمل وفي نقل النفط من مناطق سيطرة قسد إلى النظام المخلوع. أيضا مهنا الفياض وهو أيضا كان على مقربة من النظام المخلوع وعلى علاقة قوية بشخصياته. كذلك الأمر صدر قرار نفيهم من دير الزور لمدة 3 سنوات، لكن مع الأسف لم يكن هناك تطبيق لهذا القرار، إذ عادوا إلى المحافظة بحسب بعض المصادر. قالوا بأنهم عادوا إلى المنطقة بعد ما يقارب شهر تقريبا من صدور القرار، لكنهم يعودون خلسة أو خفية أو دون الإعلان على ربما وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا هذه التراكمات جعلت الناس يخرجون باعتصام مفتوح، أقيمت خيمة للاعتصام في دوار حمود العبد وهو الدوار الأشهر في محافظة دير الزور اليوم، ويعتبر هو يعني نقطة التقاء الأحياء الآهلة بالسكان. فإذا كان هناك الاعتصام وقطع للطريق بهذه الخيمة، ثم يوم أمس عصرا تم نقل هذه الخيمة من دوار حمود العبد إلى دوار 7 بحرات المتطرف قليلا في المدينة. العشرات وربما المئات من أهالي دير الزور اجتمعوا في هذه الخيمة يؤكدون على مطالبهم، كان أبرز المطالب هو إبعاد رموز النظام. وكذلك الأمر كان هناك مطالب بربما معظم الموجودين في هذه الخيمة هم من عناصر الجيش الحر سابقا، لم يتم يعني استدعائهم للعمل سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. بل على يعني إضافة على ذلك، كان هناك قائمة استثناءات بحق هؤلاء بأن يكونوا ضمن صفوف الأمن والجيش، لكن هذه القائمة ربما أصبح لها اليوم عام كامل ولم تطبق هذه يعني الاستثناءات وضمهم إلى وزارة الداخلية أو قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في دير الزور، علما أن الوزارتين في دير الزور تحويان أكثر من 15,000 مقاتل سواء في قوى الأمن أو في الفرقتين 66 و 86. لكن على ما يبدو البعض منهم يعتقد بأن الأمر متقصد بحقهم، وهم يعني أبناء يعني فصائل الجيش الحر الذين كانوا في دير الزور المحاصرة في سنوات 2012 و13 منتصف 2014 قبل أن يصبح تنظيم الدولة على هذه المنطقة. فإذا هذه التراكمات جعلت يعني هؤلاء الأشخاص يطالبون بهاتين أو هذين المطلبين لربما في خيمة اعتصام مفتوحة. قالوا بأنهم لن ينزلوها حتى تحقق هذه المطالب. لديهم ربما
1: هل هناك أي تحركات حيال هذه المطالب؟
0: لم تتم عملية تعويمهم حقيقة، لا يوجد، بل على العكس كانت قوى الأمن الداخلي يعني تتجول في محيط هذه الساحة وربما تؤمن الحماية إذا ما كان هناك محاولة للاعتداء، لكن لم تحصل هذه المحاولات أو ما شابه ذلك. لم يكن هناك لقاء حقيقي مع هي من القيادة. في وقت سابق عندما كان يعني محافظ دير الزور السابق غسان السيد أحمد، كان هناك بعض يعني الوعود بمحاسبة الشبيحة وغيرها، لكن حتى هذه اللحظة لم تتم هذه المطالب على الإطلاق بعد مضي ما يقارب 5 أشهر على هذا الوعد الأخير.
1: أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين، وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين.

أعلن محافظ دمشق مروان إدل بإطلاق أعمال التنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة البرامكة وسط العاصمة، ويضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية إضافة إلى مركز تجاري و5 طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفير 6

0: 3500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ، و 8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. كما أكد إدلبي أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. وتنضم إلينا مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه المشاريع، تنفيذ المشاريع لمركز دمشق المالي في البرامكة. ضعينا في تفاصيل الخطوات لهذا المشروع.
1: نعم ديما، طبعا حاليا ورشات محافظة دمشق تتجهز وتستكمل الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لبدء تنفيذ المشروع الذي أعلن محافظ دمشق عن بدء تنفيذه. طبعا المشروع سوف يتم تنفيذه في وسط العاصمة دمشق في منطقة البرامكة تحديدا بالتعاون مع شركة سوريا القابضة. طبعا مراحل التنفيذ بدأت بحسب محافظة دمشق، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع من 4 إلى 5 سنوات بحسب ما صرحت به محافظة دمشق. طبعا تكمن أهمية المشروع بكونه مشروع استثماري ضخم يوفر آلاف فرص العمل، أيضا يجمع تحت سقف واحد الهيئات والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل متطورة تخدم المستثمرين. طبعا المساحة المخصصة لهذا المشروع هي 240 ألف متر مكعب، يضم أو يتألف المشروع من أبنية حديثة ومن 6 أبراج. البرج الأول سيكون هو البرج السياحي المؤلف من 42 طابقا، ومخطط أن يكون هو أعلى برج في مدينة دمشق، بالإضافة إلى أبراج سكنية وعددها برجين سكنيين. يعني تتألف هذه الأبراج من 550 وحدة سكنية ذكية، بالإضافة إلى 3 أبراج مالية وتجارية واقتصادية هي مؤهلة ومخصصة لتتسع 1000 مكتب ذكي لشركات أو لأكبر الشركات العالمية والمحلية، تستوعب 350 شركة، بالإضافة أيضا إلى وضع أو إلى بناء مواقف للسيارات في أقبية، ويعني بحسب التصريحات أنها تتسع ل 2500 سيارة. طبعا أيضا هناك سوف يكون مساحة خضراء مخصصة ب 5000 متر مربع. أيضا ديما سوف يتم تخصيص أو بالتزامن مع بدء المشروع سوف يتم العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق المحيطة بهذا المشروع، سواء من شبكة المياه، شبكة الاتصالات، شبكة الصرف الصحي وغيرها أيضا من التأهيلات يعني التي تحيط بالمشروع. طبعا المشروع سوف يوفر آلاف فرص العمل سواء بعد مرحلة التنفيذ أو حتى في أو بعد التنفيذ في مرحلة التنفيذ أو حتى فيما بعد حين يصبح المشروع جاهزا. طبعا تحدثنا عن
0: المتوقع إليها
1: 4 و5 سنوات.
0: فيما يتعلق بالتقديرات والإحصاءات حتى الآن لانتهاء جاهزية هذا المشروع، هل هنالك تقديرات أو سقف زمني له؟
1: نعم، بحسب ما صرحت به وزارة أو محافظة دمشق، الوقت المتوقع يعني مشروع ضخم كهذا يعني أقل وقت متوقع هو من 4 إلى 5 سنوات. طبعا بالعلم أنه بحسب التصريحات أنه بدأ تنفيذ المشروع وهو بحاجة من 4 إلى 5 سنوات ليكون المشروع مكتمل، لتكون يعني الشركات المستثمرة أيضا هي بدأت العمل في هذا المشروع، ويعني هذا هو الوقت المتوقع.
0: أشكرك جزيل الشكر مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلن وزير المالية محمد ياسر برنية عن اتخاذ قرارات بكف يد 36 عاملا وموظفا في عدد من المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. أوضح برنية أن القرارات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريفها وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية. أكد وزير المالية أيضا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في قطاع الخدمات المالية والمؤسسات المرتبطة بالوزارة، مشددا على مضي الوزارة في اجتثاث الفساد من دون أي تهاون. يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الخدمات المالية الحكومية والمديريات والمؤسسات المرتبطة بوزارة المالية. أكد أيضا أننا ماضون في اجتثاث الفساد من دون تهاون، وبقدر حرصنا على محاربة الفساد وترسيخ النزاهة فإن لدينا حرصا أكبر بكثير على الإنصاف والعدالة. أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أنه لن يشارك حاليا في أي مشاريع استثمارية في سوريا حتى بالشراكة مع جهات حكومية، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط في المرحلة الحالية. أوضح الحبتور في مقابلة مع محطة CNBC أن الأولوية يجب أن تكون للسوريين في إعادة بناء اقتصاد بلادهم ثم للمستثمر العربي، مؤكدا على أنه مستعد للعمل مع السوريين متى ما يريدون، مشيرا إلى أن السوريين يتمتعون بعقلية تجارية ويعرفون كيف يديرون الأعمال وهو أمر جيد. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حاليا على استكمال إعداد وتجهيز ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عنها. وأشار الحلبي إلى أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشددا في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافئ الفرص بين جميع المتقدمين. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرار جهودها للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرة أن حماية الأطفال تأتي كأولوية وطنية. وأوضح مدير مديرية تفتيش العمل بالوزارة حمد بروكل في تصريح لوكالة سانا أن قانون العمل يحظر بشكل قاطع تشغيل الأحداث دون السن القانوني أو قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مشيرا إلى أن النزاع والظروف الاقتصادية الصعبة أسهمت في انتشار هذه الظاهرة مؤخرا. وكشف المسؤول الحكومي عن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الخاصة، حيث جرى فرض 22 غرامة مالية بحق منشآت مخالفة قامت بتشغيل 27 حدثا خلال العام الحالي. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعتها الإضراب العمالي الذي شهدته شركة زنوبيا للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على أسباب الإضراب ومعالجة قضيته. وأوضحت مديرية تفتيش العمل في الوزارة لسانا أنها أوفدت لجنة تفتيشية شاملة إلى الشركة، حيث استمعت إلى مطالب العمال وإلى إدارة الشركة وأجرت حوارا مباشرا بين مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار الإنتاج. تحولت الدراجات النارية في سوريا إلى وسيلة نقل أساسية للكثير من المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات، إلا أن انتشارها المتزايد رافقه ارتفاع في حوادث السير والمخالفات المرورية، ما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة العامة ويدفع نحو تشديد الإجراءات التنظيمية.
2: تحولت الدراجات النارية في سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى وسيلة نقل أساسية يعتمد عليها كثير من المواطنين للتنقل والعمل في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات العامة وصعوبة تأمين وسائل نقل بديلة، إلا أن هذا الانتشار الواسع ترافق مع تزايد المخاوف المرتبطة بالسلامة المرورية مع ارتفاع أعداد الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة وغياب الالتزام بإجراءات الأمان. وبين التهديد ومصدر العيش، أصبحت الدراجات النارية بالنسبة للمواطنين حلاً عملياً لتخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل. في المقابل يرى آخرون أن الاستخدام العشوائي لهذه الوسيلة أسهم في زيادة المخاطر على الطرقات، وسط شكاوى من عدم التقييد بقوانين السير وقيادة الدراجات من قبل فئات عمرية مختلفة دون ضوابط كافية. وزارة النقل بحثت مشروعاً يهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الدراجات النارية والحد من الحوادث المرورية المرتبطة بها عبر دراسة إجراءات تنظيمية وتوعوية تستهدف رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتحسين شروط السلامة على الطرقات. ضجيج وحوادث وعقوبات بحق المخالفين، وبين الحاجة المتزايدة إلى الدراجات النارية وضرورة تنظيم استخدامها، تبقى السلامة المرورية التحدي الأبرز أمام الجهات المعنية للحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطرق.
0: حدد فرع المرور في محافظة حمص آليات تسوية أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم حركة الدراجات والحد من المخالفات والحوادث المرورية.
3: باشرت الجهات المختصة في محافظة حمص بتنفيذ إجراءات تنظيم أوضاع الدراجات النارية غير المرخصة بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة السير داخل المدينة.
4: كل دراجة نارية مهربة يتم تسليمها للجمارك بعد أسبوع من حجزها. أما الدراجات اللي غير مهربة اللي فيها منشأ جمركي، إذا لم يقم صاحبها بإبراز منشأ جمركي يقوم بتسليمها للجمارك أيضا ونتعامل مع مثل الدراجات المهربة. لذلك كل الأخوة المواطنين اللي ما عنده اللوحة أو دراجة مهربة سيتم حجزها فيما بعد، لأنه كل الدراجات النارية التي يتم تجوالها داخل مدينة حمص يجب أن تكون غير مهربة ويوجد لوحة تسجيل عليها والسائق حاصل على إجازة السوق، وإلا سنقوم بحجز هذه الدراجات ويتم فرزها الدراجات المهربة عن غير المهربة. طبعا نحن بنعرف الدراجات المهربة عن غير المهربة بوجود البلاك الموجود عليها أو إذا موجود عليها لوحة وفيها رخصة سير، وبالتالي نقوم بفرزها وتسليمها لمديرية الجمارك أصولا بموجب ضبط أصولي.
3: دعت إدارة المرور أصحاب الدراجات الحاصلة على وثائق جمركية إلى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على اللوحات النظامية ضمن المهل المحددة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
5: تدمير الدراجات النارية المجمركي فقط، الغير مجمركي ما بتدمر نهائيا. المجمركي بيجيب كرت الدراجة بيكون من الشركة فاضي، بيحط اسمه على من الشركة على الكرت وبهون بيعطيه للأستاذ ماهر معاون مدير، بيبعتوه مطابقة يومين ثلاثة أربعة اللي هني. بتجي المطابقة بتبدأ معاملة إجراءات تسجيل المركبي، وأمور عاد كتير سهلة بعدها، تسجيل رفع رسوم وعقد تسجيل آلية وبياخد لوحات وكرت وسكرتة وتأمين إلزامة يعني. طيب معاملة بسيطة، بس إنه البداية بده يكون معه أوراقه.
3: أوضحت الإدارة أن حجز الدراجات يقتصر على المخالفات المرورية الواضحة مثل السرعة الزائدة والقيادة المتهورة وتجاوز الإشارات الضوئية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية ترتبط باستخدام الدراجات النارية.
6: نجيب الكرت الفاضي وصول تهوية، نطلع لفوق عند الأستاذ ماهر، بيختم لنا إياها، بيكتب لنا المواصفات وبننزل لتحت على الطباعة، نطبع ومنجازها، بيبعته للشركة المصنع الميتور لحتى يرجع الرد بالإيميل بعد ربع ساعة إنه الميتور نظامي وهي.
3: من جهة أخرى، حددت إدارة المرور أوقات حركة الدراجات داخل المدينة من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحد من المخاطر. تأتي هذه الإجراءات لتنظيم حركة الدراجات النارية ولتعزيز السلامة المرورية على طرقات مدينة حمص. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: وفي سياق ذي صلة، تشهد محافظة إدلب ارتفاعا ملحوظا في حوادث الدراجات النارية مع عدم التزام السائقين والمشاة بقواعد المرور، بالإضافة إلى السرعة الزائدة، ورغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محددة أو محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
7: تصاعد مقلق في حوادث الدراجات النارية تشهده محافظة إدلب وسط ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات نتيجة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير.
8: أنا جايب الموتور على الاستيراد، عم يسوق فيني ابني، عرضت سيارة على الاستيراد، عم يقطع في فتحة بالاستيراد، عم يقطعها بدي يلف يرجع، مخالف خبطنا فيه، عفونا أول شيء على الجسير، انهرب أول شيء، صاحوله هرب، ما فعل يوقف. سوينا فحوصات مشفى الجسير، صور، قالوا بدك تروح تخيط بمشفى الشفاء.
7: منذ بداية العام الحالي سجل 876 حادثا مرتبطا بالدراجات النارية وحدها، تزداد وتيرتها خلال الأعياد والمناسبات، ما يفاقم الضغط على المشافي التي تستقبل يوميا أكثر من 15 إصابة.
9: في تحديات عم تواجهنا صراحة بالتعامل مع حوادث السير، من نقص المستهلكات، يعني أحيانا عم تعدي علينا فترات شاش ما في على مستوى الشاش، ما بالك سيرومات وأدوية وغيرها، حتى الأجهزة الطبية المتواجدة في الإسعاف إلى أمر محدد.
7: رغم الإجراءات التي تتخذها شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي من مصادرة الدراجات المخالفة وفرض غرامات مالية، فإن هذه الخطوات ما تزال محدودة في ظل الحاجة إلى جهود أوسع تشمل تسجيل الدراجات وترقيمها بشكل منظم.
10: طبعاً نحن كمرور دوماً متابعين المخالفات هاي، ويومياً عنا حجز وعنا مخالفات بهالموضوع هذا، وعدد يعني كبير، بس مثل ما حكينا أنه نحن عنا عدد هائل من الدراجات النارية وخاصة في المدينة، فهذا السبب يعني كمتابعة نحن متابعين بشكل دائم، ونتمنى أنه بالقريب العاجل أنه يتم ترسيم الدراجات النارية لدى مديريات النقل.
7: تتعدد أسباب حجز الدراجات النارية بين التشبيب والسرعة الزائدة وتجاوز الإشارات المرورية، ما دفع الجهات المعنية إلى توسيع كراجات الحجز التي تضم دراجات محتجزة منذ نحو 5 سنوات. عشرات الدراجات النارية تضاف يومياً إلى كراجات الحجز، إلا أنها لا تحد من نسبة ارتفاع الحوادث التي وصلت حالات الوفاة بسببها إلى 84 خلال 5 أشهر الماضية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: باشرت مديرية الآثار والمتاحف في حماة أعمال إزالة الإشغالات والتعديلات أو التعديات المحيطة بالمدرسة النورية الشافعية الأثرية التي كانت في منطقة قهوة المأمورية، ومكنت هذه الخطوة من كشف أجزاء إضافية من هذا المعلم الأثري الذي يعود إلى الحقبة الزنكية بتزامن مع حملة تنظيف وتأهيل للموقع.
11: الموقع اللي احنا موجودين فيه هو الجزء المتبقي من المدرسة النورية الشافعية بالفترة النورية الزنكية، وفي عنا نص تأسيسي لدار التوتان، هي معروفة وشائعة ومكتشفة سابقا بالمدرسة العصرونية أو المدرسة النورية الشافعية اللي كان يتدرس فيها المذهب والفقه الشافعي. الموقع مكتشف سابقا إلا أنه كانت إشغالات قهوة المأمورية مغطاية عليها، كان في درافزون معدني محيط فيها، وكان في إلى باب مشان الدخول. في الإشغالات حديثة لما صار في الاستثمار للقهوة المأمورية، صار في عندنا الجدران الحديثة اللي انبنت والدرج اللي تم تأسيسه، صار في عدة ترميمات للجدران. هلا حاليا بعد إزالة الإشغالات تم تنظيفها ومحاولة تأهيلها، ما نشوف شو التوجه كعامل استثماري أو شيء ممكن يصير في محيط ضمن محيطة، ممكن يصير في إجراء إسبار تنقيب ليتم الكشف في حال إنه في شيء امتدادات تانية أو شيء بالنسبة للموقع.
0: تتواصل مطالب أهالي قرية الحميدية في ريف طرطوس بتحسين الواقع الخدمي، ولا سيما فيما يتعلق بترحيل القمامة ومعالجة الحفر في بعض الطرقات، وسط تأكيدات من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال وفق الإمكانات المتاحة.
12: في بلدة الحميدية بريف طرطوس جملة من المطالب الخدمية، وفي مقدمتها مشكلة تراكم القمامة في بعض الأحياء، إضافة إلى الحفر والمطبات الموجودة في عدد من الطرقات، مطالب يقول

0: جوا جوا البلده وحتى على الطريق العام. المطبات في حاله الاسعاف كثير عم بتكون عائق لاي حاله اسعافيه كمان.
1: بدوره يقول رئيس مجلس بلدة الحميدية إن أعمال ترحيل القمامة تتم بشكل دوري داخل الأحياء وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى البلدة، مشيرا إلى أن معالجة الحفر وتأهيل بعض الطرقات يرتبط بحجم الاعتمادات والإمكانات المتاحة في إطار خطة العمل السنوية المخصصة للبلديات.
2: بالنسبة للقمامة، القمامة عم نشيلها مرتين بالأسبوع في ضمن الأحياء، يعني خارج الأحياء، يعني على طريق مثلا طريق الجماسي، طريق خارج الحي، وعلى طريق المنطار مثلا، هاي بالأسبوع مرة عم نشيلها. في حفر بالشوارع لأنه أولا شبكة قديمة، شبكة الزفت شبكة قديمة ومحتاجة هلا بهالأيام إمكانيات عالية يعني، ونحن عم ننفذ خطة المحافظة، مشكورة المحافظة عم تقدم لنا يعني كل سنة لإلنا ولكل البلديات مبلغ معين.
1: ملف يحمل جملة من التحديات في بلدة يقطنها آلاف السكان، ويطرح عددا من القضايا على أولويات العمل في انتظار ما ستسفر عنه المعالجات والإجراءات المعلنة خلال المرحلة المقبلة. تعاني منطقة الحميدية في ريف طرطوس من تراكم القمامة وتراجع الواقع الخدمي وسط مطالبات الأهالي بتحسين الخدمات والبنى التحتية، وبين الشكاوى والانتظار يبقى هذا الواقع عبئا يوميا يثقل حياة السكان. تلفزيون سوريا لنجبارة، الحميدية، ريف طرطوس.
3: كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. وبحسب الخضر تشمل خطة الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة، فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور فتتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطل الرابط بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي بكلفة 6 ملايين دولار. أكد رئيس وحدة مياه جين في ريف دير الزور عزيز السلمان أن محطات مياه الشرب المتضررة من فيضان نهر الفرات عادت إلى العمل بعد أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات والمعدات لا يزال يعيق استكمال أعمال التأهيل. أوضح سلمان أن محطة هجين توقفت لثلاثة أيام، فيما توقفت محطة أبو الحسن لثمانية أيام بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وعقب انحسار الفيضان بادرت الفرق الفنية إلى رفع سواتر ترابية بارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف لحماية المحطات مستقبلا، وأشار إلى أن صهاريج اليونيسف أسهمت في تأمين المياه خلال فترة الانقطاع، غير أنها لم تغطي سوى 20% من احتياجات السكان المتضررين. أعلن المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع استصدار أذون دخول إلى سوريا للعاملين السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة في تركيا الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المقابلات المعلنة الخاصة بإعادتهم إلى وظائفهم في بلادهم. وأوضح أكتع في منشور أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة بين فريق منبر منظمات المجتمع المدني وفريق إدارة المنظمات في رئاسة الهجرة التركية في أنقرة بهدف تسهيل مشاركة المعلمين السوريين في المقابلات المقررة داخل سوريا، مشيرا إلى أن أول مجموعة من المعلمين دخلت الأراضي السورية يوم أمس الخميس للمشاركة في المقابلات. إلى غزة، أصيب 5 فلسطينيين فجر اليوم إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا، في حين يواصل الجيش القصف ونصف منازل شرق قطاع غزة. كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في دير البلح بقطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بعدد

0: في كهرباء في السلوك ارجعوا ورا في سلوك تحتيك وفي سلوك ارجعوا.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران والولايات المتحدة قد توقعان على اتفاق خلال الأيام المقبلة في جنيف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري استعدادات لوجستية لسفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف لتوقيع الاتفاق. أضاف الموقع أن التوصل إلى اتفاق مبدئي تم بعد مفاوضات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان، وعلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون فرض رسوم عبور. وبالنسبة لمسألة تخصيب اليورانيوم، يشير الموقع إلى أن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع، ويمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. كما أشار ترامب إلى عدم تمكنه من حضور توقيع الاتفاق الذي سيجري في أوروبا بحضور نائبه جي دي فانس، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. أضاف ترامب أن الحرب انتهت مع إيران وأن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا رائعا مع إيران. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية على رأس الساعة، نلقاكم إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لأنه وشي هيك على بلاد داسون.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رمضان أهلا.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. تزامناً مع دمج قسد بمؤسسات الدولة، مظلوم عبدية يتجه للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة، ومصدر يقول إنه يتمثل بمشروع يوحد الأحزاب الكردية. في إطار مكافحة الفساد، قرار بكف يد 36 عاملا في مؤسسات لوزارة المالية في دمشق وريفها، يشمل عاملين في مديريتي المالية في دمشق وريفها وآخرين في المصرف العقاري. سيكون في جنيف ترقب لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة، وأكسيوس تقول إن نائب الرئيس الأمريكي سيكون حاضرا. في أخبار كأس العالم، المكسيك

0: كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية. أوضح المصدر أن عبدي لا يسعى إلى منصب رسمي في الدول، بل ينشغل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة إنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات. في سياق ذاته أشار المصدر إلى أن الحديث عن حل قسد ما يزال سابقا لأوانه، موضحا أن الإعلان عن هذه الخطوة لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين. حول هذا الموضوع رحب بضيفي الكاتب المحلل السياسي علي تمي من حلب. مرحبا بك معنا أستاذ علي. الحديث في البداية عن دور مظلوم عبدي السياسي وما دلالة انتقال مظلوم عبدي من الدور العسكري إلى العمل السياسي في هذه المرحلة.
1: تحياتي لكم وشكرا لك لجميع الكوادر في تلفزيون سوريا وللمشاهدين. صراحة نحن نتحدث عن مأساة 14 عاما، كانت بداية مشوارنا بدأ بحزب الاتحاد الديمقراطي عندما كان يعتقل ويطارد الناشطين ويعتقلهم ويخطفهم. فيما بعد تم تأسيس ما يسمى بقسد. قسد كانت تحكم منطقة جغرافية، هذه المنطقة كانت أكبر من مساحة لبنان وأردن، وبالتالي كانت تبيع شهريا 50 يعني كانت مليارات الدولارات تبيع النفط السوري والغاز بطريقة أو بأخرى، وحتى واردات المعابر كانت طوال 14 عاما تستثمر هذه المعابر مع إقليم كردستان العراق، مع الفصائل، مع العراق. وبالتالي كل هذه الإمكانيات قسد لم تستثمرها لخدمة المواطن السوري، فشلت مشروعها، وحتى اتفاق 10 آذار لم تلتزم قسد بهذا الاتفاق. إذن ما الجدوى من طرح مشروع سياسي؟ هل يمكن تدوير هذه المنظومة بطريقة أو بأخرى؟ الجواب بالطبع لا، لا يمكن تدويرها. لماذا؟ لأنها فقدت مصداقيتها. أولاً عندما نسأل اليوم أبناء دير الزور ورقة والحسكة هل سيصوتون لقسد وهل سيكونوا مؤيدين لهذا الحزب؟ بالطبع لا. إذا أتينا إلى شارع الكردي وسألناهم هل تؤيدون قسد، سيقولون إنهم زجوا بأبنائنا، ب40,000 مواطن كردي زجوا بهم في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. إذا يعني كل المشاريع التي قامت به قسد هي مشاريع كانت فاشلة.
0: بالتالي هل سينجح هذه المرة في توحيد الأحزاب الكردية بناء على هذه
1: يعني
0: التصريحات؟
1: يعني عن أي توحيد؟ لدينا تجارب كثيرة. قسد حاولت دمج ما يسمى بالأقليات في مؤتمر حسكة، كانت مهزلة، يعني كانت مهزلة. حتى هم اعترفوا بهذا الأمر بينهم، كان قراءاتهم غير دقيقة وحساباتهم كانت خاطئة بحسب هن ما تحدثوا به. نتحدث عن مؤتمر كونفرنس ما يسمى 26 نيسان في قامشلي، محاولة لدمج أحزاب الكردية وبإشراف من إقليم كردستان العراق، لكن كانت مهزلة. يعني أيضا لم يأتي بأي نتائج، وحتى قيادات مجلس وطني الكردي هم أعلنوا صراحة بأن هذا المؤتمر هذا أو الكونفرنس فشلوا. وبالتالي عن أي مؤتمر هم؟ يعني دعيني أتعمق أكثر في هذا الموضوع. يعني هم يحاولون بطريقة أو بأخرى جمع أكبر قدر ممكن من الأحزاب الكردية، تارة من خلال دفع الأموال لهم أو امتيازات أو كسب بعض الولاءات من قيادات الأحزاب لإعلان ما يسمى

0: بالمرجعية الكردية.
1: طب وهل يمكن القول اليوم هنالك توافق بين جميع هذه الأحزاب الكردية؟
0: لا يوجد توافق، لو كان هناك توافق لما وجدت أن الأحزاب مجلس الوطني الكردي طعنوا بقسد وحصلوا على حصة الأسد من مقاعد مجلس الشعب، وبالتالي قسد حتى ردة فعلها كانت قوية، وأنا لدي معلومات أنهم تواصلوا مع الحكومة ولماذا تم استبعادنا وتهميشنا من الحصول على مقاعد مجلس الشعب. إذا اليوم لا يوجد هناك ثقة ما بين الأحزاب الكردية، هذا أولا. ثانيا، لا أحد من المجتمع الكردي يثق بقسد بعد اليوم. أنا كمواطن كردي، كمواطن سوري ابن الثورة، أتحدى أي قيادي في قسد أن ينزل اليوم إلى الشارع وينتخب ويضع صناديق الاقتراح أمام الناس. أنا أتحدى أي شخص، علما لا أمتلك لا جيوش ولا أمتلك اقتصاد ولا معابر ولا النفط والغاز، وبالتالي المصداقية لن تأتي بالقوة المفرطة أو القوة العسكرية، المصداقية تأتي بالكلام بقبولك من قبل المجتمع السوري. اليوم عندما تسأل المواطن السوري من القنيطرة إلى الحسكة سيقولون لك إننا نحترم علي التمي ونحبه ونقدر ما قدمه للمجتمع السوري، لكن عندما تتحدث عن مظلوم عبدي سيقول بأنه مجرد إرهابي تابع لمنظومة القنديل وبالتالي فشل في جميع مشاريعه. أذكرك في بداية تحرير رفح قاموا بإحراق صور مظلوم عبدي، وهناك صور موجودة، وقاموا برفع صوري وتعليق صوري على كتابة صوري وعباراتي على الجدران في رفح. إذا نحن نتحدث عن فقدان المصداقية ما بين المجتمع الكردي وهذه المنظومة. هذه المنظومة لا تعتبر نفسها اليوم أجندة وطنية، وبالتالي تهرول خارج الصرب الوطني، وبالتالي هي مرتبطة بأجندات حزب العمال الكردستاني. والمجتمع السوري بكرده وعربه لن يقبل هذا الجسم داخل المجتمع بعد اليوم، لأنه فشل. نحن نتحدث عن 14 عاما من الفشل. يعني أنا يوم أمس كنت في مدينة مومج اطلعت على بعض المراكز الصحية، يعني أكبر مثال، يعني عندما سألت بعض الناس في المشهد ماذا قدمت قسد لأبناء المنبج طوال 10 أعوام، نحن نتحدث عقد كامل، لا مشفى، لا شارع جديد، لا مركز طبي. تصوري هناك مشفى قد تم بناءه أو تشييده قبل 6 أو 7 سنوات داخل المنبج، أنا أتحدث هذا المشفى تم تعرض للسرقة والنهب، وبالتالي حتى اليوم
1: بالتالي
0: حتى
1: طيب بناء على هذه المعطيات التي ذكرتها حضرتك قبل قليل والتصريحات التي شهدناها من عبدي، ما السيناريوهات المقبلة بناء على المعطيات؟
0: الكرة، أنا دائما أقول ومن خلال تلفزيون سوريا، الكرة اليوم في ملعب الحكومة السورية. لماذا الكرة في ملعب الحكومة السورية؟ على الحكومة أن تدرك أن لا تسوق هؤلاء، لأن لدينا، أنا شخصيا لدي قضايا على قيادات قسد. لماذا؟ لأنهم خطفوني في عام 2017 وكان مسيري مجهولا طوال 3 أشهر، وحتى التدخل الأمريكان وتم إفراج عني. لذلك أنا سأرفع قضية خاصة على قيادات قسد، وبالتالي هناك عشرات أو مئات من النخب الكردية اليوم لديهم هذا التوجه، وبالتالي لا يمكن أن نسمح بتسويق هذه المنظومة مرة أخرى. هم فشلوا في مشروعهم واليوم يجب أن يكونوا خارج الملعب، خارج الساحة السورية. هل يمكن بعد اليوم أبناء دير الزور ورقة والحسكة أن يقبلوا بهذه المنظومة وأن يتصدروا المشهد؟ الجواب بالطبع لا. يوم أمس في ريف كوباني كان هناك كان هناك تصعيد أمني في هذه المنطقة حتى هذه اللحظة، وهم يحاولون الاندماج مع الحكومة، رغم ذلك هناك حالات تصعيد مدني وتصعيد أمني وهناك حالات استفزاز للحكومة هنا وهناك. إذا أنا دائما أقول حساباتي هي دقيقة، أنا مصر على كلامي. تحليلي للواقع السوري أو للواقع الكردي بشكل عام هو تحليل دقيق. هذه المنظومة لا تنتمي إلى هذا الوطن،
1: شكرا.
0: وبالتالي لا يمكن أن تخدم أبناء هذه الدولة. يعني هل من المعقول أن تحكم مدينة بحجم منبج 14 أو 10 أعوام أو عقد من الزمن لا يوجد فيه نقطة طبية أو مشفى صغير؟ بالمقارنة لو أنا زرت جرابلس

0: جيدا. هناك عشرات من النقاط الطبية والمشافي وخدمات للناس، وأنا تواصلت مع الناس والتقيت بهم، هناك ارتياح في الريف الشمالي. إذا لماذا قصد نحن حتى لا نقول بأن منبج مدينة ممكن ما بين قوسين عربية، حتى في مدينة كوباني سنزور أنا وأنت يوم مدينة كوباني عين عرب، ستجدين بأم عينك إن مدينة كوباني لا يوجد فيها لا شارع جديد ولا مشفى جديد. نعم. ولم يخدموا أبناء المنطقة. نعم، فلماذا يجب أن يتصدر المشهد من جديد؟
1: ضيفي من حلب الكاتب المحلل السياسي علي تمني، شكرا جزيلا لك. هذا ووصلت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة إلى منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية تمهيدا لإدماجهم ضمن صفوف الفرقة 60 في وزارة الدفاع،
2: استكمالا لخطوات الدمج الكامل بين قسد والحكومة السورية. انطلقت أول قافلة تضم نحو 1350 عنصرا من قوات قسد من مدينتي عين العرب كوباني والحسكة باتجاه منطقة النبك في ريف دمشق للمشاركة في دورة تدريبية عسكرية ضمن صفوف الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تحقيق الدمج العسكري. صحيفة العربي الجديد كشفت أن القافلة تضم عناصر من لواء القامشلي، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد 21 يوماً على أن يلتحق لواء المالكية والحسكة تباعاً ببرامج التدريب بعد انتهاء الدورة الحالية، على أن يمتد البرنامج التدريبي للألوية الثلاثة إلى نحو شهرين. وتعد هذه الخطوات عملية في مسار معقد نحو تحقيق الاندماج الكامل، إذ كان نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد أحمد الهلالي قد أعلن في وقت سابق أن نحو 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لقسد أو ما يعرف بالأسايش مرشحون للاندماج ضمن وزارة الداخلية، بينهم 1000 سيدة. بالتوازي مع ذلك يستمر مسار الدمج السياسي عبر استكمال انتخابات مجلس الشعب في المناطق التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة قسد، تمهيدا لعقد أولى جلساته قريبا. وفي إطار ذلك تسعى الدولة السورية اليوم إلى وضع حد لملف طال انتظار حله وتحقيق الدمج الكامل مع قسد والإدارة الذاتية في القطاعات الأمنية والحيوية والدفاعية، فهل تنجح هذه المساعي دون عرقلة من أي طرف؟
1: إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا. ويشترط البند أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب والجهاديين الذين ما يزالون موجودين داخل سوريا. وأكد مشرعون أن أي دعم يقدم لدمشق يجب أن يكون مرتبطا بجهود ملموسة وقابلة للقياس لنزع سلاح المقاتلين. كما صوتت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 18 صوتا مقابل 9 لصالح إحالة مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

0: جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيار الماضي التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم أخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء إلى سوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس، أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء لسوريا. حول هذا الموضوع رحب بخالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا أستاذ خالد. الحديث عن خلفية هذه التصريحات لنتنياهو التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم أخوة في الدم.
1: تحياتي أنسة ديما لك وللسادة المشاهدين. هذه التصريحات صراحة هي محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتوظيف السياسي لشرائح المجتمع السوري، وهذا يأتي أيضا انسجاما مع طبيعة وجوهر المشروع الصهيوني في المنطقة بأنه مشروعا أقلوي. وبالفعل فقدت إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد الذي كان حامي للمنظومة الأقلوية حالة هذه الارتياح، لذلك هي تحاول نسج نوع من التحالفات، ولكن يعني جاء الرد واضحا من قبل القبائل الشركسية التي ترفض يعني ربط اسمهم أو هويتهم بمشاريع الاحتلال، مؤكدين بأنهم جزء أصيل من يعني الشعب العربي والشعوب العربية التي يعيشون فيها سواء في الأردن أو لبنان. ويذكرون أيضا بأن الكتيبة الشركسية التي حاربت إلى يعني في ضمن جيش الإنقاذ في عام 1948 لمحاربة هذا المشروع الصهيوني، ولكن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تشويه التاريخ هو دليل إفلاس اليوم إسرائيل التي دخلت في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، لا تجد ذرائع جديرة لتدخلها في الأراضي السورية أو لإفشال التجربة السورية الجديدة، على الرغم من التحول الدراماتيكي الذي حصل في الساحة السورية وانتقال سوريا إلى ضفة أخرى وابتعادها عن لعبة المحاور التقليدية والمتشنجة، بالإضافة إلى أن سوريا لم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. لذلك يعني قدم اليمين المتطرف على وجه التحديد ذرائع واهية لا ترقى إلى مستوى الجدارة أو تشكل تحديا على سلم الأمن القومي الإسرائيلي. تذرعت تل أبيب مرة بأن هناك نظاما يعني ذو طابع إسلامي يصعد في سوريا، وهذا مخالف لجميع التقديرات الدولية وخاصة من دوائر صنع القرار الإقليمية والدولية، وأيضا تذرعت بازدياد النفوذ التركي، وهذا أيضا يعني لا يعطي مبررا واضحا لهذه الاعتداءات الخطيرة والمخالفة للقانون الدولي. وأحدى الذرائع التي حاولت إسرائيل أن تنسج عليها هي استخدام ورقة الأقليات، هي نجحت يعني في بعض الحالات بشكل مرحلي وتدريجي، ولكن سرعان ما تخلت إسرائيل عن هذا الأمر لأنها تستخدم هذا البعد الطائفي كنوع من الاستغلال الوظيفي. رأينا أنه في اجتماعات باريس 2 في أغسطس العام الماضي يعني إحدى السورية الإسرائيلية، تخلت إسرائيل عن دعم مشروع حكمة الهجري، وتجلى ذلك الأمر أيضا في اجتماعات باريس 3 مطلع هذا العام بتخليها تماما عن يعني دعم المشاريع الانفصالية التي يدعو إليها الهجري، وأيضا تخلت عن دعم قسد إبان المعركة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية لتحرير الأراضي من تنظيم قسد. رأينا أن هناك انكفاء إسرائيلي كامل، ولكن بقيت هذه التصريحات في يعني لوظائف دعائية وبروبوغاندا، هي تحاول إشغال المنطقة وإشغال الساحة السورية. هذه التصرفات أو الأعمال الغير مبررة الإسرائيلية تحظى بانتقادات واسعة داخل إسرائيل من قبل أصوات وازنة، وهناك أيضا ضغوط إقليمية وقيود

0: أمريكية على السياسة الإسرائيلية في سوريا، لذلك هم يذهبون إلى البعد الإيدولوجي والبحث عن ذرائع لا ترقى.
1: طب ما هي الذرائع فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة أيضا على الجنوب السوري والاعتقالات، عمليات اعتقالات التي تتم؟
0: دعيني أنقل لك وجهة نظر جديرة من داخل إسرائيل عبر عنها معهد دراسات الأمن القومي وأيضا المفكر الإسرائيلي إيال سيزر، وهو ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف وله وزنه داخل إسرائيل. يقول أن إسرائيل لا تعرف ماذا تريد في الساحة الشمالية سواء مع سوريا ومع لبنان، ولكن هذا التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي هو جزء من سياسة اليمين المتطرف الذي يحاول إشغال المنطقة أمنيا ويحاول مسابقة الزمن، خاصة وأن اليوم الانتخابات داخل إسرائيل وصلت ذروتها، ولا يريد بنيامين نتنياهو يعني سياسي أن ينهي حياته السياسية في السجن. هي أسباب تتعلق يعني لحسابات سياسية شخصية تحاول الضغط على دمشق لإبقاء دمشق تحت الضغط، يعني سواء باتجاه أي تسوية مقبلة، وأيضا هي أوراق مساومة للداخل الإسرائيلي. يعني بنيامين نتنياهو لن يوقف هذا العبث وهذه الحروب ما إلى أن تظهر نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى أنها نوع من المساومة اتجاه الإدارة الأمريكية اليوم. على الرغم من أن هناك تلازم مسار أمريكي إسرائيلي، إلا أن هناك هوامش وتضارب مصالح بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بالساحة السورية والساحة اللبنانية، وهذا يظهر جيدا بتعويل الإدارة الأمريكية على دور مهم لسوريا في استقرار المنطقة. ولكن في المقابل نرى أن إسرائيل هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية.
1: إلى متى ستبقى بتدخلاتها السافرة؟ ذكرت قبل قليل في بداية الحديث عن أنه دليل إفلاس، وخصوصا في هذه المرحلة، ما السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام بناء على هذه المعطيات؟
0: هو دليل إفلاس، وإسرائيل لم تنجح صراحة في وضع خطة يعني تحقق مصالحها الأمنية. اليوم يعني مع دراسات الأمن القومي يطالب بنيامين نتنياهو ب يعني تحذيره من وصول النقطة إلى اللاعودة، وترجمت هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية بتوقيع اتفاق أمني مستدام برعاية أمريكية. اليوم هناك رصيد جيوسياسي لدمشق، تحالفات إقليمية ودولية. سوريا اليوم تعتبر حجر الزاوية في استقرار المنطقة، ولكن في المقابل إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة. هي تأخذ الحرب والعربدة العسكرية كأحدى أدوات السياسة، تحاول فرض وقائع على أرض الميدان ولخلق مكانة جيوسياسية في ظل التحولات العملاقة في المنطقة بعد زوال المشروع الإيراني إقليميا، وهذا هو بالفعل دليل إفلاس والبحث عن ذرائع. اليوم بنيامين نتنياهو لا يشكل أيضا فقط خطر على يعني المنطقة، هناك أصوات وازنة داخل إسرائيل ومن المعارضة ترى بأن هذا الرجل يجير مصالح البلاد يعني بين قوسين إسرائيل لمصالحه الشخصية. لديه نوع من التورم والتضخم الآن، يريد أن يكسر صور ذهنية في المخيال الإسرائيلي مثل بن غوريون وجولدا مائير، وهو لا يتصوره يعني لا يحمله عقله بأن ينهي حياته السياسية المديدة بالوصول إلى السجن.
1: أشكرك جزيل الشكر خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. نفذ مواطنون من مدينة دير الزور اعتصاما مفتوحا تعبيرا عن رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولات إعادة تعويم رموز النظام المخلوع والجهات الداعمة له وللميليشيات المرتبطة به، مطالبين بضرورة المحاسبة الشاملة لكل من تورط في الانتهاكات ضد الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.
2: إدارتنا بس قبل ما تكون هاي الإدارة إدارتنا، هاي البلد بلدنا، فإحنا نقول للدولة لا تحطينا بخيار إما الدولة وإما الثورة، لا تحطونا بهذا الخيار لأنه أكيد ما رح نختاركم إذا خيرتونا بين الخيارين.
3: هاي من اعتصام الكرامة من ساحة دوار السبع بحرات. بدأ تجمع الأهالي عند دوار السبع بحرات.
1: أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أنه يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية السياسية والقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية. ووفق ميدل إيست آي، أبدى عون اطمئنانه إلى مقاربة الرئيس أحمد الشرع للملف اللبناني، معتبرا أن الأخير يدرك تعقيدات الساحة اللبنانية وحساسياتها السياسية والأمنية، وهو ما يجعله بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى

0: التورط في أزمات البلاد الداخلية أو ما وصفها بالانجرار إلى الوحل اللبناني أو الوحول اللبنانية. يأتي ذلك وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على الرئيس الشرع للتدخل عسكريا ضد حزب الله. التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش السوري العميد حسن عبد الغني بوفد من الجيش اللبناني برئاسة مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس في حضور عدد من الضباط من الجانبين. وتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين. وينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. مرحبا بك معنا وسيم، لتضعنا في البداية في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية التي خرجت عن الرئيس اللبناني والتأكيد على أن مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون. كيف يمكن فهم هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا؟
1: مرحبا لك وللمشاهدين. يعني منذ أشهر كثيرة ونحن نسمع ضجيجا غير مبررا عن موضوع دخول الجيش السوري إلى لبنان ومحاولات يعني لدب الذعر في البيئة اللبنانية وخلق نوع من الفتنة، لكن بشكل قاطع وحاسم. يعني نعتقد أن القيادة السورية اليوم أذكى وأحكم من أن تنجر إلى فخ نصبه لهم حزب الله، ولن تمنح القيادة السورية ذريعة يتمناها حزب الله لملء سلاله الخاوية بانتصار وهمي جديد يضيفه إلى إنجازاته. جاءت تصريحات الرئيس الشرع الواضحة والحاسمة أمام وفد ريف دمشق لتجهد هذه الشائعات بالكامل، حيث أكد أن توجه سوريا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها، وبل أن دمشق وضعت أولويات مغايرة تماما، تتقدمها قضية 1,400,000 نازح في لبنان وضرورة إعادتهم، ويعتبر أن الملف مثل ترسيم الحدود هو الأولوية لديه وملف النازحين، وبالتالي يبعد أحمد الشرع أي محاولة لتفخيخ مسار الدبلوماسية القائم بين لبنان وسوريا من دولة إلى دولة. طبعا نحن منذ أشهر كثيرة نسمع عن محاولات وشائعات، وخاصة تحديدا عندما قام حزب الله بإطلاق بعض من القذائف على الجانب السوري تحديدا في منطقة سرغاية، وادعى أن هناك إنزالا إسرائيليا قد حط في منطقة سرغاية لانطلاق عملية برية باتجاه منطقة نبي شيت وجرود جنتا ويحفوفة.
0: نعم.
1: وتلك الشائعة كانت شائعة وهمية يومها، لأنه لم يكن أي إنزال في منطقة سرغاية، بل عمد حزب الله إلى يعني إطلاق القذائف لجعل الجانب السوري بأن يقوم بالرد على إطلاق تلك القذائف ليقول لبيئته يعني بيئته المكسورة اليوم، ليقول لهم بأنه هناك خطر قادم لدينا من الشرق، قادم علينا من الشرق، وهذا الخطر علينا أن نتوحد، خاصة وأن حزب الله اليوم يعاني من انفضاض بيئته من حوله بعد جلب الدمار لهم وجلب النزوح لهم، وبعد ما صار مؤكدا أن الجنوبيون لن يعودوا إلى ديارهم، وذلك بسبب استجلاب الحرب مساندة لإيران.
0: نعم.
1: يعمد حزب الله إلى جمع تلك المعطيات لإفهام بيئته أمرا واحدا، أنه نحن أقليات ونحن سنتعرض إلى، وقد قاموا عبر صحفيهم ومحللين بإطلاق خطابات يعني عن أن هناك شيشانيون وأفغانيون وجيوش من كواكب مختلفة ستأتي من منطقة الشمال، السلسلة الشرقية، من منطقة طرابلس والشمال، لتقوم بالانقضاض على الشيعة بين مزدوجين للقضاء عليهم في لبنان. طبعا هذا كله بدد بتصريحات الرئيس أحمد الشرع من جهة، وبتصريحات أيضا الرئيس جوزيف عوم من جهة ثانية اليوم، حيث كان واضحا بأننا نحن نريد علاقة ندية معنا، والرؤية السورية الجديدة أيضا تفسر تماما التناغم والاطمئنان اللبناني الرسمي. يعني اليوم الرئيس جوزيف عون يعبر عن اطمئنان وثقة عالية بالرئيس أحمد الشرع لمقاربة.
0: نعم.
1: الشرع للملف اللبناني عبر الخطاب.
0: طيب على ضوء ذلك وسيم،
1: لإدراكي أن هذه
0: نعم. كيف يمكن فهم لقاء الجيش اللبناني بحرس الحدود في الجيش السوري في هذا التوقيت أيضاً؟

0: هي عملية أصلا هي كانت منذ تقريبا منذ 6 أو 7 أشهر كان هناك
1: نعم.
0: لقاء في السعودية بين الجانب اللبناني والجانب السوري، وكان قد تم الاتفاق على إنشاء لجان لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وما يحصل الآن هو استمرار واستكمال للعملية التي بدأت، وهم
1: يعني مرتبطة
0: على
1: بتعزيز الأمن
0: ثقة
1: الحدودي بين
0: بأن
1: البلدين.
0: طبعا من مصلحة البلدين أن يكون هناك تعزيز أمني بين الحدود. وأعتقد أن الدولة اللبنانية والدولة السورية متجهان إلى إنشاء لجان أمنية للتنسيق الأمني على تلك الحدود، خاصة عبر المعابر الشرعية وأيضا على المعابر غير الشرعية. نحن نعلم أن الحدود اللبنانية السورية متداخلة جدا، 330 كيلومتر من الأقصى، يعني من أقصاها إلى أقصاها، وهي أيضا تتداخل مع إسرائيل من جهة. وبالتالي من مسؤولية البلدين أن يكون هناك وعي لبناني وسوري جامع يجتمع سويا لمحاولة ضبط تلك الحدود، خاصة وأن الحدود يعني هنا المناطق التي تقع على تلك الحدود هي مناطق حاضنة لبيئة ترويج وصناعة المخدرات والتي يتم تهريبها عبر الحدود، وهي بيئة حزب الله. وبالتالي يعني يجب أن يكون هذا التنسيق مستمر وبشكل دائم، يعني على الأقل ليس هناك من منع 100% لعدم التهريب، لمنع التهريب عبر الحدود، ولكن على الأقل أن نصل لنسبة 90% من قطع هذا الشريان الذي يضرب الدول العربية ويضرب سوريا ويضرب كافة الدول التي يتم تهريب المخدرات إليها.
1: أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت. شارك وفد سوري في فعالية دولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك. ووفق سانا مثل الوفد في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان، وركزت النقاشات على فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة ترانزيت الإقليمية، بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. إذا يطرح مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود، تفاصيل أوسع في سياق هذه المادة.
2: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جول عام 2009، وأعاده إلى الواجهة مؤخراً المبعوث الأمريكي توم باراك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز، ليتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة، بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق

0: وزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وأحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
1: أعلن وزير المالية محمد ياسر برنية عن اتخاذ قرارات بكف يد 36 عاملا وموظفا في عدد من المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. وأوضح برنية أن القرارات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريفها وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية. أكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في قطاع الخدمات المالية والمؤسسات المرتبطة بالوزارة، مشددا على مضي الوزارة في اجتثاث الفساد من دون أي تهاون. من دمشق تنضم إلينا ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ماريات، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بخطوات اجتثاث الفساد من دون أي تهاون التي ذكرها وزير المالية محمد ياسر برنية.
2: نعم ديما، حقيقة ومنذ إعلان وزير المالية عن حملات لمكافحة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة جميعها، طبعا بدأت عمليات التحقيق يعني بعد النظر إلى الملفات الموجودة وبحث في البيانات المتواجدة بين أيادي الموظفين. طبعا إعلان وزير المالية اليوم وهو مرحلة جديدة أو خطوة جديدة من خطوات إدارة مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة جميعها. طبعا يعني اليوم وبحسب التصريحات أنه تم كف يد عاملين من مديرية المالية، من المصرف العقاري ومن الجريدة الرسمية. طبعا تم كف يد 22 عاملا من مديرية المالية وكذلك 9 من المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 من الجريدة الرسمية. تمت إحالتهم إلى التحقيق في عمليات الفساد، وكما تحدثت هذه الخطوة تأتي يعني في سلسلة من الإجراءات والتحقيقات التي تجريها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العدل فيما يخص الفساد المالي. طبعا وقبل أسابيع قليلة في شهر أيار الماضي أيضا أعلن وزير المالية عن كف يد 94 عاملا من مديرية المالية في دمشق وريفها. تمت يعني إحالة أيضا 25 عاملا من العاملين المستقلين حديثا إلى لجنة الكسب غير المشروع، وذلك يعني طبعا بعد كشف تورطهم ايضا بقضايا فساد بايضا نعم. يعني عمليات يعني تسمى كسب غير مشروع. طبعا وايضا يعني تم منع 123 من شخصا من المتورطين بقضايا الفساد من الدخول الى مباني الدوله او المباني الحكوميه والمؤسسات الحكوميه. طبعا وبحسب التصريحات السابقه ان هذه الحملة مستمرة، أيضا سوف يتم الكشف وإجراء التحقيقات في جميع مؤسسات الدولة، في مؤسسة جمع الضرائب وغيرها من المؤسسات العامة، أيضا مؤسسات التمويل، يعني جميعها سوف يتم التحقيق فيها، والحملة مستمرة إلى أن تصدر يعني جميع أو قوائم بجميع الأسماء المتورطين بقضايا الفساد الإداري داخل جزيلاً. مؤسسات الدولة.
1: نعم ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا لك. أعلن محافظ دمشق مروان إدلبي إطلاق أعمال تنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة البرامكة وسط العاصمة، ويضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية.

0: وسياحية، إضافة إلى مركز تجاري وخمسة طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفير 6500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ، و 8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. كما أكد إدلبي أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حاليا على استكمال إعداد وتجهيز الملفات ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عنها. كما أشار الحلبي إلى أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشددا في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرار جهودها للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرة أن حماية الأطفال تأتي كأولوية وطنية. وأوضح مدير مديرية تفتيش العمل بالوزارة حمد بركل في تصريح لوكالة سانا أن قانون العمل يحظر بشكل قاطع تشغيل الأحداث دون السن القانوني أو قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مشيرا إلى أن النزاع والظروف الاقتصادية الصعبة أسهمت في انتشار هذه الظاهرة مؤخرا. وكشف المسؤول الحكومي عن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الخاصة، حيث جرى فرض 22 غرامة مالية بحق منشآت مخالفة قامت بتشغيل 27 خلال هذا العام. أعلن المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني محمد أكتع استصدار أذون دخول إلى سوريا للمعلمين السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة في تركيا الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المقابلات المعلنة الخاصة بإعادتهم إلى وظائفهم في بلادهم. وأوضح أكتع في منشور أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة بين فريق منبر منظمات المجتمع المدني وفريق إدارة المنظمات في رئاسة الهجرة التركية في أنقرة، بهدف تسهيل مشاركة المعلمين السوريين في المقابلات المقررة داخل سوريا، مشيرا إلى أن أول مجموعة من المعلمين دخلت الأراضي السورية يوم أمس الخميس للمشاركة في المقابلات. حول هذا الموضوع رحب بيوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من أنقرة. مرحبا بك معنا يوسف، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما أعلنته أو أعلنه المدير العام لمنبر المنظمات محمد أكتع فيما يتعلق بمسألة منح تركيا أذون دخول إلى سوريا للمعلمين، ضعنا في التفاصيل.
1: ديما تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. تمكن عدد من المعلمين السوريين المقيمين في تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من الحصول على أذون دخول إلى تركيا للمشاركة للمشاركة في المقابلات الخاصة بمسابقة التعليم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السورية، وذلك بعد جهود وتنسيق مشترك من بين منبر منظمات المجتمع المدني وإدارة المنظمات في رئاسة إدارة الهجرة التركية هنا في العاصمة أنقرة. شهد الأمس دخول أول دفعة من المعلمين إلى الأراضي السورية للمشاركة في المقابلات المقررة في إطار التسهيلات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية والتي تتيح منح أذون إذن بالعبور إلى سوريا لمدة أسبوع واحد وفق مواعيد المقابلات المحددة من قبل مديريات التربية والتعليم السورية. وجاءت هذه الخطوة ديما بعد تواصل عشرات المعلمين السوريين المقيمين في تركيا مع الجهات المعنية والمختصة مطالبين بتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة في المسابقة التعليمية، الأمر الذي أسفر عن اعتماد آلية خاصة تسمح بمنح إذن للدخول على دفعات متتالية بحسب مواعيد المقابلات الرسمية التي ستجريها مديريات التربية والتعليم السورية للمعلمين الذين يقيمون في تركيا. ودعت الجهات المشرفة جميع المعلمين المشمولين بالتعميم الوزاري الذين لم

0: وهذه التسهيلات في إطار الجهود المبذولة لتمكين المعلمين السوريين المقيمين في تركيا من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في سوريا والمشاركة في المسابقات والإجراءات والمقابلات الرسمية المرتبطة بقطاع التعليم ديما.
1: شكرا جزيلا يوسف ملا، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. أجرى تلفزيون سوريا استطلاعا لآراء عدد من أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية حول افتتاح القنصلية السورية ولقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني مع أبناء الجالية لرصد تقييمهم لهذه الخطوات وتوقعاتهم للمرحلة المقبلة.
2: نبارك لأهل السوريين افتتاح القنصلية السورية بعنتاب. هذه القنصلية خدمة لجميع السوريين بعموم الجنوب التركي، لما كانت كبده المواطنين السوريين من مصاريف وعناء بالسفر إلى اسطنبول أو إلى قنصليات أو سفارات تانية. أعقب افتتاح القنصلية السورية بغازي عنتاب لقاء السيد أسعد الشيباني مع الوزير الخارجية السوري، لقاء مع الجالية السورية بعنتاب، بالإضافة لسوريين مقيمين في مدن الجنوب التركي. استمع معالي الوزير إلى مداخلاتهم وعلى استفساراتهم، وسجل بعض الأسئلة والنقاط التي هي بحاجة إلى مراجعة مع الوزارات المعنية. تقدم السوري بعديد من النقاط المهمة التي هي تخدم السوريين ليس فقط في غازي عنتاب وإنما في عموم الجمهورية التركية.
3: حضرنا لقاء مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، السيد أسعد الشيباني، بمناسبة افتتاح القنصلية السورية في عنتاب، المدينة التي تحوي العدد الكبير من السوريين. وكان لي مداخلة على موضوع حملة الكملك، وهم الغالبية العظمى، يعني المجنسين نسبة قليلة. وكان كلامي أنه وقت كان أعداد السوريين أكثر من هيك بكثير كان مسموح لهم النزول بإجازات، بالأخص أهل عنتاب كان مخصص لهم معمر جرابلس. إيش السبب لحتى الآن طالما العلاقات جيدة وممتازة إلى الآن لم يفعل موضوع الإجازة؟ فتحوا أول 6 أشهر وأغلقوها، والوزير يعني تكفل أنه ينقل هالأمر وإن شاء الله خير.
4: تلقى اليوم سعادة الوزير الشيباني كثير من المشاكل والمعاناة للسوريين في عنتاب وتركيا بشكل عام. كان في تفهم عميق لهذه القضايا، ووعد أنه راح تكون هناك ملفات منفصلة تتعامل فيها وزارة الخارجية بالتعاون مع السوريين ومع منظمة المجتمع المدني ومع الحكومة التركية لتخفيف هذه المشاكل وحلها.
1: في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران والولايات المتحدة قد توقعان على اتفاق خلال الأيام المقبلة في جنيف، مشيرا إلى أن واشنطن تجري استعدادات لوجستية لسفر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى جنيف لتوقيع الاتفاق. نقل الموقع الإخباري الأمريكي عن مصادر مطلعة أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا أمس الخميس في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مبدئي تم بعد مفاوضات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني. تنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك لبنان، على إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون فرض رسوم عبور. أما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم، يشير الموقع إلى أن ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الأمم المتحدة. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق تكهنات إعلامية. وأضافت الخارجية أن روايات الجانب الأمريكي هي لإظهار أن إيران تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدة أن طهران أثبتت أنها لا تتهاون فيما حددته بوصف خطوطا حمراء لها. وأوضحت الخارجية أن باكستان وقطر فاعلتان في الوساطة، مشيرة إلى أن نص التفاهم جاهز الآن تقريباً.

إلى أخبار كأس العالم، حيث فك المنتخب المكسيكي عقدة المباريات الافتتاحية في تاريخ مشاركته ببطولة كأس العالم، وحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في افتتاح منافسات مونديال 2026 على أرضه وسط جماهيره. أصحاب الأرض فرضوا أفضليتهم مبكراً عندما افتتح جوليان كوينو نيس التسجيل في الدقيقة 9 قبل أن يؤكد راؤول خيمينيز تفوق المكسيك بالهدف الثاني في الشوط الثاني عبر ضربة رأسية في الدقيقة 26. وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، 2 لمنتخب جنوب أفريقيا و3 لمنتخب المكسيك. يأتي هذا الفوز بعد 16 عاماً من مواجهة افتتاحية جمعت المنتخبين ذاتهما في مونديال 2010 وانتهت بالتعادل، يطوي المنتخب المكسيكي الصفحة استمرت ل 96 عاماً من الانتظار، خاض خلالها 7 مباريات افتتاحية من دون تذوق طعم الانتصار. وضمن منافسات المجموعة الأولى، قلب منتخب كوريا الجنوبية أو قلب الطاولة على نظيره التشيكي وفاز عليه بهدفين مقابل واحد. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي لينتفض اللقاء في الشوط الثاني عندما باغتت التشيك جميع بهدف التقدم عبر لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 59 قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل عبر هوانغ إن في الدقيقة 67. سجلت التشيك هدفا ثانيا ألغاه الحكم المصري أمين عمر بعد العودة لوجود تسلل لينهار فار لتقنية الدفاع التشيكي بعدها بدقائق، ويسجل البديل الكوري أوهو هيون جيو هدف الفوز في الدقيقة 80. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلئ فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق.

0: المسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لانه وشي هيك على البلاط داسون.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء. المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة، والمال بيد الدولة، والسلطة بيد الدولة.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيله بسوريا، مجموعة إطلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة 2000.
1: أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟
1: وحش الفساد وسوريا التي عانت منه 100 عام حتى هذه اللحظة. يتواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع سمير سعيفان

0: من العهد العثماني إلى حقبة الانتداب الفرنسي وما جلبته من تحديث، والفساد الذي رافق ربع قرن من الصراع من أجل الاستقلال قاوم فيها الفساد وانتصر في نهاية المطاف مترافقاً مع الانقلابات، وصولاً إلى حكم الجيش ثم الوحدة والاستيلاء على الأملاك باسم التأميم. كل ذلك ناقشناه مع سمير صعيفان، لننتقل إلى عصر البعث وسوريا اليوم وكيف يمكنها أن تنجو من مستنقع الفساد.
1: أستاذ سمير، في الحلقة الماضية من حوارنا هذا معك استعرضنا تاريخ الفساد في سوريا منذ نهايات الدولة العثمانية ومروراً بالانتداب الفرنسي ونشوء الدولة الوطنية ومقاومة السوريين للحداثة، مشروع الحداثة الذي طرحته فرنسا، وتأثير ذلك أيضاً على سيرورة الفساد وصولاً إلى دولة الوحدة ثم الانفصال والبعث. في عهد الانفصال كان هناك ضغط شديد يتعرض له الانفصاليون للتمسك بالتأميم وكل والإصلاح الزراعي وكل ما قام به عبد الناصر، ضغط شعبي في الوقت الذي كانت توجهاتهم تنحو باتجاه محو هذا الإرث كله والعودة إلى السوق المفتوح المفتوح لنقل إذا صح التعبير. كيف عبرت سوريا تلك المرحلة القصيرة؟
2: اولا هي مرحله سنه ونص فقط، يعني من اواخر تشرين، من اواخر ايلول 61 ل 8 اذار 63، وكانت مرحله مضطربه بشكل او باخر، استمر فيها ضغط العسكر على السلطات المدنيه من جهه اخرى. كانت المشاعر القوميه متاججه، جزء كبير من الشعب السوري كان مؤيد للوحده وكان بيحب عبد الناصر. بنفس الوقت تضررت قطاعات واسعه من اجراءات عبد الناصر الاساسيه، وفيه نفور شعبي من خلال ممارسات سيطرة مصرية على المؤسسات السورية، حتى على الجيش وعلى، وبدأ نوع من التمييز حتى المذهبي بسوريا ينمو بتدخل المصريين. فكان المجتمع السوري منقسم بهذا الشكل، ولكن العسكر دائما كان لهم الكلمة الفصل، فبيدهم السلاح، فأطاحوا بالوحدة واستمرت فترة سنة ونص. وانقلاب 63 اللي اجا عمليا اجا تحت شعار اعاده النظر بالوحده من جهه او باخرى. فخلال هذه الفتره السنه ونص صار في تفكير بالعوده عن اجراءات التاميم والعوده عن اجراءات الاصلاح الزراعي. طبعا هذا الامر يعني بعد ان لاحظ كثير من الناس او بعد استفاد كثير من الفلاحين من توزيع الاراضي، فخلقت مصلحه كبيره، وبالتالي يعني فلاح أعطيته أرض تسترجع منه دونه الموت. فإضافة للمشاعر القومية ولعبد الناصر اللي كان هو أسطورة بتلك الفترة، في مصالح مادية كثيرة كانت تتعارض هذا الأمر، ولكن كان بنفس الوقت أصحاب رأس المال والسياسيين القديمين السوريين نفسهم اللي إجت فترة الوحدة همشتهم كلهم، حتى الضباط اللي عملوا الوحدة
1: ضباط
2: عبد الناصر الشوام وغير الشوام، يعني 17 ضابط راحوا لعند عبد الناصر وسلموه سوريا. أول ما عمل عبد الناصر أزاحهم على جنب عمليا، وبالتالي يعني هذا الصراع في مجمله لم تحسم مرحلة الوحدة بقرار حاسم. ثم جاء انقلاب 8 آذار، لأنه الفترة سنة ونص مضطربة، يعني كان فيها أكثر من رئيس وزراء.
1: طيب كيف بدأ الفساد يتخذ شكلا آخر مع قدوم البعث في العام 1963؟
2: بالفترة الأولى بالستينات لم ينتشر الفساد بسوريا، أمموا بال65 66 سيطروا على أمموا أو نزعت الدولة ملكيات الكبيرة، وزعت على الفلاحين عجز كبير من أعطتهم حق استملاك وليس تمليك، وبقي جزء كبير من الأراضي ملك الدولة من جهة، أمموا المصانع، أمموا الشركات، أمموا البنوك، وكان تأميم تعسفي بشكل أو بآخر غير مدروس. في شركات صغيرة لم تكن أكثر من تالي دكاني بس كاتب بدليل هاتفي شركة فراحوا أمموها إلى آخره.
1: تقصد المرحلة التي كان انقسم البعث فيها إلى يسار ويمين؟
2: هذا بالفترة الأولى 65-66،
1: نعم.
2: التأميم والإصلاح الزراعي صار بتلك الفترة. هنيك كان في

0: في كتلتين بحزب البعث، في حزب البعث التاريخي عفلق البطار والرزاز والعيسمي
1: وأكرم الحوراني المفصول.
0: أكرم الحوراني عمليا كان ما رجع على حزب البعث، يعني لأنه بالخمسينات اتحدوا مع بعض آخر 52 واشتغلوا مع بعض الحزب العربي مع الحزب الاشتراكي العربي، فصار حزب البعث العربي الاشتراكي أو حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي، اشتغلوا مع بعض بالخمسينات. لما صار الانفصال البعثيين صاروا بحزبين رئيسيين، واحد قومي واحد قطري، حزبين صغار. الحوراني رجع على تنظيمه لوحده،
1: وليش؟
0: لأنه هن بالأساس ما انسجموا تنظيميا بشكل أو بآخر. فلذلك بالمرحلة الأولى 63 قبل 23 شباط كان في هاي الكتلة، هاي البعث التاريخي، وكان في كتلة الضباط الصغار اللي كانوا لهم ميول يسارية، وكانوا
1: صلاح الجديد والآخر
0: صلاح جديد، وحتى كان معهم حافظ أسد، وكان المجموعة الأخرى كان بدأت تتأثر أكثر بمسألة النموذج الدولي الاشتراكي ونموذج الدولي السوفيتي، بينما كانت القيادة التاريخية لحزب البعث إصلاحية أكثر ما هي جذرية، لأنه حزب البعث تأسس بال 47 من طبقات وسطى من أبناء المدن المتعلمين، وكان غايته الأساسية هي تنمية العرب، يقظة العرب، بعث العرب إلى آخر ما هنالك. هذا الصراع عمليا انتهى بال 23 شباط 66 لما قام الضباط الصغار بانقلاب وازاحوا ما يسمى بالقياده التاريخيه
1: وحكموا عليها بالاعدام
0: والنفي، حكموا بس ما عدموا حدا عمليا، تركوهم يفلوا من جهه وراحوا برا سوريا. وبهذيك الفتره 66 لل 70 كان صلاح جديد هو الرجل الأقوى، بعدين طلع حافظ أسد. أيضا خلال هذه الفترة لم يكن هناك فساد واسع، كان التقاليد المجتمع السوري تنبز الفساد.
1: تسمح لي أستوقفك هنا، هنا ظهر عبر تتبعنا التاريخي لمسألة الفساد، ظهر فساد من نوع آخر. يقال إن التجار الدمشقيين والتجار الكبار في سوريا خافوا من التوجه اليساري الذي مثله صلاح جديد ورفاقه في حزب البعث، فمالوا إلى التحالف مع حافظ الأسد باعتباره منقذ لمصالحهم، ولذلك هنا تحولت مصالحهم، يعني حماية مصالحهم، إلى نوع من الفساد السياسي، فاختاروا دعم حافظ الأسد في العام 70.
0: هلا هذا يعني هذا موضوع،
1: أنا أسألك لتفحص،
0: هذا موضوع فساد سياسي يعني يختلف عن مسألة الفساد
1: الاقتصاديين كبار
0: والإداري.
1: كل
0: نعم.
1: كل رأس المال وعلى رأسهم بدر الدين الشلاح.
0: في البداية صلاح جديد كان راديكالي ومفكر حاله كاسترو سوريا بهذا الشكل، وكان رجل نزيه جدا وصارم جدا. حافظ أسد كان براغماتي بالأساس، وعبر منافع صغيرة للضباط الأساسي الضباط الجيش جذب لعنده ومسك القوة الأساسية كوزير دفاع، بينما صلاح جديد كان عنده وهم أنه من يسيطر على حزب البعث يسيطر على سوريا. حافظ أسد قال من يسيطر على البندقية، وهو طرح نفسه وزير دفاع بدل ما يكون صلاح جديد وزير دفاع. بهالفترة هاي حافظ أسد كان ميال يكون أقرب للمجتمع السوري من الراديكالية. مثلا على الصعيد السياسي كان مع القرار 242، على الصعيد الاجتماعي طرح فكرة أنه بدل ما حاليا ما عاد بدنا صراع سياسي، خاصة بعد 7 حزيران، بعد 6 حزيران 67 وهزيمة حزيران، طرح فكرة أنه نحن لسنا بحاجة للصراع الاجتماعي، نحن بحاجة لوحدة وطنية لمواجهة إسرائيل. هذا يناسب التوجهات المحافظة تبع المجتمع السوري، طرح أنه نحن بحالة عداء مع إسرائيل فيجب أن نمد يدنا للتعاون العربي، مش نوقف من دول العرب ودول الخليج ومن عبد الناصر، نوقف أنه هذا رجعي وهذا تقدمي إلى آخر ما هنالك. أيضا هذه السياسة تناسب العرب أكثر، تناسب المجتمع الدولي أكثر، حتى الاتحاد السوفيتي كان بهمه 242 يكون موقف إيجابي منه، هو قرر المتحدة.
1: لكن هو وعد، هو وعد التجار بأن يحفظ مصالحهم،
0: هو وعد التجار وعد السوفييت وعد الغربيين بشكل أو بآخر أنه أيضا يخفف من غلواء التوجه ضد القطاع الخاص.
1: نعم.
0: فلذلك لما صار انقلاب 67 عمليا، فالقطاع الخاص السوري رحب فيه

0: لأنه كبديل للبعبع الآخر اللي هو صلاح جديد بالنسبة لهم.
1: طيب،
0: واللافتة الشهيرة اللي كتبت أنه كتبوا بالحريقة: منك العطاء ومنا الولاء، أنه مبادلة. والعبارة الأخرى الشهيرة أنه طلبنا من الله المدد فجاءنا حافظ أسد، فوقفوا مع حافظ أسد، وحافظ أسد بدأ يعطي للقطاع الخاص من يومها مجالات أكبر بالتدريج دون أن يمكن القطاع الخاص من أن يكون قوة حقيقية، لأنه بقي لآخر حياته يخشى من القطاع الخاص.
1: لماذا؟
0: لأنه من يملك مصادر العيش يسيطر على الرقاب ويسيطر على العقول. بده قطاع خاص يهبط من أكمام معطف السلطة إذا صح التعبير،
1: ولذلك قام بصناعة طبقة من الأثرياء.
0: لذلك هو يظل القطاع الخاص مربوط بالدولة وتعقيداتها، خاصة أيام حافظ أسد وشربكاتها تحت رحمتها من جهة، وحتى أيام بشار الأسد استمر الفترتين المختلفتين. الفساد أخذ أيام حافظ أسد شراكة مع القطاع الخاص لأنه كان أبناؤهم صغار، فهن استغلوا منصبهم من خلال الدولة لمشاركة رجال الأعمال بأعمالهم بالسر، يأخذوا كمسيونات، يأخذوا رشاوي بأشكال مختلفة، لبين ما بنوا قطاع خاص موالي للسلطة من أبناء السلطة اللي أخذ دوره بشكل أساسي بعد ما إجا بشار الأسد.
1: طيب، كيف غزا الفساد المشروعات الحكومية في السبعينيات في حتى الآن 75 وما بعد؟
0: استمرت سوريا الفساد محدود فيها، دائما الفساد مصفر حتى سنة 74، حتى حرب حزيران.
1: لحظة من فضلك، الفساد محدود في سوريا؟
0: بقي محدود.
1: لماذا محدود؟ لماذا تصفه؟ لماذا تعتقد أنه محدود؟
0: لأنه كان في تقاليد بسوريا، الثقافة العامة ترفض الفساد وترفض الفاسد، وكان مجموع الموظفين مربيين أنه أنا بحترم نفسي ما بقبل الفساد، فهذا بيخلق ضغط من جهة. كان إسا في قضاء له فعالية، كان في السل الهبي حتى تبع حزب البعث بالمرحلة الأولى والشعارات والاشتراكية وإلى آخره. وبنفس الوقت لما صارت حرب 67 خلقت ضغط كبير على المسؤولين وعلى السلطة وعلى ضباط الجيش، يعني فهذا بيخلق مناخ لا يشجع على الفساد، وما كتير كان في فلوس، ما كتير في مشاريع، ضغطوا على القطاع الخاص. الدولة عمليا بدأت أحوالها تتراجع حتى اقتصاديا وماديا، واستمر الوضع بهذا الشكل. شعوب بنوع من الذنب، وحافظ أسد بالذات اللي كان وزير دفاع سنة الهزيمة، استمر الأمر بهذا الشكل حتى 73 الذي كان هو نصف هزيمة إذا صح التعبير، فروجوه أنه هذا نصر لنا يمحو عار 67. وهون اجت مساعدات اكبر من دول الخليج، صار يجي مليارين دولار تقريبا للدولة بهديك الايام، فنشأت طفرة من المشاريع من جهة، وبنفس الوقت مسؤولين الدولة الذين ازالوا العار حسب ما هن كانوا يعتقدوا
1: عبر الحرب
0: فعبر حرب 73 صاروا يعتقدوا انه لهم حق يكافئوا نفسهم، ونشأت مصالح كثيرة، وصاروا يشوفوا المسؤولين انه فلان وفلان وفلان وفلان هدول تجار صاروا اثرياء، ونحن من منابت فقيره لا نملك شيء اكثر من الراتب، وبالتالي انا بيدي بقلمي الاخضر اخلق المنافع لفلان او لفلان او لفلان.
1: تمام،
0: فمن هنا
1: اسمح لي نتابع
0: بعد 73 بدا، بعد 74 75 بدا الفساد يتوسع.
1: بعد اذنك نذهب الى فاصل ثم نعود لمتابعه حوارنا. فاصل اعزائي المشاهدين، ثم نتابع بعده حوارنا هذا مع الأستاذ سمير صحيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: بلا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها تحجم الحقيقة ورأيك بمسار العدالة لإستقال
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بعد العام 1975 دخلت سوريا عهدا جديدا من الفساد المركب الذي تشترك فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية مع التجار مع فساد المؤسسات إلى آخره. كيف كانت أشكال الفساد آنذاك؟
1: هلا بهديك الفترة توسعت مشتريات الدولة ومشاريع الدولة بشكل كبير، فبالتالي مشتريات الدولة صارت واحد من أكبر أو أوسع أبواب الفساد، سواء مشتريات على مستوى مؤسسة صغيرة ولا متوسطة ولا المشتريات شركات المقاولات والبناء، الاستيراد اللي سيطرت عليه الدولة وصار الاستيراد من الخارج كله عبر مسؤولين حكوميين وكل الموظفين يتحكمون بكل شيء، المصانع ككل، البنوك إلى آخر ما هنالك، فصار فيه مصالح للدولة كبيرة جدا. الدولة سيطرت على الاقتصاد ومسيطر عليها موظفين، وصار في نوع من التواطؤ لتشريع الفساد ضمنيا، لأنه المسؤول الكبير حتى يكون فاسد لازم الفساد ينتشر على المستوى الصغير، فالمشتريات الحكومية واحد من أكبر مصادر الفساد. مسألة التهرب من الضرائب كمان هذا باب كبير جدا للفساد، انك ما تدفع وبتروح بترشي جماعات مؤسسة وزارة المالية بشكل كبير جدا. الجمارك باب كبير جدا للفساد، لانه كل الاستيرادات السورية مفروض ما تدفع، بدل ما تدفع انت 100 بتدفع 20 وبترشي ب10، هذا كمان باب واسع جدا للفساد. مسألة التموين ومراقبة التموين كمان باب واسع للفساد، فاستعمال الدولة وأدوات الدولة أنك أنت تستعمل سيارة وتستعمل تراكس ولا تروح تسيطر على جزء من أراضي الدولة باسم أو بآخر أو تأجير أراضي الدولة لحتى تحرسها، فكل هذه الأشكال بدأت تنتشر بشكل واسع. أنا اشتغلت بمؤسسة الإسكان العسكري بأول 78 وضليت لل 85 بالمؤسسة، وكانت تسيطر على نصف قطاع المقاولات في سوريا، فكانت مشتريات الإسكان واسعة جدا، يعني هذا أحد الأمثلة. وأنا كنت بفترة أولى مدير للتخطيط، المدير المالي للمنطقة الجنوبية وإداري، وبعدين صرت مدير للتخطيط المالي، كنت بعرف كل المشتريات المؤسسة والتجار والدفع لهم وإلى آخره. كانت تصل النسب الكمسيونات ل 10 15 و20% و25% احيانا للمشتريات، لمستوردات السيارات والاليات والمواد، المواد البناء والحديد والخشب والى اخره، والمشتريات من الاسواق المحليه، اشتريات البحص والرمل والمشتريات المواد الكهرباء.
0: نسبه عاليه جدا.
1: نعم، نسبه عاليه جدا، ولكن بنفس الوقت كانت مؤسسه فعاله بشكل كبير جدا، وكان جزء كبير من العاملين ما لم يكونوا فاسدين بنفس الوقت، لأنه بدأ الفساد ينتشر بهذا الشكل. فأنا ما أحكي عن مثال أنا عشته وشاهدته.
0: لم يكن هناك من رقابة ترصد هذا الأمر، سواء رأي عام أو صحافة أو محاولة يعني، أو حتى جهاز الرقابة المركزي.
1: طالما سيطرت الدولة على الصحافة والإعلام والتلفزيون والسياسة ممنوعة والأحزاب ممنوعة والنقد بشكل أو بآخر ما في مجال تنتقد من جهة، وبنفس الوقت يعني الأمن بالمرصاد لمن يرفع صوته بشكل عالي، فضغوط، أنا بذكر ضغوط السبعينات، انتشار الفساد بال 75 76 77 بدأ المجتمع يحكي ويضج اجتماعيا لأنه انتشر الفساد بشكل كبير، فشكل حافظ أسد بال 77 لجنة للمحاسبة على الفساد، لجنة الدخل غير المشروع، لا أتذكر اسم القانون.
0: من أين لك هذا؟
1: شيء من هذا الشكل، لجنة الكسب غير المشروع، واعتقل عدد من مسؤولين الدولة واعتقل عدد من رجال الأعمال، ووضعهم بذكر بإحدى البنايات بمشروع مساكن برزة اللي كانت بتعمله الإسكان العسكرية، واستمروا بالسجن والتحقيقات لسنة 1979 شهر 6 لما صارت مدرسة المدفعية بحلب، بحين أخذ حافظ أسد أنه فيه مسألة أكثر أهمية من مسألة مكافحة الفساد، وأطلق سراحهم من جهة، وكل هذا المشروع لفوه وسكروا منافسه. يعني تلك

0: الفترة الدول بعض الدول الخليجية شهدت طفرة نفطية فيها، وفي سوريا كان هناك طفرة فساد. ما سر تقبل المجتمع بعد ذلك لهذا الأمر؟ يعني سؤال واضح،
1: مجتمع
0: يعني
1: مغلوب، مجتمع
0: لماذا
1: مغلوب
0: لماذا لم لماذا لم يستمر المجتمع برفض الفساد كقيم وتقبله؟
1: المجتمع مغلوب على أمره من جهة، والسلاح بيد الدولة والمال بيد الدولة والسلطة بيد الدولة، وبالتالي في قمع واسع عمليا لأي تحرك بشكل أو بآخر ينال من هيبة الدولة. كانوا بيسمحوا بشوية نقد بسيط لبعض الوزراء، لبعض يعني كانت تصدر بالصحافة بشكل أساسي وليس بالتلفزيون، لأن يعني التلفزيون مشاهد بشكل واسع، بينما صحافة الثورة والبعث وما أعرف شو بيقرأ ألف واحد.
0: يعني هناك رقابة شعبية
1: من جهة، عطلوا هم الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، عطلوا الرقابة المالية، هذول المؤسسات اللي هي تراقب الفساد عطلوها وصاروا يستخدموها ويوجهوها بشكل أو بآخر. فبالتالي خلال هذه الفترة طفرت مصالح كبيرة تماما هيك، يعني صار المسؤولين من مصدر فقير بالقلم الأخضر هو يستطيع أن ينفع هذا أو ذاك أو ذاك إلى آخر ما هنالك. هناك مثلا أحد مجالات الفساد الكبرى كانت الاعتمادات المستندية، لأنه سيطرت الدولة على التجارة الخارجية وسيطرت على البنوك وعملت نظام نقد غير قابل للتحويل، بالتالي أنت كتاجر بدأوا يتركوا التجار شوي شوي، يفتح لهم حافظ أصلا ببعض الصناعات والاستيراد بعض المواد إلى آخره اللي تخلت عنها الدولة. فلكن حتى تقدر تستورد أنت بدك تروح تفتح اعتماد مستندي من بالمصرف المركزي مشان يمولوا لك إياه بالدولار. فبالتالي طلبات الاعتماد كثيرة جدا، وبالتالي المسؤولين هن بيوافقوا على بعضها. فهذا الاعتمادات كان مصدر، أنت بتدفع فلوس بيعطوك اعتماد، ما بتدفع ما بيعطوك اعتماد. هذا كمان باب، لأنه كل استيرادات القطاع الخاص كانت تمر عبر الاعتمادات المستندية، غير مسألة التهريب. التهريب كمان كان قصة أخرى، والتهريب وحجز الطرق ومشترياتها من الساعة الفلانية للساعة الفلانية مقابل
0: لأنه كمان
1: يعني الجمارك كانت مصدر كبير جدا.
0: مر عهد حافظ الأسد بهذا التصاعد حتى التسعينيات عندما حصل التحول بعد غزو العراق للكويت، والانفتاح الخليجي والعالمي على نظام الأسد، وأيضا هو رغبته بالانفتاح بفتح السوق يعني اقتصاديا. هل تعاظم الفساد أم تنفس المجتمع آنذاك؟
1: الفساد استمر بالتصاعد بشكل، والتصاعد المستمر من جهة وهبوطه من المستويات العليا للمستويات الأدنى، فالأدنى بدون توقف عمليا. هلا سوريا شغلتين، أولا ب73 لما صارت ثورة أو ارتفاع أسعار النفط وانفجار التنمية بالخليج، سوريا فوتت فرصة. لو كان هناك قطاع خاص نامي بسوريا، لو لم يتم التأميم كان ممكن يكون فرصة كبيرة للاستثمار والشغل وشغل المقاولات إلى آخر ما هنالك بسوريا. يعني نحن فقدنا هذه المسألة بسوريا، صار في مرحلة نمو جيدة وفرص عمل كبيرة،
0: وحتى النفط في سوريا كان يمكن، وانت خبير
1: النفط ظل محدود بس بسوريا صار في فترة نمو جيدة من 74 للـ80 للـ82 تقريبا خلال هذه المساعدات، وكثير من المشاريع والطرق والملاعب الرياضية والمدارس ومحطات الكهرباء بنيت خلال هذه الفترة. كان معدلات النمو 6 و7 و8% تبلغ خلال تلك السنوات. بالـ80 عمليا بعد حرب الخليج الأولى وقف حافظ أسد مع إيران، فتوقفت مساعدات الخليج، فكان فيه تقريبا 4 مليار دولار بالمصرف المركزي. استطاع حافظ أسد أن يمول التجارة الخارجية تبعه واحتياجات الدولة لبعض السنوات. للـ75 أفلس، والـ85 بالـ85 بأيلول بدأ السعر الصرف ينفجر من 5.25 6.25 لا ضل بين 80 لل 85 بأيلول طلع للعشرة، بالربيع صار 20، بالصيف صار 50، وارتفعت الأسعار بشكل كبير جداً.

0: والدولة معروفة بحينها صار كل شيء مفقود لحد بعيد. يعني استمر هذا الأمر للتسعين. بالتسعين هون حاول حافظ أسد بالـ86 يفتح شوي للقطاع الخاص وطلع القانون الاستثمار الزراعي رقم 10، شجع بعض المستثمرين القطاع الخاص لحتى يستثمروا بالزراعة لتحسين الزراعة، وبدأ القطاع الخاص ينمو في بعض القطاعات اللي كان يسمح فيها حافظ أسد. وبنفس الوقت هون زادت شراكة المسؤولين مع رجال الأعمال، لأنه كان المسؤولين أولادهم صغار، فبالتالي هن بده يضل بوظيفته، لأن وظيفته هي الأداة تحصيل الريع أو الأموال. فاستمر هذا الأمر، فسوريا اجتازت مرحلة الأزمة وانفرجت بالـ90 بعد ذهاب حافظ أسد للحرب بحرب الخليج الأولى، انضم للتحالف الدولي، فدول الخليج فتحت للعمالة السورية وبدأت بعض المساعدات تجي. وبنفس الوقت هون بدأ إنتاج النفط يزيد، لأنه حافظ أسد دخل شركات النفط الأجنبية، بدل شعار البعث النفط ثروة وطنية يستثمر بأيدي وطنية، فدخل هون بمنطقة دير الزور يبحثوا عن النفط وطلع معهم نفط، وبقت منطقة الحسكة بيد الدولة شركة الدولة. فهون بدأ الإنتاج يزيد، يعني شركة شيل واجت شركة إلف أكيتين وبعدين اجت شركات
1: كيف
0: أخرى.
1: كيف تجسد الفساد في هذا الملف، ملف النفط آنذاك، خلال يعني قبل توريث الحكم لبشار؟
0: ملف النفط كان محصور بأيدي قليلة جدا بالمناسبة. يعني كان أول شيء شركة شيل كان محمد مخلوف هو وكيلة بسوريا، لما نجي لما جابوا شركة سيمنز لتركب الهواتف كان وكيلهم محمد مخلوف. الشركات وكان وكيل
1: هو خال بشار،
0: غير معلن، هو خال بشار الأسد،
1: والد
0: رامي. هذا شكل من أشكال الفساد. الفساد النفط كبير جدا ومحصور جدا. شركة إلف أكيتين وبعدين أختتها توتال، كان في أحد نسيت أنا اسم وكيلهم، كان لهم أحد الوكلاء السوريين، فكان يأخذ شكل وكالة وبأمريكا ولا بفرنسا ولا بهولندا، فبيعملوا لك عقد نظامي رسمي، يعني لا يخالف القانون عندهم، بس بسوريا يخالف، لأنه كان بسوريا قانون يمنع الوكالات من جهة. هلا لما بعدين صار في إنتاج نفط وبيع النفط، بيع النفط كمان وشراء النفط، كان الشركات التي تشتري النفط في بعضها موجه للعائلة الحاكمة عن طريق آل مخلوف ولا غيرهم، طبعا عن طريق تنفيذ عقود النفط الخدمات بشكل أساسي. وأنا اشتغلت بهذا القطاع مع مجموعة بتروفاك للنفط والغاز، كان في مقاولين محليين، كان أكبر شركة مقاولات محلية هي شركة ليد، لا بيملكها كان نزار الأسعد وبيملكها غسان مهنا خاله لرامي مخلوف. فكانت هذه الشركة عمليا هي الأقدر على تنفيذ المشروعات، مساعدة الشركات الأجنبية على تنفيذ المشاريع، لأن الشركة الأجنبية بتضل ماسكة العمل الرئيسي، المخططات، التوريدات، الإشراف على العمل، وفي كتير أعمال محلية مثل نقل أعمال مدنية، بناء، غيره، بتاخدها شركة محلية. فالشركات الأعمال المحلية كانت شركة ليد هي حصتها الحصة الأكبر بشكل أساسي، لأنه مدعومة كانت من محمد مخلوف. هذا كمان كان أحد أشكال الفساد.
1: حتى جاء ابن حافظ الأسد وقال إنه سيكون بطل مرحلة مكافحة الفساد، وكان هذا هو الشعار الذي حمله في أواخر التسعينيات وصولا إلى توريث الحكم. نتابع من فضلك بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم سنتابع بعده هذا الحوار مع الأستاذ سمير صحيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بتولي بشار الأسد مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه حافظ الأسد، شهدت سوريا أنماطا مركبة وجديدة من الفساد، وصولا إلى الثورة السورية التي هي أساسها كما يقول الكثيرون وحضرتك منهم أن كان هناك أبعاد اقتصادية لتفجر هذه الثورة. كيف كان فساد عهد بشار الأسد؟
1: يعني الفرق الرئيسي بين المرحلتين أنه مسؤولين الدولة كانوا أولادهم صغار بمرحلة حافظ أسد، فكانوا يتلقون الرشوة كنسبة مئوية كاش، ولا أحيانا يعطوه بيت أو إلى آخره، أو يشاركهم بعمل ما، ببزنس ما إلى آخره، ويظل هو إلى أن أنتجوا رجال أعمال من صلب السلطة نفسهم. بعدين إجوا أبناء السلطة بدأوا يكونوا مجموعات الأعمال تبعهم،
0: يعني المثال رامي مخلوف ابن محمد مخلوف،
1: ما رامي مخلوف، محمد مخلوف، مجموعة طلاس، مجموعة خدام، مجموعات الأسد، سمير، نسيت اسمه الثاني كمان، إلى آخر ما هنالك، يعني كثير من رجال الأعمال اللي نموا أبناء المسؤولين صاروا هن ميمارسوا. هذول نموا بالتسعينات وكبروا بعد سنة الألفين. بعد سنة الألفين أصبحت عائلة مخلوف، رامي مخلوف وأخوته، هن الرجل الأعمال الأكبر في سوريا. ونحن نذكر كمثال مسألة الخليوي. مسألة الخليوي أدرت بفساد واضح أعطيت لهم، وشركات الخليوي هي مطبعة مصاري إذا صح التعبير. سيطروا على، كان عندهم مئات وكالات الشركات، مئات أهم وكالات الشركات بسوريا، كان يأخذوا أهم المشروعات، عملوا مناطق الأسواق الحرة على المنافذ بشكل أو بآخر. كنت تروح أنت على المنطقة الحرة على الحدود اللبنانية، بتفوت تختار اللي بدك إياه، كاميرات، تلفزيونات، مواد إلى آخره،
0: يعني ذكر
1: تدفع، بتعطيهم عنوانك بيجيبوا لك إياها للبيت تبعك، لأي مكان.
0: ذكر يعني المناطق الحرة، قرأت أحد الأبحاث التي تناول فيها الباحث كيف أثر هذا الاستيلاء على المناطق الحرة في سوريا والمنافذ، بكيف أثر على عمليات التهريب التي كان التهريب الصغير التي كان يعتاش منها المواطنين. وسوريا كل محافظاتها تقريبا هي محافظات حدودية، فكانوا يهربون الشاي والسكر والأشياء والدخان، فأتى تهريب، عفوا أتى تهريب أو استيلاء رامي مخلوف على هذه المنافذ ليقضي عليها،
1: قطع رزقهم.
0: هل هذا صحيح؟
1: قبل أن يستولي على المناطق الحرة، تهريب المالبورو كان حكر لمحمد مخلوف، كان الجمارك تمنعك تهرب مالبورو لأنه هذا محمد مخلوف هو المهرب الوحيد، بيبيعها بكل الأسواق، عنده شبكة طويلة عريضة. يعني في أشكال يعني غريبة عجيبة. أحد الأمثلة كان رياض شاليش اللي كان مدير عام مؤسسة متاع، كان مشهور عنه أنه عنده شركة خاصة بأسماء آخرين، بياخذ مشاريع من الدولة خاصة بأسماء آخرين، بينفذها بآليات ومواد مؤسسة متاع اللي هي مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، ما بيدفع شيء إلا من الجمل إذنه، بيقبض هو الثمن. هذا مثلا أحد الأمثلة الفاقعة. فطبعا القطاع الخاص بهالفترة هاي كان مساهم كبير بترويج الفساد، إذا التقى موظف نزيه هن بيضلوا يعرضوا عليه بشكل أو بآخر. و الفساد ليس فقط من يتلقى رشوي، الراشي أيضا هو مساهم بالفساد ويجب أن يحاسب بشكل أو بآخر، لأنه كان يرشي ليتلاعب بالمواصفات، كان يرشي ليجيب مواد منتهي مدتها، كان يرشي. القطاع الخاص أيضا للأسف ساهم بشكل كبير، كان يرشي ليتهرب من الضرائب. هدول مساهمين بالفساد وليس فقط المسؤولين.
0: طيب كيف دمر الفساد في عهد بشار الأسد الزراعة في سوريا ولا سيما في الجزيرة، وكيف قضى على المياه الجوفية السورية؟
1: في شغلتين. يعني أول شيء، إذا بعهد بشار الأسد صاروا أبناء المسؤولين بشكل فعلي، وظلت الدولة مسيطرة على العملية الاقتصادية ككل، حتى تظل أنت كرجل أعمال محتاج الدولة، إضافة إلى سطوة

0: هذا
1: الأمن.
0: جيل
1: السؤال اللي سألتني عليه هذا له علاقة بفساد السياسي أو السياسات الفاسدة أو القرارات الفاسدة،
0: يعني هي فساد.
1: بسوريا كان في سياسة لعبت دور إيجابي بتنمية الزراعة، وحافظ أسد هذا هو تبعها أنه دعم الزراعة، يعني صار يعطيك أسعار ثابتة لشراء القمح والشوندر والقطن والشعير هدول بشكل أساسي، يعني صرت أنت تزرع تضمن أنك تبيعهم بسعر مجزي، تضمن حد أدنى، وإذا لك نشاطات أخرى. بعدين دعم الأسمدة ودعم مواد المكافحة وأعطى عمل مصنع تركتورات، هذا بال69 بدأ وصار يبيعه بالتقسيط، دعم الطاقة بشكل عام، الكهرباء الرخيصة، دعم المشتقات، ساعدت الزراعة السورية على النمو بشكل كبير، وتحولت سوريا من بلد مستورد للقمح بالثمانينات إلى بلد ينتج بين 2.5 إلى 4 مليون.
0: كيف تدهورت بعد ذلك؟ كيف
1: تدهورت؟ لأن الدولة بدأت تعجز بشكل أو بآخر، تضخم جهاز الدولة بشكل كبير، استمر العسكر 300-400 ألف عسكري موجودين عنا، وهذا قرار فاسد لأنه أنت ما لك بحاجة لهذا الجيش، عندك جهاز أمن يمكن في 100 ألف واحد أو أكثر، أيضا هذا قرار فاسد، أنت ما لك بحاجة. فالتهمت إيرادات الدولة وبدأ النفط يتراجع تدريجيا، إنتاجه اللي وصل ل600 ألف في 96 يوميا نزل بالتدريج واستمر بالنزول، بينما الاستهلاك طلع والدولة كبرت والسكان زادوا، فقدرت الدولة تراجعت نتيجة الإدارة الكفوءة الضعيفة ونتيجة السيطرة على الاقتصاد ومنع المجتمع من التنفس والاقتصاد أنه ينمى، ولو في مجال ندخل بمجالات كثيرة. فبدأت الدولة تتراجع عن دعم الزراعة بالتدريج، صاروا يرفعوا أسعار السماد، يرفعوا أسعار مواد المكافحة.
0: كيف جففوا الأنهار؟
1: تتخلى الدولة.
0: كيف جففت أنهار سوريا؟
1: مسألة جفاف الأنهار إلى علاقة بمسألتين، إلى علاقة بشح الأمطار من جهة أخرى، وهذه ليست بيد أحد، بالجزيرة بشكل خاص لعب السدود التركية ومشروع الجاب التركي دور سلبي جدا، يعني باعتداء على حصة سوريا من المياه، والعراق أيضا بنفس الوقت، لأنه هن بنوا سدود كثيرة وبنوا أقنية كثيرة، استخدموا المياه بسهول واسعة جدا لعب الدور. والمسألة الأخرى اللي لها علاقة بالفساد السوري هو حفر الآبار بشكل واسع جدا،
0: جائر
1: طبعا، لأنه بالتالي المي اللي كانت تطلع من النبع بشكل طبيعي أنت حفرت آبار للضخة، فبعد فترة بدأت تهبط بالتدريج،
0: سحبت البحيرة
1: سحبت. فهذه العوامل جمعت مع بعض، وهذا جرى ليس في الجزيرة فقط، يعني جرى حتى في منطقة الغاب. يعني أنا أذكر بطفولتي كان من عين الطاقة لقلعة المضيق يمكن شيء 2 كيلومتر، كانت مجموعة من الينابيع التي تشكل بحيرات وأنهار صغيرة، عمليا بالأخير جفت لأنه حفروا مئات الآبار، والبئر مفروض يحفر برخصة، الدولة ما بتعطي رخصة، فكانوا يدفعوا رشوة، وهذا كان باب كثير من الرشوة، وبدرعة أنت بتعرف يمكن كمان مئات الآبار حفرت. مثال صغير، منطقة يعفور هوني حفرت فيها مئات الآبار منشان تعمل مسابح ومزارع كبيرة للأغنياء، وهي منطقة مخالفات عشوائية، منطقة يعفور والصبورة اللي فيها حاليا عدد كبير من الفلل أغنياء سوريا. فبشكل أو بآخر هذا الاستثمار الجائر للمياه
0: جفف نهر برد،
1: يعني جف نهر برد حاليا الاعتداء بعد سقوط النظام بشكل خاص، صار في فلتان أكثر وحفرت آبار كثيرة. طيب، في حوض الفيجي وفي حوض نهر بردة. طيب، وإلى آخر.
0: سقط نظام الأسد وبدأنا عهدا جديدا، الآن ما هي الدروس المستفادة من مسيرة الفساد في سوريا كي لا يتكرر الفساد، كي لا يعاد إنتاج الفساد من جديد في سوريا؟
1: أنا بعتقد يعني هذا واحد من أهم المسائل. مسألة الفساد كما ذكرت في البداية ليست مسألة أنه البعض يحصل على منافع ليست من حقه وبالتالي هي مسألة أخلاقية، لا، يعني ذكرنا بما يسمح به هذا البرنامج أمثلة كيف يؤثر الفساد على مجمل الإنتاج العام، على نوعية الحياة، على إنتاج الخيرات، على تدمير البلد ككل ماديا وأخلاقيا ومعنويا. وبالتالي الظروف التي سادت في سوريا إذا كانت ستتكرر في أي مجتمع آخر أو في سوريا مستقبلا سنصل لنفس النتيجة. أحد المسائل

0: الأولى هي ثقافة المجتمع الذي يقبل الفساد. للأسف اليوم الفساد مقبول اجتماعيا وفي ضغوط كبيرة، وبرافو عليك، يعني هي واحدة من المخاطر الكبرى. سوريا بالخمسينات ما كان في فساد، ورح أحكي المثال الصغير اللي بتذكر وقرأت مذكرات محمود رياض، كان سفير مصر في سوريا من 55 إلى 58، يقول في مذكراته: كانت الخارجية المصرية تخصص لنا مبالغ كي ندفعها للصحفيين وللسياسيين حتى يحكوا علينا بشكل إيجابي. قال: كان يمضي السنة لا أستطيع أن أدفع ربع مخصصاتي لأن السوريين لا يقبلوا. طبعا كان زميلي اللبناني بربع السنة يجي لعندي يطلب. بينما صار بالأخير ما بياخد فساد هذا غبي. فبالتالي الثقافة من جهة، من جهة أخرى مؤسسات التي تراقب الفساد كفاءتها ونزاهتها. إذا المؤسسة نفسها الرقابة والمالية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من جهة، إذا كانت هي قادرة فعلا أن تحاسب الفاسد وعليها ناس، فهذا مؤسسة مهمة جدا من جهة. المسألة الأخرى مسألة القضاء. القضاء النزيه والمستقل، بحيث أن الفاسد لا يستطيع أن يرشي. يعني لم يسألوا للحريري ليش ما فتحت بسوريا أنت بنك؟ قال: إذا أقرضت أنا رجل أعمال وما راد يدفع لي، قيم عليه دعوة، اللي اقترض المبلغ بيرشي القاضي، وبالتالي أنا ما بحصل شيء. وبالتالي نزاهة القضاء مسألة، واستقلاله من مسألة. حرية الصحافة وحرية النقد، حرية التعبير، أنه أنت أن تحتج على الفساد بشكل جريء ولا يستطيع أحد أن يحاسبك يحطك بالسجن أنه ما تنال من هيبة الدولة مثل ما كانوا يعملوا. مسألة وجود أحزاب سياسية وحياة سياسية نشيطة مسألة مهمة جدا. وجود معارضة وطنية بشكل فعلي مسألة مهمة جدا. مسألة الحريات العامة، هذه الشروط بشكل فعلي من الثقافة إلى المؤسسة التي تكافح الفساد إلى الحرية العامة إلى القضاء إلى المسؤول النزيه. لأنه إذا رئيس الجمعية نظيف الفساد بالجمعية بصير جدا صعب مخنوق، إذا رئيس البلدية نظيف، إذا رئيس المؤسسة نظيف، إذا المحافظ نظيف، إذا الوزير نظيف، إذا هدول بيكونوا الماسكين المفاتيح الإدارة، هدول فاسدين بيروحوا بيجيبوا ناس قليلي الكفاءة وفاسدين منشان يركبوهم منشان يمشوا مفاسدهم. لذلك نزاهة المسؤول، وأي واحد يعني بيمسك منصب وبيكون هو شخص نزيه، هذا مفتاح لأنك أنت أيضا تنظف البلد من الفساد.
1: دعنا نذهب إلى فاصل من فضلك، وفاصل أخير ثم نعود لمتابعة ما تبقى من حوارنا معك. فاصل أخير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا.
2: نحن بنيتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لانه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: الدولة الجديدة التي تتشكل الآن يعاد صياغتها ويعاد صياغة نظمها وتوجهاتها وتموضعها الاقتصادي وغير ذلك، هل ترى أنها الآن تمضي بخطوات قد تمنع عودة الفساد أم العكس؟
1: رغم أن بعض مظاهر الفساد بدأت تظهر،
0: كيف؟
1: لذلك أقول هو خطر داهم.
0: كيف مظاهر الفساد؟
1: في قصص كثيرة، يعني هلأ بيحكوا لك مخفر الفلاني والمخفر الفلاني والجهة الفلانية، أنا سمعت عشرات القصص.
0: يعني لابد أن تكون قصص موثقة وليست قيل عن قال.
1: قصص حكى لي إياها فلان، قال أنا رحت على المكان الفلاني ودفعت رشوة. قصص سمعتها أنه

0: ومستر حاله بعدين بيشوف أنه فجأة بيده صلاحيات واسعة ومصالح واسعة جدا، ما الذي يمنعه أن لا يفسد؟ إذا هو كان مو فاسد هن بيجوا يعرضوا عليه. بعدين النفس أمارة بالسوء ما لم يكن هناك رقيب، ما لم يكن هناك محاسبة. فبتجيب مسؤول نظيف كويس، بس المسؤول نظيف إذا بهذا المناخ العام، يعني لا في قضاء مثل العالم، في استباحة بسهولة لمصالح الناس وللقانون العام، في شعور بفائض القوة أنه أنا لي حق أعمل اللي بدي إياه، فما في رأي عام، ما في معارضة، برغم أنه حاليا في حريات نسبيا للناس تحكي بس ما بدهن أحزاب.
1: ما الذي يمنع أستاذ سمير، يعني مدام في حريات، ما الذي يمنع الصحفيين والباحثين والاستقصائيين أن يقوموا بإعداد تحقيقات يعني موثقة ويقاوموا بهذا؟
0: هذا واجبهم.
1: يعني ماذا لا يفعلون؟
0: هذا واجبهم، يعني كما يحدث في الدول الغربية، بيقول لك فلان بالمكان الفلاني وهي وثيقتي وهي إلى آخر ما هنالك. ما زال مرعوبين نتيجة المرحلة السابقة، وأنا لا أعلم إذا قام أحدهم بهذا الشكل كيف سيتم التعامل معه، بس يجب أن يقال لأنه هذا خطر داهم. أقول لأنه نحن في
1: موروث، أشعر أنه لديك خوف حقيقي يعني شخصي.
0: شوف إذا كان بدأ ترجع نفس الظروف، يعني في قمع حريات، ما في معارضة، ما في أحزاب، ما في رأي، ما في قانون، ما في قضاء مستقل، ما في إلى آخره، فسيعود الفساد لأنه في مصالح كبيرة، مليارات ستأتي إلى سوريا.
1: يعني قلتم وأنت يعني أحد الاقتصاديين الكبار في هذا البلد، يعني خبير، أن هذه الاستثمارات والمشاريع التي وقعت هي يعني مجرد مذكرات تفاهم.
0: مذكرة التفاهم هي أقرب للخطبة، فليست عقد،
1: خطبة بين عريس وعروس،
0: خطبة يعني خطبة وليست كتب كتاب حتى، يعني مشاورة. لذلك الاستثمارات ستأتي وسيكون هناك استثمارات كثيرة.
1: اسمح لي أسألك سؤال يعني خطر ببالي الآن. هذا الشرط الذي تضعونه دوما، يعني يجب أن يقام نظام ديمقراطي يسمح فيه للشعب بمحاسبة المسؤول كي تأتي الاستثمارات. هناك دول كثيرة وبعضها قريب منا يعني لا توجد فيها هذه الديمقراطية، ومع ذلك هي دول مزدهرة وذات رفاهية. كيف يعني
0: تأتي الاستثمارات؟ الاستثمارات ستأتي، في ديمقراطية ولا ما في ديمقراطية، ولكن أي استثمارات ستأتي. اثنين، لا تقيس على دول الخليج، دول الخليج ليست مقياس. دول الخليج أرض كان فيه صحراء، فيها نفط، فيها مجموعة من العشائر والقبائل، اجت شركات أجنبية اكتشفت النفط أنتجته أعطتهم حصة منه، بعدين هن كانوا شاطرين اتعلموا ونموا وصاروا لحد الآن اقتصادياتهم تقوم على عمود رئيسي هو النفط، وهو يوزع على التعليم والجيش والصحة والإدارة والطرق وإلى آخر ما هنالك. أما خذ لي مصر مثلا، خذ العراق، خذ ليبيا اللي هي كان مفروض تكون مثل الخليج وما غدرت، خذ الجزائر، خذ دول أخرى. فالاستثمارات تأتي، يعني سواء كان في ديمقراطية أو ما في ديمقراطية، ولكن كيف تأتي؟ أي مجتمع ستخلق؟ كيف توزع الثروة؟ بأي نوع من العدالة؟ لا يوجد عدالة مطلقة ولا أحد يطالب بها، ولكن مسألة الثروة وتوزيع
1: وأمن الاستثمارات أيضا، البيئة الآمنة.
0: الفساد بشكل عام طارد للاستثمارات، هاي مسألة.
1: هل بدأ الفساد يعود؟ هذا سؤال يعني لا تجبني أرجوك عن فساد لشرطي أو كذا، أعني فساد ضخم، أعني استيلاء على أموال الناس، أعني ظواهر فاقعة، ظواهر.
0: لم تأتي استثمارات كبيرة لحتى يكون عندنا أمثلة كثيرة، ولكن في تساؤلات وليس لدي أي دليل. في تساؤلات نطلب الشفافية فيها، مثلا الاستيلاء على أموال اللي عملوا مصالحات من جماعة النظام.
1: أين ذهبت كسير أموال رجال النظام الفاسدين؟
0: هلا صرح وزير المالية أنه كلها تأتي إلى الخزينة بدون في شفافية. ما هي إيرادات الرسوم الجمركية التي تأتي من المنافذ؟
1: لماذا تم فصل المنافذ
0: مثلا
1: عن وزارة المالية؟
0: مع أنه وزارة المالية مصدر الرئيسي هي المنافذ، من يتحكم بها؟ كيف عين هذا الشخص على أساسه؟ كيف تعمل؟ هلأ قد تكون تعمل بشكل ممتاز ونزيه، ومفروض يقدم للناس معلومات كي يثقوا، لأنه مواطننا لا يثق بالدولة ولا بمؤسساتها.
1: تقصد مفهوم الدولة أم هذه الدولة؟
0: هذه الدولة. أولا مواطننا هو بالنسبة له طالما هالدولة هي لا يثق بها خلال 50-60 سنة، فعنده شك بالدولة،
1: شك دائم.
0: هو حاليا جزء الأكبر من شعبنا.

0: رغب حب سقوط النظام بشكل عام، ولكن دائما عنده حساسية تجاه الدولة ومؤسساتها، ولهلا في فهم بشكل أو بآخر أن الدولة مسؤولة عنه وعن أكله وعن أطعامه وإلى آخر ما هنالك، لأنه كان في هذا النوع من السياسة لتتغير الثقافة بتأخذ
1: الآن أكرر دور. عليك هذا السؤال أستاذ سمير، هل تخشى أن يتم مقايضة حريات الناس بالخدمات الكهرباء والماء وهذه التي يتحدث عنها الجميع الآن؟
0: شوف،
1: الناس تقول لا نريد الآن حرية سياسية ولا مزاولة ديمقراطية، وإنما أن نعيش ويكون لدينا كهرباء 24 ساعة.
0: في خشية يعني أنه يتم تبرير الآن نحن مرحلة انتقالية وما في مرحلة، ما في إمكانية لإجراء انتخابات وإلى آخره، واللي هو فيها شيء من المنطقية، ولكن أن تكون هذه مقدمة كي نستمر بذلك ونستعمل هذه الحجة كي نرسخ السلطة الحالية، ثم نقول تعالي يا استثمارات وبإمكاني أنا قايض الناس مثل الخليج، يعني عندي أنا استثمارات كثيرة، في فرص عمل، صار في إيرادات للدولة، عملت طرق، عملت بيوت، عملت كهرباء، عملت إلى آخره، قدمت تعليم، قدمت صحة، الناس رضت، والناس مو متعودة على الحريات بشكل أو بآخر. إذا في شوية مثقفين،
1: الناس مو متعودة ولا الناس مو محتاجة؟
0: لا، الناس محتاجة.
1: وجهة نظرك
0: الحاجة وعي. إذا أنا ماني واعي، إذا أنا كنت أعتقد أني أنا عبد بشكل أو بآخر لنظام، ولا عبد لسلطة، ولا ليس لي حقوق، ومعتاد أنه ما عندي حقوق عمليا، فمن هون يبدأ الوعي بحقوقي من طيب. من جهة. فلذلك أنا بعرف قيمة النظام الديمقراطي من التجربة العسكرية اللي حكينا عليها، عندما سيطروا بشكل أو بآخر ونشأ الفساد. إذا بدها تنشأ نفس الظروف عمليا بغض النظر عن الحاكم، لأنه هذه التجربة وين مكان. لما أنا بحكي على العراق، العراق اليوم ما في كهرباء، العراق على ما خبرني كثير من العراقيين أنفق من 2003 إلى اليوم بين 60-70 مليار دولار على الكهرباء، ورغم ذلك ما عندهم 60-70 مليار بتنور سوريا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين.
1: السؤال الأخير، لأن الوقت داهمنا مع الأسف، لأن الحوار مع حضرتك شيق جدا، وهناك العديد من المفاهيم الاقتصادية التي تمنينا لو أسعفنا الوقت لتناولها
0: مرة تانية.
1: السؤال الأخير، هل أنت متفائل بالمستقبل سوري بلا فساد؟
0: هلا التفاؤل والتشاؤم بشكل أو بآخر مربوط بظروف. فهلا بقلت لي بدك تربطها بظروف، لأقول لك إيه أو لا. عمليا أنا لدي خشية، يعني لا أريد أن أحكم منذ الآن، لأنه الوضع معقد بسوريا، ولحد الآن ما بنعرف وين بدنا نتجه.
1: شكرا جزيلا
0: بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا أستاذ سمير على إعطائنا هذا الحوار الهام، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

بيناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026 ونبدأها بالعناوين. السوريون يتابعون باهتمام افتتاحية كأس العالم ومنطقة مشجعين مزدحمة وسط دمشق. في مباريات المجموعة الأولى المكسيك تهزم جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة وكوريا الجنوبية تقلب الطاولة على تشيك. كندا تواجه البوسنة مساء اليوم في أولى مباريات المجموعة الثانية والمنتخب الأمريكي في مواجهة مثيرة مع الباراغواي في مباريات الفجر ضمن المجموعة الرابعة. إذن تحليل لمباريات الأمس والمباريات المقبلة ضمن هذه الحلقة من شوط إضافي مونديال 2026. إذن أجواء احتفالية في شوارع دمشق والمطاعم والكافيهات مع انطلاق كأس العالم، نتابع كيف شاهد الجمهور السوري افتتاح البطولة.
1: شغلة كتير يعني بتعطينا تفاؤل بهالحياة بهالبلد، الحمد لله انه عم ترجع هيك تنهض وتتطور بإذن الله.
2: هلا انك تحضرها بالبيت قاعد لحالك خلص عم تعيش اجواءك، اما هون عم تعيش اجواءك واجواء العالم، تشوف تفاعلات العالم معك.

0: هناك على كأس العالم كيف التشجيع المنافسة، هذا الشيء اللي بيفرق.
1: كرة القدم هي حالة، هي تجربة، هي ما لها علاقة بس بحب كرة القدم. اليوم في كثير عالم وقت بتحضر كرة القدم بالملعب هيك بيكون في عندها تجربة ما بتنساها بغض النظر عن أي تفصيل. اليوم نحن حابين الشعب السوري يعيش هاي التجربة من خلال إن شاء الله نقدر نحن نعيشون هاي التجربة من خلال شوية تفاصيل عم نحاول نشتغل عليها، شاشة كبيرة شوي، نقعد شيء له علاقة بكرة القدم، أكتيفتي له علاقة بالطابة كمان.
2: ومن العاصمة السورية إلى محافظة حلب لنتابع كيف شاهد الجمهور المباراة الافتتاحية للمونديال.
3: بالنسبة لموضوع مباراة كأس العالم عم تابع على بأكثر من خيار، يعني عنا اشتراكات البي ان سبورت هي كأولا والخيار الأساسي صراحة وهو الخيار الصح، بس يعني سعره لا يتوافق مع دخل المواطن. عنا الخيارات الثانية كمثل التطبيقات المهكرة صراحة ما نذكر أساميهم، بس في كثير تطبيقات ورابط مهكرة بحسن عن طريقها نتابع مباراة كأس العالم برياحة ودون تقطيش.
4: عم تابع عن طريق التطبيقات المهكرة روابط أو منعمل مثلا بس من جهاز التليفون الشخصي عن طريق الشاشة، هي بتقطش وهي خيار غير يعني غلط نوعا ما بسبب أنه اشتراكات بي ان سبورت غالية، ويعني كتير بالنسبة للمواطن السوري هي غالية، بتمنى يرخصوها أو يعملوا يعني مثل أي دولة تانية يعني يعملوها مفتوحة بالنسبة للسوريين.
5: والله مالي مرابة الحكاية يا شباب. أنا
6: كأس العالم بتابعه من البيت أو بالمنتديات يعني، لكن بيعها للحقيقة تفاجأت إنه بيعها كان بانطلاقة البطولة بس ما حضرت المباراة، بس عرفت النتيجة يعني بالعادة بالتطبيقات بالمنزل يعني على الانترنت عندي يعني على شاشة البلازما.
7: نحن كنا قبل سوا كان في كأس العالم ضخ إعلامي كتير، هالمرة حسينا بهالمرة هي ما فيها ضخ إعلامي كتير يعني شلون، وأغلب مثلا الشباب أو كان يروحوا على الكافتريات أو كذا، يعني أغلب الخلا هلا عم تحضرها على البيت على المواقع أو كذا، ونحن بتمنى يكون في ضخ إعلامي أو القناة الاشتراكات تكون أخف من هيك.
8: مباراة كأس العالم أنا عم أتابعها بالبلد، والله عم أنزل على البلد على القهوة عم أتفرج على المباراة، لأنه ما في هون إمكانيات إنه نتفرج عليها، بدك تفوت على التليفون على اليوتيوب على أي شيء، ما في خدمة يعني.
5: والله عم نتابع المباريات على المجاني السعودية المفتوحة، والمي مفتوحة ما عم حسين نتابعه لأنه النت ضعيف والأجور غالية.
2: طبعا لكل متابعي البرنامج هناك مسابقة خاصة بشوط إضافي مونديال 2026، وسؤال المسابقة لهذا اليوم ما هي التوقعات لنتيجة مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة من هذا المونديال؟ توقعوا النتيجة الصحيحة، صاحب النتيجة الصحيحة والفائز سيكون له مكافأة مالية مقدارها 1,000,000 ليرة سورية إن شاء الله. التصويت سنحدده ضمن مجريات هذه الحلقة بكيو آر خاص بالمسابقة. كل هذه التفاصيل وكيف تابع السوريون المباراة الافتتاحية مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا إضافة لمباراة التشيك ومنتخب كوريا الجنوبية سنتحدث فيها مع لاعب منتخب سوريا سابقا الكابتن مجد الحاج. أهلا ومرحبا بك.
9: أهلا فيك أستاذ.
2: وايضا ارحب بمازن الريس رئيس تحرير صحيفه الموقف الرياضي، اهلا وسهلا فيك ايضا كابتن مازن. راح ابدا مع الكابتن ماجد الحاج. مباراه افتتاحها شهدت 3 حالات طرد، ربما الابرز في هذه المباراه هي 3 حالات طرد للمنتخب الجنوب افريقي بحالتي طرد، واضافه للمنتخب الجنوب المكسيكي بحاله طرد واحده.
9: أكيد هي بداية غير موفقة، يعني أنه نبلش افتتاح كأس العالم ب3 حالات طرد دخلت التاريخ. طبعا المباراة ما ارتقت للشيء المطلوب للجمهور، أنه والله مباراة افتتاحية قوية، لا كانت أقل من الشيء اللي كنا متوقعينه. مباراة افتتاحية لازم تكون ترتقي لأكثر فنيا، شفنا الفريقين كانوا شوي متحفظين، منتخب جنوب أفريقيا كان متحفز زيادة لهيك تسبب بالجول الأول، الفريق المكسيكي كان متحضر أكثر ذهنيا لهيك قدر

0: ببداية المباراة أنه يسجل ويرتاح بالمباراة. طب أعتقد أنه المنتخب المكسيكي كان حضوره الذهني هو اللي خلاه يوصل للثلاث نقاط.
1: نعم، رح نحكي أكثر بتفاصيل المباراة كابتن مازن. المباراة الافتتاحية شهدت حضور جماهيري بمختلف المحافظات، لكن المميز هي الساحات ربما اللي تم فيها وضع شاشات عملاقة كبيرة بالعاصمة السورية وأيضا بمحافظات أخرى. كيف شفت هاي التفاصيل وهذه الناس التي حضرت المباراة الافتتاحية للمونديال؟
2: بصراحة كان القرار جريء جدا بنشر الشاشات في الساحات العامة، خاصة وأن هناك الكثير من المباريات متأخرة. منتخب سوريا ليس موجود هناك، العديد من المنتخبات العربية لديها مباريات في توقيت متأخر 5 صباحا في بعض الأوقات، ولكن هذا الشغف الموجود دائما عند الجماهير السورية، هناك رغبة بالتحليل بالحديث عن كرة القدم، بإيجاد هذا الفراغ الذي نعيشه في حالات منتخب سوريا والغياب عن المناسبات الكبرى بشكل دائم تحديدا كأس العالم. الحضور كان لافت جدا تحديدا في دمشق، ما شاهدته هو في دمشق على أرض الواقع، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون لديهم معلومات أكثر من بعض الصحفيين في بعض الأوقات، خاصة عندما يكون هناك عاشق لمنتخب معين كالعاشق المنتخب الألماني مثلا، لديه تفاصيل كاملة عن هذا المنتخب، بينما الصحفي عادة ممكن أن يكون لديه معلومات جيدة وليس بشكل كامل وكافة التفاصيل، معلومات جيدة عن عديد من المنتخبات، عن معظم المنتخبات، بينما المشجع المتخصص والذي يعشق منتخب معين تراه يتابع أدق التفاصيل عن هذا المنتخب، وهذا شيء مشجع. وأيضا نراه عادة حتى في الملاعب السورية في المدرجات تجد بعض المشجعين يتحدثون عن بعض الخيارات التكتيكية التي يجب أن يقوم بها المدرب.
1: نعم.
2: وهذا كلهم الشغف والمتابعة.
1: نعم كابتن ماجد، أيضا رغم أنه المباراة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا ليس من المنتخبات التي وصلت إلى أدوار متقدمة جدا خلال النسخ السابقة للمونديال، لكن الجمهور السوري كان حاضرا وبقوة، الشغف كبير رغم كما ذكر الكابتن مازن الرئيس عدم تأهل المنتخب إلى النهائيات.
0: البطولة كأس العالم المشجعين بيستنوا كل 4 سنين، يعني هي البطولة لها ميزات خاصة، يعني الشغف والحب عنا بسوريا غير طبيعي للعبة كرة القدم. فعنا المشجعين إذا بيكون متأهل فرق أو منتخبات غير معروفة بيصر أنه يشاهد ويسهر، لأنه نحن عنا شعب طموح وبيحب كرة القدم، عاطفي باتجاه كرة القدم، فلهيك بنشاهد على طول. يعني حتى نحن لو رجعنا على سوريا بنلاقي إذا بتفوت هلأ على مواقع التواصل الاجتماعي كله محلل، كله بيحلل وكله بيحب. في عنا نحن جمهور سوري بيحب لعبة كرة القدم، فلهيك نحن عم نشوف هذا الشغف والطموح والسهر. هلا عم نقول انه ممكن تكون المباراة الساعة 4 و 5 الصبح، راح نشاهد جمهور وعم يتفرج على بطولة كأس العالم.
1: نعم كابتن مازن، ايضا بنفس هذا الإطار تحدثنا قبل الحلقة انه الجمهور راح يكون حاضر في الساعة 3 فجرا او 4 او 5، هذا ربما تحدي للجمهور وللمتابعين وايضا أرباب وأصحاب العمل لديهم عمل في اليوم التالي، ونحن لسنا متأهلين إلى كأس العالم. بالأمس أنا أمشي في شوارع دمشق، معلقين المباريات أصواتهم منتشرة في جميع الأرصفة والمقاهي.
2: لكل دور هناك من يرغب بس فقط في المشاهدة الاطلاع ماذا يحدث. كما ذكر الكابتن ماجد، الشعب لديه شغف كبير بالمونديال، حتى في بعض الأوقات هناك غيرة في الجلسات الصباحية، أحد الأشخاص عندما يستمع إلى الحديث عن كأس العالم حتى ولو هو لا يتابع سيندفع مباشرة أيضا للحضور والمتابعة ماذا يحدث. هناك العديد من المواهب سواء في التحليل سواء في تحليل القرارات التحكيمية أيضا وحالات الطرد التي حدثت، والرقم التاريخي لأول مرة في مباراة افتتاحية 3 حالات طرد للحكم سامبايو الحكم البرازيلي الذي أيضا خطف الأضواء من الافتتاح. الناس كانت تترقب حفل الافتتاح كيف سيجري، تترقب الأمور الفنية، ولكن هذا الحكم خطف الأضواء ب3 بطاقات حمراء لأول مرة في تاريخ مباريات الافتتاحية. وأيضا كان هناك الكثير من التفاصيل الفنية في كل مباراة، مباريات كأس العالم يتواجد الكثير من مباريات القصص الفنية. القصص
1: رح نحكي عن هذه التفاصيل كابتن مازن تفصيلا بالمباريات بعد ما نتابع هذا التقرير الخاص بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم. إذ انطلقت مشاهدينا بطولة كأس العالم 2026 بإثارة مبكرة، حيث افتتحت المكسيك مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا وسط أجواء جماهيرية صاخبة، فيما شهدت المواجهة الثانية تنافسا تكتيكيا بين تشيك وكوريا الجنوبية في بداية حملت مؤشرات مبكرة على قوة المنافسة وتنوع أساليب اللعب.
3: بافتتاحية مرتقبة بدت متواضعة، عزها خبراء إلى فرق المستويات بين المنتخبات 48 المتأهلة للنسخة الجديدة من كأس العالم 2026. تغلبت فيها المكسيك على ضيفها الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين لينهي الفريق الإفريقي مباراته الأولى، لتشهد المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء حصل فيها المنتخب الإفريقي على بطاقتين حمراوين في مباراة بكأس العالم كرقم قياسي سلبي منذ لقاء هولندا والبرتغال في دور 16 عام 2006. سيطرت المكسيك على اللقاء وتفاصيله رغم الخشونة التي أبداها فريق جنوب إفريقيا. في المقابل لم يلمس لاعبو المنتخب الإفريقي الكرة داخل منطقة جزاء المنافس سوى مرتين. خرج بعدها المدرب هوغو بروس محبطا ومعلقا بأن المكسيك عاقبت فريقه على أخطاء بسيطة في افتتاح مشوارهم بكأس العالم. المباراة الثانية في المجموعة الأولى شهدت صراعاً في الأساليب، صمدت تشيك فيها أمام موجات متتالية من ضغط كوريا الجنوبية إلا أنها خسرت في النهاية. بدأ فيها المنتخب الكوري أكثر اتزاناً في تباين واضح بين أسلوب كوريا الجنوبي السلس القائم على الاستحواذ واعتماد تشيك على الكرات الثابتة.

0: إذن مباراة افتتاح كان فيها رقم قياسي لكن سلبي كابتن مازن الرئيس. كنا نتحدث عن 3 بطاقات حمراء، بطاقتين للمنتخب الجنوب أفريقي وبطاقة للمنتخب المكسيكي، ربما البطاقة الأولى في وقت مبكر من المباراة أو بداية الشوط الثاني أثرت على المجريات وفازت المكسيك.
1: صحيح، المقارنات بدأت مبكرا. المونديال الماضي في قطر كان كاملا شهد 4 بطاقات حمراء، في مباراة واحدة 3 بطاقات حمراء. بداية ملفتة جدا للناس، للقوانين التي الجديدة التي أدخلت، الاستعانة بتقنية الفيديو. صاحب هذا الرقم السلبي كان سيتهولي لاعب جنوب أفريقيا، قبل الطرد بدقائق تسبب بالهدف الأول لمنتخب بلاده ومن ثم تلقى بطاقة حمراء. أصبح الآن مركز الأضواء أيضا بالنسبة لجماهير جنوب أفريقيا. المباراة القادمة لن يشارك، ونتوقع بعد الخطأ الكارثي فيما يتعلق بالهدف الأول وحالة الطرد ألا يلعب أيضا في المباراة الثالثة، قد يكون انتهى كأس العالم بالنسبة له. الحكم سامبايو هو حكم معروف بالصرامة، دائما يقود مباريات كبرى في القارة اللاتينية في أمريكا الجنوبية تحديدا، بسبب دائما لديه نسبة عالية من البطاقات الصفراء، تقريبا 4 إلى 5 بطاقات صفراء في كل مباراة، ومعروف بصرامته.
0: يستحق يعني خوض المباراة الأولى،
1: يستحق، وخاصة المباراة بحاجة لإظهار جانب الصرامة الموجود والانضباط فيما يتعلق بالحالات التحكيمية منذ بداية المونديال. لا يوجد هناك مزاح، ولكن فيما يتعلق بالبطاقات، هناك البطاقة الأولى كانت صحيحة لا يوجد خلاف عليها، البطاقة الثانية أيضا تعتبر صحيحة بالرغم من اعتراض مدرب جنوب أفريقيا. أما البطاقة حالة الطرد الثالثة حدث عليها الكثير من الجدل، وبسبب حالة الطرد هذه دخل هذا الحكم التاريخ. الحكم نفسه تعرض للكثير من الانتقادات في المونديال الماضي خلال مباراة فرنسا وإنجلترا، من الإنجليز تحديدا اعتبروه سببا في خسارة منتخب إنجلترا.
0: نعم كابتن ماجد الحاج، يعني حالات الطرد الكثيرة وهو رقم قياسي كما ذكرنا، إلى أي مدى تؤثر على المباريات القادمة ضمن مونديال 2026، خاصة نحن عم نلعب بقارة أمريكا الشمالية، أيضا قارة أمريكا الجنوبية معروفة بالخشونة بالمباريات، ربما هالشيء رح يأثر على باقي مجريات المباراة. اليوم عنا فجرا أو غدا فجرا مباراة الولايات المتحدة الأمريكية مع باراغواي، تأثير هذه الحالات من الأرقام السلبية على المواجهات المقبلة برأيك؟
2: اعتقادي هي بداية مبشرة، يعني هذا بدل على بداية رح تكون بالفعل قوية جدا، رح تضغى. أنا بعتقد بطولة كأس العالم هي رح تضغى، رح يكون في العنف وقوة أكثر، يعني ما رح نشوف شيء فني كتير، هيك تصوري أو قراءتي. نعم. بالنسبة للأول مباراتين بعتقد رح يكون العامل القوة والعامل البدني هو اللي رح نشهد بطاقات حمراء كتيرة، ومثل ما تفضل الأستاذ الحكام رح ينحطوا تحت ضغط كتير كبير، ورح نشوف حالات طرد، لأنه القارة مثل ما حكينا قارة أمريكا الجنوبية هي تعتمد على القوة، وعم نشاهد اليوم كمان في هلا كندا، في امريكا، الباراغواي، كلها هي منتخبات تعتمد على الحاله البدنيه والقوه والخشونه، وراح نشوف مثل ما حكينا راح نشوف لسه ممكن يدخل بطوله كاس العالم هي التاريخ اكثر من ناحيه البطاقات الحمراء.
0: قوة بدنية أو تكتيك كابتن مازن؟
1: أعتقد مباشرة الكابتن ماجد هو ممكن يجاوبنا لأنه شارك في كأس العالم، شاهد هاي المدارس.
2: أعتقد الخشونة رح تضغى، بطولة هاي كأس العالم رح تضغى على الخشونة. نحن عم نشوف هلأ صار في عنا خيارات أنه منتخب فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال هن المرشحين الأوائل لكأس العالم، وفي منتخبات تانية يعني شفنا عم نشوف تحليل وكثير عالم انه لازم يعملوا بطولتين كاس عالم، بطوله للمنتخبات الصف الاول وبطوله للمنتخبات اللي بتعتمد على القوه والخشونه. فبعتقد انه بالادوار الاولى راح نشوف يعني لا بين ليصير في عنا مثل ما بيقولوا المنتخبات النخبه، يعني هلا نحن اذا بنشوف المستوى اللي كان موجود بين بالمباراه الاولى، بعتقد اذا كان المنتخب الفرنسي امبارح موجود بالافتتاحيه مع منتخب جنوب افريقيا راح نشاهد نتيجه كثير كبيره، لانه في فارق شاسع بين المنتخبات.
0: نعم، من العلامات المميزه ايضا كابتن مازن الرئيس، راول خيمينيز سجل اخيرا في كاس العالم بعد 35 سنه، و37 يوم بالضبط لاعب نادي فولهام الإنجليزي، رغم الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها خلال الدوري الإنجليزي الممتاز قبل سنوات، وارتجاج ونزيف في الدماغ يسجل ويعود.
1: إحدى القصص الملهمة، بدأ المونديال بقصة ملهمة جدا، اللاعب كاد أن يفارق الحياة عندما كان يلعب مع ولفرهامبتون أعتقد في 2020 مباراة أمام أرسنال، تم إسعافه بسرعة كبيرة كي لا يفارق الحياة، تدريجيا عاد إلى مستواه، شارك في مونديال 2014 لم يسجل، 2018 لم يسجل، 2022 بعد الإصابة وأيضا فشل بالتسجيل، والآن في أرضه تمكن من التسجيل وهو أول هدف مونديالي له، علما بأن راؤول ينافس على لقب الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي. العديد من زملائه احتفوا به بطريقة مختلفة عن الانتصار، هو كان يبكي أيضا بعد الهدف. قصة ملهمة جدا بالنسبة لراؤول خيمينيز. أريد أن أسأل بعد إذنك الكابتن ماجد الحاج باعتباره تحدث عن الفوارق الفنية. كابتن، كان هناك 16 تسديدة لمنتخب المكسيك وكان هناك 4 فقط بين العارضة والقائمين، ما تحليل هذا الرقم؟
2: الشيء اللي عمله مدرب جنوب أفريقيا هو اللي ساعد المنتخب المكسيكي، يعني المنتخب الجنوب أفريقي نازل على المباراة الافتتاحية متحفز جدا، كان عم يدافع بشكل متأخر ومصر على أنه يبني من الخلف، رغم أنه حضوره الذهني كان اللاعبين غير حاضرين ذهنيا، هذا اللي ساعد المنتخب المكسيكي. يعني أنا اليوم متحفز وعم بلعب دفاع متأخر وبدي ابني، والمنتخب المكسيكي كان عم يلعب بطريقة يعني عامل الملعب والجمهور ساعدوا كتير بحالة الضغط. فأنا اليوم أنا لما عم لعب مع بالمباراة الافتتاحية ومع صاحب أرض وجمهور، فاليوم بدي يكون أول شغلة حاضر ذهنيا. فالشيء اللي صار اللي ساعد المنتخب المكسيكي هو طريقة لعب منتخب جنوب أفريقيا، ساعدوا كتير بحالة الدفاع المتأخر والإصرار على البناء، ساعد المنتخب المكسيكي من خطأ بحالة ضغط عالي للمنتخب المكسيكي خطأ حسين يسجل، اللي صار المنتخب المكسيكي ارتاح، المنتخب الجنوب الافريقي صار عليه ضغط حاول يطلع بعدها ما حسين، لانه المنتخب المكسيكي عم يلعب بحاله ضغط جدا عاليه، فهذا الشيء اللي حتى اللي ولد حالات الطرد لمنتخب جنوب افريقيا.
0: نعم، ايضا كابتن ماجد بدي اسالك بخصوص اللاعب راؤول خيمينيز، يعني انت لك لاعب دولي سابق واحد النجوم السوريين، أن تصبح في سن 35 وتسجل أخيرا في المونديال، مشاعر اللاعب كيف تكون؟
2: الشغف والطموح والإصرار عند هذا اللاعب هو اللي خلاه يوصل لهون، يعني اليوم مثل ما حكى الأستاذ أنه وصل لمرحلة كان رح يفقد حياته، اليوم شفناه رجع وسابر واجتهد، طموح لاعب كرة القدم لازم يكون

0: هذا سقفه. يعني اليوم نحن عم نشوف لاعبين كتير عندهم طموح وإصرار لحتى يوصل لهدفه، وعم نشوف طلع من من من حالة موت لمبارح. يعني أنا من اللاعبين اللي انبسطت جدا جدا جدا إنه سجل، يعني أربع نساخ مبارح سجل، فهذا لحاله بالنسبة له كأنه هو أخذ كأس عالم
1: أمام جمهوره، يعني
0: أمام جمهوره ويعني على أرضه مثل ما بيقولوا، كانت الفرحة جدا عارمة بالنسبة له.
2: المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة كابتن مازن، التشيك وكوريا الجنوبية، حضرتها الساعة 5 بالليل أو لا؟
3: حضرت الشوط الثاني وبعدين رجعت حضرت ملخصة عشان الشوط الأول ما يروح علي اللي صار فيه.
2: نعم.
3: المباراة لافتة جدا أيضا، فيها العديد من القصص، السيناريو جميل. التشيك بدأت المونديال بخسارة بعد العودة بعد 20 سنة، المنتخب الكوري وأخيرا نجح بعد طول غياب، نجح بالفوز في المباراة الافتتاحية بعد طول غياب عن الفوز في المباراة الأولى له. السيناريو كان مثير جدا، تقدم للمنتخب التشيكي في البداية وعودة كورية، أول فوز لأحد المنتخبات الآسيوية في هذا المونديال، يعطي أيضا دفع للعديد من المنتخبات الآسيوية المشاركة، 9 منتخبات منها العراق وقطر والسعودية فيما يتعلق بالمنتخبات العربية، والمنتخب الأردني، منتخب النشامة. أعتقد رسالة واضحة بأن الآن بدأت تتكافأ الكفة، المنتخبات الآسيوية قادرة على مصارعة المنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالبداية عن هذه المباراة.
2: نعم، أيضا فوز آسيوي على منتخب أوروبي كابتن ماجد، ليس فوز فقط بالنتيجة وإنما نسبة الاستحواذ لصالح المنتخب الكوري الجنوبي كانت 62% مقابل 38% للمنتخب التشيكي. كيف بتشوف هذا الأمر على مستوى التفوق في الاستحواذ وأيضا الفرص لمن تابع المباراة أو ملخص المباراة؟ وبالأخير النتيجة هي الأهم والعامل الحاسم. أكيد.
0: أنا ما بستغرب من الشيء اللي بيعملوه المنتخبات الآسيوية وبالذات يابان، كوريا الجنوبية، منتخبات من يعني من سنين طويلة بدأت بالتخطيط لهذا الشيء وعم يلاقوا ثماره. يعني مبارح أنا عم تفرج على منتخب كوريا، منتخب مرعب، يعني عم تقارع منتخبات أوروبا. فالشيء اللي كان مبارح كرة القدم الحديثة، الاستحواذ، خلق الفرص، التحولات كانت موجودة مبارح منتخب كوريا، وحاول بالشوط الأول، كان بالشوط الأول جدا جدا رائع منتخب كوريا، رغم أنه تسجل عليه بس كان هو الطرف الأفضل، وشفنا انه تكافأ ورجع بالشوط الثاني رغم انه حاول يرجع المنتخب التشيكي، لكن كان الحارس توفق بعدة كرات. فبعتقد المباراة 2-1 لمنتخب كوريا كانت هي النتيجة، مثل ما بيقولوا المنتخب الافضل هو اللي ربح.
2: نعم.
3: الاكسبكتد جول، الاهداف، نسبه الاهداف المتوقعه بهي المباراه 2.3 لمنتخب كوريا الجنوبيه، بينما 0.8 لمنتخب تشيك. يعني ممكن هي كانت المنتخبات الاسيويه تربح، ولكن انه تطغى وتتفوق هو الشيء الغريب.
0: هو هذا الشيء اللي نحن عم نحكي، انه منتخبات كل سنه عن سنه عم تتطور اكثر وعم تنافس منتخبات اوروبا الافضل. يعني عم نشوف على ارض الواقع بعيدا عن المباريات، انا بالمباريات الوديه هي ما انا مقياس. انا اليوم لما بيتعادل منتخب مع منتخب مباراه وديه انا ما بعتبره قياس، انا بعتبر المباريات الرسميه هي المقياس. يعني شفنا مبارح منتخب كوريا من يعني المنتخبات الرائعه، وبتمنى يكون منتخب الحصان الاسود بيقولوا
2: كابتن حسن. لكن مقياس يعني كابتن مازن، يعني مقياس منتخب التشيك مع كل الاحترام يعني ليس من المنتخبات الاوروبيه الكبيره، يعني ربما إذا واجه منتخب كوريا الجنوبية منتخب أوروبي كبير يكون الوضع مختلف، رأيك؟
3: أيضا كوريا ليس الأول في آسيا.
2: نعم.
3: منتخب كوريا يأتي بعد اليابان ومنتخب إيران وحتى منتخب أوزبكستان أظهر تطور كبير مؤخرا. منتخب كوريا تأهل في مجموعة كان فيها 5 منتخبات عربية، استفاد من تضارب النقاط أو تضارب المواجهات بين المنتخبات العربية، أفقدوا بعض الكثير من النقاط. بوجهة نظري صحيح تشيك ليست من النخب الأول في أوروبا، ولكن أيضا كوريا تعتبر بالصف الثاني في آسيا. الفكرة ليست بالفوز، من الممكن أن تحدث قصة الفوز، ولكن أن تكون كوريا الجنوبية مسيطرة 15 تسديدة مقابل 7 تسديدات فقط لتشيك، هنا كانت
2: فرص خطيرة جدا كانت لكوريا الجنوبية،
0: تفوق بكل شيء، استحواذ، فرص، التحولات اللي كانت عم يعملها المنتخب الكوري، السرعة هي اللي خلته يتفوق. يعني هلأ نحن عم نشوف الاستحواذ والتفوق، فهذا حتى لو كان منتخب تشيك أقل أوروبيا بس المنتخب الكوري سيطر بكل شيء
2: وعاد من تأخر يعني

0: العودة من التأخر هذا يعني مباراة افتتاحية لكأس العالم أو تاني مباراة أمر ليس بالسهل أمام جمهور وضغوط كبيرة إعلاميا وجماهيريا وأيضا على المستوى البدني بعد موسم طويل. إذن ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء مباريات هذه الجولة، نشاهد الترتيب كما هو بعد المباراة الأولى: المكسيك أولا بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي حلت بالمركز الثاني، ثم منتخب التشيك بالمركز الثالث، ومنتخب جنوب أفريقيا بالمركز الرابع دون أي رصيد للنقاط لكلا المنتخبين التشيكي والجنوب أفريقي. في المباريات المقبلة يخوض منتخب كندا اختباره الأول في بطولة كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عندما يواجه منتخب البوسنة والهرسك في 10 مساء بتوقيت دمشق بملعب تورنتو ستاديوم، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبا قطر وسويسرا. منتخب كندا لا يزال يبحث عن أول نتيجة إيجابية له في النهائيات بعدما خرج من مشاركتيه السابقتين دون حصد أي نقطة، ومع ذلك فإن الصورة الحالية تبدو أكثر إشراقا مقارنة بالماضي بفضل التحسن الكبير في مستوى الفريق وازدياد عدد لاعبيه المحترفين في أبرز البطولات الأوروبية. في المقابل يدخل منتخب البوسنة والهرسك منافسات البطولة مدفوعا بثقة كبيرة بعد مشوار استثنائي أعاده إلى واجهة كرة القدم العالمية بعدما نجح في خطف بطاقة العبور إلى النهائيات بعد تجاوز عقبة صعبة في الملحق الأوروبي. إذن هذه المواجهة مواجهة منتظرة أيضا كابتن مازن، لأنها تجمع صاحب الأرض الآخر كندا بعد أن شاهدنا المكسيك، وسنشاهد تباعا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون لها صدى لأن كندا تلعب على أرضها أمام البوسنة والهرسك التي أخرجت من؟ أخرجت إيطاليا.
1: بالتأكيد كندا فيما يتعلق بالمونديال الماضي كان الموضوع مبرر، أتت في مجموعة صعبة جدا، بلجيكا كرواتيا والمغرب، حتى بلجيكا كانت مرشحة أساسا في المونديال الماضي للذهاب بعيدا، خرجت دون أي نقطة دون تحقيق أي شيء يذكر. الآن الوضع مختلف، أصبحت كندا مطالبة بالفوز، المجموعة أسهل بكثير من مجموعة المونديال السابق. ستعاني كندا بكل تأكيد من غياب ألفونسو ديفيز بسبب الإصابة عن هذه المباراة. يلعبون بخطة 4-2-3-1، يعتمدون على التحولات. بالمقابل المواجهة أمام البوسنة ستكون صعبة جدا، البوسنة كما ذكرت مجرد إخراج إيطاليا هذا يعطي إرث لهذا المنتخب بأنه قادر على تحقيق شيء في كأس العالم. تزيكو لوحده قصة، نتحدث عن لاعب بسن 40 عاما، يعتمدون كثيرا على التحولات، يعتمدون على لا أريد الدخول فنيا، الكابتن ماجد هو الأفضل من يحدثنا،
0: ولكن مع مهاجمنا الكابتن ماجد
1: هو كابتن تزيكو تحديدا حالته أو تزيكو يختلف اللفظ بين
0: حسب اللغة.
1: هو يعتمدون عليه كلاعب محطة، شو القيمة كلاعب محطة عند أحد المنتخبات، خاصة لما يكون لاعب طويل لديه خبرة كبيرة يمكن أن يحصد على الأخطاء.
2: اللاعب المحطة مثل بلعبة كرة القدم هو لاعب جدا جدا مهم. لاعب المحطة هو عليه إخراج الفريق من حالة الدفاع الضغط لحالة الهجمة المرتدة، يعني الفريق كله بيعتمد عليه. اليوم أنا لما بكون مضغوط في حالة قطع الكرة من التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، هو رقم واحد لاعب المحطة، اني انا خرج الكره العب له كره بحافظ على الكره ليجي اللاعبين الاسناد، يعني هذا اللاعب راح يكون عليه مثل ما بيقولوا العبء الكبير انه يخرج منتخبه من حاله دفاعيه لحاله هجوميه.
0: نعم، وبتفضل انت المهاجم من اصحاب القامه الطويله او او روماريو؟
2: انا من محبين روماريو، يعني من اللاعبين من المهاجمين الافضل، المهاجم اللي بيكون شوي اقصر افضل، السرعة الحركة المهارة بتكون أريح له، ما بين اللاعب الطويل بيعتمد على أشياء معينة اللي هي مثل ما حكى الأستاذ يكون محطة كرة رأسية من شغلات بسيطة. اللاعب المهاجم الأقصر عنده مثل ما بيقولوا أفضل للحل الهجومية، التسجيل المهارة ممكن لاعب على لاعب يكون أخف وأرشق.
0: أدريانو البرازيلي لاعب طويل ولكن ليس محطة محطات.

0: هون نحن في على في عده مهاجمين طوال بس بنروح نحن للاكثر بيكون المهاجم الاقصر هو الافضل.
1: ممكن يكملوا بعض كابتن يعني
0: ممكن نحن صارت انا معنا حالات انه كنا نكمل بعض يعني اثنين مهاجمين طبعا تلعب باثنين مهاجمين الاثنين بيكملوا بعض لاعب محطه لاعب الثاني هو اللي بيستغل اللاعب المحطه ليسجل
2: بالأربعة أربعة اثنين هاي
1: تمام
2: بيبيتو روماريو اثنين لاعبين بانونز والقامي ولكن
0: كانوا
2: اخذوا مونديال 2000 عفوا 94
0: كانوا من افضل يعني من افضل ثنائيه مرقت على نهائيات كاس عالم.
2: رايك كابتن مازن؟
1: انا بوجهه نظري بال 4 4 2 او 4 4 1 1 التكتيك الذي يتبع لاعب المحطه يكمله لاعب مهاري موجوده هي الحاله بالرغم من الفوارق طبعا مع الكابتن عمر السومر كابتن عمر خريبين مع بابلو صباغ او حتى مثلا عمر خريبين ممكن يكملوا بعض ببعض الاوقات وهي الطريقه اللي ممكن تكون مثمره بالعديد من الحالات وبيرجع الموضوع ايضا للمنافس وطريقه لعب المنافس وطريقه لعب المنتخب نفسه كيف بده يعتمد بتكتيك معين على حصد افضل ما يمكن بالمباراه سواء حصد نقطه او ثلاث نقاط.
0: توقعات شجاع
2: نعم توقعات لمباراه كندا والبوسنه والهرسك كابتن مازن
0: لانه المنتخب الكندي انا بالنسبه لي بعيد.
2: كابتن مازن
1: اعتقد ممكن نشهد اول تعادل بالمونديال الحالي كندا والبوسنه باعتبار المباراه مساء ومباراه امريكا حتكون بعدها واول مباراتين انتهوا بانتصارات.
2: نعم ايضا مشاهدينا ساذكر مجددا بالمسابقه الخاصه ببرنامج شوط اضافي لكن بعد ان نتابع تفاصيل مباريات المجموعه الرابعه التي يبدا فيها منتخب الولايات المتحده الامريكيه احد البلدان الثلاثه المستضيفه للبطوله يبدا مشواره في كاس العالم ويلتقي المنتخب الامريكي على ملعب لوس انجلوس ضد منتخب باراغواي حيث يحمل التوقعات المصاحبة للاعب على أرضه وبين جماهيره ومع تشكيلة قال مدربه ماوريسيو بوكيتينيو إنها وصلت للبطولة وهي في حالة قوية بدنيا وخططيا وذهنيا. في المقابل يخوض المنتخب الباراغواياني المنافسة وسط طموحات كبيرة بإعادة إحياء أمجاد كرة القدم في باراغواي واستعادة مكانته بين المنتخبات القادرة على المنافسة في الساحة العالمية.

0: طبعا مشاهدينا، المسابقة الخاصة ببرنامج شوط إضافي هي عن هذه المباراة، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي. من يتوقع النتيجة الصحيحة لهذه المباراة؟ سيفوز بمليون ليرة سورية. طبعا ستكون هناك قرعة تسحب في نهاية الحلقة القادمة يوم الغد إن شاء الله. يمكن التصويت عبر الكيو آر الذي سيظهر أو ظاهر على الشاشة تلفزيون سوريا للقناة الأولى والقناة الثانية أثناء هذه الحلقة. طبعا المباراة ستكون فجر يوم الغد، والتصويت يتوقف قبل بداية المباراة تماما. كابتن ماجد الحاج، مباراة أيضا لصاحب الأرض المنتخب الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف أكبر عدد من المباريات ضمن هذه البطولة مع منتخب باراغواي. المنتخبان ليسا بالغريبين عن بعضهما البعض.
1: بتوقع هاي المباراة رح تكون أجمل من المباراة الأولى. منتخبين بنتمنى المنتخب الأمريكي نشوفه بغير صورة بعد ما شفنا التدفق اللاعبين على الدوري الأمريكي بعد ما رجع ما إجا ميسي. بنتمنى يكون تطور الدوري، تطور المنتخب. مباراة رح تكون متوازنة. تصور ممكن يكون المنتخب باراغواي أفضل قليلاً أو بتروح النسبة له أكتر قليلاً ما كتير، كونه منتخب بالنهايات كؤوس العالم كان أفضل ومنتخب أفضل خاض أكتر من المنتخب الأمريكي. ممكن المنتخب الأمريكي يستعمل سلاح الأرض والجمهور مثل ما استعمله المنتخب المكسيكي، يستفاد من هالناحية طموح اللاعبين ما عم يلعبوا بأمريكا. بتوقع المباراة يعني 1-0 أو كمان ممكن يكون تعادل.
0: كابتن مازن، لاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية كريستيان بوليسيتش من ميلان وماكيني من يوفنتوس، وأيضا لدينا لاعبين في بعض الأندية الإنجليزية كتايلر آدمز في بورنموث.
2: بالتأكيد مؤخرا

0: أن بدأت تفتح السوق بالنسبة للاعبين الأمريكان في الدوريات الأوروبية. هناك تعويل كبير على بوليسيتش، هناك تعويل كبير أيضا على بوكيتينيو كمدرب لديه خبرة كبيرة سواء مع الأندية وأيضا مع المنتخبات. باعتقادي بأن التصريح الذي قاله بوكيتينيو ممكن أن يكمل المعلومة بأن منتخب أمريكا في 2026 ثلاث مباريات خسر وربح مباراة وحيدة، من الممكن أن يكون استفاد من العبر من هذه الهزائم كي يدخل إلى كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة. لديه صراحة المنتخب الأمريكي العديد من المشاكل، تحديدا أمريكا ضعيفة فيما يتعلق بالركلات الثابتة، عندما يلعب عليها ركلات ثابتة عانت في الكثير من المباريات سواء المباريات الودية أو في 2026 أو قبل ذلك، لم يستطع بوكيتينيو أن يجد حل لهذه الجزئية حتى الآن. هذا فيما يتعلق بالمنتخب الأمريكي على وجه الخصوص، وهناك نقاط قوة تتعلق بمنتخب باراغواي أيضا.
1: نعم كابتن ماجد، أيضا كما ذكر الكابتن مازن، المنتخب الأمريكي عم يعاني على مستوى النتائج في الفترات السابقة، أيضا منتخب باراغواي لم يكن من الفرق صاحبة المقدمة في تصفيات أمريكا الجنوبية، هو تأهل كسادس الترتيب عن هذه التصفيات، تأثير ذلك على مستوى المباراة خاصة أنها تعد مباراة افتتاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: هلا المنتخب الباراغواي خاض مباريات أقوى بعتقد، يعني اليوم لما أنا كمنتخب خوض مباريات قوية ممكن يعلى الرتم أو يعلى المنتخب من ناحية الفنية، هذا الشيء اللي بعتقد أنه ممكن يفوق عن المنتخب الأمريكي. المباريات أو المواجهات لما بتواجه أرجنتين وبرازيل والأوروغواي غير لما بنروح باتجاه
0: لما بتلعب مباريات ودية، لما تكون بالطابع الرسمي وتأثير
2: الطابع الرسمي، أكيد الطابع الرسمي هو اللي بيرفع الحالة البدنية. نحن عم نشوف منتخبات لك حتى لو عم تخسر بس انت عم تلعب مع منتخبات عالية بتعلي الرتم بتعلي المستوى الفني. منتخب الأمريكي بعتقد انه كان شوي اقل، انا يعني بروح بالاتجاه الثاني افضل فنيا عن المنتخب الأمريكي.
1: حظوظ المجموعة الرابعة كابتن مازن اللي بتضم ايضا استراليا تركيا، ربما مجموعة متوازنة، المستويات متقاربة جدا بين المنتخبات الأربعة.
0: باعتقادي منتخب تركيا يقدم مستويات عالية جدا في آخر سنتين، تطور كبير جدا لهذا المنتخب، حتى أردا جولر أصبح علامة فارقة في ريال مدريد وركيزة أساسية في منتخب تركيا. في المقابل المنتخب الأمريكي يعتبر مرشح ثاني. من يحدث حالة القلق هم منتخبين بذات الطابع، الباراغواي وإستراليا. في الكثير من الأحيان عن مشاهدات عن قرب لمنتخب إستراليا تجده لا يلعب ولكن يعرف كيف ينتصر. منتخب باراغواي كان غير مرشح أساسا للتأهل إلى كأس العالم في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المستوى كان سيء جدا، البداية متواضعة جدا، وتجده ينتصر على منتخب مثل منتخب الأرجنتين بطل العالم الذي من الصعب جدا أن ينتصر عليه، منتخب من منتخبات الصف الأول، وكيف منتخب باراغواي. المنتخبين محيرين صراحة، إذا نريد الحديث بلغة الورقة والقلم والأداء الأولوية دائما لتركيا وأمريكا، ولكن استراليا تحديدا في المونديال الماضي لا أحد يعلم كيف تأهلت على حساب الدنمارك وعلى حساب تونس. ووجدناها في وأيضا وجدناها في دور 16 عذبت أحد المنتخبات، ربما فرنسا ربما أو الأرجنتين. أما المنتخب الباراغواياني أيضا يلعب بدنيا بشكل عالي جدا، وممكن أن يؤثر عدم توازن مستوى هذين المنتخبين على ترتيب المجموعة ككل، ولكن بشكل عام تركيا الأفضل وفي المركز الثاني أمريكا.
1: نعم كابتن ماجد، أنت خط كأس عالم للشباب، الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف هذه البطولة، ولكن هناك جدل كبير بالنسبة لعدم إصدار تصريحات دخول لأفضل حكم أفريقي، إضافة للعديد ربما من الصحفيين والجماهير ربما من بلدان معينة. كيف أنتم بعثة منتخب سوريا في تلك الآونة، أجواء الاستضافة كانت بالنسبة لديكم، الضغوط، المشاركة، حدثنا عن هذه التفاصيل.
2: بالعكس يعني نحن على طول السياسة تبعد جدا عن الرياضة، يعني الشيء اللي شفناه شيء لا يرتقي للرياضة. يعني اليوم لما نشوف بيرجع حكم رايح حلم روح يشارك بكأس العالم يرجع، هي مشكلة كتير كبيرة. عم نشوف لاعب منتخب العراق عم يجلس 7 و8 ساعات عم يتحقق معه كمان خارج عن الرياضة، يعني بالعكس نحن لما سافرنا بال2005 على كأس العالم الاستضافة الترحيب كان جدا جدا رائع، راحة من جميع النواحي، كان يعني بالفعل النفسية ارتاح رايح ألعب كأس عالم. اليوم نحن عم نحكي على أمور بعيدا جدا عن السياسة، يعني اليوم نحن حكم رياض شو بده يروح يعمل بأمريكا،
1: وافضل حكم افريقي
2: افضل يعني. حكم افريقي فاليوم
1: الاتحاد الاوروبي
2: هو
1: أعطى
2: خسر انه اعطاه مجال
1: يقود نهائي كاس السوبر. نعم.
2: فنحن عم نحكي على امور رياضيه، يعني لازم يكون في قبل البطوله بفتره يكون في حل جذري لهالامور. اليوم رايح شارك انا رياضيا في بطوله يتمناها اي شخص في العالم، يعني حتى لو مشجع بيصح له يروح تكت طياره يروح يشاهد مباراه فهذا حلم. فاليوم راح احكي لك عن شعوري انا لما رحت على كاس عالم، شعور لحد اليوم انا بحكي لاولادي يعني سافرت على كاس العالم. اليوم كمنتخب سوريا ما حدا بيعرفنا، كان نفوت على التمرين نشاهد اطفال وقعنا عملنا يعني اشياء من الخيال. كاس عالم هي بطوله من اجمل البطولات على الاطلاق اللي صارت. في بعض العالم بيقولوا انه دوري ابطال اوروبا، لا كاس العالم هذا ميزه خاصه. اليوم كاس العالم هي ميزه خاصه لحد الان انا يعني الطموح، وبتمنى منتخب سوريا يعني يصل لكأس العالم لأنه هذا شغف شعب طموح ومحب. يعني عم نشوف اليوم الجماهير للساعة 4-5 الصبح عم تشاهد، فمعناته إذا بيكون منتخب سوريا متواجد بكأس العالم شو بيصير؟
1: اللي بيتابع كرة قدم وما بيتابع كرة قدم بده يشوف كأس العالم،
2: بده يشوف كأس العالم.
1: كابتن مازن، أيضا على مستوى التنظيم لهذه المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة الأمريكية والجدل الحاصل نتيجة عدم يعني إدخال بعض الأشخاص ومن بينهم أحد نجوم الحكام العالميين، ماذا تتوقع على مستوى التنظيم وردات الفعل أثناء المباراة الافتتاحية صحفيا وجماهيريا؟ أيضا أنت تابعت العديد من البطولات وغطيت الكثير.
0: ما يقلل الضغط على أمريكا هي المساندة الكاملة من إنفانتينو، يدافع عنهم أكثر من ترامب في بعض الأوقات. نتحدث عن الأمور التنظيمية تحديدا، الأمريكان أنفسهم يعترفون بوجود بعض المشاكل، لكن دائما تجده يتصدر المشهد جياني إنفانتينو، يعرف جيدا كيف يحافظ على أهم بطولة لدى اتحاده، يعرف جيدا كيف يخفف الضغوط. هو في تصريحاته حتى الآن يقول نحن نحاول، يعترف بالأخطاء ولكن يقول دائما أنه يجب أن تشكرونا على المحاولات التي نقوم بها لإزالة هذه العوائق الموجودة. انتقادات كبيرة كانت متوقعة حتى قبل سنوات، حتى في أبريل الفائت في شهر نيسان جلسنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في سويسرا وتم سؤاله من قبل الصحفيين عن الصعوبات التي سنواجهها فيما يتعلق بالتأشيرات، على المشاكل التي نتوقع أن تكون موجودة بأمريكا على وجه الخصوص أكثر حتى من كندا والمكسيك. وكان هناك دائما حديث بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، هنا يجب أن نركز على هذه النقطة، الاتحاد الدولي لكرة القدم يحترم القوانين الخاصة بكل بلد، يحاول الوصول إلى حل. أيضا الاتحاد الدولي يخشى على نفسه، حتى ولو كان هذا الموضوع بنسبة قليلة جدا ونادرة، يخشى على نفسه أن يتبنى شخص من الأشخاص وهذا الشخص يقوم بإحداث مشكلة في هذا البلد أو ذاك. فإسناد المونديال لأمريكا وكندا والمكسيك منذ البداية كان هناك تسليط ضوء على أن هناك جدل سيحدث في المونديال، وهذا ما نشاهده حاليا. أعتقد بعد بدء البطولة فيما يتعلق بدء مباريات أمريكا بعد عدة أيام سيتناسج جميع هذه القصص، لأن التأشيرات التي صدرت ومن يريد أن يسافر سيسافر. الآن عندما يبدأ المونديال تدريجيا ستتقلص الضغوط الخاصة بالتنظيم.
1: نعم، أيضا توزيع المباريات على دول الولايات المتحدة الأمريكية 78 مباراة بما في ذلك جميع مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، لا يوجد أي مباريات في كندا والمكسيك فضلا عن المباراة النهائية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، و13 مباراة بالمكسيك فقط وبنفس عدد المباريات بكندا.
0: الجميع يعرف بأنه حتى عندما دخلت أمريكا وكندا والمكسيك إلى سباق التنظيم كانت أمريكا هي من تقود الحملة، كان هناك ضغوط أيضا سياسية على العديد من الدول للتصويت لصالح هذا الملف، وبطبيعة الحال كما تزرع ستحصد. عندما يوجه أكبر سلطة في أمريكا من أجل استضافة هذا الحدث سيحصل على الحصة الأكبر فيما يتعلق بالمباريات، فيما يتعلق بالريع، فيما يتعلق بالترويج، فيما يتعلق أيضا بالاهتمام أكثر بكل

0: بعد التحرير بفضل من الله عز وجل. الشيء اللي عم نشوفه أجواء حلوة، كرنفال حلو جميل، الناس معباي القهاوي. اللي شفناه بمونديال قطر كان الأفضل والأروع والأجمل. بدك تقول لي ليش؟ الافتتاح اللي شفته أنا بالمكسيك بين المكسيك وأفريقيا ما وصل للشيء اللي عملته قطر، اللي قدمته قطر واللي عملته قطر بالمونديال 2022 كان على العالم.
1: بس يعني كفريق بنتمنى يعني انه قطر، يعني بقول رد لك انا بشجع قطر، يعني قطر فريق حلو ويعني وحتى يعني حماسه حلو.
2: متفائل انه بكأس عالم جاي نشوف سوريا عم تلعب؟
1: ان شاء الله. سوريا تستاهل كل شيء. يعني هون يوم بتحكي سوريا، يعني سوريا يعني عبر شيد دائته، يعني لازم انه يكون ان شاء الله من المنتخبات اللي بالاول ان شاء الله باذن الله.
3: نحن كحماصنا بشكل عام ما بنقتصر بس على نادي الوسبي ونادي الكرامي والديربي تبعهم، نحن لا عندنا تطلعات نتفرج على كاس العالم، الانديه متابع، عندنا فعاليات بحمص كلها، يعني كله بحب.
4: الامور جيده جدا والاقبال ممتاز، خصوصا اليوم اول مباراه وفي رباحه وفي خساره والامور منيحه يعني ممتازه عن السنين القديمه، بالعكس كثير ممتازه، صار واحد يطلع يفوت يطلع مع رفقاته، كانت قبل شوي مضبوطه، هلا صار الواحد يعمل بده اياه وبيطلع يفوت. اقبال الجماهير بالعكس كثير ممتازه اليوم، كثير كثير.
5: إذن كما تابعتم أجواء المباراة في حمص وتابعنا أيضا في بداية الحلقة المتابعات والمشاهدات في العاصمة السورية دمشق وحلب، أيضا تابعوا برنامج شوط إضافي لأجواء تحليل المباريات وأبرز اللقطات، إضافة إلى مسابقة خاصة بهذا المونديال. والمسابقة الخاصة بحلقة اليوم هي توقع نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي والتي ستجري في 4 فجرا بتوقيت دمشق من فجر يوم الغد السبت. توقعوا نتيجة هذه المباراة والفائز سيحصل إن شاء الله على 1,000,000 ليرة سورية بقرعة سنعلن عنها في حلقة يوم الغد من برنامج شوط إضافي. بنهاية هذه الحلقة سأشكر ضيفي هنا في الاستوديو، الكابتن ماجد الحاج لاعب منتخب سوريا سابقا، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر أيضا لرئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس، شكرا على تلبية الدعوة.
6: شكرا لكم
5: وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى

0: يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: هلا تجربة عرفت النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم
5: الحياة. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضياً شهيراً. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتياً، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائياً وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكراً ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906.

انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مجلس الشيوخ الأمريكي يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم سوريا دفاعيا، وتحرك يأتي ضمن بند في مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل. خروج مظاهرة في مدينة دير الزور رفضاً لأي محاولات لإعادة تعويم النظام المخلوع، والمشاركون يطالبون بضرورة محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات. جوزيف عون يبدي ارتياحه لمقاربة الرئيس أحمد الشرع للملف اللبناني، ويقول إنه يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية السياسية. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد استمرار جهودها للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وتقول إن حماية الأطفال أولوية وطنية. أهلا بكم في التفاصيل. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع، ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا

0: هذا البند يعكس توجها واضحا داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجددا إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
1: وحول الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، حدثنا عن تفاصيل إضافة هذا البند.
2: نعم كاترين، مساء الخير. في الحقيقة يعني ملف المقاتلين الأجانب كان منذ البداية عامل قلق بالنسبة لبعض الدوائر الأمريكية هنا في واشنطن. منذ سقوط النظام كان هذا الموضوع، موضوع وجود آلاف من المقاتلين الأجانب، يعني عامل قلق وموضع شك يعني بالنسبة للكثير من المشرعين الأمريكيين. لكن ورغم تحسن يعني العلاقات السورية الأمريكية، رغم إزالة العقوبات، لا زال هذا القلق موجودا. لجنة القوات المسلحة أضافت هذا البند حيث ربطت التعاون العسكري الأمريكي مع الحكومة السورية، التعاون الدفاعي طبعا في المجال العسكري، بموضوع المقاتلين الأجانب وضرورة نزع سلاح هؤلاء المقاتلين. يعني أن النقاشات لا زالت في البداية، هذا البند أضيف يعني أضافته لجنة القوات المسلحة. لكن كاترين، هذا يعني موضوع ميزانية الدفاع للعام المقبل تحتاج أشهر، هناك أشهر إضافية للبت بها قبل نهاية هذا العام، وهناك وقت ومتسع كافي ربما لإجراء تعديلات على مشروع الميزانية هذا بشكل عام. لكن هذا البند حتى لو بقي ساريا أو موجودا فيحتاج أيضا من ليموا لتصويت أعضاء مجلس النواب، وبنفس الوقت يجب أن تتوافق نسخة مجلس الشيوخ أيضا مع نسخة مجلس النواب والتصويت عليه أيضا قبل مجلس الشيوخ. وهناك أيضا هذا المسار يحتاج أيضا في النهاية إلى يعني توقيع الرئيس الأمريكي. إذن هو مسار تشريعي طويل، نحن ما زلنا في البداية. أولا ماذا يعني نحن ما زلنا في البداية؟ هذا يعني أن هناك متسع للحكومة السورية لإجراء نقاشات معمقة ومطولة وموسعة مع الجانب الأمريكي، مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، من أجل يعني ربما تقديم ضمانات أو ربما طموح لإلغاء مثل هذا البند، يعني لأن موضوع التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي يعني موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة السورية، وخاصة فيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني الإقليمي. هذه مسألة حيوية بالنسبة للجانب السوري، لذلك لا غنى للحكومة السورية الجديدة عن التعاون العسكري والأمني والدفاعي مع الحكومة الأمريكية، وهناك مزيد من الوقت كما قلنا. لكن بنفس الوقت المخاطر أو المخاوف كاترين هي في حال خسارة الجمهوريين ولانتخابات التجديد النصفي في بعد نحو 3 أشهر من الآن، وفي حال فوز الديمقراطيين فهذه يعني هذا قد يعقد الأمور أكثر. يعني الديمقراطيون بشكل عام لديهم نزوعات، لديهم مواقف يعني أكثر تطرفا فيما يخص هذا الموضوع، موضوع المقاتلين الأجانب.
1: وكيف من الممكن أن ينعكس ذلك في حال فوز الديمقراطيين؟
2: إذا سينعكس ذلك سيصبح هناك تشدد أكثر، ربما تضاف بنود أخرى إلى يعني ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل. بنفس الوقت ربما يتفرع عن هذا البند شروط أخرى، على سبيل المثال مطالبة الكونغرس أو الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية ربما يمنع الحكومة الأمريكية من تقديم أي نوع من المساعدات أو الدعم العسكري للحكومة السورية، يعني ربما يكون هناك تشدد أكثر. لكن الأجواء الحالية مع الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب، هناك ميل سياسي واضح عند أغلب الجمهوريين وأعضاء الكونغرس لإزالة العقوبات. وهناك حتى بعض التقارير تتحدث أن إزالة اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، سيتم يعني التصويت على إلغاء هذا القانون في وقت قريب. هناك يعني نوع من التفهم للاحتياجات السورية والظروف السورية والانفتاح على سوريا في الوقت الحالي مع هذه الإدارة الجمهورية، لكن لا أحد يضمن استمرار ذلك مع إذا ما فاز الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي. هذا سيعني أن الحكومة السورية ستواجه صعوبة ربما في يعني التعامل مع أعضاء ديمقراطيين لهم وجهات نظر مختلفة. لكن كما
1: نعم،
2: ذكرنا كاترين، لا زال الوقت كافي لأن تبذل الحكومة السورية، المسؤولين السوريين، بعض الجهود لأن يتواصلوا مع أعضاء الكونغرس من أجل تبديد المخاوف المتعلقة بالمقاتلين الأجانب. في نقطة أخيرة كاترين، بشكل عام لا يوجد هنا يعني مشكلة أمريكية في موضوع منح الجنسية لهؤلاء المقاتلين الأجانب، لكن بنفس الوقت هناك نوع من المخاوف من وجودهم كتشكيلات عسكرية ضمن المؤسسة العسكرية السورية، كمجموعات مسلحة ضمن أو كتلة ضمن الجيش السوري. هذا
1: نعم،
2: مبعث القلق. لكن بشكل عام لا يوجد مشكلة أمريكية في إقامة هؤلاء المقاتلين الأجانب، بقائهم في سوريا، توطينهم في سوريا، منحهم الجنسية، لا يوجد مشكلة أمريكية. نعم، إليك كاترين.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيار الماضي، التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم إخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش، مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء لسوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس. أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء لسوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته. وحول الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا أكثر عن أسباب هذه المظاهرة.
3: مساء الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. هذه المظاهرة هي تأتي ضمن فعاليات خيمة الاعتصام التي اليوم يكون يومها الثالث في محافظة دير الزور. الخيمة كانت موجودة أول أمس في دوار حمود العبد وسط مدينة دير الزور، لكنها نقلت يوم أمس إلى دوار السبع بحرات وهي خلفي تماما خشية إعاقة حركة المارة وسط مدينة دير الزور. في هذه الخيمة تجمع المئات من أهالي دير الزور يوم أمس وطالبوا

0: مطلب اجتمع عليه كل الموجودين، وهو محاسبة رموز النظام المخلوع وإبعادهم على الأقل عن المشهد بعد بعض يعني عمليات المصالحة التي أجراها بعض رموز النظام في محافظة دير الزور، لكن لم تجري هذه المصالحة ضمن المحافظة بل أجريت في العاصمة السورية دمشق. فعندما تحصل المصالحة لرموز النظام هناك يأتون إلى دير الزور، فتكون يعني الصدامات بشكل مباشر مع أبناء الثورة في هذه المحافظة. فخرج الناس لمدة 3 أيام في هذه الخيمة، وأقسموا بأنهم لا يعني يغادروا هذه الخيمة حتى تتحقق مجموعة من المطالب، كان أبرزها هي محاسبة رموز النظام، وثانيها كانت هي إعادة تفعيل عناصر الجيش الحر الذين ربما منذ ما يقارب عام وهم يحاولون الانخراط ضمن صفوف قوى الأمن الداخلي وأيضا وزارة الدفاع، أو إعادة المفصولين عن يعني مؤسسات الحكومية بسبب مشاركتهم في الثورة. لكن كاترين دعيني أن أنقل السؤال إلى منسق خيمة الاعتصام الأستاذ أبي علوان، هو منسق لهذه الخيمة ولديه المطالب الحقيقية. ما هي مطالبكم من هذه الخيمة، وكيف يعني ستنتهي هذه الخيمة عند تتحقق أي من هذه المطالب؟
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هي ما هي مطالب، هي حقوق، يعني تعال نفصل بين كلمة مطلب وبين كلمة حق. الحقوق ترد بتقديم المجرمين إلى العدالة، يعني إحنا ما قام نطالب الدولة بإعادة الإعمار خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة، تمام؟ إحنا قام نطالب بأبسط حقوق الدماء اللي سفكت خلال 15 عام. اليوم المجرمين قام يجون بعد ما يعملون مصالحات بالشام، للأسف قام يجون بترفيق من الأمن بالشام. يعني إحنا قام نتفاجأ بصراحة، يعني وقعنا بين خيارين، خيار الدولة ونريد الدولة تستمر، ولا خيار قام نلاقي المجرمين اللي شاركوا بقتلنا وبالإجرام تبعهم مع إيران قبل الدولة، قبل النظام السوري تمام السابق، تمام. نحتار يعني اللي حطوا اليوم الدولة حطت الناس بطبع الحيران، يعني يقول لك أصبح الحليم حيران.
0: نعم، هذا أول مطلب، هو محاسبة رموز النظام. هناك حزبة مطالب حسب ما رأيت خلال اليومين الماضيين في هذه الخيمة، ما هي هذه المطالب ربما لديك حديث عنها؟
1: أغلب الشباب، شباب الثورة بنسبة كبيرة جدا، تمام، هم مهمشين، سعينا كثير يعني انضمامهم إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، قوبل الأمر بال يعني بتسجيلهم، إجراء مقابلات معاهم، تمام، لكن الأمر أصبح مطاط. يعني اليوم هذا الكلام إنه سنة وثلاث شهور على اليوم وعلى البكرة وعلى اليوم وعلى البكرة، والشباب فعل قسم بسيط والقسم الأغلب لم يفعل. هاي الناس يعني أبدأ من إنه يتوظفون أبناء الشبيحة أو أبناء القتلة أو أبناء المجرمين، هذول الناس لهم 15 سنة حقهم يتوظفون، تحط شروط تعجيزية، مرة تقول لي العمر، مرة تقول لي الدراسة، وظف كل واحد حسب اختصاصه. العمر مو ذنبه أن الثورة طولت 15 سنة، يعني أنا ما أقابله أنه شكرا إليك الله يعطيك العافية، تعال الدولة مسؤولة، يعني هي يعني هي الأمر حق، يعني أنت اليوم إذا ما في ثورة فالدولة مسؤولة عن تأمين رزق الناس، تمام، فما بالك هذا ضحى عمره وهو يقاتل بالنظام، تمام، تقول له أوت، هذا الكلام مو منطقي. بدها الدولة تعرف تطلع على المناطق المدمرة ومناطق الشيخ ياسين والحميدية والمطار القديم وتشوف أبناء الثورة كيف عايشين بالمنازل المهدمة، مسكرين على حالهم حائط وقاعدين، ومن الكفاف والعفاف كيفين نفسهم وما قام يطلبون، لكن وصل بيهم الأمر والله العظيم يعني إلى أسوأ أحوال المعيشة.
0: أخيراً أستاذ أبي، هناك حديث عن أن إطلاق سراح بعض هذه الشخصيات هي تأتي ضمن مشاريع الحكومة في إعادة استقرار البلاد، كي يعني تكون هناك مشاريع استثمار وما شابه ذلك، كيف ردك على هذا السؤال؟
1: استقرار الحكومة والبلد يكون بتطبيق العدالة الانتقالية، تطبيق بند العدالة الانتقالية.
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميل عهد الصليبي من دير الزور. شكرا جزيلا لك ولضيفك عهد. في خبر آخر، خرج عشرات الأهالي في مدينة كفرن بالبريف إدلب الجنوبي في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة، ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفرن بل، مؤكدين أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية وفق قولهم.

0: ومن إدلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، لو تفسر لنا أكثر رفض الأهالي، هل يرفضون عودة أهالي من كفر أنبل إلى المدينة؟
1: نعم كاترين، يعني أنا الآن داخل مدينة كفر أنبل. هذه المدينة التي شهدت اليوم بعد صلاة الجمعة بشكل مباشر، يعني كانت هناك العشرات من أبناء هذه المدينة الذين وقفوا في ساحة المدينة خلفي هنا، التي كانت هذه الساحة مشهورة بالمظاهرات الشعبية السابقة ضد نظام الأسد. طبعا بحسب ما علمنا من الذين أقاموا هذه الوقفة الاحتجاجية، هم يطالبون بعدم دخول العناصر التي كانت مع قوات النظام من أبناء هذه المدينة ومن تلطخت أيديهم بحسب ما ذكروا بدماء أبناء هذه البلدة وبدمار هذه البلدة، وبالتالي طلبوا بعدم يعني رجوعهم إلى هذه البلدة بشكل أساسي. الوقفة كانت يعني بشكل أساسي للمطالبة ب يعني بحسب ما أسموهم يعني فلول النظام الأسد، ممن أجروا عمليات تسوية، منهم من قالوا بأنهم يعني لهم اليد في عملية الدمار لهذه البلدة، وبالتالي كانت المطالب الأساسية على هذا الشكل، حتى أنهم قاموا برفع اللافتات في المدينة. طالبت أيضا بالدولة السورية بضرورة التدخل لمنع هذه أو بمحاسبة هؤلاء الذين تسببوا بدمار البلدة. خاصة نتحدث يعني اليوم كاترين عن مدينة كفر أنبل، هي مدينة تقريبا حتى هذه اللحظة نتحدث بعد تقريبا أكثر من عام ونصف على سقوط نظام الأسد، نتحدث عن فقط 20% من استطاعوا العودة من أهالي هذه المدينة إلى هذه كفر أنبل تحديدا، بسبب أن المدينة مدمرة بنسبة من 80 إلى 90%. الخدمات الأساسية شبه معدومة في هذه المدينة، خاصة نتحدث عن معظم أو جل أهالي المدينة هم في منطقة المخيمات بشكل أساسي، وبالتالي ضغوطات عديدة يعني لأبناء هذه المدينة تسببت يعني هذه الضغوطات، خاصة بعد رصد عودة يعني بعض من كما أسموهم يعني شبيحة النظام أو فلول النظام بحسب ما هذه المظاهرة التي يعني أو هذه الوقفة الاحتجاجية التي يعني بحسب الأسماء التي ذكروها هنا في هذه المنطقة، تحدثوا أنهم بدأوا يعني يتوافدون إلى هذه البلدة، ولكن بشكل أساسي كانت المطالب هي عدم يعني دخولهم إلى هذه المدينة بسبب يعني التضحيات التي قدمتها كفر أنبل، وبسبب يعني دماء الشهداء هنا في هذه المنطقة بحسب ما ذكروا. بالتالي كانت هي المطالب الأساسية كاترين لأبناء مدينة كفر أنبل اليوم تحديدا بعد صلاة الجمعة.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أنه يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية السياسية والقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية. ووفق ميدل إيست أي، أبدى عون اطمئنانه إلى مقاربة الرئيس أحمد الشرع للملف اللبناني، معتبرا أن الأخير يدرك تعقيدات الساحة اللبنانية وحساسياتها السياسية والأمنية، وهو ما يجعله بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التورط في أزمات البلاد الداخلية أو ما وصفها بالانجرار إلى الوحول اللبنانية. ويأتي ذلك وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على الرئيس الشرع للتدخل عسكريا ضد حزب الله. ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب. أهلا بك معنا أستاذ طارق. أستاذ طارق، تصريحات الرئيس عون تأتي بعد ضغوط وأيضا تلميحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الشرع حول دخول لبنان للقضاء على سلاح حزب الله. برأيك كيف من الممكن أن يكون الموقف السوري في ظل هذه الضغوط؟
2: مرحبا أستاذي كاترين، مرحبا لكل المشاهدين. بالحقيقة اليوم ما نسمعه يعني من تصريحات أمريكية بتلويح أو بالضغط على الرئيس أحمد الشرع أو على الدولة السورية من أجل التدخل في لبنان للقضاء على ميليشيا حزب الله، لكن اليوم عندما كمان بالمقابل نسمع تصريحات الرئيس الشرعية الرئيس أحمد الشرع، هي مطمئنة جدا بصراحة، لأنه بالتالي اليوم تصريحات الدولة السورية تعطي اطمئنان كثير للبنان بانها لا تريد ان تتدخل في الداخل اللبناني. بالتالي اليوم بصراحه كان في هاجس كثير اليوم في لبنان بعد هذه التصريحات الامريكيه، وخاصه كمان اليوم يوجد تخوف كبير عند حزب الله كي لا تتدخل القوات السوريه او الجيش العربي السوري. لكن الرئيس احمد الشرع يعني بحكمته المعهوده كان صريح بانه لا يريد الدخول الى لبنان او التعاطي في هذا الملف او التدخل في شؤون الغير. بالتالي اليوم هذه العلاقه الاخويه اللبنانيه السوريه هي مهمه جدا، لان نحن نعرف اليوم التنسيق كمان الامني بين لبنان وسوريا من خلال ضبط الحدود اللبنانيه، بالتالي انعكاسها كبير على الشعبين اللبناني والسوري. وايضا كمان اليوم ينظر يعني في لبنان السياسيين في لبنان ينظرون الى الدولة السورية وللحكومة السورية بنظرة كل الاحترام والتقدير على التعاون الكبير بين السلطات. ومنذ يومين كان في وفد من الجيش اللبناني موجود في سوريا في اجتماع مع الجيش العربي السوري من أجل التنسيق ببعض الملفات. فبالتالي اليوم هذا التخوف أيضا في بعض يعني الأوقات يتم من حزب الله يعني ترويج كمان لأكاذيب بأكاذيب، وهي أنه سوريا تريد أن تتدخل في لبنان، سوريا تريد أن يعني تعمل على دخول إلى البقاع وتعمل على الحشد العسكري على الحدود السورية اللبنانية. لكن طبعا هذه كلها أقاويل وأكاذيب، لأن نحن نعرف الدولة السورية تتعاطى مع لبنان كدولة لها سيادة. فبالتالي
0: ولكن أستاذ طارق هناك ضغط أمريكي، إذا ما استمر هذا الضغط على الدولة السورية كيف من الممكن أن يكون موقف كل من سوريا ولبنان برأيك؟
2: نحن نعرف اليوم الحكومة السورية والسلطات السورية والرئيس السوري أحمد الشرع يتعاطى مع جميع الملفات بصراحة بكل حكمة. فبالتالي اليوم رغم الضغوط الكبيرة الأمريكية على سوريا، وكمان للإشارة سوريا اليوم هي عضو في تحالف لمكافحة الإرهاب الدولي، لكن نحن نعرف اليوم سوريا تتعاطى مع كل الملفات بصراحة بحكمة. وأيضا سوريا لها حلفاء وحلفائها ينصحوها يعني من الدول العربية وغيرها. فبالتالي بعتقد رغم الضغوط الأمريكية بعكذا ملف يعني مش بس الملف اللبناني، سوريا تتعاطى بصراحة بحكمة كبيرة وخاصة مع الأشقاء العرب. نعم، فهي لن ترضخ إلى الضغوط الأمريكية. نعم.
0: طيب أستاذ طارق، هذا التوافق بين الحكومتين اللبنانية والسورية كيف من الممكن أن ينعكس على العلاقة بين البلدين اليوم؟
2: بصراحة يعني نحن نعرف أنه بين النظام المجرم السابق نظام بشار الأسد كانت العلاقة يعني متوترة، وكان في احتلال من لبنان من خلال يعني اليوم الضغط للمخابرات السورية والوجود السوري الذي تحول بصراحة إلى احتلال. لكن اليوم بصراحة بعد سنوات طويلة من العلاقة المتوترة بين يعني لبنان وسوريا، نحن بأفضل العلاقات حاليا مع الدولة السورية. وبالتالي انعكس بصراحة على عدة ملفات، ومنها كمان ملف المحتجزين السوريين الذي كانوا في سجن رومي وتم إطلاق سراحهم، وأيضا التنسيق الأمني بين البلدين. فبالتالي نحن في علاقة بصراحة مفيدة جدا، وحتى بالعلاقة التجارية وعلاقات يعني كمان أمنية. فبالتالي اليوم يعني هذه العلاقة عم تنعكس بصراحة بإيجابية كثير على البلدين. لكن يجب التنبه الكبير من السردية الإعلامية الذي تمتلكها يعني أدوات المحور الإيراني الذي دائما تحاول أن تعكر هذه العلاقة، وتحاول اليوم يعني أدوات الإعلامية للمحور الإيراني بأن يعني تقول يعني بصراحة أمور هي غير صحيحة، منها أنه والله ساعة بقوله أنه والله الجيش السوري هو يحشد على الحدود السورية اللبنانية.

0: وساعة يريد الدخول إلى لبنان، وساعة يريد الدخول والصف والاصطفاف مع الطائفة السنية ضد الطائفة الشيعية، ويعني أمور كثيرة. لكن هذا غير صحيح. اليوم الدولة السورية رغم الجروح، رغم ما تعرض له الشعب السوري من حزب الله من قتل وتنكيل، رغم التدخل في سوريا، رغم ما فعلوه في سوريا المحور الإيراني وميليشياته الطائفية المسلحة، لكن اليوم يتصرفون القيادة السورية والشعب السوري بحكمة كبيرة مع لبنان ومع الأشقاء في لبنان ومع كل الدول العربية بصراحة. فبالتالي اليوم سوريا جديدة بنهج سياسي جديد، بتعاطي جديد وتعاطي مسؤول كبير مع لبنان. وأيضا يعني نحن بنعرف اليوم لا شك يعني الجرح كبير عند الشعب السوري مما فعله هذا المحور، لكن اليوم الشعب السوري يفكر بحكمة كبيرة، يفكر كمان بالاستقرار والأمن والأمان لسوريا ولكل الدول الشقيقة العربية من بيناتهم لبنان.
1: شكرا جزيلا لك طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت.
0: شكرا سيدتي.
1: أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، والذي كان مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته للقضاء. كما أضافت الوزارة أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي داريا ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
3: هدف إخوة جدانة.
2: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم، مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبدي السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات

0: استكمال متطلبات معالجتها تمهيدا لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. شارك وفد سوري في فعالية دولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك. ووفق سانا، مثل الوفد في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان. وركزت النقاشات على فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. يطرح مشروع البحار الأربعة بوصفه أحد الرؤى لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة في المنطقة عبر تحويل الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا إلى حلقة وصل بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود. تفاصيل أوسع في المادة التالية.
1: البحار الأربعة مشروع طرحه الرئيس التركي السابق عبدالله جل عام 2009 وأعاده إلى الواجهة مؤخرا المبعوث الأمريكي توم باراك إثر المتغيرات التي أفرزتها أزمة مضيق هرمز. يتطور الحديث عنه بعد ذلك من مجرد طرح نظري إلى خطوات عملية، حيث أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع نظيره التركي هاكان فيدان عن تبلور المشروع الذي قال إنه قد يحول سوريا وتركيا إلى شريان رئيسي لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود. يرتكز المشروع على إنشاء شبكة متكاملة تشمل خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وشبكات سكك حديدية حديثة وطرق نقل بري، إلى جانب تطوير موانئ متقدمة ومراكز متخصصة للتخزين وتسهيل الطاقة بما يعزز التكامل اللوجستي بين الشرق والغرب. ومن شأن ذلك أن يمهد لدفع دمشق وأنقرة إلى قلب معادلة الطاقة العالمية عبر تحولهما إلى مركز رئيسي إقليمي لإعادة توزيع الموارد بين آسيا وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لتأمين منافذ طاقة بديلة بالتزامن مع مساعي القارة الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. كما يتوقع أن يسهم المشروع في إعادة تشكيل خريطة ممرات الطاقة عبر تقليص الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، خاصة في مناطق الاختناق الجغرافي. ويمهد لهذا التوجه طرح سابق لوزارة الاقتصاد تمثل في مبادرة طرحتها في أواخر آذار الماضي، وتستهدف تطوير شبكة قطارات سريعة وإحياء أجزاء من خط سكة حديد الحجاز، إلى جانب إعادة تشغيل خطوط نفط تاريخية مثل التابلاين، وذلك في سياق استثمار التحولات الجيوسياسية والتي ظهرت نتائجها الأولية من خلال بدء تصدير الفيول العراقي عبر ميناء بانياس السوري. وفي المحصلة تراهن دمشق على ممرات الطاقة بوصفها رافعة اقتصادية واستراتيجية تتيح توليد إيرادات ضخمة عبر رسوم العبور وجذب استثمارات إقليمية ودولية وتعزيز موقعها السياسي كشريك لا غنى عنه، غير أن هذا التحول يبقى رهنا بتوفر التمويل الكافي والاستقرار النقدي والثقة الائتمانية، والأهم من ذلك توافق سياسي إقليمي ودولي يضمن استدامة المشروع.
0: أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن اتخاذ قرارات بكف يد 36 عاملا وموظفا في عدد من المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق أصولا. وأوضح برنية أن القرارات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريفها وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية. وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في قطاع الخدمات المالية والمؤسسات المرتبطة بالوزارة، مشددا على مضي الوزارة في اجتثاث الفساد من دون أي تهاون. أعلن محافظ دمشق مروان إدلبي إطلاق أعمال التنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة البرامكة وسط العاصمة، ويضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، إضافة إلى مركز تجاري و5 طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفير 6500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ و8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. وأكد إدلبي أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أنه لن يشارك حاليا في أي مشاريع استثمارية في سوريا حتى بالشراكة مع جهات حكومية، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط في المرحلة الحالية. وأوضح الحبتور في مقابلة مع محطة CNBC أن الأولوية يجب أن تكون للسوريين في إعادة بناء اقتصاد بلادهم ثم للمستثمر العربي، مؤكدا على أنه مستعد للعمل مع السوريين متى ما يريدون، مشيرا إلى أن السوريين يتمتعون بعقلية تجارية ويعرفون كيف يديرون الأعمال، وهو أمر جيد. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حاليا على استكمال إعداد وتجهيز ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عنها. وأشار الحلبي إلى أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشددا في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءات مشددة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وضمان حقهم في التعليم يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل أكثر أمنا لهم.
2: مكافحة عمالة الأطفال في اليوم العالمي لأحد أكثر القضايا الإنسانية التي تسلط الضوء على معاناة ملايين الأطفال، ومن بينهم الأطفال السوريون الذين دفعوا أثماناً قاسية خلال سنوات الحرب وانعكست على واقعهم المعيشي ومستقبلهم التعليمي.
3: أطفال حملوا مسؤوليات تفوق أعمارهم في ظل فقر متزايد وارتفاع في تكاليف المعيشة وفقدان المعي.
4: أسباب دفعت الكثير من الأطفال إلى مغادرة مقاعد الدراسة بحثاً عن لقمة العيش أو لمساندة أسرهم.
5: فبين أزقة المدن والمخيمات وورش العمل والأسواق.
0: ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا بك معنا ماريت. هل تحدثت وزارة العمل عن أي خطط للحد من عمالة الأطفال؟

0: نعم كاترين، تحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها مستمرة في إطلاق حملات لمكافحة عمالة الأطفال، وهي أو تتم عن طريق تنفيذ جولات ميدانية على المنشآت الصناعية في مختلف المحافظات السورية، وخاصة المنشآت الخاصة التي تكثر فيها أو يكثر فيها تشغيل الأحداث. طبعا بحسب تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المقصود بعمالة الأطفال أي عمالة الفئة العمرية بين سن 15 إلى 18. طبعا بحسب قانون سابق في عام 2010 كان يمنع طبعا عمالة الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أي قبل بلوغ الطفل عام 15. طبعا يعني وكما في تصريحات سابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها نفذت في عام 2025 22 مخالفة لمنشآت صناعية بحسب أو منشآت خاصة بحسب تشغيلها ل 48 قاصرا متسرب عن المدرسة، وأيضا كما نفذت في عام 2026 23 مخالفة لمنشآت أيضا كانت تعمل على تشغيل 27 أو تعمل على تشغيل 27 طفلا. طبعا ضبطت مخالفات بعد تحري ما إذا كانت يعني عمالة الأطفال تتجاوز الساعات المحددة، إذا كانوا متسربين عن المدرسة أو إذا كانوا يعني دون سن 15. وطبعا بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي مستمرة في الحملات الميدانية لمكافحة عمالة الأطفال. طبعا كاترين يعني شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعادت لتدعو من جميع إلى الأهالي أو ذوي الأطفال بإلزامهم بإلحاق الأطفال من سن 6 وحتى سن 15 إلى المقاعد الدراسية، وتؤكد على حق الطفل في التعلم، في الرعاية، في العيش الآمن، وحتى في النمو بظروف يعني مناسبة، والأهم وهو التحاقه بمقاعد الدراسة. طبعا من أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا في يعني وقد ازدادت خلال السنوات الماضية، وهو بسبب الفقر، بسبب بطالة الأهالي، أيضا بسبب الأمية، بسبب التسرب عن المدرسة، بسبب التفكك الأسري أيضا. وهي يعني تدعو الأهالي بشكل رئيسي إلى يعني التجاوب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الموضوع، وقالت أنها يعني سوف تنظر إلى الأحوال وإلى الظروف الاقتصادية التي تدفع الأطفال إلى العمل في سن مبكر.
1: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعتها الإضراب العمالي الذي شهدته شركة زانوبيا للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على أسباب الإضراب ومعالجة قضيته. وأوضحت مديرية تفتيش العمل في الوزارة لسانا أنها أوفدت لجنة تفتيشية شاملة إلى الشركة، حيث استمعت إلى مطالب العمال وإلى إدارة الشركة، وأجرت حوارا مباشرا بين مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار الإنتاج. ويواصل عمال شركة زانوبيا للسيراميك والبورسلان في منطقة الكسوة بريف دمشق إضرابهم، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتقاعس الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور والتأمين الصحي وظروف العمل.
2: إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة، إيد واحدة.
3: قبل العيد أعطانا سلفة 1,000,000 ليرة، طبعا العامل الجديد راتبه هو 1,700,000
4: صحيح،
3: اعطانا سلفه 1,000,000 ليرة. تمام، بعد العيد العامل عنده يوم غياب او يوم بلا راتب اخذ 600,000. 600,000 يا جماعه شو بدي يكفوا عيله؟
5: نحن عندنا مطالب محقه وبدنا اياها، والشباب حكوا عنها، يعني زياده الاجور والرواتب والتامين الصحي، واهم شيء عدم امتهان كرامه العامل والفصل التعليم.

0: للشوفير، يا بتضل لحالك يا اما بتروح معي على مسؤوليه الشركه. فقلت له كان يوم خميس، قلت له لا بروح على الشركه، شو ظني لحالي انا هون ما معي حدا يعني. اجيت لهون فتنا عند خالد قبلان، انا رجلي هيك طبريت وفي شهود وفي اثباتات وفي تصوير. قال خالد قبلان ما في شيء رجلك، قام في شبحه، قال شلون ما في رجلك مثل البالون شلون ما في شيء، اروح ارجعوا على الكسوه وراح ارجع احاكي الدكتور. رحنا لهنيك جبر يا طلع معي كسر بالمشط الرابع وتمزق اربطه. حولوني على التامينات، انا من تاريخ الاصابه لليوم انا راتبي هون واقف بالمعمل على راتب التاميني 750,000 ولسه هلا ما اخذتهم.
1: يعني بصراحه وضع اقتصادي سيء. انت اليوم كصاحب منشاه، كصاحب منشاه شغلك وتسييرك كله بالدولار، ليش طيب راتب العامل معلق على السوري؟ يعني انت بتجي اليوم بيرتفع الدولار بيرتفع بضاعتك بالسوق، وانا واحد عم بشتغل عندك ومستهلك بنفس الوقت، بتحاسبني بمجال عملك وبما يناسب مصلحتك بالدولار وبتجي تشغلني عندك بالليرة السوري؟ هون هذا الشيء يعني مو عدل، مو حق، ولا في قانون بأيده. يعني
2: يا قانون احمينا احمينا،
3: يا قانون احمينا احمينا،
2: نقابة نقابة نقابة نقابة.
4: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داس هون، لأنه وشي هيك على البلاط داس هون.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

حلقة جديدة من عين سوريا، نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. مرحبا وإلى العناوين. يضم 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، محافظ دمشق يعلن إطلاق أعمال تنفيذ لمشروع دمشق المالي في منطقة البرامكة، ويؤكد أنه الأكبر من حيث المشاريع الاستثمارية. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، أطفال سوريون يواجهون الأزمة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد العمل على الحد منها. مخاوف من تأثيرها على الموسم، حشرة البسلة تثير مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب وتجبرهم على مكافحتها من نفقتهم الخاصة.

0: أعلن محافظ دمشق مروان إدلبي إطلاق أعمال تنفيذ لمشروع مركز دمشق المالي وأبراجه المتنوعة في منطقة البرامكة وسط العاصمة. ويضم المشروع 6 أبراج سكنية وتجارية وسياحية، إضافة إلى مركز تجاري وخمسة طوابق تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات والخدمات، إضافة إلى توفير 6500 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتنفيذ، و 8500 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل والاستثمار. وأكد إدلبي أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تشهدها العاصمة دمشق. انضم إلينا بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحبا بك. هل بدأ العمل على مشروع مركز دمشق المالي بعد إعلان محافظ دمشق؟
1: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. بالفعل مشروع ضخم وكبير جدا وقعته محافظة دمشق بالتعاون وتنفيذ الشركة السورية القابضة التي تتألف من أكثر من 30 رجل أو أكثر من 50 رجل أعمال سوري داخل سوريا وفي المهجر. هذا المشروع محمد هو في وسط العاصمة السورية دمشق، تحديدا في منطقة البرامكة. هذا الموقع أو هذا المكان استراتيجي جدا لتنفيذ هذا

0: المشروع بحسب خبراء اقتصاديين. طبعا محمد، كون في الحقيقة المنطقة هناك تعرف بالموقع الاستراتيجي، حيث تصل ساحة الأمويين إلى البرامكة وأيضا بالقرب من سوق الحميدية. هذه المنطقة محمد تعرف بتواجد عدد كبير من الاستثمارات التي كانت سابقا صغيرة، لكن بعد تحرير سوريا وخروج النظام البائد الذي حرم سوريا من المشاريع الاستثمارية لسنوات طويلة جدا، تبدأ اليوم سوريا بتنفيذ هذه المشاريع. لاحظنا سلسلة مشاريع كبيرة وقعتها سوريا مع جهات أيضا عربية، وأيضا ربما هناك ستكون مشاريع مع جهات أوروبية استثمارية للنهوض في الاقتصاد والواقع الاقتصادي والتجاري السوري. هذا المشروع، مشروع الذي سينفذ في البرامكة، هو مشروع سيمتد على مساحة تقدر ب 33 ألف متر مكعب مربع عفوا. هذه المساحة محمد كبيرة نوعا ما، حيث سيضم 6 أبراج، منها 3 أبراج طابقية من ستكون للسكن، وبرج أيضا سياحي سيكون من فئة 5 نجوم، وشقق سكنية فاخرة داخل هذا.
1: هو المشروع يسمى بمركز دمشق المالي سياحية، لكن يضم يعني جملة يبدو مشاريع داخله.
0: بالضبط محمد، يعني الاسم لم تتقيد فيه محافظة دمشق، سوق دمشق المالي هو ليس فقط للتداولات المالية أو الشركات المالية أو ربما الأوراق المالية، هو مشروع سيكون شامل، ربما تكون هناك دمشق مصغرة داخل هذا المشروع، حيث ستستفيد المنطقة برمتها من هذا المشروع، خصوصا على مستوى الخدمات ومستوى التطوير في الأماكن القريبة أو المحيطة في هذا المشروع، وهي تعبيد الطرقات بشكل أفضل وتحسين جودة الاتصالات والإنترنت، وأيضا الصرف الصحي سيكون هناك تأثير من الناحية الإيجابية على الصرف الصحي والإنترنت وأيضا حتى الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية في محيط هذا المشروع. أما في داخل هذا المشروع محمد، هناك أيضا 3 أبراج، 2 تجارية وواحد مخصص للسياحة. أيضا هناك أيضا 3 أو 4 طوابق ستكون تحت الأرض بهدف حصول السكان أو الزوار أو العاملين في هذا المشروع على مكان لركن الآليات والسيارات الخاصة بهم. سيؤمن هذا المشروع محمد، بعيدا عن الدخل الاقتصادي الكبير لسوريا، سيؤمن ويخلق فرص عمل ل 6500 شخص في أثناء إنشاء هذا المشروع، وربما يصل الرقم إلى أكثر من 9000 فرصة عمل لأشخاص في سوريا وفي دمشق تحديدا بعد انطلاق هذا المشروع، كون المشروع ضخم وكبير جدا ويحتاج إلى تضافر.
1: متى من المتوقع أن يفتتح؟ يعني كم دمشق مدة التنفيذ يفترض بدر؟
0: نعم محمد، يعني مثل هذه مشاريع لا يتم تحديد مدة زمنية لانتهائها، تعتمد على سرعة التنفيذ من قبل الشركات المنفذة، وهي شركة سوريا القابضة، هذه الشركة التي وقعت العقد بالفعل وستنفذ هذا المشروع بالاتفاق مع محافظة دمشق وبإشراف محافظة دمشق. ستعمل المحافظة على إنهاء هذا المشروع أو إطلاق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن وإنهائه في مدة زمنية ربما لم تحدد إلى هذه اللحظة، وستعمل على أيضا تجهيز الخبرات السورية من الشركة السورية للقابضة وأيضا محافظة دمشق كمهندسين وعمال وغيرها أيضا من خبرات يتطلبها هذا المشروع الذي سيعكس وجهة حضارية وأيضا سياحية لدمشق في وسط المحافظة. نعم محمد،
1: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم، في حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استمرار جهودها للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرة أن حماية الأطفال تأتي كأولوية وطنية.
2: في وقت يفترض فيه أن تكون المدارس وساحات اللعب جزءاً من يومهم الطبيعي، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم الصغيرة.
3: بلشت بالمصلحة أنا من شهرين، كنت بشتغل بقبلها بمصلحة تانية الإدارة، بقى بطلت منها وصرت أشتغل بمصلحة مثل مصلحة أبي. دوام شغلي من الساعة 9 ونص للساعة 5 4 ونص 5، وكمان أنا بطلت من المدرسة من الصف التاسع مشان شغلتين. أول شغلة إنه بكرة لأبي يفتح أنا أفتح معه بالشغل، وكمان كمل دراسة بعدها مشان لأنه المدارس ما عم تعلمني، مشان هيك بدي أقدمها حرة، بقى الحرة أحسن لي.
4: بشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 5 المساء، عم عايش أبوي، وكنت تارك المدرسة من الصف التالي. كنت ذكرت قمت لينزل اشتغل، قمت لهلا صرت نام على البقرة، قمت اتندمت.
2: ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
5: ظاهرة عمالة الأطفال هي من الظواهر الخطيرة اللي بيعاني منها اليوم المجتمع السوري بشكل عام لأسباب عديدة، أهمها الإهمال الحكومي أيام النظام السابق لهذه الظاهرة، والضغط على فئة الشباب اللي كانوا مضطرين يتواروا عن الأنظار وما يكونوا بأماكن العمل بسبب مخاوفهم من التجنيد الإلزامي أو الضغوط الأمنية، فلذلك اضطر عدد كتير كبير من الأطفال للعمل من أجل إعالة عائلاتهم. كمان في أسباب عامة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بالبلد، اليوم عم نحكي سوريا 80 ل90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، مما يدفع كل أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحت السن القانوني للعمل.
2: وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تتجدد الدعوات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، بما يضمن بقاء الأطفال في مقاعد الدراسة بدلاً من سوق العمل.
6: طفولة تسرق قبل أن تبدأ، وأحلام تكسر تحت وطأة الواقع. عمالة الأطفال ليست مجرد إحصائية، بل صورة حية لمعاناة مستمرة تتطلب تحركاً فورياً. فالمستقبل الذي نحميه اليوم لطفل صغير هو مستقبل مجتمع كامل غداً. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: انضم إلينا زكريا ميلاجي، المحامي والخبير القانوني من حلب. أستاذ زكريا مرحبا بك. شاهدنا أطفالا في التقرير تركوا مدارسهم والتحقوا بأعمال لا تناسب أعمارهم، في البداية ما مدى انتشار هذه الظاهرة؟
7: تحية لك أستاذ محمد، وتحية لجميع الأخوة المشاهدين في تلفزيون سوريا. تماماً، يعني أنا استمعت إلى كلام طفل الذي يعني تحدث بداية، أول طفل، فقال كلمة يعني لعلها هي جوهر المشكلة. قال أنا المدارس ما عم تعلمني، فوجد أن سوق العمل أكثر فائدة له، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي تساهم بشدة بانتشار عمالة الأطفال، وهي قناعة هؤلاء الأطفال أن المدرسة غير مجدية، وأن سوق العمل وتحصيل بضع ليرات في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع سيكون أكثر نفع له. بناء على هذه القناعة المستوحاة من حديث هذا الطفل، نجد أن الظاهرة هي ظاهرة شائعة، بل أنها أصبحت شيء فوق الظاهرة، بمعنى أن الظاهرة هي تكون حالة دخيلة على المجتمع،

0: ما يسمى بالظاهرة، حقيقة أصبحت مشكلة متأصلة في مجتمعنا السوري. عمالة الأطفال لا نكاد نجد حيا لا نرى فيه أطفالا تعمل في الشوارع بكل الأماكن، من أشد الأحياء فقرا أو فقرا إلى أكثر الأحياء في حالة بحبوحة مادية كما يقال. في كل دكان نجد طفل يعمل، في كل ورشة نجد طفلا ما يعمل، بل هناك معامل كبيرة نسبيا معتمدة برمتها على عمالة الأطفال. فالمشكلة أصبحت فعلا تدق ناقوس الخطر الاجتماعي في بلدنا إن لم يتم
1: طيب
0: وضعها
1: أستاذ زكريا،
0: كأولوية
1: القانون السوري
0: والعمل
1: كيف
0: فيها
1: ينظر إلى
0: كدكتور.
1: هذه المسألة؟ ذكرت أنه يعني معامل مرخصة وشركات مرخصة يعمل فيها أطفال صغار السن.
0: تماما استاذ محمد، بالنسبه الى موضوع الترخيص، هناك دائما تحايل عليه. فموضوع التحايل على عماله الاطفال مختلف تماما عن حقيقه، او عفوا اخفاء عماله الاطفال في المعامل مختلفه تماما عن واقع الحال. يعني انا ابتدئ من نفسي، انا عندما كنت شابا أيام الدراسة، بل ما قبل الدراسة كنت أعمل، وكان معظم يعني أصدقائنا في العمل هم يعني من أبناء جيلنا الأطفال. فهذه ظاهرة منتشرة أصلا في المجتمع السوري أيام النظام البائد، وفي مرحلة الحرب ازدادت ولعدة أسباب، يعني توسعا، بل أصبحت مستوحشة حقيقة بسبب واقع الحال وضعف حال الأسر وضعف حال الأطفال وانتشار ظاهرة فقدان الأبوين أو موت الأبوين أو انعدام المعيل بالمجمل. فهذه المجتمعة أدت إلى استوحاش هذه الظاهرة حتى بدأنا نراها يعني في كل مكان. أما القوانين لا تتعدى حقيقة في وضعها الحالي الحبر الذي كتبت فيه، بل إنها وليدت تلك الصفحات التي تراكمت فوقها أكوام الغبار. يعني وين يعني الواقع، وين الورق كما يقال،
1: الضيف
0: القوانين
1: المتحدث في
0: بعيدة كثيرا
1: التقرير
0: عن الواقع.
1: ذكر أستاذ زكريا أن هناك تقصير حكومي في يعني تعامل مع هذه الظاهرة. ذكر هو أنه التقصير من أيام النظام السابق، لكن الآن مضى سنة ونصف على سقوط نظام الأسد، وبالتالي لماذا ما يزال هناك نوع من التقصير الحكومي؟
0: حقيقة وهنا ليس دفاعا عن المؤسسات المعنية الحكومية بالتحديد، ليس أبدا دفاعا، بل نحن دائما نطالب بالمزيد ونطالب بشدة أيضا. ولكن موضوع إنهاء ظاهرة أو تخفيض ظاهرة عمالة الأطفال يحتاج إلى ملاءة مادية واسعة جدا، بل هو ملف مكلف جدا. يعني أنا لما بدي ألغي عمالة الأطفال أحتاج إلى تعويض الأسر عن مصادر الدخل التي يؤمنها الطفل. فلما بنحكي عن مئات الآلاف من الحالات، فسنحتاج إلى ملايين الدولارات بشكل شهري، هذا لتغطية العجز المالي الذي سيخلفه سحب الأطفال من سوق العمل. اثنين، فيما يتعلق بوضع الأطفال في مكان بديل عن سوق العمل، أنا لما بدي أسحبهم من سوق العمل وين بدي أحطهم؟ المكان الطبيعي يجب أن يكون المدرسة. فبالتالي موضوع تجهيز المدارس التي قام النظام بائد بقصف معظمها في سوريا، فكانت فترة سنة ونصف متجهة جهود الدولة إلى إعادة ترميم ما يمكن ترميمه وإعادة تأهيل المدارس المهدمة جزئياً. فبالتالي كانت الجهود مبنية على وضع أسس أو قواعد علاج ظاهرة عمالة الأطفال. لا يمكن بحال من الأحوال إلغاء هذه الظاهرة بشخطة قلم كما يقال، بل تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود كبيرة وتحتاج إلى أموال طائلة، بمعنى أن الحكومة عليها تأهيل الأماكن المناسبة لتعليم الأطفال من أماكن جيدة ولائقة وصحية، وأيضا تجهيز الأثاث كالمقاعد. لا يوجد في سوريا إلى الآن اكتفاء من ناحية مقاعد الأطفال، يعني أنا ما عندي بالمقعد أحط 5 أطفال، أنا شلون بدي أجي أكافح الطفل اللي هذا قناعته بيقول لك أحسن ما أقعد في مقعد فيه 5 أطفال، بلا بروح باجي آخر الأسبوع معي أنا 50,000 ليرة فيراها كنز. فهذه أيضا مسائل مترابطة ومتشابكة بل معقدة جدا، بحيث أنها مرتبطة بسيكولوجية الطفل من ناحية وبإمكانيات الدولة المادية من ناحية أخرى، بل وأيضا بإمكانيات مكونات العليا للدولة. حقيقة
1: نعم،
0: هناك تقصير حكومي لناحية تسليط الضوء على ظاهرة أعمال الأطفال وكأنها منسية، نرى اهتمام في ملفات أخرى كخدمات وما شابه وملفات أمنية وإغفال أهم ظاهرة التي هي حجر الأساس في المجتمع السوري وهم الأطفال.
1: شكرا لك
0: أنا
1: زكريا.
0: هنا يكمن التقصير الحكومي.
1: زكريا ميلاجي المحامي والخبير القانوني من حلب. تثير حشرة لوبسيلا مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
2: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
3: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كتر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كتر طلبه.
2: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة، ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة. لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
4: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
2: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج. بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: يبقى معنا إبراهيم أسود مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم مرحبا بك. قبل أكثر من أسبوع عرضنا تقريرا عن انتشار حشرات البسيلة، ويبدو أنه الظاهرة ما تزال مستفحلة، ما مدى خطورتها؟
5: نعم بالفعل محمد، يعني خاصة نتحدث عن يعني منطقة حارم ومنطقة سلقين، يعني أنا كنت قد

0: يعني تحدثت مع مديرية الزراعة ودائرة الزراعة تحديدا في منطقة حارم، تحدثوا أن أغلب بساتين الزيتون في تلك المنطقة تعرضت لهذه الحشرة، حشرة البسيلة، وبالتالي بدأت يعني توجه بشكل أساسي المزارعين بضرورة عمليات البخ لهذه الحشرة، وبالتالي كنا نتحدث أيضا يعني عن عمليات ارتفاع التكاليف، يعني بدأت ترتفع التكاليف الأدوية بشكل أساسي في تلك المنطقة نتيجة الطلب على هذه الأدوية. طبعا من مسبباتها بحسب ما علمنا من دائرة الزراعة نتيجة يعني محمد كميات المياه الحاصلة يعني خلال هذا العام بشكل أساسي، إضافة إلى أن المنطقة هي بالأساس فيها رطوبة عالية نوعا ما، وبالتالي كانت هي بيئة يعني حاضنة لهذه الحشرة، حشرة البسلة. بحسب ما شاهدته أنا محمد في هذه الأشجار، هي يعني تفرز مادة مثل القطنية اللزجة تحديدا، هي تعيق يعني النموات الصغيرة وتعيق الأزهار بشكل أساسي، وبالتالي تؤدي إلى سقوط هذه الأزهار وبالتالي عدم يعني إثمار لشجرة الزيتون. وحتى كانت دائرة الزراعة والمزارعين في تلك المنطقة يتحدثون أن هذه الحشرة بدأت تصيب حتى يعني النباتات أخرى كالكروم العنب بشكل أساسي، وبعض يعني الكروم الأخرى التي أيضا في تلك المنطقة، وبالتالي تحدثوا عن أن مغلب أو أغلب يعني الأراضي الزراعية في منطقة سلقين وحارم وصولا إلى منطقة جسر الشغور، هذه المناطق بجلها أصيبت بهذه الحشرة. تحدثوا أيضا يعني المزارعين عندما تحدثنا معهم عن الصعوبات والتحديات لمكافحة هذه الحشرة، قالوا بأن فقط يعني هي عن طريق يعني العمليات البخ المبكرة يستطيعون يعني إزالة هذه الحشرة، لكن تحدثوا بشكل أساسي أن الدواء في المنطقة بدأ يعني يفقد نوعا ما بسبب كمية الطلب عليه، حتى أن الارتفاع الأدوية ارتفع إلى تقريبا حوالي ضعف إلى ضعفين بحسب ما ذكروا في تلك المنطقة، وبالتالي كانت المناشدات محمد بضرورة يعني سواء كانت مديرية الزراعة أو وزارة يعني الزراعة بشكل أساسي أن تؤمن يعني تخفيضات لهذه الأدوية في تلك المنطقة حتى يستطيع الأهالي يعني رش يعني في
1: إبراهيم مديرية الزراعة تكتفي بتوجيه المزارعين لمكافحة الحشرة على نفقتهم وبجهودهم، لكن لا تقدم أي دعم؟
0: نعم، حتى هذه اللحظة هي فقط عمليات جولات يتم وإرشادات يتم يعني من قبل مديرية الزراعة وحتى يعني دائرة الزراعة. عندما سألناهم عن حول هذا الأمر تحدثوا عن إمكانيات يعني تمويل يعني بالنسبة لهم كانت تكون محدودة في تلك المناطق، وبالتالي هم يقومون بتأمين الاستشارات لهذه المزارع أو للمزارعين في تلك المنطقة بشكل عام، إضافة إلى يعني إرشادهم بشكل أساسي حول أنواع الأدوية. لكن اليوم مطالبات من المزارعين تحديدا بأن يتم إما تأمين الدواء أو تأمين الدواء مخفض للمزارعين، لأن اليوم أي أرض زيتون تقريبا حوالي يعني 10 دونمات أو غيرها تحتاج تقريبا إلى حوالي 200 إلى 250 دولار أمريكي ثمن أدوية، وبالتالي يعني المزارعين في تلك المنطقة بدأوا يشتكون من هذا الأمر بأنهم يحتاجون إلى عملية تخفيض هذه الأدوية وتأمينها في السوق في تلك المنطقة، خاصة أننا نتحدث عن يعني مرض هو في بقعة جغرافية معينة ليس في كل إدلب، لأننا يعني نتحدث عن يعني مناطق ريف إدلب الجنوبي ومناطق الشرقية هي بالأساس أشجار الزيتون قطعت فيها منذ تقريبا يعني سنوات بسبب عمليات الجائرة للنظام المخلوع السابق ومعاونين في تلك المنطقة، وبالتالي نتحدث عن يعني المناطق التي كانت هي بيئة تحديدا لهذه الحشرة هي منطقة جسر الشغور، منطقة حارم، منطقة سلقين، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية على الحدود السورية التركية في الشمال السوري، لكن بشكل أساسي باقي المناطق هي أقل إصابة بالنسبة لهذه الحشرة وأقل يعني أضرار. لكن اليوم بالفعل المطالب التي حملنا بها محمد من قبل المزارعين تحديدا للجهات الحكومية وغيرها أن يتم تأمين الأدوية بحسب ما ذكروا أو يتم تخفيض هذه الأدوية في الأسواق ليتم يعني مكافحة هذه الحشرة بشكل
1: نعم.
0: أساسي محمد.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. مستمرون معكم في حلقة عين سوريا ونتابع بعد الفاصل تصاعد مطالب شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية معتبرين أنها تفوق قدرتهم على السداد.
2: نحن بنيتنا دم ما بيغسل الدم غير الدم يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن هذا السجن إلك.

لأولادك. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده انه منيح الحمد لله اللي مات. داس على ظهري وواحد تاني داسون، لانه وشي هيك على البلاط داسون.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
1: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلاً بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
2: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدون يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هل منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة؟
1: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
3: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس مدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن المطالبة بأي عطل أو ضرر. حالياً قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة، طرطوس.
0: انضم إلينا المهندس أحمد عيسى مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس. أستاذ أحمد مرحبا بك. في البداية هلا يعني قدمت مزيد من الشرح، كيف يتم تحديد البدلات المالية للشاليهات وكيف يتم السداد؟
4: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الجانب المهم. الحقيقة شاطئ الأحلام من الشواطئ الجميلة والمميزة جدا على الساحل السوري لأهميته الاستراتيجية والسياحية والأثرية والتاريخية، كونه يشكل الواجهة الرئيسية لمدينة عمريت التي تضم أول ملعب روماني في التاريخ ومطلة على جزيرة أرواد المأهولة وشاطئ رملي لا مثيل له على الساحل السوري. مع بداية كل عام يقوم مجلس مدينة طرطوس بفرض رسوم إشغال أملاك عامة وإشغال أملاك مدينة وفق أهمية الموقع الذي يشغله هذا المكان الاستراتيجي والحيوي، مثلا في الشوارع الرئيسية والحدائق، ومنها مثلا الكورنيش البحرية يتم تحديد وفر القانون المالي الصادر بالرقم 37 لعام 2021. يتم تحديد مثلا في المواقع الاستراتيجية مثل الكورنيش البحري بالحد الأعلى المقدر ب 3000 ليرة سورية، وفي بقية الشوارع التي ليس لها هذه الأهمية أو ليس لها المرتادين الكثر من السواح يتم تحديدها بين 1000 و2000 ليرة سورية. أقول هذا الكلام لأن شاطئ الأحلام من الشواطئ المتميز جدا، وبالتالي حتى الحد الأعلى من الرسم لا يكفي لإشغال هذه المواقع، علما بأنه يتم تحديد إيجار الشاليه الواحد بمواصفات جدا عادية بمليون ليرة سورية في اليوم الواحد وأحيانا أكثر.
0: طيب أستاذ أحمد، لكن شاهدنا يعني بعض المتحدثين أن الظروف الحالية لا تسمح بسداد. أستاذ إذا كنت تسمعني، شاهدنا بعض المتحدثين أن الظروف الحالية لا تسمح الاقتصادية لا تسمح يعني للمواطنين بسداد هذه المبالغ، وبالتالي ما إمكانية إعادة النظر تقديم تسهيلات من نوع ما تخفيض البدلات؟
4: يا سيدي أصحاب البسطات وأصحاب الكلبات والعربيات يقومون بتسديد رسومهم مع بداية كل عام على 3/4 بالربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، ثم بعدك في شاطئ الأحلام الذي يتميز بهذه المواصفات التي تحدثنا عنها، علما بأنه يوجد تراكم كبير في تسديد البدلات، ومجلس المدينة حتى يقوم بمهامه وواجباته وخدماته في هذه المدينة السياحية، وجميعكم رأيتم على اكتظاظ سكاني والحمد لله من السواح الذين ارتادوا مجلس مدينة طرطوس. هذه السياحة تتطلب مبالغ مالية كبيرة لتتمكن من تنفيذ الخدمات المطلوبة لها وأظهار المدينة بالشكل السياحي التي تليق به، وهذا الاعتراض أنا أعتقد في غير مكانه، وكان يجب عليهم تسديد البدلات. وتقوم المدينة بتسهيل التسديد من خلال أقساط، يعني صدر قرار مجلس مدينة طرطوس هذا العام بتسديد الأقساط وفق دفعات على مدار السنة.
0: شكرا لك المهندس أحمد عيسى مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس.
4: شكرا لكم. شكرا.
0: افتتحت محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية الذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
5: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يستمر لمدة أسبوع.
6: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
7: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
8: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مقطرات.
9: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام، في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
0: معنا ينضم هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. هاشم مرحبا بك، كيف هي أحوال مهرجان الربيع في اللاذقية؟
5: مرحبا محمد، النسخة الثانية من مهرجان الربيع في اللاذقية يعني يشهد إقبالا هذا العام، يعني خلافا عن العام الماضي، يعني كما حدثونا الزوار وحتى المشاركين، نسبة المشاركة يعني حتى أن نسبة المشاركة كانت أكبر، 172 فعالية بين مشاريع صغيرة وحرفية وأيضا يعني حرف تقليدية وغيرها موجودة في هذا المهرجان، والتي يعني حجم المشاركة كان أكبر، وعدد أجنحة هذا المهرجان كان عددها أكبر بمشاركة من، وهذا المهرجان برعاية محافظة اللاذقية ومديرية السياحة وأيضا مديرية الزراعة. نشاهد يعني الآن يعني بعض من أقسام هذا المهرجان الموجود، هو ممتد في حديقة البطرني على عدة أجنحة في هذا المكان، منها المشاريع الصغيرة، الحرف اليدوية التقليدية. بعض الحرف يعني حقيقة محمد هي يعني كانت يعني رأينا منذ قليل صناعة القش وأيضا حرف تقليدية، هي كادت أن يعني أن تندثر سابقا، ولكن حاليا يقول القائمون على هذا المهرجان أنه يأتي بالدرجة الأولى لدعم أصحاب هذه المشاريع الذين يجدون في المهرجان مكانا لعرض منتجاتهم وفرصة أكبر للبيع، أي أنه يعني يوفر لهم عرض لمنتجاتهم التي يقومون بها إن كان بمنازلهم. أغلب هذه المشاريع يعني هي مشاريع في المنازل، يعني ويتم التسويق عبر السوشيال ميديا بشكل عام، ولكن عندما يكون هكذا معارض يكون فرصة لهم ليشاهدها أكبر عدد من الناس يعني، ويحقق لهم ربح، بالإضافة يعني يعني يعني ل يعني زيادة في الأرباح، وأيضا لليد العاملة الموجودة في المنازل أن تقوم بعرض منتجاتها على هذه الطاولات وهذه الأقسام حقيقة يعني. أيضا بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية، وخصوصا يعني اليوم الأول يوم أمس شهد إقبالا كبيرا من قبل الأهالي اللاذقية وحتى السياح الذين يقصدون اللاذقية في أيام العطل من الخميس وحتى السبت. يستمر هذا المهرجان حتى 11 يعني اليوم، حتى 19 من هذا الشهر الجاري. طبعا الآن بدأ الأهالي يأتون في اليوم الثاني لزيارة المعرض يعني بعد ساعة أو ساعتين، يعني يزداد العدد إلى أكبر من ذلك، يكون هنا يعني حتى هذا المكان لا نستطيع الوقوف فيه من الازدحام الذي يحصل. يعني يبدأ توافد الأهالي من الساعة 7 مساء والساعة 8 مساء، وذلك حتى ساعات متأخرة حتى الساعة 12 ليلا، ومضاء جميع الأقسام هنا في هذه الحديقة وهذا المهرجان. وهناك إلى جانب عرض المنتجات التقليدية والمشاريع وغيرها، أيضا هناك جانب ثقافي، يعني كان هناك عروض ثقافية يوم أمس للرقص الفلكلوري الشعبي المرتبط والأغاني الفلكلورية والموسيقى المرتبطة بتراث الساحل السوري، بالإضافة إلى وجود عدة أنشطة داخل يعني هذا المهرجان، أي أنه ليس فقط يعني لعرض المنتجات، هو عرض
0: وهذا هذه نقطة مهمة يعني، يبدو يعني هناك ما يتجاوز الجانب الاقتصادي يعني، وكأنه هناك يعني ملتقى اجتماعي يظهر من بعض الصور.
5: بالفعل يعني محمد يعني هو يعني مهرجان يعني متكامل من الناحية الفنية والتراثية، بالإضافة إلى التقليدية، ليس هو فقط اقتصادي. وحتى أن الجهات التي يعني تعاونت وقامت بهذا المهرجان كمحافظة اللاذقية، مديرية الزراعة، التي نجد يعني الكثير من المشاتل الموجودة تعرض منتجاتها هنا، بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية، وأيضا مديرية السياحة ومديرية أيضا الثقافة من خلال بعض الأنشطة الثقافية الموجودة في هذا المهرجان، أي أنه يعني ملتقى اجتماعي يعني إن صح التعبير، يضم يعني كل من يأتي منهم يعني يذهب إلى اللوحات يعني على الجهة المقابلة. يعني لدينا أيضا هناك بعض اللوحات المعروضة، بعض الحرف التي يعني هي ليست بداعي التسويق، ولكن هي لإظهار بعض المواهب أو حتى بعض الفنون الموجودة، وخصوصا يعني القطع الفخارية أو حتى النحت، وأيضا بعض الأمور الخشبية القديمة، والتي يعني بعض منها ليس بهدف البيع ولكن بهدف العرض، أي أن ذلك يجمع بين الثقافة وبين الاقتصاد وبين السياحة.
0: نعم، شكرا لك هاشم العبد الله، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. أطلق ناشطون في حي الهلوك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل حي الهلوك بمشاركة من العائلات في الحي.
10: بصراحة

0: يعني اجتنا عده، خلينا نقول ما بدنا نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقه مشفى الحميات، فدعينا لحمله نظافه بمساعده اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدوله، كون الدوله فتيه فمن واجبنا نحن، من حق الدوله علينا انه نساعدها، ومن حقنا نحن انه نامن حياه افضل لاولادنا. مفترض انه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهايه حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
1: اصحاب مبادره الهلوك حارتي. في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين اثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
2: أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعتها الإضراب العمالي الذي شهدته شركة زنوبيا للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية للوقوف على أسباب الإضراب ومعالجة قضيته. أوضحت مديرية تفتيش العمل في الوزارة لسانة أنها أوفدت لجنة تفتيشية شاملة إلى الشركة، حيث استمعت إلى مطالب العمال وإلى إدارة الشركة، وأجرت حوارا مباشرا بين مختلف الأطراف بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار الإنتاج. نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 377 ضبطاً تموينياً لمخالفات متنوعة في أرجاء المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 5 وحتى 11 من شهر حزيران الجاري. أوضح مدير المديرية عبد السلام خالد لوكالة سانة أن الجولات شملت 1090 فعالية تجارية و62 معملاً، وتم خلالها أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وأكد خالد أن الهدف من هذه الجولات تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك وضمان وصول السلع بالسعر والجودة المناسبين، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات لدعم الجهود الرقابية في ضبط الأسواق. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حالياً على استكمال إعداد وتجهيز ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عنها. أشار الحلبي أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشدداً في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. أعلنت مديرية الموارد المائية في حماة إغلاق طريق سد الرستن أمام حركة المركبات عقب الانتهاء من أعمال صيانة جسر الرستن. بحسب محافظة حماة يسمح بالعبور المؤقت فوق جسم السد لضمان استمرارية التنقل خلال فترة إغلاق الطريق الرئيسي، كما أتاحت إعادة تشغيل الجسر وإيقاف المرور على السد، وأتاح ذلك الحفاظ على سلامته الفنية وبنيته الإنشائية ضمن إجراءات حماية المنشآت المائية وضمان استدامتها. كشف مدير فرع الطرق المركزية في دير الزور عبد الكريم الخضر عن مشاريع لإعادة تأهيل طرق رئيسية وجسور في المحافظة خلال العام الحالي بتمويل من جهات دولية وبنوك عاملة في سوريا بقيمة إجمالية تقارب 37 مليون دولار. بحسب الخضر تشمل خطة الطرق إعادة تأهيل طريق دير الزور الحسكة وطريق دير الزور الرقة، فضلا عن الطريق الممتد من مركز المحافظة باتجاه

الميادين وصولا إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. أما على صعيد الجسور فتتضمن الخطة إعادة تأهيل جسري الميادين والبوكمال بكلفة 7 ملايين دولار، وجسر حطلة الرابط بين

صيانة، مشيرا إلى أن نقص الإمكانيات والمعدات لا يزال يعيق استكمال أعمال تأهيل. وأوضح سلمان أن محطة هجين توقفت لثلاثة أيام، فيما توقفت محطة البوحسن لثمانية أيام بعد أن غمرتها المياه بالكامل. وعقب انحسار الفيضان بادرت الفرق الفنية إلى رفع سواتر ترابية بارتفاع يتراوح بين متر ومتر ونصف لحماية المحطات مستقبلاً. وأشار إلى أن صهاريج اليونيسف أسهمت في تأمين المياه خلال فترة الانقطاع، غير أنها لم تغطي سوى 20% من احتياجات السكان المتضررين. وصلنا إلى ختام عين سوريا، المزيد دائما على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث

عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان، وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها المواضيع البارزة التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. حضرت حادثة مقتل الطبيبين السوريين سامح أحمد حسن وسماهر الموسى في مدينة عدن اليمنية بواجهة الترند السوري اليوم بعد ساعات من انتشار خبر وفاتهما في حادثة إطلاق نار أودت أيضا بحياة عدد من الأشخاص. وبين الأخبار المتداولة والتعليقات المتباينة، تصدر اسم الطبيبين قوائم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول حادثة وقعت خارج سوريا إلى واحدة من أكثر القضايا حضوراً في النقاش السوري خلال الساعات الماضية. وبحسب الرواية المعلنة من السلطات اليمنية في عدن، وقعت الحادثة قرب منزل محافظ المدينة عندما أطلق أحد أفراد الحراسة النار في محيط الموقع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم الطبيبان السوريين سامح أحمد حسن وسماهر الموسى. وأعلنت الأجهزة الأمنية لاحقاً السيطرة على الموقف ومقتل مطلق النار، كما قالت إنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وظروفها. ومع انتشار الخبر تركز جانب كبير من التفاعل السوري على هوية الضحيتين، إذ تبادل المستخدمون معلومات وصوراً تتعلق بمسيرتهما المهنية، بينما انشغل آخرون بمتابعة التفاصيل المتوافرة حول ما جرى في عدن. وفي ظل تعدد الروايات والتفاصيل المتداولة، تبقى المعلومات المؤكدة حتى الآن محصورة بوقوع حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم الطبيبان السوريان، في حين تستمر الجهات المختصة في اليمن بالتحقيق في ملابسات الحادثة. مقطعان مصوران تداولهما ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة نقل القتلى إلى المستشفيات، ومنهم الطبيبان السوريان، أحدهما يظهر جثث القتلى، نعتذر عن عدم عرضه، لكن دعونا نشاهد هذا المقطع الذي التقط من شرفة أحد المنازل من موقع حادثة إطلاق النار.

مقطع مصور آخر لم يظهر الكثير من تفاصيل الحدث، لكنه رصد جانبا من محاولات قوى الأمن اليمنية السيطرة على المشهد، نشرته حسابات يمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد تلك اللحظات.

0: وزارة الداخلية اليمنية أصدرت عقب الحادثة بياناً أوضحت فيه تفاصيل الحدث، وذلك عبر موقعها الرسمي. وذكر بيان الوزارة أن أحد أفراد حراسة منزل محافظ عدن أقدم أمس على إطلاق النار بصورة عشوائية، ما أسفر عن مقتل أحد زملائه من أفراد الحراسة وإصابة آخرين. ووفق الوزارة، تحركت قوى الأمن للسيطرة على حادثة إطلاق النار، غير أن المهاجم واصل إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد جنود الشرطة وإصابة ضابط آخر، إضافة إلى إصابة أحد أفراد قوات حراسة المنشآت وإصابة أحد أفراد حراسة مسجد الصحابة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى العناية المركزة. ولفتت الوزارة إلى أن الحادثة أسفرت أيضاً عن مقتل الدكتور السوري سامح أحمد حسن وزوجته الطبيبة أيضاً، اللذين تصادف وجودهما في محيط الواقعة، بينما لم تعلق السلطات السورية على القضية حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. من بين الجزئيات التي تفاعل معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي كانت تلك التي تتحدث عن تبرع الناشط السياسي اليمني عادل الحسني عن تبرعه لأطفال الطبيبين بمبلغ 1,000,000 ريال يمني، أي ما يعادل 4,000 دولار أمريكي. وكتب الناشط عادل الحسني عبر حسابه في إكس منشوراً قال فيه: أنا متبرع ب1,000,000 ريال لأطفال الدكتور وزوجته السوريين اليتامى في عدن، وهذا ما أستطيع تقديمه وإيصاله لهم. ودعا اليمنيين أيضاً للتبرع قائلاً: من كان فيه خير فليساندهم ويقف إلى جانبهم في هذه المصيبة، أطفالهم اليتامى في ذمتنا يا معشر اليمنيين. الطبيبان كانا يعملان في برج الأطباء بمدينة عدن، وهو مستشفى معروف في المدينة، وصدر عنه بيان تعليقاً على حادثة مقتل الطبيبين. وجاء في البيان: لقد كان الفقيدان مثالاً للطبيب الإنسان، وسخرا حياتهما وجهودهما لخدمة وعلاج أبناء عدن والوقوف إلى جانب مرضاهم، فكانا ملاذاً للمرضى وعنواناً للرحمة والإخلاص والتفاني في أداء رسالتهما الطيبة والطبية والإنسانية النبيلة. إلى جانب مجموعة من التفاصيل استندت لبيان وزارة الداخلية اليمنية كما نشاهد هنا في هذا المنشور. تشير المعلومات المتوفرة عن الطبيب سامر حسن أنه بدأ العمل في برج الأطباء بمدينة عدن اليمنية منتصف العام الماضي، وعثرنا خلال بحثنا في سيرة الطبيب على مقطع مصور يحمل هوية مستشفى برج الأطباء يتحدث فيه عن نصائح توعية تتعلق بأمراض الكلى. دعونا نلقي نظرة.
1: مراجع عيادة الكلية، يجب مراجعة عيادة الكلية في أحد الحالات التالية: ارتفاع الكرياتينين أو اليوريا في التحاليل مهما كان ارتفاع بسيطا. 2. ظهور بروتين في.
0: ووفق السيرة الذاتية التي وفرها مستشفى برج الأطباء عن الطبيب سامر حسن، فهو حائز على البورد السوري في أمراض الكلى عام 2011، كما أنه حاصل على شهادات عديدة ذات صلة من جامعة بطرسبرغ في روسيا، وشغل مناصب عديدة في سوريا، منها رئاسة قسم الكلى وغسيل الكلى في مستشفى حرستا، ورئاسة شعبة الكلى في مستشفى تشرين العسكري، ونائب رئيس الرابطة السورية لأمراض وزرع الكلية، ورئيس اللجنة الامتحانية للبورد السوري لأمراض الكلى. بالنسبة للطبيبة سماهر الموسى، ووفق ما ورد في سيرتها الذاتية بمستشفى برج الأطباء بعدن، فهي استشارية الروماتيزم والمناعة الذاتية في المستشفى نفسه، وسبق أن شغلت منصب رئيسة قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى تشرين العسكري.

0: التفاصيل ينضم إلينا العميد الركن عبد القوي باعش مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي من وزارة الداخلية اليمنية في عدن. أهلا بك معنا سيادة العميد. بالبداية هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت أنه تم التحريض على قتل الطبيبان، هل هذا صحيح؟
1: أسعد الله مساكم. طبعا في البداية نترحم على ضحايا ذلك الحادث المؤلم، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ورضوان جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الآخر، نتمنى الشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث المؤلم. لا علاقة لهذا الأمر في في في مسألة يعني التحريض ما تحريض. هناك يعني مرتادي تواصل اجتماعي او بعضهم يمكن له مصالح شخصيه او مدفوع من جهات معينه، يريد يعني اثاره امور مثل هكذا او تشويه الناس. هذا الامر غير غير غير وارد وغير مقبول. الحادث هو عرضي، حادث عرضي يعني عفوي، يعني لا علاقه للامور هذه بشكل خاص. الأمر الثاني، عدن وباقي المحافظات تنعم بالأمن والاستقرار، ولكن هناك طبيعي جدا أن تحصل يعني مثل هكذا أمور، ولكن الأجهزة الأمنية تعاملت بحزم في هذا المسألة، وتم إنهاء الأمر بشكل فوري يعني بعد دقائق من الحادث.
0: سيادة العميد، يعني بالنسبة لما بعد حادثة القتل، كيف سيتم دفن الجثمانين؟ هل سيتم دفنهما في اليمن أم سيتم إرسالهما إلى سوريا؟
1: طبعا السلطة المحلية والحكومة تولي اهتمام كبير جدا، وتعازينا لأشقائنا في سوريا العزيزة والشقيقة لهذا الحادث الأليم. الحكومة ستتعامل بمسؤولية مع الأمر هذا، ولا بد من التواصل مع الحكومة السورية حول مسألة يعني نقل الجثمان أو دفنها في اليمن، أضافة إلى يعني الالتزام الأخلاقي والإنساني والعروبي يعني مع يعني أولاد الشهداء الدكتور والدكتورة السوريين، وأيضا يعني ضحايا الأجهزة الأمنية اللي يعني سقطوا في هذا الحادث المؤلم، أضافة إلى الالتزام أيضا بعلاج الجرحى.
0: حدثنا أكثر سيادة العميد عن عائلة الطبيبان الذين قتلا في عدن، أعمار الأطفال أو عددهم حتى؟
1: لم تتوفر لدينا حتى اللحظة معلومات عن عدد الأطفال أو عن أعمارهم، ولكن هناك يعني السلطة المحلية برئاسة الأخ العزيز عبد الرحمن شيخ مدير الدولة محافظة العاصمة، هو يتولى الأمر يعني من خلال مندوبين تابعين السلطة المحلية في العاصمة عدن لمتابعة أمور الأطفال أولاد الشهداء.
0: طيب سيادة العميد، يعني في الخلاصة حتى اللحظة، إلى ماذا قادت التحقيقات بهذه الحادثة؟
1: طبعا لا زالت التحقيقات جارية، لأن الحادث ما مرس عليه أكثر من 24 ساعة يعني. فلا زالت التحقيقات جارية حول يعني معرفة ملابسة يعني ما حصل في إطلاق النار، لأنه حصل إطلاق النار أساسا في إطار حراسة الأخ المحافظ، ويعني من ثم نتيجة إطلاق النار يعني راح هناك ضحايا كانت مارة بالقرب من الاشتباك.
0: شكرا جزيلا لك العميد ركن عبد القوي باعش مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة

0: وزارة الداخلية اليمنية من عدن. تصدر وسم محاسبة الشبيحة التفاعل في دير الزور خلال الساعات الماضية وسط دعوات شعبية لملاحقة شخصيات متهمة بالارتباط بالنظام السابق والمشاركة في انتهاكات خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية. وأثارت المنشورات والمقاطع المتداولة على مواقع التواصل موجة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بعدم إغلاق ملفات الانتهاكات أو تجاوزها دون محاسبة لتعود قضية العدالة ومصير المتهمين بالانتهاكات إلى واجهة النقاش في المحافظة من جديد. القصة بدأت قبل يومين مع تداول صور ومنشورات تتحدث عن وجود شخصيات مرتبطة بالنظام السابق داخل دير الزور أو عودتها إلى الظهور في الحياة العامة، ما دفع ناشطين إلى إطلاق دعوات تطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال التشبيح أو الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية. وسرعان ما انتقلت هذه الدعوات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت عشرات المنشورات والتعليقات التي شددت على أن آلاف العائلات في دير الزور ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها أو تحقيق العدالة بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها السكان خلال سنوات الحرب. وبالطبع لم تقف القضية عند هذا الحد، بل تحولت إلى حركة احتجاجية انتقلت إلى الشارع وما تزال مستمرة حتى اليوم. أمس شهدت منطقة الحواير في دير الزور مظاهرة رفعت فيها شعارات طالبت بمحاسبة من وصفهم المحتجون بالشبيحة، ورفض المحتجون إعادة تعويم المرتبطين بانتهاكات ضد السوريين، وذلك عقب وصول عدد من الأشخاص الذين يتهمهم السكان بارتكاب انتهاكات بحق أبناء دير الزور. دعونا نشاهد هذا المقطع من الوقفة الاحتجاجية.
1: نكسر عالي اللي يتحدانا، نكسر عالي اللي يتحدانا،
2: نقطع راس اللي يتحدانا،
1: نقطع راس اللي يتحدانا.
2: الله اكبر يا دعوانا،
1: الله اكبر يا دعوانا،
2: الله اكبر يا دعوانا،
1: الله اكبر يا دعوانا.
2: والخاين ما يمشي معانا،
1: والخاين ما يمشي معانا،
2: والخاين ما يمشي معانا.
0: موجة الغضب في دير الزور بدأت قبل يومين مع انتشار مشاهد تظهر عودة أحد الوجوه البارزة محلياً ومن العاملين لدى الحرس الثوري الإيراني في المنطقة قاسم الشويش، وفق ما يقوله ناشطون محليون. دعونا نشاهد هذا المقطع من ظهور الشويش في دير الزور مع مرافقة أمنية.

احتجاج أبناء دير الزور على قضية عودة مرتكبي الانتهاكات والمتورطين بالعمل لصالح النظام المخلوع لم تقتصر على الحوايج وحسب، إنما ظهرت في مناطق متفرقة من دير الزور. دعونا نشاهد هذه المقاطع ونعود. وسط مدينة دير الزور نظم ناشطون احتجاجاً على حضور عاملين في صفوف النظام المخلوع في المحافظة، وهو ما التقطته عدسات بعض الناشطين الحاضرين. نشاهد.

0: وفي أثناء مرور وقفة احتجاجية اليوم من أمام منزل أحد الشهداء في الثورة السورية، وقف المشاركون رافعين هتافات أحيت ذكرى الشهيد. دعونا نشاهد. وفي مقطع آخر هنا عبر أحد المحتجين عن موقفه وسبب مشاركته في الوقفة. نشاهد.
1: صابرين حسن النار البينة، ترى احنا قاعدين ساكتين نقدر نشيل سلاح ونقتل الشبيحة والعوائنية وكانوا يأيدونهم، أما يجي شبيح مع مرافقة من الحكومة والحماية من الحكومة مع احترامي لكم، شايفين شلون؟ مع احترامي لكم شايفين شلون؟ هاي الحكومة ما تمثلنا، الحكومة تحمي شبيح، تمام؟
0: لم تقتصر الوقفات المطالبة بمحاسبة الشبيحة على دير الزور وحدها، إنما خرج عدد من أهالي كفرنبل بوقفة مشابهة. وقال أحد المشاركين في الوقفة إن مدينة كفرنبل تعتبر مغلقة بوجه شبيحة النظام المخلوع. دعونا نشاهد.
2: ورحمة الله وبركاته. كفرنبل من اليوم تعد بؤصدي مغلقة في وجه الشبيحة، الشبيح القاتل اللي اختار يكون مع القتلي يرجع لعنده قتلي، ما بدنا نشوفه في كفرنبل نهائيا. هون بلد أحرار دفع ثمن هاي الأرض دم وأجلاء وشهداء، لسه الأحرار في المخيمات، لسه الأحرار في النزوح، وأنت عم ترجع يا وقح، ارجع محل ما كنت قاعد، محل ما كنت عم تأجرين، عنا ما بدنا نشوفك. هاي مدينة كفرنبل.
0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل حوله، حيث كتب حميد وعلق: نعم، الاعتصام حق لأهالي دير الزور، ومن حقهم التعبير، والاستياء الشديد والتقصير من قبل المسؤولين. الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة ومحاسبة الفاسدين. بالتوفيق للجميع. أبو زياد أيضا كتب: أنتم تطالبون بالمستحيل، إذا المجرمين يلي عليهم أدلة مثل عاطف نجيب بالتحقيق أنكر كل ما نسب إليه، وأمجد يوسف لسه ما تحاكم، خلونا نشوف لوين رايحين. وأيضا ثائر علق على هذا الموضوع وكتب: إننا نستنكر بأشد العبارات الدور الذي تلعبه بعض أجهزة الأمن، والتي بدلاً من أن تكون درعاً لحماية المواطن تحولت إلى شركة حماية خاصة لأزلام النظام ومجرمي الحرب لتكافئهم على الدمار أو على دمار المدينة. إيمان علقت: لا وألف لا لعودة العصابة الأسدية، نحن ما خسرنا دم وأولادنا راءوا أرواحهم وتيتم أولادهم من شان فلول الأسد وعصاباته يرجعوا على البلد عودة المنتصرين وتحت حماية الدولة. في مدينة لطامنة بريف حماة وقع حريق ضرب محصولاً زراعياً في أرض يملكها فلاح محلي، ما كبده خسائر كبيرة في الموسم الذي رعاه لأشهر. العم صاحب الأرض ظهر في مقطع مصور تحدث فيه عن مصابه، جاذب النظر رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
3: على راسي أهل اللطامي كلها، ولك من برا اللطامي كلها، الله يسير.
4: الله يعوض عليك يا حجي، الأرض لك.
3: يا والله
4: الله يعوض عليك.
3: الحمد لله رب العالمين، ما ظل شيء، ظلت وقف رحم طيب رحمي، الله يسامحهم به خاصي.
4: يا الله بيعوض الله، الله يعوض عليك.
3: لله الحمد والشكر من فضله، طلع على الشعب، طلع كله جاي، هاي كله جاي من طرف الله سبحانه وتعالى.

0: طلعوا طلعوا طلعوا يا شباب طلعوا طلعوا. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا
0: الله، لا إله إلا الله، اتكلنا عليك يا رب. طلعوا يا شباب طلعوا، تعال ما الله يشاهدك.
1: كنا
0: عم تستنى العالم بهالحنطيات مشان ياكلون اولادهم، بس مشان ياكلون اولادهم. والله العظيم عم يستنوين السنه اللي عليه مصاري بده يدفعي. والله لسه العالم كلها حق الحنطه لهلا، حق السماد لهلا، اجار تركتور لهلا، ها ضل عنده. الله الله يعينه ويعيننا ويعين الكل.
2: ايش قد راح لك يا حج؟ ايش قد راح لك بالحريق؟
0: والله ليك خلي هاي كلها
3: يعني هون وهون باكثر من 30 دلوم
2: كثير. 30 دلوم
0: هو اكثر، 50 دلوم يعني
2: بس. الله يعوض عليكم يا حجي.
4: وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من ريبوست. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي.

وقفت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان والتي نشرت بعد وفاتها بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967 ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

انا صدقا كنت اكره انه حدا يعيط لي باسم ابني، لانه بده يعيط لي باسم ابني كنت اتذكره. تركت زوجتي حامل، لما طلعت لقيت عندي بنت طفل صغيرة اسمها نور، ما بعرفك ولا بتعرف. يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولأولادك. عيش الرأى لما كان يفتح الشرطي، بس مجرد انك انت سمعت صوتها هيك عملت هيك يفتحها هيك، كان المفروض انت تكون جاسيا ورفع ايديك ووشك على الحيط. انا قلت لك هو بغض النظر هون الوضع المعيشي كتير كان سيء، بالنسبه للاكل، بالنسبه للشمس، بالنسبه للدواء، بالنسبه للمعامله الطاقم العسكري اللي كان مستلمك هون. كانت الحرب عليك نفسيه، يعني هن مستعدين بغض النظر انه يدمروك جسديا، بس هو كان عنده الرغبه انه يدمرك نفسيا، انه انت ما تطلع انسان عاقل من هون او انسان سوي من هون. بتوصل انت لمرحلة بتكره كل شيء، بتكره اسمك، بتكره حدا يذكرك انه انت عندك بلاد، انه انت في ناس برا مستنيتك.

فأنا صدقا كنت أكره إنه حدا يعيط لي باسم ابني، ما حب، لأنه بده يعيط لي باسم ابني كنت أتذكر إنه أنا شو عم سوي هون، وين أولادي، وين عيلتي، وين زوجتي، شو صار فيهم. أنا ضليت فترة هون ما حدا يزورني، ضليت تقريبا شي 4 سنين، يعني أهلي ما بيعرفوا عني شي وأنا ما بعرف عنهم شي. وتركت زوجتي حامل، لما طلعت لقيت عندي بنت، طفلة صغيرة اسمها نور، ما بعرفك ولا بتعرفني.

الحلاقه كنا نطلع تقريبا كانوا يحلقوا لنا كل شهر. يوقف الشرطي يقول مهاجع جهزوا حالكم على الحلاقه. نطلع مين بيعرف يحلق؟ نطلع مثلا مساجين زملائك معك بالمهاجع، قال له انا بعرف احلق. نطلع نقعد بهي الغرفه هون غرفه الانتظار، نفوت كلياتنا نقعد جاسيا اول شيء وراسك على البلاط. كان في 3 ماكينات حلاقه، لما يجي دورك يعيط لك مثلا زميلك اللي عم يحلق لك يعيط لك، بتقعد جاسيا مغمض عيونك وبيحلق لك. كان الموضوع يستغرق تقريبا ربع ساعه نص ساعه بالكثير، من اكثر من نص ساعه ما في، لانه بده يحلقوا. كنا نحن 10 مهاجع، والعشر مهاجع كل واحد فيها 20 شخص، كانوا بده يحلقوا ل 200 شخص. هذا عديك عن انه كانت الماكينه اوقات ما تشتغل، اوقات نت شعرك تنتهيش، شو بدك تحكي؟ ما فيك تحكي شيء. نحلق ونفوت. لما كنا نفوت على المهجع نهني بعضنا بالسلامه،

الحمد لله على سلامتك يا اخي عاشوها، الحمد لله على سلامتك. انه انت رجعت من الحلاقه، رجعت وما حدا ضربك، رجعت وما حدا سبك، رجعت وما حدا هينك. فكنا نقعد نهني حالنا بالسلامه والحمد لله على سلامتك وما بعرف شو، نشلح ثيابنا، ننفض، نفوت نغسل واحد واحد. بتذكر مرة كنت طالع الحمام، يمكن بال2020 بال2021، كان الدنيا شتي، كان في ضابط أمن هون اسمه منهل سليمان. فنحن طالعين، تطلع طبعا عاري، عم نركض، فكان عم يعيط يلا وقربوا ما بعرف شو وعجلوا ما بعرف شو. فحكى كلمة أنا لهلا بعدني بتذكرها، يمكن قبل ما وصل أنا ليه بشوي. فشو كان عم يقول؟ نحن بناتنا دم، ما بيغسل الدم غير الدم. على أي بالبداية أنه بتعبر عن حقد، بتعبر عن حقد طائفي كان، بس أنت كمواطن ابن هالبلد، أنه معقولة هاي دولة عم تحكي بهذا المنطق؟ معقولة دولة؟ أنا مسجون عند الدولة وأنا محكوم، يعني أنت عمليا بإدارة السجون وبالقضاء العسكري بأي بلد كان، أي مواطن بينحكم أنت ما بقى لك شغل فيه. هذا الزلمة قاعد هون عم يقضي محكوميته. انت كشرطي بهالسجن انت شغلتك انك بس تطعميه وتشربيه ليخلص محكوميته، شو ما كان يكون حكمه، كان اعدام، كان 20 سنة، كان مؤبد، شو ما كان. فهن عم يحسسوك انه عم يعملوك بشكل طائفي. يعني انا بعتذر من اي كلمة، نحن الشعب السوري منا طائفيين وما بحياتنا كنا طائفيين، بس انت اللي من عم تشوف هذا الشيء منه، فشي اكيد بيضايقك. يعني هاي هي، بيجيك واحد تاني يمرق بالجناح بيقول لك حافظ على السجن، هذا السجن إلك ولولادك. يعني شو أنت متأمل إسا يعني تسجني لإلي أنا وبعدي أنا بعد أنا متخلص محكوميتي إنه كمان تجيب ابني؟ أنا نزلت على المحكمة، نزلت مرتين، القاضي ما سألني شيء أبدا، ما سألني شو اسمك، ما قال لي شو جرمك، بس فتت وطلعت، بس ما سألني شيء. الموت هون كان شغلي طبيعي جدا، يعني أهلاً شغلي. بالعكس أنا بتذكر يوم اللي صار الزلزال، يوم اللي ضرب سوريا حلب، كنت هون بالمهجع هذا بالألف يسار، بالمهجع الأول، فنايمين نحن، فحسيت أنه الأرض عم تروح وتجي فينا. قمت طلعت هيك بالشاب اللي حدي، معقولة عم يدفشني؟ نايم في الزينة كلياتنا، عم تطلع هيك في جسر مثل هاد، عم تطلع بجسر، عم الجسر عم يروح هيك وهيك. صدقا بدون مبالغة، أنا واحد الناس صرت أدعي، قلت يا رب يطبق السجن علينا. كان الموت هون حلم، كان اللي يموت هون تحسده أنه منيح الحمد لله اللي مات. ما أنت عم تموت بالنهار ألف موتي، ما موتي وحدة خلص بترتاح، ما بقى فيه مشكلة. يوم اللي بدك تحلو عم تموت، يوم تطلع الحمام عم تموت، بالأكل عم تموت. تصور كان يفوت لك، يفوت الخبز، كان أكثر شيء هذي مشهور فيها ضابط الأمن منهل سليمان، بدون أي سبب بدون أي مشكلة يوقف على باب الجناح يقول له الألف يسار محروم من الأكل لمدة 3 أيام، يفوت الشرطي يفوت الأكل، يحط لك ربطة الخبز بالمهجع، بقلب المهجع جوا، يقول له المهجع عدون كم رغيف هدول، يقول له مثلا 10 15 20، قال له عبقر الصبح بدي هني، إذا بيكونوا ناقصين شقفة ما تلوم بغير حالك. فتصور أنت صار لك يومين بلا أكل والخبز قدامك وما عم تقدر تطلع، ما بتقدر تمد إيدك عليه، لأنه تاني يوم يجي ياخده ويكبه بالحاوية، يكبه بالحاوية وأنت ما تاكل. كان يستفزك، يحرق لك أعصابك، تكون المي بالحمامات شغالي الحنفيات والمي عم تكب، وانت سمعان صوت المي وانت صلك 3 أيام بلا مي، وانت ميت من العطش وسمعان صوت المي عم تكب المي، ما فيك تقول له سيدي ما في مي، ما فيك تقول له انه المي مقطوع عنا، لانه انت مجرد ما قلت له انه المي مقطوع عنا اعتبر حالك طلعت لبرا.

يمكن اذا بيرد راسه 600-700 كبل يكون الله نفذك. 600-700 كبل بدك تنزل على المنفردات. ليش؟ لانه انت قلت له مع المي. هاي كانت حياتنا هون. هاي كانت حياتنا. انه ما في شيء، ما في شيء جديد، ما في شيء. انت عطول عايش برعب. عطول عندك ازمة، عطول عندك خايف من شيء. الجزار الكبير اللي كان هون بالسجن منهل سليمان. منهل سليمان شيء مرعب جدا. قلت لك بدون سبب يفوت على الأجنحة يدولي بالعالم. يدولي بالناس هيك بدون أي سبب. يحرم المهاجع، يهرب، يحرمون من عاملين شيء. هيك. فكان مثلا يطلع على الطابق الثاني فوق. يبلش الدولاب فوق. هو كانت منوبته 7 أيام مدري 8 أيام. يبلش الدولاب فوق، انت قاعد تحت صدقا اصعب من الرصاص. يعني كأنه صوت مطر حدا فوقك عم يكسر السقف. انت مجرد انك تسمع الصوت ارتعبت، لانه بعده هو جاي عليك، بعده هو جاي عليك. أنا بأحد المرات يوم اللي كنت فوق بالطابق الثاني، في أحد الشباب السجناء اللي كانوا معي اشتكى علي للشرطة. فأنا شو كان معي هون؟ كان معي شوية مخالفات على أساس أنه مخالفات. شو هي المخالفات؟ المخالفات زر البدلة، شقفة سيراميك كنا نقص أظافرنا فيها، والكيس. والكيس شو؟ كيس خبز. كنا نسحب من البطانيات خيطان، البطانيات العسكرية نسحب منها خيطان، نعمل خيطان مشان شو؟ اذا انقطع زر البدلة او شقة بدلتك تشبكها. فاحد الشباب بدون ما اذكر اسمه خلى الشرطي لمري، الشرطي اسمه علاء، وركض على الباب. قال له عفوا سيدي. قال له شو بدك؟ قال له سيدي بدي احكي معك شوي. قال له شو بدك؟ قال له سيدي المهجع عنده مخالفات. قام عيط لي. قال لي شو عندك مخالفات؟ والله يا سيدي ما عندي شيء. قال لي روح جيبهم. خلص بدك جيبهم، بدك جيبهم. رحت جبت كيسين خبز، وبتذكر زرين بدلة وخيط. قال لي كبهم من تحت الباب. كبيتهم من تحت الباب وحمل حاله وظل ماشي. ما حكى شيء الشرطي. فكانوا يجيبوا صخرة من من السجن الأبيض يشطفوا المهاجع. أول يوم شطفوا المهاجع الكاريدور ما شالوهم. تاني يوم شطفوا المهاجع ما شالوهم. تالت يوم شطفوا المهاجع الكاريدور كمان ما شالوهم. بعدهم محطوطين على الحرف ما شالوهم. ونوبتوا لعلاء، هو كان مسلم من المناوبة. كان في عقيد هون اسمه باسيل، كان منواب واجت دفعته لمنهل. فشو كان يعمل هذا منهل؟ يكمش الدولاب، حط الدولاب على باب الجناح ويضربوا للدولاب. وين بوقف الدولاب؟ وين وقف؟ على المهجع 8، على المهجع 5، على المهجع 6. اعتبر من هذا المهجع بده تطلع جثة. فكب الدولاب بتذكر يمكن وقف على 7. قال له روح طلعه والعقيد معه. هو فايت هذا علاء قام شو قال له؟ قال له سيدي 3 عنده مخالفات وهي المخالفات. قال له طلعوا بطريقك. راحوا جابوا جماعة 7، مهجع 7، جابوا المهجع أو معاونه. قال له بتطلع لي من كل مهجع 2-2، انه دولاب روتيني و 20-30 كبل وبتفوت. بس الدولاب هون له شروط، يعني انت صحيح عم تدولب بس عليك شرط. انت الشرط الاول انه ما يطلع حسك. يعني تصور انت عم تاكل قتلي بكبل تبع دولاب السياره، وممنوع تعيط، ممنوع تقول اخ، ممنوع تقول له انا، انه يا سيدي انا والله ما عملت شيء. وانا ما تحملت اول كبل تاني كبل طلع صوتي. قام شو بقول له منهل؟ قال له هذا 3. قال له ايه سيدي؟ قال له لبسوا الدولاب.
فوت هدول عن

مهاجي ولبسوا الدولاب ثلاثة، فوت كل المواقف، فوتهم على المهاجي وبقيت أنا برا. كان معي شاب من الشيخ مسكين اسمه محمد تيسير خصاوني، فبلش الدولاب يمكن شي نص ساعة ثلاث أربع ساعة، لما فت على المهجع قال لي محمد، قال لي اللي عديت لك هني أنا 700، ما بعرف كان مخربط ولا ما بخربط. ما أنا على كتر الضرب ما بقى أتحمل أقلب هيك يكون ضربني هون، أقلب يكون ضربني هون. آخر شيء قال له ثبته مظبوط، قلبوني ورجعت على وضعية الدولاب. إجا واحد منهم كنت بتذكر بعيطوله أبو الجسس، كنا مسميينه هون أبو الجسس، بصحته منيحة هيك سمين، داس على ظهري، وواحد تاني داس هون، يعني أنا وشي هيك على بلاط داس هون، ومش الحال أكلت الدولاب وفتح الباب، عيط لتنين من المهجع قالوا تعوش حطوش أحط فوتو لجوا. فت لجوا ضليت شي شهر ما أقدر أمشي، الدواء ممنوع، إنه شو بدك تعمل؟ والمشكلة إنه بس أنت فت على المهجع إنه خلاص انتهيت، كل ما فتح الباب بدك تقوم تهرب تفوت لجوا، بدك تخبى بالحمام أو توقف على الحيط جاسيا، وأنا مني حسنان، فاضطريت ضل الشهر أنا قاعد حد الحيط. ضليت شي ثلاثة أيام أربعة أيام ما أعرف بردان أو سخنان، مرتفع حرارتي مدري أنا بردان ما أعرف حالي شو أنا. وهيك مضيت ليوم اللي الله فرج علينا وطلعنا منهم. هاي الشراقة لما كان يفتح الشرطي بس مجرد انك انت سمعت صوتها هيك عملت هيك يفتحها هيك، قبل ما توصل لهون كان المفروض انت تكون جاسيا ورفع ايديك ووشك على الحيط، هي بس الشراقة، فما بالك لما يفتح الباب هيك. ويقول لك اطلع، يعني لوين بدك تطلع؟ بدك تطلع تحلق، بدك تطلع على الحمام، بدك تطلع على التفتيش. كان أسوأ مرحلة أو أسوأ طلعة لإلك من المهجع هي التفتيش، عاري جاسيا هون، راسك على البلاط، كل أغراضك حدك، كل تيابك حدك، يفوت الشرطة ينبش تيابك مثل هلأ. كيف هلأ الفوضى بالمهجع تفوت هيك؟ هاي كانت تقريبا فتحة شي 2 سنت، هيك 2 سنت. أنا كنت إجي وقف هون وطلع على الشباك شوف الدنيا شمس أو الدنيا عم تشتي أو شوف الضوء. سكروها نحنا مشان ما نشوف الضوء. هاي وحدة وهي هاي فك الشبك هو من برا، مع أنه كان موجود الشبك بس كانت مفتوحة شوي صغيرة من هون، شوي صغيرة من هون، فكوا الشبك ولحموها. هلا قبل التحرير يمكن بفترة 10 أيام 15 يوم كان في حركة مو طبيعية بالسجن، تسمع أصوات الساعة 12 وحدة بالليل 2 بالليل، تسمع في حركة، تيجي سيارات تطلع سيارات. بالبداية كنا نظن انه مثلا جنازير اعدام او شيء، لانه هني اللي كانوا يعدموا لما كانوا يبلشوا بالاعدام، جنازير الاعدام

0: ليوم التحرير. يوم التحرير أعطيك إياها بالضبط، لأنه أنا وقت اللي انفتح الباب من الشباب السوار اللي فتحوا الباب، أول سؤال سألته إياه قلت له أنتوا مين؟ فقال لي نحن من تل منين ونظام سقط. فخطر ببالي سؤال، قلت له قدي الساعة؟ قدم الصبح ولا ما قدم؟ قال لي الساعة 4:30. هلأ قبل ما ينفتح الباب كان في معي موقوف اسمه عبد الله حيدر خيزران، فكان عبد الله ينام على الشبك، والدكتور معاذ وشاب اسمه بركات جرينات من درعا. فعبد الله نايم على الشبك بيقوم بفز بالليل بيقول له انا عم بسمع صوت تكبير. بك يا اخي شو صوت تكبير انت؟ مين بده يكبر هون بالسجن؟ يا عمي انا عم بسمع صوت تكبير. انه خلص وبس، صار الشباب يقولوا له جوا خلص بس، وما في داعي لهالحكي، خلص نام، بجوز عامل لنا شيء، بجوز كمين، بجوز في شيء منه نظامي. سكت 10 دقائق، علي صوت التكبير، صار اطلاق رصاص، صار يقوسوا على الابواب. فبركات كان من النوع، الله يوجه له الخير، كان من النوع هيك العصبي شوي، هو من العشائر العربية، من العشائر البدو، فكان عصبي. فبركات لما صلق تأكد من صوت التكبير وتأكد من صوت الأطلاق الرصاص صار يكبر. فكل الشباب انه خلص وبس، وبعرف بركي هدول عمل لنا كمين، وبركي بفايتين علينا يقتلونا ما بعرف شو، زاد تكبيره. فالشباب اللي كانت مقطوعة الكهرباء، الشباب اللي اجوا فتحوا لنا الابواب، بتذكر واحد منهم وقف على الباب صار يعيط، قال في حدا هون؟ فبرد له بركات بيقول له ايه نحن هون. قال له مين انتو؟ قالوا نحن اخواتكم، نحن جماعة الميدانة. وراح حكى هدول الكلمتين وراح، لا قال له جايين ولا قال له رايحين. ما في 10 دقائق صار يفتحوا الابواب. بتذكر انا والدكتور معاذ كمان الله يوجه له الخير، صليت ركعتين انا وياه، انه ما بتعرف انت اليوم، انت طالع لبرا ما بتعرف شو فيه، انت صار لك 6-7 سنين ما بتعرف ورا هذا الحيط شو فيه. انت بتطلع برات المهجع بس بتحلق وبتتحمم، كل سنه بتطلع ثواني على الشمس وبترجع، وخلص انه سلمت امرك، انت ما بقى في شيء يعني، على الله. ما فتح الباب، لما فتح الباب والشباب صاروا يكبروا وطلع التكبير وانه سقط النظام وسقط وسقط وسقط، بلشوا فتح الباب. فانا طلعت لبرا وصلت على المسدس، بدي اطلع من برات السجن، ما بعرف انا اطلع برات السجن، انه انا ما بعرف اطلع لبرا، انه صير برات السجن. وصور انت قاعد 7 سنين بالسجن او بمكان انت ما بتعرف لا مداخله ولا مخارجه، الك هذا المهجع 8 امتار، من امتار ب6 امتار، هي حدودك بس، بعد هذا الباب انت ممنوع تعرف شيء، ما الك شيء. فسألت واحد، قلت له انا كيف بدي اطلع من هون؟ قام كمشتي من ايدي ووصلني على الباب، قال لي اطلع من هون وبصير في برا على الطريق. شاءت الظروف انه كان يوم الاحد، كان 8/12 يوم الاحد، يوم الاحد كان في زيارات بالسجن. فمثلا انا ما كنت زور، زميلي اللي حدي بزور، شو كان يقول لي؟ ان شاء الله كلياتنا بنطلع منزور اهالينا. وبظن انه يومتها رب العالمين استجاب دعوتنا وكلياتنا طلعنا زرنا اهالينا، لانه يعني كان يوم 8/12 كان يوم الاحد، كان اللي عنده زيارة عم يجهز حاله، عم يظبط بدلته، عم يظبط اموره، عم يجهز حاله شو بده يحكي، وعتلان هم انه كيف بدي اطلع انا والشرطي بده يقتلني والشرطي وشو جايب لي وشو اخذ لي ما بعرف شو. فكان يوم الاحد كلياتنا طلعنا، السجن كله زار.
1: الله ما شاء الله يا شباب،
2: الله اكبر.
0: طلعت من هذا الباب لانه ما كنت اعرف اطلع، ما كنت بعرف المنفذ اللي بده يوصلني لبرا. سألت شاب قال لي بتطلع من هون، نزلت على هذا الدرج ونزلت باتجاه ساحة تل منين. كان في ناس كتير تحت ناطرين أهليون،

سألت واحد قلت له كيف بدي اطلع على الشام، أمني بسيارة نزلت على البيت، كانوا أهلي مستنييني تحت، وهيك كون خلصنا إن شاء الله بتكون خاتمة الأحزان بهالبلد، كل المعتقلات وكل السجون وكل اللي ضايع إن شاء الله يا رب بيلتقى بأهله، الله يرحم الشهداء

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. القبض على معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع، والداخلية تقول إنه متورط بانتهاكات جسيمة بحق السوريين. الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغات بوجود مواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية في صيدنايا، وتعلن إجراءها تقييما ميدانيا أوليا فيها. مظاهرات في محافظتي دير الزور وإدلب ضد تعويم أركان النظام المخلوع، ومطالبات بإبعادهم وبمحاسبة رموزه وداعميه. عراقجي يقول إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بات قريباً، وترامب يصف ما نشره الإعلام الإيراني عن الاتفاق بالكاذب.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، والذي كان معاونا مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته للقضاء. كما أضافت الوزارة أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في الحجر الأسود ومدينتي دارية ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا بدر كجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، حدثنا عن تفاصيل إلقاء القبض على قيس حسان الرجب.
1: مرحبا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل أعلنت وزارة الداخلية السورية تمكنها من إلقاء القبض على قيس حسان عبد الرجب، والذي كان يشغل منصب نائب مدير إدارة المخابرات العامة في سوريا، والذي كان برتبة لواء على زمن النظام البائد. هذا الرجل قام بأفعال عديدة في سوريا، خصوصا في ريف دمشق كمعظمية الشام والحجر الأسود وغيرها أيضا من المناطق في دمشق، وصولا كاترين إلى درعا. بعد المتابعة والتحري بحسب ما قالت وزارة الداخلية السورية، تمكنت من إلقاء القبض على قيس حسان عبد الرجب، وأيضا تمت هذه العملية بنجاح تام وأيضا دون أي مقاومة من قبل قيس حسان عبد الرجب، وتم اقتياده إلى وزارة الداخلية في المنطقة، وسيتم أيضا التحقيق معه بشكل مبدئي ليتم أيضا تحويله إلى القضاء لاستكمال هذه التحقيقات. شاهدنا في الآونة الأخيرة كاترين بالحقيقة نشاط كبير لوزارة الداخلية السورية في متابعة رموز من ضباط ومرتكبي الجرائم على زمن النظام البائد، وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء، وأيضا في إطار الشفافية العلنية تقوم وزارة الداخلية والقضاء السوري ووزارة العدل بالمحاكمات العلنية لبعض هؤلاء الأشخاص، منهم عاطف نجيب وغيرهم أيضا. ربما سنشاهد محاكمة علنية لشخصيات ورموز أخرى من الأشخاص الذين كانوا يرتكبون الجرائم وينكلون بالشعب السوري على زمن النظام البائد. هذه العمليات يثني عليها الشارع السوري كاترين بشكل كبير. في الحقيقة لاحظنا تأييد كبير ومطالبات مستمرة من قبل السوريين بضرورة محاسبة هؤلاء الأشخاص، لا سيما المتورطين في دماء الشعب السوري على زمن النظام البائد. المطالبات أيضا مستمرة في تنحية الأشخاص الذين كانوا رموزا وكانوا أيضا ينتهكوا حقوق السوريين على زمن النظام البائد، وعدم تقريبهم من المؤسسات السورية، خصوصا المؤسسات الحكومية. أقصد هنا كاترين الحكومة السورية بدأت بالفعل بالعمل في هذا الإطار وهذا الطريق، وأيضا تقوم بإلقاء القبض على العديد من الأشخاص ومرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري على زمن النظام البائد. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك بدر كجك، كنت معنا من دمشق. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات على حواجز ومقر أمنية في منطقة عين العرب كوباني، وأضافت أن الأمن الداخلي مستمر بملاحقة باقي الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أنها ستتعامل مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بأقصى درجات الحزم مع كل متجاوز، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية في صيدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن أعمال التقييم والتنقيب والتحقيق تنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع مديرية الطوارئ من السيطرة على حريق اندلع في حقل مزروع بالشعير في بلدة كرناز. وعملت الفرق بحسب وزارة الزراعة على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة مع تنفيذ عمليات تبريد، ما ساهم في الحد من الأضرار وحماية المحاصيل الزراعية. أعلن الدفاع المدني عن وفاة وإصابة 24 شخصا نتيجة لحوادث سير وحرائق متفرقة شهدتها مناطق سورية، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية. وفي التفاصيل، أوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت ل 22 حادث سير، مبينة أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمشافي لتلقي العلاج. في السياق، استجابت فرق الدفاع المدني ل 187 حريقا في عموم البلاد، حيث أسفرت عن إصابة شخص واحد، في حين اقتصرت الأضرار الباقية على الماديات. كما أعلن الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 1900 حريق منذ مطلع شهر حزيران الجاري وحتى يوم أمس الخميس، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. وأوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد، يشهد عدد الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال، وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن الفرق تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق. حول الموضوع ينضم إلينا وسام زيدان، مدير برامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري من إدلب. أهلا بك معنا أستاذ وسام. بالبداية، نتحدث عن قرابة 2000 حريق منذ بداية هذا الشهر فقط، حدثنا عن أبرز العوامل حتى الآن.
2: تحياتي لكم أستاذ المشاهدين. في الحقيقة يعني الفترة الماضية خلال الأسبوع كان هناك ارتفاع وخاصة الحرائق المتعلقة بالمحاصيل الزراعية. هناك عدة أسباب، يعني أسباب متداخلة لهذه الحرائق، من الأخطاء البشرية، من التصرفات الخاطئة، أيضا من أحد الأسباب هو التأخر في الحصاد حتى الآن بهذه المحاصيل، مما إلى احتراق ساحات موزعة، يعني خاصة في مناطق ريف الجنوبي وفي الرقة وفي الحسكي من هذه المحاصيل الزراعية.
0: نعم أستاذ وسام، أين أكثر المناطق التي تندلع بها النيران؟ أين تتركز؟
2: في الحقيقة يعني لا نستطيع في نهاية موسم الحصاد أن نقول أين كانت الحرائق مركزة.
0: نعتذر عن تقطع الصوت وسوء الاتصال، شكرا جزيلا لك وسام زيدان، كنت معنا من إدلب.

0: أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أنه يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية السياسية والقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية. ووفق ميدل إيست أي، أبدى عون اطمئنانه إلى مقاربة الرئيس أحمد الشرع للملف اللبناني، معتبرا أن الأخير يدرك تعقيدات الساحة اللبنانية وحساسياتها السياسية والأمنية، وهو ما يجعله بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التورط في أزمات البلاد الداخلية أو ما وصفها بالانجرار إلى الوحول اللبنانية. يأتي ذلك وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على الرئيس الشرع للتدخل عسكريا ضد حزب الله. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا جديدا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع، ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا، لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيار الماضي التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم إخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفاً ديموغرافياً حاداً بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء لسوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء لسوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضاً لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته وللمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع وداعميه.
2: Thank you.
0: خرج عشرات الأهالي في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة، ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفرنبل، مؤكدين أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية وفق قولهم. وحول الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي ومن إدلب إبراهيم السويد، أهلا بكما. البداية معك إبراهيم، لو تحدثنا أكثر عن موقف أهالي كفرنبل.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني اليوم بعد صلاة الجمعة تحديدا يعني بشكل مباشر كانت قد خرجت يعني شبيه بالمظاهرة، هي كانت وقفة احتجاجية أدق ما تكون يعني بشكل أساسي. كانت هذه الوقفة وسط مدينة كفرنبل تحديدا في الدوار الرئيسي وحتى في ساحة التظاهر الرئيسية التي كانت تشهد هذه المدينة يعني أو تشهد هذه الساحة، كانت تشهد يعني تظاهرات ضد نظام الأسد سابقا. الهدف الأساسي بحسب القائمين على هذه الوقفة كان هي عدم السماح لدخول يعني ما سموهم يعني فلول نظام الأسد والذين كانوا يخدمون في الجيش وفي قوات الأمن والذين كان لهم يد في اقتحام المدينة والدمار الحاصل هنا، ورفعوا شعارات يعني تؤكد أنهم مع الدولة السورية في كل يعني في كل يعني مراحلها، إلا أنهم يطالبون يعني الدولة باحترام الشهداء في هذه المنطقة واحترام تضحياتهم بحسب ما ذكروا، وقالوا بأنهم لا يريدون يعني في الوقت الحالي أن تدخل يعني فلول النظام أو كما اسمهم أيضا بقايا النظام هنا في المنطقة، علما أن اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن مدينة كفرنبل تحديدا، مدينة كفرنبل معروفة بثوريتها يعني اللافتات التي كانت تظهر خلال الثورة السورية، اليوم كانت أيضا حضرت هذه اللافتات خلال هذه الوقفة الاحتجاجية في مدينة كفرنبل. أيضا نتحدث أيضا عن المدينة التي يعني لم يعد من سكانها حتى الآن ما يقارب حوالي 20% فقط، يعني من بين 12 ألف أسرة نتحدث عن فقط يعني ما بين 2000 إلى 3000 أسرة فقط التي عادت إلى مدينة كفرنبل بسبب الدمار الكبير التي تشهده المدينة ويعني فقدانها للخدمات الأساسية، وبالتالي يعني جاءت وقفة الأهالي اليوم في المدينة رفضهم لدخول يعني ما اسمه فلول النظام إلى هذه المدينة بسبب التضحيات الكبيرة التي قدمتها المدينة، وقالوا بأنهم يطالبون يعني في الوقت الحالي يعني الجهات المعنية بأن لا تمنع بقايا النظام وفلول النظام التي شاركت في اقتحام المدينة وشاركت في استفزاز الأهالي بأن تدخل إلى المدينة من جديد، وبالتالي يعني هذه المطالب وتعتبر تقريبا يعني كاترين هي المظاهرة الأولى في مدينة كفرنبل يعني منذ سنوات هنا نتيجة يعني الدمار ونتيجة يعني أيضا تهجير أهلها إلى الشمال السوري تحديدا إلى منطقة المخيمات، لكن بكل الأحوال المظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة وكانت هذه أهم يعني أهدافها وأهم الشعارات التي تم رفعها، إضافة إلى شعارات أخرى يعني بحسب ما علمنا من القائمين عليها هي محاسبة يعني مرتكبي الجرائم بحق هذه المدينة وبحق الشعب السوري، محاسبة يعني نظام الأسد بشكل أساسي.
0: هذا المشهد أيضا كان شبيها له في دير الزور، حدثنا عنه عهد.
3: لك كاترين وللسادة المشاهدين، حقيقة في دير الزور الأمر كان أكبر مما حصل في كفرنبل بريف إدلب. في دير الزور اليوم هو اليوم الثالث لنصب هذه الخيمة التي هي خلفي تماما، هذه الخيمة نصبت أول أمس عند دوار حمود العبد وقطع الشارع بشكل تام، لكن يوم أمس نقلت إلى دوار سبع بحرات وما يزال المعتصمون موجودون في هذه الخيمة. كان اليوم بعد صلاة الجمعة دعوات لخروج بمظاهرة من مسجد الفتح بحي القصور، فعلا استجاب الأهالي لهذه الدعوات وخرجوا بمئات الأشخاص يطالبون بمحاسبة يعني أزلام النظام ورموزه في المنطقة. وهنا نتحدث بشكل مركز على أن بعض هذه الشخصيات هي لم تتم عملية التسوية في محافظة دير الزور بل جرت في العاصمة السورية دمشق مع يعني القيادة في وزارة الداخلية، ويصلون إلى دير الزور يعني ربما يحملون بطاقات يعني تخولهم بالتنقل أو ربما تؤمن لهم جزء من الحماية. كان آخرها وجود إحدى الشخصيات أو مجموعة من الأشخاص أشقاء وصلوا إلى دير الزور بحماية أمنية، بحسب ما وصلنا أنهم كانوا يعني رفقة دورية من الأمن الدبلوماسي وصلوا إلى دير الزور. هنا أثار الناس ويعني اعتقدوا أو اعتبروه تحديا واضحا، خاصة أننا نتحدث عن منطقة هي تركيبتها السكانية والديموغرافية هي تركيبة عشائرية، حالة الثأر موجودة فيها. هذا إذا ما تحدثنا عن حالة يعني كمية أو أعداد الشهداء الذين يعني ضحوا بأنفسهم في هذا المحافظة، الذين يتواجدون الآن في هذه الخيمة والذين سيقدمون بعد قليل إلى هذه الخيمة، جميعهم فقدوا من عائلاتهم أعداد كبيرة. أحد الموجودين كان قد فقد 6 أشقاء من عائلته، والآن هو يطالب بمحاسبة رموز النظام الذين يعني يصلون إلى دير الزور دون أي يعني عقاب أو محاسبة، ولم يخضعوا أي لاعتقال أو ما شابه ذلك. هذا مطلب أساسي كان موجود في هذه الخيمة، على الرغم من سوء الأحوال الخدمية في المنطقة، لكن الناس لم يخرجوا بمظاهرات يطالبون بتحسين الأوقاع الخدمية أو يعني إعادة الإعمار أو ما شابه ذلك. نعم. على الرغم من أن المدينة يوجد فيها 80% من منازلها مدمرة بشكل كامل أو جزئي، لكن هنا يعني المطالب هي مركزة على محاسبة فلول النظام كما سموهم، وكذلك الأمر إعادة دمج أبناء الثورة الذين حتى هذه اللحظة لم تتم عملية استدعائهم، بل على العكس كان هناك محاولات من قبلهم للانخراط في وزارة الداخلية أو الدفاع. وعود كثيرة قدمت من الحكومة في دير الزور، لكن حتى هذه اللحظة لم تحقق منها أي من يعني الوعود، وهم قرروا أن يعتصموا في هذه الخيمة بمطلبين أساسيين، وهناك مطالب أخرى يعني قالوا بأنهم سيطالبون بها خلال الفترة المقبلة إذا تحقق المطلب الأول وهو محاسبة أزلام النظام.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي من دير الزور، وشكر موصول أيضا للزميل إبراهيم السويد من إدلب. مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن رئيس وزراء باكستان التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة. إذن رئيس وزراء باكستان يقول أنه تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة. كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
4: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية

0: على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
1: هدف إخوة جدانة.
0: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم، مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبدي السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
1: دولة روسيا
2: إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية باشرت بدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها تمهيداً لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصاً على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن اتخاذ قرارات بكف يد 36 عاملاً وموظفاً في عدد من المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق أصولاً. وأوضح برنية أن القرارات شملت كف يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريفها، وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية. وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في قطاع الخدمات المالية والمؤسسات المرتبطة بالوزارة، مشددا على مضي الوزارة في اجتثاث الفساد من دون أي تهاون. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات السورية الحكومية تعمل حالياً على استكمال إعداد وتجهيز ملفات المسابقات الخاصة بها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عنها. وأشار الحلبي إلى أنه جرى توجيه الجامعات الحكومية بإصدار هذه المسابقات بشكل مستقل لكل جامعة على حدة، بما يضمن مرونة أكبر في تلبية الاحتياجات الأكاديمية الفعلية لكل مؤسسة، مشددا في الوقت ذاته على اعتماد معايير تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. تثير حشرة البسيلة مخاوف المزارعين

0: مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفع إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية، انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة، ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة. لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم، يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
4: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلق ناشطون في حي الهولوك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة عدد من العائلات.
5: بصراحة يعني اجتنا عدة خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الأهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة أهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من أهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
6: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جدارة يعني، فنحن بنتمنى أنه هاي الحالة تتعمم على بعض المناطق القريبة من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجودة داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحالة.
0: تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار تنظيم استثمار الأملاك.

0: الملاك العامة والإشغالات البحرية.
1: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلاً بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
2: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هل منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة؟
1: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
3: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن المطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
1: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: في الأخبار الدولية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي تجري صياغتها في إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، وطلب عراقجي وسائل الإعلام بالامتناع عن التكهن بمحتوى المذكرة ريثما تستكمل لمساتها النهائية، مؤكدا أنه سيتم إطلاع المواطنين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب في إطار ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف. هذا ونفت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تقديم طهران أي التزامات جديدة تمس برنامجها النووي في الوقت الحالي في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأضافت الوكالة أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حاليا، لكنها تلزم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن البرنامج ستتم خلال 60 يوما، إضافة لمسألة رفع العقوبات بعد توقيع المذكرة. هذا وقالت الوكالة إن طهران لن تلتزم بالتخلي عن إدارة مضيق هرمز، وأنه لن يكون لواشنطن أي دور بإدارة المضيق، وأن الهدف الرئيسي من المذكرة هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان، وأن المفاوضات النهائية لن تبدأ قبل الإفراج عن نصف أموال إيران وتعليق العقوبات النفطية. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، وأضاف أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، وصفا هجوم إيران بمسيرات الليلة الماضية على سفن هندية مغادرة لمضيق هرمز بغير المقبول بتاتا. وأشار ترامب إلى أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس

0: أو أن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، وأضاف أن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. كما أشار فانز إلى أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها، لافتا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان، منذ قليل أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران، هل هناك أي تفاصيل جديدة ظهرت في واشنطن؟
1: نعم كاترين، مساء الخير. لغاية هذه اللحظة لم يتم التأكيد رسميا هنا في واشنطن على التوصل إلى صيغة اتفاق أو مذكرة تفاهم إطارية يعني تحظى بموافقة الجانبين ونهائية. كل الحديث هو أن هناك تقدم كبير، ويعني مسألة إنجاز الاتفاق هي مسألة وقت، حتى يعني ليس فقط بعض المسؤولين الأمريكيين من راحوا بهذا الاتجاه، أيضا وزير الخارجية الإيراني نفسه قال أننا يعني بدنا يعني أقرب إلى اتفاق مذكرة تفاهم أكثر من أي وقت مضى. إذن يعني إذا صدقت تصريحات المسؤول الباكستاني فهذا أمر متوقع. صحيح أن هناك يعني حصل في الساعات الأخيرة نوع من بعض المواقف الحادة من قبل الرئيس دونالد ترامب ونائبه دي فانز. كل ذلك أتى كاترين كما بدنا نعلم على خلفية يعني تقارير مسربة من وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن اتفاق أو مذكرة تفاهم من 14 بندا. كل إذا اطلعنا على تلك البنود وكلها تلك البنود هي في مصلحة الجانب الإيراني، وهو ما أغضب الرئيس دونالد ترامب، حتى أن يعني الرسالة التي وجهها وزير الخارجية العراقي عفوا الإيراني إلى وسائل الإعلام الإيراني يطلب منهم توخي الحذر وعدم نشر أي ما من شأنه له علاقة بالاتفاق، وقال أن يعني سيتم إطلاع الجمهور الإيراني على أي اتفاق يتم التوصل إليه لاحقا. هذا يعني تصريح واضح ينفي ما نشرته بعض وكالات الأنباء الإيرانية، وهو الأمر الذي أغضب المسؤولين الأمريكيين. طبعا في هناك مسألة حساسة يعني لها علاقة بموضوع الأموال المجمدة. كان موقف نائب الرئيس دي جي فانس واضح، يعني لن يكون هناك صرف أي أموال أو كل مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. الإيرانيون يتحدثون أن سيتم الإفراج عن يعني ما نسبته نصف الأموال المجمدة في حال التوقيع على مذكرة التفاهم. النائب الرئيس الأمريكي ينفي ذلك ويقرن ذلك بالالتزام إيران بتعهداتها تجاه البرنامج النووي الإيراني. إذن لا يوجد إفراج عن أموال إيرانية مجمدة، لا يوجد تخفيف للعقوبات كاترين حسب مسؤولين أمريكيين لفوكس نيوز. كل ذلك سيبقى مرتبطا ومرهونا بالتقدم في ملف البرنامج النووي. كل مذكرة التفاهم لا تتحدث عن هذه التفاصيل، فقط تتحدث عن فتح مضيق هرمز، وقف الأعمال القتالية، فك الحصار الأمريكي على المضيق. وأما البرنامج النووي الإيراني فسيجري عليه التفاوض في مرحلة لاحقة. وطالما أنه طبعا هناك تأكيد أمريكي على حصول على التزام إيراني بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. هذه مسألة كان يعني يلح عليها الجانب الأمريكي والرئيس دونالد ترامب شخصيا، لكن كما ذكرنا يوجد يعني تأكيدات من قبل الكثير من المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم نائب الرئيس، لن يكون هناك أي إفراج عن أموال إيرانية مجمدة، لن يكون هناك يعني إزالة أو إلغاء للعقوبات أو تخفيفها. كل ذلك سيبقى مرتبطا بما ستتمخض عنه المرحلة الثانية من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ربما الأفخاخ، ربما العقبات، كلها
0: نعم،
1: ستكون مؤجلة ومرتبطة بتلك المفاوضات. ما يجري الحديث عنه حول مذكرة التفاهم فقط تنهي الحرب وتتحدث عن فتح المضيق وفك الحصار الأمريكي. هذا كل ما في الأمر. نعم،
0: شكرا
1: إليك كاترين.
0: جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن.

0: وإلى أخبار كأس العالم، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب تورنتو في كندا، مسرح المواجهة المرتقبة بين صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكندي ونظيره البوسني لحساب المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026 في تمام الساعة 10 بتوقيت دمشق. هذا ويطمح الطرفان في أول لقاء بين الجانبين إلى البصم على بداية جيدة قبل مباراتيهما القادمتين أمام كل من قطر وسويسرا. وتأتي هذه المواجهة لتشكل اختباراً حقيقياً للقدرات والطموحات، وتسلط الضوء أيضاً على التحضيرات الفنية والتكتيكية التي خاضها المنتخبان قبل صافرة البداية. انطلقت فعاليات مهرجان كأس العالم في أرض المعارض القديمة بمدينة دمشق وسط حضور جماهيري ومناطق مخصصة للمشاهدة وشاشات عملاقة لمتابعة مباريات البطولة.
1: نحن كلنا نعرف المونديال هو حدث عالمي تحتفل فيه الكرة الأرضية كلياتها، ونحن هدفنا طبعا بهذا الاحتفالية أنه نرسم البسمة على وجوه الشباب والأطفال المتابعين هذه اللعبة الجميلة. وإن شاء الله بتمنى من الجميع بكل مناطق الفان زونز بكل المحافظات يستمتعوا، وإن شاء الله تكون هيك بطولة يكون فيها المباريات فيها النزاهة كالعادة يعني، وإن شاء الله يكون هيك السنة المونديال اللي بعده إن شاء الله يكون في سوريا، إن شاء الله فريق سوريا يكون فريق وطني موجود بإذن الله تعالى.
2: يعني فرصة للشباب السوري اللي بيحب يعني الرياضة وبحب يتابع كرة القدم خصوصا كأس العالم انه يكون متواجد ويشوف المباريات لايف يعني في اجواء يعني جميلة. طبعا في عدة فعاليات موجودة وعدة اشياء ترفيهية خصوصا للأسرة وللأطفال وللي حابب هيك يغير جو يعني ويطلع من اجواء الضغط والعمل، بيجي بيتواجد هون وبيشوف المباراة مثلا اذا بيحب، واطفاله بيلعبوا بهاي الاماكن وهي
3: طبعا هذا اول نوع من الاستثمار اليوم شايفينه، هو صح شيء حيوي لكن هو كمان يعد من الاستثمارات المهمه. صاحب الفكره اليوم عمل جمع الناس كلياتها، اعطاهم شاشه عرض، جاب كمان شارك القطاع الخاص هن المطاعم وال يعني متاجر الترفيه الجادجتس اللي احنا كمان بنسميها، حطهم مكان واحد، الناس عم تجي عوائل صغار وكبار يعني عم يتشاركوا مع بعض، لكن بنفس الوقت كمان في عائد استثماري. هون الفكرة الصح، لازم دائما الواحد يفكر خارج نطاق الصندوق حتى يوصل العائد الاستثماري، وبنفس الوقت كمان بقطاع الرياضي عطى الترفيه اللي هو مرجو من القطاع الرياضي للناس. فأنت اليوم أسعدت الناس كمروج لفكرة استثمارية مثل اللي نحن اليوم بصددها، وبنفس الوقت كان في عائد استثماري.
4: لا، المعرض بشكل عام اليوم نحن عاملين شيء بيشبه الفانزون اللي بتصير بالعالم، عاملين شاشة كبيرة، عاملين مكان للعالم تقعد تحضر المباريات، نفس الوقت نحن عاملين اكتيفيتي للعيلة. اليوم في عيال ما لها كتير علاقة بكرة القدم بتقدر تجي تغير شكل، تعيش حالة حلوة، هاي الحالة كمان هي بتعيش أجواء كرة القدم والأجواء الحلوة اللي لها علاقة بالرياضة بنفس الوقت.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

ميخائيل نعيمه قاص وشاعر وناقد لبناني، ولد في بسكنت اللبنانية عام 1889. درس في معهد المعلمين الروس بالناصرة والمدرسة اللاهوتية في بولدفا الروسية. سافر إلى الولايات المتحدة عام 1911 وحصل فيها على شهادتي الحقوق والأداب. يعد رائد القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، إذ نشر مجموعته القصصية الأولى سنتها الجديدة عام 1914. أسهم مع جبران خليل جبران في تأسيس الرابطة القلمية في المهجر عام 1920 وكان نائب رئيسها. عاد إلى لبنان عام 1932 واتسع نشاطه الأدبي وتجاوزت شهرته حدود لبنان والعالم العربي. له مجموعة شعرية واحدة همس الجفون، كتبها بالإنجليزية وعربها محمد الصايغ، وتعد من بواكير الحداثة الشعرية. برز في التأمل والحوار العقلي، وترك في الرسائل والنقد والتأملات نحو 22 مؤلفاً. كتب سيرته في 3 أجزاء عام 1960 بعنوان 70، ولقب ناسك الشخروب نسبة إلى قريته. كتب رواية واحدة مذكرات الأرقش، نشرت أول مرة عام 1949، تتناول حياته في نيويورك وتعد من أهم أعماله. له 5 مجموعات قصصية، أبرزها أكابر عام 1956 التي يقال إنه وضعها مقابل كتاب النبي لجبران. كتب باللغة العربية والإنجليزية والروسية، وترجمت أعماله إلى أهم اللغات العالمية. يعد من أهم رواد جيل الحداثة، كتبت عنه 100 الكتب والدراسات، وتتناقل الأجيال أقواله ورؤاه الفلسفية. توفي في قريته الشخروب عام 1988 إثر التهاب رئوي حاد، وقد ناهز عمره 100 حينها.

حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بنداً أضافته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعلق باشتراط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لتقديم دعم عسكري لسوريا. في محورنا الثاني نتوقف عند تقارير صحفية تتحدث عن تحضيرات لمظلوم عبدي ليلعب دوراً سياسياً بدلاً من العسكري، يتمحور في تشكيل حزب سياسي يوحد الصوت الكردي ضمن إطار الدولة السورية بعد الانتهاء من ملف دمج قسد. أما في محورنا الثالث فنناقش المظاهرات التي شهدتها محافظة دير الزور وإدلب، والتي تنتقد محاولات إعادة تعويم شخصيات منتمية للنظام المخلوع. في محورنا الأخير نتوقف عند الهدنة الجديدة بين واشنطن وإيران وإمكانية توقيع اتفاق ينهي الحرب. أهلا بكم.

0: أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع، ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا، لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: نفتح هذا الملف مع العميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بسام، لماذا جاء هذا البند الآن في ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل؟ هل هناك دلالات سياسية وراء الأمر أم أنه فقط متعلق بالأمور الدفاعية؟
2: سيد ربع، أول شيء الله يعطيك العافية، شكراً لاستضافتك. فينا نميز بين السياسة الأمريكية تجاه دمشق وبين الكونغرس تجاه دمشق.
0: نعم.
2: موضوعين جداً مختلفين. السياسة الحكومية الرسمية الأمريكية تجاه دمشق هو دعم سوريا، دعم استقرار سوريا، دعم الاقتصاد السوري دون التدخل بشؤون الداخلية السورية قدر الإمكان. وبالتالي يتوقع قريباً خلال هذا الأسبوع إن شاء الله

0: أن يتم رفع سوريا من دول أسماء دول الراعية للإرهاب.
1: نعم
0: فبالتالي تكون آخر عقبة تقريباً من الموانع القانونية اللي
1: تقصد
0: سميناها.
1: يعني العقوبات عام 2003 و2012 باعتبار أن سوريا كانت مصنفة من الدول الراعية للإرهاب.
0: هو
1: يعمل
0: سوريا
1: على إزالة هذين العقوبتين أو القانونين.
0: لا هي العقوبة هي لحالها 1979
1: أها نعم
0: قديمة جدا،
1: شيء
0: هي أول
1: مختلف.
0: تماما مختلفة، أول دولة تم إنشاء الوزارة الخارجية شيء اسمه دول الراعي للإرهاب، كانت سوريا أول دولة فيها بعد عام 1979، وبعدين ضافوا عليها الإيران، فنزويلا، كوبا،
1: نعم
0: وكوريا الشمالية. فاليوم كان بعد ما رفع ترامب كل العقوبات، بقي هذه العقوبة وهذه مربوطة بوزارة الخارجية وليس بالكونغرس. اليوم الرأي الأمريكي، الإدارة الأمريكية، أنه نحن لسنا ضد تطوير الاقتصاد السوري أو الاستثمارات الأجنبية داخل سوريا، وإذا هذه العقبة بهذا القانون خلينا نشيله، فبالتالي نحن نكون يعني علاقتنا مع الحكومة السورية صارت نظيفة، إذا ما بده يجي يستثمر فالمشكلة بدمشق.
1: هذا رأي الإدارة
0: والأليات
1: السورية، ماذا عن رأي الكونغرس؟
0: لا هذا رأي الإدارة الأمريكية.
1: نعم، هذا رأي الإدارة، ماذا عن رأي الكونغرس؟
0: لا أكمل لك، فهذا سيرفع هذا الأسبوع. في تيار داخل الإدارة الأمريكية وداخل المجتمع السياسي الأمريكي ومؤيدين لإسرائيل، مؤيدين لعدم استقرار سوريا، أو بحذر طريق يعني يطرحون يجب أن نكون حذرين بطريقة التعاطي مع دمشق. هؤلاء التيار هن القوايا موجودين فاعلين، عم يحاولوا يعرقلوا ما تقوم به الإدارة سياسيا بأمور قضائية أو بأمور قانونية جديدة. هذا البند الذي تم إضافته هو يعني بدك تفهم من هذه السياق إنه الإدارة تريد أن تنفتح على دمشق، تعطي دمشق كل الآليات القانونية لإعادة استقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات إلى آخره. تيار ثاني هو يقول نحن ساعتنا حذرين بدمشق، ما لسه ما مشينا خطوة بخطوة، لم يقدموا ما تم اتفاق عليه إلى آخره، فبالتالي لا يستطيعون مجابهة أو تغيير السياسة الحكومية، يذهبون إلى الكونغرس. هذا القانون أو هذا البند الذي تم إدخاله، هذه خلفيته 100%، هذه خلفيته يعني هو لغم حقيقة. ولكن هو مر في الكونغرس، في مجلس النواب، ويجب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ، معناته لسه في عندنا حوالي 3 أشهر للحكومة السورية تستطيع أن تتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ وإبراز ما لديها من خطط عملية لمعالجة هذا الملف، بحيث أنه يلغى.
1: يعني يجب أن تنشط الدبلوماسية السورية الآن في واشنطن تحديدا، بالتواصل مع أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين باستطاعتهم أن يمرروا هذه المادة أو أن لا يوقفوها.
0: صحيح.
1: طيب أنتقل للسيد.
0: هذا ليس بالشعارات، هذا بده فعلا يجي وفي العسكري وفي الأمني، ما بعرف مين بيكون،
1: سنتحدث عن هذه الإجراءات بالتفصيل معك،
0: ويعني
1: ما المطلوب فعلا من خطوات عملية. لكن أذهب إلى السيد عبد الهادي، مرحبا بك سيد عبد الهادي. برأيك أيضا دفاعيا، إلى أي مدى هذا الأمر من الممكن أن تقدم الحكومة السورية فيه خطة مطمئنة الذين يتخوفون من بعض الأمور في سوريا، موجودين في الولايات المتحدة وفي مواقع صنع القرار، بموضوع يعني نزع سلاح المقاتلين الأجانب؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. في الحقيقة يعني كما تكلم الأستاذ بسام بأنه عبارة عن الضغط اللوبي الصهيوني على الكونغرس وعلى مجلس الشيوخ في أمريكا، جعل من هذا البند يدخل ضمن عدة بنود أبرزها التعاون مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى دعم الكيان الصهيوني في حروبه، بالإضافة إلى هناك بند أساسي أيضا محاربة الخنادق في غزة، بالإضافة إلى سحب سلاح المقاومة في غزة. كل هذه البنود ظهرت ادخلوا في ضمن هذه البنود ادخلوا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا ونزع سلاحهم. طبعا يعني هذا الموضوع دار منذ زمن طويل، منذ قبل أن يأتي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ولقائه بالسيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، هذا كان مطروحا وقد تنوه إليه، وكان قد قال السيد توم باراك بأن هناك إشارة أو هناك يعني موافقة ضمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دمج هؤلاء المقاتلين ضمن القوات السورية بشرط.
1: وهذه هي النقطة هنا سيد عبد الهادي، النقطة هنا أنه لماذا بعد أن تمت الموافقة جاء من يعارض من ضمن أروقة الكونغرس؟

0: الأمريكي بأنه يجب نزع سلاح المقاتلين الأجانب إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة. يعني الموضوع ليس له علاقة فقط بالداخل السوري، متعلق بنقطة مهمة، إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة.
1: يعني هذا التشويش الداخلي داخل المنظمات أو الهيئات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتشويش على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس جديدا، يعني هو قائم بحد ذاته. يعني مجلس الشيوخ يتناقض مع الكونغرس، أحيانا الكونغرس يتناقض مع مجلس الشيوخ أيضا، ويتناقض مع السياسة الخارجية للدولة للحكومة الأمريكية. كل هذا نراه ونلمسه دائما بأن هذا التناقض موجود. هناك بعض الأشخاص الذين يعني كما يعني يقال بأنهم داعمون لإسرائيل، هم يريدون التشويش على القضايا السياسية المرتبطة بالوضع في سوريا، طبعا المرتبطة بالوضع في العالم كله، لكن الوضع السوري هو الآن هو وضع يعني جديد وحديث، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل ما لديها وعلى لسان السيد الرئيس أو الرئيس دونالد ترامب بأنها تريد أن تكون يعني الدولة السورية قادرة على المضي قدما في بناء هذه الدولة والإعمار وعودة اللاجئين، إضافة إلى البناء القدرة الدفاعية في سوريا. ويعني أريد أن أكمل ما بدأت فيه في المرة الماضية، بأن باراك قال بأن الدولة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أعطت يعني قالت بأن هؤلاء الأجانب ربما يشكلوا خطرا على إذا لم ينضوا تحت اسم الدولة السورية. وهناك العديد من الدول التي تمتلك أو لديها مكونات كثيرة وقوميات كثيرة في جيوشها، لماذا سوريا الآن؟ يعني لماذا سوريا فقط محرم على أن يكون من ضمن جيشها أو ضمن قياداتها، يعني قيادات ربما تكون من خارج أو دول من قوميات أخرى، وإنما تقتدي بالجنسية السورية وتعطي الجنسية السورية.
0: يعني هذه نقطة ممكن نسأل عنها السيد بسام. سيد بسام، فعلا في نقطة المقاتلين الأجانب ونحن في الفترة الأخيرة نتحدث عنها كثيرا، هناك الكثير من الجيوش في العالم، يوجد فرق أجنبية، لماذا المشكلة في سوريا بالنسبة للذين يعترضون على وجودهم في الإدارة الأمريكية أو ليس بالإدارة، في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مجلس النواب؟ وهذه هي بالحقيقة الديمقراطية والبيروقراطية في الدول صاحبة المؤسسات مثل الولايات المتحدة. يعني هذه ربما أحد ميزات وعيوب الأنظمة الديمقراطية.
2: يعني في عزيز عدة نقاط. أول شيء يعني ما بنحسن اللوم، نقول مثلا هذا لوبي إسرائيلي ولوبي الصهيوني، يعني جزء منه كبير صحيح، ولكن بدنا ما ننسى يعني بأمريكا تك واحد، عم بحكي وجهة نظر الأمريكية طبعا. المجتمع الأمريكي السياسي والعسكري هو مجتمع عسكري أمدي بطبيعته، خاضوا حرب بأفغانستان وبالعراق شي 30 سنة، وكل السياسيين الموجودين اليوم صاحبين القرار مؤثرين بالقرار كلهم لهم خلفية عسكرية، حاربت الإرهاب داعش والقاعدة، وهذا الفكر موجود معهم لليوم. اليوم كانوا مثلا عمره 20 سنة لما كان بالجيش، اليوم عمره 50 سنة صاحب قرار بالكونغرس. الأشخاص اللي كتب أو شخصين اللي كتبوا هذا البند هن ضباط سابقين كانوا موجودين بالعراق، فبالنسبة
0: إذن كتبوه بناء على تجربتهم السابقة،
2: على خوفهم، قلقهم. هذول حاربوا في ناس، يعني الحرب حقيقية صارت، ما أنا لعبة يعني. فبالنسبة لو نقول حذر من سوريا، هو حذر ما بالضرورة يكون متعلق يعني انه اخطاء بالحكومه السوريه، بقدر ما يكون عنده تجربه، الزلمه خاض حرب 5 سنين 3 سنين، فبيقول لك انا بدي كيف تتعامل مع هدول لاثبت انه هدول صاروا قابلين انه يكونوا شركاء للولايات المتحده، انا بدي خطوات ايجابيه لي، ما نحط كل شيء على اسرائيل، لا، في شيء واقع بدنا نتعايش معه ونحاول نفكفكه ونحله، هي رقم واحد. رقم اثنين وموضوع جدا مهم، انه ميزانيه الامريكيه لمحاربه داعش كانت تعطى لقسد. اليوم ستعطى الحكومة السورية وهي بين يعني تجاوز من 150 مليون ل 600 مليون دولار حسب كيف ممكن واحد يحسبها. هذه يجب أن تعطى وزارة الدفاع والمخابرات السورية ووزارة الداخلية، وفي يعني يتم إداريا بوزارة الدفاع الأمريكية والأجهزة التابعة لها وضع آليات لصرفها على الحكومة السورية أو على هذه الأجهزة السورية، طبعا بالتعاون مع الحكومة السورية والآخرين. هذا الموضوع الذي جرى اليوم هو وضع حد قانوني لما تستطيع به الولايات المتحدة أن تقدم مساعدة حقيقية لبناء الجيش السوري، أنه أنتوا وين رايحين؟ طولوا بالكم، علينا

0: أن يكون هناك ضمانات أن هذه الأموال والأشخاص الذين سندربهم
1: نعم
0: بعد 5 سنين ما يجوا يفجروا في حالهم فينا أو يعملوا حرب أو يفوتوا ضد إسرائيل. يعني إسرائيل بالنهاية موجودة،
1: نعم
0: موجودة بقوة وإن كانت مخفية. فهذا الذي أريد أن أقوله، أنه يعني الموضوع ليس شعارات، وليس أنه باراك حكى وترامب حكى، لا لا،
1: تماما،
0: الموضوع في
1: هذه دولة
0: مؤسسات،
1: مؤسسات، لذلك تحدثنا
0: مؤسسات
1: عن
0: وتتعاطي
1: الديمقراطية
0: والاعتماد.
1: والبيروقراطية.
0: يعني أعتقد أكبر خطأ قاتل ممكن
1: نعم
0: تكون فيه الحكومة السورية أنه تتعامل مع الحكومة الأمريكية ومؤسسات الحكومة الأمريكية عن طريق باراك. هذا غلط. باراك هو مفتاح ذهبي للحكومة السورية للتواصل مع كل المؤسسات الحكومية الأمريكية، لأنه هو يفتح لهم الباب. ولكن التواصل مع الحكومة الأمريكية ومؤسساتها لا يكون بالشعارات وبالكتابات. الأمريكي بيفهم بخطط، أعطيني شو بدك تعمل هون 3 سنين سنتين، كيف بدي ساعدك، شو المقابل إلى آخره. هذا النوع من التعاطي أعتقد، ما بعرف، أنه ساعته مفقود. نحن يعني يسمعون شعارات خطابات بس ما في شيء حقيقي ملموس. مرة ثانية أنا ما بحكي باسم الحكومة السورية ولا بعرف شو عم يتعمل، ممكن يكون كلامي غلط،
1: نعم
0: ولكن هذا الذي يحسه من هون أنه ما في تواصل بطريقة تخفف هذا الضغط على سوريا أو تخفف من هذا العبء أنه نحن لا نثق فيه. فالإدارة الأمريكية عم تحاول تقول للمستثمرين الأمريكان وغير
1: نعم
0: الأمريكان، إذا أنتم يمنع استثماركم في سوريا أن سوريا ما زالت دولة داعمة للإرهاب حنشيله، تفضلوا استثمروا بسوريا ولا تحطوا الحق علينا، لا كحكومة سورية ولا كشعب سوري ولا كمؤسسات أجنبية خليجية أو أمريكية.
1: نعم
0: ولكن الموضوع هذا هون. ولكن
1: طيب،
0: مرة أخرى لا نستطيع أن نقول أن الأمور وردية بالنسبة للولايات
1: يعني
0: المتحدة.
1: بالتأكيد هو نقطة مهمة أشرت إليها، وهذا ما قلنا، أنه الديمقراطية والبيروقراطية هي من عيوب هذه الأنظمة، وبنفس الوقت من امتيازاتها.
0: لجوابك
1: موضوع
0: على السؤال
1: المؤسسات،
0: الثاني،
1: موضوع المؤسسات، لكن اسمح لي سأعود لك سيد، يعني
0: لا لا،
1: حتى
0: بس أعطيك
1: نوزع،
0: سؤال،
1: حتى نوزع الوقت
0: سألتيني
1: لو
0: سؤال
1: سمحت،
0: أنا جاوبت على غيره
1: يعني
0: بس بدك
1: حتى
0: بسرعة.
1: نوزع الوقت، تفضل
0: لا
1: باختصار
0: لا
1: لو
0: أنا آسف،
1: سمحت،
0: بس يعني لأن
1: تفضل.
0: سألتيني أنه في دول تانية عندها عساكر أجانب، ليش سوريا موضوع مختلف؟ دائما الأجانب الموجودين بأي جيش إذا وجدوا بيكون في لهم آلية عمل شفافة، ترانسبيرنسي، معروفين إنه هاي الفصيلة مثل أوكرانيا، جابوا فصيل أمريكي، موجود فصيل أمريكي موجود بأوكرانيا، ولكن هذا الفصيل معروف اسمه وشكله وطريقة انتمائه للجيش
1: نعم،
0: الأوكراني، بحيث إنه نفسيا أو سياسيا أو قانونيا الناس ما بتخاف إنه، يعني بعد 5 سنين 6 سنين بتطلع إنه بيقول لك إنه هذا كان بالجيش الأوكراني، في سجل موجود. هذا أعتقد هذا الشيء غير موجود بسوريا، وهذا الذي يثير
1: يعني
0: القلق،
1: هو من الشفافية ومعرفة فعلا
0: لأنه اللي بيتدرب على الجيش
1: إلى أين
0: والعسكر بيكون
1: ينتمي
0: يترك
1: وأين
0: ولوين رايح
1: سيذهب وإلى
0: بعدين.
1: أين سيذهب. طيب سيد عبد الهادي،
0: هاي النقطة
1: طيب
0: كمان نقطة تقنية وليست يعني،
1: نعم،
0: لكن يعني جدا
1: طيب
0: مهمة بطريقة معالجة هذه القضية.
1: نقطة تقنية سيد عبد الهادي، وباعتبارك محلل عسكري، إذا سألناك فعلا تقنيا، وسألتك أنا بالسؤال السابق لكنك لم تجبني، ماذا تستطيع أن تقوم الدولة السورية من تقديم حلول وخطط متعلقة بالمقاتلين الأجانب تبدد المخاوف عند الأطراف التي لديها مخاوف في الولايات المتحدة المتعلقة بالدفاع؟
2: لنعد إلى بداية وجود هؤلاء المقاتلين عندما أتوا لمقاتلة النظام البائد بالتعاون مع القوات السورية أو بالتعاون مع الثوار السوريين، هم اندمجوا مع الثوار السوريين وقاتلوا جنبا إلى جنب ضد النظام البائد.
1: صحيح، لا أحد ينكر هذا الأمر يا سيد عبد الهادي، لكن الآن وبما أننا نتحدث عن
2: نعم
1: المؤسسات ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن
2: سيدتي،
1: وزارة الدفاع الأمريكية التي تشترط، السرد التاريخي معروف، لا أحد ينكر عليهم جهدهم،
2: نعم،
1: لكن الحلول الخطط المتاحة،
2: نعم،
1: تفضل.
2: الحلول بدأت ممارستها منذ أن طلب من الدولة السورية وضع جدول أو وضع يعني شيء يعني بشكل شفاف وإعلان هذا التشكيل وإبلاغ أمريكا تحديدا عن ما تم وضعه في الحكومة السورية. الدولة السورية أولا منعت الرتب لهؤلاء وحتى أوقفت الرتب لكل السوريين لهذه الفترة. هذه طريقة من الطرق، يعني هذه إحدى الطرق. أيضا لم يتم تنصيبهم بأي منصب وهذا ما طلبته أمريكا. أيضا هم يعني تحاولوا الاندماج مع الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية لها مخاوف ثلاث، المخاوف الأمنية والمخاوف السياسية، وأيضا هناك مخاوف يعني تحاول أن تضعها لمخاوف المنطقة ومخاوف الجغرافيا السورية بالإضافة إلى الإقليم السوري، الإقليم المتواجد هنا. هذه المخاوف دعت للولايات المتحدة الأمريكية على أن تبني على هذه المخاوف، أن تجعل من القوات المقاومة أو

0: جعل هؤلاء المسلحين وإلى المقاتلين الذين يدعون بأنهم مسلحون على الأراضي السورية، جعلت منهم نقطة أو وضعتهم ضمن سياق أن هؤلاء هم عقبة أو هم عثرة في تطور الدولة السورية ودعم هذه الدولة لبناء قدرتها القتالية، بالإضافة إلى بنائها بشكل عام سواء كانت البنية التحتية أو غير ذلك. هذه هؤلاء المقاتلون لا يتعدى عددهم 3000 مقاتل تم جمعهم في مناطق سورية، بالإضافة إلى دمجهم بالمجتمع السوري، وحتى أنهم تزوجوا من سوريات. هؤلاء المقاتلين أصبحوا من ضمن الدولة أو ضمن المجتمع السوري، يعني أصبحوا.
1: طب كل هذه النقاط التي كل هذه النقاط سيد عبد الهادي التي تحدثت بها، هل هي مقدمة من قبل الحكومة السورية بشكل رسمي للمؤسسات الأمريكية وعلى رأسها وزارة الدفاع حسب معلوماتك إن كان لديك معلومة، وإن لم تكن الدولة السورية مقدمة لهذه الأمور بشكل رسمي، الخطوات التي يجب أن تقوم بها الآن في هذا الطريق في هذا المسار؟
0: يا سيدتي، أولاً نعم يا سيدة، أولا يعني هناك تبادل معلومات وتبادل حقائق بين الدولة السورية والولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هناك من الوثائق حتما التي ستقدمها وزارة الدفاع إلى البنتاغون أو إلى يعني الدولة الأمريكية، يعني هناك تعاون وهناك يعني تبادل في الآراء وتبادل في الخبرات في هذا الموضوع. أيضا حتى في المجال الأمني هناك تعاون في المجال الأمني، ونحن كنا نلاحظ في محاربة تنظيم داعش محاولة الإرهاب كيف كان هناك تعاون أمني بين القيادة السورية والقيادة الأمريكية. كل هذا يدل على أن هناك تعاونا وثيقا وهناك شفافية وهناك تعامل بين وزارة الدفاع السورية والدولة الأمريكية. يعني
1: إذن لا خوف الآن، يعني برأيك لا خوف الآن، يجب أن لا نخاف من هذا البند الموضوع في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، لا خوف منه.
0: يعني هناك 3 أشهر متبقية حتى إقرار هذا البند، وعلى الدولة السورية وعلى الدبلوماسية السورية أن تسعى لإخراج هذا البند من كل هذه البنود. نعم. لأن الدولة السورية هي تتعامل بشكل جدي وبشكل يعني صادق مع الولايات المتحدة ومع كل دول العالم، هي تبدأ أو بدأت بالمصداقية الحقيقية مع كل دول العالم.
1: طيب سيد بسام، إذا نعود إلى النقطة المهمة، هناك وقت لا بأس به متبقي، كيف يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة السورية مع مؤسسات الدولة الأمريكية، ليس فقط وزارة الدفاع، كل شيء متعلق بتغيير الآراء في أعضاء الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
2: يعني بس تصحيح.
1: تفضل.
2: للسيادة العميد كذا نقطة. لما نحن عم نحكي على الأجانب، نحن عم نحكي على أجانب من الخليج العربي، من المغرب العربي، من الصين، من أوزبكستان، من أوروبا، فعندك خليط من كل الدول، ليس المعني الولايات المتحدة كولايات متحدة، لكن هذا كل الناس مهتمة فيه، فموضوع ليس يعني الولايات المتحدة رفعت الكلام علنا، ولكن هذا الموضوع كل الدول، يعني لليوم الصين قانونية ممنوع الحكومة الصينية تعطي قروض للحكومة السورية
1: بسبب الأوغور. نعم، بسبب مقاتلين الأوغور. نعم،
2: بقول لك شركات الصينية تيجي على سوريا الخاصة. نعم. أهلا وسهلا، بس كحكومة ما بنعطي قروض. نعم. بناء على وقيس على ذلك كثير أشياء.
1: نعم.
2: فالموضوع ليس بسيط، رقم واحد، رقم اثنين عددهم بالآلاف، عشرات الآلاف وليس بالآلاف، وعنده مناصب بالدولة، يعني ما نحسن نتخبى وراء أصبعتنا ونجمل القصة اللي هي كل الناس معروفة، لا، إنهم مناصب بالدولة بالأركان بالجيش بالمخابرات موجودين ومعروفين، يعني معروفين، جوجل ذم بيطلعوا لك بقرير تقارير رسمية وين موجودين، يعني ما في شيء مخفي
1: في وزارة الدفاع. إدارة التوجيه المعنوي تحديدا يرأسها،
2: والله ما بعرف. نعم. يعني بس مرة
1: يعني هذه إحدى المعلومات التي لديها، يعني ولن أصرح بالبقية. نعم.
2: لا يعني القصد نحن لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة بتجميلها. نعم. والاختباء أنه هي ما
1: بل بالإشارة إليها وإيجاد الحلول لها،
2: الإشارة إلى أنه في عنا مشكلة هون أو هدول الموجودين هون مع تبرير. هذه المؤسسات هي فعلا عمل مؤسساتي، لازم يكون هناك في عمل مؤسساتي، لازم الناس بيجوا لأمريكا بيحكوا إنجليزي بطلاقة، بيفهموا بيعرفوا، معهم معلومات، معهم خطط عمل، يعني إذا لك أنا عندي مشكلة هدول المشكلة، وأنا هاي الطريقة اللي عم حلها، وهذه الطريقة التي يجب الولايات المتحدة والمجتمع المهتم، المجتمع الدولي المهتم بحل هذه القضية أنه يساعدني. يعني بعتقد هذا بيكون كتير، هذا الطريق بقى اللي بسموه الشفافية، إنه عنا مشكلة يساعدونا فيها. مثل عنا مشكلة إعادة إعمار سوريا، تعطيهم مشاريع إنه هذا الدمار وهذه المشاريع بدنا إياها وهذه دراسات اقتصادية تعالوا ساعدونا. نفس القصة بهذا الموضوع، هذا الموضوع مهم أو ما له مهم بغض النظر، ولكنه الخطورة يعني التي أراها إنه سيكون لغم على الطريق، هذا هذه إذا مرت

0: ممكن يعالجوا اي شيء لهذا الغلط، لهذا السبب. يعني لغينا العقوبات كلها، ولكن لانه في عندكم اجانب موجودين وما حليتهم القضيه هاي، نحن كولايات متحده لاحقا يعني بيقول لك ما بنحسن نساعدكم، ما رح نعملكم شيء. جزء من القانون باي ذا واي، يعني جزء من منع السوري يروح لامريكا هي القضيه هاي،
1: نعم
0: انه هدول عم يتجنسوا سوري جوازات سفر السوريه. عم يقول لك طب انا شو بعرف انه هذا سوري ومانو ايغوري، شو خلفيته؟ جزء من قضية منع السوري دخول أمريكا هي القضية هاي، ويمكن حلها يعني، وليست هي ليست كل القضية، ولكن جزء من المواضيع
1: نعم نعم
0: الرئيسية
1: مفهوم.
0: هي القضية. فالموضوع ليس ببساطة والهدوء اليوم، لأنه في ترامب وفي باراك، عم يكون في طريقة تعاطي سهلة لطيفة لبقة دبلوماسية إذا سميتها، بالتعاطي مع السوريين لإيجاد آلية وراء الأضواء لحل هذه القضية.
1: طب هل
0: ولكن
1: هناك
0: بعد
1: مفاتيح ذهبية
0: طبعا طبعا
1: كما
0: ما فيش
1: سميت
0: معلومة
1: منذ
0: حل،
1: قليل
0: يعني هون
1: للسيد باراك غير سيد توماس باراك،
0: طبعا
1: ما هي
0: طبعا ما
1: المفاتيح
0: فيش يعني
1: الذهبية
0: هون
1: التي من الممكن أن تمسكها الحكومة السورية الآن بالتعاون مع اللوبي السوري الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة ويعمل بقرب مع الإدارة الأمريكية؟
0: يعني شوفي، اليوم عندك اللوبي السوري موجود، ولكن في حكومة سورية اليوم،
1: نعم
0: فاللوبي ما بيتسن ما هو ليس بديل عن الحكومة السورية،
1: نعم
0: هو بيساعد الحكومة
1: مساعد
0: السورية.
1: نعم
0: يعني اليوم اذا رحت انا ما لي علاقه بالحكومه السوريه وحكيت اللي بدي احكيه، بقول لك شكرا لك الله يعطيك العافيه، وين ممثل الحكومه السوريه يحكي لنا هالكلام؟
1: نعم
0: انت ما بتحسن تعطي ضمانه، انا مواطن عادي بس بدي الحكومه السوريه تعطي ضمانه. الموضوع ليس تعقيد، ليس تعجيز، ليس تكسير لسوريا، الموضوع انه في اليه عمل يجب ان يقام بها، فيها خريطه طريق تعطى وتوزع وتنشر، ويعني هالكلام، ولو يعني تنشر بمعنى للناس المهتمين. وبعتقد انه هن ما مثل مره ثانيه ما مخهم مسكر انه نحن بدنا ندمر سوريا، بقدر ما انه نحن بدنا نساعد سوريا بس ما بدنا نعمل خطوات قد تنفجر بوجنا لاحقا، نعمل شيء ندفع ثمنه لاحقا يطلع غلط، لن يكون الاساس صحيح، على الاقل
1: نعم
0: هذا وجهه نظري ممكن. فالموضوع ليس
1: طيب
0: تحدي لسوريا وليس كسر لسوريا، هو فعلا مؤسسات وزاره الداخليه السوريه، وزاره الخارجيه السوريه، وزاره الدفاع، اداره المخابرات، اداره الهجره والجوازات، يعني هذول كلهم هذول المعنيين تماما بهالقضيه كلها، لازم يجوا لامريكا ولازم يكون عندهم خطط عمل، ولازم يلاقوا المسؤولين الحقيقيين وليس المسؤولين او
1: طب هل
0: الاشخاص.
1: تتوقع سيد بسام في سؤالنا الأخير لك أن يمر هذا البند إن لم يتم التحرك بشكل مناسب؟ هل لدى من يتبنوا هذا البند سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لاحقا
0: يعني
1: يعني
0: اليوم لما اللجنة
1: أصوات كافية وفق تعقيدات التصويتات الموجودة يعني في المجلسين
0: شوفي، لما
1: أو في
0: اللجنة
1: الغرفتين في المجلس؟ نعم
0: لما لجنة وزارة الدفاع ولجنة الشؤون العسكرية بالمجلس النواب كلها توافق على هذا القرار جمهوري وديمقراطي، وهن عددهم 40 شخص، هذا مؤشر انه هذا شيء مقبول.
1: نعم
0: يعني ليس موضوع في نقاش، ليس موضوع مختلفين عليه، لا لازم نراعي. بس مرة ثانية بدنا نفهم الخلفية
1: نفس
0: الأمريكية، نفهم
1: المعادلة في مجلس الشيوخ؟
0: مجلس الشيوخ أسوأ أقوى
1: نعم
0: أقسى.
1: نعم
0: ولكن
1: نعم
0: مرة ثانية الموضوع ليس كسر
1: نعم
0: عظم، ليس موضوع التحديد
1: نعم
0: سوريا،
1: شكرا.
0: الموضوع إنه إذا تحرك الحكومة السورية أعطتهم، وعندك باراك مفتاح ذهبي، ولكن باراك
1: شكرا
0: ما نو سوري، باراك أمريكي بالنهاية، يعني
1: نعم
0: ما رح يجددهم.
1: نعم
0: فالموضوع عند الحكومة السورية.
1: شكرا جزيلا لكما سيد
0: شكرا
1: بسام
0: لك
1: بربندي
0: صحيح.
1: السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن، وشكرا للعميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا نناقش بعد الفاصل تحول مظلوم عبدي من دوره العسكري إلى دور سياسي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
2: هدف إخوة جودانا.
1: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبدي السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي من فيينا، مرحبا بك، والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نزار، إذا سألنا فعلا إلى أي مدى يستطيع السيد عبدي أن يجمع الصف الكردي سياسيا، علما أن هناك أحزاب سياسية كردية من الحركة القومية أو الوطنية الكردية عمرها عشرات السنين، إلى أي مدى هو قادر أن يلعب هذا الدور خاصة بعد الدور العسكري الذي لعبه لسنوات؟
3: شكرا أستاذ ربا، تحياتي للسيد الضيف وللسادة المشاهدين. حقيقة كما نعلم بأن الخريطة العامة للمنطقة ككل، وهنا أعني المنطقة التي كانت تحت سيطرة قسد بالذات، يعني تحولت في مسار اندماج مع الدولة السورية، وعملية الاندماج كما يعني كما يتوضح لنا جميعا بأنها عملية مستمرة. بالنسبة لمصير الهياكل التي توزعت عن قسد نفسها، سواء كانت الإدارة الذاتية أو حتى المجال العسكري أو حتى مصير القيادات الموجودة في الإدارة وفي المسار العسكري، أعتقد يعني الأمور مرتبطة ببعضها البعض، ولكن حتى نخصص ويعني في التفصيل أو يعني سؤال حضرتك بالضبط، أعتقد هناك يعني جزئية هامة جدا بأن جزء من قيادات قسد هي تندرج ضمن إطار الاندماج نفسه، طبعا سواء كانت في المجال بالذات طبعا المجال العسكري. أما بالنسبة لما يتعلق بالسيد عبده، أتصور بأن تصريحات طبعا منذ فترة وحتى في الوقت القريب يعني كانت تتمحور حول انتقاله إلى المجال السياسي. أتصور يعني هذا التحول هو قرار شخصي للسيد عبده نفسه، ولكن إذا كان السؤال بالضبط هو مدى تقبل الشارع أو
0: يعني هذا ما أسأل عنه بعد الخلفية العسكرية تمام. للسيد عبده ومع الخلافات في الصف الكردي، هذا واقع يعني لا ننكره، هل يستطيع السيد عبده أن يلعب هذا الدور السياسي بتجميع الكلمة الكردية؟
3: أعتقد حتى أكون جدا واقعيا، في المجال السياسي قبل كل شيء

0: الأمر متوقف على برنامج السيد عبدي في أي هيكل سياسي مرتقب، وأيضا متعلق بموقفه من قسد نفسه ومن سياساته السابقة في ال 14 وال 15 السنة السابقة. يعني حتى يعني أتكلم يعني كواقع بشري أو واقع سياسي في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني لا ننسى بأن قسد وهيكلياتها يعني كانت لها ارتباطات طبعا مع حزب العمال الكردستاني، وأيضا سوريا ووطنيا. يعني هنا يكمن السؤال. يعني ثالثا ما أود الإشارة له بالطبع، يعني حتى الهياكل السياسية التي كان يترأسها السيد عبدي وبقية منظومة طبعا حزب الاتحاد
1: طيب
0: الديمقراطي، هي بالنهاية كانت طبعا هياكل سياسية لها امتدادات
1: نعم
0: مع طبعا تركيا، أو بمعنى هي قضية يعني كي أصورها بالجانب السياسي الصح، كرديا يعني بمعنى
1: طيب
0: ليس هيكل سياسي كردي بحت، في لا في الاسم ولا في السياسات ولا يعني أعتقد
1: يعني علما أن
0: الموقف.
1: تصريحات سيد نزار، تصريحات السيد عبدي وفق المصدر تقول بأنه يعمل على توحيد أو سيعمل على توحيد الصف الكردي. طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا، هل فعلا السيد مظلوم عبدي يحضر للمرحلة القادمة مرحلة سياسية؟ وبرأيك كيف ستتعاطى الحكومة السورية مع هذا الأمر؟ وكأن التصريح يقول بأن مظلوم عبدي لن يذهب لمنصب في الحكومة أو الدولة السورية، بل سيكون بالعمل السياسي بعيدا عن الجهات الرسمية.
2: تحياتي ربا
1: أهلا بك.
2: ولضيفك الكريم أيضا ولمشاهديك. يعني حقيقة شخصية السيد مظلوم عبدي هي شخصية كردية جامعة. اليوم يعني عندما ننظر إلى الأرض ويوميا نلتقي بالحركة السياسية الكردية هنا على الأرض، نرى تماما بأن يعني هناك إجماع على محورية شخصية الجنرال مظلوم عبدي تماما،
1: حتى من ضمن
2: لكن يعني
1: الأحزاب التقليدية للحركة الوطنية الكردية، وهي بالعشرات، وفي يعني يوجد فيها أحزاب عمرها سنوات طويلة، يعني أكثر من 40 عام هناك أحزاب موجودة.
2: نعم، تماما
1: إلى
2: سيدة
1: ماذا
2: ربا. يعني
1: تستند بهذه المعلومة دكتور خالد؟ إلى ماذا تستند بهذه المعلومة؟ بأن هناك إجماع على السيد عبدي؟
2: تماما ربا، يعني يوميا يعني نلتقي بالاحزاب الوطنيه الكرديه يعني بشتى انتماءاتهم وتياراتهم تماما، ونرى يعني هم في حديثهم عن الجنرال مظلوم عبدي يعني ليست هناك اي يعني سوء نية تجاه الجنرال مظلوم عبدي، وكانت يعني شخصية محورية جامعة وحاول كثيرا بأن يصلح ذات البين بين الأحزاب الكردية بمختلف تياراتهم، وأيضا كان يعني الامتداد ل يعني عندما شاهدنا كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينة القامشلي تماما، وكان الدور المحوري هو الجنرال مظلوم عبدي إضافة إلى
1: هذا عندما
2: يعني
1: كان لقسد قوة حقيقية وإدارة ذاتية على الأرض. البعض من يقول أن الآن الأمر تغير، وبمجرد زوال قسد، وطبعا هذا أيضا السيد عبدي استبعده في حديثه لهذا المصدر، بأنه موضوع قسد وحله بشكل كامل ما زال يعني على المدى الطويل وليس قريبا. لكن بكل الأحوال السيد عبدي يعني كان لديه هذه ربما القوة الجامعة في مرحلة ما بسبب ما بيده من قوة عسكرية وإدارة ذاتية. الآن
2: يعني تمام ربما
1: لا يوجد هذه نقاط القوة، لم تعد بيده الآن.
2: نعم ربما يعني لننظر يعني منذ نشأة الأحزاب الكردية منذ العام 1957 وإلى تاريخ اليوم، يعني هناك امتداد حقيقي يعني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعني الانتماء إلى نهج البرزان يعني منذ ذلك الحين. يعني اليوم عندما نرى العلاقات الوطيدة بين مختلف الأحزاب الكردية، وخاصة دعني أتحدث بين الجنرال مظلوم عبدي والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، أي أن هناك قبول جامع يعني حول الجنرال مظلوم عبدي تماما، وهناك يعني بعض الشيء هناك شخصية جامعة أيضا يلتف حولها جميع الأحزاب الكردية. اليوم يعني من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرأي بين الأحزاب والتيارات الكردية، أن يكون هناك يعني إطار آخر. أما بالنسبة للحكومة السورية، وأنت ذكرت في سؤالك منذ
1: نعم
2: البداية، بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية تنظر إلى الجنرال مظلوم عبدي أيضا كشخصية كردية ولها وزنها واحترامها في الوسط السوري العام تماما، ولذلك

0: طلبت الحكومة السورية من الجنرال المظلوم عطية بأن يعني يكون ضمن هيكلية الحكومة السورية الجديدة، لكنه رفض. قال ويعني كان حديثه واضح تماما بأن لديه أولويات لم شمل الكرد في سوريا بداية، وثم أذهب والتحول إلى مرحلة سياسية أخرى. وهذه المرحلة هناك يعني مطالب كردية، يعني إدراج الحقوق الكردية في الدستور السوري. هذا ما يتمحور حول آلية لم شمل الكرد وتوحيد الخطاب الكردي.
1: يعني سيد خالد، ألا أفهم من كلامك أنه ربما السيد عبدي يسعى في مرحلة ما، وهذا طبيعي في الدول التي تنشط الديمقراطية، لا تفهم قصدي غلط يعني بشكل خاطئ، أنه يسعى أن يكون حزبا معارضا في المستقبل؟
0: إطلاقا يعني الأمر لا يتعلق بالمعارضة الكلية، الأمر يتعلق بحقوق الشعب الكردي ككل. ويسعى جنرال مظلوم عبدي إلى لم شمل الكرد، هذا هو التوجه الأساسي للجنرال مظلوم عبدي في المرحلة المقبلة، أي مرحلة التحول السياسي، خاصة بعد مرحلة عسكرية دامت أكثر من عقد ونيف تماما. لذلك يعني نحن سنشاهد على الأرض، وخاصة ربما أنت تعلمين يعني في محافظة الحسكة هناك ما يقارب 80 حزبا كرديا، وهذه مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للتوحيد الخطاب الكردي بشكل كامل. الآن يسعى جنرال مظلوم عبدي يعني بمحوريته وبشخصه بلم شمل الكرد وتوحيد خطابهم، وخاصة يعني أثناء يعني الحديث عن حقوق الشعب الكردي مع الحكومة في دمشق.
1: طيب سيد نزار، أيضا تحدث عبدي في حديثه لصحيفة المدن عن موضوع الاندماج الذي لم يكتمل بعد، وبأن ما زال مبكرا الحديث عن حل قسد. هذا الموضوع برأيك هل يعني أن مسار الاندماج لقسد تحديدا عسكريا متعثر، وما هي الخطوات التي تحول دون حل قسد في هذه المرحلة غير التي أشار لها السيد عبدي المتعلقة بأنه المقاتلين، دمجهم بالجيش، الرواتب، توزيعهم، الألوية، كل هذه النقاط العسكرية؟
2: نعم، لو سمحت لي فقط بإيجاز يعني
1: تفضل.
2: فيما يتعلق بالفكرة الأولى، أتصور يعني عموما حتى تكتمل الفكرة عند السادة المشاهدين، في الواقع الجغرافي في المنطقة هناك يعني قوتين سياسيتين معروفتين ومع بعض الأحزاب الأخرى خارج الإطارين، طبعا قسد
1: والمجلس الوطني الكردي.
2: والمجلس الوطني الكردي. أتصور حتى أكون جدا دقيق، طبعا أنا شخصيا يعني أتمنى من السيد عبدي أن يكون له رسالة واضحة في سياساته القادمة أو في تشكيل أي هيكل.
1: ولذلك يا سيد نزار أنا سألتك من بداية الحديث، هل يستطيع السيد عبدي أن يوحد الصوت الكردي والأحزاب الكردية التي لها باع طويل في العمل السياسي؟
2: حتى فقط أكمل الفكرة. نعم
1: تفضل.
2: نعم، يعني عموما حتى أكون جدا دقيقا ومنطقيا في هذه الرؤية، يعني سياسات قسد وطبعا كانت معروفة جدا للكرد نفسهم قبل طبعا الفضاء السوري ككل. شخصيا أتمنى أن يكون السيد عبدي قد يعني بمعنى يقوم بانطلاقة جديدة فيما يتعلق بشخصه ويندرج أو بمعنى يندمج سياسيا في المنطقة قبل المجال العسكري. أما فيما يتعلق بقبولية الشخصية من عدمها سياسيا في المنطقة، أتصور كما ذكرت يعني متعلق بموقفه السياسي من القضية الكردية ومن الفضاء السوري أو بمعنى رؤيته لسوريا ككل، وأيضا موقفه من قسد وسياساته السابقة حتى أكون جدا واضحا في هذا الموضوع. أيضا في أي هيكل سياسي مرتقب أيضا الموقف سيكون إن كان فعلا يعني يطمح لهيكل كردي سوري أو بمعنى عابر للحدود أو له امتدادات مع قوى إقليمية كحزب العمال الكردستاني أو غيرها، يعني حتى نكون جدا واضحين في هذا الأمر. فيما طبعا يتعلق بسؤالك أستاذ الربا، يعني موضوع الاندماج أتصور يعني هناك صعوبات، يعني حقيقة الصعوبات هي في التفاصيل، وهذا الأمر شخصيا يعني أراه جدا طبيعي. موضوع الاندماج هو ساري وله مسار محدد في الاندماج، وعملية الاندماج لم تكن بهذه السهولة القابلة في التطبيق. يعني إن قيمنا عملية الاندماج في مجالاتها الإدارية، أتصور وحسب متابعتنا طبعا هناك يعني تم إنجاز جزء كبير من ملف الاندماج في المجال الإداري وعملية طبعا

0: إن كان نسميها استلام أو إن كان نسميها اندماج المؤسسات السابقة في الإدارة الذاتية، وطبعا مع المؤسسات
1: نعم
0: الحكومية، أو بمعنى يعني السيطرة، أو بمعنى يعني سيادة المؤسسات الحكومية وخاصة
1: نعم نعم
0: السيادية في المنطقة. في المجال العسكري طبعا واضح جدا، يعني وصلت إلى مرحلة إن قيادات الفرق العسكرية أو الفرق العسكرية أو الألوية الموجودة ضمنها بدأت تتوافد من البارحة وقبل البارحة. يعني الضباط طبعا يذهبون ويقومون طبعا بإجراء يعني دورات تدريبية معينة، أظن 5 أو 6 أشهر طبعا، أو حتى أقل، يعني حتى أكون جدا دقيق، يعني عملية الاندماج وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، ولكن هناك بعض التفاصيل أو بعض الرؤى والتطلعات طبعا
1: طيب
0: من جانب قسد، أو حتى من
1: نعم
0: يعني رؤى أو آراء مختلفة. أتصور يعني العملية سوف تسير بالشكل المطلوب، وهناك اتفاق سواء كان يعني من جانب قسد مع
1: طيب طيب
0: المؤسسات الحكومية، أو حتى يعني توافق إقليمي في هذا الموضوع. وأظن لن يكون هناك أي عائق كبير في هذا الموضوع.
1: طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة ومن نفس الحديث الذي جاء على لسان عبدي المتعلق بأن ملف الاندماج وحل قسد ما زال سابقا لأوانه، وطالما هناك مقاتلين إلى الآن لم يندمجوا آلاف المقاتلين حسب الحديث، فإن موضوع حل قسد يعني ليس بالقريب. إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على كل السياق في موضوع الاندماج عسكريا تحديدا، والنقاط الخلافية التي إلى الآن لم يتم حل حلتها؟
2: يعني اطلاقا ربما، يعني ونحن كمراقبين هنا على الارض تماما نشاهد بشكل يومي هناك زيارات وهناك دفع لعجله الاندماج نحو الامام، يعني بشكل يومي هناك، لكن تكمن المشاكل في التفاصيل، يعني المؤسسه كانت تكمن هناك مشاكل في بعض تفاصيلها، وربما يعني تمتد او تطول مدتها الى تصل الى مرحله الاندماج. هناك العديد من المؤسسات هي تندمج بشكل سريع، وهناك يعني مؤسسات ربما تدخل في طياتها بعض العراقيل، فلذلك نراها تتاخر عن الاندماج. يعني الاهم أنه ابتعدنا عن
1: لكن
2: حالة
1: إلى الآن
2: استقرار
1: دكتور
2: عسكري.
1: خالد، يعني وفق مشاهداتك، هل تم دمج أي مؤسسة بشكل كبير أو أكثر من 50%، سواء قسد أو المؤسسات المدنية التي إلى الآن الدولة السورية لا تستطيع أن تدخلها بكل المقاييس في إدارتها، المعابر، كل هذه النقاط التي تقف حاجزا دون إكمال
2: تماما
1: مسار الاندماج؟
2: تماما السيدة ربا، يعني دعني أتحدث يعني من حيث الأخير ما ذكرتي، هي المعابر اندمجت تماما، وهناك إشراف حكومي بشكل كلي على المعابر، إضافة إلى يعني اندماج مؤسسة التربية والزراعة التي باتت بشكل كلي هي مندمجة تماما، وهناك مراحل متقدمة لباقي المؤسسات، فلذلك تكمن المشاكل في بعض التفاصيل كما ذكرنا. هذه التفاصيل هي ربما يعني تكون يعني في حين زمن الإدارة الذاتية كانت تسير وفقا لإطار أو وفقا لقوانين قد أوجدتها الإدارة الذاتية، لكن تختلف في الإطار الحكومي، وأيضا إلى الكم الهائل من الموظفين. يعني هذا ليس بالأمر السهل، وهم يعني يخضعون إلى اختبارات من قبل الحكومة، فلذلك هناك يعني ربما تأخر في بعض يعني المؤسسات. أما من الناحية العسكرية، من ناحية قوى الأمن الداخلي، هي باتت يعني في المرحلة النهائية تماما، وأصبحت هناك توزيع للرتب أيضا. أما وأيضا من ناحية القوات العسكرية، فهي أيضا أصبحت في مراحل متقدمة تماما، وهناك الآلاف اندمجت تماما بعد يعني أن خضعوا لمرحلة حالات يعني الرقابة أو الاختبارات من قبل المؤسسات الحكومية تماما. لذلك يعني علينا أن لا نتيقن بأنها ستكون في غضون أيام، ربما يعني تطول لأشهر أخرى، وهناك يعني كما نسمع من المسؤولين يعني بعض التفاصيل الصغيرة ربما تعرقل يعني أو تتفاضى مع الإطار الحكومي أو القوانين السورية بشكل عام، فلذلك يحاولون بشتى الوسائل أن يوجدوا الحلول لكل شيء. فلذلك عملية الاندماجية تسير. الحكومة اليوم يعني هي يعني تستقبل كل التفاصيل هنا على الأرض، لكن كانت هناك مؤسسات قائمة، كانت هناك كم هائل من الموظفين، عدد هائل من الموظفين، هذا ليس بالأمر
1: نعم
2: سهل،

0: تدبيرهم من الناحيه الماليه ويعني تبعيتهم للوزاره يعني لوزاره الماليه ليس بالامر سهل، وخاصه يعني الحكومه السوريه هي في مرحله
1: يعني فعلا التحدي المالي وخاصه المتعلق بمقاتلي قسد عندما يندمجون

0: الموظفين الذين كانوا موجودين سابقا بعيدا عن المؤسسة العسكرية، تحدث بشكل عام.
1: يعني أيضا هذه هي مشكلة حقيقية سيدة ربا، يعني عندما يتم تبعتهم لوزارة المالية، وزارة المالية لديها قدرات محدودة، وخاصة يعني سوريا في مرحلة ما بعد التحرير نعلم تماما ماذا حصل. يعني أيضا أي نظام البشار، النظام بشار الأسد أنهت الأمور المالية والبنية التحتية لسوريا، وخاصة سوريا عاشت مرحلة ما يقارب العقد ونصف من يعني التدمير للبنية التحتية بشكل كلي. طيب. وكانت يعني هذا التدمير بشكل منهجي تماما، فلذلك يعني هنا تؤثر بشكل أو بآخر. يعني كانت هناك نظام للأجور للإدارة الذاتية، واليوم يعني يتم إخضاعهم لنظام الأجور التابعة للحكومة، فلذلك هناك تفاوت في هذا الأمر. إضافة يعني ربما يعني الإدارة الذاتية كانت تتصرف كمؤسسات كبيرة وضخمة، كانت قائمة على الأرض، وهذه المؤسسات يعني أصبحت اليوم بشكل أو بآخر الحكومة أصبحت مجبرة بأن تستقبلهم بشكل كلي، كون هناك حالة اندماج وحالة توافق وطني في هذا الإطار، فلذلك هذه العملية هي من تؤخر يعني عملية الاندماج بشكل كلي.
0: طيب أيضا إذا سألنا سيد نزار، وفق هذا الحديث ومسار الاندماج، إلى أي مدى تصريحات عبدي في هذا التوقيت ستعطل أو تسرع مسار الاندماج، ليس فقط بالسياق العسكري بل على سياق كل المؤسسات المدنية؟ هل هذا التصريح يعتبر ربما تخلي عن قسد في هذه المرحلة، أم على العكس هو تشجيع لهم على الاندماج بشكل أسرع؟
2: أعتقد بغض النظر عن ماهية أي تصريحات تصدر سواء كان من أي مسؤول في الإدارة الذاتية أو حتى السيد عبدي كرأس هرم قسد، أعتقد أي تصريح لن يكون له تأثير محدد على عملية الاندماج السارية حاليا، لأن عملية الاندماج كما يعني تفضل الأستاذ خالد حقيقة وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، سواء كانت فيما يتعلق بالأسس الأساسية لعملية الاندماج، فيما يتعلق بالمعابر، فيما يتعلق بالدوائر السيادية الرسمية، فيما يتعلق بالثروات وطريقة إدارتها. حقيقة في المجالات الثلاث الرئيسية تم تحقيق تقدم واضح وملحوظ، أيضا فيما يتعلق بعمليات دمج طبعا المؤسسات الإدارية والقوى البشرية التي كانت تعمل لدى هذه طبعا المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، عمليا يعني بدءا من الهياكل العسكرية وصولا إلى طبعا الدوائر الخدمية أو حتى السيادية التي تم طبعا قطع أشواط جدا كبيرة في هذا المجال. أعتقد أي تصريح حالي أو حتى تصريح في المستقبل بمنظوري لن يكون له تأثير كبير على هذه العملية، لأن العملية كما قلت وكما طبعا أشرت قبل قليل بأنها عملية طبعا تم التوقيع عليها وبرضا طبعا مسؤولي قسد والإدارة الذاتية، وأيضا هناك توافق إقليمي وتوافق دولي ورغبة دولية في إنهاء هذا الملف ضمن الإطار الوطني السوري بغض النظر عن أي تفاصيل أو مسار، أو يعني بالنهاية هي عملية وتسير وعمل، يعني هناك توافق طبعا من كل الأطراف حتى أكون جدا واقعي، يعني فيما يتعلق سواء كانت بطبعا تركيا أو حتى يعني إقليم كردستان العراق أو حتى الشارع الوطني الكردي السوري أو حتى الشارع السوري ككل.
0: شكراً.
2: أو حتى يعني بمعنى هناك رغبة في طبعا التعاطي مع هذا الملف من منظور وطني سوري يخدم الجميع بما فيهم طبعا المنطقة ككل وسكان المنطقة من المكون الكردي ومن بقية المكونات.
0: شكرا جزيلا لكما السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من فيينا، وشكرا للدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي، كنت معنا من الحسكة. ونناقش في ساعتنا القادمة في محورها الأول المظاهرات في دير الزور وإدلب ضد محاولة تعويم فلول النظام المخلوع.

بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضاً لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته.

كما خرج عشرات الأهالي في مدينة كفران بلبري في إدلب الجنوبية في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفران بلبري، مؤكدين أن موقفهم

0: وينضم إلينا من الرياض عضو لجنة السلم الأهلي السيد راغب الصيفي. مرحبا بك سيد راغب. ريثما ينضم إلينا لاحقا الضيوف الآخرين. سأبدأ معك وموضوع أهمية هذا الصوت في محافظتي دير الزور وإدلب. هو موجود في محافظات أخرى لكن بهذا الشكل المنظم الآن ضد تعويم شخصيات من النظام المخلوع، إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على السلم الأهلي فعلا؟
1: حياك الله
0: أهلا بك
1: أخو تربة، وحيا الله الضيوف الكرام. طبعا هذا الملف يعتبر بالنسبة للشعب السوري هو ملف حساس جدا، تأثيره على السلم الأهلي يعتمد أخو تربة وأخو المشاهدين على كيفية إدارة الملف، كيف احنا نعالج الملف. هل نعالج الملف مثلا بتهميش الشارع، ام ان نعالج الملف على اساس قانوني مثلا تابع الى وزارة العدل بشكل مؤسساتي واضح؟ الشارع اليوم يجب انه يشارك في صنع القرار. اي تهميش من سيادة القانون، لأنه دائما احنا نقول انه الحوار المجتمعي مع سيادة القانون هي علاقة تكاملية، كما العلاقة التكاملية بين السلم الأهلي.
0: طب إلى أي مدى فعلا الحكومة السورية ولجنة السلم الأهلي والمعنيين أيضا بهذا الموضوع سيعالجون هذه المطالب من قبل السوريين بعدم إعادة وجوه معروفة وغير معروفة من النظام المخلوع إلى الواجهة مرة أخرى؟ إلى أي مدى الدولة قادرة أن تتعامل بجدية مع هذا الأمر؟
1: شوف يا أخو تربة، هو بالنسبة احنا قلنا انه الملف هذا الملف هو شائك وحساس جدا، واليوم الشارع بعد عنده حساسية اكثر، والملفات هذه دائما مرتبطة بالعدالة الانتقالية، تريد لها شرح كامل، انه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال السنوات الماضية. الشارع اليوم يخاف من انه
0: لا اسمح لي، اسمح لي سيد راغب، الشارع الان لا يتحدث عن عدالة انتقالية، يتحدث عن إعادة تعويم. يعني موضوع العدالة الانتقالية صحيح هو موجود ومطلب وحق لكل السوريين الذين تعرضوا لأي انتهاك من قبل النظام المخلوع سابقا أو تعرضوا لأي انتهاك، لكن الآن المطلب مختلف. هناك أسماء وأنت ربما لديك اطلاع عليها ومشاهدين يعرفونها تعود إلى الواجهة من جديد. هذه المظاهرات لا تتحدث عن فقط عدالة انتقالية ومحاسبة، عن عدم السماح لهم بالعودة إلى الواجهة.
1: لا شك أخو تربة، أنا أتكلم بهذا وأريد أن أوصل فكرة أنه هو

0: بالنسبة للشارع هو يخشى من إعادة أو صنع أو إنتاج أو إعادة تدوير مثل هذه اللي إحنا نسميهم سواء الشبيحة أو سواء الفلول أو سواء اللي لهم انتهاكات إنهم يرجعون إلى الواجهة سواء إلى الشارع العام أو إلى الواجهة السياسية. هذا ما يخشاه الشارع. يعني الشارع يريد اليوم الوضوح من الدولة بهذا الصدد. تهميش الشارع بهذا الشكل، غير أنه الشارع له مطالب كثيرة اليوم، الضغوط النفسية، البطالة، الفساد، الجوع، لا شك هي أنها تريد استوعاب من الحكومة، وبنفس الوقت يجب على الحكومة مراعاة هذا الموضوع. اليوم الشارع كل ما يخشى أنه هو إعادة تدوير أو إنتاج مثل هؤلاء الأشخاص اللي لهم انتهاكات في زمن النظام المخلوق.
1: طيب، ينضم إلينا أيضا الآن السيد محمد بي مروان العلوان، منسق خيمة الاعتصام في دير الزور. مرحبا بك سيد محمد، اشرح لنا المطالب تحديدا، ما هي مطالبكم، ما هي اعتراضاتكم، ما هي الأسماء التي عادت بينكم وهي كانت قامت بجرائم وانتهاكات وضرت بالسوريين أيام الثورة السورية لموقفهم؟
2: أولا أستاذ، أنا بدي أركز على كلمة مطالب. هي ما هي مطالب، هي حقوق.
1: نعم.
2: الناس ببساطتها صارت تطالب بها، أما هي حقوق وواجب على الدولة. بالدرجة الأولى هي محاسبة مجرمين الحرب اللي آذوا الشعب السوري بشكل عام وشعب دير الزور بشكل خاص. كمطلب أول وأساسي هذا المطلب عند الناس. المطلب الثاني تهميش أبناء الثورة وخروجهم خارج فكر الدولة كامل، لا كوظائف عسكرية أو داخلية أو مدنية. المطلب الثالث هو إهمال أبناء الشهداء وتركهم لمصيرهم.
1: نعم.
2: الدولة بلشت تطلب مطالب حقيقية تعجيزية، يعني اليوم مو ذنب ابن الثورة إذا الثورة طالت 15 سنة.
1: نعم.
2: يعني بدل ما تشكره وتقول له الله يعطيك العافية إنه صمدت 15 سنة ضد آلة إجرام عالمية،
1: نعم،
2: تقوم تكافئه وتقول له عمرك كبير أو أنت مصاب أو أنت غير دارس. تمام أخي، اليوم الغير دارس وظفه بمكان تمام يناسب طبيعة دراسته أو طبيعة ثقافته. هل يا ترى جميع الموظفين بسوريا وليس بدير الزور هل هم على نفس درجة الثقافة؟ أكيد لا.
1: نعم. طيب،
2: الحجج الواهية اللي قام نسمعها اليوم كثيرة. تفضل يا عفو.
1: طيب سيد محمد، يعني بهذه النقطة بالذات وتحدثت عنها، إقصاء أبناء الثورة، هل بالمقابل شهدتم في دير الزور تحديدا، لأن نتحدث عن عودة لفلول النظام لمواقع أو أماكن أو عودتهم إلى حياتهم الطبيعية وكأنهم لم يقوموا بأي انتهاك أو جريمة ضد السوريين في دير الزور تحديدا، بما أنك تتحدث من هناك؟
2: لا، شهدنا الأكثر. شهدنا الأكثر.
1: كيف؟
2: منذ فترة ما تمام، منذ فترة ما يقارب 6 شهور مدلول العزيز أجرى مصالحة في دمشق وعاد إلى دير الزور واستقبل على دوار الدلة استقبال الفاتحين، ومن ثم نواف راغب البشير. أخيرا وليس آخرا، وهاي الصدمة الكبرى اللي صارت، إن أبناء علاء شويش تمام آل شويش أجوا بمرافقة من الأمن بدمشق. يعني أصبح الموضوع.
1: طب لو تشرح لنا كل اسم ذكرته، ما يعني من هو وما الجرائم التي قام بها والانتهاكات ضد السوريين في دير الزور، كي تكون الصورة واضحة باختصار لو سمحت، أو لو تعطينا مثالين عن الأسماء الذين ذكرتهم.
2: على رأسي.
1: تفضل لو سمحت. تسلم.
2: تكرم يا أستاذة. نواف البشير هو زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران، وأتوقع كلمة زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران فهي كافية ووافية.
1: نعم.
2: آل شويش هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور. هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور.
1: نعم. والكلام

0: اثبت بالصور والأدلة كثيرة على هذا الكلام.
1: نعم.
0: إذا وزارة الداخلية تتعنى شوي، ما بدأت تسأل الناس، تتعنى شوي، تفتح الفيس أو تفتح اليوتيوب، راح تلاقي طيب. الصور والفيديوهات لا أستطيع لا أنا ولا أنتم التحدث عنها.
1: طيب ابقى معنا سيد محمد. أذهب إلى السيد حسن السلوم الناشط المدني من إدلب، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ما هي المطالب والتي هي حقوق كما قال السيد محمد، وهي حقوق للسوريين بأن لا يتم تعويم أي شخص ارتكب أي تحريض أو انتهاك أو جرم ضد السوريين أيام الثورة فقط لأنه كان منتمي للثورة، ما هي المطالب في إدلب ولماذا الآن؟ يعني ماذا وراء هذا الحراك الآن؟
2: تحية لك يا أم والأستاذ المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: تلفزيون سوريا.
3: أهلا بك.
2: وهناك أخذ ربع. بالنسبة للموضوع الشبيحة أو الفلول، هو موضوع يعني شوي شائك وحساس، وخاصة ضمن مناطق اللي كانت محتلة أو مهجرة أو مدمرة. يعني كل المناطق شفنا نحن في كذا حادثة وكذا مشكلة صارت مع الشبيحة ومع الفلول اللي عادوا لمناطقهم أو لسكنهم. نحن موضوعنا في الريف الإدلبي الجنوبي أو ريف حلب أو ريف حماة الشمالي اللي كان تحت سيطرة نظام بشار الأسد، واللي كان دفع الضريبة الأكبر في الثورة السورية من خلال التدمير والتعفيش والسرقة من قبل شبيحة نظام بشار الأسد. لذلك صار عند الشعب ردة فعل أكبر باتجاه هاي الفئة اللي كانت مع نظام بشار الأسد، اللي كان عسكري والكان أمن والكان حتى مدني متعامل معه، أو حتى السكان اللي كانوا ساكنين من مناطقنا اللي تركوا مناطقنا أثناء الثورة السورية أو أثناء القصف أو أثناء النزوح وخرجوا باتجاه مناطق النظام. هلأ بلشت بعض منهم يرجع على المناطق اللي هي بالأصل كانت مدمرة ورجعت عليها الناس، بلشت تخرج أصوات معارضة لحضور أو وجود هاي نوع من اللي كانوا على نظام بشار الأسد، بالرغم أنه الدولة السورية عفت عنهم كجرم أو عفو عام أو هيك، ليس ما يتم التحقيق مع البعض منهم من جرائم، وعم نشوف التحقيق عم يصير وكل فترة عم يصير القبض على شخصية، بس أنه الشعب ما بقى ما هو عم يتقبل فكرة أنه يسكن في بلده، وخاصة يعني هلا وقت بدهم يجوا شبيحة أو فلول النظام البعيد من الطائفة العلوية، يعني عادي من المدن من حلب من الشام، يعني نص مصيبي، يعني الجو شوي مخبر. أما في مناطق أدلب والمناطق السائرة والمناطق اللي كانت مع الثورة السورية واللي قدمت الكثير من الشهداء وخسرت كثير من الأملاك والأشجار، هودي ما عم يتقبلوا فكرة وجود الشبيح عايش بيناتهم.
1: طب هل يعني نحن سألنا منذ قليل سيد محمد بن دير الزور عن نماذج الآن عادت بينكم ارتكبت انتهاكات أو كانت تشبح على السوريين أو تسببت بضرر للسوريين، لو تذكر لنا أمثلة بينكم ولذلك طفح الكيل بالسوريين وذهبوا إلى تنظيم هذا الحراك.
2: هلق هو في عدة أسباب، أولا كانت أول شيء عودتهم كانت خفيفة، وكان معظم أهالي المناطق مثل كفرنبيل وحاس وكفر روما ومعارض حرمة كانت عودتهم قريبة بسبب الدمار، صارت تعود الناس من المخيمات بالتزامن مع عودة بعض الشبيحة في زيارات في بناء في سكن في هيك، صارت بعض الحوادث الفردية والملاسنات وتطورت لمشاكل ولشكاوي وهيك العالم، خصوصا في الفترة الأخيرة وقت اللي ظهرت.
1: طب هل تم التبليغ سيد حسن للجهات المختصة عن اسم معين ولم يتم اتخاذ الإجراءات معه من قبل الجهات المعنية؟ يعني هناك شخص ربما قام بجريمة أو انتهاك ضد السوريين، قام أحدكم بالإبلاغ عنه للحكومة السورية للجهات المختصة في الداخلية أو الأمن العام ولم يتخذ بحقه أي إجراء، أم أن وجودهم مسكوت عنه؟ يعني اشرح لنا هذا التفصيل باختصار لو سمحت، لأنه يعني أريد أن أذهب إلى الضيوف الآخرين.
2: علق هو صار بعض الشكاوي عليهم بس راحوا وتحقق معهم لفترة قصيرة وانتركوا. نحن ما لنا ضد الدولة السورية في المعاملة معهم،

0: قانونيا وقضائيا، بس نحن عم نطلب من الدولة السورية انه يراعي شعور المتواجدين في هاي المناطق واولياء الدم، انه هودي ما بدنا اياهم لهالفترة القادمة يعيشوا معنا، لانه
1: يعني
0: هم
1: تتحدث هنا
0: مسكين.
1: عن العزل الاجتماعي.
0: عن العزل الاجتماعي انه اختاروا السكن في مناطق النظام. هلا بعد الدمار ليش عم ترجعوا لعنا؟
1: طيب
0: خليكم في المكان اللي
1: طيب
0: اخترتوه.
1: طيب
0: نحن ما بدنا نحن ننصب المشانق لهون او المحاكم، نحن هذا الموضوع تركينه
1: يعني علما
0: للدولة
1: المحاكمات
0: السورية
1: هي مطلب
0: يحلها
1: وحق
0: معها.
1: والعدالة الانتقالية ليس فيه مشكلة. أذهب للسيد راغب. سيد راغب، سمعت من السيد حسن من إدلب والسيد محمد من دير الزور. إذا هناك مشكلة حقيقية، كيف لجنة السلم الأهلي يجب أن تتعامل مع هذا الأمر؟ وهل تتخوفون أو لا تتخوفون من أن تتسع هذه الرقعة؟ وخاصة هناك أصوات تقول بأن هؤلاء المجرمين أو المنتهكين للجرائم أصبحوا أكثر وقاحة في الفترة الماضية بسبب تغاضي الحكومة عن مجرمين كبيرين، يعني مجرمين كبار تمت إقامة تسويات معهم.
2: شوفي أخي تربة، الأخوة المشاهدين، طبعا أولا نحن نقول أنه
1: أنا سأعطيك كل
2: الاحتجاجات،
1: الوقت لتشرح لنا.
2: المظاهرات، الانتقاد، أي جزء من هذه الأمور في الشارع هو لا شك هو في حالتين. في حالة احنا نسميها حالة صحية، هو أنه أنت تختلف معي. الحالة السلبية هو أنك أنت تختلف علي. اليوم أنا أشوف أنه بعيد عن الهندسة الكلام والفلسفة الإنشائية، الدولة نظرتها الشمولية لا شك أنها أكبر وأوسع من نظرة الشارع مهما كان، لأنه اليوم اللي يقود الدولة يقود سيادة القانون. يجب أنه إحنا نسمح ونثق بتصرف الحكومة. لا شك أنه إحنا ما نقول في مثالية، الأخطاء موجودة، لكن أنا أقول أنه إذا كان الحكومة اللي هي الصف الأول هي عارفة عن الانتهاكات مسبقا، فهذا خطأ فادح ولا يجوز، والشارع من غير شيء يعني
1: طب ماذا
2: متأكد
1: عن التسويات
2: وعنده
1: التي
2: كثير من
1: تحدث كل
2: الأمور
1: يوم
2: اللي
1: ونسمع عن تسوية جديدة وجئناك بأسماء، يعني قامت الدولة بتسويات معهم سواء لجنة الكسب غير المشروع أو
2: أوصل
1: جهات
2: لك
1: أخرى؟ يعني مع
2: أوصل لك
1: احترام لسيادة القانون ومع الاحترام للدور السيادي للدولة الذي يجب أن تقوم به، لكن هذه الحكومة وصلت إلى هذا المكان من خلال هذه الثورة وهؤلاء الناس الذين لديهم أوجاع وحقوق.
2: الشعب أكبر من سيادة القانون وأكبر من الحكومة، لأن الحكومة وسيادة القانون هي من الشعب، وقلنا أنه إحنا أي احتجاج هو حالة صحية،
1: نعم
2: ولكن أنا أتكلم على حاجة اسمها مثلا اللي هي سد الذرائع، جلب المصالح ودرء المفاسد. أكيد أنه الدولة إلها نظرة في هذا الموضوع. إحنا نتكلم على أنه يجب على الشارع المطالبة ب اللي هو يسمونه الحوار المجتمع، والحوار مع المسؤولين ومناقشة هذا الوضع. دائما الحكومة أو الصف الأول هم ما تنتبهون للأمور إلا بعد ما يصير رأي عام مثل هذا الموضوع اللي حصل، وبعدين يخرج اليوم علينا أحد الوزراء أو نائب وزير الداخلية فيعتذر عن الموقف اللي صار ويحاول أنه يبرره. لا، إحنا يجب على أن الحكومة إذا كانت في الصف الأول أنها تستوعب وتعرف اللي إيش جالس يصير قبل ما يحدث. لا شك أنه الانتهاكات اللي جالسة تصير، تعويم الشبيحة، إعادة إنتاجهم كما السيناريو السابق، هو أمر خطأ. الأشخاص هؤلاء معروف تاريخهم، موجودة ملفاتهم،
1: طب
2: موجودة
1: من
2: في
1: خلال
2: الشارع،
1: لجنة السلم الأهلي هل
2: ما تكون
1: تقدمون
2: موجودة مثلا على
1: هذه
2: ملف
1: النصائح
2: وزارة
1: وهذه،
2: الداخلية.
1: أو بالأحرى ليست نصائح، هي توصيات، وربما يجب أن تكون أكثر من توصيات للمعنيين في الحكومة السورية، باعتبار أن هذه اللجنة شكلت من أجل العمل على السلم الأهلي، من أجل يعني سحب فتيل أي فتنة مقبلة في سوريا، وما يحدث من تعويم للمجرمين لا يؤدي إلى سلم أهلي، بل على العكس يزيد من الاحتقان في الشارع. هل تقدمون
2: اليوم
1: توصيات؟
2: سيادة الرئيس خطربة
1: نعم
2: كان كلام واضح وصريح أنه ما أحد يسلم من العقاب، وزير العدل تكلم نفس هذا الكلام، يقول أنه إحنا مثلا الأشخاص اللي ذكرتيهم، وكان كلامك حقيقة وسؤالك للأخ الضيف الثاني المحضر على أن عن الاسم كان سؤال حقيقة يطرح نفسه أنه جميل، إيش إحنا عندنا أدلة على هؤلاء الأشخاص؟ يعني كثير من الملفات اللي كانت واضحة وصريحة، تمت معاقبتهم، لبسوا البدلة، صوروهم، وضحوا، والآن تجري لهم محاكم. هل هؤلاء الأشخاص اللي الآن إحنا نقول إنهم جالس يعملون تسويات، هل هي عبر أمور مادية، هل هي عبر وساطة، هل هي عبر سياسة للدولة؟ هل في أدلة دامقة واضحة وصريحة، ملف يوجد على مكتب وزارة الداخلية انه حاسبوهم وما تمت محاسبتهم، ولا هل الامر مبني على العاطفة وبعض الشكوك على انه هذا كان في الجهة الفلانية والجهة الفلانية من دون
1: نعم
2: طرح ملفات؟
1: طيب سيد محمد، هذا السؤال لك، هل فعلا أن الأسماء التي ليس فقط ذكرتها باعتبار أنك قلت مثبت بالصور وبالفيديوهات وموثق، أسماء أخرى من التي تم تعويمها وفق حقوقكم كما قلت والمطالب التي خرجتم بها، هل تقدمتم للجهات المعنية بهذه الوثائق وطلبتم بحل هذا الملف؟
3: أول شيء أستاذ، أنا بدي أعترض على طريقة السؤال أو صيغة السؤال.
1: تفضل.
3: هاي مهمة الدولة وليس مهمة الشعب.
1: طب
3: هاي مهمة الدولة.
1: مهمة الدولة،
3: اليوم مهمة الدولة
1: لكن
3: تطبيق
1: الآن
3: العدالة.
1: لكن الآن أنتم تخرجون باعتصام ولديكم مطالب وحقوق. هل قمتم بأي
3: تمام.
1: إجراء قبل هذا
3: تمام.
1: الاعتصام أم أنكم ذهبتم إلى الاعتصام للفت نظر الدولة لواجباتها التي يجب أن تقوم بها بملف المحاسبة والعدالة الانتقالية وعدم التعويم؟
3: تمام تمام تمام تمام أستاذ. أولاً الشكاوى قدمت، وعلى الكثير من من كان يتعاملوا مع المجرمين كان يتعاملوا مع النظام الكثير الكثير، وتاخذ اذن من طين واذن من عجين. السبب بسيط، يقول لك اعطيني الدليل. انا ما اقدر انطيك دليل لاني ما كنت مثلا عنصر بالمخابرات العسكريه او الجويه. اليوم انت دوله،
1: نعم،
3: عندك باجهزتك فرع دراسات، فرع عمليات، فرع تحري، مهمتك انت تكشف هاي الحقيقه. على سبيل المثال انس الكريمه، دير الزور قدمت بمجزره واحده 500 شهيد.
1: نعم.
3: اليوم امجد يوسف، المجرم امجد يوسف، على تصوير مثبت على علن 40 شهيد، 100 شهيد قتل، قدموه للمحاكمه وعملوا عليه ترند، وهوبا قام نقدم على العدالة الانتقالية وقام ننتقل على العدالة الانتقالية.
1: نعم.
3: اليوم 500 شهيد بدير الزور خلال نهارين، هل يا ترى ما لهم بتشايات مثلا، ما حدا ركض وراهم، او جاءهم القضاء والقدر وماتوا؟
1: طب هل الجهة او الشخص، الجهة معروفة هو النظام المخلوع، لكن الأشخاص الذين قاموا بهذه المجزرة،
3: تمام،
1: والمجازر للأسف يعني المجازر،
3: أيوة،
1: مؤلمة وكثيرة في سوريا، هل معروفين الأشخاص؟
3: كثيرة جدا كثيرة جدا، تمام. هل هذا الأشخاص معروفين وتقدم كثير بهذا الكلام؟
1: نعم.
3: لكن هل الدولة أجرت تحقيق استقصائي تبحث عن هؤلاء المجرمين حول هذه المجزرة؟ هذا لا على سبيل الحصر سيدتي، لا على سبيل الحصر. أنا قام أذكر لك مجزرة واحدة من مئات المجازر حصلت
1: طيب.
3: في دير
1: يعني كشف الحقيقة هو حق ومطلب. سيد محمد،
3: بهذا الموضوع
1: إلى متى أنتم
3: أبداً
1: مستمرون
3: أبداً
1: بهذا
3: أبداً
1: الاعتصام؟
3: يعني هو الاعتصام إحنا عاملينه مفتوح،
1: نعم،
3: تمام، إلى تحقيق المطالب وتحقيق الحقوق. يعني أنا أتحفظ على كلمة مطالب، تحقيق الحقوق، تمام. يعني
1: نعم.
3: اليوم إحنا دخلنا بيومنا الثالث، هل تواصل حدا من المسؤولين؟ يجي السؤال يطرح نفسه أستاذة،
1: نعم،
3: هل أحد من المسؤولين تواصل
1: هل
3: معنا؟
1: تواصل فعلا معكم؟
3: لا.
1: أحد؟ لا. نعم.
3: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. يعني هذا ممكن يعني يدخل بباب الجد والسخرية بآن واحد.
1: نعم. طيب يعني أذهب إلى السيد حسن أيضا. سيد حسن، هل تعتقد بأن ما يحدث الآن من التعويم وبسبب الضغط الشعبي أحيانا يتم التراجع عن تعويم شخصية معينة، أم أن هذا النهج سيستمر؟ يعني كيف تنظر لهذا الملف الشائك في هذه المرحلة الحساسة، وما هي الحلول من وجهة نظرك الآن؟
0: هلا نحن بدنا نفرق بين المشكلة العامة والمشكلة الخاصة. مشكلة الفلول وتعويم الفلول مشكلة عامة بسوريا كلها، بس مشكلة تعويم الشبيحة أو سماح
1: أتحدث عن التعويم نعم، أتحدث عن تعويم شخصيات ومرتكبي جرائم ومرتكبي انتهاكات
0: وجماعته. نحن هذا الموضوع بإيد الدولة وهي اللي بتقرر. نحن من أول ما تشكلت الحكومة والقيادة الجديدة نحن وافقنا عليها ودعمناها بكل ما نملك، بس في قرارات عم تجي نحن يا أما الشعب ما عم يفهمها، يا أما في للحكومة رؤية جديدة بالنسبة لهذا الموضوع. بس نحن عم نحكي شعبيا، المظاهرة أو الوقف الاحتجاجي اللي خرجت اليوم في مدينة كفرنبي مثلها مثل باقي المناطق اللي كانت سائرة أو مدمرة في الريف الإدلبي، خرجوا من شان ما يشوفوا ولا شبيح كان مع نظام بشار الأسد. نحن المجرمين اللي ذكرتوهم والأخ من دير الزور، نحن وجعنا واحد، كان نحن بإدلب ولا بدير الزور ولا بدمشق ولا بحمص ولا بحلب، كله هذا وجع الشبيحة اللي وقفها مع نظام بشار الأسد. التعويم عم بيجي من اللي كانوا عم يخدموا جيش بشار الأسد، عم نسمع انه في بعض العناصر عم ترجع، الشرطة كمان عم يرجعوا، ما انحل غير الأجهزة الأمنية. كل شيء كان عم بيشكل مع بشار الأسد كان مجرم، لأنه كان عم ياخذ أوامره من نظام مجرم. كان بالشرطة حتى كانوا موظفين البنوك يتعاملوا مع الناس اللي عم يقبضوا رواتب من أدلب مثلا، رواتب المتقاعدين كانوا يتعاملوا معهم بكل قسوة، ياخذوا نص الرواتب. يعني المدني ولا العسكري اللي كان عن نظام بشار الأسد في حساسية كبيرة بينه وبين المناطق، أنا عم بحكي عن المناطق المهجرة والمدمرة اللي طلعوا منها هود الشبيحة. هاي مشكلتنا هلا، أنه بس أول شيء ما نشوفهم نحن، لأنه هود إذا الدولة سمحت لهم وإجا واحد منهم صارت مشكلة مع أخ شهيد مع حدا مدمر بيته مسروق بيته، طيب. هاي بتتحمل مسؤولية الدولة، لأنه نحن بالعرف الشعبي عندما يصير أي مشاجرة بين أي عائلة أو أي قبيلة أو كذا بيرحلوا المتسبب لفترة من الزمن. طيب. نحن ما هي معقولة يرجع شبيح على مدينة كفرنبيل وأنا لس نهلق بيتي ما في حيط أو ما في صبي أو ما في زقف،
1: ما بينما الشبيحة يصولون ويجولون ويعني وليس ومكوعون أيضا يعني وموجودين في كل مكان. بكل الأحوال، في سؤال أخير وباختصار لك سيد راغب، برؤيتكم للسلم الأهلي، هل ما يحدث الآن سيؤدي إلى السلم الأهلي؟ لماذا لا يكون هناك، وإن شاء الله يقر في مجلس الشعب المقبل، قانون للعزل السياسي وعلى الأقل المواقع والأماكن والمناصب من أن يعود لها القتلة والمجرمون؟ لأن هذا حق للسوريين الذين عانوا من النظام المخلوع.
2: لا شك أنه هذه مطالب شعبية واضحة، وهذه الملف هو من أكثر الملفات حساسية. واليوم إحنا حقيقة ما نلوم الشارع ولا نلوم الأشخاص اللي حقيقة انثكلوا سواء بأبنائهم ولا بأعراضهم وعانوا ما عانوا حتى أنه يرجع.
1: يعني تتحدث معنا سيد راغب كأنك لست من ضمن هؤلاء، يعني أيضا لجنة السلم الأهلي المشكلة المفروض أنها أيضا عانت كثيرا من هذا النظام المجرم.
2: لا شك اليوم كلنا احنا خطربة، انا وانت ولا سواء الموظفين السلم الاهلي ولا الشارع، كلها هي ابناء هذه الدولة. نتكلم على الدولة الشريفة، الدولة المستقيمة اللي تطبق سيادة القانون بالشكل الصحيح. ولكن ان شاء الله مثل ما تفضلتي بسؤالك انه ان شاء الله في الايام القادمة وعلى ان شاء الله تفعيل مجلس الشعب بالشكل الصحيح انه تطرح هذا الملف باكثر جدية، ويصير يعني انه يستطيع انه تكون له يعني صلاحية أكثر من الصلاحية الموجودة في بعض الأمور اللي إحنا ممكن صعب إنه نوضحها، ولكن في صلاحيات محدودة لأنه في محسوبيات كثير جالس تحصل، ولكن نقول إنه مثل ما يعني أنا أسلفت إنه ممكن إنه الصف الأول ما منتبه لبعض الأمور، ممكن إنها تكون هذه يعني من بعض في

0: محسوبيات ثانية يعني تنطلق منها مثل هذه الأمور اللي
1: نعم.
0: حقيقة غير صحيح.
1: على أمل أن يتم التنبه الآن من المعنيين إلى هذا الموضوع، لأن الأمر ليس حساس، هو حق للسوريين أن لا يتم تعويم أي مجرم من رموز النظام المخلوع أو أي مرتكب لانتهاك بحقهم من قبل يعني النظام المخلوع وكان مع النظام المخلوع. شكرا جزيلا لكم السيد راغب الصيفي، عضو لجنة السلم الأهلي، كنت معنا من الرياض. شكرا للسيد محمد بمروان العلوان، منسق خيمة الاعتصام من دير الزور. شكرا للسيد حسن أسلوم، الناشط المدني من إدلب. وبعد الفاصل سنذهب لمحورنا الأخير، ونناقش آخر ما توصلت إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

كشفت وكالة مهر الإيرانية أن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بنداً تركز على القضايا النووية والاقتصادية، وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة دون التطرق إلى البرنامج الصاروخي. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما نشر حول الشروط الإيرانية واصفا إياها بأنها لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى، طالبا من وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتواها.

وملف الاتفاق الأمريكي الإيراني والتوقعات. نناقش هذا الموضوع مع سيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك سيد زياد. نعود مرة أخرى، تضارب في التصريحات بين الولايات المتحدة وبين إيران، لكن وفق هذا التضارب ومع هذا التصعيد، هل نستطيع أن نقول وفق التحليلات السياسية بأن فعلا اقتربنا من توقيع إطار للتفاهم على اتفاق؟ لأنه يجب بداية أن يتم التوافق على البنود الرئيسية التي إلى الآن هناك اختلاف عليها.

0: ليها.
1: أولا شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: لك كل الحق في طرح هكذا سؤال. الرئيس ترامب اليوم قال أنه إيران لا تفاوض with good faith أو بنية صافية أو بنية سليمة، وحتى جي دي فانس وضح وناس بالإدارة أنه لن نفرج عن أموال إيران فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة، أو لن نرفع العقوبات فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة. هذا ما تسوق له إيران. إيران عم تلعب، كلنا بنعرف هالشيء. إيران تعتبر أنه الرئيس ترامب ما بيقدر يقبل اتفاق أقل من ما الاتفاق يلي عمله أوباما، لأنه هو لغيه تيفاوض اتفاق أفضل. والرئيس ترامب يعني بده اتفاق أفضل، بنفس الوقت بده يضغط على إيران، بنفس الوقت بده يعني يعمل أي ضربات بطريقة رخيصة ما تكلف كلفة بشرية، وبده يهدي الأسواق، وبده يريح الجمهوريين يلي عندهم انتخابات نصفية. إيران
0: يعني
1: بتعرف
0: لا
1: هالشيء.
0: ترى أن هذه المهمة مستحيلة؟ لن يعني ليست شبه مستحيلة، مستحيلة تقريبا. هل يستطيع ترامب وفق المعطيات الحالية أن يوفق بين كل هذه الأمور ويحقق كل هذه النقاط، خاصة مع ما وصلت إليه الحرب التي أعلن عنها بأنها ستنتهي وفق يعني منذ أسابيع وامتدت لأشهر؟
1: نعم، لكن إيران بحاجة لوقف إطلاق النار، لأنه الإيرانيين بنعرفهم بياخذوا وقف إطلاق النار تيحضروا للجولة اللي بعدها، تيطلعوا صواريخ من تحت الأرض، تيقدروا يصنعوا، تيقدروا يحركوا قياداتهم
0: عامل
1: بدون
0: الوقت.
1: عامل الوقت. دول الخليج كمان بهمها فتح مضيق هرمز، والعراق كمان. يعني دول الخليج عم بتشجع الولايات المتحدة للقبول، لأنه هي مخنوقة مثل الكويت، مثل قطر، مثل البحرين، ولحد ما السعودية قدرت تصدر 4 5 مليون من أصل 8 اللي كانت تصدرهم، وعم تخسر أسواق للولايات المتحدة. الإمارات كمان شوي يعني يمكن كانت تصدر 3، هلا بتصدر 2، بتأثر عليها. بس الإمارات بتفضل أنه على المدى الطويل تحل بعض الأمور. يعني مش متفقين على شيء، متفقين بس على تجميد ذيول الحرب اللي صارت. بس بالمواضيع الأساسية مثلا مثل النووي، الرئيس ترامب قال لن يسمح لهم بالقنبلة النووية، يعني بأي سلاح نووي، ويجب التخلي عن السلاح النووي اللي عندهم. هن بالمقابل عم
0: نعم.
1: بيقولوا أنه ما حكينا بهاي المواضيع، بال60 يوم بنحكي بهاي المواضيع. الرئيس ترامب عم بيقول الملف اللبناني مفصول عن الملف الإيراني، هن بيقولوا مش ترضين
0: يعني في
1: الملف.
0: الحقيقة لنكون واقعيين، لم يتغير شيء عن اليوم الأول للحديث عن المفاوضات والاتفاق. ما زالت هذه النقاط مبهمة، ما زال كل طرف يتحدث من مكانه. طيب، سيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني من بروكسل انضمت إلينا أيضا، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ماذا عن الموقف الأوروبي فيما يحدث الآن، خاصة أن أيضا الجهات الوسيطة على ما يبدو بدأت تفقد الأمل من أن يحدث أي تطور حقيقي، لأنه كلما نقول وصلنا لنقطة الاتفاق على الإطار التفاوضي نعود إلى نقطة الصفر.
2: يعني أوروبا ما هي بسبب عجزها في اتخاذ قرارات جدية في مراحل مهمة أصبحت يعني محذوفة في عملية اتخاذ القرار. يعني نراهم جدا مشغولين في أمورهم الداخلية، واليمين المتطرف الصاعد الذي يستقل القضايا داخلية. نحن نرى أن
0: لكنهم تأثروا سيدة منى، تأثروا بإغلاق مضيق هرمز وموضوع الطاقة وسلاسل الإمداد. أوروبا من أول المتأثرين مع دول الخليج بالتأكيد، وأنت تعلمين ذلك. يعني هم
2: نعم،
0: تأثروا بشكل
2: ولكن
0: مباشر بالحرب.
2: ليس لديهم سياسيين أقوياء، ليس لديهم القدرة على تأثير حتى على الشارع الأوروبي، حتى يقومون في ممكن تأثير على الشارع الأوروبي أنه يكون له موقف داعم لمواجهة النظام الإيراني. كذلك كثير من
0: طيب
2: السياسيين يفضلون يعني اتخاذ سياسات الاحتواء مع النظام الإيراني. أساساً لولا السياسات الاحتوائية التي تتبعها الاتحاد الأوروبي لما وصلت إيران لهذه المواصيل. يعني لا ننسى إيران أساسا بدأت تعدياتها على أوروبا من خلال مشاركتها في حرب الروسية الأوكرانية.

0: من خلال تقديم المسيرات إلى الروس، وأيضا مشاركة في هذه الحرب. يعني الأوروبيين بالأساس مجروحين من إيران من زمان، ولكن حتى الآن هم عاجزين وغير قادرين وغير
1: طيب
0: يعني لا يمتلكون الإرادة لمواجهة نظام جمهوري الإسلامي الإيراني.
1: طيب سيدة منى، ماذا عن الموقف الإيراني الآن أيضا وتضارب التصريحات ونفي الرئيس ترامب للتصريحات التي جاءت من الجانب الإيراني، خاصة المتعلقة بالملف النووي، بموضوع يعني الإفراج عن الأموال المجمدة؟ برأيك هل ربما كل طرف يقدم ما يريد الآن إلى العلن، لكن على يعني من تحت الطاولة ربما يتوصلون إلى بنود، أم أن هذا مستبعد؟
0: يعني حتى يعني لنراجع الكلمات اللي تم استخدامها، لم يعد يستخدم كلمة ديل أو الاتفاق، بل صار يستخدمون memorandum of understanding، يعني وثيقة تفاهم.
1: تمام.
0: فالآن يتكلمون ضمن هذه اللغة. لماذا؟ لأنه أنا يعني تحليلي شهر محرم يعني قريبا، وإيرانيين تعرفين كيف يقومون بهذه الكرنفالات اللي خاص بعاشوراء.
1: نعم، والزيارات. نعم
0: نعم وخامنئي يعني صار له كم يوم، 100 يوم بعده لم يدفن، ما زال موجود في برادات، فمن المفروض هذا الرجال أيضا يندفن يعني في النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يريد ينظم كأس العالم، فيريدون هاي الفرصة 60 يوم، الطرفان محتاجينها، يعني هم الإيرانيين محتاجينها، هم الطرف الأمريكي محتاجينها.
1: يعني هم يريدون هذه الهدنة المؤقتة أو التفاهمات المؤقتة على الإطار التفاوضي لاحقا على نقاط، فقط من باب يعني الاستراحة والتفرغ للشؤون الداخلية، لكن هذا العامل من الوقت في صالح من وجهة نظرك الآن؟
0: يعني أنا المشكلة مع الأمريكان، يعني قلت لك الديمقراطية فيها لها جوانب سلبية، يعني
1: نعم.
0: ما يزعج ترامب هي عملية ديمقراطية وخوفة من الانتخابات، فعملية الوقت ممكن بالنسبة له يكون حساسة، بالمقابل الإيرانيين ليس كذلك. يعني عملية شراء الوقت دائما كانت سياسات نظام الإيراني، حتى مثلا هناك أصوات في الداخل الإيراني يقولوا مضغوطين أنتم على الديل، يعني على هذا الاتفاق وقعوا ومن ثم نقلب الطاولة، ما فيش مشاكل، يعني خلصونا من هذه المرحلة ونخرج من هذه المرحلة.
1: نعم.
0: والله أعلم يعني يأتي الفرج، بلكي مات ترامب، بلكي مات نتنياهو، وبلكي صارت زلزال ما بعرف وين. يعني هذه هي العقلية موجودة،
1: هل
0: يعني مو أنا
1: فعلا هذه العقلية تدار بها إيران إلى هذه المرحلة؟ يعني
0: لحتى الآن يعني كانوا محظوظين، أو حتى كانوا يورطون دول.
1: نعم.
0: يعني قضية الحرب في غزة كانت توريط ورطت إيران فلسطين فيها، لأنه أرادت أن تستغلهم في قضايا معينة.
1: طيب.
0: يعني في أجل مفاوضات. لذلك أساسا أقول لك في مثل إيراني يقول لك من هذا الشهر لهذا الشهر الله بيفرجها، هذا السياسة دائما يتبعونها، وكثير يعتمدون على قضية الحظ وعلى قضية يعني أمور الماورائية. لذلك أنا أشوف عملية الوقت الآن اثنين يحتاجونها، ولكن إيرانيين هذه سياستهم
1: يعني،
0: في
1: وإيران
0: الأساس.
1: تستفيد منها ربما بشكل أكبر. سيد زياد، إذا سألناك أيضا الآن الولايات المتحدة، ما هي البنود التي من المستحيل أن تتخلى عنها؟ ترامب تحديدا، ما هي البنود التي لا يستطيع أن يتخلى عنها، خاصة وبأن هناك من يشير له بأصابع الاتهام بأنه ورط الولايات المتحدة في هذه الحرب، وهو من تسبب بإغلاق مضيق هرمز، رغم أن من إيران من قطعت هذا المضيق، وهذا يجب أن لا تقوم به باعتبار أن هذا معبر بحري أو ممر مائي طبيعي، ليس من حق إيران أن تقوم بما قامت به، لكن السبب هي الحرب.
2: اوكي، كله هذا سؤال واحد، خليني ارجع افكر كل هذا السؤال.
1: نعم،
2: اول
1: يعني
2: شيء
1: لانه لدي وقت محدود اريد ان اسمع من كل النقاط مع بعض لو سمحت.
2: رح اعطيك كمان مثل ايراني، بيصيدوا بالماء العكر،
1: نعم،
2: يعني بيعكروا الماء تيطلع السمك على الوجه تيشوف الضوء تيتصيدوه، سو الوقت عندهم مش مهم، رقم واحد. رقم اثنين، ترامب لم يورط الولايات المتحدة إلى 47 سنة إيران بوكينج بير، يعني بتستفز الولايات المتحدة. ب 79 فاتوا على السفارة وخطفوا 50 دبلوماسي 440 يوم.
1: نعم
2: ببيروت فجروا السفارة، بالخبر بالسعودية، بالعراق، بأفغانستان، بالكويت، ما بدي فوت بالسردية كلها، هيدا رقم اثنين.
1: نعم
2: رقم ثلاثة، شو كان سؤالك؟ سوري سؤالك طويل كتير،
1: يعني
2: شو
1: أنا
2: بدي؟
1: أتحدث أنه

0: باعتبار أن الولايات المتحدة وترامب الآن يتهم هذه الاتهامات، وأنت رديت على هذا الموضوع، لكن الآن ما هي النقاط التي لا يستطيع ترامب أن يتنازل عنها في
1: لا
0: أي
1: نووي،
0: اتفاق قادم؟
1: نعم لا نووي، ممنوع تخصيب اليورانيوم، وإيران ما فيها تتفق على هذا الشيء. إيران أخذ المثلها الأعلى هو ذوالفقار علي البوتو يلي كان رئيس الحكومة باكستان، يلي قال على الشعب الباكستاني أن يجوع لكن يجب الحصول على القنبلة النووية لاستعادة الكرامة، وهالأخبار هيدا الكل الحكي الفاضي. سو نفس الشيء إيران لا يمكن، عم بتضيع وقت وعم تتسلى مع الولايات المتحدة، وهي عندها نووي هلأ أوكي، وفي تريسز فوق 90%، هن بيعتقدوا
0: نعم
1: أنه
0: طيب،
1: بده يقطعوا هاي المرحلة مثل ما قالت
0: يعني
1: ضيفتي.
0: موضوع النووي ماذا أيضا؟
1: واحد، وموضوع الثاني هو عدم دعم المحور. هن أدمنون
0: طيب
1: الإيرانية شو عم يطلبوا؟ عم يطلبوا العكس، عم يطلبوا بدل ما الأمريكان يقولوا لهم ما تدعموا المحور، هن عم يشترطوا
0: طيب
1: أنه إسرائيل تبطل
0: سيدة،
1: تضرب المحور.
0: طيب
1: تفضل.
0: سيدة منى، أنا انتهى وقتي يعني بدقيقة واحدة لو سمحتي. بالمقابل ما هي الشروط التي لن تقبل بها إيران، أو المطالب التي لن تتنازل عنها إيران في احتمال أن يتم التوقيع على إطار تفاهمي يمهد
1: يعني
0: للاتفاق؟
1: بالنسبة للإيرانيين يريدون أن يقومون بتوقيع الاتفاق دون أن يفقدون الماء الوجه أمام الحاضنة الشعبية في الداخل والخارج
0: نعم
1: الإيراني. يعني هم وضعوا قضية خروج اليورانيوم المخصب موازية مع هذا الفخر أو القرور الوطني الإيراني، فلا يقبلون بخروج ممكن لليورانيوم أساسا حسب ما يقال. يعني بالنهاية تعرفين كلها تسريبات صحفية، لا يوجد هناك معلومات رسمية ما هي بنود الاتفاق. حتى ترامب ايضا نفى انه كثير من يعني الامور اللي خرجت في الاعلام، يقولون انهم وافقوا ان يقومون بتخفيف من هذه التخصيب اليورانيوم انه لا يكون
0: طيب
1: 60%، وايضا الايرانيين يريدون انه جميع الابواب ترجع لهم في
0: طب
1: مقابل
0: هل
1: الامريكان يريدون ان يرجعونها بشكل مشروط وبشكل تدريجي.
0: هذا الصيف سيكون بارد ام ساخن باعتبار ان الموضوع الهدنه والشهرين وحاجة ربما كما ذكرت يعني من وجهة نظرك الولايات المتحدة وإيران؟
1: سيكون صيفا حارا على الإيرانيين، يعني هاي
0: نعم
1: قضية الصيف الحار والشتاء البارد بدأوه الإيرانيين،
0: نعم
1: يظنونهم أنه بالفعل لأنه الله أنعم
0: شكرا
1: عليهم، هم في منطقة جغرافية مهمة جدا، يعني
0: نعم
1: بدل ما يستخدمونها لصالح رفاهيات شعب الإيراني الآن أصبحوا نغمة على العالم كلها، يعني هم يكلفون العالم
0: نعم
1: كلفة كبيرة في النهاية، هذا ترجع
0: يعني
1: عليهم
0: فعلا
1: بأكبر.
0: هم أصبحوا منعزلين تماما، خاصة بموضوع ذكرتي الموقع الجغرافي وقطع مضيق هرمز. شكرا جزيلا لكما السيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من بروكسل. السيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي والأمريكي الأمن القومي الأمريكي كنت معنا من واشنطن، أعتذر منك سيد زياد. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا في سوريا اليوم، لكم مني وفريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً.

0: لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاحتياط.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة،

0: سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الديكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرض.

إني أعرف ما يجب علي فعله اليوم، ولست آسفاً على نفسي. بل أسفي على الأمة التي ستظل سنوات كثيرة وقليلة هدفاً لكل أنواع المحن والمصائب. وإني مطمئن إلى مستقبل الأمة لما رأيته وخبرته بنفسي من قوة الحياة الكامنة فيها. يوسف العظمة، وزير الحربية، عام 1920.

0: ودي اقولها يا بعد قلبي، الموت حق وانا ودي حقي.
1: عبد الباسط الساروت هو يمكن رمز الثورة السورية، هو فتى الثورة، أوائل الناس بالثورة اللي أماط اللثام، يلي كان هو وشه للكاميرا والناس كلها ظهر للكاميرا، يلي ألهبنا حماس من أول لحظة، الشاب ابن البلد، الأبضاي، القدع، الحداد، الرياضي اللي ينتظره كان مستقبل الله أعلم كيف، لأنه واحد بهي الهمة وبهي النفسية وين كان ممكن يروح. هذا البطل يلي كان رمز من رموز الثورة يعني ما حبينا نفارقه.
2: عبد الباسط كان بيمثل حلم السوريين بالحرية، ووقت استشهد الناس حست إنها خسرت جزء من هذا الحلم. عبد الباسط كان بيمثل الثورة بكل تحولاتها وتبدلاتها.
3: أنا مواطن سوري عبد الباسط ساروت، حارس المنتخب السوري للشباب وحارس نادي الكرامة للشباب. اتهم النظام السوري بأنني من السلفيين وأنني أخطط لإنشاء إمارة سلفية، وقد تزامن هذا الاتهام مع خروجي مع المتظاهرين ومطالبتي بالحرية شعبنا السوري.
2: من الهتافات السلمية للأغاني للحمل السلاح اللي أجبروا عليه للدفاع عن أهلهم، ولانكساراتها ولانعطافاتها ولنهوضها من جديد، فهو كان بالنسبة للسوريين بمثل هي الثورة الحقيقية اللي نابعة من جواتهم.
4: كان بإمكانه أنه يقعد ويتنفع ويقعد بأي مكان بيحبه بأي مكان بيريده، لكن فضل حتى آخر رمق من حياته أنه يدافع عن الثورة ويدافع عن قيم الثورة وما يتخلى عن الناس اللي هو كان من الناس اللي دائماً بيحضوا الشباب على الاستمرار بالثورة.
5: هذا البطل الشعبي، هذا الرمز، هذه الأيقونة التي عول عليها السوريون بشكل كبير، وبخاصة في ظرف انحسار الثورة جغرافياً وروحياً ومعنوياً، وهذه الأيقونة أو هذه الحالة طفئت، هذه الحالة قتلت، ما يعني أن الثورة ربما قتلت في دواخل معظم السوريين.
6: كان عبد الباسط يعني حالة تجسد مراحل الثورة بكلياتها، وحالة تجسد أنقى ما فيها وأصعب ما فيها وأكثر ما فيها حزنا، لذلك يعني استشهاده وكأنه حالة ليست من انطواء شخص تحت التراب وإنما من انطواء مرحلة.

كان الكل يشعر بوطأة هذا الموت العظيم الذي حصل بسبب أنه يتعلق بشخص هو بسيط، لكن بسبب بساطته كان عظيماً وكان قادر على تمثيل هذه الثورة بشكلها النقي، بشكلها الجوهري، لأنه كان صادقاً في التعبير عما يشعر فيه.

ساروت كان شخص يعيش في في قلب الخطر، في في بؤرة العاصفة، في في مركز الزلزال، أو يرقص في فم الموت. والأحرى سمعنا مرات ومرات إنه الساروت مات، الساروت راح، الساروت انصاب، الساروت، حتى صار عنا شعور داخلي إنه الساروت ما بيموت. ساروت مثل الثورة، مثل الحياة، مثل الأمل، ما بيختفي، موجود. وفجأة مات، ومات عن جد، مات.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: فالسوريين أحسوا هن وعم بيودعوا عبد الباسط الساروت، أحسوا وكأنهم عم بيودعوا جزء من نبل هذه الثورة اللي ما زالت مستمرة وما زالت بحاجة لأمثال عبد الباسط الساروت وما يقدمونه من أجل الثورة.
1: بالعادة بيصير أحياناً هيك محاولات صغيرة لجمع عالم لتشيع حدا لصلاة غائب، بس مو بنفس الطريقة اللي كانت لساروت. العالم ساكت بشكل كامل، العالم حزين بالمختصر، كانوا حزينين حق يعني بشكل حقيقي. الكل حاسس إنه الأب فقد ابنه، الولد فقد أخوه، البنت فقدت أخ وأب وصديقه رغم ما نعرفه. يعني يمكن 90% من الناس اللي تواجدت بجامع الفاتح ما كانت تعرف عبد الباسط، وأنا واحدة منهم.
2: أنت عم تقول لي ليش صار هالعفوية وهالكمية؟ لأن شعبنا بيحب الناس اللي بتقدم، شعبنا وفي. أنا ما بقول بالتفريغ ألم الناس طلعت، وإنما هو تعبير عن الشكر لهذا البطل، تعبير للشكر لهذا البطل. بطل بكل ما في هذه الكلمة معنى.

رحالة عبد الباسط لم يخرج التشييع في منطقته في مدينته، هو مهجر منها، لكن خرج التشييع في كل مكان سوري آخر. هذه حالة نادرة لم تحصل فعليا لأي رمز من رموز الثورة السورية قبله. في كل المناطق التي كان فيها شتات سوري خرج تشييع، وكان هناك صلاة جنازة. في كل المناطق التي كان فيها سوريين في الداخل

0: أيضا خرج تشيع كبير وخرج الجنازة.
1: والناس كانت وقت عم تودع عبد الباسط عم يودعوا شخص كان مو بس بمثل أحلامهم بالثورة وبالحرية وبالبطولة الحقيقية وبالشاب هذا اللي بيشبه كل شباب ثورتنا اللي طلعوا من اليوم الأول عم يهتفوا بالصوت العالي وعم يطلعوا على الأكتاف وعم يتحدوا الرصاص. كانوا عم يودعوا جزء منهم، كل واحد كان عم يشوف حاله مكان عبد الباسط.
2: ولأنه عبد الباسط عشرات المرات أصيب وعشرات المرات خرج من تم الموت، ما كان حدا ممكن يصدق أنه نحن ممكن نفقد عبد الباسط كله. لهذا السبب كان هذا التفاعل مع جنازة عبد الباسط. هاي اللحظات القدسية، هاي اللحظات من الخشوع اللي ربما ما شهدها أي موقف آخر مثل موقف عبد الباسط ولحظة تشييعه لمثواه الأخير.
3: الله يسامحك يا رب.

0: بسمع جنة جنة، بسمع هازيجو. أول ما بسمع صوت عبد الباسط تجيني مشاعر كثيرة. طبعا بيجيني صوت الثورة،
1: رح نضل نهتف ثورة اليوم وبكرة وبعد ألف سنة. طالما هو موجود رح نضل نهتف ثورة. دايما لما أكون فاقدة للأمل أو أكون موصلة لمرحلة يأس، وأحيانا رغم أكره شعور أني مثلا أيأس من شيء، أروح ألجأ مثل الناس اليأسانين زيادة عن اللزوم، أروح الفيسبوك أكتب خلصت الثورة انتهت الثورة، أرجع أسمع عبد الباسط أقول لا لسه الثورة موجودة رح نكمل، أكيد موجودة الثورة.
2: بسمع صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما رح يحسن أي ظرف مهما كان قاسي إنه يخنقه. نحن فقدنا عبد الباسط كشخص كجسد، لكن كروح وصوت هو باقي بكياننا، مؤمنين بكل ما أوتينا من قوة إنه الصوت ما رح يختفي. فبالنسبة لي عبد الباسط هو صوت الثورة، صوت الثورة اللي ما بيموت، ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهذا الشعب البطل، ما راح يخلينا نتراجع عن إيماننا بهاي الثورة، هاي الثورة اللي فيها مثل عبد الباسط وفيها مثل عبد القادر الصالح وفيها مثل أفورات وفيها مثل غياث مطر وفيها مثل هدول الأبطال. هاي الثورة كيف نحن بدنا نتراجع عنها؟ كيف بدنا نفقد إيماننا بهذا الشعب اللي طلع هدول الشباب؟
3: أنا أعتبر أغنية جنة جنة جنة جنة يا وطننا هي أغنية وطنية بامتياز. تحت رأس السوريين في تاريخ وطني كبير قاموا فيه أجدادنا على طول القرن العشرين، وكانت أغاني عبد الباسط وخاصة

هذه الأغنية هي استرجاع لتلك الروح الوطنية التي سادت وأنتجت الاستقلال السوري.

0: أغنية جنة جنة مثلا رسم السارود فيها رؤيته كيف بيشوف الوطن، كيف ما قدر يعيش براته لهذا الوطن اللي هو رسمه وصوره، وحتى نارك جنة طلع شوي صغيرة وفورا رجع.
1: اجت هاي الغنية اللي هي بالأساس أغنية موجودة سابقاً، لكن تجديدها بكلمات مرتبطة بسوريا بمحافظات سوريا خلانا نتذكر إنه هذا البلد إلنا، هذا البلد مو لبيت الأسد. فأغنية جنة جنة خلتنا نفكر إنه هل ممكن يوم من الأيام إنه هذا الوطن فعلاً يصير جنتنا على الأرض؟
2: جنة جنة جنة والله يا وطننا، جنة جنة جنة والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نار الجنة حتى نار الجنة.
3: اذا ما هو السر وراء صوت عبد الباسط ليكون جامعا للسوريين؟ عبد الباسط لم يغني مناطقياً، لم يغني نرجسياً، عبد الباسط غنى حالة جمعية، غنى للوطن، غنى لسوريا، غنى للحالة الثورية، غنى للحرية، غنى لكل متطلبات السوريين. لذا هو جمع بين حسن الأداء وجمع بين عمق الكلمة والبعد يعني العميق للأغنية. لذا وجدنا أن أغاني عبد الباسط السارود غدت كما النشيد الوطني في سوريا.
4: كان نادراً أن تجد أحد المغنين الثوريين معروفاً في غير منطقته إلا عبد الباسط السارود أو القاشوش في حماة من قبل. ميزة عبد الباسط أنه كان قادراً على أخذ هذا الشعور الجمعي والثوري وتمثله حتى أقصى، كان حالة من التوحد ما بين الشخص وما بين ما يغنيه، حالة الامتلاء الروحي بهذه الأغاني الثورية. صوت عبد الباسط كان من أكثر الأصوات التي تعبر فعلياً عن الثورة السورية، تعبر بصوتها بشجنها، تعبر بأفراحها، تعبر حتى بكلماتها ومعانيها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مع الثورة السورية منذ آذار 2011 كان هناك فرصة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية الجامعة، وفعليا لأول مرة نجد أنه في منطقة ما من منطقة في القامشلي تخرج بالفزعة لمنطقة من درعا. هذه حالة لم تكن متخيلة من قبل. هناك مناطق لا تعرف بعضها، أشخاص لا يعرفون بعضهم يخرجون تضامنا وفزعة لبعضهم في وقت واحد. هذه الحالة الفريدة للثورة السورية. لكن الثورة السورية خاصة في سنواتها الأولى ومن خلال المظاهرات، من خلال خطابها الذي تجلى من خلال الهتافات والأغاني وغيرها، كان دائماً بمثابة دستور مؤسس للهوية الوطنية السورية الحديثة، خاصة الأغاني التي ظهرت منذ البداية. عبد الباسط الساروت كان أحد وجوه بناء الهوية الوطنية السورية الحديثة.

0: 27/12/2011 حمص حي الخلدي.
1: منذ شاهد السوريون عبد الباسط سارود يغني مع فدوى سليمان على المنابر في قلب مدينة حمص، كانوا يشيرون إلى التوجه الوطني لهذه الثورة في الوقت اللي كان النظام يتهم الثورة بالطائفية استناداً إلى فئويته وطائفيته، وأراد لها أن تقع في ذلك. كان غناء عبد الباسط مع فدوى المشترك هو رد وطني على فئوية السلطة.
2: هل عبد الباسط بالفعل كان إنسان وطني؟ هل عبد الباسط كان وطني أم كان إنسان؟ لا، كان إنسان فئوي مثلاً أو كان إنسان طائفي. لو أنا بدي راجع مسيرة عبد الباسط بكل بساطة وأتوقف بساحة حمص، حمص ذات الحساسية الطائفية اللي حاول النظام السوري بكل ما أوتي من قوة إنه يعمل هذا الشرخ بين أهلها، كان عبد الباسط هو فدوى سليمان بنص ساحات حمص.
3: خدنش بالوائل أبسابته وباسل فرد نرى وباسل
2: الأناس. وتستشهد صديقنا باسل شحادي، غنينا لباسل شحادي وكان عبد الباسط واحد منا عم يشيعوا باسل شحادي.
4: بدنا نفرح بزيادة باسلنا للشهادة، بدنا نفرح بزيادة
2: حمص. من داخل أحياء حمص صار يغني لكل سورية، صار صوته يوصل لكل المدن السورية، صارت أناشيده تتردد بكل هذه المناطق السورية. فهو بهذا الإحساس العالي وبهذا الوعي الفطري حسن يرقب صدع عمره عشرات السنين بين السوريين، وصوت حسن يجمعنا نحن كلياتنا بساحات المظاهرات.
5: خلال 50 سنة نحن في سوريا قضوا على الانتماء الوطني. النظام الأسدي البعثي قضى على الانتماء الوطني، ولذلك لما سمعنا صوت عبد الباسط رحمه الله سمعنا الانتماء الحقيقي للوطن.
6: نعم سوري أنا وأنت أهل هاي، هاي لسوريا أخونا وليد. نعم سوري أنا وأنت أهل لي بلادي، كافر بدمعك تهلي لجل حريتك بالموت أهلي لأن روحي لك أصغر هدية.
7: ربما قلنا سميح شقير وربما قلنا قاشوش وربما غيرهم، هؤلاء على ما أعتقد بحثوا عن الجوامع النقاط المشتركة بين الشعب السوري، حاولوا أن ينبشوا ما حاول نظام الأسد الأب والابن وأده عبر نصف قرن. إذن هم نبشوا الحالات المشتركة الجامعة للسوريين وقدموها عبر حالة شعبية، حالة محببة هي الأهزوجة والأغنية.

0: عبد الباسط والشباب الثوريون كانوا يرون أشخاصهم من خلال الثورة، وسمعوا أصواتهم لأول مرة من خلال الثورة، رأوا سوريا كوطن لأول مرة من خلال الثورة.
1: أنا وقت بسمعه بحس بالحنية، بحن للحرية وبحن للوطن اللي انحرمنا من إنه نحس فيه، مثل ما بيقول حانن للحرية حانن.
2: هو من كتر ما فيه أخلاق، من كتر ما أنه إنسان نقي، صوت الساروت مع الأيام صار صوت الثورة، صار ضمير الثائرين السوريين.
3: شاب في مقتبل العمر خلال فترة وجيزة يصبح في صدر وسائل الإعلام، على صفحات الجرائد تكتب عنه المجلات المعنية بالسوريين والشعب السوري. وماذا قدم؟ قدم أثمن ما يملك، قدم حياته.
1: هو صار حالة وظاهرة، لأنه بعتقد هو كان الدافع بالنسبة للكثيرين لينضموا للصفوف الثورة. هو كان محفز حقيقي لحتى الناس ترفع صوتها وتوقف بوجه الظلم ووجه النظام.
4: حالة لا شيء ثابت، يعني مثل ما لساتنا بعد سنين طوال نتذكر معركة ميسلون ونتذكر معارك كبار قامت ونتذكر قادة مروا على سوريا ومروا على الوطن العربي بشكل كامل. عبد الباسط مثلهم ما يقل عنهم شيء.
5: كل إنسان قدم لهذه الثورة من دول ولا غير دول نحطه على عيننا وراسنا. كل إنسان بده يضر ثورتنا نوقف له، نحن نوقف له بسلاحنا وبصدورنا وبسيفنا وبأصواتنا وبتكبيراتنا، ومثل ما قمنا الثورة مستمرة.
6: عبد الباسط كما اتفقنا هو حالة كاريزمية مجتمعة، حالة فيها خصوصية، قلت لك فيها خصوصية البدوي صاحب المروءة والكرامة الذي لا يقبل الذل لا له ولا لغيره، فيها حالة الذكاء الفطري، فيها حالة الحكاء الشعبي، فيها حالة المغني المطرب الجميل. إذن هذه حالة عبد الباسط بكليته، حالة ربما يحاكي لدى بعض السوريين وربما المراقبين من غير السوريين حالات مناضلين عالميين.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مشهد حمص. انظر أيها الأسفار، انظر كم يحبها أهالي حمص وأهالي سوريا. هل تعلم ماذا؟ لأنه ينشد فقط للحرية، وأنت قاتل.
1: بكل المقاييس عبد الباسط الساروت هو بطل شعبي، لكن الفرق بينه وبين بقية الأبطال الشعبيين أنه ربما أحيانا نحن بالحكاية بنسبغ بعض الأوصاف على هؤلاء الأبطال حتى نرفع من شأنهم بقلوبنا وبوجداننا. عبد الباسط أفعاله ومواصفاته كانت موجودة على عيون الناس.
2: والجبار حميكي حمص العادي،
3: يعني هو لا شك أنه هو أصبح بطلاً شعبياً ورمزاً بالنسبة للسوريين بالنسبة لغيرهم، حتى لو لم يقل أحد ذلك وقبل أن يقول أحد ذلك أصبح رمزاً وأيقونة وأسطورة في حياته قبل أن يستشهد. لا يوجد أحد يقول أنه يكره الساروت حتى من ينتقده، لا يوجد أحد حتى ممن يحاربه لم يسمع أغاني. يعني أنا أراهن أنه حتى عند النظام هم يسمعون أغاني.
4: مفهوم البطل عند الساروت، ساروت هذا الشاب ابن البلد النخوجي الفصيح البدوي اللهجة الجميلة اللي عنده كاريزما عالية، الحداد اللي نما شيئا فشيئا أمام عيننا، من هذا الشاب الأبضاي إلى القائد اللي بيقدر يمسك الجماهير ويحركها مثل ما بده. هي الحادثة الحداد هاد تذكرنا بحادثة حداد قبل 2600 سنة، كاوى الحداد اللي كمان ابن الشعب كمان وقف ضد الظلم، وكمان لليوم صار 2600 سنة النيروز قاتلوا الدنيا مشان يحافظوا على انهم يحتفلوا فيه. بدي اقوله بالاخير انه الساروت تبعنا نحن بنعرفه هو انسان قريب علينا، ومع ذلك عم نبجله وشايفينه كثير كبير، فكيف بدنا نشوفه بالاجيال القادمه؟

0: هذه الثورة لها أبناء محددين. عبد الباسط الثاروت هو الأكثر شبهاً بأمه الثورة.
1: هذا الوجه الصبوح المبتسم دائماً بتفاؤل كبير، حس بالأمل.
2: شوف، يعني يمكن أنت تفكر أنا عم بحكي هلأ قدام الإعلام أو تفكر معنوياتها، أنا بعمره ما انقطع الأمل عندي. أنا الأمل ما بينقطع عندي ما دام في ثائر، في ناس، في مبدأ، في واحد بسوريا عنده كرامة، في واحد بسوريا عنده قضية، عنده تضحية. الثورة مستمرة.
3: إذن عبد الباسط شخصية وطنية بلا مبالغة. هذا ما كان في وحوش، ما عم يقاوم وحوش مثل الوحوش الموجودة حاليا. كان إبراهيم الهنانو عم يحارب، حتى لما مسكوا الفرنسيين قدموا له محكمة. حسن الخراط كان يتخبى بالغوطة، ما حرقوا الغوطة. السلطان الأطرش كان في الجبل، العرب كان ما يدمروا البيوت على أهلها. ولذا عبد الباسط كان عم يقاتل الوحوش.

0: الحالة السورية في عشرينيات القرن الماضي عندما كان هناك احتلال وكان هناك كتلة وطنية ورجال وطنيين هي تختلف بالمطلق عن الحالة السورية خلال الثورة. ربما عبد الباسط من منظور وطني هو أدى أو كما أدى هؤلاء وربما أكثر. عبد الباسط الساروت عاش الفقر وربما أصدقائه يعرفون ذلك. عبد الباسط الساروت عندما جاء إلى تركيا عمل بأعمال عضلية، وهو إن أراد أن يومئ لأي منظمة دولية لأي جهة إعلامية ربما تغدق عليه الملايين.
1: متحاصرين مقطوع علينا الدرب.
0: وأنا لجهتي شخصياً أنا من أنصار أن يكون عبد الباسط الساروت يشبه عبد الباسط الساروت فقط، بل الآخرين يتشبهون به، لأنه حالة خاصة، حالة ظهرت مبكرة، حالة تخلت عن النفعية، حالة تركت الشهرة، حالة باعت نفسها. عبد الباسط الساروت لم يتزوج،

0: بيوم من الأيام الثورة لما اكتشفت إنه هذا النظام هو احتلال مو ما إنه جزء مننا، قررنا نرجع نستعيد علم الاستقلال ونرفعه في في في حربنا من أجل الاستقلال الثاني، من أجل الحرية والكرامة. بلشت سوريا تصنع رجال الجداد تبعها، أبطالها الجداد، نفس الأشخاص اللي أجدادهم ماتوا بعام 1945 لأنهم رفضوا أداء التحية للعلم الفرنسي في مجزرة البرلمان الشهيرة، نفسهم أحفادهم رفعوا نفس العلم ودفعنا مليون شهيد ونحن قاعدين عما تحت هي الراية، واللي كان حامل هي الراية ويمكن أعلم علم بيناتنا فيها كان الساروت. لا شك
1: عبد الباسط إنسان وطني بكل ما أوتي من قوة. بكفي أنه الإنسان الوطني مو هو الإنسان اللي بيحكي شعارات، هو المستعد أنه يبذل ويضحي كرمال هذا الوطن. عبد الباسط حط 5 من أخواته استشهدوا، هو استشهد وأولاد أخته 2 وأخواله 5 استشهدوا، عيلته شبه أنها انفنت عبد الباسط، وما وقف وكل الدنيا حاربته وما وقف. أكثر من بذل لهذا الوطن صوت عبد الباسط لحاله جمع وطن من درعا حتى القارشلي.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985 والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام، بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل

إلى دمشق، عاد جميل إلي وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بيك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بيك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة، وبعد 4 أعوام أي في عام 1936 شكل جميل مردن بيك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938 سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

النشرة الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم مشاهدينا، والبداية مع العناوين. الأمن الداخلي يعتقل 20 متورطا بالاعتداء على حواجز ومقار أمنية شرق حلب، ويقول بأنه مستمر بملاحقة باقي الفارين لتقديمهم إلى العدالة. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة ويفتش منازل ببلدة كودنا خلال توغله فيها. لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب ضمن موازنة دفاع لدعم الحكومة السورية. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران، ويشير إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات على حواجز ومقار أمنية في منطقة عين العرب كوباني، وأضافت أن الأمن الداخلي مستمر بملاحقة باقي الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بأقصى درجات الحزم مع كل متجاوز، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينقلها لنا مراسلنا من حلب عمار مرجان. مرحبا بك عمار. إذن ما هي التفاصيل الإضافية المتعلقة بالقبض على 20 متورط بالاعتداءات على الحواجز الأمنية؟
1: نعم ربا، يعني هذه الحادثة حصلت في ريف عين العرب كوباني، والذي له يعني أهمية خاصة لكون هذه المنطقة أو هذا عين العرب تقع على الشريط الحدودي مع تركيا في أقصى الريف الشرقي لمحافظة حلب، كما أنها يعني خلال السنوات الماضية يعني كانت إحدى أبرز مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قسد. منذ دخول مؤسسات الدولة السورية ربا إلى المنطقة ضمن التفاهمات الأخيرة، تعمل الأجهزة الأمنية على تثبيت وجودها وإعادة بسط السيطرة الأمنية والإدارية، وهو ما جعل بعض المواقع الأمنية الجديدة هدف لعدة هجمات متفرقة خلال الفترة الماضية. الحادثة الأخيرة ربما ليست الأولى من نوعها، إذ جاءت بعد أقل من يوم على استهداف مماثل طال مواقع أمنية في محيط عين العرب أيضا، كما سبق أن شهدت منطقة خلال الأشهر الماضية توترات أمنية متفرقة وعمليات استهداف نفذها مجهولون ضد حواجز أو دوريات أمنية. الأحداث الأخيرة تتركز في محيط ناحية الشيوخ، يعني بلدة العوينة التي تبعد عن الشيوخ التحتاني 4 كيلومتر نحو الشرق، هما منطقتان تقعان على الطرق الواصلة بين مدينة عين العرب والقرى المحيطة بها، ما يمنحها هذه المناطق أهمية أمنية بالنسبة لحركة القوات وانتشارها في المنطقة. بحسب ما أعلنته ربا وزارة الداخلية، فإن الحملة الأمنية الأخيرة أسفرت عن توقيف 20 شخصا متورطا في الاعتداءات، في حين تؤكد السلطات استمرارها في عمليات الملاحقة والتمشيط بحثا عن بقية الفارين. هذه التطورات تأتي ربا في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى تعزيز الاستقرار الأمني في شمال وشرق البلاد ومنع أي محاولات لاستهداف مؤسسات
0: الأمنية. طب المقبوض عليهم أين هم الآن وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بحقهم إلى الآن بعد توقيفهم، والعملية إلى أي مدى كان فيها صعوبات على السلطات المختصة؟
1: نعم ربما، يعني المنطقة لها خصوصيتها، ربما هذه الخصوصية هي التي فرضت الصعوبات على السلطات المختصة، ولكن لا توجد تفاصيل حتى الآن. عادة ما تقوم الجهات الأمنية بتحويل المتهمين إلى أماكن الشرطة أو المراكز المختصة ثم تحويلهم إلى القضاء لاحقا. حتى الآن لا توجد تفاصيل كافية سوى القبض على هؤلاء المتورطين.
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان مراسلنا من حلب على هذه التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، والذي كان معاون مدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته للقضاء. كما أضافت الوزارة أن الموقوف يعد من أبرز المسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي دارية ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبه باحتوائها على مقابر جماعية في صيدنايا بريف دمشق. وأوضحت الهيئة أن أعمال التقييم والتنقيب والتحقق تنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عمليات التوثيق والتحقيق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة أم اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي. وفي السياق أضاف مراسلنا أن قوة للاحتلال قامت بتفتيش منزلين في بلدة كودنا بريف القنيطرة. وفي درعا أفاد مراسلنا بأن دورية أخرى توغلت باتجاه وادي الرقاد، حيث قامت بتسيير مسيرات فوق الوادي وأطراف قرية جملة لمدة ساعة قبل أن تنسحب عبر طريق بوابة تل أبي الغيثار إلى

الداخل المحتلة؟ تمكنت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع مديرية الطوارئ من السيطرة على حريق اندلع في حقل مزروع بالشعير في بلدة كرناز، وعملت الفرق حسب وزارة الزراعة على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد ما ساهم في الحد من الأضرار وحماية المحاصيل الزراعية. أعلن الدفاع المدني عن وفاة وإصابة 24 شخصا نتيجة حوادث سير وحرائق متفرقة شهدتها مناطق سورية، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت ل 22 حادث سير، مبينة أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمشافي لتلقي العلاج، بسياق استجابت فرق الدفاع المدني ل 187 حريقا في عموم البلاد، حيث أسفرت عن إصابة شخص واحد في حين اقتصرت الأضرار الباقية على الماديات. كما أعلن الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 1900 من الحرائق منذ مطلع شهر حزيران الجاري وحتى يوم أمس الخميس، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. وأوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد يشهد عدد من الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن الفرق تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق.

0: أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أنه يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية السياسية والقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية. وفق ميدل إيست أي، أبدى عون اطمئنانه إلى مقاربة الرئيس أحمد الشرع للملف اللبناني، معتبرا أن الأخير يدرك تعقيدات الساحة اللبنانية وحساسياتها السياسية والأمنية، وهو ما يجعله بعيدا عن أي خطوات قد تؤدي إلى التورط في أزمات البلاد الداخلية أو ما وصفها بالانجرار إلى الوحول اللبنانية. يأتي ذلك وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على الرئيس الشرع للتدخل عسكريا ضد حزب الله. أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع، ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا، لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية

0: خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
1: جدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيار الماضي، التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم إخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبير عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. بدوره قال رئيس بلدية بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء لسوريا، وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس، أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء لسوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند الدوار السبع بحرات، رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياتها وللمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع وداعميها. خرج عشرات الأهالي في مدينة كفرنبلبري في إدلب الجنوبي في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفرنبل، مؤكدين أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية وفق قولهم. في ملف آخر، كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
3: هدف إخوة جدانة.
2: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب.

0: رواتبي والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم، مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبدي السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية استكملت جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن كوادر الشؤون المدنية باشرت بدراسة طلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها تمهيداً لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية، مشيرة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 18 من حزيران الجاري بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسومة. وأفادت الشؤون المدنية بأن وزارة الداخلية قررت منح مهلة إضافية للكرد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصا على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم.

0: تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف محافظة إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة، ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة. لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين أنه يراجع دائما بشكل دائم يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضرورة في المبيدات الحشرية اللازمة الضرورية مثل مبيدات البيروسرويدية ومبيدات السيامسوكسام والأميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتأثر على الحجرة على الحشرة وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الآن إحصائيات محددة لحجم انتشار الإصابة، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
4: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تتصاعد مطالب بعض شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في محافظة طرطوس بإعادة النظر في البدلات المالية المترتبة عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. في المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
5: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
6: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني منين بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية؟ هل منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة؟
5: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
7: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام. من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس مدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن يطالب بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
5: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: افتتحت محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها إضافة إلى المشاتل.
8: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية والذي يستمر لمدة أسبوع.
9: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية في قسم غذائي مشاتل زراعية.
10: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
11: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مكترات.
12: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.

0: في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
1: في وقت يفترض فيه أن تكون المدارس وساحات اللعب جزءاً من يومهم الطبيعي، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم الصغيرة.
2: بلشت بالمصلحة أنا من شهرين، كنت بشتغل بقبلها بمصلحة تانية الإدارة، بقى بطلت منها وصرت أشتغل بمصلحة مثل مصلحة أبي. دوام شغلي من الساعة 9 ونص للساعة 5 4 ونص 5، وكمان أنا بطلت من المدرسة من الصف التاسع مشان شغلتين. أول شغلة إنه بكرة لأبي يفتح، أنا أفتح معه بالشغل، وكمان كمل دراسة بعدها مشان لأنه المدارس ما عم تعلمني، مشان هيك بدي أقدمها حرة، بقى الحرة أحسن لي.
3: بشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 5 المساء، عم عايش أبوي، وكنت تارك المدرسة من الصف التالي. قد ذكرت قد ينزل يشتغل، قمت لهلا صرت مع البقرة، قمت اتندمت.
1: ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
4: ظاهرة عمالة الأطفال هي من الظواهر الخطيرة اللي بيعاني منها اليوم المجتمع السوري بشكل عام، لأسباب عديدة، أهمها الإهمال الحكومي أيام النظام السابق لهذه الظاهرة، والضغط على فئة الشباب اللي كانوا مضطرين يتواروا عن الأنظار وما يكونوا بأماكن العمل بسبب مخاوفهم من التجنيد الإلزامي أو الضغوط الأمنية، فلذلك اضطر عدد كتير كبير من الأطفال للعمل من أجل إعالة عائلاتهم. كمان في أسباب عامة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بالبلد. اليوم عم نحكي سوريا 80 ل90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، مما يدفع كل أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحت السن القانوني للعمل.
1: وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، بما يضمن بقاء الأطفال في مقاعد الدراسة بدلاً من سوق العمل.
5: طفولة تسرق قبل أن تبدأ، وأحلام تكسر تحت وطأة الواقع. عمالة الأطفال ليست مجرد إحصائية، بل صورة حية لمعاناة مستمرة تتطلب تحركاً فورياً. فالمستقبل الذي نحميه اليوم لطفل صغير هو مستقبل مجتمع كامل غداً. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في الملف الدولي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، لافتا إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن، وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة التي تجري صياغتها في إسلام أباد باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال. وطالب عراقجي وسائل الإعلام بالامتناع عن التكهن بمحتوى المذكرة ريثما تستكمل لمساتها النهائية، مؤكدا أنه سيتم الاطلاع لكل المواطنين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب، في إطار ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف. في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه مع موقع أكسيوس أنه لا يزال يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق مع إيران خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين المقبل.

0: وصف ترامب تصريحات وزير الخارجية الإيراني العراقجي بشأن الاتفاق بالإيجابية جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه طالب بتوضيح علني بشأن تقارير إعلامية إيرانية رسمية تحدثت عن تلقي طهران مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع الاتفاق. من جهتها أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الاتفاق مع إيران يقضي بتدمير موادها النووية وتفكيك برنامجها النووي. وأوضح المسؤول أن الاتفاق يتضمن كذلك فتح مضيق هرمز وإلزام طهران بوقف تمويل ما وصفها بالجماعات الإرهابية، مشددا على أنه لن تصرف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق كاملة. وأكد أن الاتفاق يحقق أهدافا أمريكية جوهرية، وأن الولايات المتحدة ستحصل على المواد المخصبة الإيرانية في إطار نظام تفتيش محدد، مشيرا إلى أن الإيرانيين لن يحصلوا على أي مكاسب فور التوقيع، بل ستتناسب مكاسبهم مع مستوى تنفيذهم لبنود الاتفاق، وأن واشنطن تتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، تليه مفاوضات فنية لمدة 60 يوما. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر بأن القيادة السياسية الإسرائيلية طلبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان تجنبا للأضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران الذي يشمل وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات. في السياق ذاته أكد مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز أن واشنطن واثقة من أن إسرائيل ستدعم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنهم سيتمكنون من جعله قابلا للتنفيذ وضمان استمراريته. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا زميل شعبان عبود. مساء الخير شعبان. إذا تحدثنا إذن عن آخر تصريحات للرئيس ترامب المتعلقة بالاتفاق، إلى أي مدى الأجواء السياسية متفائلة بأن يتم التوقيع كما يعني تم ذكره ربما نهاية هذا الأسبوع أو الاثنين المقبل؟
1: نعم، ربما مساء الخير. نعم، هنا يوجد جو من التفاؤل، أو لنقل يعني تقدم كبير تعكسه تصريحات المسؤولين الأمريكيين. أحد المسؤولين قال لموقع أكسيوس أن الاتفاق يعني شبه مكتمل، وأنه حظي بموافقة مستويات عليا داخل القيادة الإيرانية، لكن ما عدا المرشد الإيراني لم يقل يعني لم يعطي موافقته النهائية بعد، لكن الاتفاق حظي بموافقة غالبية القيادات والمستويات العليا في إيران. هذا مؤشر يعكس التقدم الحاصل بين الجانبين خلال المفاوضات. وتأتي أيضا يعني يأتي تصريح رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد على حصول هذا التقدم. الرئيس الوزراء الباكستاني تحدث عن إنجاز الاتفاق، إتمام الاتفاق، لكن ربما يعني بعض التصريحات من هنا وهناك يعني أيضا تلقي ظلالا من الشك. يعني أحد المسؤولين الأمريكيين قد تحدث عن موضوع اليورانيوم المخصب، وتحدث عن تسليم يورانيوم مخصب أو تدمير اليورانيوم المخصب، وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يعني تدمير اليورانيوم المخصب. فيما وزير الخارجية في الإيراني في تصريحات أخيرة له يتحدث عن أن أفضل حل لموضوع اليورانيوم الإيراني هو مزجه أو تخفيف نسبة التخصيب. لا نعلم إذا كان هذه وجهات النظر ستلقي بظلالها على موضوع الاتفاق، ستؤخر توقيع الاتفاق، لا أحد يعلم بعد، لكن هي بالنتيجة مجرد تصريحات من هنا.
0: طبعا عامل الوقت شعبان، إلى أي مدى أيضا عامل الوقت وفي ظل هذه الظروف هو ضاغط على إدارة ترامب، خاصة مع الاقتراب من الانتخابات النصفية ومع أجواء كأس العالم الذي تستضيفها، يعني أحد الدول التي تستضيفه هو الولايات المتحدة؟
1: نعم، هذه مسألة بغاية الأهمية ونعم معك حق. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب حسم أموره ليس الآن فقط، منذ وقت مبكر، لا عودة للخيار العسكري، لا عودة للعمليات العسكرية، يريد إنجاز مثل هذا الاتفاق في ظل هذا

0: الظروف، الانتخابات، تجديد النصف تقترب، هناك بطولة عالمية لا يريد تعكير هذه الأجواء، أسعار النفط بدأت بالتراجع
1: نعم
0: بمجرد ورود مثل هذه الأخبار الجيدة. هذه مكاسب للرئيس دونالد ترامب يريد الحفاظ عليها، لكن بنفس الوقت علينا أن نتذكر أن الرئيس دونالد ترامب أيضا يعني خلال اليومين الماضيين أثبت أن
1: شكرا.
0: اليد ما زالت موجودة على الزناد في حال حصول أي تطورات عسكرية. لكن بعموم الأحوال توقعات أن الاتفاق
1: شكرا
0: أصبح شبه منجز، وما هي إلا مسألة وقت.
1: شكرا
0: إليك
1: جزيلا
0: ربما.
1: لك زميل شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على هذه التفاصيل. ونستكمل حوارنا في هذا الملف مع السيدة مرح البقاعي الكاتبة السياسية وعضو في الحزب الجمهوري من واشنطن. مرحبا بك سيدة مرح. إذن الاتفاق حسب التصريحات الرسمية سواء الباكستانية أو الإيرانية أو حتى الأمريكية بات قاب قوسين أو أدنى بالأيام القليلة القادمة، لكن إذا تم التوقيع على الإطار هذا الاتفاق، التفاصيل إلى أي مدى ستكمن الشياطين فيه في الستين يوم التي تم الحديث عنها في المفاوضات؟
2: مساء الخير لك
1: مساء
2: أستاذة ربع، لجمهورك الكريم ولكل السوريين في الداخل وفي دول العالم. سيدتي الكريمة، يعني وضعت يدك على جرح. التفاصيل تكمن فيها كل شياطين الأرض في هذه المذكرة، لكن البيت الأبيض كان واضحا جدا، والرئيس ترامب أصدر يعني عدة تصريحات أن البنود الأساسية التي تم الاتفاق عليها تتضمن وقف النشاط النووي بشكل كامل، تتضمن وقف تمويل الميليشيات، وأيضا فتح مضيق هرمز. هذا مبدئيا لم يصدر بعد يعني النسخة النهائية من مذكرة التفاهم، لذلك نحن ننتظر النسخة التي تصدر عن البيت الأبيض. وكل ما يروجه الإيرانيون هذا أنهم سيتلقون أموالا ويتدللون أنهم غير موافقين، هذا ليس في موقع وضع شروط أو الموافقة أو عدم
1: لكن
2: الموافقة.
1: أيضا الضغوط على الولايات المتحدة وعلى إدارة الرئيس ترامب كبيرة، خاصة موضوع
2: نعم
1: الانتخابات النصفية المقبلة، إلى أي مدى هذا الموضوع سيكون حجرة عثرة في أي تفاصيل قادمة ضمن هذا الاتفاق، ليس فقط موضوع النووي، في كل التفاصيل المتعلقة بالميليشيات ودعمها وأدرعها، بموضوع يعني مضيق هرمز، كانت الحرب لإنهاء إيران والنظام الإيراني تحولت إلى فتح المضيق والتأثر العالم بهذا الأمر.
2: يعني هي أحد خبائث إيران أنها
1: نعم
2: حولتها إلى موضوع المضيق.
1: نعم
2: لكن لعودة إلى سؤالك أستاذة ربا، وحضرتك خبيرة بالشأن الأمريكي، هنا أمريكا دولة مؤسسات،
1: نعم
2: كل مؤسسة وكل مجموعة تقوم بعملها دون التعطيل على مؤسسة أخرى ودون أن تعطل على مؤسسة أخرى، بمعنى أن الانتخابات تسير في طريقها، البنتاغون يصير في طريقه وفي خططه، البيت الأبيض يصير في خططه، ووزارة الخارجية كذلك. لكن يتأثر الشعب الأمريكي طبعا بارتفاع الأسعار، يعني هذا شيء صعب جدا، رغم أنه ليس الارتفاع طفيفا، عفوا ليس كبيرا، هو طفيف، لكن يتأثر الشعب الأمريكي. والمناسبات، مناسبة المونديال ليست مناسبة أمريكية، هي مناسبة دولية،
1: نعم
2: فأمريكا مضطرة أن تحفظ يعني أمن وسلاسة هذه المناسبة لأنها مناسبة
1: إذن الولايات
2: عالمية.
1: المتحدة مضطرة لوقف إطلاق النار على الأقل خلال الشهرين القادمين، يعني من أجل
2: تماما
1: المونديال أحد الأسباب.
2: أحد الأسباب، لكن يعني أصبت بيت القصيد، خلال شهرين، لأن الرئيس ترامب دائما في يده ملف المفاوضات في اليمنى وملف الحملة العسكرية في اليسرى، لم يتخلى عن أحدهما، وقال بشكل واضح أن هذه المذكرة، وهي ليست اتفاقا، MOU، مذكرة تفاهم،
1: نعم،
2: مشروطة بأداء إيران وتنفيذها لبنودها.
1: يعني
2: لن
1: سياسة
2: يحدث
1: العصا
2: لها عقد
1: والجزرة،
2: العقد.
1: يعني سياسة العصا والجزرة.
2: تماما قلناها في نفس الوقت أنا
1: نعم
2: وأنت.
1: نعم
2: عودة للعصا، العصا موجودة على مكتب الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي، والجزرة موجودة أيضا.
1: وإلى أي مدى برأيك الضغوط على إيران بهذه المرحلة ستكون مفيدة لتوقيع البنود العريضة أو الإطار التفاهمي الذي يفضي إلى المفاوضات؟ لأن التصريحات الرسمية شيء، وبعض التصريحات غير الرسمية الإيرانية الشبه رسمية مختلفة، في هناك تناقض.

0: فيها.
1: استعمل الرئيس ترامب سياسة دبلوماسية نسميها دبلوماسية الحافات ذكية جدا، وطبقها على طريقة بام نيغوشيت، يعني كان دائما يضرب
0: اضرب
1: ويحاور،
0: وفاوض.
1: يضرب ويحاور،
0: نعم
1: تمام، وفاوض. وهذا ما فعله في الساعات الأخيرة، يعني كانت تتوقع إيران خلال 24 ساعة الماضية ضربة نوعية لم تشهدها من قبل، لذلك اضطرت إلى التفاوض. لا تنسي أستاذة ربا أن هناك فئتان في إيران، فئة الحرس الثوري الذين لا يريدون أبدا مفاوضات ويريدون يستمروا في الحرب،
0: نعم
1: وفئة
0: شكرا.
1: يعني الإصلاحيين الذين
0: وهذه مشكلة أخرى
1: يتحدث
0: أن
1: معهم
0: القرار
1: الرئيس
0: في
1: ترامب.
0: إيران إلى الآن ليس معروفا، البعض يقول بيد الحرس
1: بيد من؟
0: نعم
1: صحيح صحيح.
0: البعض، يعني هذه أيضا مشكلة أخرى. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا السيدة مرحل
1: شكرا لك.
0: بقاعي الكاتبة والسياسية وعضو في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن.

0: وفي أجواء المونديال هذا الحدث العالمي يبحث عشاق كرة القدم في مدينة حلب عن أفضل وسيلة لمتابعة مباريات كأس العالم في ظل ارتفاع أسعار اشتراكات الشبكات الناقلة للبطولة وضعف خدمات الإنترنت، فما خياراتهم وكيف يتحايلون على القصة؟ نتابع.
1: بالنسبة لموضوع مباريات كأس العالم، عم نتابع على بأكثر من خيار، يعني عنا اشتراكات البي إن سبورت، هي كأولاً والخيار الأساسي صراحة وهو الخيار الصح، بس يعني سعره لا يتوافق مع دخل المواطن. عنا الخيارات الثانية مثل التطبيقات المهكرة، صراحة ما نذكر أساميهم، بس في كثير تطبيقات ورابط مهكرة بحسن عن طريقها نتابع مباريات كأس العالم برياحة ودون تقطيش.
2: كأس العالم بتابعه من البيت أو بالمنتديات يعني، لكن بيعها للحقيقة تفاجأت أنه بيعها كان بانطلاقة البطولة بس ما حضرت المباراة، بس عرفت النتيجة يعني. بالعادة بالتطبيقات بالمنزل يعني على الانترنت عندي يعني على شاشة البلازما.
3: عم نتابع تطبيق عن طريق التطبيقات المهكرة روابط أو بنعمل مثلا بس من جهاز التليفون الشخصي عن طريق الشاشة. هي بتقطش وهي خيار غير يعني غلط نوعا ما بسبب انه اشتراكات بي ان سبورت غاليه، ويعني كثير بالنسبه للمواطن السوري هي غاليه، بتمنى يرخصوها او يعملوا يعني مثل اي دوله ثانيه يعني يعملوها مفتوحه بالنسبه للسوريين.
4: نحن كنا قبل سوا كان في كاس العالم ضخ اعلامي كثير، هالمره حسينا بهالمره هي ما فيها ضخ اعلامي كثير يعني شلون، واغلب مثلا الشباب او كان يروحوا على الكافتريات او كذا، يعني اغلب الخلق هلا عم تحضرها على البيت على المواقع او كذا، ونحن بنتمنى يكون في ضخ اعلامي او الاشتراكات تكون اخف من هيك.
5: والله منتابع المباريات على المجاني السعوديه المفتوحه، والمي مفتوحة ما عم حسين تابعه لأنه النت ضعيف والأجور غالية.
0: شهدت مقاهي حمص إقبالا جماهيريا من رواد ومتابعي كرة القدم، وذلك لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.
6: نحن اليوم بمدينة حمص عم نحضر كأس العالم لأول مرة بعد التحرير بفضل من الله عز وجل. الشيء اللي عم نشوفه أجواء حلوة، كرنفال حلو جميل، الناس معباي القهاوي. اللي شفناه بمونديال قطر كان الأفضل والأروع والأجمل. بدك تقول لي ليش الافتتاح اللي شفته أنا بالمكسيك بين المكسيك وأفريقيا ما وصل للشيء اللي عملته قطر، اللي قدمته قطر واللي عملته قطر بالمونديال 2022 كان على العالم.
7: بس يعني كفريق بنتمنى يعني انه قطر، يعني بقول لك انا بشجع قطر، يعني قطر فريق حلو ويعني وحتى يعني حماسه حلو.
8: بتفائل انه بكأس عالم جاي نشوف سوريا عم تلعب؟
7: ان شاء الله سوريا تستاهل كل شيء. يعني هون يوم بنحكي سوريا يعني سوريا يعني عبر

0: شيد دائته، يعني لازم انه يكون ان شاء الله من المنتخبات اللي بالاول ان شاء الله باذن الله.
1: نحن كحماصني بشكل عام ما بنقتصر بس على نادي الوسبي ونادي الكرامي والديربي تبعهم، نحن لا عندنا تطلعات نتفرج على كاس العالم، الانديه متابعه، عندنا فعاليات بحمص كلها، يعني كله بحب.
2: الامور جيده جدا والاقبال ممتاز، خصوصا اليوم اول مباراه وفي رباحه وفي خساره والامور منيحه يعني ممتازه عن هي السنين القديمه، بالعكس كثير ممتازه، صار الواحد يطلع يفوت يطلع مع رفقاته، كانت قبل شوي مضبوطه، هلا صار الواحد يعمل بده اياه وبيطلع يفوت، اقبال الجماهير بالعكس كثير ممتازه اليوم.
3: وفي محافظة حماة سجلت صالات العرض والمنتزهات إقبالا محدودا على متابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، حيث رأى معظم الحاضرين أن مستوى المباراة لم يكن مشجعا للمتابعة وأقل من التوقعات، ما انعكس على أجواء هادئة وحضور خفيف، في حين عبر البعض عن أملهم بأن تحمل المباريات القادمة أداء أقوى يعيد الحماس المعتاد لأجواء المونديال.
4: والله هلا اليوم تابعنا الافتتاح وتابعنا المباراه الافتتاحيه، حضرناها كلها تبع جنوب افريقيا والمكسيك ان شاء الله، بس المشكله توقيت المباريات صاير الساعه 5 الصبح والساعه 7 الصبح، هاي راح تعمل لنا مشكله يعني، ما وحتى على المنتخبات عم بيواجهوا صعوبات هنيك، هيك سمعنا عم تطلع اخبار عم تسرب اخبار انه عم بيصير في صعوبات كثير على المنتخبات.
5: حقيقه اليوم المباراه كانت يعني وسطيا يعني بين القوه والضعف، لكن كانت الكفة راجحة للمنتخب المكسيك طبعا لأنه هو كان صاحب الأرض يعني بالنهاية. مباراة حلوة، الأمور ناجحة يعني والحمد لله رب العالمين.
6: مونديال هاي السنة في عليه حماس كبير وانطلاقة كبيرة لهذا المونديال، هو طبعا كأس العالم بيجي كل 4 سنين، فهي فرصة مميزة يعني نجتمع فيها نحن والشباب أصحابنا. بالنسبة للفريق اللي منشجعه هون أغلبنا هو الأرجنتين.
7: طبعا اليوم كانت المباراة الافتتاحية لكأس العالم، ما كان في كثير الاقبال الكبير بكأس العالم اليوم بالمباراة الافتتاحية، لكن نحن هون نوفر البيئة يعني المريحة من تكييف للكنبايات المريحة والقصص يعني الحمد لله رب العالمين.
8: انا بشجع منتخب البرتغال، وين بيروح كريستيانو رونالدو انا معه، فبقى المونديال بشكل عام كان كثير حلو ما فيه شيء يعني، المباراة ظريفة.
9: هلا المباراة مو كتير قوية عشان الواحد يروح على الصالة المغلقة، يعني هي المباراة بين المكسيك وجنوب افريقيا، يعني هي مو مباراة يعني لمنتخب اوروبي قوي يعني مثل فرنسا او اسبانيا او منتخب لاتيني الارجنتين والبرازيل وغيره، ما في داعي الواحد انه يروح على صالة مغلقة عشان يحضر هيك مباريات يعني مثل المكسيك وجنوب افريقيا. والله حبينا انا والشباب هيك نطلع اليوم مكان مفتوح نحضر المباراة فيه.
10: اليوم جينا عم نحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم بمنتزه عام، لأنه بصراحة ما نهى المباراة القوية يعني أو المباراة اللي ذات أهمية بالنسبة لنا بالتشجيع. جينا نحضرها هون، مكسيك وجنوب أفريقيا، لا صارت النتيجة 2-0 للمكسيك. مباراة حلوة إن شاء الله كبداية، عم نشوفها بس هيك لقطات على الإنترنت.
3: نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وليلة سعيدة.

0: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
1: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
2: البيانات دقيقة.
3: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
4: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء

هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بنداً أضافته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعلق باشتراط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لتقديم دعم عسكري لسوريا. في محورنا الثاني نتوقف عند تقارير صحفية تتحدث عن تحضيرات لمظلوم عبدي ليلعب دوراً سياسياً بدلاً من العسكري، يتمحور في تشكيل حزب سياسي يوحد الصوت الكردي ضمن إطار الدولة السورية بعد الانتهاء من ملف دمج قسد. أما في محورنا الثالث فنناقش المظاهرات التي شهدتها محافظة دير الزور وإدلب، والتي تنتقد محاولة إعادة تعويم شخصيات منتمية للنظام المخلوع. في محورنا الأخير نتوقف عند الهدنة الجديدة بين واشنطن وإيران وإمكانية توقيع اتفاق ينهي الحرب. أهلا بكم.

0: أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعياً.
1: في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بنداً جديداً إلى

0: نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة، كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
1: نفتح هذا الملف مع العميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. والسيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بسام، لماذا جاء هذا البند الآن في ميزانية وزارة الدفاع للعام المقبل؟ هل هناك دلالات سياسية وراء الأمر أم أنه فقط متعلق بالأمور الدفاعية؟
2: سيد ربا، أول شيء الله يعطيك العافية، شكراً للاستضافة. فينا نميز بين السياسة الأمريكية تجاه دمشق وبين الكونغرس تجاه دمشق.
1: نعم.
2: موضوعين جداً مختلفين. السياسة الحكومية الرسمية الأمريكية تجاه دمشق هو دعم سوريا، دعم استقرار سوريا، دعم الاقتصاد السوري دون التدخل بشؤون الداخلية السورية قدر الإمكان. وبالتالي يتوقع قريباً يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله أن يتم رفع سوريا من دول أسماء دول الرعاية للإرهاب.
1: نعم.
2: فبالتالي تكون آخر عقبة قريباً من الموانع القانونية.
1: تقصد يعني العقوبات عام 2003 و 2012 باعتبار أن سوريا كانت مصنفة من الدول الراعية للإرهاب. يعمل على إزالة هذين العقوبتين أو القانونين؟
2: لا هي العقوبة هي لحالها 1979.
1: نعم.
2: قريبة جدا.
1: شيء مختلف. أول
2: تماما مختلف. هي أول دولة تم إنشاء الوزارة الخارجية شيء اسمه دول الراعي للإرهاب، كانت سوريا أول دولة فيها. هذا عام 1979، وبعدين ضافوا عليها الإيران، فنزويلا، كوبا. نعم. وكوريا الشمالية. فاليوم كان بعد ما رفع ترامب كل العقوبات بقي هذه العقوبة وهذه مربوطة بوزارة الخارجية وليس بالكونغرس. اليوم الرأي الأمريكي، الإدارة الأمريكية، أنه نحن لسنا ضد تطوير الاقتصاد السوري أو استثمارات الأجنبية داخل سوريا، وإذا هذه العقبة بهذا القانون خلينا نشيله. فبالتالي نحن نكون يعني علاقتنا مع الحكومة السورية صارت نظيفة، إذا ما بده يجي يستثمر فالمشكلة بدمشق.
1: هذا رأي الإدارة السورية، ماذا عن رأي الكونغرس؟
2: لا، هذا رأي الإدارة الأمريكية.
1: نعم هذا رأي الإدارة. أيه. ماذا عن رأي الكونغرس؟
2: لا أكمل لك. فهذا سيرفع هذا الأسبوع. في تيار داخل الإدارة الأمريكية وداخل المجتمع السياسي الأمريكي ومؤيدين لإسرائيل، مؤيدين لعدم استقرار سوريا، أو بحذر طريق يعني يطرحون يجب أن نكون حذرين بطريقة التعاطي مع دمشق. هؤلاء التيار هنا القوايا موجودين فاعلين عم يحاولوا يعرقلوا ما تقوم به الإدارة سياسيا بأمور قضائية أو بأمور قانونية جديدة. هذا البند الذي تم إضافته هو يعني بدك تفهمي من هذه السياق أن الإدارة تريد أن تنفتح على دمشق، تعطي دمشق كل الآليات القانونية لإعادة استقرار اقتصادي، جذب الاستثمارات إلى آخره. تيار ثاني هو يقول نحن ساعتنا حذرين بدمشق، ما مشينا خطوة بخطوة، لم يقدموا ما تم اتفاق عليه إلى آخره. فبالتالي لا يستطيعون مجابهة أو تغيير السياسة الحكومية، يذهبون إلى الكونغرس. هذا القانون أو هذا البند الذي تم إدخاله هذه خلفيته. 100% هذه خلفيته، يعني

0: هو لغم حقيقة، ولكن هو مر في الكونغرس، في مجلس النواب، ويجب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ. معناته لسه في عنا حوالي 3 أشهر للحكومة السورية تستطيع أن تتواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ وإبراز ما لديها من خطط عملية لمعالجة هذا الملف، بحيث أنه يلغى.
1: يعني يجب أن تنشط الدبلوماسية السورية الآن في واشنطن
0: 100%،
1: تحديدا
0: وهذا شيء
1: بالتواصل مع أعضاء
0: 100%،
1: الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الذين باستطاعتهم أن يمرروا هذه المادة أو أن
0: أو
1: لا
0: يوقفوها.
1: أو يوقفوها أو أن لا يمرروها.
0: صحيح،
1: طيب أنتقل
0: ولكن
1: للسيد.
0: هذا ليس بالشعارات، هذا
1: نعم
0: بده فعلا يجي
1: نعم
0: وفي العسكري وفي الأمني، ما بعرف مين بده يكون،
1: سنتحدث عن هذه الإجراءات
0: ويعطي خطة
1: بالتفصيل
0: حقيقية، لأنه
1: معك،
0: نحن هذا وضعنا.
1: ويعني ما المطلوب فعلا من خطوات عملية. لكن أذهب إلى السيد عبد الهادي. مرحبا بك سيد عبد الهادي. برأيك أيضا دفاعيا، إلى أي مدى هذا الأمر من الممكن أن تقدم الحكومة السورية فيه خطة مطمئنة الذين يتخوفون من بعض الأمور في سوريا، موجودين في الولايات المتحدة وفي مواقع صنع القرار، بموضوع يعني نزع
2: نعم
1: سلاح
2: سيدتي،
1: المقاتلين الأجانب؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. في الحقيقة يعني كما تكلم الأستاذ بسام بأنه عبارة عن الضغط اللوبي الصهيوني على الكونغرس وعلى مجلس الشيوخ في أمريكا، جعل من هذا البند يدخل ضمن عدة بنود أبرزها التعاون مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى دعم الكيان الصهيوني في حروبه، بالإضافة إلى هناك بند أساسي أيضا محاربة الخنادق في غزة، بالإضافة إلى سحب سلاح المقاومة في غزة. كل هذه البنود ظهرت ادخلوا في ضمن هذه البنود، ادخلوا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا ونزع سلاحهم. طبعا يعني هذا الموضوع دار منذ زمن طويل، منذ قبل أن يأتي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ولقائه بالسيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. هذا كان مطروحا وقد تنوه إليه، وكان قد قال السيد توم باراك بأن هناك إشارة أو هناك يعني موافقة ضمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دمج هؤلاء المقاتلين ضمن القوات السورية بشرط
1: وهذه هي النقطة هنا سيد عبد الهادي. النقطة هنا أنه لماذا بعد أن تمت الموافقة جاء من يعارض من ضمن أروقة
2: نعم
1: الكونغرس الأمريكي بأنه يجب نزع سلاح
2: نعم
1: المقاتلين الأجانب إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة؟ يعني الموضوع ليس له علاقة فقط بالداخل السوري، متعلق بنقطة مهمة، إذا كانت تريد سوريا مساعدة دفاعية من الولايات المتحدة.
2: يعني هذا التشويش الداخلي داخل المنظمات أو الهيئات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتشويش على القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس جديدا، يعني هو قائم بحد ذاته. يعني مجلس الشيوخ يتناقض مع الكونغرس، أحيانا الكونغرس يتناقض مع مجلس الشيوخ أيضا، ويتناقض مع السياسة الخارجية للدولة للحكومة الأمريكية. كل هذا نراه ونلمسه دائما بأن هذا التناقض موجود. هناك بعض الأشخاص الذين يعني كما يعني يقال بأنهم داعمون لإسرائيل، هم يريدون التشويش على القضايا السياسية المرتبطة بالوضع في سوريا، طبعا المرتبطة بالوضع في العالم كله، لكن الوضع السوري هو الآن هو وضع يعني جديد وحديث، والولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل ما لديها، وعلى لسان السيد الرئيس أو الرئيس دونالد ترامب بأنها تريد أن تكون يعني الدولة السورية قادرة على المضي قدما في بناء
1: طيب
2: هذه الدولة والإعمار وعودة اللاجئين، إضافة إلى البناء القدرة الدفاعية في سوريا. ويعني أريد أن أكمل ما بدأت فيه في المرة الماضية، بأن باراك قال بأن الدولة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أعطت يعني قالت بأن هؤلاء الأجانب ربما يشكلوا خطرا على إذا لم ينضوا تحت اسم الدولة السورية. وهناك العديد من الدول التي تمتلك أو لديها مكونات كثيرة وقوميات كثيرة في جوجيا، لماذا سوريا الآن؟ يعني لماذا سوريا فقط محرم على أن يكون من ضمن جيشها أو ضمن قياداتها، يعني قيادات ربما تكون من خارج أو دول من قوميات أخرى، وإنما
1: هذه نقطة من
2: الجنسية السورية وتعطي
1: نعم
2: الجنسية السورية.
1: يعني هذه نقطة ممكن نسأل
2: نعم
1: عنها السيد بسام. سيد بسام، فعلا في نقطة المقاتلين الأجانب ونحن في الفترة الأخيرة نتحدث عنها كثيرا، هناك

0: الكثير من الجيوش في العالم يوجد فرق أجنبية، لماذا المشكلة في سوريا بالنسبة للذين يعترضون على وجودهم في الإدارة الأمريكية أو ليس بالإدارة، في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مجلس النواب؟ وهذه هي بالحقيقة الديمقراطية والبيروقراطية في الدول صاحبة المؤسسات مثل الولايات المتحدة، يعني هذه ربما أحد ميزات وعيوب الأنظمة الديمقراطية.
1: يعني في عزيز عدة نقاط. أول شيء يعني ما بنحسن نلوم نقول مثلا هذا لوبي إسرائيلي ولوبي الصهيوني، يعني
0: نعم.
1: جزء منه كبير صحيح، ولكن بدنا ما ننسى يعني بأمريكا ذاك واحد عم بحكي وجهة نظر الأمريكية طبعا.
0: نعم.
1: المجتمع الأمريكي السياسي والعسكري هو مجتمع عسكري أمني بطبيعته، خاضوا حرب بأفغانستان وبالعراق شي 30 سنة، وكل السياسيين الموجودين اليوم صاحبين القرار مؤثرين بالقرار كلهم لهم خلفية عسكرية، حاربت الإرهاب داعش والقاعدة، وهذا الفكر موجود معهم لليوم. اليوم كانوا هنا كانوا مثلا عمره 20 سنة لما كان بالجيش، اليوم عمره 50 سنة صاحب قرار بالكونغرس. الأشخاص اللي كتبوا أو شخصين اللي كتبوا هذا البند هن ضباط سابقين كانوا موجودين بالعراق، فبالنسبة
0: إذا كتبوه بناء على تجربتهم السابقة،
1: على خوفهم، قلقهم.
0: نعم.
1: هذول حاربوا في
0: نعم.
1: ناس يعني حرب حقيقية صارت، ما أنا لعبة يعني.
0: نعم.
1: فبالنسبة لو نقول حذر من سوريا، هو حذر ما بالضرورة يكون متعلق يعني إنه أخطاء بالحكومة السورية، بقدر ما يكون عنده تجربة زلمة خاض حرب 5 سنين 3 سنين، فبيقول لك أنا بدي كيف تتعامل مع هدول لأثبت إنه هدول صاروا قابلين إنه يكونوا شركاء للولايات المتحدة. أنا بدي خطوات إيجابية، يعني ما نحط كل شيء على إسرائيل، لا، في شيء واقع بدنا نتعايش معه ونحاول نفكفكه ونحله. هاي رقم واحد. رقم اثنين وموضوع جدا مهم، إنه ميزانية الأمريكية لمحاربة داعش كانت تعطى لقسد، اليوم ستعطى للحكومة السورية، وهي بين يعني تجاوز من 150 مليون ل 600 مليون دولار حسب كيف ممكن واحد يحسبها. هذا يجب أن تعطى لوزارة الدفاع والمخابرات السورية ووزارة الداخلية، وفي يعني يتم إداريا بوزارة الدفاع الأمريكية والأجهزة التابعة لها وضع آليات لصرفها على الحكومة السورية أو على هذه الأجهزة السورية، طبعا بالتعاون مع الحكومة السورية والآخرين. هذا الموضوع الذي جرى اليوم هو وضع حد قانوني لما تستطيع به الولايات المتحدة أن تقدم مساعدة حقيقية لبناء الجيش السوري، أنه أنتم وين رايحين؟ طولوا بالكم، علينا أن يكون هناك ضمانات أن هذه الأموال والأشخاص الذين سندربهم بعد 5 سنين ما يجوا يفجروا حالهم فينا أو يعملوا حرب أو يفوتوا ضد إسرائيل. يعني إسرائيل بالنهاية موجودة، موجودة بقوة ولأن كانت مخفية. فهذا الذي أريد أن أقوله، أنه يعني موضوع ليس شعارات، وليس أنه باراك حكى وترامب حكى، لا،
0: تماما، هذه دولة مؤسسات، لذلك تحدثنا عن الديمقراطية والبيروقراطية.
1: يعني أعتقد أكبر خطأ قاتل ممكن تكون فيه الحكومة السورية أنه تتعامل مع الحكومة الأمريكية ومؤسسات الحكومة الأمريكية عن طريق باراك، هذا غلط. باراك هو مفتاح ذهبي للحكومة السورية للتواصل مع كل المؤسسات الحكومية الأمريكية، لأنه هو يفتح لهم الباب، ولكن التواصل مع الحكومة الأمريكية ومؤسساتها لا يكون بالشعارات وبالكتابات. الأمريكي بيفهم بخطط، أعطيني شو بدك تعمل هون 3 سنين 2 سنين، كيف بدي ساعدك، شو المقابل إلى آخره. هذا النوع من التعاطي أعتقد، ما بعرف، أنه ساعته مفقود. نحن يعني يسمعون شعارات خطابات بس ما في شيء حقيقي ملموس. مرة تانية أنا ما بحكي باسم الحكومة السورية ولا بعرف شو عم يتعمل، ممكن يكون كلامي غلط، ولكن هذا الذي يحسه من هون أنه ما في تواصل بطريقة تخفف هذا الضغط على سوريا أو تخفف من هذا العبء أنه نحن لا نثق فيه. فالإدارة الأمريكية عم تحاول تقول للمستثمرين الأمريكان وغير الأمريكان، إذا أنتم يمنع استثماركم في سوريا أن سوريا ما زالت دولة داعمة للإرهاب حنشيله، تفضلوا استثمروا بسوريا ولا تحطوا الحق علينا، لا كحكومة سورية ولا كشعب سوري ولا كمؤسسات أجنبية خليجية أو أمريكية.
0: نعم.
1: ولكن الموضوع هذا هم، ولكن طيب. مرة أخرى لا نستطيع أن نقول أن الأمور وردية،
0: يعني بالتأكيد هو نقطة مهمة أشرت إليها، وهذا ما قلنا أنه الديمقراطية والبيروقراطية هي من عيوب هذه الأنظمة ومن نفس الوقت من امتيازاتها. موضوع المؤسسات
1: الثاني.
0: موضوع المؤسسات، لكن اسمح لي سأعود لك سيد، يعني حتى نوزع الوقت.
1: سألتي سؤال جاوبت على غيره،
0: يعني حتى نوزع الوقت، تفضل باختصار.
1: لا أنا آسف، بس يعني لأن سألتيني أنه في دول تانية عندها عساكر أجانب، ليش سوريا موضوع مختلف؟ دائما الأجانب الموجودين بأي جيش إذا وجدوا بيكون في لهم آلية عمل شفافة، ترانسبيرنسي، معروفين أنه هاي الفصيل مثل أوكرانيا، جابوا فصيل أمريكي، موجود فصيل أمريكي موجود بأوكرانيا، ولكن هذا الفصيل معروف اسمه وشكله وطريقة انتمائه للجيش الأوكراني، بحيث أنه نفسيا أو سياسيا أو قانونيا

0: الناس ما بتخاف انه يعني بعد 5 سنين 6 سنين بتطلع انه بيقول لك انه هذا كان بالجيش الاوكراني، في سجل موجود هذا. اعتقد هذا الشيء غير موجود بسوريا، وهذا الذي يثير القلق.
1: يعني هو من الشفافية ومعرفة فعلا
0: لأنه اللي بيتدرب على الجيش
1: إلى أين ينتمي
0: ويترك
1: وأين سيذهب وإلى أين سيذهب. طيب سيد عبد الهادي،
0: هاي النقطة كمان نقطة تقنية وليست يعني
1: نعم،
0: لكن يعني جدا مهمة طيب. بطريقة معالجة هذه القضية
1: نقطة تقنية سيد عبد الهادي، وباعتبارك محلل عسكري، إذا سألناك فعلا تقنيا، وسألتك أنا بالسؤال السابق لكنك لم تجبني، ماذا تستطيع أن تقوم الدولة السورية من تقديم حلول وخطط متعلقة بالمقاتلين الأجانب تبدد المخاوف عند الأطراف التي لديها مخاوف في الولايات المتحدة المتعلقة بالدفاع؟
2: لنعد إلى بداية وجود هؤلاء المقاتلين عندما أتوا لمقاتلة النظام البائد بالتعاون مع القوات السورية أو بالتعاون مع الثوار السوريين، هم اندمجوا مع الثوار السوريين وقاتلوا جنبا إلى جنب ضد النظام البائد.
1: صحيح، لا أحد ينكر هذا الأمر يا سيد عبد الهادي، لكن الآن وبما أننا نتحدث عن المؤسسات ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن وزارة الدفاع الأمريكية التي تشترط السرد التاريخي معروف، لا أحد ينكر عليهم جهدهم،
2: نعم،
1: لكن الحلول الخطط المتاحة،
2: نعم،
1: تفضل.
2: الحلول بدأت ممارستها منذ أن طلب من الدولة السورية وضع جدول أو وضع يعني شيء يعني بشكل شفاف وإعلان هذا التشكيل وإبلاغ أمريكا تحديدا عن ما تم وضعه في الحكومة السورية. الدولة السورية أولا منعت الرتب لهؤلاء وحتى أوقفت الرتب لكل السوريين لهذه الفترة. هذه طريقة من الطرق، يعني هذه إحدى الطرق. أيضا لم يتم تنصيبهم بأي منصب وهذا ما طلبته أمريكا. أيضا هم يعني تحاولوا الاندماج مع الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية لها مخاوف ثلاث: المخاوف الأمنية والمخاوف السياسية، وأيضا هناك مخاوف يعني تحاول أن تضعها لمخاوف المنطقة ومخاوف الجغرافيا السورية بالإضافة إلى الإقليم السوري، الإقليم المتواجد هنا. هذه المخاوف دعت للولايات المتحدة الأمريكية على أن تبني على هذه المخاوف، أن تجعل من القوات المقاومة أو جعل هؤلاء المسلحين وإلى المقاتلين الذين يدعون بأنهم مسلحون على الأراضي السورية، جعلت منهم نقطة أو وضعتهم ضمن سياق أن هؤلاء هم عقبة أو هم عثرة في تطور الدولة السورية ودعم هذه الدولة لبناء قدرتها القتالية بالإضافة إلى بنائها بشكل عام سواء كانت البنية التحتية أو غير ذلك. هذه هؤلاء المقاتلون لا يتعدى عددهم 3000 مقاتل تم جمعهم في مناطق سورية بالإضافة إلى دمجهم بالمجتمع السوري، وحتى أنهم تزوجوا من سوريات. هؤلاء المقاتلين أصبحوا من ضمن الدولة أو ضمن المجتمع السوري، يعني أصبحوا.
1: طب كل هذه النقاط التي كل هذه النقاط سيد عبد الهادي التي تحدثت بها، هل هي مقدمة من قبل الحكومة السورية بشكل رسمي للمؤسسات الأمريكية وعلى رأسها وزارة الدفاع حسب معلوماتك إن كان لديك معلومة، وإن لم تكن الدولة السورية مقدمة لهذه الأمور بشكل رسمي، الخطوات التي يجب أن تقوم بها الآن في هذا الطريق في هذا المسار؟
2: يا سيدتي، أولاً نعم يا سيدي، أولا يعني هناك تبادل معلومات وتبادل حقائق بين الدولة السورية والولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هناك من الوثائق حتما التي ستقدمه وزارة الدفاع إلى البنتاغون أو إلى يعني الدولة الأمريكية. يعني هناك تعاون وهناك يعني تبادل في الآراء وتبادل في الخبرات في هذا الموضوع. أيضا حتى في المجال الأمني هناك تعاون في المجال الأمني، ونحن كنا نلاحظ في محاربة تنظيم داعش محاولة الإرهاب كيف كان هناك تعاون أمني بين القيادة السورية والقيادة الأمريكية. كل هذا يدل على أن هناك تعاونا وثيقا وهناك شفافية وهناك تعامل بين وزارة الدفاع السورية والدولة الأمريكية. يعني لا
1: يعني إذا لا خوف، لا خوف الآن، يعني برأيك لا خوف الآن، يجب أن لا نخاف من هذا البند الموضوع في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، لا خوف منه.
2: يعني هناك هناك 3 أشهر متبقية حتى إقرار هذا البند، وعلى الدولة السورية وعلى الدبلوماسية السورية أن تسعى لإخراج هذا البند من كل هذه البنود، لأن الدولة السورية هي تتعامل بشكل جدي وبشكل يعني صادق مع الولايات المتحدة ومع كل دول العالم، هي تبدأ وبدأت بالمصداقية الحقيقية مع كل دول العالم.
1: طيب سيد بسام، إذن نعود إلى النقطة المهمة، هناك وقت لا بأس به متبقي، كيف يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة السورية مع مؤسسات الدولة الأمريكية، ليس فقط وزارة الدفاع، كل شيء متعلق بتغيير الآراء في أعضاء الكونغرس سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
0: يعني بس تصحيح
1: تفضل
0: للسيادة العميد كذا نقطة. لما نحن عم نحكي على الأجانب، نحن عم نحكي على أجانب من الخليج العربي، من المغرب العربي، من الصين، من أوزبكستان، من أوروبا، فعندك خليط من كل الدول، ليس يعني ليس المعني الولايات المتحدة كولايات متحدة، لكن هذا كل الناس مهتمة فيه، فموضوع ليس يعني الولايات المتحدة رفعت الكلام علنا، ولكن هذا الموضوع كل الدول، يعني لليوم الصين قانونيا ممنوع الحكومة الصينية تعطي قروض للحكومة السورية
1: بسبب الأوغور، نعم بسبب مقاتلين الأوغور، نعم
0: بقول لك شركات الصينية تيجي على سوريا خاصة أهلا وسهلا، بس تها كحكومة ما بنعطي قروض، بناء على وقيس على ذلك كثير أشياء، فالموضوع ليس بسيط، رقم واحد، رقم اثنين عددهم بالآلاف، عشرات الآلاف وليس بالآلاف، وعنده مناصب بالدولة، يعني ما نحسن نتخبى وراء أصبعتنا ونجمل القصة اللي هي كل الناس معروفة، لا، إنهم مناصب بالدولة بالأركان بالجيش بالمخابرات موجودين ومعروفين، يعني معروفين، جوجل ذم بيطلعوا لك بقرير تقارير رسمية وين موجودين، يعني ما في شيء مخفي
1: في وزارة الدفاع إدارة التوجيه المعنوي تحديدا يرأسها،
0: والله ما بعرف، يعني بس مرة
1: يعني هذه إحدى المعلومات يعني التي لديها، يعني ولن أصرح بالبقية، نعم
0: لا يعني القصد نحن لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة بتجميلها والاختباء أنه هي ما
1: بل موجودة. بالإشارة إليها وإيجاد الحلول
0: بالإشارة إلى أنه في عنا مشكلة هون أو هدول الموجودين هون مع تبرير، هذا المؤسسات هي فعلا عمل مؤسساتي، لازم يكون هناك في عمل مؤسساتي، لازم الناس بيجوا لأمريكا بيحكوا إنجليزي بطلاقة بيفهموا بيعرفوا معهم معلومات معهم خطط عمل، يعني إذا لك أنا عندي مشكلة هدول المشكلة وأنا هاي الطريقة اللي عم حلها، وهذه الطريقة التي يجب الولايات المتحدة والمجتمع المهتم المجتمع الدولي المهتم بحل هذه القضية أنه يساعدني، يعني بعتقد هذا بيكون كتير هذا الطريق بقى اللي بسموه الشفافية، إنه عنا مشكلة يساعدونا فيها، مثل عنا مشكلة إعادة إعمار سوريا تعطيهم مشاريع إنه هذا الدمار وهاي المشاريع بدنا إياها وهاي دراسات اقتصادية تعالوا ساعدونا، نفس القصة بهذا الموضوع، هذا الموضوع مهم أو ما له مهم بغض النظر، ولكنه الخطورة يعني التي أراها إنه سيكون لغم على الطريق، هذه إذا مرت ممكن يعلقوا أي شيء لهذا الغلط لهذا السبب، يعني لغينا العقوبات كلها، ولكن لأنه في عندكم أجانب موجودين وما حليتهم القضية هاي، نحن كولايات المتحدة لاحقا يعني بلك ما بنحسن نساعدكم، ما رح نعملكم شيء، جزء من القانون بادوي يعني جزء من منع السوري يروح لأمريكا هي القضية هاي، إنه هدول عم يجنسوا سوري جوازات سفر السورية، عم يقلك طب أنا شو بعرف إنه هذا سوري ومانو إيغوري شو خلفيته؟ جزء من قضية منع السوري دخول أمريكا هي القضية هاي، ويمكن حلها يعني، وليست كل القضية ولكن جزء من المواضيع الرئيسية هي القضية، فالموضوع ليس ببساطة والهدوء اليوم، لأنه في ترامب وفي باراك عم يكون في طريقة تعاطي سهلة لطيفة لبقة دبلوماسية سميتها بالتعاطي مع السوريين لإيجاد آلية وراء الأضواء لحل هذه القضية.
1: طب هل هناك مفاتيح ذهبية طبعاً كما سميتها منذ قليل للسيد باراك غير سيد توماس باراك، ما هي المفاتيح الذهبية يعني التي من الممكن أن تمسكها الحكومة السورية الآن بالتعاون مع اللوبي السوري الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة ويعمل بقرب مع الإدارة الأمريكية؟
0: يعني شوفي اليوم عندك اللوبي السوري موجود ولكن في حكومة سورية اليوم، فاللوبي ما بيتسن هو ليس بديل عن الحكومة السورية، هو يساعد الحكومة السورية، يعني اليوم إذا رحت أنا ما إلي علاقة بالحكومة السورية وحكيت اللي بدي أحكيه بلك شكرا لك الله يعطيك العافية، وين ممثل الحكومة السورية يحكي لنا هالكلام؟ أنت ما بتحسن تعطي ضماني للمواطن عادي، بس بدي الحكومة السورية تعطي ضماني، الموضوع ليس تعقيد ليس تعجيز ليس تكسير لسوريا، الموضوع أنه في آلية عمل يجب أن يقام بها فيها خريطة طريق تعطى وتوزع وتنشر ويعني هالكلام، ولو يعني تنشر بمعنى للناس المهتمين، وبعتقد انه هن ما مثل مره ثانيه ما انه مخهم مسكر انه نحن بدنا ندمر سوريا بقدر ما انه نحن بدنا نساعد سوريا بس ما بدنا نعمل خطوات قد تنفجر بوجنا لاحقا، نعمل شيء ندفع ثمنه لاحقا يطلع غلط، لن يكون الاساس صحيح، على الاقل هذا وجهه نظري الامريكيه. فالموضوع ليس تحدي لسوريا وليس كسر لسوريا، هو فعلا مؤسسات وزاره الداخليه السوريه، وزاره الخارجيه السوريه، وزاره الدفاع، اداره المخابرات، اداره الهجره والجوازات، يعني هذول كلهم هذول المعنيين تماما بهالقضيه كلها، لازم يجوا لامريكا ولازم يكون عندهم خطط عمل ولازم يلاقوا المسؤولين الحقيقيين وليس المسؤولين.
1: طب هل تتوقع سيد بسام في سؤالنا الاخير لك ان يمر هذا البند إن لم يتم التحرك بشكل مناسب؟ هل لدى من يتبنوا هذا البند سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لاحقا يعني اليوم لما أصوات كافية وفق تعقيدات التصويتات الموجودة يعني في المجلسين؟
0: شوفي لما
1: أو في الغرفتين في المجلس. نعم،
0: لما لجنة وزارة الدفاع ولجنة الشؤون العسكرية بالمجلس النواب كلها توافق على هذا القرار جمهوري وديمقراطي ومن هنا عندهم 40 شخص، هذا مؤشر انه هذا شيء مقبول.
1: نعم.
0: يعني ليس موضوع في نقاش، ليس موضوع مختلفين عليه، لا لازم نراعي، بس مره ثانيه لنفهم الخلفيه الامريكيه.
1: نفس المعادله في المجلس الشيوخ؟
0: مجلس الشيوخ أسوأ. اقوى.
1: نعم.
0: اقسى.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: مره ثانيه الموضوع ليس كسر عظم، ليس موضوع التحدي السوري. نعم. الموضوع انه اذا تحرك الحكومه السوريه اعطتهم وعندك باراك مفتاح ذهبي، ولكن باراك مانو سوري، باراك امريكي بالنهايه. نعم. يعني ما راح يجدوهم. نعم. فالموضوع عند الحكومه السوريه.
1: شكرا جزيلا لكما سيد بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدوليه، كنت معنا من واشنطن، وشكرا للعميد عبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا، نناقش بعد الفاصل تحول مظلوم عبدي من دوره العسكري إلى دور سياسي.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولا بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربة عريفة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية لصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبدي يتجه إلى لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا، وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
2: هدف إخوة جدانة.
1: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع

0: آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم، مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبد السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
1: ونناقش هذا الموضوع مع السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي من فيينا. مرحبا بك. والدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نزار، إذا سألنا فعلا إلى أي مدى يستطيع السيد عبدي أن يجمع الصف الكردي سياسيا، علما أن هناك أحزاب سياسية كردية من الحركة القومية أو الوطنية الكردية عمرها عشرات السنين، إلى أي مدى هو قادر أن يلعب هذا الدور خاصة بعد الدور العسكري الذي لعبه لسنوات؟
2: شكرا أستاذ ربا، تحياتي للسيد الضيف وللسادة المشاهدين. حقيقة كما نعلم بأن الخريطة العامة للمنطقة ككل، وهنا أعني المنطقة التي كانت تحت سيطرة قسد بالذات، يعني تحولت في مسار اندماج مع الدولة السورية. وعملية الاندماج كما يعني كما يتوضح لنا جميعا بأنها عملية مستمرة. بالنسبة لمصير الهياكل التي توزعت عن قسد نفسها، سواء كانت الإدارة الذاتية أو حتى المجال العسكري أو حتى مصير القيادات الموجودة في الإدارة وفي المسار العسكري، أعتقد يعني الأمور مرتبطة ببعضها البعض. ولكن حتى نخصص ويعني في التفصيل أو يعني سؤال حضرتك بالضبط، أعتقد هناك يعني جزئية هامة جدا بأن جزء من قيادات قسد هي تندرج ضمن إطار الاندماج نفسه، طبعا سواء كانت في المجال بالذات طبعا المجال العسكري. أما بالنسبة لما يتعلق بالسيد عبده، أتصور بأن تصريحات طبعا منذ فترة وحتى في الوقت القريب يعني كانت تتمحور حول انتقاله إلى المجال السياسي. أتصور يعني هذا التحول هو قرار شخصي للسيد عبده نفسه، ولكن إذا كان السؤال بالضبط هو مدى تقبل الشارع أو
1: يعني هذا ما أسأل عنه بعد الخلفية العسكرية تماما للسيد عبده ومع الخلافات في الصف الكردي، هذا واقع يعني لا ننكره، وهل يستطيع السيد عبده أن يلعب هذا الدور السياسي بتجميع الكلمة الكردية؟
2: أعتقد حتى أكون جدا واقعيا، في المجال السياسي قبل كل شيء الأمر متوقف على برنامج السيد عبده في أي هيكل سياسي مرتقب، وأيضا متعلق بموقفه من قسد نفسه ومن سياساته السابقة في ال 14 وال 15 السنة السابقة. يعني حتى يعني أتكلم يعني كواقع بشري أو واقع سياسي في المنطقة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني لا ننسى بأن قسد وهيكلياتها يعني كانت لها ارتباطات طبعا مع حزب العمال الكردستاني، وأيضا سوريا ووطنيا. يعني هنا يكمن السؤال. يعني ثالثا ما أود الإشارة له بالطبع، يعني حتى الهياكل السياسي التي كان يترأسها السيد عبده وبقية منظومة طبعا حزب الاتحاد الديمقراطي، هي بالنهاية كانت طبعا هياكل سياسية لها امتدادات مع طبعا تركيا أو بمعنى هي قضية يعني كي أصورها بالجانب السياسي الصح، كرديا يعني بمعنى
1: طيب
2: ليس هيكل سياسي كردي بحت، في لا في الاسم ولا في السياسات، ولا يعني أعتقد
1: يعني علما ان
2: الموقف
1: تصريحات سيد نزار، تصريحات السيد عبد يوفقا المصدر تقول بانه

0: يعمل على توحيد أو سيعمل على توحيد الصف الكردي. طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا، هل فعلا السيد مظلوم عبدي يحضر للمرحلة القادمة مرحلة سياسية؟ وبرأيك كيف ستتعاطى الحكومة السورية مع هذا الأمر؟ وكأن التصريح يقول بأن مظلوم عبدي لن يذهب لمنصب في الحكومة أو الدولة السورية، بل سيكون بالعمل السياسي بعيدا عن الجهات الرسمية.
1: تحياتي ربا ولضيفك الكريم أيضا والمشاهديك. يعني حقيقة شخصية السيد مظلوم عبدي هي شخصية كردية جامعة اليوم. يعني عندما ننظر إلى الأرض ويوميا نلتقي بالحركة السياسية الكردية هنا على الأرض، نرى تماما بأن يعني هناك إجماع على محورية شخصية الجنرال مظلوم عبدي تماما،
0: حتى من ضمن الأحزاب يعني التقليدية للحركة الوطنية الكردية، وهي بالعشرات، وفي يعني يوجد فيها أحزاب عمرها سنوات طويلة، يعني أكثر من 40 عام هناك أحزاب موجودة.
1: نعم تماما.
0: إلى ماذا تستند يعني بهذه المعلومة دكتور خالد؟ إلى ماذا تستند بهذه المعلومة بأن هناك إجماع على السيد عبدي؟
1: تماما ربا، يعني يوميا يعني نلتقي بالأحزاب الوطنية الكردية يعني بشتى انتماءاتهم وتياراتهم تماما، ونرى يعني هم في حديثهم عن الجنرال مظلوم عبدي يعني ليست هناك أي يعني سوء نية تجاه الجنرال مظلوم عبدي، وكانت يعني شخصية محورية جامعة وحاول كثيرا بأن يصلح ذات البين بين الأحزاب الكردية بمختلف تياراتهم، وأيضا كان يعني الامتداد ل يعني عندما شاهدنا كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينة القامشلي تماما، وكان الدور المحوري هو الجنرال مظلوم عبدي إضافة إلى
0: هذا عندما يعني كان لقسد قوة حقيقية وإدارة ذاتية على الأرض. البعض من يقول أن الآن الأمر تغير، وبمجرد زوال قسد، وطبعا هذا أيضا السيد عبدي استبعده في حديثه لهذا المصدر بأنه موضوع قسد وحله بشكل كامل ما زال يعني على المدى الطويل وليس قريبا، لكن بكل الأحوال السيد عبدي يعني كان لديه هذه ربما القوة الجامعة في مرحلة ما بسبب ما بيده من قوة عسكرية وإدارة ذاتية. الآن لا يوجد هذه نقاط القوة لم تعد بيده الآن.
1: نعم ربا، يعني لننظر يعني منذ نشأة الأحزاب الكردية منذ العام 1957 وإلى تاريخ اليوم، يعني هناك امتداد حقيقي يعني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعني الانتماء إلى نهج البرزان يعني منذ ذلك الحين. يعني اليوم عندما نرى العلاقات الوطيدة بين مختلف الأحزاب الكردية، وخاصة دعني أتحدث بين الجنرال مظلوم عبدي والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، أي أن هناك قبول جامع يعني حول الجنرال مظلوم عبدي تماما، وهناك يعني بعض الشيء هناك شخصية جامعة أيضا يلتف حولها جميع الأحزاب الكردية. اليوم يعني من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف الرأي بين الأحزاب والتيارات الكردية، أن يكون هناك يعني إطار آخر. أما بالنسبة للحكومة السورية، وأنت ذكرت في سؤالك منذ البداية، بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية تنظر إلى الجنرال مظلوم عبدي أيضا كشخصية كردية ولها وزنها واحترامها في الوسط السوري العام تماما، ولذلك طلبت الحكومة السورية من الجنرال مظلوم عبدي بأن يعني يكون ضمن هيكلية الحكومة السورية الجديدة، لكنه رفض. قال ويعني كان حديثه واضحا تماما بأن لديه أولويات لم شمل الكرد في سوريا بداية، وثم الذهاب والتحول إلى مرحلة سياسية أخرى، وهذه المرحلة هناك يعني مطالب كردية، يعني إدراج الحقوق الكردية في الدستور السوري، هذا ما يتمحور حول آلية لم شمل الكرد وتوحيد الخطاب الكردي.
0: يعني سيد خالد، هل أفهم من كلامك أنه ربما السيد عبدي يسعى في مرحلة ما، وهذا طبيعي في الدول التي تنشط الديمقراطية، لا تفهم قصدي غلط يعني بشكل خاطئ، أنه يسعى أن يكون حزبا معارضا في المستقبل؟
1: اطلاقا اطلاقا، يعني الامر لا يتعلق بالمعارضه الكليه، الامر يتعلق بحقوق الشعب الكردي ككل.
0: طيب
1: ويسعى الجنرال نظام عبدي الى لم شمل الكرد، هذا هو التوجه
0: طيب
1: الاساسي للجنرال نظام عبدي في المرحله المقبله، اي مرحله التحول السياسي، خاصه بعد مرحله عسكريه دامت اكثر من عقد ونيف تماما. لذلك يعني نحن سنشاهد على الارض، وخاصه ربما انت تعلمين يعني في محافظة الحسكة هناك ما يقارب 80 حزبا كرديا، وهذه مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للتوحيد الخطاب الكردي بشكل كامل. الآن يسعى الجنرال منظم عبدي يعني بمحوريته وبشخصه بلم شمل الكرد وتوحيد خطابهم، وخاصة يعني أثناء يعني الحديث عن
0: طيب
1: حقوق الشعب الكردي مع
0: طيب
1: الحكومة في دمشق.
0: طيب سيد نزار، أيضا تحدث عبدي في حديثه لصحيفة المدن عن موضوع الاندماج الذي لم يكتمل بعد، وبأن ما زال مبكرا الحديث عن حل قسد. هذا الموضوع برأيك هل يعني أن مسار الاندماج لقسد تحديدا عسكريا متعثر، وما هي الخطوات التي تحول دون حل قسد في هذه المرحلة غير التي أشار لها السيد عبدي المتعلقة بأنه المقاتلين، دمجهم بالجيش، الرواتب، توزيعهم، الألوية، كل هذه النقاط العسكرية؟
2: نعم، لو سمحتي لي فقط بإيجاز يعني
0: تفضل.
2: فيما يتعلق بالفكرة الأولى. أتصور يعني عموما حتى تكتمل الفكرة عند السادة المشاهدين، في الواقع الجغرافي في المنطقة هناك يعني قوتين سياسيتين معروفتين، ومع بعض الأحزاب الأخرى خارج الإطارين، طبعا قسد
0: والمجلس
2: وما
0: الوطني الكردي.
2: والمجلس الوطني الكردي. أتصور حتى أكون جدا دقيق، طبعا أنا شخصيا يعني أتمنى من السيد عبدي أن يكون له رسالة واضحة في سياساته القادمة أو في تشكيل أي هيكل.
0: ولذلك يا سيد نزار
2: طبعا
0: أنا سألتك من بداية الحديث، هل
2: نعم،
0: يستطيع السيد عبدي أن يوحد الصوت الكردي والأحزاب الكردية التي لها باع طويل
2: نعم،
0: في
2: حتى
0: العمل
2: فقط
0: السياسي؟
2: أكمل الفكرة. نعم
0: تفضل.
2: نعم يعني عموما حتى أكون جدا دقيقا ومنطقيا في هذه الرؤية، يعني سياسات قسد وطبعا كانت معروفة جدا للكرد نفسهم قبل طبعا الفضاء السوري ككل. شخصيا أتمنى أن يكون السيد عبدي قد يعني بمعنى يقوم بانطلاقة جديدة فيما يتعلق بشخصه، ويندرج أو بمعنى يندمج سياسيا في المنطقة قبل المجال العسكري. أما فيما يتعلق بقبولية الشخصية من عدمها سياسيا في المنطقة، أتصور كما ذكرت يعني متعلق بموقفه السياسي من القضية الكردية ومن الفضاء السوري، أو بمعنى رؤيته لسوريا ككل، وأيضا موقفه من قسد وسياساته السابقة، حتى أكون جدا واضحا في هذا الموضوع. أيضا في أي هيكل سياسي مرتقب أيضا الموقف سيكون إن كان فعلا يعني يطمح لهيكل كردي سوري، أو بمعنى عابر للحدود أو له امتدادات مع قوى إقليمية كحزب العمال الكردستاني أو غيرها، يعني حتى نكون جدا واضحين في هذا الأمر. فيما طبعا يتعلق بسؤالك أستاذ الربا، يعني موضوع الاندماج أتصور يعني هناك صعوبات، يعني حقيقة الصعوبات هي في التفاصيل، وهذا الأمر شخصيا يعني أراه جدا طبيعي. موضوع الاندماج هو ساري وله مسار محدد في الاندماج، وعملية الاندماج لم تكن بهذه السهولة القابلة في التطبيق. يعني إن قيمنا عملية الاندماج في مجالاتها الإدارية، أتصور وحسب متابعتنا طبعا هناك يعني تم إنجاز جزء كبير من ملف الاندماج في المجال الإداري، وعملية طبعا إن كان نسميها استلام أو إن كان نسميها اندماج المؤسسات السابقة في الإدارة الذاتية، وطبعا مع المؤسسات
0: نعم
2: الحكومية، أو بمعنى يعني السيطرة، أو بمعنى يعني سيادة المؤسسات الحكومية وخاصة
0: نعم نعم
2: السيادية في المنطقة. في المجال العسكري طبعا واضح جدا، يعني وصلت إلى مرحلة انقيادات الفرق العسكرية أو الفرق العسكرية العسكرية أو الألوية الموجودة ضمنها بدأت تتوافد من البارحة وقبل البارحة. يعني الضباط طبعا يذهبون ويقومون طبعا بإجراء يعني دورات تدريبية معينة، أظن 5 أو 6 أشهر طبعا أو حتى أقل، يعني حتى أكون جدا دقيق، يعني يعني عملية الاندماج وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، ولكن هناك بعض التفاصيل أو بعض الرؤى والتطلعات طبعا
0: طيب
2: من جانب قسد أو حتى من
0: نعم
2: يعني رؤى أو آراء مختلفة. أتصور يعني العملية سوف تسير بالشكل المطلوب وهناك اتفاق، سواء كان يعني من جانب قسد مع
0: طيب طيب
2: المؤسسات الحكومية أو حتى يعني توافق إقليمي في هذا الموضوع، وأظن لن يكون هناك أي عائق كبير في هذا الموضوع.
0: طيب دكتور خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة

0: ومن نفس الحديث الذي جاء على لسان عبدي المتعلق بأن ملف الاندماج وحل قسد ما زال سابقا لأوانه، وطالما هناك مقاتلين إلى الآن لم يندمجوا آلاف المقاتلين حسب الحديث، فأن موضوع حل قسد يعني ليس بالقريب. إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على كل السياق في موضوع الاندماج عسكريا تحديدا، والنقاط الخلافية التي إلى الآن لم يتم حل حلتها؟
1: يعني اطلاقا ربا، يعني ونحن كمراقبين هنا على الارض تماما نشاهد بشكل يومي هناك زيارات وهناك دفع لعجله الاندماج نحو الامام، يعني بشكل يومي هناك، لكن تكمن المشاكل في التفاصيل، يعني مؤسسه كانت تكمن هناك مشاكل في بعض تفاصيلها وربما يعني تمتد او تطول مدتها الى تصل الى مرحله الاندماج. هناك العديد من المؤسسات هي تندمج بشكل سريع، وهناك يعني مؤسسات ربما تدخل في طياتها بعض العراقيل فلذلك نراها تتاخر عن الاندماج. يعني الاهم أنه أبتعدنا عن حالة،
0: لكن إلى الآن دكتور خالد يعني وفق مشاهداتك هل تم دمج أي مؤسسة بشكل كبير أو أكثر من 50%، سواء قسد أو المؤسسات المدنية التي إلى الآن الدولة السورية لا تستطيع أن تدخلها بكل المقاييس في إدارتها، المعابر، كل هذه النقاط التي تقف حاجزا دون إكمال مسار الاندماج؟
1: تماما السيدة ربا، يعني دعني أتحدث يعني من حيث الأخير ما ذكرتي هي المعابر اندمجت تماما، وهناك إشراف حكومي بشكل كلي على المعابر، إضافة إلى يعني اندماج مؤسسة التربية والزراعة التي باتت بشكل كلي هي مندمجة تماما، وهناك مراحل متقدمة لباقي المؤسسات، فلذلك تكمن المشاكل في بعض التفاصيل كما ذكرنا. هذه التفاصيل هي ربما يعني تكون يعني في حين زمن الإدارة الذاتية كانت تسير وفقا لإطار أو وفقا لقوانين قد أوجدتها الإدارة الذاتية، لكن تختلف في الإطار الحكومي وأيضا إلى الكم الهائل من الموظفين، يعني هذا ليس بالأمر السهل، وهم يعني يخضعون إلى اختبارات من قبل الحكومة، فلذلك هناك يعني ربما تأخر في بعض يعني المؤسسات. أما من الناحية العسكرية من ناحية قوة الأمن الداخلي هي باتت يعني في المرحلة النهائية تماما، وأصبحت هناك توزيع للرتب أيضا. أما وأيضا من ناحية القوات العسكرية فهي أيضا أصبحت في مراحل متقدمة تماما، وهناك الآلاف اندمجت تماما بعد يعني أن خضعوا لمرحلة يعني الرقابة أو الاختبارات من قبل المؤسسات الحكومية تماما. لذلك يعني علينا ألا نتيقن بأنها ستكون في غضون أيام، ربما يعني تطول لأشهر أخرى، وهناك يعني كما نسمع من المسؤولين يعني بعض التفاصيل الصغيرة ربما تعرقل يعني أو تتفاضى مع الإطار الحكومي أو القوانين السورية بشكل عام، فلذلك يحاولون بشتى الوسائل أن يوجدوا الحلول لكل شيء. فلذلك عملية الاندماجية تسير، الحكومة اليوم يعني هي يعني تستقبل كل التفاصيل هنا على الأرض، لكن كانت هناك مؤسسات قائمة، كانت هناك كم هائل من الموظفين، عدد هائل من الموظفين، هذا ليس بالأمر السهل. تدبيرهم من الناحيه الماليه ويعني تبعيتهم للوزاره يعني لوزاره الماليه ليس بالامر سهل، وخاصه يعني الحكومه السوريه هي في مرحله
0: يعني فعلا التحدي المالي وخاصه المتعلق بمقاتلي قسد عندما يندمجون بوزاره الدفاع. الى اي مدى هذا الامر يعني يعمل على حل حالته، خاصة أن هناك تفاوت بالأجور وبالرواتب كما تعلم كان بين مناطق سيطرة النظام المخلوع، وبعد ذلك جاء التحرير، وفي مناطق شمال غرب سوريا وفي مناطق شرق سوريا، يعني بعد التحرير أيضا هناك تفاوت من أجور الموظفين الذين كانوا موجودين سابقا بعيدا عن المؤسسة العسكرية، تحدث بشكل عام.
1: يعني ايضا هذه هي مشكله حقيقيه سيده ربا، يعني عندما يتم تبعتهم لوزاره الماليه، وزاره الماليه لديها قدرات محدوده، وخاصه يعني سوريا في مرحله ما بعد التحرير نعلم تماما ماذا حصل، يعني ايضا اي نظام البشار النظام بشار الاسد انهت الامور الماليه والبنيه التحتيه لسوريا، وخاصه سوريا عاشت مرحله ما يقارب العقد ونيف من يعني التدمير للبنيه التحتيه بشكل كلي، وكانت يعني هذا التدمير بشكل منهجي تماما، فلذلك يعني

0: يعني هنا تؤثر بشكل أو بآخر. يعني كانت هناك نظام للأجور للإدارة الذاتية، واليوم يعني يتم إخضاعهم لنظام الأجور التابعة للحكومة، فلذلك هناك تفاوت في هذا الأمر. إضافة يعني
1: طيب.

0: سيد نزار وفق هذا الحديث ومسار الاندماج، إلى أي مدى تصريحات عبدي في هذا التوقيت ستعطل أو تسرع مسار الاندماج، ليس فقط بالسياق العسكري بل على سياق كل المؤسسات المدنية؟ هل هذا التصريح يعتبر ربما تخلي عن قسد في هذه المرحلة، أم على العكس هو تشجيع لهم على الاندماج بشكل أسرع؟
1: أعتقد بغض النظر عن ماهية أي تصريحات تصدر سواء كان من أي مسؤول في الإدارة الذاتية أو حتى السيد عبدي كرئيس هرم قسد، أعتقد أي تصريح لن يكون له تأثير محدد على عملية الاندماج السارية حاليا، لأن عملية الاندماج كما يعني تفضل الأستاذ خالد حقيقة وصلت إلى مراحل جدا متقدمة، سواء كانت فيما يتعلق بالأسس الأساسية لعملية الاندماج، فيما يتعلق بالمعابر، فيما يتعلق بالدوائر السيادية الرسمية، فيما يتعلق بالثروات وطريقة إدارتها. حقيقة في المجالات الثلاث الرئيسية تم تحقيق تقدم واضح وملحوظ، أيضا فيما يتعلق بعمليات دمج طبعا المؤسسات الإدارية والقوى البشرية التي كانت تعمل لدى هذه طبعا المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، عمليا يعني بدءا من الهياكل العسكرية وصولا إلى طبعا الدوائر الخدمية أو حتى السيادية التي تم طبعا قطع أشواط جدا كبيرة في هذا المجال. أعتقد أي تصريح حالي أو حتى تصريح في المستقبل بمنظوري لن يكون له تأثير كبير على هذه العملية، لأن العملية كما قلت وكما طبعا أشرت قبل قليل بأنها عملية طبعا تم التوقيع عليها وبرضا طبعا مسؤولي قسد والإدارة الذاتية، وأيضا هناك توافق إقليمي وتوافق دولي ورغبة دولية في إنهاء هذا الملف ضمن الإطار الوطني السوري بغض النظر عن أي تفاصيل أو مسار، أو يعني بالنهاية هي عملية وتسير وعمل، يعني هناك توافق طبعا من كل الأطراف حتى أكون جدا واقعي، يعني فيما يتعلق سواء كانت بطبعا تركيا أو حتى يعني إقليم كردستان العراق أو حتى الشارع الوطني الكردي السوري أو
0: نعم،
1: حتى الشارع السوري ككل،
0: شكرا.
1: أو حتى يعني بمعنى هناك رغبة في طبعا التعاطي مع هذا الملف من منظور وطني سوري يخدم الجميع بما فيهم طبعا المنطقة ككل وسكان
0: شكرا
1: المنطقة من المكون الكردي ومن بقية المكونات.
0: شكرا جزيلا لكما السيد نزار الموسى القيادي في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من فيينا، وشكرا للدكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي، كنت معنا من الحسكة. ونناقش في ساعتنا القادمة في محورها الأول المظاهرات في دير الزور وإدلب ضد محاولة تعويم فلول النظام المخلوع.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار السبع بحرات، رفضاً لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته. كما خرج عشرات الأهالي في مدينة كفران بلبري في إدلب الجنوبية في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة، ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفران بلبري مؤكدين أن موقفهم

وينضم إلينا من الرياض عضو لجنة السلم الأهلي السيد راغب الصيفي. مرحبا بك سيد راغب. ريثما ينضم إلينا لاحقا الضيوف الآخرين. سأبدأ معك وموضوع أهمية هذا الصوت في محافظتي دير الزور وإدلب، وهو موجود في محافظات أخرى لكن بهذا الشكل المنظم الآن ضد تعويم شخصيات من النظام.

0: طعم المخلوع، إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر على السلم الأهلي فعلا؟
1: حياك الله
0: أهلا بك.
1: أخو تربة، وحيا الله الضيوف الكرام. طبعا هذا الملف يعتبر بالنسبة للشعب السوري هو ملف حساس جدا. تأثيره على السلم الأهلي يعتمد أخو تربة الأخوة المشاهدين على كيفية إدارة الملف، كيف احنا نعالج الملف. هل نعالج الملف مثلا بتهميش الشارع، ام ان نعالج الملف على اساس قانوني مثلا تابع الى وزارة العدل بشكل مؤسساتي واضح؟ الشارع اليوم يجب انه يشارك في صنع القرار. اي تهميش من سيادة القانون، لأنه دائما احنا نقول أنه الحوار المجتمعي مع سيادة القانون هي علاقة تكاملية، كما العلاقة التكاملية بين السلم
0: طب
1: الأهلي
0: إلى أي مدى فعلا الحكومة السورية ولجنة السلم الأهلي والمعنيين أيضا بهذا الموضوع سيعالجون هذه المطالب من قبل السوريين بعدم إعادة وجوه معروفة وغير معروفة من النظام المخلوع إلى الواجهة مرة أخرى؟ إلى أي مدى الدولة قادرة أن تتعامل بجدية مع هذا الأمر؟
1: شوفي أخت ربة، هو بالنسبة احنا قلنا انه الملف هذا الملف هو شائك وحساس جدا، واليوم الشارع بعد عنده حساسية اكثر، والملفات هذه دائما مرتبطة بالعدالة الانتقالية، تريد لها شرح كامل، انه يعني محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال السنوات الماضية. الشارع اليوم يخاف من انه
0: لا اسمح لي، اسمح لي سيد راغب، الشارع الآن لا يتحدث عن عدالة انتقالية، يتحدث عن إعادة تعويم. يعني موضوع العدالة الانتقالية صحيح هو موجود ومطلب وحق لكل السوريين الذين تعرضوا لأي انتهاك من قبل النظام المخلوع سابقا أو تعرضوا لأي انتهاك، لكن الآن المطلب مختلف. هناك أسماء وأنت ربما لديك اطلاع عليها ومشاهدين يعرفونها تعود إلى الواجهة من جديد. هذه المظاهرات لا تتحدث عن فقط عدالة انتقالية ومحاسبة، عن عدم السماح لهم بالعودة إلى الواجهة.
1: لا شك أخو تربة، أنا أتكلم بهذا وأريد أن أوصل
0: تفضل.
1: فكرة أنه هو بالنسبة للشارع هو يخشى من إعادة أو صنع أو إنتاج أو إعادة تدوير مثل هذه اللي إحنا نسميهم سواء الشبيحة أو سواء الفلول أو سواء اللي لهم انتهاكات، أنهم يرجعون إلى الواجهة سواء إلى الشارع العام أو إلى الواجهة السياسية. هذا ما يخشاه الشارع. يعني الشارع يريد اليوم الوضوح من الدولة بهذا الصدد. تهميش الشارع بهذا الشكل، غير انه الشارع له مطالب كثيرة اليوم، الضغوط النفسية، البطالة، الفساد، الجوع، لا شك هي انها تريد استوعاب من الحكومة، وبنفس الوقت يجب على الحكومة مراعاة هذا الموضوع. اليوم الشارع كل ما يخشى انه هو إعادة تدوير او انتاج مثل هؤلاء الأشخاص اللي لهم انتهاكات في زمن النظام المخلوع.
0: طيب ينضم إلينا أيضا الآن السيد محمد بي مروان العلوان منسق خيمة الاعتصام في دير الزور. مرحبا بك سيد محمد، اشرح لنا المطالب تحديدا، ما هي مطالبكم، ما هي اعتراضاتكم، ما هي الأسماء التي عادت بينكم وهي كانت قامت بجرائم وانتهاكات وضرت بالسوريين أيام الثورة السورية لموقفهم؟
2: أولا أستاذ، أنا بدي أركز على كلمة مطالب، هي ما هي مطالب، هي حقوق.
0: نعم.
2: الناس ببساطتها صارت طالب بها، أما هي حقوق وواجب على الدولة. بالدرجة الأولى هي محاسبة مجرمين الحرب اللي آذوا الشعب السوري بشكل عام وشعب دير الزور بشكل خاص. كمطلب أول وأساسي هذا المطلب عند الناس. المطلب الثاني تهميش أبناء الثورة وخروجهم خارج فكر الدولة كامل، لا كوظائف عسكرية.

0: أو داخلية أو مدنية. المطلب الثالث هو إهمال أبناء الشهداء وتركهم لمصيرهم.
1: نعم.
0: الدولة بلشت تطلب مطالب حقيقية تعجيزية، يعني اليوم مو ذنب ابن الثورة إذا الثورة طالت 15 سنة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما تشكره وتقول له الله يعطيك العافية إنه صمدت 15 سنة ضد آلة إجرام عالمية
1: نعم،
0: تقوم تكافئه وتقول له عمرك كبير أو أنت مصاب أو أنت غير دارس. تمام أخي، اليوم الغير دارس وظفه بمكان تمام يناسب طبيعة دراسته أو طبيعة ثقافته. هل يا ترى جميع الموظفين بسوريا وليس بدير الزور هل هم على نفس درجة الثقافة؟ أكيد لا.
1: نعم. طيب
0: الحجج الواهية اللي قام نسمعها اليوم كثيرة. تفضلي عفوا.
1: طيب سيد محمد، يعني بهذه النقطة بالذات وتحدثت عنها إقصاء أبناء الثورة، هل بالمقابل شهدتم في دير الزور تحديدا، لأن نتحدث عن عودة لفلول النظام لمواقع أو أماكن أو عودتهم إلى حياتهم الطبيعية وكأنهم لم يقوموا بأي انتهاك أو جريمة ضد السوريين في دير الزور تحديدا، بما أنك تتحدث من هناك؟
0: لا، شهدنا الأكثر. شهدنا الأكثر.
1: كيف؟
0: منذ فترة ما تمام منذ فترة ما يقارب 6 شهور مدلول العزيز أجرى مصالحة في دمشق وعاد إلى دير الزور واستقبل على دوار الدلة استقبال الفاتحين، ومن ثم نواف راغب البشير. أخيرا وليس آخرا، وهاي الصدمة الكبرى اللي صارت، إن أبناء علاء شويش تمام آل شويش
1: نعم
0: أجوا بمرافقة من الأمن بدمشق. يعني أصبح الموضوع،
1: طب لو تشرح لنا كل اسم ذكرته، ما يعني من هو وما الجرائم التي قام بها أو الانتهاكات ضد السوريين في دير الزور، كي تكون الصورة واضحة باختصار لو سمحت، أو لو تعطينا مثالين عن الأسماء الذين ذكرتهم.
0: على رأسي.
1: تفضل لو سمحت. تسلم.
0: تكرمي أستاذة. نواف البشير هو زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران، وأتوقع كلمة زعيم ميليشيات تتبع إلى إيران فهي كافية ووافية.
1: نعم.
0: آل شويش هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور. هم رجال إيران في سوريا وليس في دير الزور.
1: نعم.
0: والكلام مثبت بالصور والأدلة كثيرة على هذا الكلام.
1: نعم.
0: إذا وزارة الداخلية تتعنى شوي، ما بدها تسأل الناس، تتعنى شوي، تفتح الفيس أو تفتح اليوتيوب، راح تلاقي طيب. الصور والفيديوهات لا أستطيع لا أنا ولا أنتم التحدث عنها.
1: طيب ابقى معنا سيد محمد. أذهب إلى السيد حسن السلوم الناشط المدني من إدلب. مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ما هي المطالب والتي هي حقوق كما قال السيد محمد، وهي حقوق للسوريين بأن لا يتم تعويم أي شخص ارتكب أي تحريض أو انتهاك أو جرم ضد السوريين أيام الثورة فقط لأنه كان منتمي للثورة، ما هي المطالب في إدلب؟ ولماذا الآن؟ يعني ماذا وراء هذا الحراك الآن؟
2: تحية لك والأستاذ المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: التلفزيون السوري.
1: أهلا بك.
2: وهناك أخذ ربع. بالنسبة للموضوع الشبيحة أو الفلول، هو موضوع يعني شوي شائك وحساس، وخاصة ضمن مناطق اللي كانت محتلة أو مهجرة أو مدمرة. يعني كل المناطق شفنا نحن في كذا حادثة وكذا مشكلة صارت مع الشبيحة ومع الفلول اللي عادوا لمناطقهم أو لسكنهم. نحن موضوعنا في الريف الإدلبي الجنوبي أو الريف حلب أو ريف حماة الشمالي اللي كان تحت سيطرة نظام بشار الأسد، واللي كان دفع الضريبة الأكبر الثورة السورية من خلال التدمير والتعفيش والسرقة من قبل شبيحة نظام بشار الأسد. لذلك صار عند الشعب ردة فعل أكبر باتجاه هاي الفئة اللي كانت مع نظام بشار الأسد، اللي كان عسكري واللي كان أمن واللي كان حتى مدني متعامل معه، أو حتى السكان اللي كانوا ساكنين من مناطقنا اللي تركوا مناطقنا أثناء الثورة السورية أو أثناء القصف أو أثناء النزوح وخرجوا باتجاه مناطق النظام. هلأ بلشت بعض منهم يرجع على المناطق اللي هي بالأصل كانت مدمرة ورجعت عليها الناس.

0: بس بلشت تخرج أصوات معارضة لحضور أو وجود هاي النوع من اللي كان على نظام بشار الأسد، بالرغم أنه الدولة السورية عفت عنهم كجرم أو عفو عام أو هيك، فليس ما يتم التحقيق مع البعض منهم من الجرائم، وعم نشوف التحقيق عم يصير وكل فترة عم يصير القبض على شخصية، بس انه الشعب ما بقى ما هو عم يتقبل فكرة انه يسكن في بلده، وخاصة يعني هلا وقت بدهم يجوا شبيحة او فلول النظام البائد من الطائفة العلوية، يعني عادي
1: ايه
0: من المدن من حلب من الشام، يعني نص مصيبة، يعني الجو شوي مخبر. اما
1: ايه
0: في مناطق ادلب والمناطق السائرة والمناطق اللي كانت مع الثورة السورية واللي قدمت الكثير من الشهداء وخسرت كثير من
1: طيب
0: الأملاك والأشجار، هودي ما عم يتقبلوا فكرة وجود الشبيح عايش
1: طب
0: بيناتهم،
1: هل
0: لأنه
1: يعني نحن سألنا منذ قليل السيد محمد بن دير الزور عن نماذج الآن عادت بينكم ارتكبت انتهاكات أو كانت تشبه على السوريين أو تسببت بضرر للسوريين، لو تذكر لنا أمثلة بينكم، ولذلك طفح الكيل بالسوريين وذهبوا إلى تنظيم هذا الحراك.
0: هلا هو في عدة أسباب. أولا كانت أول شيء عودتهم كانت خفيفة، وكان معظم أهالي المناطق مثل كفرنبيل وخاص وكفر روما ومعارض حرمة كانت عودتهم قريبة بسبب الدمار، صارت تعود الناس من المخيمات بالتزامن مع عودة بعض الشبيحة في زيارات في بناء في سكن في هيك، صارت بعض الحوادث الفردية والملاسنات وتطورت لا مشاكل ولا شكاوي وهيك العالم، خصوصا في الفترة الأخيرة وقت اللي ظهرت
1: طب هل تم التبليغ
0: الفيديوهات.
1: سيد حسن للجهات المختصة عن اسم معين ولم يتم اتخاذ الإجراءات معه من قبل الجهات المعنية؟ يعني هناك شخص ربما قام بجريمة أو انتهاك ضد السوريين، قام أحدكم بالإبلاغ عنه للحكومة السورية للجهات المختصة في الداخلية أو الأمن العام ولم يتخذ بحقه أي إجراء، أم أن وجودهم مسكوت عنه؟ يعني اشرح لنا هذا التفصيل باختصار لو سمحت، لأنه يعني أريد أن أذهب إلى الضيوف الآخرين.
0: هلا هو صار بعض الشكاوي عليهم بس راحوا وتحقق معهم لفترة قصيرة وانتركوا. نحن ما لنا ضد الدولة السورية في المعاملة معهم أمنيا وقضائيا، بس نحن عم نطلب من الدولة السورية إنه يراعي شعور المتواجدين في هاي المناطق وأولياء الدم، إنه هودي ما بدنا إياهم لهالفترة القادمة يعيشوا معنا، لأنه
1: يعني
0: هم
1: تتحدث هنا عن
0: بسكروا
1: العزل الاجتماعي.
0: عن العزل الاجتماعي، انه اختاروا السكن في مناطق النظام. هلق بعد الدمار ليش عم ترجعوا لعنا؟
1: طيب
0: خليكم في المكان اللي اخترتوه.
1: طيب
0: نحن ما بدنا نحن ننصب المشانق لهون او المحاكم، نحن هذا الموضوع تركينه
1: يعني علما
0: للدوله
1: المحاكمات
0: السوريه
1: هي مطلب
0: الشرعيه.
1: وحق والعدالة الانتقالية ليس فيه مشكلة. أذهب إلى السيد راغب. سيد راغب، سمعت من السيد حسن من إدلب والسيد محمد من دير الزور، إذا هناك مشكلة حقيقية، كيف لجنة السلم الأهلي يجب أن تتعامل مع هذا الأمر؟ وهل تتخوفون أو لا تتخوفون من أن تتسع هذه الرقعة؟ وخاصة هناك أصوات تقول بأن هؤلاء المجرمين أو المنتهكين للجرائم أصبحوا أكثر وقاحة في الفترة الماضية بسبب تغاضي الحكومة عن مجرمين كبيرين، يعني مجرمين كبار تمت إقامة تسويات معهم.
2: شوفي اخوي تربه، الاخوه المشاهدين، طبعا اولا نحن نقول انه
1: أنا سأعطيك كل
2: الاحتجاجات
1: الوقت لتشرح لنا.
2: المظاهرات الانتقاد اي جزء من هذه الامور في الشارع هو لا شك هو في حالتين، في حاله احنا نسميها حاله صحيه هو انه انت تختلف معي. الحاله السلبيه هو انك انت تختلف علي. اليوم انا اشوف انه بعيد عن الهندسة الكلام والفلسفة الإنشائية، الدولة نظرتها الشمولية لا شك أنها أكبر وأوسع من نظرة الشارع مهما كان، لأنه اليوم اللي يقود الدولة يقود سيادة القانون، يجب أنه إحنا نسمح ونثق بتصرف الحكومة. لا شك أنه إحنا ما نقول في مثالية، الأخطاء موجودة، لكن أنا أقول أنه إذا كان

0: الحكومة اللي هي الصف الأول هي عارفة أن الانتهاكات مسبقا، فهذا خطأ فادح ولا يجوز، والشارع من غير شيء يعني
1: طب ماذا عن التسويات التي تحدث كل يوم
0: اللي...
1: ونسمع عن تسوية جديدة وجئناك بأسماء، يعني قامت الدولة بتسويات معهم سواء لجنة الكسب غير المشروع أو جهات أخرى، يعني مع احترام لسيادة القانون ومع الاحترام للدور السيادي للدولة الذي يجب أن تقوم به، لكن هذه الحكومة وصلت إلى هذا المكان من خلال هذه الثورة وهؤلاء الناس الذين لديهم أوجاع وحقوق.
0: الشعب أكبر من سيادة القانون وأكبر من الحكومة، لأن الحكومة وسيادة القانون هي من الشعب، وقلنا أنه إحنا أي احتجاج هو حالة صحية.
1: نعم.
0: ولكن أنا أتكلم على حاجة اسمها مثلا اللي هي سد الذرائع، جلب المصالح ودرء المفاسد، أكيد أنه الدولة إلها نظر في هذا الموضوع. إحنا نتكلم على أنه يجب على الشارع المطالبة باللي هو يسمونه الحوار المجتمع والحوار مع المسؤولين ومناقشة هذا الوضع. دائما الحكومة أو الصف الأول هم ما تنتبهون للأمور إلا بعد ما يصير رأي عام مثل هذا الموضوع اللي حصل، وبعدين يخرج اليوم علينا أحد الوزراء أو نائب وزير الداخلية فيعتذر عن الموقف اللي صار ويحاول أنه يبرره. لا، إحنا يجب على أن الحكومة إذا كانت في الصف الأول أنها تستوعب وتعرف اللي إيش جالس يصير قبل ما يحدث. لا شك أنه الانتهاكات اللي جالسة تصير، تعويم الشبيحة، إعادة إنتاجهم كما السيناريو السابق، هو أمر خطأ. الأشخاص هؤلاء معروف تاريخهم، موجودة ملفاتهم موجودة.
1: طب من خلال
0: الشارع
1: لجنة السلم الأهلي هل تقدمون هذه النصائح وهذه أو بالأحرى ليست نصائح، هي توصيات، وربما يجب أن تكون أكثر من توصيات للمعنيين في الحكومة السورية، باعتبار أن هذه اللجنة شكلت من أجل العمل على السلم الأهلي، من أجل يعني سحب فتيل أي فتنة مقبلة في سوريا، وما يحدث من تعويم للمجرمين لا يؤدي إلى سلم أهلي، بل على العكس يزيد من الاحتقان في أو يزيد من الاحتقان في الشارع. هل تقدمون توصيات؟
0: اليوم سيادة الرئيس خطربة كان كلام واضح وصريح أنه ما أحد يسلم من العقاب، وزير العدل تكلم نفس هذا الكلام، يقول أنه إحنا مثلا الأشخاص اللي ذكرتيهم، وكان كلامك حقيقة وسؤالك للأخ الضيف الثاني المعذرة على أن عن الاسم كان سؤال حقيقة يطرح نفسه أنه جميل، إيش إحنا عندنا أدلة على هؤلاء الأشخاص؟ يعني كثير من الملفات اللي كانت واضحة وصريحة، تمت معاقبتهم، لبسوا البدلة، صوروهم، وضحوا، والآن تجري لهم محاكم. هل هؤلاء الأشخاص اللي الآن إحنا نقول إنهم جالس يعملون تسويات، هل هي عبر أمور مادية، هل هي عبر وساطة، هل هي عبر سياسة للدولة؟ هل في أدلة دامقة واضحة وصريحة، ملف يوجد على مكتب وزارة الداخلية أنه حاسبوهم وما تمت محاسبتهم، ولا هل الأمر مبني على العاطفة وبعض الشكوك على أنه هذا كان في الجهة الفلانية والجهة الفلانية من دون طرح ملفها؟
1: طيب سيد محمد، هذا السؤال لك، هل فعلا أن الأسماء التي ليس فقط ذكرتها باعتبار أنك قلت مثبت بالصور وبالفيديوهات وموثق، أسماء أخرى من التي تم تعويمها وفق حقوقكم كما قلت والمطالب التي خرجتم بها، هل تقدمتم للجهات المعنية بهذه الوثائق وطلبتم بحل هذا الملف؟
2: أول شيء أستاذ، أنا بدي أعترض على طريقة السؤال أو صيغة السؤال.
1: تفضل.
2: هاي مهمة الدولة وليس مهمة الشعب. طيب. هاي مهمة الدولة.
1: مهمة الدولة، لكن الآن أنتم تخرجون باعتصام ولديكم مطالب وحقوق. هل قمتم بأي إجراء قبل هذا الاعتصام، أم أنكم ذهبتم إلى الاعتصام للفت نظر الدولة لواجباتها التي يجب أن تقوم بها بملف المحاسبة والعدالة الانتقالية وعدم التعويم؟
2: تمام. أولاً الشكاوى قدمت على

0: الكثير من من كان يتعاملوا مع المجرمين كان يتعاملوا مع النظام الكثير الكثير، وتأخذ إذن من طين وإذن من عجين. السبب بسيط، يقول لك أعطيني الدليل. أنا ما أقدر أنطيك دليل لأني ما كنت مثلا عنصر بالمخابرات العسكرية أو الجوية. اليوم أنت دولة،
1: نعم،
0: عندك بأجهزتك فرع دراسات، فرع عمليات، فرع تحري، مهمتك أنت تكشف هاي الحقيقة. على سبيل المثال أنس الكريمة، دير الزور قدمت بمجزرة واحدة 500 شهيد.
1: نعم.
0: اليوم أمجد يوسف، المجرم أمجد يوسف، على تصوير مثبت على علن 40 شهيد، 100 شهيد قتل، قدموا للمحاكمة وعملوا عليه ترن، وهوبا قام نقدم على العدالة الانتقالية وقام ننتقل على العدالة الانتقالية.
1: نعم.
0: اليوم 500 شهيد بدير الزور خلال نهارين، هل يا ترى ما لهم بتشايات مثلا، ما حدا ركض وراهم، او جاءهم القضاء والقدر وماتوا؟
1: طب هل الجهة معروفة، هو النظام المخلوع، لكن الأشخاص الذين قاموا بهذه المجزرة،
0: تمام،
1: والمجازر للأسف يعني المجازر،
0: أيوة،
1: مؤلمة وكثيرة في سوريا، هل معروفين الأشخاص؟
0: كثيرة جدا. كثيرة جدا، تمام، هل هذا الأشخاص معروفين وتقدم كثير بهذا الكلام؟
1: نعم.
0: لكن هل الدولة أجرت تحقيق استقصائي تبحث عن هؤلاء المجرمين حول هذه المجزرة؟ هذا لا على سبيل الحصر سيدتي، لا على سبيل الحصر. أنا قام أذكر لك مجزرة واحدة من مئات المجازر حصلت.
1: طيب،
0: في دير
1: يعني كشف الحقيقة هو حق ومطلب. سيد محمد، إلى متى أنتم
0: أبداً
1: مستمرون بهذا الاعتصام؟
0: يعني هو الاعتصام احنا عاملينه مفتوح،
1: نعم،
0: تمام، إلى تحقيق المطالب وتحقيق الحقوق. يعني أنا أتحفظ على كلمة مطالب، تحقيق الحقوق، تمام. يعني
1: نعم،
0: اليوم احنا دخلنا بيومنا الثالث، هل تواصل حدا من المسؤولين؟ يجي السؤال يطرح نفسه أستاذة،
1: نعم،
0: هل أحد من المسؤولين تواصل
1: معنا؟ هل تواصل معنا؟ فعلا معكم؟ لا. أحد؟ لا. نعم.
0: أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. يعني هذا ممكن يعني يدخل بباب الجد والسخرية بآن واحد.
1: نعم. طيب، يعني أذهب إلى السيد حسن أيضا. سيد حسن، هل تعتقد بأن ما يحدث الآن من التعويم وبسبب الضغط الشعبي أحيانا يتم التراجع عن تعويم شخصية معينة، أم أن هذا النهج سيستمر؟ يعني كيف تنظر لهذا الملف الشائك في هذه المرحلة الحساسة، وما هي الحلول من وجهة نظرك الآن؟
2: هلأ نحن بدنا نفرق بين المشكلة العامة والمشكلة الخاصة. مشكلة الفلول وتعويم الفلول مشكلة عامة بسوريا كلها، بس مشكلة تعويم الشبيهة أو سماح،
1: أتحدث عن تعويم نعم، أتحدث عن تعويم شخصيات ومرتكبي جرائم ومرتكبي انتهاكات
2: وجماعته. نحن هذا الموضوع بإيد الدولة وهي اللي بتقرر. نحن من أول ما تشكلت الحكومة والقيادة الجديدة نحن وافقنا عليها ودعمناها بكل ما نملك، بس في قرارات عم تجي نحن يا أما الشعب ما هو عم يفهمها، يا أما في للحكومة رؤية جديدة بالنسبة لهذا الموضوع. بس نحن عم نحكي شعبيا، المظاهرة أو الوقف الاحتجاجي اللي خرجت اليوم في مدينة كفرنبيل مثل باقي المناطق اللي كانت سائرة أو مدمرة في الريف الإدلبي، خرجوا من شان ما يشوفوا ولا شبيح كان مع نظام بشار الأسد. نحن المجرمين اللي ذكرتوهم والأخ من دير الزور، نحن وجعنا واحد، كان نحن بإدلب ولا بدير الزور ولا بدمشق ولا بحمص ولا بحلب، كله هذا وجع الشبيحة اللي وقفه مع نظام بشار الأسد. التعويم عم يجي من اللي كانوا عم يخدموا جيش بشار الأسد، عم نسمع أنه في بعض العناصر عم ترجع، الشرطة كمان عم يرجعوا، ما نحل غير الأجهزة الأمنية. كل شيء كان مع بشار، مع بشار الأسد كان مجرم لأنه كان عم يأخذ أمره من نظام مجرم اللي كان بالشرطة. حتى كانوا موظفين البنوك يتعاملوا مع الناس اللي عم يقبضوا رواتب من أدلب مثلا، رواتب متقاعدين كانوا يتعاملوا معهم بكل قسوة، ياخذوا نص الرواتب. يعني المدني ولا العسكري اللي كان عن نظام بشار الأسد في حساسية كبيرة بينه وبين المناطق، أنا عم بحكي عن المناطق المهجرة.

0: المدمره اللي طلعوا منها هود الشبيحه. هي مشكلتنا هلا انه بس اول شيء ما نشوفه نحن، لانه هودي اذا الدوله سمحت لهم واجا واحد من هون صارت مشكله مع اخ شهيد مع حدا مدمر بيته مسروق بيته، طيب. هاي بتتحمل مسؤوليتها طيب. الدوله، لانه نحن نعم. بالعرف الشعبي عندما نعم. يصير اي مشاجره بين اي عائله او اي قبيله او كذا برحله المتسبب لفتره من الزمن طيب. نحن ما هي معقوله يرجع طيب. شبيه على مدينه كفرنبيل وانا لس مهرق بيتي ما في حيط او ما في صبي او ما في زقف
1: قد ما بينما الشبيحة يصولون ويجولون ولك يعني وليس ومكوعون ايضا يعني وموجودين في كل مكان. بكل الاحوال في سؤال اخير وباختصار لك سيد راغب، برؤيتكم للسلم الاهلي هل ما يحدث الان سيؤدي الى السلم الاهلي؟ لماذا لا يكون هناك وإن شاء الله يقر في مجلس الشعب المقبل قانون للعزل السياسي وعلى الأقل المواقع والأماكن والمناصب من أن يعود لها القتلة والمجرمون، لأن هذا حق للسوريين الذين عانوا من النظام المخلوع؟
2: لا شك أنه هذه مطالب شعبية واضحة، وهذه الملف هو من أكثر الملفات حساسية، واليوم احنا حقيقة ما نلوم الشارع ولا نلوم الأشخاص اللي حقيقة انثكلوا سواء بأبنائهم ولا بأعراضهم وعانوا ما عانوا حتى انه يرجع.
1: يعني تتحدث معنا سيد راغب كأنك لست من ضمن هؤلاء، يعني مع ايضا لجنة السلم الأهلي المشكلة المفروض انها ايضا عانت كثيرا من هذا النظام المجرم.
2: لا شك اليوم كلنا احنا خطربة انا وانت ولا سواء موظفين السلم الاهلي ولا الشارع كلها هي ابناء هذه الدولة. نتكلم على الدولة الشريفة الدولة المستقيمة اللي تطبق سيادة القانون بالشكل الصحيح، ولكن ان شاء الله مثل ما تفضلتي بسؤالك انه ان شاء الله في الايام القادمة وعلى ان شاء الله تفعيل مجلس الشعب بالشكل الصحيح انه تطرح هذا الملف باكثر جدية ويصير يعني انه يستطيع انه تكون له يعني صلاحية أكثر من الصلاحية الموجودة في بعض الأمور اللي إحنا ممكن صعب إنه نوضحها، ولكن في صلاحيات محدودة لأنه في محسوبيات كثير جالس تحصل، ولكن نقول إنه مثل ما يعني أنا أسلفت إنه ممكن إنه الصف الأول ما منتبه لبعض الأمور، ممكن إنها تكون هذه يعني من بعض في محسوبيات ثانية يعني تنطلق منها مثل هذه الأمور اللي نعم. حقيقة غير صحيح.
1: على أمل أن يتم التنبه الآن من المعنيين إلى هذا الموضوع، لأن الأمر ليس حساس، هو حق للسوريين أن لا يتم تعويم أي مجرم من رموز النظام المخلوع أو أي مرتكب لانتهاك بحقهم من قبل يعني النظام المخلوع وكان مع النظام المخلوع. شكرا جزيلا لكم السيد راغب الصيفي عضو لجنة السلم الأهلي، كنت معنا من الرياض. شكرا للسيد محمد بمروان العلوان منسق خيمة الاعتصام من دير الزور. شكرا للسيد حسن أسلوم الناشط المدني من إدلب. وبعد الفاصل سنذهب لمحورنا الأخير ونناقش آخر ما توصلت إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

كشفت وكالة مهرة الإيرانية أن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تتضمن 14 بنداً تركز على القضايا النووية والاقتصادية، وتشمل لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الوكالة أن المسودة تتضمن رفع العقوبات ورفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة دون التطرق إلى البرنامج الصاروخي. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما نشر حول الشروط الإيرانية واصفاً إياها بأنها لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابياً، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم باتت أقرب من أي وقت مضى طالبا من وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمحتواها.

0: وملف الاتفاق الأمريكي الإيراني والتوقعات. نناقش هذا الموضوع مع سيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك سيد زياد. نعود مرة أخرى، تضارب في التصريحات بين الولايات المتحدة وبين إيران، لكن وفق هذا التضارب ومع هذا التصعيد، هل نستطيع أن نقول وفق التحليلات السياسية بأن فعلا اقتربنا من توقيع إطار للتفاهم على اتفاق؟ لأنه يجب بداية أن يتم التوافق على البنود الرئيسية التي إلى الآن هناك اختلاف عليها.
1: أولا شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: لك كل الحق في طرح هكذا سؤال. الرئيس ترامب اليوم قال أنه إيران لا تفاوض with good faith أو بنية صافية أو بنية سليمة، وحتى جي دي فانس وضح وناس بالإدارة أنه لن نفرج عن أموال إيران فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة، أو لن نرفع العقوبات فقط لأنه قعدوا معنا على الطاولة. هذا ما تسوق له إيران. إيران عم تلعب، كلنا بنعرف هالشيء. إيران تعتبر أنه الرئيس ترامب ما بيقدر يقبل اتفاق أقل من ما الاتفاق يلي عمله أوباما، لأنه هو لغيه تيفاوض اتفاق أفضل، والرئيس ترامب يعني بده اتفاق أفضل. بنفس الوقت بده يضغط على إيران، بنفس الوقت بده يعني يعمل أي ضربات بطريقة رخيصة ما تكلف كلفة بشرية، وبده يهدي الأسواق، وبده يريح الجمهوريين يلي عندهم انتخابات نصفية. إيران
0: يعني
1: بتعرف
0: لا ترى أن هذه المهمة مستحيلة؟ لن يعني ليست شبه مستحيلة، مستحيلة تقريبا. هل يستطيع ترامب وفق المعطيات الحالية أن يوفق بين كل هذه الأمور ويحقق كل هذه النقاط، خاصة مع ما وصلت إليه الحرب التي أعلن عنها بأنها ستنتهي وفق يعني منذ أسابيع وامتدت لأشهر؟
1: نعم، لكن إيران بحاجة لوقف إطلاق النار، لأنه الإيرانيين بنعرفهم بياخذوا وقف إطلاق النار تيحضروا للجولة اللي بعدها، تيطلعوا صواريخ من تحت الأرض، تيقدروا يصنعوا، تيقدروا يحركوا قياداتهم
0: عامل
1: بدون
0: الوقت.
1: عامل الوقت. دول الخليج كمان بهمها فتح مضيق هرمز، والعراق كمان. يعني دول الخليج عم بتشجع الولايات المتحدة للقبول، لأنه هي مخنوقة مثل الكويت، مثل قطر، مثل البحرين، ولحد ما السعودية قادرة تصدر 4-5 مليون من أصل 8 اللي كانت تصدرون، وعم تخسر أسواق للولايات المتحدة. الإمارات كمان شوي يعني يمكن كانت تصدر 3، هلأ بتصدر 2، بتأثر عليها. بس الإمارات بتفضل أنه على المدى الطويل تحل بعض الأمور. يعني مش متفقين على شيء، متفقين بس على تجميد ذيول الحرب اللي صارت، بس بالمواضيع الأساسية مثلا مثل النووي الرئيس ترامب

0: لن يسمح لهم بالقنبلة النووية، يعني بأي سلاح نووي، ويجب التخلي عن السلاح النووي اللي عندهم. هن بالمقابل عم
1: نعم.
0: بيقولوا أنه ما حكينا بهاي المواضيع، بالستين يوم بنحكي بهاي المواضيع. الرئيس ترامب عم بيقول الملف اللبناني مفصول عن الملف الإيراني، هن بيقولوا مش ترتيب
1: يعني في
0: الملف.
1: الحقيقة لنكون واقعيين، لم يتغير شيء عن اليوم الأول للحديث عن المفاوضات والاتفاق، ما زالت هذه النقاط مبهمة، ما زال كل طرف يتحدث من مكانه. طيب سيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني من بروكسل انضمت إلينا أيضا، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا ماذا عن الموقف الأوروبي فيما يحدث الآن، خاصة أن أيضا الجهات الوسيطة على ما يبدو بدأت تفقد الأمل من أن يحدث أي تطور حقيقي، لأنه كلما نقول وصلنا لنقطة الاتفاق على الإطار التفاوضي نعود إلى نقطة الصفر.
2: يعني أوروبا ما هي بسبب عجزها في اتخاذ قرارات جدية في مراحل مهمة، أصبحت يعني محذوفة في عملية اتخاذ القرار. يعني نراهم جدا مشغولين في أمورهم الداخلية، واليمين المتطرف الصاعد الذي يستغل القضايا الداخلية. نحن نرى أن
1: لكنهم تأثروا سيدة منى، تأثروا بإغلاق مضيق هرمز وموضوع الطاقة وسلاسل الإمداد. أوروبا من أول المتأثرين مع دول الخليج بالتأكيد، وأنت تعلمين ذلك، يعني هم
2: نعم،
1: تأثروا بشكل
2: ولكن
1: مباشر بالحرب.
2: ليس لديهم سياسيين أقوياء، ليس لديهم القدرة على تأثير حتى على الشارع الأوروبي، حتى يقومون في ممكن تأثير على الشارع الأوروبي أنه يكون له موقف داعم لمواجهة النظام الإيراني. كذلك كثير من
1: طيب
2: السياسيين يفضلون يعني اتخاذ سياسات الاحتواء مع النظام الإيراني. أساسا لولا السياسات الاحتوائية التي تتبعها الاتحاد الأوروبي لما وصلت إيران لهذه المواصيل. يعني لا ننسى إيران أساسا بدأت تعدياتها على أوروبا من خلال مشاركتها في حرب الروسية الأوكرانية، من خلال تقديم المسيرات إلى الروس، وأيضا مشاركة في هذه الحرب. يعني الأوروبيين بالأساس مجروحين من إيران من زمان، ولكن حتى الآن هم عاجزين وغير قادرين وغير
1: طيب
2: يعني لا يمتلكون الإرادة لمواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيراني.
1: طيب سيدة منى، ماذا عن الموقف الإيراني الآن أيضا وتضارب التصريحات ونفي الرئيس ترامب للتصريحات التي جاءت من الجانب الإيراني، خاصة المتعلقة بالملف النووي، بموضوع يعني الإفراج عن الأموال المجمدة؟ برأيك هل ربما كل طرف يقدم ما يريد الآن إلى العلن، لكن على يعني من تحت الطاولة ربما يتوصلون إلى بنود، أم أن هذا مستبعد؟
2: يعني حتى يعني لنراجع الكلمات اللي يتم استخدامها، لم يعد يستخدم كلمة ديل أو الاتفاق، بل صار يستخدمون ميموراندوم اوف اندرستاندينج، يعني وثيقة تفاهم.
1: تمام
2: فالآن يتكلمون ضمن هذه اللغة. لماذا؟ لأنه أنا يعني تحليلي شهر محرم يعني قريبا، وإيرانيين تعرفين كيف يقومون بهذه الكرنفالات اللي خاص بعاشوراء
1: نعم والزيارات
2: وأيضا
1: نعم
2: نعم، وخامنئي يعني صار له كم يوم، 100 يوم بعده لم يدفن، ما زال موجود في برادات، فمن المفروض هذا الرجال أيضا يندفن يعني في النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يريد ينظم كأس العالم، فيريدون هاي الفرصة 60 يوم، الطرفان محتاجينها، يعني هم الإيرانيين محتاجينها، هم الطرف الأمريكي محتاجينها،
1: يعني
2: هم
1: هم
2: يدفنون
1: يريدون
2: عملهم.
1: هذه الهدنة المؤقتة أو التفاهمات المؤقتة على الإطار التفاوضي لاحقا على نقاط، فقط من باب يعني الاستراحة والتفرغ للشؤون الداخلية، لكن هذا العامل من الوقت في صالح من وجهة نظرك الآن؟
2: يعني أنا المشكلة مع الأمريكان، يعني يقول لك الديمقراطية في لها جوانب سلبية. يعني
1: نعم
2: ما يزعج ترامب هي عملية ديمقراطية وخوفه من الانتخابات، فعملية الوقت ممكن بالنسبة له يكون حساس. بالمقابل الإيرانيين ليس كذلك، يعني عملية شراء الوقت دائما كانت سياسات نظام الإيراني. حتى مثلا هناك أصوات في الداخل الإيراني يقولوا مضغوطين أنتم على الديل، يعني على هذا الاتفاق، وقعوا ومن ثم نقلب الطاولة، ما فيش مشاكل، يعني خلصونا من هذه المرحلة ونخرج من هذه المرحلة،
1: نعم
2: والله أعلم يعني يأتي الفرج.

0: ترامب، بلكي مات نتنياهو، وبلكي صارت زلزال ما بعرف وين. يعني هذه هي العقلية موجودة،
1: هل
0: يعني مو أنا
1: فعلا هذه العقلية تدار بها إيران إلى هذه المرحلة؟ يعني
0: لحتى الآن هو يعني كانوا محظوظين، أو حتى كانوا يورطون دول.
1: نعم.
0: يعني قضية الحرب في غزة كان التوريط ورطت إيران فلسطينيين.
1: طيب.
0: فيها لأنه أرادت أن تستغلهم في قضايا معينة.
1: طيب.
0: يعني في أجل مفاوضات. لذلك أساسا أقول لك في مثل إيراني يقول لك من هذا الشهر لهذا الشهر الله بيفرجها. هذا السياسة دائما يتبعونها، وكثير يعتمدون على قضية الحظ وعلى قضية يعني أمور الماورائية. لذلك أنا أشوف عملية الوقت الآن اثنين يحتاجونها، ولكن الإيرانيين هذه سياستهم.
1: يعني وإيران تستفيد منها ربما بشكل أكبر. سيد زياد، إذا سألناك أيضا الآن الولايات المتحدة، ما هي البنود التي من المستحيل أن تتخلى عنها؟ ترامب تحديدا، ما هي البنود التي لا يستطيع أن يتخلى عنها، خاصة وبأن هناك من يشير له بأصابع الاتهام بأنه ورط الولايات المتحدة في هذه الحرب، وهو من تسبب بإغلاق مضيق هرمز، رغم أن من إيران من قطعت هذا المضيق، وهذا يجب أن لا تقوم به باعتبار أن هذا معبر بحري أو ممر مائي طبيعي، ليس من حق إيران أن تقوم بما قامت به، لكن السبب هي الحرب.
2: كله هيدا سؤال واحد، خليني ارجع فكر كل هيدا السؤال.
1: نعم.
2: سو اول
1: يعني
2: شيء
1: لانه لدي وقت محدود اريد ان نسمع من كل النقاط مع بعض لو سمحت.
2: رح اعطيك كمان مثل ايراني بيصيدوا بالماء العكر.
1: نعم.
2: يعني بيعكروا الماء تيطلع السمك على الوجه تيشوف الضوء تيتصيدوه. سو الوقت عندهم مش مهم، رقم واحد. رقم اثنين، ترامب لم يورط الولايات المتحدة إلا 47 سنة إيران بوكينج ذا بير، يعني بتستفز الولايات المتحدة. ب79 فاتوا على السفارة وخطفوا 50 دبلوماسي 440 يوم.
1: نعم.
2: ببيروت فجروا السفارة، بالخبر بالسعودية، بالعراق، بأفغانستان، بالكويت، ما بدي فوت بالسردية كلها. هيدا رقم اثنين.
1: نعم.
2: رقم ثلاثة، شو كان سؤالك؟ سوري سؤالك طويل كتير.
1: يعني أنا أتحدث أنه باعتبار أن الولايات المتحدة وترامب الآن يتهم هذه الاتهامات، وأنت رديت على هذا الموضوع، لكن الآن ما هي النقاط التي لا يستطيع ترامب أن يتنازل عنها في
2: لا
1: أي
2: اتفاق
1: قادم؟
2: نعم، لا نووي، ممنوع تخصيب اليورانيوم، وإيران ما فيها تتفق على هذا الشيء. إيران أخذ المثلها الأعلى هو زولفيكار علي البوتو يلي كان رئيس الحكومة باكستان، يلي قال على الشعب الباكستاني أن يجوع لكن يجب الحصول على القنبلة النووية لاستعادة الكرامة، وهالأخبار هيدا الكل الحكي الفاضي. سو نفس الشيء إيران لا يمكن، عم بتضيع وقت وعم تتسلى مع الولايات المتحدة، وهي عندها نووي هلأ. أوكي، وفي تريسز فوق 90%، هن بيعتقدوا.
1: نعم.
2: أنه
1: طيب.
2: بده يقطعوا هاي المرحلة مثل ما قالت
1: يعني
2: ضيفتي.
1: موضوع النووي ماذا أيضا؟
2: واحد، وموضوع الثاني هو عدم دعم المحور. هن أدمنون الإيرانية.
1: طيب.
2: شو عم يطلبوا؟ عم يطلبوا العكس. عم يطلبوا بدل ما الأمريكان يقولوا لهم ما تدعموا المحور، هن عم يشترطوا.
1: طيب.
2: أنه إسرائيل تبطل تضرب المحور.
1: طيب سيدة منى، أنا انتهى وقت يعني بدقيقة واحدة لو سمحتي. بالمقابل، ما هي الشروط التي لن تقبل بها إيران، أو المطالب التي لن تتنازل عنها إيران في احتمال أن يتم التوقيع على إطار تفاهمي يمهد؟
0: يعني بالنسبة للإيرانيين يريدون أن يقومون بتوقيع الاتفاق دون أن يفقدون الماء الوجه أمام الحاضنة الشعبية في الداخل والخارج الإيراني. يعني هم وضعوا قضية خروج اليورانيوم المخصب موازية مع هذا الفخر أو القرور الوطني الإيراني، فلا يقبلون بخروج ممكن لليورانيوم أساسا. حسب ما يقال يعني بالنهاية تعرفين كلها تسريبات صحفية، لا يوجد هناك معلومات رسمية ما هي بنود الاتفاق. حتى ترامب أيضا نفى أنه كثير من يعني الأمور اللي خرجت في الإعلام. يقولون أنهم وافقوا أن يقومون بتخفيف من هذه تخصيب اليورانيوم، أنه لا يكون 60%. وأيضا الإيرانيين يريدون أن جميع الأبوار ترجع لهم في مقابل الأمريكان، يريدون أن يرجعونها بشكل مشروط وبشكل تدريجي.
1: هذا الصيف سيكون بارد أم ساخن باعتبار أن الموضوع الهدنة والشهرين وحاجة ربما كما ذكرت يعني من وجهة نظرك الولايات المتحدة؟
0: سيكون صيفا حارا على الإيرانيين يعني.

0: هاي
1: نعم
0: قضية الصيف الحار والشتاء البارد بدأوه الإيرانيين
1: نعم
0: يظنونهم أنه بالفعل، لأنه هلا أنعم
1: شكرا
0: عليهم هم في منطقة جغرافية مهمة جدا، يعني
1: نعم
0: بدل ما يستخدمونها لصالح رفاهيات شعب الإيراني الآن أصبحوا نغمة على العالم كلها، يعني هم يكلفون العالم
1: نعم
0: كلفة كبيرة في النهاية، هذا ترجع
1: يعني
0: عليهم
1: فعلا
0: بأسوأ.
1: هم أصبحوا منعزلين تماما، خاصة بموضوع ذكرتي الموقع الجغرافي وقطع مضيق هرمز. شكرا جزيلا لكما السيدة منى السيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من بروكسل. السيد زياد صافي الخبير في الأمن القومي والأمريكي القومي الأمني عفوا الأمن القومي الأمريكي كنت معنا من واشنطن. أعتذر منك سيد زياد. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتنا في سوريا اليوم، لكم مني وفريق العمل كل التحية وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبني

التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك.

بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. توقيف 20 متورطا في اعتداء على حواجز أمنية في عين العرب كوباني والأمن الداخلي يتوعد بملاحقة من يحاول العبث بأمن المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا ويسير طائرات فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة. هزة أرضية يشعر بها سكان شمالي سوريا، والمركز الوطني للزلازل يقول إن شدتها بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر. عباس عراقجي يرجح توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن خلال أيام، ويقول إن المفاوضات النهائية لن تتم حال عدم تنفيذ الاتفاق الأولي.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 20 متورطا في الاعتداءات التي وقعت على حواجز ومقار أمنية في منطقة عين العرب كوباني بمحافظة حلب. وأضافت الوزارة أن الأمن الداخلي مستمر في ملاحقة الفارين لتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي اعتداء يطول أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لحماية المواطنين. هذا وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب محمد عبد الغني إن أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة أو الخروج عن إطار القانون ستواجه بحزم وستجرى ملاحقتها وتوقيفها وإحالتها للجهات القضائية أصولا. وأكد عبد الغني في رسالة موجهة إلى أهالي منطقة عين العرب كوباني أن جميع أبناء المنطقة شركاء في بناء الأمن والاستقرار، ودعا إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تخل بالأمن العام بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحماية المجتمع. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، والذي كان معاونا لمدير إدارة المخابرات العامة في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمحاكمته. وأضافت أن الموقف يعد من أبرز أو الموقوف عفوا من أبرز المتعاونين والمتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود ومدينتي

الإدارية ومعظمية الشام، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين إجراء تقييم ميداني لمواقع مشتبهة باحتوائها على مقابر جماعية في صدنايا بيري في دمشق. وأوضحت الهيئة أن العمال في الموقع ينفذون بالتنسيق مع الجهات المختصة أعمالا تسهم في كشف مصير المفقودين. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم العبث أو نقل أي موجودات منها لما في ذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة عملية التوثيق والتحقيق. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بالعثور على رفات 3 أشخاص قرب مطار دير الزور العسكري في بلدة المريعية بريف المحافظة الشرقية. وبحسب مراسلنا عثر على الرفات في موقعين متفارقين ضمن محيط المطار من دون توفير معلومات فورية عن هوية الضحايا أو الفترة الزمنية التي تعود إليها الرفات، في حين لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل إضافية من الجهات المختصة بشأن ملابسات العثور على الرفات أو الإجراءات التي ستتخذ لتحديد هوية أصحابها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بخروج مظاهرة حاشدة أمس الجمعة من مسجد الفتح في حي القصور بدير الزور باتجاه خيمة الاعتصام عند دوار 7 بحرات رفضا لأي محاولات لإعادة تعويم أركان النظام المخلوع وميليشياته وللمطالبة بمحاسبة رموز النظام المخلوع وداعميه. هذا وخرج عشرات الأهالي في مدينة كفر نوبل بريف إدلب الجنوبي في وقفة احتجاجية عبروا فيها عن رفضهم القاطع لعودة من وصفوهم بفلول النظام إلى المدينة. ورفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن رفضهم دخول هؤلاء إلى كفر نوبل، مؤكدين على أن موقفهم يأتي احتراما لتضحيات المدينة وما تعرضت له من دمار خلال السنوات الماضية وفق قولهم. قال مراسل التلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة كودنا وقامت بتفتيش منزلين بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفتيش طالت منزلين داخل البلدة من دون ورود معلومات فورية عن حالات اختطاف أو مصادرات خلال العملية. كما أشار أيضا إلى توغل دورية أخرى للاحتلال في مزرعة أمة اللوقس بريف القنيطرة الجنوبية. وتأتي الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وسط تصاعد عمليات الاستطلاع والمراقبة على طول الشريط الحدودي. في السياق ذاته أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد غربي درعا قبل أن تنفذ عملية استطلاع ومراقبة في المنطقة. وأوضح المراسل أن الدورية قامت بتسيير طائرات مسيرة فوق وادي الرقاد وأطراف قرية جملة لمدة تقارب الساعة قبل أن تنسحب الآليتين عبر بوابة تل أبي الغيثار باتجاه الأراضي المحتلة. وأشار مراسلنا إلى أن وادي الرقاد يشهد عملية تمشيط عن طريق مسيرات تطلقها قوات الاحتلال كل بضعة أيام، لافتا إلى أن هذه العملية تجرى كرصد قبل أي توغل يقومون به في وادي الرقاد أو القرى المحيطة بالوادي.

0: هذا وجدد سوريون من أصول شركسية موقفهم الرافض لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصف فيها الدروز والشركس بأنهم إخوة في الدم. وقال سيف الدين جاويش مختار قريتي بريقة وبئر عجم اللتين تقطنهما أغلبية شركسية في محافظة القنيطرة، قال لصحيفة الشرق الأوسط إن إسرائيل تعتقل مواطنين من القريتين منذ شهور، حيث تشهد تلك القرى نزيفا ديموغرافيا حادا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية حتى باتتا شبه خاويتين من سكانهما وفق الصحيفة. وبدوره قال رئيس بلدة بئر عجم فؤاد إبراهيم إن الشركس متمسكون بالهوية السورية ويفتخرون بالانتماء إلى سوريا. وقد عبر عن ذلك مجلس العشائر الشركسية في سوريا وتجمعات أخرى للشركس، أوضحت جميعها رفضها القاطع لتصريحات نتنياهو وفخرها بالانتماء السوري. سياسيا، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب لدعم الحكومة السورية دفاعيا.
1: في خطوة تحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة، أضافت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بندا جديدا إلى نسختها من مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل يتعلق بآلية تقديم الدعم الدفاعي للحكومة السورية. ينص البند على اشتراط أن تعمل الحكومة السورية على نزع سلاح جميع المقاتلين الأجانب الذين ما يزالون موجودين داخل الأراضي السورية في إطار أي مسار تعاون دفاعي مستقبلي مع الولايات المتحدة. كما أجازت اللجنة نسختها من المشروع ما يمهد انتقاله إلى مراحله التشريعية داخل الكونغرس. إدراج هذا البند يعكس توجهاً واضحاً داخل واشنطن لربط أي دعم دفاعي لسوريا بشروط أمنية مباشرة يتصدرها ملف المقاتلين الأجانب الذي عاد مجدداً إلى الواجهة مع استمرار وجود مجموعات أجنبية في مناطق شمال غربي سوريا لا سيما في إدلب وريفها. وفي هذا الإطار بدأت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية خطوات لإعادة تنظيم أوضاع المقاتلين الأجانب عبر دمج جزء منهم ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع بالتوازي مع إجراءات أمنية استهدفت مجموعات أخرى بقيت خارج هذا الإطار. هذا التطور يعكس أن أي دعم أمريكي مستقبلي لسوريا سيكون مشروطاً بملف المقاتلين الأجانب، ما يجعل الأمن والسيطرة على هذه المجموعات محور العلاقة بين واشنطن ودمشق.
0: كشف مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية للصحيفة المدن أن القائد العام للقوات مظلوم عبده يتجه إلى لعب دور سياسي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إعادة هيكلة ودمج القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: من مسار عسكري إلى سياسي مرتقب، يبرز اسم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب مرحلة جديدة تعيد رسم دوره في المشهد المعقد شمال شرقي سوريا وتعيد ربما تعريف علاقته مع الحكومة السورية.
3: هدف إخوة جدانة.
2: صحيفة المدن نقلت عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية أن عبدي يتجه للعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل بمشروع سياسي يهدف إلى توحيد الأحزاب والقوى الكردية السورية ضمن إطار سياسي واحد في محاولة لإنهاء حالة التشتت التي تطبع المشهد الحزبي الكردي منذ سنوات، موضحة أنه لا يسعى إلى تولي منصب رسمي في الدولة. هذه التحولات تتقاطع مع واقع ميداني ما يزال معقداً، فوفق المصدر ذاته ما يزال ملف حل قسد مبكراً، والإعلان عنه لن يتم قبل الانتهاء من معالجة أوضاع آلاف المقاتلين الذين لم يدخلوا حتى الآن في مسار الاندماج مع الدولة، حيث تستخدم ضغوط مالية وإدارية كوقف الرواتب والدعم لدفعهم نحو التسوية. هذه التطورات تأتي في سياق متصل كشف عنه موقع تلفزيون سوريا، تمثل في خطوات ميدانية عن تسريح قسد عشرات العناصر من فلول النظام خلال الأشهر الماضية بعد رفض الدولة دمجهم، مقابل الاحتفاظ بالعشرات من المقاتلين من عدة محافظات الذين انضموا إلى صفوفها خلال العام الماضي. ووفق هذه المعطيات المتداخلة، بات مستقبل مظلوم عبد السياسي إذن أحد الملفات المطروحة بقوة داخل الأوساط الكردية، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري في شمال شرقي سوريا، ما يطرح سؤالاً حول طبيعة قسد وقياداتها بالمرحلة المقبلة.
4: دولة روسيا تجبنا.
0: كشف المركز الوطني للزلازل عن تسجيل محطات المركز هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر شمال غربي حلب بستة 86 كيلومترا. وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 7.5 كيلومتر وقد شعر بها سكان المناطق الشمالية لسوريا، مشيرا إلى أن الهزة تتبع لفالق شرق الأناضول وتعد من الهزات المتوسطة. ومن جانبها أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 في منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. أعلن الدفاع المدني عن وفاة وإصابة 24 شخصا نتيجة لحوادث طرق وحرائق متفرقة شهدتها مناطق سوريا، إضافة إلى تسجيل خسائر مادية. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت ل 22 حادث سير مبينة أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم للمشافي لتلقي العلاج. وفي السياق ذاته استجابت فرق الدفاع المدني ل 187 حريقا في عموم البلاد، والتي أسفرت عن إصابة شخص واحد، في حين اقتصرت الأضرار الباقية على الماديات. هذا وتمكنت الفرق المختصة من السيطرة على حريق اندلع في حقل مزروع بالشعير في بلدة كرناز بمحافظة حماة. وعملت الفرق بحسب وزارة الزراعة على إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد ما أسهم في الحد من الأضرار وحماية المحاصيل الزراعية. كما وأعلن الدفاع المدني عن استجابة فرقه لأكثر من 1,900 حريق منذ مطلع شهر حزيران الجاري، مشيرا إلى أن 436 منها في محاصيل زراعية. وأوضح الدفاع المدني أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد، يشهد عدد الحرائق ازديادا ملحوظا نتيجة لجفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال وتشكل تهديدا مباشرا للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن الفرق تقوم بتكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث أطلقت وزارة الطوارئ حملة توعية تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق.

0: شارك وفد سوري في فعالية دولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة لمناقشة مشروع مبادرة البحار الأربعة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراكا. ووفق سانا، مثل الوفد في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري ومعاون وزير الطاقة إبراهيم العدهانة. وركزت النقاشات على فرص إعادة إعمار سوريا عبر دمجها في منظومة الترانزيت الإقليمية، بما يشمل مشاريع لإحياء وتطوير خطوط نقل النفط والغاز، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والإقليمي وتوفير عائدات مستدامة للاقتصاد السوري. أعلن وزير المالية محمد يسر برنية اتخاذ قرارات بإيقاف 36 عاملا وموظفا في عدد من المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق. وأوضح برنية أن القرارات شملت كف يد 22 عاملا من مديريتي المالية في دمشق وريفها وتسعة من العاملين في المصرف العقاري، بالإضافة إلى 5 عاملين من الجريدة الرسمية. وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في قطاع الخدمات المالية والمؤسسات المرتبطة بالوزارة. تثير حشرة البسيلة مخاوف مزارعي الزيتون في ريف إدلب الشمالي بعد انتشارها في عدة بساتين، لا سيما في منطقة حارم، إذ غطت الحشرة أغصان الزيتون بطبقة بيضاء، ما دفع المزارعين إلى مكافحتها على نفقتهم الخاصة وسط تحذيرات من تأثيرها على الموسم.
1: في بستانه القريب من حارم يبدأ قلق أبو أحمد من أغصان كان ينتظر منها موسما وفيرا، فالبياض الذي غطى الأشجار لم يترك له كثيرا من الطمأنينة على محصول هذا العام. حشرة البسيلة تضرب بستانه للمرة الأولى وتدفعه إلى المكافحة على نفقته الخاصة، وبين كلفة الرش وخشية تراجع الإنتاج يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم الزيتون.
2: ويعني المواسم تقريبا على يعني على ريحة تنتهي من كثر الأمراض اللي صابتها، فنحن صرنا نروح على الصيدلية الزراعية، انفقد الدواء من كثر طلبه.
1: حال أبو أحمد لا يختلف عن حال آلاف المزارعين في الشمال السوري وخاصة في منطقة حارم، فانتشار الإصابة دفع دائرة الزراعة إلى تنفيذ جولات ميدانية وتقديم استشارات للمزارعين حول طرق المكافحة. ويربط مختصون هذا الانتشار بزيادة المياه والرطوبة العالية التي وفرت بيئة مناسبة لنشاط الحشرة، لكن المزارعين يواجهون تحديا آخر مع ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية نتيجة لزيادة الطلب عليها في الأسواق.
3: نصائحنا كانت للمزارعين انه يراجع دائما بشكل دائم، يكون لصيق لحقله، يتدخل عند الضروره في المبيدات الحشريه اللازمه الضروريه مثل مبيدات البيروسرويديه ومبيدات السيامسوكسام والاميدوكلوبرايد، كلها مبيدات بتاثر على الحجره على الحشره وبتمارس ضغط قوي وبتحد من نشاطها.
1: ولا توجد حتى الان احصائيات محدده لحجم انتشار الاصابه، لكن مصادر زراعية تؤكد أن معظم المناطق الغربية لإدلب وخاصة حارم وسلقين تشهد انتشارا واسعا للبسيلة، وتصيب الحشرة النموات الحديثة والأزهار في أشجار الزيتون، وفي حال لم تكافح مبكرا قد تؤثر على الأزهار والعقد وتنعكس على كمية الإنتاج.
4: بين قلق المزارعين وتحذيرات المختصين تقف بساتين الزيتون في ريف إدلب أمام اختبار مبكر هذا العام، فنجاح المكافحة خلال هذه المرحلة قد يحدد حجم الخسارة أو ينقذ جزءا مهما من الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أطلق ناشطون في حي الهولك بحلب مبادرة لتنظيف وتجميل الحي بمشاركة من العائلات.
5: بصراحة يعني اجتنا عدة خلينا نقول ما نقول شكاوي، انه دعوات من الاهالي انه في تراكم قمامي كبير في منطقة مشفى الحميات، فدعينا لحملة نظافة بمساعدة اهالي حي الهلوك. لبى النداء قسم جيد من اهالي الحي، وبتكون نحن عم نساعد الدولة، كون الدولة فتية فمن واجبنا نحن من حق الدولة علينا أنه نساعدها، ومن حقنا نحن أنه نأمن حياة أفضل لأولادنا. مفترض أنه نكون كلياتنا مريح ببيوتنا، بس كمان هذا بيتنا، يعني بالنهاية حينا هو بيتنا. مشكورين جميعا
6: أصحاب مبادرة الهلوك حارتي، في عنا نموذج والحمد لله رب العالمين أثبت جداره، يعني فنحن بنتمنى انه هاي الحاله تتعمم على بعض المناطق القريبه من الهلوك، حتى تتعمم على باقي المناطق اللي موجوده داخل حلب اللي عم تعاني من هذا الموضوع. فنحن قدمنا لكم نموذج، بتحبوا تشوفوا النموذج اللي نحن قدمناه، من خلاله ممكن نستفيد ونعمم هاي الحاله.
0: تتصاعد مطالبات بعض شاغلي شاليهات شاطئ الاحلام في طرطوس باعاده النظر في بدلاتها الماليه المترتبه عليهم، معتبرين أنها أصبحت مرتفعة مقارنة بقدرتهم على السداد. وفي المقابل يؤكد مجلس المدينة أن استثمار الشاليهات يخضع لعقود وأنظمة نافذة، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنظيم استثمار الأملاك العامة والإشغالات البحرية.
7: تثير البدلات المالية المترتبة على شاغلي شاليهات شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس جدلا بين أصحاب الشاليهات الذين يرون أن قيمتها باتت مرتفعة مقارنة بواقعهم المعيشي وقدرتهم على السداد، مطالبين بإعادة النظر فيها بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
8: طلع من تحت الصفر الناس بالبلد، مين معه هالمبلغ هذا؟ ما فيها المبالغ هذه، وين هالدخل؟ هذه بلد عيشة على السياحة طرطوس، إذا ما في شغل منين بدهم يعيشوا؟ يعني مننا بلد صناعية ولا بلد تجارية ولا ما يعني بلد سياحية. هل منفكر فيها وندرسها وبكرة منعرضها على مجلس المدينة؟
7: في المقابل تؤكد الجهات المعنية في مجلس مدينة طرطوس أن إشغال الشاليهات يتم بموجب عقود واستثمارات منظمة، وأن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتأخرين عن تسديد البدلات تأتي في إطار تطبيق القوانين والأنظمة الناظمة لاستثمار الأملاك العامة.
9: شاغلين شاليهات الأحلام بموجب عقد مع مجلس مدينة طرطوس لمدة 50 عام، من ضمن العقود المبرمة مع الشاغلين ومجلس المدينة أن يحق للإدارة أن تفسخ العقد متى شاءت دون أن المطالبة بأي عطل أو ضرر. حاليا قام مجلس مدينة طرطوس بتشميع عدد كبير من الشاليهات لقاء عدم تنفيذ تقديم البدلات المالية المستحق عليهم لمجلس مدينة طرطوس. تم التشميع، وبعد أن تم قاموا بدفع البدلات تم رفع التشميع من جديد وفتحها للشاغلين.
7: تتواصل أعمال المتابعة والتنظيم في شاطئ الأحلام بمدينة طرطوس وسط تأكيد الجهات المعنية على تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للإشغالات والاستثمارات البحرية بما يضمن الحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم النشاط السياحي على الشاطئ. بين إجراءات تنظيمية وشكاوى من أصحاب الشاليهات، تتواصل أعمال المخالفة وتوجيه الإنذارات والتشميع في الشاطئ الجنوبي بمدينة طرطوس ضمن خطة للحفاظ على التنظيم العمراني. تلفزيون سوريا لينجبارة طرطوس.
0: تحتضن محافظة اللاذقية فعاليات مهرجان الربيع بنسختها الثانية، والذي يتضمن عدة أجنحة متنوعة، حيث يشهد مشاركة ما يقارب من 172 فعالية تشمل المهن اليدوية والصناعات الحرفية والتقليدية وغيرها، إضافة إلى المشاتل.
10: تفتتح محافظة اللاذقية مهرجان الربيع بنسخته الثانية، والذي يستمر لمدة أسبوع.
11: أطلقت مديرية السياحة برعاية محافظة اللاذقية مهرجان ربيع اللاذقية الثاني في حديقة البطرني. المهرجان كان بمشاركة 170 فعالية تقريبا ما بين منتجات ريفية حرفية، في قسم غذائي، مشاتل زراعية.
12: حبيت شارك بهذا المهرجان لحتى أعرف الناس على منتجاتي بشكل عام، لحتى أتعرف على ناس أكثر وأوصل لعدد أكبر من الناس لحتى أعرفهم على المنتج اللي أنا بشتغله.
13: نحن اليوم مشاركين بمهرجان ربيع اللاذقية 2، عم نعرض منتجات السيدات المستفيدات عنا من الورشات اليدوية اللي هي عبارة عن خيزران، قش، مجففات، مكترات.
14: هيدا المهرجان كتير مميز وكتير حلو، مليان فعاليات ومليان ناس مبسوطة، يعني فرحة الناس بتبين على وجوهها. وبالنسبة للأقسام، في كتير أقسام منوعة وفي كتير أشياء حلوة.
0: في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، ولا تقتصر أثار عملية عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك أثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
15: في وقت يفترض فيه أن تكون المدارس وساحات اللعب جزءا من يومهم الطبيعي، يجد كثير من الأطفال أنفسهم في أماكن العمل يحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم الصغيرة.
16: بلشت بالمصلحة أنا من شهرين، كنت بشتغل بقبلها بمصلحة تانية الإدارة، بقى بطلت منها وصرت أشتغل بمصلحة مثل مصلحة أبي. دوام شغلي من الساعة 9 ونص للساعة 5 4 ونص 5، وكمان أنا بطلت من المدرسة من الصف التاسع مشان شغلتين. أول شغلة إنه بكرة لأبي يفتح، أنا أفتح معه بالشغل، وكمان كمل دراسة بعدها مشان، لأنه المدارس ما عم تعلمني، مشان هيك بدي أقدمها حرة، بقى الحرة أحسن لي.
17: بشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 5 المساء، عم عايش أبوي، وكنت تارك المدرسة من الصف التالي. كنت ذكرت قمت لينزل اشتغل، قمت لهلا صرت نام على البقرة، قمت اتندمت.
15: ولا تقتصر آثار عمالة الأطفال على حرمانهم من التعليم فحسب، بل تمتد إلى تعريضهم لمخاطر صحية ونفسية قد تترك آثارا طويلة الأمد على مستقبلهم.
18: ظاهرة عمالة الأطفال هي من الظواهر الخطيرة اللي بيعاني منها اليوم المجتمع السوري بشكل عام لأسباب عديدة، أهمها الإهمال الحكومي أيام النظام السابق لهذه الظاهرة، والضغط على فئة الشباب اللي كانوا مضطرين يتواروا عن الأنظار وما يكونوا بأماكن العمل بسبب مخاوفهم من التجنيد الإلزامي أو الضغوط الأمنية، فلذلك اضطر عدد كتير كبير من الأطفال للعمل من أجل إعالة عائلاتهم. كمان في أسباب عامة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بالبلد. اليوم عم نحكي سوريا 80 ل90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، مما يدفع كل أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال وتحت السن القانوني للعمل.
15: وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، تتجدد الدعوات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، بما يضمن بقاء الأطفال في مقاعد الدراسة بدلاً من سوق العمل.
19: طفولة تسرق قبل أن تبدأ، وأحلام تكسر تحت وطأة الواقع. عمالة الأطفال ليست مجرد إحصائية، بل صورة حية لمعاناة مستمرة تتطلب تحركاً فورياً. فالمستقبل الذي نحميه اليوم لطفل صغير هو مستقبل مجتمع كامل غداً. آلاء عمر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وإلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوسط الرقمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف عراقجي أنه لن تجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا لم يتم تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن المذكرة عبارة عن مرحلة أولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها الملف النووي. وأشار عرقجي إلى أن مسألتي مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة مدرجتان ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، كما أوضح أنه تم وضع آلية خاصة للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. وأضاف شريف أن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، لافتا إلى أن السلام لم يكن أقرب مما هو عليه الآن. وأوضح أنه يدرك حملة التضليل الإعلامية المتواصلة

0: التي يفتعلها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه ما يزال يعتقد بإمكانية توقيع الاتفاق مع إيران خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين المقبل. وصف ترامب في حديثه لموقع أكسيوس تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن الاتفاق بالإيجابية جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه طالب بتوضيح علني بشأن تقارير إعلامية إيرانية رسمية تحدثت عن تلقي طهران مليارات الدولارات من أصولها المجمدة فور توقيع الاتفاق. من جهتي قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وأضاف أن إيران لن تحصل على أي أموال وأنه لن يتم الإفراج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. كما أشار فانس إلى أن الاتفاق جرى تضمينه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف واشنطن وحلفائها، لافتا إلى أن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، وأن الاتفاق يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد محمد العويد الكاتب والصحفي من باريس. سيد محمد مرحبا بكم. إذن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، هل بالفعل يمكن أن نقول أن الحرب أوقفت؟
1: مساء الخير لك أستاذ عبد المنعم والسادة المشاهدين. يعني دعنا نكون متفائلين ما دامت الأطراف المعنية بالصراع والحرب ذاهبة إلى هذا، يعني إلى هذا التفاؤل. وبتقديري أن يعني بدأنا بتلمس، إذا جاز التعبير، مخرجات هذه التفاؤلات أو مؤشراتها على الأقل. يعني اليوم أسواق النفط شهدت انخفاض بالأسعار ما يقارب 4%، البرميل لأول مرة يسجل 87 دولار. هذه مؤشرات بتقديري يمكن البناء عليها، إضافة إلى توجه الجانب الباكستاني كأحد الرعاة الأساسيين لهندسة هذا الاتفاق بالذهاب إلى جنيف، بمعنى أنه يمكن من هناك إرسال رسالة أنه لا منتصر بهذه الحرب بقدر ما هي مدينة السلام التي عادة تعقد بها هكذا اتفاقات. إضافة إلى أنه يعني الإشادة التي أبداها الجانب الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وأيضا الجانب الإيراني ذاته، يعني عراقجي حينما طلب من وسائل الإعلام أن تتمهل وتتريث ولا يعني تفسد الصفقة أو مذكرة التفاهم. بالتأكيد لدينا، يعني سيكون لدينا يعني مزيد من الأيام، مزيد من الترقب، لكن بتقديري أن الأطراف المعنية بشكل مباشر جميعها جرب يعني الصعود إلى أعلى الجبل، وآن الأوان للهبوط إلى الأرض، لأنه الكل يعني في المنطقة وفي العالم ذاق يعني ويلات هذه الحرب وانعكاساتها على المنطقة وعلى شعوبها وعلى العالم جميعا. فلا مسار، فلا خيار أمامنا يعني كمراقبين إلا الذهاب إلى بعض هذا التفاؤل وبثه. عسى أن
0: ليس أمامنا كمراقبين تقول سيد محمد، أم الأطراف أصبحوا الآن على قناعة؟
1: أعتقد الجميع، يعني الأطراف باتت على قناعة، لأنه الكل جرب أقصى ما لديه. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل جربت القوة الفعلية وأصابت إيران يعني إذا شئت بعطب حقيقي في البنية التحتية وفي قيادات الدولة. وأيضا الإيراني يعني أثبت بشكل أو بآخر أنه ربما إذا أردتم الاستشراس فهو جاهز، بمعنى أنه يمكن أن يلحق أذى أكثر مما رأيناه من استهداف لدول الخليج ودول المنطقة وتهديد لمضيق هرمز وأيضا للسلم العالمي. وبالتالي الجميع يعني جرب كما أشرت الصعود إلى أعلى الجبل، وآن الأوان للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتفكير بأدوات السلام التي كما تشير الأطراف في واشنطن أنه يعني ربما

0: هذا الاتفاق سيكون له انعكاسات على عموم المنطقة في الشرق الأوسط.
1: طيب، إلى أي مدى رأيتم هذه البنود التي تم الحديث عنها من قبل واشنطن وطهران واضحة أو ليست واضحة؟ وهل هو في الأساس اتفاق أم هو مذكرة تفاهم؟ الأمر قد يكون مبهما بنسبة ما.
0: نعم، يعني الجميع، لا زال الجميع بانتظار مزيد من التوضيحات، لأنه يعني للأسف يعني خلال الساعات الماضية كنا أمام يعني تغريدات وتغريدات مضادة عبر وسائل الإعلام، تصريحات ونقيضها. لكن على ما يبدو بحسب التصريح الأهم، وهو الجانب الباكستاني الذي رعى هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، من الواضح أن يعني على الأقل المرحلة الأولى تقتضي بوقف حالة الاقتتال، بوقف التصعيد العسكري والذهاب إلى طاولة المفاوضات. ومن هنا أعتقد أميل يعني للتفكير أو للاستنتاج أن الجانب الأمريكي بالتأكيد وصلته الرسالة، والجانب الإيراني أيضا فهم أن هذه المرة يعني أدوات أمريكا النية لدى ترامب شخصيا أنها لن تعود إلى سابق عهدها، وبالتالي لابد من تقديم تنازلات يعني، وترك لكل طرف سردية الانتصار. بمعنى هذه من السهولة أن يعمم الجانب الإيراني سردية انتصاره وبقائه كنظام، وهذه واحدة يعني من معضلات الأنظمة الشمولية. وأيضا يعني الجانب الأمريكي يمكن له أن يتغنى أو يحكي لجمهور الأمريكي والغربي بأنه أحرز أيضا الانتصار بمنع وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وأيضا يعني قتل واستهداف البنى التحتية وقيادات الصف الأول الإيراني. بتقديري أن ما بعد مذكرة التفاهم هو الذي سيكون تحت مجهر المراقبة، لأنه آليات التنفيذ لمذكرة التفاهم التي سيعلن أو ستوقع خلال الساعات القادمة ربما هي الأصعب، لأنها يعني آليات معقدة، سواء ما يتعلق بمضيق هرمز أو بقية التفاصيل فيما يتعلق بالجانب النووي، تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجانب اللبناني، وأيضا التزام لأي حد، سيكون هناك التزام من الجانب الإيراني بوقف دعم الميليشيات الإرهابية التي تسميها وتعني بها واشنطن، بدءا من العراق واليمن ولبنان.
1: هل المتحاربون قادرون على تفكيك هذه المكعبات المتراكمة سيد محمد؟ يعني نتحدث عن إيران يجب أن تشمل من وجهة نظر إيران، لبنان لابد أن تشمل في هذا الاتفاق، لبنان بداخلها في الأساس أمور معقدة، الحكومة تريد اتفاق سلام وتفاوض، حزب الله لا يريد ولا زال يضرب، وإسرائيل تضرب وإيران ترفض ذلك، ويعني هل هؤلاء يمكن أن يتخطوا تلك المشكلات بالفعل؟
0: بتقديري أن يعني الولايات المتحدة تاريخيا، وهذا ليس انحياز بقدر ما هو توصيف أو قراءة، الولايات المتحدة دوما كانت قادرة على تفكيك يعني المنظومات المترابطة أو المتداخلة فيما بينها. استطاعت تاريخيا يعني سحب الجانب المصري إلى اتفاق سلام منفرد، ولاحقا استطاعت أن تقنع جميع الأطراف العربية بالذهاب منفردين أيضا إلى مؤتمر مدريد للسلام في نهاية حرب الخليج الثانية. وبالتالي ليس جديدا على الولايات المتحدة أن تستطيع يعني أن تفك هذا الارتباط العضوي بين إيران وبين المنظمات التابعة لها. لا ننسى أنه أيضا بالتوازي أنه اليوم الدولة اللبنانية لأول مرة منذ 4 عقود تستطيع أن تقوم بدور المفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي وأيضا برعاية الولايات المتحدة. تقديري أن الأهم أستاذ عبد المنعم أن ما فعلته الولايات المتحدة وما يعني أنجزته إذا شئت من هذا الاستعراض للقوى الاستثنائية في المجال الجوي في ضرب البنى التحتية هي الرسالة الأهم، وهي التي يعني ستعطي مفاعيلها أن لا خيار أمام الجانب الإيراني، إما يعني المواجهة والتي ستؤول نتيجتها حتما يعني لصالح الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، أو يعني المراوحة بالمكان أو الرهان على الزمن ومتغيراته.
1: طيب هذه سيد محمد يعني في هذا في هذه النقطة يعني لطالما تحدث ترامب أنه قادر، بل بالفعل قال أنه يعني أوقع إيران في الأرض، لماذا ذهب إلى الطاولة لعقد اتفاق؟
0: أعتقد لأن الكلفة يعني كان الرهان ربما ترامب أنه إقصاء أو قتل المنظومة الصف الأول يعني انهيار النظام الإيراني، إضافة إلى رهانه ربما كما أشار هو في تصريحات وكررها أنه أرسل بأسلحة لبعض المجموعات الكردية والتي يعني استولت على السلاح لوحده. ربما أيضا جانب ثالث أنه أراد لشركائه الأوروبيين أن يكونوا خلف ظهره أو معه خلال هذه المواجهة. ربما هذه الحسابات لم تكن كاملة، وأيضا لا شك أن الجانب الإيراني باستشراسه إذا شئت يعني أبدأ شراسة وأبدأ خروج عن المألوف في المواجهات العسكرية. طيب. يعني كان يفترض أن يواجه الأمريكي فيما هو ذهب إلى استهداف دول الخليج ودول المنطقة، وبالتالي تبين بتقديري أن كلفة إنهاء هذا النظام يعني كلفة عالية. لا تنسى يعني أننا وبالتالي نتحدث عن دولة نعم بحجم نعم وبالتالي 100 مليون نعم في إيران، وبالتالي يعني إذا ذهبت إلى حرب مفتوحة هذا يعني مأساة للمنطقة وربما للعالم، لا
1: خاصة مع تجارب سابقة في أفغانستان والعراق. يعني لعل تكون نريد إلقاء الضوء هنا سيد محمد على أهم الملفات التي قد تكون من خلال تصريحات المسؤولين، هو الملف النووي. يعني إلى ماذا سيؤول هذا الملف؟ كيف ستحل هذه المشكلة ضمن الاتفاق؟
0: يعني لو سألتني عن مضيق هرمز ربما كان يعني أكثر فرصة لي، لأنه صراحة يعني في إشكالية في الجانب أنه ذا طابع تقني بحت، يعني عسكري وتقني أكثر من المعتاد. لكن ما هو مطروح أن الولايات المتحدة يعني منذ حالة الانقطاع أو دعني قطع العلاقات بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة منذ عام 1980 وكان الملف النووي حاضر، لكنه برز أكثر يعني خلال الجولات الماضية خلال عام 2015، ولم يصل الجانب الدولي يعني أمريكا والغرب عموما لأي تسوية في ذلك. ربما المتغيرات التي يعني اليوم يعني حضرت على الساحة العالمية بقيادة ترامب، التفوق التقني والعسكري الجانب الإسرائيلي، ربما هي الفرصة التي تتيح للجانب الأمريكي أن يفرض على الجانب الإيراني أنه لا يمكن بحسب ما يعلن أنه غير مسموح تخصيب اليورانيوم، غير مسموح الحصول على السلاح النووي، وبالتالي المرحلة القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم ستكون المنشآت النووية الإيرانية تحت المراقبة. المنظمة الدولية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد محمد العويد الكاتب والصحفي، كنتم معنا من باريس. هذا وأفادت وكالة مهرة الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، وقالت الوكالة إنه لم يتم رصد أي انفجارات على اليابسة، في حين أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي أن الانفجارات التي سمعت في ميناء سيريك مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع مشاهدينا أبرزها في هذه المادة.
2: تتوزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023

0: إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلا لميناء خرج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يوميا. ومن أبرز هذه الموانئ أيضا ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتارا. يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر بأن القيادة السياسية الإسرائيلية طالبت من الجيش تقليص عملياته في جنوب لبنان تجنبا للإضرار بالاتفاق الأمريكي المحتمل مع إيران الذي يشمل وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات. وفي السياق ذاته أكد مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز أن واشنطن واثقة من أن إسرائيل ستدعم هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنهم سيتمكنون من جعله قابلا للتنفيذ وضمان استمراريته. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة. أضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وشدد على ضرورة أن تضمن إسرائيل قدرتها على العمل باستقلالية في هذا الملف بعيدا عن أي قيود خارجية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه

0: نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانة، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها. بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها المواضيع البارزة التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. حضرت حادثة مقتل الطبيبين السوريين سامح أحمد حسن وسماهر الموسى في مدينة عدن اليمنية بواجهة الترند السوري اليوم بعد ساعات من انتشار خبر وفاتهما في حادثة إطلاق نار أودت أيضا بحياة عدد من الأشخاص. وبين الأخبار المتداولة والتعليقات المتباينة تصدر اسم الطبيبين قوائم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول حادثة وقعت خارج سوريا إلى واحدة من أكثر القضايا حضوراً في النقاش السوري خلال الساعات الماضية. وبحسب الرواية المعلنة من السلطات اليمنية في عدن، وقعت الحادثة قرب منزل محافظ المدينة عندما أطلق أحد أفراد الحراسة النار في محيط موقع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم الطبيبان السوريين سامح أحمد حسن وسماهر الموسى. وأعلنت الأجهزة الأمنية لاحقاً السيطرة على الموقف ومقتل مطلق النار، كما قالت إنها فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وظروفها. ومع انتشار الخبر تركز جانب كبير من التفاعل السوري على هوية الضحيتين، إذ تبادل المستخدمون معلومات وصوراً تتعلق بمسيرتهما المهنية، بينما انشغل آخرون بمتابعة التفاصيل المتوافرة حول ما جرى في عدن. وفي ظل تعدد الروايات والتفاصيل المتداولة، تبقى المعلومات المؤكدة حتى الآن محصورة بوقوع حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم الطبيبان السوريان، في حين تستمر الجهات المختصة في اليمن بالتحقيق في ملابسات الحادثة. مقطعان مصوران تداولهما ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظة نقل القتلى إلى المستشفيات، ومنهم الطبيبان السوريان، أحدهما يظهر جثث القتلى، نعتذر عن عدم عرضه، لكن دعونا نشاهد هذا المقطع الذي التقط من شرفة أحد المنازل من موقع حادثة إطلاق النار.

مقطع مصور آخر لم يظهر الكثير من تفاصيل الحدث، لكنه رصد جانبا من محاولات قوى الأمن اليمنية السيطرة على المشهد، نشرته حسابات يمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد تلك اللحظات. وزارة الداخلية اليمنية أصدرت عقب الحادثة